فلما رأوا بأسنا أي شدة عذابنا، رأوا بمعنى بأبصارهم يعني رأوه رؤية العين، والبأس أشد العذاب، قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. قالوا آمنا بالله وحده أي دون شركائنا ودون ما كنا نعبده، وهذا غاية الإخلاص. ثم أكدوا هذا بقولهم وكفرنا بما كنا به مشركين. بما البحر جار متعلقة بكفرنا، وبه يحتمل أن تكون للسببية أي بما كنا بسببه مشركين، وأن تكون متعلقة بمشركين تعلق الجار بعامله. المعنى أنهم لما رأوا عذاب الله آمنوا، ولكن هل ينفعهم هذا الإيمان؟ لا. إن فرعون لما غرق وأدركه الغرق ماذا قال؟ لا لا، يلا لا أحد يتكلم أنت. صح، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ولكن ماذا قيل له؟ قيل له الآن يعني أتؤمن الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فلم ينفعه إيمان. وقال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا لا ينفعه، لا تنفعه التوبة، لأنه رأى وشاهد، شاهد ما كان غيبا يكفر به. والإيمان عن مشاهدة لا يفيد، لأن كل إنسان يؤمن بما يشاهد ولو كان أكفر الناس، وإنما الذي يحمد عليه الإنسان وينجيه من عذاب الله أن يؤمن بالغيب، كما قال تعالى الذين يؤمنون بالغيب. قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. قال الله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسه. لم يكن أصله لم يكن، لكن حذفت النون تخفيفا، وقد جاء الحذف والإبقاء في آيتين من كتاب الله، فقال تعالى في إبراهيم ولم يكن من المشركين، وقال ولم يكن من المشركين، وهي جملة واحدة حذفت فيها النون وأبقيت. وهذا الحذف تخفيف وله شروط معروفة في كتب النحو. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. إيمان، هل تعربونها على أنها اسم يكن مؤخرا أو على أنها فاعل ينفع واسمها مستتر؟ نعم ثاني، والتقدير على هذا فلم يكن إيمانهم ينفعهم، واضح؟ أما على الأول فيكون ينفع، فلم يكن ينفعهم إيمانهم فيكون اسمها ضمير الشاذ، اسم يكن محذوف، محذوفا ضمير الشاذ. وقوله لما رأوا بأسنا، لما هنا ظرف بمعنى حين، ظرف بمعنى حين. واعلم أن لما تأتي في اللغة العربية على أوجه، الأول أن تكون ظرفا بمعنى حين كما في هذه الآية، فإن معنى لما رأوا بأسنا أي حين رأوا بأسنا، وتأتي جازمة مثل قوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب، وتأتي شرطية كقوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وتأتي بمعنى إلا كما في قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، وكذلك قوله وإن كل لما جميع لدينا محضرون. فهذه أربعة
أربعة معاني في لما. المعنى الأول أن أي لما، ليت لي بحفظ العرب السابقين. لا، بمعنى حين كما في هذه الآية، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، أي حين رأوا بأسنا. الثاني بمعنى إلا، مثل طيب آية أخرى، من كل نفس لما عليها حال. نعم. شرطية، مثل فلما رأوا بأس قالوا أمنا بالله وحده، صح. وكذلك فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. تأتي جاز مثاله بل لما يذوق عذاب، والفرق وهي للنفي أيضا، لما يذوق عذاب نفي، جازمه نافي، لكن الفرق بينها وبين لم أن لما تفيد قرب مدخولها، لما يذوق عذاب ولكن سيذوقونه قريبا، بخلاف لم فتأتي للنفي المطلق. لما رأوا بأسنا قال الله تعالى سنة الله التي قد خلت في عباده. سنة يقول المفسر نصبه على المصدر بفعل مقدر من لفظه. سنة بمعنى طريقة، أي هذه طريقة الله. وسنة في مثل هذا التركيب يجوز أن تكون مرفوعة، أي سنة الله، على أنها خبر مبتدأ محذوف، أي هي هذه سنة الله. ويجوز أن تكون منصوبة، والمؤلف يقول إنه منصوبة على بفعل مقدر من لفظ، أي سن الله بهم سنة، سنة الله، عرفتم. ويجوز أن تكون مصدرا عامله محذوف لكنه مقدر من الجملة التي قبله، لأن هذه العبارة بمعنى ما قبلها تماما، يعني سنة الله بمعنى ما قبلها، وهي أخذ المكذبين بالعذاب، فتكون منصوبة بمضمون الجملة لا بفعل مقدر. وما ذكره المؤلف رحمه الله وجه لا شك فيه. والمهم أن السنة بمعنى الطريقة. فما هي طريقة الله؟ طريقة الله تعالى إهلاك المعذبين، نعم، إهلاك المكذبين وتعذيبهم، وأنهم لو آمنوا بعد نزول العذاب لم ينفعهم. التي قد خلت في عباده في الأمم، ألا ينفعهم الإيمان وقت نزول العذاب، هذه واحدة. والثانية أن يعذب المكذب، والثانية أن يعذب المكذبين. فالسنة التي استفدناها من هذه الآية شيئا، أولا إهلاك المكذبين، والثاني أنه لا ينفعهم إيمانهم إذا رأوا العذاب. قال وخسر هنالك الكافرون، خسر فسرها المؤلف بمعنى تبين خسرانهم لكل أحد، وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك. خسر هنالك الكافرون، معلوم أن هنالك ظرف مكان أو زمان، مكان، هذا هو الأصل، فهي اسم إشارة إلى المكان، وقد تستعار إشارة للزمان، فتقول هنالك أي في ذلك الوقت. ومنه هذه الآية، انتبه الآن، إذا قلت فلان هناك، هذا ظرف إيش؟ مكان، وهذا هو الأصل. ولو قلت مثلا قدم فلان هناك، تشير إلى الوقت، صارت
إشارة للزمان، لكن هذا خلاف الأصل. بقي علينا أن يقال خسر في ذلك الوقت الكافرون. أليس الكافرون خاسرين في كل وقت؟ بلى، لكن تبين خسرانهم وظهر، لأنهم كانوا قبل أن ينزل عليهم العذاب يظنون أنهم إيش؟ رابحون، ولهذا فرحوا بما عندهم من العلم، لكن إذا نزل بهم العذاب ظهر لهم الخسران. في هذه الآيات فوائد. أولا، من فوائد الآيات الحث على النظر في أحوال الأمم السابقة. تؤخذ منين يا أخي؟ أفلم يسيروا في الأرض؟ وجه الدلالة أن الله وبخهم على عدم السير. ومن فوائدها أيضا أن السير في الأرض بالقدم إذا لم يصحبه النظر والاعتبار فإنه لا ينفع، لقول أفلم يسيروا فينظروا. طيب، يتفرع على هذا ما يفعله كثير من الناس اليوم من السير إلى ديار ثمود، حيث يسيرون بأبدانهم لكن لا يسيرون بقلوبهم ولا يعتبرون، بل يذهبون إلى هنالك للاطلاع على مآثر القوم، بل على آثار القوم الدالة على قوتهم، وهذا لا يجوز. الواجب على من سار إلى تلك الديار أن يدخلها وهو باكي، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها، فلا تدخلوها. ولا ينفع التباكي، لقوله: فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها، ولم يقل فتباكى. إذن من لم يوطن نفسه على هذا الوصف الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدخول في ديار ثمود فإنه لا يجوز أن يدخل. وغالب الناس الذين يذهبون الآن إنما يذهبون لإيش؟ للفرجة والنزهة فقط، وهذا حرام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من الأمم من هو أشد قوة وآثارا مما كانت عليه قريش، لقوله: كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى لا يعجزه قوة العدو ولا كثرة العدو، فإن الله تعالى أهلكهم مع كثرتهم وقوتهم. طيب، وهل الله عز وجل إذا أراد إهلاكهم يكون إهلاكهم ممتدا لمدة من الزمن حتى يقضي عليهم؟ لا. قال الله تبارك وتعالى: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة إيش؟ فكانوا كهشيم المحتضر. صيحة واحدة، فكانوا كهشيم المحتضر. المحتضر يعني الذي أحاط أرضه بحضار، والحضار كما تعرفون مركب من أعواد خفيفة أو من سعف النخل، وتأكله الشمس والهواء بسرعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن قوة الإنسان وكثرة عدده لا تغني عنه شيئا من عذاب الله، لقول الله تعالى: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ومن فوائد هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بالآيات البينات الدالة على صدقه. ويتفرع على هذا فائدتان أو أكثر، وهما رحمة الله بالعباد وحكمة الله تعالى في فعله. أما رحمة الله بالعباد فلأن الله تعالى لو أرسل إليهم رسلا بدون آيات لكان في ذلك تكليف بما لا يطاق، لأن الإنسان
لا يمكن أن يصدق برسول بدون آيات تدل على صدقه، وإلا لأمكن كل كاذب أن يقول إنه رسول. وأما الحكمة فظاهرة، أن الله سبحانه وتعالى لما أرسل الرسل لم يتركهم هملا، بل أعطاهم ما على مثله يؤمن البشر، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله ما بعث رسولا إلا آتاه ما يؤمن على مثله البشر. والذي أوتيه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الوحي القرآن، ولهذا قال فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن القرآن آية باقية إلى يوم القيامة أو إلى أن يأذن الله تعالى بفساد العالم. أما آية الرسل فغالبها تنقضي في زمانه، لكن هذا آية الرسول باقية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن آيات الرسل بينة لا تحتمل الشك، لقوله بينات. ويتفرع على ذلك أنه ينبغي للعالم الذي ينشر شريعة الله عز وجل إذا نشرها بين الناس أن يكون نشره إياها على وجه بين لا اشتباه فيه. لماذا؟ أولاً اقتداء بالرسل، وثانياً ليزداد المخاطب طمأنينة، لأن الطمأنينة لها أثر في قبول ما يلقى وفي القيام به. فإن الإنسان إذا لم يبين له الحق على وجه تحصل به الطمأنينة تجده يمشي أو يأخذ بالحق وهو متردد، لكن إذا زيد طمأنينة انتفع بذلك. أليس كذلك يا أخ؟ ماذا قلت؟ هذا أول كلام قبل أن تلتفت إلى جارك، وبعد الالتفات ما أظن هذا قبل. تنظر منهما ماذا؟ ها؟ انتبه لنفسك قبل غيرك. أظن انتهى الوقت، نكمل إن شاء الله الباقي في الدرس الثالث القادم إن شاء الله تعالى. نعم. ها؟ إيش؟ نعم. النبي؟ لا ما قلت. هل أنا قلت هذا؟ الرسول قال والنبي وليس معه أحد. نعم. نعم. لا أعاد الله سبحانه وتعالى أن أمد لهم في العذاب، لأنهم يقولون من أشد منا قوة، فأرسل الله عليهم الريح التي هي أخف وألطف ما يكون فأهلكتهم. ثم قال إنها سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خالد فيها. في هذه المدة يعني قد يكون بعضهم هلك في أول يوم، بعضهم في الثاني يوم، تبعا لما يكون من الملاشي أو غيره. لا، لأن أرسل عليهم العقوبة على هذا الشيء. أي لا لا تلويها، لأن هذا هو الأصل. ويقال أن هذه وإن امتدت فهي من حين ابتدأ العذاب هلك من هلك. نعم. نعم. هو يحتمل أنها آلات أو يحتمل أنه لكثرتهم كل واحد يمسك عمل ويقوم به. وتعرف أن الإنسان إذا اعتاد على عمل معين ولو كان شاقا صار سهلا عليه. نعم.
نعم الفائدة من هذا هو بيان أن كل كافر هو مبطل ليس معه حق، وكل مبطل لا يقول إلا الباطل فهو كافر، يعني المبطل في كل أحواله هذا كافر لأنه ليس معه شيء من الحق، والكافر المبطل ليس معه شيء من الحق أيضا. فاختلاف التعبير لزيادة المعنى، كما يكون أيضا في اختلاف القراءات أحيانا في قول الله تبارك وتعالى لا تذكروا بوت غير بوتكم حتى تستأنسوا، وفي أخرى قراءة تستأذنوا، لا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا، فتكون القراءة هذه مفسرة للقراءة الثانية. أفهم سؤاله؟ يقول سنة أتى فيها مفتوحة، والقاعدة أنها مربوطة لأنها لمفرد، فيقال إن الرسم العثماني ليس على القواعد المعروفة الآن بل هو توقيف. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب أن يرسم القرآن بالرسم العثماني أو لا يجب، أو يفصل بين أن يلقى للتلاميذ الصغار أو الكبار، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يجوز أن يرسم القرآن إلا بالرسم العثماني على كل حال، حتى وإن كنت تعلم الصبيان فعلى الرسم العثماني، فتكتب إن الصلاة كانت على المؤمنين تماما مقوتا، تكتب الصلاة بالواو حتى وإن كنت تدرس صبيا اتباعا للرسم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إيش الصلاة بالواو والزكاة بالواو، لأن هذا هو رسم العثماني. وقال بعضهم بل لا يجب، لأن الرسم العثماني حين رسم المصحف صادف أنه على هذا الوجه، ولو كان الرسم العثماني على غير هذه القاعدة لكتب بحسب القاعدة التي كان في ذلك الوقت. فالمسألة ليست توقيفية، لكن صادف أن الرسم في ذلك الوقت على هذا الوجه فرسم القرآن عليه، وذلك لأن القرآن لم ينزل مكتوبا حتى نقول لا بد أن يكون كما كتب، بل نزل مقروءا. وقاعدة الرسم تختلف من حين لآخر، وهذا القول له وجه قوي، لأن نعلم علم اليقين أنه لو كانت قاعدة الرسم على غير هذا الوجه في ذلك العهد لكتب بمقتضى القاعدة المعروفة في ذلك العهد. والقول الثالث يقول إن كان القرآن مكتوبا للصبيان للتعلم فاكتبه على القاعدة المعروفة بينهم، وإن كان للكبار يعني بيكتب إنسان مصحف فليكتبه على حسب إيش الرسم العثماني. وهذا فيه جمع بين القولين، لأنك لو ترسم القرآن للصبي على حسب الرسم العثماني لحرفه، لأن القواعد التي بين يديه تخالف الرسم فيحرفه، فيقرأ مثلا الزكاة الزكوت، الصلاة الصلوت، الربا الربو، وهل مجرد واضح؟ فأنا أميل إلى أنه لا بأس أن يكتب بمقتضى القاعدة الحاضرة بالنسبة للمتعلم لا شك في ذلك، بالنسبة لغيره فيه احتمال، ولكن القول بالمنع فيه نظر. انتهى الوقت.

0: لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل أن نبدأ درس اليوم نرجع إلى الدرس الماضي من أجل أن نكمل الفوائد. وصلنا إلى فلما جاء المسلم فيها لا أنا بيع الآية اللي وقفنا عليها أي خبر لكن الفوائد وش آخر مكتب يعني كلما جاءت من صلوب الناس قال الله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذه أخذنا فوائدها طيب وهي طيب من فوائد هذه الآية فلما جاءتهم رسلهم بالبينات بيان حكمة الله عز وجل ورحمته، إثبات حكمة الله ورحمته، وذلك أنه جعل الآيات التي تأتي بها الرسل آيات بينات حتى لا يبقى حجة. ومن فوائدها أن الكفار يفخرون بما عندهم من العلم ولو كان باطلا، لقوله فرحوا بما عندهم من العلم، وهذا الذي كان فيما سبق موجود الآن، فإن بعض أولئك القوم الذين آتاهم الله من علم الدنيا ما آتاهم تجدهم يفرحون بها ويقولون هي خير من علم أولئك المقوقعين على أنفسهم ويعنون بهم علماء الشريعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير البالغ من رد ما جاءت به الرسل بقوله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم قال تعالى فلما رأوا بأسنا إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أن أولئك القوم المكذبين للرسل إذا رأوا العذاب قالوا آمنا، والمثال على ذلك فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ومن فوائدها أن هؤلاء الذين يؤمنون بعد أن نزل بهم العذاب لا يستفيدون من إيمانهم شيئا بقوله فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ومن فوائد الآية الكريمة أن سنة الله عز وجل في العباد واحدة، فإنه لا يحابي أحدا لغناه أو لفقره أو لغير ذلك، بل إن أكرم الخلق عند الله أتقاهم لقوله سنة الله التي قد خلت في عباده. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحذير أو التحذير من تكذيب الرسل، وأن من كذب الرسل فإنه سيناله ما نالهم من العذاب، سيناله ما نالهم أي ما نال الأمم السابقة من العذاب. ومن فوائدها أيضا ظهور الخسران لهؤلاء المكذبين قبل أن يموتوا بقوله وخسر هنالك أي حين جاءهم البأس تبين لهم الخسران وخسر هنالك الكافرون. ثم قال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره. البسملة تقدم الكلام عليها كثيرا، وبينا أنها آية من كتاب الله، ولكنها ليست آية تابعة للسورة التي بعدها ولا التي قبلها، بل هي آية يبتدأ أو يؤتى بها لابتداء السور ما عدا سورة براءة. أما معناها فإن الإنسان يقول أبتدئ بكل اسم من أسماء الله، وإنما جعلنا المعنى بكل اسم من أسماء الله لأن اسم مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، كل مفرد مضاف إلى معرفة فإنه يفيد العموم. ألم تروا إلى قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله لو نظرنا إلى لقطها لقلنا إنها واحدة، لكنها كثيرة لا تحصى، فيكون هذا المفرد الذي أضيف يكون للعموم، وهذه هي القاعدة، كل مفرد مضاف لمعرفة فإنه مفيد للعموم. ولهذا قلنا بكل اسم من أسماء الله، والرحمن الرحيم صفتان للفظ الجلالة، لكن الأولى روعي فيها الوصف والثانية روعي فيها الفعل وهو إيصال الرحمة. أما متعلق هذا الجار المجرور فإنه محذوف ويقدر مؤخرا مناسبا للمقام، محذوف ويقدر مؤخرا مناسبا للمقام. فإذا كنت تريد أن تقرأ فقلت بسم الله الرحمن الرحيم، قدر أقرأ، وإنما اختير ذلك أي اختير أن يكون فعلا، لأن الأصل في العمل الأفعال، ولهذا يعمل الفعل بلا شرط، والأسماء التي تعمل عمل الفعل لا بد لها من شروط كما هو معروف في علم النحو. وإنما اخترنا أن يكون متأخرا لفائدتين: الفائدة الأولى تيمناً بذكر اسم الله، والفائدة الثانية إرادة الحصر، لأنه إذا تأخر العامل كان ذلك حصراً. فإذا قلت زيداً أكل، المعنى لا تكرم غيره، لكن لو قلت أكرم زيداً لم يمتنع أن تكرم غيره. إذن أخرناه لفائدتين: الفائدة الأولى تيمناً بذكر الله عز وجل، والثاني إفادة الحصر. وقدرناه مناسباً لأنه أبين للمقصود، فلو قال قائل بسم الله أبتدئ قلنا صحيح، لكن لا تبين المراد كما تبينه بسم الله أقرأ، وذلك لأن الابتداء يكون للقراءة ولغير القراءة، فلهذا اختير أن يكون إيش مناسبا للمقام. والخلاصة الآن أين متعلق جار ومجرور؟ نقول هو محذوف فعل متأخر إيش مناسب للمقام. قال الله تعالى حاميم، وقال المفسر الله أعلم بمراده به، وهذا هو الأدب مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الذي لا تعرف معناه قل الله أعلم بمراده به، لقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولكن قد يقول قائل إننا نعلم أنه لا معنى لهذه الحروف الهجائية التي توجد في كثير من السور، نعلم ذلك بدلالة القرآن، فقد قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين إيش بلسان عربي مبين. واللسان العربي لا يكون التعبير بمثل هذه الحروف له معنى في حد ذاته. لو قلت ألف باء جيم حاء خاء ما له معنى، فإذا لم يكن لها معنى بمقتضى اللسان العربي قلنا إن قوله حاميم وألف لام ميم وألف لام راء وما أشبهها ليس لها معنى في حد ذاته. يرد على هذا إذا لم يكن لها معنى صارت لغوا، وكلام الله تعالى لا لغو فيه، فيقال إنها ليست لغوا، وإنما المراد إقامة الحجة على أولئك المشركين حيث عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن ولا بآية واحدة، عجزوا مع أن هذا القرآن هل أتى بحروف لا يعرفونها حتى يعتذروا ويقولوا إنه جاء بحروف لست معروف لنا؟ الجواب لا، القرآن جاء بحروف يعرفونها. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ولذلك لا تكاد ترى سورة مبدوءة بهذه الحروف إلا وبعدها ذكر القرآن، وابدأ من أول البقرة إلى أن تأتي إلى آخر السور المبدوءة بهذه الحروف تجد أن بعدها ذكر القرآن، إشارة إلى أن هذا القرآن الذي أعجزكم معشر العرب كان من هذه الحروف التي تكونون منها كلامكم. وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله واضح جدا. وأما القول بأنه ليس له معنى فقد قاله مجاهد بن جبر أعلم التابعين بكتاب الله عز وجل، قال: تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته. قال المؤلف رحمه الله يفسر: تنزيل مبتدا، كتاب خبر، ولو قيل بالعكس لكان أوضح، لو قيل كتاب من كتاب فصلت آياته تنزيل من الرحمن الرحيم، لأنه يخبر بالمعنى عن الذات ولا يخبر بالذات عن المعنى، هذا الأصل. فتقول زيد قائم، قائم خبر، ولا تقول زيد خبر. لكن ما ذهب إليه المؤلف من الإعراب له وجه، يعني ليس باطلا، لكن لو قيل إن تنزيل هو الخبر مقدم وكتاب مبتدا مؤخر لكان أوضح وأبين. تنزيل من الرحمن الرحيم، من يعني به؟ يعني به الرب عز وجل، أي تنزيل من الله الرحمن الرحيم، لكنه أتى بهذين الاسمين الكريمين إشارة إلى أن القرآن رحمة، لأن إنزاله من مقتضى رحمة الله عز وجل. أليس من الممكن أن يقال تنزيل من الله من الله؟ نعم، كما جاء في آية أخرى، لكنه قال من الرحمن الرحيم إشارة إلى أن هذا القرآن نزل إيش بمقتضى رحمة الله عز وجل، وأن الله رحمة بالعباد. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله، من أشرف أسماء الله عز وجل، ويأتيان مقترنين ويأتيان منفصلين بعضهما عن بعض، فإن انفصلا فكل واحد متضمن معنى الآخر. فقوله الرحمن على العرش استوى هذا منفرد عن الرحيم، فيتضمن الصفة والفعل، أي أن الله تعالى موصوف بالرحمة الواسعة، وهو سبحانه وتعالى يرحم بهذه الرحمة من شاء من عباده. وفي قوله وهو الغفور الرحيم أيضا نقول الرحيم هنا تشمل الوصف والفعل، لأنها انفردت عن الرحمن. أما إذا اجتمع الرحمن والرحيم كانت الرحمن للصفة والرحيم للفعل، ولهذا جاءت الرحمن على وزن فعلان، وهذا الوزن في اللغة العربية يقتضي الامتلاء

بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل أن نبدأ درس اليوم نرجع إلى الدرس الماضي من أجل أن نكمل الفوائد. وصلنا إلى ثم قال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره. البسملة تقدم الكلام عليها كثيرا، وبينا أنها آية من كتاب الله، ولكنها ليست آية تابعة للسورة التي بعدها ولا التي قبلها، بل هي آية يبتدأ أو يؤتى بها لابتداء السور ما عدا سورة براءة. أما معناها فإن الإنسان يقول أبتدئ بكل اسم من أسماء الله، وإنما جعلنا المعنى بكل اسم من أسماء الله لأن اسم مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، كل مفرد مضاف إلى معرفة فإنه يفيد العموم. ألم تروا إلى قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله لو نظرنا إلى لفظها لقلنا إنها واحدة، لكنها كثيرة لا تحصى، فتكون فيكون هذا المفرد الذي أضيف يكون للعموم، وهذه هي القاعدة، كل مفرد مضاف لمعرفة فإنه مفيد للعموم. ولهذا قلنا بكل اسم من أسماء الله. والرحمن الرحيم صفتان للفظ الجلالة، لكن الأولى روعي فيها الوصف والثانية روعي فيها الفعل وهو إيصال الرحمة. أما متعلق هذا الجار المجرور فإنه محذوف ويقدر مؤخرا مناسبا للمقام، محذوف ويقدر مؤخرا مناسب للمقام. فإذا كنت تريد أن تقرأ فقلت بسم الله الرحمن الرحيم، قدر أقرأ، وإنما اختير ذلك أي اختير أن يكون فعلا، لأن الأصل في العمل الأفعال، ولهذا يعمل الفعل بلا شرط، والأسماء التي تعمل عمل الفعل لا بد لها من شروط كما هو معروف في علم النحو. وإنما اخترنا أن يكون متأخرا لفائدتين. الفائدة الأولى تيمناً بذكر اسم الله، والفائدة الثانية إرادة الحصر، لأنه إذا تأخر العامل كان ذلك حصراً. فإذا قلت زيداً أكرم، المعنى لا تكرم غيره، لكن لو قلت أكرم زيداً لم يمتنع أن تكرم غيره. إذن أخرناه لفائدتين، الفائدة الأولى تيمناً بذكر اسم الله عز وجل، والثاني إفادة الحصر. وقدرناه مناسباً لأنه أبين للمقصود. فلو قال قائل بسم الله أبتدئ قلنا صحيح، لكن لا تبين المراد كما تبينه بسم الله أقرأ، وذلك لأن الابتداء يكون للقراءة ولغير القراءة، فلهذا اختير أن يكون إيش مناسبا للمقام. والخلاصة الآن أين متعلق الجار والمجرور؟ نقول هو محذوف فعل متأخر إيش مناسب للمقام. قال الله تعالى حاميم، وقال المفسر الله أعلم بمراده به، وهذا هو الأدب مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الذي لا تعرف معناه قل الله أعلم بمراده به، لقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد

0: فؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولكن قد يقول قائل إننا نعلم أنه لا معنى لهذه الحروف الهجائية التي توجد في كثير من السور، نعلم ذلك بدلالة القرآن، فقد قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين إيش بلسان عربي مبين. واللسان العربي لا يكون التعبير بمثل هذه الحروف له معنى في حد ذاته. لو قلت ألف باء جيم حاء خاء ما لها معنى، فإذا لم يكن لها معنى بمقتضى اللسان العربي قلنا إن قوله حاميم وألف لام ميم وألف لام راء وما أشبهها ليس لها معنى في حد ذاتها. يرد على هذا إذا لم يكن لها معنى صارت لغوا، وكلام الله تعالى لا لغو فيه، فيقال إنها ليست لغوا وإنما المراد إقامة الحجة على أولئك المشركين حيث عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن ولا بآية واحدة، عجزوا مع أن هذا القرآن هل أتى بحروف لا يعرفونها حتى يعتذروا ويقولوا إنه جاء بحروف لا معروفة لنا؟ الجواب لا، القرآن جاء بحروف يعرفونها. قال الشيخ الإسلام رحمه الله ولذلك لا تكاد ترى سورة مبدوءة بهذه الحروف إلا وبعدها ذكر القرآن، وابدأ من أول البقرة إلى أن تأتي إلى آخر السور المبدوءة بهذه الحروف تجد أن بعدها ذكر القرآن، إشارة إلى أن هذا القرآن الذي أعجزكم معشر العرب كان من هذه الحروف التي تكونون منها كلامكم. وهذا الذي ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله واضح جدا. وأما القول بأنه ليس له معنى فقد قاله مجاهد بن جبر أعلم التابعين بكتاب الله عز وجل، قال تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته. قال المؤلف رحمه الله مفسر تنزيل مبتدأ كتاب خبره، ولو قيل بالعكس لكان أوضح، لو قيل كتاب فصلت آياته تنزيل من الرحمن الرحيم، لأنه يخبر بالمعنى عن الذات ولا يخبر بالذات عن المعنى، هذا الأصل. فتقول زيد قائم، قائم خبر، ولا تقول زيد خبر. لكن ما ذهب إليه المؤلف من الإعراب له وجه، يعني ليس باطلا، لكن لو قيل إن تنزيل هو الخبر مقدم وكتاب مبتدأ مؤخر لكان أوضح وأبين. تنزيل من الرحمن الرحيم، من يعني به؟ يعني به الرب عز وجل، أي تنزيل من الله الرحمن الرحيم، لكنه أتى بهذين الاسمين الكريمين إشارة إلى أن القرآن رحمة، لأن إنزاله من مقتضى رحمة الله عز وجل. أليس من الممكن أن يقال تنزيل من الله من الله؟ نعم، كما جاء في آية أخرى، لكنه قال من الرحمن الرحيم إشارة إلى أن هذا القرآن نزل إيش بمقتضى رحمة الله عز وجل، وأن الله رحم به العباد. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله، من أشرف أسماء الله عز وجل، ويأتيان مقترنين ويأتيان منفصلين بعضهما عن بعض، فإن انفصلا فكل واحد متضمن معنى الآخر. فقوله الرحمن على العرش استوى هذا منفرد عن الرحيم فيتضمن الصفة والفعل، أي أن الله تعالى موصوف بالرحمة الواسعة، وهو سبحانه وتعالى يرحم بهذه الرحمة من شاء من عباده. وفي قوله وهو الغفور الرحيم أيضا نقول الرحيم هنا تشمل الوصف والفعل، لأنها انفردت عن الرحمن. أما إذا اجتمع الرحمن والرحيم كانت الرحمن للصفة والرحيم للفعل، ولهذا جاءت الرحمن على وزن فعلان، وهذا الوزن في اللغة العربية يقتضي الامتلاء وكمال وتمام الوصف الذي كان مرادا. فمثل يقال غضبان لمن امتلأ غضبا، ويقال غاضب لمن كان غضبه خفيفا، وكذلك سكران للممتلئ سكرا. فكل هذا الوزن يفيد الامتلاء والسعة. أما الرحيم فهي غلب فيها جانب الفعل، أي إيصال الرحمة إلى المرحوم، ولهذا جاءت في القرآن الكريم وكان بالمؤمنين رحيما، أي قد وصلت رحمته إلى المؤمنين على وجه مطلق. أما غير المؤمنين فإنه يرحمهم بالمعنى العام. طيب، خلاصة ما قلنا في الرحمن الرحيم، قلنا إما أن يذكر الرحمن مع الرحيم أو يفرد أحدهما عن الآخر، فإن أفرد أحدهما عن الآخر تضمن الثاني، وإن ذكر جميعا غلب في الرحمن جانب الصفة وفي الرحيم جانب الفعل. واعلم أن هذين الاسمين الكريمين يدلان على أن الله تعالى موصوف بالرحمة، كما قال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة. فالرحمة صفته والرحيم اسمه. وهل هذا الاسم مما يتعدى أو من المصادر اللازمة؟ يتعدى، لقوله تعالى ويرحم من يشاء، ويرحم من يشاء. والقاعدة في العقيدة أنه إذا كان الاسم لازما لا يتعدى فإنه يتضمن أمرين: إثبات الاسم وإثبات الصفة. وإذا كان يتعدى يتضمن ثلاثة أشياء: إثبات الاسم وإثبات الصفة وإثبات الفعل. فكلمة العظيم اسم من أسماء الله، لازم أو متعدي؟ لازم، ولهذا يقال عظم أي صار عظيما. الإيمان به يتضمن الإيمان بالعظيم على أنه اسم من أسماء الله، ويتضمن أيضا ثبوت العظمة لله عز وجل. الرحمن يتضمن ثلاثة أشياء: يتضمن الرحمن اسما من أسماء الله، والثاني الرحمة صفة من صفاته، والثالث الفعل، أي أنه يرحم من يشاء. وعلى هذا فقس، فالإيمان بالأسماء نقول إن كانت متعدية لازم أن تؤمن بالاسم والصفة والفعل، وإن كانت لازمة وجب أن تؤمن بالاسم والصفة. كتاب فصلت آياته، كتاب فعال بمعنى مفعول أي مكتوب. بماذا هو مكتوب؟ نقول مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، مكتوب بالصحف التي بأيدينا، أما الأول فدليله قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وأما الثاني فدليله قوله تعالى فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر. وأما الثالث فواضح، فكل ما جاء من كتاب فهو يتضمن هذه المعاني الثلاثة، كتاب أي مكتوب في ماذا؟ في اللوح المحفوظ، في الصحف التي بأيدي الملائكة، في الصحف التي بأيدينا. فصلت آياته، بينت الأحكام والقصص والمواعظ. نعم، التفصيل ضد الإجمال، يعني أن آيات القرآن مفصلة لكنها تأتي أحيانا مجملة وتأتي أحيانا مفصلة، وإذا فصل المجمل صار الجميع إيش؟ إذا فصل المجمل صار الجميع مفصلا. وقول آياته جمع آية، والآية في القرآن هي كل ما فصل بينها وبين ما سبقها ولحقها بفاصل، ولهذا تسمعون كلام العلماء يقول فواصل الآيات، يعني الأماكن التي يفصل فيها الآية عما قبلها وعما بعدها. وهي أعني الآيات الكريمة، منها ما هو طويل ومنها ما هو قصير ومنها ما هو متوسط. فأطول آية في كتاب الله إيش؟ آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. وأقصر آية طه، لكن هذه من الحروف التي ليس لها معنى كما قررنا. طيب نشوف، ثم نظر ومدهمتان، أيهما أكثر حروفا؟ أصبر، لا حد يقول حتى يعدها. ثم نظر ستة أحرف، ثم نظر ستة أحرف، الميم المشددة عن اثنين، ثم نظر. طيب مدهامتان طيب إذن أيهما أكثر؟ الستة والثمانية. طيب إذن ثم نظر أقصر سورة في كتاب الله، نعم أقصر آية في كتاب الله، والباقي متوسط، منه ما يميل إلى الطول ومنه ما يميل إلى القصر. والسنة في الآيات أن تقرأها حسب ما فصلت، هذا السنة. فتقرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم الآيات؟ سبع آيات. تقرأها هكذا مفصلة، وإن أدرجت فلا بأس، لأنه لم يرد النهي عن ذلك، إلا أنه لا ينبغي للإنسان أن يهذ القرآن هذا تخفى معه الحروف، بل قد يحرم عليه إذا لزم أن تخفى بعض الحروف. أما الهد الذي يستكمل فيه الإنسان الحروف فلا بأس، لكن الأفضل الوقوف على كل آية. وهنا نسأل الأخ، أين أنت؟ مو أنت، أي هل تقف على قوله تعالى فويل للمصلين؟ مهي بآية؟ ليش؟ ما هو قلنا الأفضل أن تقف على كل آية. لكن لو وقفت طيب ماذا تقولون أنتم؟ هل يقف أو لا يقف؟ يقف يقف يا إخواني يقف، لأنها آية كل لأن الله عز وجل هو الذي أنزله وجعل هذه آية منفصلة عن الأخرى. وربما يكون في الوقوف على الآية دق إسفين على القلب حتى يندهش كيف يقول المصلين، فيترقب المعنى الذي يوضح ذلك فتقول فويل للمصلين، سيندهش السامع كيف يقول المصلين، فيترقب بشغف المعنى المبين لهذا، فتأتي الذين هم عن صلاتهم ساهون كأنها مطر على أرض قاحلة، أليس كذلك؟ طيب إذن نقف على هذا ولا مانع. أما لا تقرب الصلاة فهذه لا نقف، السبب لأنها ليست رأس آية، ليست رأس آية، بل نقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طيب إذن فصلت آياته يشمل التفصيل اللفظي والمعنوي، فالتفصيل اللفظي أن الله جعل كل آية مستقلة عن الأخرى مفصول بعضها عن بعض، والمعنوي التبيين والإيضاح لما كان مجملا. ولهذا أشار المؤلف رحمه الله إلى التفصيل المعنوي فقط، فقال بينت بالأحكام والقصص والمواعظ، ولكن ينبغي أن يقال إنها فصلت من وجهين، لفظي وإيش ومعنوي. فاللفظي أن كل آية فصلت عن الأخرى، هذا اللفظي، والمعنوي أنها بينت وبين ما أجمل منها سواء من الأحكام أو غيرها. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، هذا مجمل فصله بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، مجمل فصله بقوله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فالتفصيل هنا أي التفصيل، أي التفصيل المعنوي يعني بيان القرآن أنه بين ووضح، حتى لو جاء مجملا فلا بد أن يبين. قرآنا عربيا حال من كتاب بصفته، قرآنا عربيا حال من كتاب بصفته. المفسر الجلالين رحمه الله يعني جيد جدا، قال إن قرآنا حال، فكأن إنسانا أورد عليه كيف تقول إنه قرآن والحال وصف وقرآن ليس وصفا، فقال بصفته، أين صفته؟ عربيا، قرآنا عربيا، يعني لو كانت الآية الكريمة قرآنا فقط ما صح أن تكون حالا، لأن الحال لابد أن تكون لابد أن تكون مشتقة، اسم فاعل أو اسم مفعول أو ما أشبه ذلك. وقرآن مشتق ولا غير مشتق؟ غير مشتق. فلهذا قال إنها حال من كتاب بصفته. أنتم معنا يا جماعة؟ طيب إذن بصفته عائد على قرآن، كأنه قال صح أن يكون حالا لأنه إيش موصوف. طيب فإذا قال قائل كيف تجعلونه حالا من كتاب وكتاب نكرة، وصاحب الحال لابد أن يكون معرفة، قلنا إن هذه النكرة خصصت في قوله كتاب فصلت آياته، خصصت بالصفة، والنكرة إذا خصصت صارت قريبة من المعرفة، فلذلك جاز وقوع الحال منها. فلدينا الآن إشكالان. الإشكال الأول: كيف جاءت الحال من كتاب وهو نكرة؟ وجوابه أي أنت؟ ها؟ أن كتاب الذي هو النكرة وصف بقوله فصلت آياته، وإذا وصفت النكرة جازت الحال منها. طيب، الإشكال الثاني: الحال قرآنا عربيا، إذا أعربنا قرآنا حالا، فكيف صح أن يكون حالا وليس بمشتق؟ نعم، موصوف بمشتق، موصوف بمشتق، فلذلك جازت الحال منه. طيب، قرآنا عربيا، ومعنى كونه عربيا: أولا، قرآن، كلمة قرآن على وزن فعلان كشكران وغفران وما أشبه ذلك، فهل هو بمعنى قارئ أو بمعنى مقروء؟ قيل إنه بمعنى مقروء، ومقروء هل هو من الجمع أو من التلاوة؟ قيل إنه من قرى يقري بمعنى جمع، ومنه اسم القرية لأنها جامعة للناس، وقيل من قرأ بمعنى تلا، والصواب أنه جائز أن يكون من هذا ومن هذا، لأنه ما دام اللفظ صالح للمعنيين ولا منافاة بينهما فإنه يحمل عليهما جميعا. هذا إذا قلنا إن قرآنا بمعنى مقروء. ويجوز أن تكون بمعنى اسم الفاعل، قارئ، قرآن بمعنى قارئ، أي جامع، جامع للأحكام والتوحيد وغير ذلك. طيب، أما عربيا فهو نسبة للعرب لأنه جاء بلغتهم. الله أعلم. نعم، هذا ليس بصحيح، الحديث هذا ليس بصحيح، ويدل على ذلك حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفا، يعني الفاتحة، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي إلى آخر الحديث، فبدأ بقوله الحمد لله رب العالمين. ثانيا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بها في القراءة الجهرية على القول الراجح، وإذا ولو كانت من الفاتحة لجهر بها كما يجهر ببقية الآيات. ثالثا، أن بقية سور القرآن ليست البسملة منها، فنحتاج إلى دليل قوي يبين أنها من الفاتحة. رابعا، أن قوله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين هي نصف في السياق ونصف في المعنى، ولا يتم ذلك إذا جعلنا البسملة منها. استمع: الحمد لله رب العالمين، هذا لله، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لله، ثلاث آيات. اهدنا الصراط المستقيم للعبد، صراط الذين أنعمت عليهم للعبد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين للعبد. إذن ثلاث وثلاث. إياك نعبد وإياك نستعين صارت بينهما كما جاء في الحديث: هذا بيني وبين عبدي نصفين، فصار ثلاث آيات ونصف منها لله، وثلاث آيات ونصف للعبد. ولو قلنا إن البسملة منها ما استقام هذا. خامسا أنك إذا جعلت البسملة من الفاتحة صارت الآية الأخيرة طويلة لا تتناسب مع ما قبلها، لأن ستكون الآية الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذه لا تتناسب مع قول إياك نعبد وإياك نستعين أو اهدنا الصراط المستقيم، فهو خلاف البلاغة. فصار عندنا أربعة أوجه كلها تدل على أن البسملة ليست من الفاتحة. نعم.
1: ذكر الأمم السابقة إذا مر معنا أحد بعينه من المهلكين، هل يحسن بالإنسان أن يعني يلحقه بسب كما أننا نلحق من ذكرنا من الصالحين برحمة أو جنة؟
0: لا بأس، لا بأس إذا تهقن مثلا تقول فرعون لعنه الله، ما في مانع،
1: ما في مانع أم يستحب؟
0: لا، الاستحباب أتوقف فيه لقول الرسول لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا.
1: إذن أول المؤمن ليس باللعان فيترك هذا الشيء؟
0: لا، اللعان للأحياء، هذا لعنته لأن الله لعنه.
2: الرحمن الرحيم ذكر بعض المفسرين أنها أعم من الرحيم فتشمل الكفار، أما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين.
0: نعم، هكذا ذكر بعض، قال الرحمن عامة والرحيم خاص، لكن ما ذكرناه أحسن، ما ذكرناه أحسن، وقد نبه عليه ابن القيم رحمه الله أظنه في بدائع الفوائد. نعم عبد الله بن عوض.
3: إذا قلنا أن القرآن معنى قارئ اسم فاعل وينطبق عليه المعنيان يعني معنى يعني الجمع يعني والتلاوة يعني كأنه يقص علينا أخبار وسبق
0: أي لا، هم ذكروها أن قارب ما نجانا فقط، لأن حقيقة القرآن مو ينطق، مو ينطق إن ويقرأ نفسه، لكنه مقروء من جهة التلاوة. نعم.
4: الآيات اللي وردت في القرآن على سبيل المثال يعني في الأيام المدونة في الناس، صحيح ورد نهي عن استعمال في غير مكان؟
0: لا لا، الاستشهاد بها لا بأس بها. اي نعم، اما ان تجعلها يعني تجعل القران بدل عن الكلام فهذا حرام. ولهذا ذكر صاحب جواهر الادب قصه عنونها بقوله المتكلمه بالقران الكريم بدلا عن الكلام، وجاب قصه امراه تخاطب اولادها بالقران بالقران، إذا قالت غدون قالت آتنا غداءنا، ولا أمرتهم يشترون حاجة من السوق قالت اذهبوا بورقكم هذه، ابعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة وأشبه ذلك. ثم قال في آخر القصة هذه امرأة لها كذا من السنين تتكلم بالقرآن مخافة أن تزل فيغضب عليها الرحمن، والواقع أنها ذلت تماما. نعم، تجعل آية القرآن الكريم تنزلها على أغراضها الخاصة هذا لا يجوز. أما الاستشهاد بالقرآن مثل أن ترى رجلا مفتونا في الدنيا تقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقي الصلاحة خير عند ربك، هذا لا بأس به. وقد جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الحسن والحسين وهما يعثران بثوب جديد لهما نزل فأخذهما وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة.
5: انتهى
0: الوقت. طيب،
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما المراد بقول الله تعالى حاميم؟ طيب في رأي آخر وهو أنه ليس لها معنى في حد ذاتها كذا، لكن لها مغزى.
1: لها مغزى ولا تحدي للعرب
0: من كمال التحدي، حيث إن كلام العرب مكون من هذه الحروف، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثل القرآن. أيهما ترجح؟
1: كلاهما يصح.
0: ما يصح كلاهما، متباينان.
1: رجح
0: أنه في حد ذاته لا مال له كذا. لا كيف لها معنى؟ إذن رجحت الأول. نعم يحيى، ما هو ما هو الثاني؟ لأنه الآن اختلط الحابل بالنابل. ها إيش
2: الثاني؟ أنها حروف يعني عربية، فصار الثاني ما نزلها
0: ليس لها معنى في ذاتها. هذا هو المهم يا جماعة، ليس لها معنى في ذاتها. طيب ما الدليل على أنه ليس لها معنى في ذاتها؟ يلا يحيى.
2: إيه نعم، لأنه لا يعلم معناه.
0: سبحان الله، صار لها معنى لكن لا يعلم. رجعت عن قولك. يلا محمد. إيه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان. طيب وهذه الحروف بمقتضى اللسان العربي ليس لها معنى، حروف هجائية فقط. وعلى هذا فإذا أخذنا أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، تبين أن هذه الحروف ليس لها معنى في ذاتها. فإذا أورد علينا مورد وقال إذا قلتم ليس لها معنى في ذاتها صارت لغوا، فما الجواب؟ لها مغزى. مغزى وهو نعم كمال التحدي، حيث قال أيها العرب إنكم تكونون كلامكم من هذه الحروف. بارك الله فيك. طيب هل هناك قرينة على ما ذكر؟ على أنها حروف يراد بها كمال التحدي لهؤلاء العرب.
1: ها؟
0: أحسنت، لأنه يأتي بعدها ذكر القرآن إشارة إلى أن القرآن من هذه الحروف، ومع ذلك عجزتم عنه. قوله تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت، أعرب الجملة. نعم والذي مشى على المؤلف نعم كل العكس. المؤلف ذكر أن تنزيل نعم. أحسنت. طيب قوله قرآن عربيا، قال إنه حال من كتاب بصفته، ما معنى هذا؟ نعم أحسن تمام. وفي احتمال آخر أنه حال من كتاب بصفتي بصفة الكتاب، ويكون أيضا جوابا عن سؤال مقدر وهو كيف صح مجيء الحال من النكرة، فقال إنه موصوف كتاب فصلت، والنكرة إذا وصفت جاز مجيء الحال منها كما هو معروف في كتب النحو. قوله بشيرا ونذيرا، قوله بشيرا ونذيرا فأعرض أكثر. بشيرا هذا مبتدأ درسنا اليوم، صفة لقوم يعلمون يفهمون ذلك وهم العرب، يعني أن الله جعله قرآن عربيا لقوم يعلمونه ويفهمونه ولا حجة لهم في معارضته والكفر به لأنهم يعلمونه، كما قال تعالى في آية أخرى إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، أي تفهمون معناه، حيث جاء بلسان العرب. منه لا المكان الفاضي هذا منه؟ بشيرا، بشيرا ونذيرا. بس بشيرا صفة، صفة قرآنا، يعني جعلناه قرآنا عربيا، نعم، كتابه وصلت آياته قرآنا عربيا بشيرا ونذيرا. بشيرا لمن؟ بشيرا لمن آمن به كما قال تعالى وهدى وبشرى للمسلمين، ونذيرا لمن كفر به. وإن شئت فقل إنه نذير لجميع العالمين كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. المهم أن البشارة خاصة والإنذار عام، وربما يكون خاصا كما قال تعالى وتنذر به قوما لدا، يعني الذين كفروا به، انتبهوا. فصارت البشير خاصة بمن؟ بمن آمن. والنذير تكون عامة وتكون خاصة. كما هو البشير؟ البشير هو المخبر بما يسر، وسمي خبره بشارة لأن أثره يظهر على بشرة الإنسان، ولهذا تبرق أسارير وجهه من الفرح. ونذيرا هو الإنذار، هو الإعلام المقرون بالتخويف، الإعلام المقرون بالتخويف. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فأعرض أكثرهم، ألف عاطفة، وأعرض يحتمل، نعم، ألف عاطفة، وأعرض معطوفة على فصلت، يعني كتاب فصلت آياته ومع ذلك أعرض أكثرهم. ويحتمل أن تكون الفاء للاستئناف، أي فأعرض أن يعني أنها جملة مستأنفة لا تعطف على ما قبلها. أعرض أكثرهم أي أكثر الذين بلغهم فهم لا يسمعون سماع قبول. هذا نتيجة الإعراض، أنهم صاروا لا يسمعون، ونفي السماع عنهم لانتفاء فائدته وهو الاتعاظ والقبول. واعلم أن السمع ينفى تارة لعدم أصله وتارة لعدم ثمرته، فقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى هذا نفي لأصله، الميت لا يسمع. وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون لانتفاء ثمرته، لأن السمع الذي لا ثمرة له كالمعدوم. وقالوا معطوفة على فأعرض، وقالوا نعم، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا في أكنة أغطية مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. هذا والعياذ بالله من شدة عنادهم وكفرهم. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعوهم قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، كقولهم وقالوا قلوبنا غلف، يعني الأكنة جمع كن وهو ما يستتر به. وقوله مما تدعون إليه أي من التوحيد والطاعة والشهادة لله تعالى بالوحدانية وللنبيه بالرسالة. وإنما ذكروا القلوب وبدأوا بها لأنها محل الوعي. وفي آذاننا وقر ثقل، يعني فلا نسمع، يعني أننا نستمع إليك على كراهة وبغض، فكأن في آذاننا ثقل سمع، ومن بيننا وبينك حجاب، وبينك حجاب أي حائل يحول بيننا وبينك فلا نراك. فأتوا على كل مدارك الإحاطة. المدرك الأول القلب، والثاني السمع، والثالث البصر. وانتفاء البصر عنهم لقوله ومن بيننا وبينك حجاب. وقد جمع الله تعالى بين هذه الثلاثة في قوله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وتأمل قولهم ومن بيننا وبينك حجاب، لم يقولوا وبيننا وبينك حجاب، إشارة إلى أن هذا الحجاب ممتد من عندنا إليك. وعلى هذا فكلما تباعدنا عنك غلظ هذا الحجاب، لأنه إذا كان ابتداؤه من عندهم إلى الرسول صار كلما زادت المسافة ازداد غلظه، لأن من هنا للابتداء. فتفيد أن هذا الحجاب مباشر منهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لو قالوا وبيننا وبينك حجاب لأمكن أن يكون الحجاب في الوسط ولو كان بينه وبينه مسافة. وهذا يدل على غلظ ما بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام وبعده. فاعمل إننا عاملون، هذا والعياذ بالله تحدي للرسول عليه الصلاة والسلام فيما يظهر، وليس من باب الإباحة بل من باب التحدي. فاعمل على دينك، إنا عاملون على ديننا. ويحتمل اعمل لمجاهدتنا فإننا عاملون لمجاهدتك. أيهما أبلغ؟ ما ذهب إليه المؤلف أو هذا القول؟ الثاني أبلغ، أبلغ، لأن كانوا يقولون اعمل ونحن سنعمل، وأينا يغلب؟ في هذه الآيات فوائد. من فوائدها أن نزول القرآن من عند الله لقوله تنزيل من الرحمن الرحيم. ومن فوائدها أن إنزال القرآن من آثار رحمة الله، حيث قال من الرحمن الرحيم. ومن فائدتها إثبات اسمين من أسماء الله هما الرحمن الرحيم. ومن فوائدها إثبات ما دل عليه هذان الاسمان من صفة الرحمة. وقد ذكرنا عند التفسير أن أهل التعطيل نفوا أن يكون لله رحمة، ألم نقل هذا؟ وقلنا إنهم يفسرون الرحمة إما بالإحسان والثواب وهو منفصل، وإما بإرادة الإحسان والثواب لأنهم كانوا يقرون بالإرادة. وبينا بطلان هذا القول، وأن الصواب أنها الرحمة من صفات الله عز وجل لكنها ليست كرحمة المخلوق. ومن فوائد هذه الآيات أن القرآن فصلت آياته، والتفصيل لعلنا قلنا إنه تفصيل لفظي ومعنوي. التفصيل اللفظي بإيش؟ بالفواصل، بالفواصل بين الآيات. والمعنوي بالتفصيل في المعنى، إذا ذكر الله تعالى أمرا ذكر نهيا، إذا ذكر ثوابا ذكر عقابا، إذا ذكر أهل الخير ذكر أهل الشر، وهكذا متاني. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن القرآن كل آية منه تعتبر آية على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله فصلت آياته، وآياته جمع يعم كل فرد على حدة ويعم المجموع. ومن فوائدها أن القرآن نزل باللغة العربية، ففيه منقبة للعرب لأن هذا القرآن نزل بلغتهم، وفيه إحياء للغة العربية لأن هذا القرآن سيبقى إلى أن يأذن الله بخراب العالم. ومن المعلوم أنه إذا بقي باللسان العربي فسوف تحيا اللغة العربية وتبقى، وهذا من آثار القرآن كما يقوله عبد الله عوض. ماذا قلت؟ هكذا قلت؟ لا لا ليس هذا المعنى. ذكرنا أن في هذا منقبة للعرب، أليس كذلك؟ حيث نزل بلغتهم، وأن فيه إحياء وإبقاء للغة العربية لأنه نزل بها وهو باق إلى أن يأذن الله بخراب العالم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يفقه هذا القرآن ولو كان باللغة العربية إلا ذوو العلم، لقوله لقوم يعلمون. أما من ليس أهلا للعلم فإنه لا يستفيد من هذا الكتاب شيئا لأنه أمي. والذي يقرأ القرآن بلا فهم للمعنى هو أمي وإن تلاه، يقول الله تعالى ومنهم أميون إيش لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فالذي لا يعلم القرآن إلا قراءة فقط كالذي لا يعلم لا يقرأ القرآن ولا فرق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن فيه البشارة والنذارة، بشير ونذير، لكن هل هذا موزع أو يمكن أن يكون بشيرا ونذيرا في آن واحد؟ يمكن هذا وهذا. أما على الأول بشيرا ونذيرا فإن نجد من آياته ما هو بشارة للمؤمنين ونجد من آياته ما هو إنذار. وأما على الثاني أن الآية الواحدة قد ينتفع بها أقوام ويتضرر بها آخرون. اقرأ وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا إيه؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ولا تستغرب أن يكون الشيء الواحد ضارا من وجه ونافعا من وجه آخر. القرآن نافع للمؤمنين ضار لغير المؤمنين، ولا تستغرب هذا. وأضرب لك مثلا حسيا بالتمر، حلو المذاق، فاكهة، غذاء، قوت، يأكله واحد فيتضرر به ويأكله آخر فينمو به مع أنه شيء واحد. هكذا القرآن. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أنه مع وصف القرآن بهذا الوصف الجليل، تفصيل الآيات وأنه بلسان عربي وأنه بشير ونذير، لم يسلم من المعارضة والإعراض، لقوله إيش فأعرض أكثرهم. ومن فوائد الآيات جواز نفي السمع لمن لا ينتفع به، لقوله فهم لا يسمعون. وكذلك يقال في بقية الحواس لمن لم ينتفع بها نقول إن وجودها كالعدم، فمن لم ينتفع بما رأى نقول هذا لا يبصر ولو كان له عينان. ومن فوائد الآيات الكريمة شدة كراهة المشركين لما نزل من الحق. الدليل أنت فعمل كمل
3: فعمل
0: إننا عامل. طيب صحيح معك الكتاب، لماذا لماذا لم تأخذ؟
3: لأني يعني جئت متأخر وقدمت ورقة إليك
0: ولم
3: حولت أنا للشيخ عبد الرحمن
0: الدهش.
3: ونحن ننتظر اليوم
0: هو اليوم في نجران. نعم طيب إذن من فوائدها شدة معاناة المشركين ومعارضتهم لهذه الأوصاف التي ذكرها الأخ. اسمك أسامة. طيب ومن فوائد هذه الآيات الكريمة تحدي هؤلاء المبطلين على باطلهم، ويتفرع عليها أن من أهل الباطل من يتحدى أهل الحق إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا. ولكن على أهل الحق أن يستعينوا بالله عز وجل في مقاومة هؤلاء، وأن يعلموا أن كلمة حق تغلب ألف كلمة باطل. لكن السيف بضاربه، السيف بضاربه، ربما يكون السيف بيد جبان، فإذا رأى العدو مقبلا سقط السيف من يده. هل ينتفع بالسيف؟ لا، بيد شجاع لو كان سيفه مثلما لقرع به هام الأعداء. فالحقيقة أن السيف بضاربه. كم من إنسان يحمل من الشريعة أشياء كثيرة لكن لا ينتفع بها ولا ينفع، وكم من إنسان دون ذلك بكثير لكن نفع الله به، لأنه مجاهد، يجاهد أهل الباطل بما معهم الحق. ثم قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني فلست غريبا عليكم، لماذا تكفرون بي وأنا بشر مثلكم؟ لست جنيا فتنفروا منه ولا ملكا فتنفروا منه، وإنما أنا بشر مثلكم. والبشر هم بنو آدم، وسموا بشرا لظهور بشرتهم حيث بدت أجسامهم عارية غير مكسوة، وهذا من نعمة الله عز وجل علينا ومن رحمته. جعل الله الإنسان عاريا إلا بكسوة حتى يتذكر أنه عار من الإيمان إلا بكسوة. ما هي كسوة الإيمان؟ التقوى، لقول الله تعالى: ولباس ذلك ولباس التقوى ذلك خير. فالله جعلنا نفتقر إلى الستر الحسي حتى نعلم أننا مفتقرون أيضا إلى الستر المعنوي. فأنت عار من الإيمان إلا بلباس التقوى. إذن البشر من؟ بنو آدم، سموا بذلك لظهور بشرهم عارية لا غطاء عليها، بخلاف الحيوان الأخرى فإنه مغطى إما بالوبر أو بالصوف أو بالشعر أو بالريش أو بغير ذلك. يقول: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي مثلكم. هذه توكيد لمعنى البشرية، وإلا لو اقتصر على إنما أنا بشر لكان مقتضى ذلك أن يكون مثلنا ولا مخالف، لكنه أكد هذا المعنى بقوله مثلكم. لكنه يمتاز: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلى آخره. هذا هو الميزة والفرق، أن محمد صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إليه، ويوحى الموحي هو الله، لقول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. فالموحي هو الله، وحذف أشرافي للعلم به، وحذف للعلم به، وربما يقال حذف للعلم به وللتعميم، لأن الله تعالى قد يوحي إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، وقد يوحي إليه بدون واسطة. والإيحاء هو الإعلام بسرعة وخفاء، هذا الإيحاء، الإعلام بسرعة وخفاء يسمى إيحاء. ولذلك إذا كان إلى جنبك واحد وأردت أن تسأله والدرس مكتظ بالطلبة وخفت أن يسمع إليه أن يسمع إليك، تقول: سمعتم الآن ولا لا؟ بخفية وسرعة لئلا يتفطن لك. فكل إعلام بسرعة وخفية يسمى وحيا. وإنما كان كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وعنده الناس جالسون لا يدرون ماذا قال الرسول. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذه الجملة في محل رفع النائب فاعل، أي يوحى إلي هذا الخبر أنما إلهكم إله واحد، وأنما أداة حصر. فعلى هذا تكون الجملة متضمنة لنفي وإثبات، لأن الحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. والآن نتعرض لطرق الحق.

لله ما في السماوات وما في الأرض. والرابع دخول ضمير الفصل، مثل أن تقول زيد هو الفاضل، فإن ضمير الفصل تفيد الحصر. هذه أربعة طرق وهي الأكثر دورانا. فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. استقيموا إليه أي اقصدوا، ولهذا لم يقل استقيموا له بل قال إليه، فضمن استقيموا معنى اقصدوا إليه، فتكون أبلغ من استقيموا له، لأن المستقيم للشيء قد يستقيم له وهو في مكانه دون أن يسعى إليه. أما إذا قيل استقيموا إليه فتفيد السعي إلى الله، السعي إلى الله عز وجل وقصده وقصده. فلهذا عديت بإلى. فهل هنا ناب حرف عن حرف، أو إن الحرف على معناه ولكن ضمن الفعل ما يناسب الحرف؟ فيها قولان، فيها قولان. قول أن الاستعارة في الحرف، وقول أن الاستعارة في المتعلق. عربي أو عجمي؟ كلامي الآن عربي. عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها. هل العين يشربها الإنسان؟ هل يشربها؟ يعني هل النهر تأخذ مثلا بيدك كذا ترفع إلى فمك كما يكون الإناء؟ نعم، تقول شربت بالإناء، واضح. عينا يشرب بها عباد الله، العين تشال باليد ويشرب بها؟ لا، تقول هذا جميل. طيب إذن ماذا نقول؟ في هذا رأيان للعلماء. أحدهما أن الاستعارة في الحرف، يعني أن الباء بمعنى من، يشرب منها عباد الله. والعين يشرب منها ولا لا؟ يشرب منها باليد ولا بإناء ولا بأي وسيلة. القول الثاني أن الاستعارة في الفعل، أي أن يشرب ضمن فعلا يناسب الباء. فما الذي يناسب الباء هنا؟ يروى، يروى بها عباد الله، يعني أنها عين تروي. فأيهما أحسن؟ أيهما أحسن؟ ما أقول أيهما أسهل، عدلت عن رأيك ولا إلى الآن أنت؟ ما فيها تصويت الآن. حسن ما ترى؟ أما إذا قلنا إن الباء بمعنى من فيها سهلة، لأنك تقدر أي حرف مناسب وينتهي الموضوع. لكن إذا قلنا إن الباء على بابها، وأن الفعل ضمن معنى يتناسب معها، فحينئذ قد يصعب على الإنسان أن يقدر الفعل المناسب. لكن نقول إن التضمين، إن تضمين الفعلي معنى مناسبا للحرف أولى. أبين لكم ذلك. إذا قلنا يشرب بها عباد الله، إن الباء بمعنى من، فهل استفدنا فائدة لاستعارة الباء بدل من؟ استفدنا ولا لا؟ ما استفدنا. إذن اتيانا بهذا الحرف يوجب بعض الإشكال، فنكون قد تضررنا فضلا عن كوننا لم نستفد. لأن كونك تضع حرفا بدل الحرف بدون موجب، هذا يوجب التشويش والإيهام. لكن إذا ضمننا الفعل معنى يتناسب مع الحرف ازددنا فائدة. فإن قولك إن التقدير يروى بها يتضمن الشرب ويش الذي ذكر، ويتضمن الري، تضمن الري. فاستفدنا فائدة. وهذا الرأي أعني أن الفعل يضمن معنى يناسب الحرف هو الذي ذهب إليه البصريون، وأظنه اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لهذه الفائدة التي ذكرنا. وانتهى الوقت. أنا أرجو دائما من الطلاب أن يفهموا الفروق الدقيقة هذه، لأن هذه تشحذ الذهن من وجه وتفتح

0: بعيدة لفهم المعاني وزيادة الاستفادة. انتبهوا له. نعم.
1: في أن الحرف لو قلنا أنه بمعنى الحرف الآخر لم نستفد شيئا.
0: نعم.
1: بينما قلنا في غير هذا الموضع في بعض الآيات.
0: نعم.
1: مثل قوله تعالى لو صلبنكم في جذوع النخل.
0: نعم.
1: قلنا أنها بمعنى على.
0: نعم.
1: وما ضمن الفعل معنى الآخر.
0: لا هذا ضروري إن الفاء في بمعنى على، لكن مع ذلك فيها فائدة أنها جاءت في بمعنى على، ولا أدري هل نبهتكم عليها أم لا. قلنا إذا قال لأصلبنكم على جذوع النخل بعلى، لكان التصليب قد يكون تصليب مع رخاوة الحبل، لكن في جذوع كأنه شده شدا قويا حتى كأن هؤلاء المصلوبين داخلين فيه، فنستفيد فائدة. أفهمت؟
1: نعم.
0: إيه طيب. نعم.
2: السؤال مو بالدرس.
0: نعم مو بالدرس. زين.
2: كيف توسع النحو؟
0: شوف وش اسمه الأخ الكريم؟ سعود. النحو في الحقيقة ما هو صعب إلا على إنسان يتصور أنه صعب، وإلا فهو من أسهل العلوم. لكن إن كان إنك تبي تدخل النحو وأنت تعتقد أنه صعب، ثق إنك سيغلق عليك. عرفت؟ ولهذا يقال إنه قص من قصب بابه حديد، قص من قصب بابه حديد. اكسر الباب هذا وشيء ما يبقى أمامك شيء. فأنت لا تصعب. إذا قلت لك قام زيد، وش تقول زيد؟ فاعل. وإذا قلت ضرب زيد، لا مهم مفعول. ضرب زيد أي هو مفعول به لغة صحيح مضروب، لكن اصطلاحا يقول نائب فاعل. ليش؟ لأن الفاعل ركن في الجملة، فإما أن يوجد هو وإما يوجد نائبه. عرفت؟ المهم إن شاء الله نسهل، وإن شاء الله نركز عليك من جهة النحو الآن. نعم.
2: بشير المؤلقين قلنا أن البشارة خاصة، أن المذارة تكون إما عامة ومرات تكون خاصة.
0: نعم.
2: شيخ لا يجوز أن تكون البشارة كذلك عامة؟
0: لا،
2: لأن بشر الله عز وجل كفار.
0: أي بشر وبعذاب أليم، هذا قالوا أنه من باب التهكم بهم، مثل ما تقول للإنسان تهكم به ابشر بالصوق بظهرك، تهكم به. نعم.
3: أحسن الله إليك. هنا قال الله تعالى كتاب فصلت آياته، في آية أخرى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني.
0: نعم.
3: الجمع بين هذه الآيات
0: لا تعارض، لأن قوله مثاني بمعنى فصلت، حيث إن معناها تثنى فيه المعاني، فيذكر الخير ثم الشر، أهل الخير وأهل الشر، الجنة والنار وما أشبه ذلك.
3: هذا هو المراد
0: بقوله مثاني. لا، أما المراد بقوله متشابها فمعناها أنه يشبه بعضه بعضا في الكمال والحسن والجودة. فهمت؟ طيب،
1: انتهى الوقت يا شيخ.
0: وكنت أظن أنك تقول ما الجمع بين ثناء الله على القرآن بأنه متشابه وبين قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فالجمع بينهما أنه متشابه في الحسن يشبه بعضه بعضا، وأما محكمات متشابهات فالمحكمات ما اتضح معناها والمتشابهات ما خفي معناها. انت الوقت.

0: زكي تقدم هنا
1: سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو
0: اللي في الرابع تعالوا هنا تعالوا هنا ما في أحد

0: الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود.
1: بس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تقدم لنا في قول الله تبارك وتعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، إلى آخره. وذكرنا أن المدارك تكون نعم هل تضمنت الآية هذه انسداد هذه المدارك عندهم؟ كيف؟ وقالوا نعم.
2: والإدراك الثاني السمع وفي أذاننا وقع.
1: نعم.
2: والإدراك الثالث البصر ومن بيننا وبينك حجاب.
1: أحسنت. ما الفرق بين التعبيرين؟ من بيننا وبينك حجاب أو بيننا وبينك حجاب؟ الأخ نعم. أشد من وبيننا وبين الحجاب، كيف ذلك؟
3: لأن من بيننا وبين الحجاب يشتد الحجاب بينهما كلما هم ابتعدوا
1: عنه، يعني يكون الحجاب هذا ممتدا منهم إلى الرسول ولو بعدت المسافة. وعلى الثاني نعم
3: يكون الحجاب بينهم دون أن يمتد منهم إلى
1: يكون الحجاب بأدنى شيء ولو بعدت المسافة بينهما. طيب، قوله فاعمل إننا عاملون، المقصود بها إيش؟ هنا ها تحدي، كان يقول لا نبالي بك اعمل وسنعمل كذا. طيب، ما هو الذي قرر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهؤلاء في تكذيبهم؟ يعني هل إنه من جنس آخر أو ماذا الذي قرر الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لتكذيب هؤلاء؟ هل قال إنه من جنس آخر كالملائكة والجن أو ماذا؟ قرر أنه من جنسهم بشر، لكن يمتاز بأنه يوحى إليه. طيب، ما الذي أوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يحيى؟
4: التوحيد، أنما إلهكم إله واحد.
1: يعني التوحيد. طيب، هل هذا ما جاءت به الرسل كلهم؟ الدليل
4: أقول إنما أنا بشر من الرسل يوحى
1: لا إليه. الدليل على أنه لكل الرسل الدعوة للتوحيد.
4: أين نقول تعالى يعني في سورة النحل نعم وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
1: هذه في سورة النحل؟
4: لا في سورة سورة النحل آية.
1: طيب، وما أرسلنا هو ما هو لازم تعين السورة في أي مكان. الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والذي تريده في سورة النحل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب، بارك الله فيك. إلى هنا انتهينا، أخذنا الفوائد من أولها. ما أخذنا
5: آية قل إنما أنا بشر.
1: طيب، إذن أجل. قال الله تبارك وتعالى: أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فاستقيموا إليه الظاهر أنها من تتمة قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أمر أن يقوله. ومعنى استقيموا إليه أي استقيموا على دينه قاصدين إليه، فهي تفيد الإخلاص في العمل. واستغفروه، اطلبوا منه المغفرة. والمغفرة تتضمن شيئين: ستر الذنب والعفو عنه، لأنها مأخوذة من المغفر، وهو ما يلبسه المقاتل على رأسه يتقي به السلاح. والمغفر متضمن للوقاية وإيش؟ والستر. وعلى هذا فكلما طلبت المغفرة استحضر أنك تريد من الله عز وجل أن يتجاوز عنك فلا يعاقبك، وأن يستر ذنبك. استغفروه أي اطلبوا منه المغفرة، وهي ستر الذنب والتجاوز عنه. وويل كلمة عذاب، يقول المفسر للمشركين. ويل هذه مبتدأ، وسوغ الابتداء بها وهي نكرة أنها للتهديد، فهي كلمة وعيد وتهديد. وقيل إنها واد في جهنم، ولكن الأصح الأول أنها كلمة تهديد ووعيد لكل من خالف. للمشركين أي المشركين بالله عز وجل، سواء كان إشراكهم في العبودية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. فمن ادعى أن مع الله خالقا أو معينا أو مشاركا في نعم أو مستقلا بخلق بعض الأشياء فهو مشرك. ومن عبد مع الله غيره أو رأى بعبادته غيره فهو مشرك. ومن زعم أن أسماء أن صفات الله عز وجل مماثلة لصفات المخلوقين فهو مشرك. واعلم أن الشرك ينقسم إلى قسمين: أصغر وأكبر. ومن وجه آخر إلى خفي وجلي، وكل هذا معلوم في كتب التوحيد والعقائد. الذين لا يؤتون الزكاة، هذه صفة للمشركين. الذين لا يؤتون أي لا يعطون الزكاة. والزكاة هنا يحتمل أن تكون زكاة النفس، ويحتمل أن تكون زكاة المال. فإن كان زكاة المال ففيه إشكال، لأن ظاهرها يقتضي أن الكفار يلزمهم إخراج الزكاة، ومعلوم أن إخراج الزكاة لا يطالب به العبد حتى يسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله، ثم ادعوهم إلى الصلاة، ثم ادعوهم إلى الزكاة. وهذا يدل على أن الزكاة لا يخاطب بها الإنسان أي بأدائها إلا بعد أن يسلم. أما إذا قلنا إن المراد بالزكاة زكاة النفس، فإنه لا يرد على هذا إشكال، لكن يرد على هذا إشكال من جهة اللفظ، وهي قوله لا يؤتون الزكاة. فهل زكاة النفس شيء يعطى؟ هذا محل نظر. ولذلك الآية فيها إشكال، سواء فسرتها على هذا أو على هذا. وإذا كان فيها إشكال بين معنيين فإننا نطلب المرجح، والراجح أن المراد بها زكاة النفس، أن المراد بها زكاة النفس، والمعنى لا يؤتون أنفسهم زكاتها، لا يؤتون أنفسهم زكاتها. وفي الحديث: آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فعلى هذا نرجح أن المراد بالزكاة الأخ زكاة النفس، ويكون المعنى لا يؤتون أنفسهم زكاتها بل يهملونها ويغفلون عنها، وهم بالآخرة هم كافرون. هم بالآخرة، بالآخرة جار ومجرور متعلق بكافرون، وهم مبتدأ، وهم الثانية يقول المفسر تأكيد. تأكيد لإيش؟ تأكيد لفظي لهم الأولى، والتأكيد اللفظي هو أن يعاد اللفظ، أن تعاد الكلمة بلفظها، كما قال ابن مالك: وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك ادرجي درجي. نعم. لهم وهم بالآخرة هم كافرون، أي جاحدون لها، غير مؤمنين لها، مؤمنين بها، يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إلا الدهر، يعني يموت قوم ويحيا آخرون وما يهلكنا إلا الدهر، ولا بعث ولا حساب. في هذه الآية فوائد، منها وجوب إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأنه بشر مثلهم، لقوله قل إنما أنا بشر. ومنها آكدية هذا الإعلام، حيث أمر أن يبلغ به، أن حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه على وجه خاص، وذلك أن القرآن كله أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لكن في بعض الأحيان يمر بك آيات يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغها بذاتها، فيكون هذا دليلا على الاعتناء بها وأهميتها، وهو كثير، مثل قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، وما أشبه ذلك. فيكون في هذا توصية خاصة بتبليغه، وهو دال على العناية به والاهتمام به. أنتم فاهمين هذا ولا لا؟ ها؟ القرآن كله قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه. الدليل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. في بعض الآيات يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغها على وجه خاص، فيقال قل كذا، وهذا يدل على إيش؟ على العناية بها والاهتمام بها، وأنها ذات شأن خاص. وهنا قال قل إنما أنا بشر مثلكم، أمر أن يبلغ ويعلن بأنه بشر مثلنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على من قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلق من نور، لقوله إنما أنا بشر مثلكم. ومنها من فوائدها الرد على من قال إنه نور وإنه لا ظل له، يمشي في الشمس فلا يكون له ظل. وجه ذلك تحقيق البشرية بالمماثلة، قل إنما أنا بشر مثلكم، فأي حديث تأتي بمثل هذه الأمور التي توجب أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم عن نطاق البشرية فإنها موضوعة مكتوبة، لأنه بشر مثلنا. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم يلحقه الحر والبرد والجوع والعطش والخوف والأمن وغير ذلك من مقتضيات البشرية، لعموم قوله إنما أنا بشر مثلكم، تحقيق البشرية بالمثلية حتى لا يقول قائل إن هذا مجاز، فأكد هذه البشرية بالمثلية. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أوحي إليه، لأننا نحن لا نعلم الغيب وهو بشر مثلنا. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا لغيره، وجه ذلك أنه مثلنا، وإذا كنا نحن لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا لغيرنا فكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائدها أن موت النبي صلى الله عليه وسلم موت حقيقي، وأنه بموته انقطع عمله، إلا ما يأتيه من ثواب أجور أمته، لقوله إنما أنا بشر مثلكم. والمماثلة تقتضي المساواة من كل وجه إلا ما خصه الدليل، وبه ينقطع أمل كل من طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع له فيقف عند قبره ويقول يا رسول الله اشفع لي، فإن هذا لا يجوز، لأن اعتداء في الدعاء حيث يطلب الإنسان ما ليس له، ولا يمكن الرسول أن يفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه مات، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله لا بالدعاء ولا غيره. ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى، لأن هذا مقتضى البشرية، وكما حقق ذلك في قوله إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد وربما يخطئ في اجتهاده، لأن هذا مقتضى البشرية، وكما هو الواقع في مثل قول الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وفي قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. ولكنه صلى الله عليه وسلم يمتاز عن غيره في أنه لا يقر على خطأ ولو بالاجتهاد، بخلاف غيره فقد لا يذكر ولا يذكر إذا نسي، وقد لا يعلم ولا يعلم إذا جهل، يعني خطأنا نحن قد نستمر عليه دون أن ننبه له أو أن ننتبه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقر على خطأ ولا يمكن أن يقر على نسيان ما يجب، بل لا بد أن يتنبه أو ينبه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتؤخذ من قوله يوحى إلي، لأن النبي يوحى إلي، لأن الوحي لا يكون إلا لنبي. فإن قال قائل كيف تقولون إن الوحي لا يكون إلا لنبي وقد أوحى الله تعالى إلى غير الإنسان، فقال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وقال تعالى في غير الأنبياء وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. قلنا هذا الإشكال لا يرد إلا على من لا يفرق بين معاني الوحي، فأما من فرق بينها وقال إن الوحي إما أن يكون بشرع وإما أن يكون بغيره، فإن كان بشرع فهذا لا يكون إلا للرسل أو الأنبياء، وإن كان بغير الشرع فإنه يكون من باب الإلهام، فيكون قول الله تعالى وأوحى ربك للنحل أي ألهمها أن تتخذ من الجبال بيوتا إلى آخره، وكذلك أوحينا إلى أم موسى يعني وحي إيش؟ وحي إلهام، وبذلك يزول الإشكال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أهمية التوحيد، حيث حصر الوحي بالتوحيد. يوحى إلي أنما إلهكم، مع أنه يوحى إليه أشياء أخرى كالصلاة والزكاة وغير ذلك، لكن لما كان أهم ما جاء به صلى الله عليه وسلم التوحيد حصر الوحي به أنما إلهكم إله واحد. وإني أقول لكم متى حقق الإنسان التوحيد فلا بد أن يقوم بشرائع الإسلام. عرفتم؟ لأنه إذا وحد الله بالقصد وجعله هو حياته فلا بد أن يتجه إليه. وبماذا وفيما يتجه إليه؟ بالطريق الذي شرعه موصلا إليه. ولهذا نقول إن حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله هو على ظاهره، هو على ظاهره. فمن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإنه محرم على النار، ومقتضى تحريمه على النار أن لا يعمل كبيرة توجب دخوله النار أو تقتضي وجوب دخوله النار. كل من قال لا إله إلا الله يبتغي وجه الله فلن يعمل ما يغضب الله. كيف تريد وجهه ثم تعمل ما يغضبه؟ هل عمل ما يغضبه يصدك عن الوصول إلى وجهه أو لا؟ نعم نعم يصدك. إذا كان يصدك وأنت تبتغي وجهه فلا بد أن تعدل عنه، إما بالكفاف مطلقا وإما بالتوبة منه إن وقعت فيه. انتبهوا لهذه النقطة، لأن بعض الناس يقول لنا أنتم تكفرون تارك الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ولم يذكر الصلاة. قلنا له بل ذكر الصلاة وذكر ما دون الصلاة أيضا. في أي شيء؟ في قوله يبتغي بذلك وجه الله. ونحن نقول لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون رجل يبتغي يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن يحافظ على ترك الصلاة أبدا. من حاول أن يجمع بين ذلك وبين ترك الصلاة فقد حاول أن يجمع بين الماء والنار، وهذا أمر ظاهر. الآن ولله المثل الأعلى، سأضرب لكم مثلا. لو كنت تريد أن تصل إلى شخص من الناس وتسعى بكل وسيلة أن تصل إليه، هل تفعل ما يحول بينك وبين الوصول إليه من معصيته؟ أبدا، بل تنظر ماذا يحب فتفعله من أجل أن تصل إليه، ومن أجل أن يكون مستقبلا لك بالترحيب. أما تقول والله أنا أحب فلانا أحب أن أصل إليه، وفلان يقول لا تمشي مع هذا الطريق، فتقول والله أنا أحب هذا الرجل وهذا الطريق ما شاء الله ماشي معه الطريق المخالف، ويقول مثلا إذا أردت أن تأتي إليه ائتني مع الطريق الأيمن. قلت والله أنا أحب فلان وأحب الوصول إليه بسم الله، مع أي طريق؟ مع الطريق الأيسر، وماشي مع الطريق الأيسر، وأنت تقول والله أنا أحب هذا وأعظمه وهو أحب إلي من نفسي. هذا صدق ولا كذب؟ كذب لا شك. إذن كل من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإنه سوف يتحاشى المعاصي ولو صغيرة. ولهذا جاء حصر الوحي في هذه الآية بإيش؟ بالتوحيد. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وهو الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإخلاص لله والاستقامة على دينه. أجب هي أنت. وجوب الإخلاص له والاستقامة على دينه. لا لا لا، استقيموا إليه، استقيموا إليه، استقيموا هذا العمل وإليه الإخلاص. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد المشركين لقوله وويل للمشركين. وهذا النوع من التهديد يكون فيما هو شرك، ويكون فيما هو دون ذلك. فقد قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وهؤلاء ليسوا بمشركين، يعني أن عملهم هذا لا يصل إلى الشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له، وهذا أيضا ليس من الشرك. وعلى هذا فلا يقال إن كل وعيد كان بهذه الكلمة يفيد أن الفعل شرك، بل قد يكون شركا أو ما دونه. ومن فوائد الآية الكريمة أن التوحيد تزكية للنفس بقوله الذين لا يؤتون الزكاة. ولا شك أن التوحيد تزكية للنفس، لأنك تقطع العلائق مع غير الله إلا فيما يحب الله. الموحد حقيقة قلبه دائما مع الله عز وجل، دائما يتقلب في قضائه الكوني راضيا به، كما يتقلب في قضائه الشرعي راضيا به. ولهذا تجده إذا أصابته سرا شكر ولم يبطر، وإذا أصابته ضرا صبر ولم يتسخط. فهو دائما مع الله، يقول لنفسه أنا عبد الله يفعل بما شاء، أنا عبد الله إن أصابني بالسراء شكرت فكان خيرا لي، وإن أصابني بالضراء صبرت فكان خيرا لي. أنا عبد الله لا يمكن أن أعارض قضاء الله، يقضي علي اليوم بالسرور فأسر، وغدا بالسوء فأستاء، ويمشي مع الله مع قضائه وقدره. وهذا هو الذي يجد الراحة تماما. ولهذا من ثمرات الإيمان بالقدر أن الإنسان يكون دائما مطمئنا، ليس فيه قلق ولا حزن. وإن كان ربما في الصدمة الأولى يجد الإنسان الحزن، لكن بالتصبير نفسه ومشاهدة القدر يسهل عليه الأمر. وإلا فمن المعلوم أن الإنسان ليس حديدا أو حجارة لا يتأثر، لكنه عندما يصبر نفسه ويحملها يصبر فيطمئن. فالمهم أن التوحيد كله خير وكله زكاء، تزكية للنفس وتطهير لها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المشركين لا يؤمنون بالآخرة، ولهذا إذا قيل له وحد الله تنجو من عذابه قال ما في عذاب، يكفرون بالآخرة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان بالآخرة يدعو إلى التوحيد وتحقيقه، وهذا حق واقع. كل إنسان يؤمن بأنه سوف يحشر يوم القيامة في أرض قاع صفصف لا يرى فيها عوجا ولا أمتا، وأنه سيجازى على عمله، كل إنسان عاقل سوف يستعد لهذا اليوم. ولذلك ينبغي لنا مع كون قلوبنا مع الله عز وجل أن نتذكر الساعة وقيام الناس. وهل بين الإنسان وبين هذه الحال وقت محدد معلوم؟ أجيب ألا أبدا، يصل إلى هذا إذا مات، ومتى يموت لا يعلم. قد يخرج الإنسان من بيته ولا أرجع إليه، قد ينام على فراشه ويحمل ميتا، قد يركب سيارته ولا ينزل منها. فإذا تذكر يا أخي عندما تستولي على قلبك الغفلة، تذكر هذا اليوم الذي تحشر فيه أنت وسائر الخلق حافيا عاريا أغرل، ليس عندك مال ولا بنون ولا أحد يحميك. تذكر هذا، فإذا تذكرته فسوف تعمل لهذا اليوم. إخوانك، أولادك، آباؤك، أمهاتك الذين فقدتهم في الحياة، متى تجتمع بهم؟ في هذا اليوم. ما في اجتماع إلا في هذا اليوم. إذن استعد لهذا اليوم، اعمل صالحا لا يفوتك الركب، كن في مقدمتين، واجعل الدنيا وراء ظهرك، اجعلها تابعة لك ولا تجعل نفسك تابعا لها حتى تنجو. فكل إنسان يؤمن بالآخرة فإنه إذا تذكرها سوف يعمل لها. يقول لمثل هذا فليعمل العاملون. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المتقين الذين يؤمنون بالآخرة ويعملون لها. نعم. نعم. وشو؟
6: وأنه لا يملك
1: النفع والضر
6: لغيره. نعم. بعض الناس يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون الله هناك ويستجدون القول لله تعالى ولو أنهم قد ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ووجدوا الله فاغفر لهم. ويقولون في هذه الآية لا تدل على الخصوصية.
1: نعم.
6: يقولون ما كان بالذين يأتون من بعده أنه لا يستغفر لهم إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم.
1: هذا بارك الله فيك داخل في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إن الذي قال له ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم يتحدث عن قوم معينين، ثم بدليل قوله إذ ظلموا وإذ لما مضى ولا للمستقبل؟ لما مضى. جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يعني استغفرت لهم لكن أظهر في مقام الإضمار تعظيما لشأن الرسول عليه الصلاة والسلام وبيانا لأنه أقرب منهم إجابة، لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخره. ولم يقل ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم، لو قال إذا ظلموا قلنا هذه لهم ولغيرهم، لكن قال إذ ظلموا. ثم إن استغفار الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته مستحيل، لأن الاستغفار عمل والعمل قد انقطع، قد انقطع بموته. ثم إن هؤلاء ليسوا أفقه في كتاب الله وليسوا أعلم بحال رسول الله من الصحابة. هل أحد منهم جاء إلى قبل الرسول قال يا رسول الله استغفر لي؟ أبدا، بل إنهم لما أصيبوا بالجد لم يقولوا يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، مع أنهم إلى جنبه، بل هم استغاثوا ودعوا الله وطلب عمر من العباس أن يدعو الله عز وجل. لكن لابد لكل ذي باطل لابد أن يجد شبهة في الكتاب والسنة، وهذا من حكمة الله عز وجل وابتلائه وامتحانه. ولكن كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه تعارض العقل والنقل وفي فتاويه أيضا، يقول كل إنسان يستدل بدليل صحيح من كتاب أو سنة على باطل فإن هذا الدليل دليل على إبطال باطله لا على إثبات باطله. الدليل قول الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم.
7: شك تعريف النبي ما أوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ، لأن قال كيف يعني نحن يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ عليهم مع ذلك أمروا بالتبليغ.
1: هذه المسألة تنبني على اختلاف العلماء من هو النبي ومن هو الرسول. فجمهور العلماء على أن الرسول من أرسل أوحي إليه بالشرع وأرسل به وأمر أن يبلغه، وأما النبي فهو من نبئ أي أخبر، والإخبار لازم منه التكليف بالإبلاغ، فهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه بل أمر أن يفعله بنفسه، فيكون هذا الإنباء تجديدا للرسالة السابقة أو إنشاء لشريعة لم تكن قائمة. وهذا الذي نقول، هذا الذي قاله الجمهور هو الصحيح، لأننا لو قلنا إن النبي هو من جدد شريعة سابقة وأمر أن يبلغ الناس وأن يقيضهم، لو قلنا النبي هو هذا أشكل علينا نبوة آدم، فإن آدم نبي مكلم ومع ذلك لم يسبقه رسول، فإن قال قائل إذن ما الفائدة؟ قلنا الفائدة أولا مصلحة هذا النبي هو بنفسه أنه أوحي إليه بشر، ثانيا أنه إن كان في شريعة سابقة فهو عبارة عن تجديد تلك الشريعة، وإن كان في غير شريعة سابقة كآدم فإن الناس في عهده بدائيين لم يكثروا ولم يختلفوا ولم تفتح عليهم الدنيا، فكانوا ينظرون إلى ما يفعله أبوهم فيفعلونه دون حاجة إلى أن يوصل إليهم. ولهذا قال الله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فأنا يترجح عندي قول جمهور العلماء أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وأما نحن فلما لم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صرنا مأمورين بإبلاغ رسالته، فنحن في الحقيقة رسل رسول الله. ولهذا جاء في الحديث أن العلماء ورثة الأنبياء. نعم.
8: عربناها مبتدا.
1: نعم.
8: فقد يصح مصدر لفعل محذوف وجوبا.
1: مصدر لفعل محذوف وجوبا. اولا هل يمكن هل لها فعل من لفظها؟
8: يعني على حد قولهم جلس القاعده
1: لا اصبر اصبر، هل ويل لها فعل من لفظها؟
8: ليس لها
1: فعل. اذا كيف تكون مصدر؟ الشيء الثاني المصدر المصدر لفعل محذوف يكون منصوبا ما يستقيم، حتى لو نبع عن فعل يكون منصوبا. هي ما فيها اشكال الا ما قلت لكم، وهو ها انه ابتدي بها وهي نكره، فقلنا ان الذي خصصها هو الوعيد. الحجاج يقول انتهى الوقت.
0: إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيه

0: أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. لما ذكر عقوبة المشركين بين ثواب المؤمنين، لأن الله تعالى أنزل هذا الكتاب مثاني، وإنما كان الأمر كذلك ليكون الإنسان سائرا إلى ربه بين الخوف والرجاء، فإنه إذا سمع عقوبة المكذبين خاف، وإذا سمع ثواب المؤمنين رجع. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون سائرا إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء، كما قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ولكن في بعض الأحيان قد يكون من المصلحة تغليب الرجاء، ومن المصلحة تغليب الخوف. فإذا اشتدت رغبة الإنسان في المعصية فليغلب جانب الخوف حتى يرتدع عنها، وإذا فعل الإنسان العبادة فليغلب جانب الرجاء وهو قبول الله تبارك وتعالى لها. وكذلك أيضا ينبغي له في حال المرض أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يحسن الظن به، كما جاء في الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه تبارك وتعالى. يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمع الله تعالى بين العقيدة والعمل، بين الإيمان والإسلام. آمنوا العقيدة، عملوا الصالحات الإسلام. وهذا كما ترون يقع في القرآن كثيرا، فالإيمان وحده لا يكفي، بل لا بد من عمل صالح حتى يحصل الثواب. وكلما جاءت آمنوا فالمراد آمنوا بما يجب الإيمان به من الأصول الستة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجبريل حين قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وذلك لأن الإيمان المجمل في القرآن يفسره تفصيل السنة، لأنه لا أحد أعلم بكتاب الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله عمل الصالحات فمعلوم أن الصالحات وصف لموصوف محذوف، التقدير الأعمال الصالحات. فما هي الأعمال الصالحات؟ الأعمال الصالحات ما جمعت شرطين: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل عمل فيه شرك فإنه ليس بصالح، وهو مردود على صاحبه، بقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكذلك أيضا لا بد من اتباع الرسول، فالعمل البدعي غير مقبول وإن أخلص الإنسان فيه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الأعمال الصالحات لا بد أن تطمن شيئين، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهم أجر غير ممنون، هذه الجملة خبر المبتدأ، فخبر إن لهم أجر غير ممنون. قد نقول إن تقديم الجار يدل على الحصر، أي لهم لا لغيرهم من المكذبين أو الفاسقين، أجر أي ثواب، غير ممنون يقول المفسر غير مقطوع بل هو دائم، كما قال تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. وقيل غير ممنون غير ممنون به، أي يعطونه بلا منة، وهذا محتمل. وإذا كان محتملا ولا ينافي المعنى الأول، كان المراد بالآية المعنيين جميعا، إذ لدينا قاعدة في التفسير وكذلك في الحديث مهمة، وهي إذا كان النص يحتمل معنيين لا ينافي أحدهم الآخر فإن النص يحمل عليهما جميعا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يحتمله كلامه وكذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما لم يعين أحد الاحتمالين وجب أن يكون شاملا لهما. لكن إذا كان أحدهما أرجح من الآخر فإنه يتبع الأرجح، ولهذا نقول يقدم ظاهر النص على تأويل النص، والتأويل كما تعلمون هو اتباع المعنى المرجوح. إذن لهم أجر غير ممنون، أي ثواب غير مقطوع وثواب غير ممنون به. ثم قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون، قل أي يا محمد لهؤلاء المكذبين أئنكم لتكفرون. الجملة هذه استفهام بمعنى التقرير، استفهام بمعنى التقرير، يعني إنكم لتكفرون، إنكم لتكفرون. وإن للتوكيد، ولتكفرون للتوكيد أيضا، وذلك لأن اللام الواقعة بعد الواقعة في خبر إن أو اسمها المؤخر تكون للتوكيد. قل أئنكم، هذا إعرابها، فإن تنصب المبتدا وترفع الخبر والكاف اسمها، وجملة لتكفرون خبرها. أما من حيث القراءات فاستمع، يقول بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها، تحقيقها أن تقول أئنكم، تسهيلها أن تقول أئنكم، سهلها تمر بها بسرعة، وإدخال ألف بينهما بوجهيها وبين الأولى بوجهيها. ما هما الوجهان؟ التحقيق والتسهيل. أدخل ألفان بينهما على القراءتين تكون القراءة أربعا. إدخال الألف تقول أئنكم، هذا في التحقيق، أي أئنكم، هذا بالتسهيل. إذن تحقيق وتسهيل بألف وبدونها، اثنين في اثنين بأربعة، أربع قراءات. لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، تكفرون به أي تجحدون وتستكبرون عن عبادته، لأن الكفر كله يدور على شيئين، انتبهوا لهما، الكفر يدور على شيء، إما جحد وإما استكبار. فمثلا الشيطان إنما كفر بإيش؟ بالاستكبار، وإلا فهو مقر بالله وبعزة الله وبقدرة الله، لكنه استكبر. وآل فرعون ومن شبههم كفروا بإيش؟ بالجحود. فمدار الكفر كله على هذين الأمرين، الجحد أو الاستكبار. فقول لا تكفرون يشمل المعنيين، لأنهم جحدوا توحيد الله عز وجل واستكبروا عن عبادته. بالذي خلق الأرض في يومين، لم يقل بالله، بل أتى بفعل من أفعاله جل وعلا، فعل لا تقدر عليه هذه الأصنام. والإتيان بالفعل الذي لا تقدر عليه الأصنام هو إقامة للحجة في نفس الوقت، أي تكفرون بهذا مع أن أصنامكم لا تفعله. لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، قال المؤلف المفسر قال الأحد والاثنين، لأن أول يوم ابتدأ الله فيه الخلق الأحد. وتجعلون له أندادا، الواو حرف عطف، وتجعلون معطوفة على تكفرون لا على الصلة، يعني لا على خلق. وتجعلون له أندادا شركاء، أندادا جمع ند، والند في الأصل هو المساوي والمماثل، يقال هذا ند هذا، أي مماثل له ونظير له. والمراد بهم هنا الشركاء الذين يعبدونهم كما يعبدون الله. والعجب أن هؤلاء المشركين من سفاهم يقولون إنما نعبدهم إيش؟ ليقربون إلى الله. تعبدونهم مع الله وتقولون يقربون إلى الله، إن الله غني عن هذا، وهذا لا يزيدكم من الله إلا بعدا. ذلك رب العالمين. ذلك أتى باسم إشارة دون الضمير ثم جعلها إشارة بعد للتعظيم والتفخيم والتعليع، لأن البعد هنا إشارة إلى المكان العالي. ذلك رب العالمين، لو قال هو رب العالمين استقام الكلام، لكن لم يحصل ما تدل عليه الإشارة من التعظيم، ثم ما يدل عليه صيغة البعد من العلو. ونظير ذلك ألف لام ميم ذلك الكتاب، ولم يقل هو الكتاب ولا هذا الكتاب، إشارة إلى ما ذكرنا. ذلك رب العالمين قال المفسر مالك، وفي هذا التفسير قصور، بل نقول خالق ومالك ومدبر، لأن الربوبية هي الخلق والملك والتدبير، فلا

كل ما سوى الله فهو عالم، وسمي عالما لأنه عالم على خالقه جل وعلا. فإن كل شيء فيه آية تدل على وحدانية الله وقدرته وحكمته وعزته وغير ذلك. قال: ذلك رب العالمين جمع عالم وهو ما سوى الله، وجمع لاختلاف أنواعه. يعني لم يقل العالم، بل أتى بالعالمين لاختلاف أنواعه بالياء والنون، نعم، تغليبا للعقلاء، تغليبا للعقلاء. فإن قال قائل: هل العقلاء أكثر أو غير العقلاء؟ نعم، عندنا الآن قولان: العقلاء أكثر، غير العقلاء أكثر. ما في قول بالتوقف؟ نعم، أقول ما في شيء بالتوقف. كيف؟ ها؟ إيش يقول؟ إذا قلنا أنا متوقف، إذا كنت لا تجزم كن متوقف حتى أكون هناك قول ثالث. نعم، فيقال إن قلنا إن العق إن عقائر صليت ركعتين يا جماعة، أنتم اللي جلستوا صلوا ركعتين تحية المسجد. إن قيل العقل أكثر يحتاج إلى دليل، وربما يكون دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. والسماء واسعة عظيمة، كل سماء أوسع مما تحتها، فمن يحصي هؤلاء؟ هذا شيء عظيم. البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم من الملائكة 70,000 ملك لا يعودون إليه، من يحصي الأيام؟ وكل يوم يضرب 70,000 ملك. فإذا رأينا إلى هذا قلنا غير العقلاء، قلنا العقلاء أكثر، العقلاء أكثر، من يحصي هؤلاء؟ وإذا وإن نظرنا إلى ما في الأرض قلنا غير العقلاء تحركوا أكثر. فعلى هذا التقدير أن المراد مثلا أن نريد من في الأرض، نقول إنه غلب العقلاء لشرفهم. والحاصل أن تغليب العقلاء، إن كان العقلاء أكثر فغلبوا لإيش يا أخ؟ سؤال خاص. أي نعم، لكثرتهم. طيب، وإن قلنا غير العقلاء أكثر فغلب العقلاء أنت، كأني بك صرحت بعض الشيء. لا يا شعل، يغلب الإنسان، يغلب من ليس بمميز. نعم، لشرفهم، صح. على كل حال، تغليب العقلاء الآن إن كان العقلاء أكثر إيش؟ فلكثرتهم. إن كان غير العقلاء أكثر فلشرف العقلاء. طيب، ذلك رب العالمين. قال: وجعل فيها رواسي. جعل مستأنف، يعني وليس معطوفا على خلق. والعجب أنه يقول: ولا يجوز عطفه على هذا على صفة الذي، ولا يجوز عطفه على صلة الذي للفاصل الأجنبي. هذا ما ذهب إليه المؤلف، أن قوله وجعل مستأنف. ولا شك أننا إذا جعلناه مستأنفا لم يكن الكلام منتظما، والصواب أنه على خلاف ما قال المؤلف، أن جعل معطوف على خلق، يعني بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي. والفاصل الأجنبي هنا لا يضر، إما أنه لا يضر مطلقا كما قيل به، وإما أنه لا يضر لأنه في مضمون الكلام والكلام واحد.

0: فالصواب أن قوله وجعل معطوف على خلق، أي بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي، وجعل فيها رواسي جبالا ثوابت. أولا جعل هنا هل هي من أفعال التصير أو من أفعال الإيجاد؟ ها؟ يحتمل معنى وأوجد فيها رواسي، ويحتمل أن تكون من أفعال التصير أي صير فيها رواسي، والمعنى لا يختلف لكن الإعراب يختلف. إذا قلنا من أفعال التصير صارت تنصب مفعولين، وإذا قلنا من أفعال الإيجاد صارت تنصب مفعولا واحدا. وقول المؤلف جبالا ثوابت أفادنا رحمه الله أن رواسي صفة لموصوف محذوف، والتقدير جبالا رواسي، ورواسي بمعنى ثوابت، وجعل فيها رواسي. هل يجوز أن يحذف المنعوت؟ نعم، وهو كثير كثير جدا، وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه، وفي النعت يقل، أي وفي المنعوت يكثر. أن يعمل سابغات أي دروعا سابغات، المهم كثيرة، عامل الصالحات كما مر علينا، حذف المنعوت كثير، لأن المقصود الصفة، والصفة تكون بإيش؟ بالنعت، وهو موجود. من فوقها أي هذه الرواسي من فوق، أي نعم، يعني صير فيها رواسي، صير فيها رواسي. نعم، المفعول الأول هو رواسي والثاني الجار المجرور. وقوله من فوقها، انتبه لهذه الكلمة لها فائدة عظيمة. الرواسي قد تكون من أسفل وقد تكون من فوق، أليس كذلك؟ قد تكون من أسفل، يعني يكون مثلا يحفر في الأرض قواعد ترصي وتكون راسية، لكن هنا قال من فوقها، وذلك لفوائد. الفائدة الأولى ظهور هذه الرواسي وبيانها للناس حتى يعرفوا بذلك حكمة الله عز وجل. وربما لا تكون رواسي إلا إذا كانت من فوق بناء على أن الأرض تدور حتى تحفظ إيش توازنها. ثانيا، هذه الرواسي إذا كانت من فوق حصل فيها من المنافع في درء العواصف وفي الملاجئ شيء كثير، كما هو معروف في المغارات، وكما يعرف من سفوح الجبال وخدود الجبال ورؤوس الجبال من نوابت لا توجد لولا هذه المرتفعات. وثالثا، أنها توجب أن تندفع مياه الأمطار بشدة حتى تصل إلى أراضي صالحة صالحة للنبات، لأنكم تعرفون أن بعض الأرض سبخات ما فيها خير، بعضها رياض تنبت، فإذا نزل الماء على هذه الجبال على قممها وعلى خدودها نزل إلى الأرض إيش بشدة عظيمة حتى يصل إلى ما أراد الله إيصاله. ورابعا، أن في قمم الجبال من المعادن الجيدة أكثر مما في الأرض السفلى، ولهذا قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أنزلناه من قمم الجبال. ولهذا يقول العلماء أن يقولون إن الحديد الذي يكون من قمم الجبال أعلى وأقوى من الذي يكون من الأسفل، هذا ما نعلمه وما لا نعلمه أكثر. المهم أن كلمة من فوقها صار لها فائدة عظيمة. إذا كان من الآن أربع فوائد. طيب، وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها بكثرة المياه والزروع والضروع، بارك فيها أي في الأرض، وما أعظم بركات من الأرض من الزروع والأشجار والأنهار والمعادن وغيرها من بركات الأرض. وقول المؤلف الضروع يعني ضروع البهائم، لأن البهائم كلما شبعت من الربيع ازداد درها. ومن يتأمل يجد أن في الأرض بركات عظيمة حملت الأحياء والأموات، والوحوش والسباع والبهائم والحشرات والآدميين، وكان السعة أيضا مع كثرة ما فيها. الآن هؤلاء الأحياء الذين على ظهر الأرض، لو كان الناس يحيون إلى الآن لرأيت أمرا بشعا وصعبا، لكن جعل الله الأرض كفاة أحياء وأمواتا، وهذه من بركاتها. وقدر فيها أقواتها، قدر قال المؤلف قسم فيها أقواتها للناس والبهائم إلى آخره، قدر فيها الأقوات. يقول قدر من التقدير وهو التقسيم، قدر الأقوات ولم يجعل القوت في جانب واحد من الأرض. لو كان في جانب واحد من الأرض لشق هذا على الناس كثيرا، أليس كذلك؟ لو قدر مثلا أن الأقوات لا تكون إلا في غرب الكرة، فكيف يعيش أهل الشرق؟ أو بالعكس كيف يعيش أهل الغرب؟ لكنه مقدر. ثم قدره من ناحية أخرى، جعل في هذه الأراضي ما لا يصلح في الأراضي الأخرى والعكس. الحكمة من أجل أن يتبادل الناس الأقوات، فيأتي الناس الذين ليس عندهم هذا النوع من القوت يذهبون إلى الأراضي اللي فيها هذا القوت يجلبونه إلى الأرض الخالية منه، وكذلك العكس. في بعض الجهات من الأرض ما يكثر فيه النخيل والعنب، لكن يقل فيه الحمضيات وأشباهها، وفيه أيضا أشياء كثيرة. أنا لست من الزراعة، لكن في أشياء كثيرة تصلح في مكان دون مكان من أجل أن يقع التبادل بين الناس والضرب في الأرض ابتغاء الرزق. وهذا من الحكمة في قوله وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، في تمام أربعة أيام، أي الجعل وما ذكر معه في يوم الثلاثاء والأربعاء. إذا كان خلق الأرض أولها الأحد والاثنين، ثم قال في أربعة أيام، ماذا يكون الباقي؟ الثلاثاء والأربعاء، الثلاثاء والأربعاء. فتكون الأرض خلقت وقدر فيها الأقوات في أربعة أيام. قال الله تعالى سواء للسائرين، منصوبا على المصدر، أي استوت الأربعة استواء لا تزيد ولا تنقص. فأفادنا بقول استوت استواء أن سواء اسم مصدر، نعم، فقولها منصوب على المصدر فيه تجوز، لأننا إذا قلنا سواء مصدر استوى فإنه لا يستقيم على القاعدة، لأن القاعدة أن المصدر ما وافق الفعل بحروفه في حروفه، وهنا استوى لا توافقها سواء، بل الذي يوافقها استواء. إذن فسواء تكون اسم مصدر، مثل كلم والمصدر تكليم واسم المصدر كلام. طيب هنا استوى والمصدر استواء واسم المصدر سواء. المهم أن قوله سواء يعني أنها أن هذا الخلق استوعب الأربعة كلها، ما لم يكن في يومين أو ثلاثة، بل في الأيام الأربعة كلها. وفعل هذا يكون قوله منصوب على المصدر الصواب أن يقال على أنه مفعول مطلق، أي استوت الأربعة استواء لا تزيد ولا تنقص للسائلين عن خلق الأرض بما فيها. للسائلين هذه لا تظن أنها متعلقة بسواء، بل هي جواب لخبر محذوف، أي هذا جواب للسائلين، هذا جواب للسائلين أو نحو هذه الكلمة. المهم أن قوله للسائلين يفيد أنها أن ما ذكر جواب لمن سأل عن خلق السماوات والأرض، عن خلق الأرض وتقييد أقواتها بأنها في أربعة أيام سواء. ثم استوى إلى السماء، ثم أي بعد خلق الأرض وتقدير أقواتها استوى إلى السماء. قال المؤلف قصد إلى السماء، وهذا أحد القولين في هذه الجملة أنها بمعنى قصد لكن قصدا كاملا، وذلك لأن استوى تدل على الكمال كما قال تعالى ولما بلغ أشده واستوى. والقول الثاني أن استوى إلى بمعنى استوى على السماء أي على عليها، ولكن المعنى الذي سألك المؤلف أرجح أنه قصد إلى السماء بإرادة تامة مستوية، لأن إلى تفيد الغاية وعلى تفيد الاستعلاء، ومعلوم أن السماوات لم تكن خلقت في تلك الساعة. ثم إننا لو قلنا إن استوى بمعنى على ثم استوى على السماء كان قبل ذلك حين خلق الأرض ليس عاليا على السماء، مع أن علو الله تعالى وصف لازم لذاته. ثم استوى إلى السماء وهي دخان بخار مرتفع، جملة وهي دخان حالية، والسماء هنا بمعنى العلو لأنها لم تكن خلقت بعد لكنها كالدخان أي البخار المرتفع. قيل إن هذا البخار المرتفع تصاعد من الماء الذي كان قبل أن تخلق الأرض، لأن الله تعالى قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، فكان قبل خلق السماوات والأرض ماء فوقه عرش الرحمن عز وجل، ثم خلقت الأرض وقد اندفع من هذا الماء إيش بخار متصاعد كثيف صار مثل الدخان، فقال لها وللأرض، قال الله لها وللأرض ائتيا إلى مرادي منكما طوعا أو كرها في موضع الحال أي طائعتين أو مكرهتين قالتا أتينا بمن فينا طائعين إلى آخر. قال لها والأرض ائتيا، هذا الأمر هل هو أمر تكوين أو أمر تكليف؟ طيب إن قلنا إنه تكليف لم يكن هناك فرق بين أن يكون طائعين أو مكرهتين، يعني نحن قلنا بالأول هل هو أمر تكوين أو تكليف؟ نعم، إذا قلنا إنه أمر تكليف فظاهر أنه أمر تكليف، ولهذا قال طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. إن قلنا أنه أمر تكوين فإنه لا يستقيم أن يكون طوعا أو كرها، لأن أمر التكوين كائن لا محالة، فالظاهر الله أعلم أنه أمر تكليف، ولله تعالى أن يكلف ما شاء من عباده أو من خلقه، له أن يكلف ما شاء. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الآيات في الدرس القادم. نعم.
1: قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل هذه الآية ومثيلتها تصلح دليلا لمن أخرج الإيمان العمل الصالح عن الإيمان بمقتضى أن العطف يقتضي المغاية؟
0: نعم، هذا لا يصح، لأن العمل الصالح دلت النصوص على أنه من الإيمان، لكنه لا مانع أن يكون الشيء الواحد منقسما إلى أنواع، فالإيمان تدخل فيه الأعمال لا شك، لكنه يتنوع، منه ما هو عقيدة، منه ما هو عمل قولي، ومنه ما هو عمل فعلي. نعم.
2: شيخ، في حديثنا عن العقلاء أكثر أم غير العقلاء؟ شيخ الآن يعني قلنا العقلاء أحسن، العقلاء أكثر لتشريفهم،
0: تشريفا لهم. لا إذا قلنا تغليبهم الأكثر لأكثريتهم.
2: الآن شيخ ما فهمت كيف.
0: ما فهمت.
2: الآن شيخ الأكثر عقلاء أم غير العقلاء؟
0: أسألك.
2: نحن على ما أعرف قلنا أن العقلاء أكثر تسليما لهم وغير العقلاء أفضل لعددهم.
0: لا اعكس تصل. اعكس تصل.
2: يعني العقلاء يعني
0: إن قلنا إن العقلاء أكثر فهمت؟ فهنا أتى بصيغة العقلاء لكثرتهم غلبهم لكثرتهم، وإن قلنا إن العقلاء أقل غلبهم لشرفهم.
2: طيب شيخ الآن كيف نقول أكثر العقلاء هي في حيز والكون شيخ والكون يحتويها وكل محتوى أكبر منه محتويها. يعني لو قلنا
0: أنا
2: أكثر فهي يعني يشملها كون والكون أكبر منها
0: فهو أكثر منها. نعم احنا قلنا فيه احتمال، قلنا على الاحتمالين كذا أو كذا.
3: شيخ في سواء لماذا لا نقول أنها من فعل سوى؟
0: سوى
3: سوى
0: تسوية. لو قلنا من فعل سوى صارت تسوية، وهي أيضا ما تصح هنا من باب من سوى، تصح من استوى.
3: سوى ليس سواء يعني
0: سواء لا لا لا في أربعة أيام سواء أي تامة مستوية. نعم
4: سواء ما تعرف حال
0: يمكن أن تكون حالا، لكن اعلم أن الحال أن المصدر لا يعرب حالا إلا إذا لم يكن فرار، إلا إذا كان لا لا لا فرار من إعرابه بأنه حال، بمعنى أننا لا نعرب المصدر حالا إلا للضرورة. فهمت؟ أن فهمت؟ لأن الأصل في الحال أن تكون مشتقة والمصدر جامد. نعم.
4: قوله تعالى هل هذا هو تحيي الأرض؟
0: لا سيأتينا إن شاء الله التقدير غير لا. إن شاء الله يبتينا بالفوائد. نعم اللي على الجدار بيتينا إن شاء الله. بما فيها من إيش؟
4: من الرواسي والبحار في أربعة أيام أو في يومين.
0: في أربعة أيام خلقها في يومين هكذا، ثم جعل فيها الرواسي وقدر الأقواس في يومين آخرين.
5: أحسن الله إليك. يعني قوله تعالى إن الذين لا يؤمنون زكاتهم بالآخرة هم كافرون، يعني هناك ناس مسلمون، بعض الناس مسلمون يصلون يزكون مسلمون، لكن إذا ذكرتهم مثلا بعذاب القبر أو بأهوال يوم القيامة يقولون هل رأيت عذاب القبر وهل رأيت أهوال يوم القيامة هل رأيت الجنة أنت؟ وما حكم هؤلاء هنا؟
0: إذا قلت لهم هكذا قال الله ورسوله ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ إن قالوا لا نصدق إلا ما نرى فهؤلاء كفار، لو يركعون بالليل والنهار ويخرجون جميع ما في صناديقهم من النفق ما فهم كفار لأنهم مكذبون، هذا كفر تكذيب.
5: بالتسهيل
0: يقرؤونها بالهاء مثلا في ورش في بعض الأحياء
5: ليس في هذا الموضع مثلا أئنكم تقرؤون أهنكم مثلا أهن
0: أهنكم
5: نعم هل هذا صحيح يا شيخ؟
0: ما أظن هكذا.
5: إن بعض الناس
0: سمعتم
5: يقول هذا تحريف لكن هي قراءة
0: الظاهر. لا لا ما أظن
5: تقلب هاء. نعم في بعض المواضع
0: ما أدري والله. بس أنتم لستم بحجة المهم بارك الله فيه إذا ثبتت القراءة بالهاء فهذا يعتبر إبدال مو بتسهيل، إبدال الهمزة هاء. ما أدري والله لا التسهيل غير القلب، يعني يقول أهنكم غير أهنكم
5: النطق بالتسليل بعض الناس
0: ايه؟
5: يعني ينطقون كأنه هاء
0: ايه؟
5: هذا هو
0: الله يمكن هذا هو الجمع ايه؟ ان بعض الناس يتشدد في التسليل ايه؟ حتى تكون هاء وربما يتشدد آخر حتى تكون حاء. نعم حقيقة، لأن بعض الناس الله يهدينا وياهم عند القراءة، وقد أنكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في فتاويه وغيره، أنكر هذا التشدد في تحقيق بعض القراءات. بعض الناس مثلا في القلقلة جاي يقلقل كأنه يقلقل حصاة أو حجرا، يتكئ كثيرا. هنا والحقيقة أن التنطع ليس بحسن والإهمال ليس بحسن، خير الأمور الوسط. انتهى الوقت. نعم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيخ الآية أعيد قراءتها لأنها مرتبطة. نقول أئنكم.
0: طيب.
6: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام
0: انتبه
6: سواء للسائلين.
0: تقدم بالصف. نعم.
6: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أكثرها
0: تأخر شوي
6: قالتا أتينا طائعين.
0: هنا.
6: فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
0: بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. انتهينا أظن إلى قوله سواء. ها؟ قالت أعطينا طاعين. فقضاهن نعم ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. قوله طوعا أو كرها قال المؤلف في موضع الحال أي طائعتين أو مكرهتين قالت أتينا بمن فينا طائعين، فيه تغليب المذكر العاقل وأنزلتا لخطابهما منزلته. أول نسأل قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض، هذه الجملة مؤكدة بماذا؟
6: وبالله.
0: وما المراد بالاستفهام؟ أئنكم
6: هذا استفهام إنكاري،
0: إنكار وتوبيخ. نعم. في قوله أئنكم قراءات متعددة. أين ما حضرت؟ نعم
7: أربع قراءات.
0: نعم قلها.
7: قل
0: لا ما أريد تقرأها، اذكر القراءات، يعني لا أريدها تطبيقيا بل نظريا. نعم. أين
7: الأول؟ تحقيق الهمزتين.
0: هذه واحدة.
7: والثاني تسهيلهما.
0: هذه ثنتين.
7: والثالث والرابع تحقيقهما وتسهيل مع المد.
0: مع المد تمام. بارك الله فيك.
8: يقول تسهيلهما
0: لا تسهيل الثانية، تحقيقهما وتسهيل الثانية مع المد. طيب اقرأها بتحقيق الهمزتين. تحقيق الهمزتين هي أسهل القراءات. أئنكم تسهيل الثانية، تحقيق الأولى وتسهيل الثانية. لا بدون ألف. نعم أئنكم. طيب إدخال ألف مع التحقيق، إدخال ألف بينهما مع التحقيق أئنكم مع التسهيل. طيب بارك الله فيك. قوله تبارك وتعالى وجعل فيها رواسي، الجملة هذه معطوفة على أي شيء؟ الأخ هنا، ها؟ بالذي خلق، معطوف على خلق. طيب هل المؤلف رحمه الله مشى على هذا القول أو لا؟ سعد مشى على هذا القول؟ إيه نعم، على أن جعل معطوفة على خلق، يقول معطوفة على هذا. لا ترجع للكتاب يا مصحف، ها؟ طيب يعني ولم يجعلها معطوفة على خلق، لماذا؟ بس لماذا نحن جعلناها معطوفة على خلق وهو يقول إنها استئنافية، فلماذا؟
3: لوجود الفصل،
0: لوجود الفصل الأجنبي على دعواه. طيب ما هو الجواب عن هذا التعليل؟
9: إما أن يقال أن وجود الفصل لا يضر، وإما أن يقال أن الفصل متعلق
0: بالسلف. أحسنت، متعلق بالسلف فهو غير أجنبي. قوله تعالى سواء للسائلين، أولا إعرابها حال منين؟ من الأيام. كيف يكون حال من الأيام وهو مصدر جامد؟ والحال لابد أن يكون مشتقا. ما رجعت الظاهر، تفضل
5: شيخ. حال من أربعة،
0: ها؟
5: حرب حال من أربعة أيام.
0: طيب
5: ومصدر هذا يؤول بالمشتق
0: والتقدير
5: مستوين.
0: نعم
5: مستويات.
0: طيب مصدر اسم مصدر يعني منصوبة على أنه مفعول مطلق. التقدير استوت سواء. طيب قوله للسائلين متعلق بماذا؟ ها؟ جعل خلق، يعني خلق للسائلين يعني سواء للسائلين وغير السائلين. تزيد أو تنقص؟ أي نعم، تقدير
9: هذا جواب السائلين.
0: نعم أحسنت. قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، إلى عبد الله عوض.
9: نعم
0: استوى إلى السماء.
9: نعم وهل إلى عبد استوى إلى السماء يكون بمعنى قصد؟
0: أحسنت، بمعنى قصد. طيب إذن يكون معنى ثم قصد إلى السماء. وكيف تعرب قوله وقوله وهي دخان؟ الجملة جميعا،
9: الجملة في موضع الحال،
0: في موضع نصب على الحال. منين؟
9: من السماء.
0: تمام. المؤلف يقول طائعين فيه تغليب المذكر العاقل وأنزلتا لخطابهما منزلته، ما معنى هذا الكلام؟ الأخ هنا ما حضرت؟ شراف
10: الطائعين هذه جمع مذكر سالم.
0: نعم
10: والأصل أن يكون للعقلاء،
0: الذكور العقلاء،
10: الذكور العقلاء.
0: نعم
10: وعاد هنا على السماء والأرض، لا فالعاد على السماء والأرض. وهما غير عاقلتين. ولكن أنزل منزلته.
0: ما هو الدليل على أنهما أنزل منزلته؟
10: لأنه أخبر بها.
0: ها؟
10: لأنه أخبر به عنهما.
0: لا.
10: قالتا ولم يقولا. من قال؟
3: لأنه خطبهما فأنزلت منزلة العاقل.
0: صحيح. ولهذا يقول المؤلف أنزلتا لخطابهما. هذا التعليل. ولو قال أنزلتا منزلته لخطابهما كان أوضح. طيب. وقوله قالتا أتينا بمن فينا، لماذا قدر قوله بمن فينا الأخ؟ لا لوراك، لوراك بالضبط. يلا مولود أظن، ها محمد، يلا واللي قدامك صاحبك، صاحب اللي قدامك، قدامك وين قدامك صاحبك هذا وش اسمه؟
11: نعم محمد.
0: يلا ما الذي أحوجه إلى أن يقول بمن فينا؟ أتينا بمن فينا.
11: لأن

0: موسى ها؟ لا ها؟
1: ما يعقل اثنين على أرض والسماء وهما غير عاقلين.
0: ها؟ عجيب. طيب إذا نبدأ من هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وقال الأرض، ثم فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يقول الشارع المفسر: قالتا أتينا بمن فينا طائعين. احتاج المؤلف إلى أن يقدر بمن فينا لوجهين. الوجه الأول أن طائعين جمع، وقالتا مثنى، ولا مطابقة بين المثنى والجمع. ولو أراد المطابقة لقال قالتا أتينا طائعتين. هذه واحد. الوجه الثاني أنه جمعه بمذكر، المذكر عاقل، فكان لابد أن يقدر بمن فينا ليدخل فيه العقلاء، ويكون هذا من باب التغليب. وقوله رحمه الله فيه تغليب المذكر العاقل، ذكرنا في ما سبق إنه غلب المذكر إيش لشرفه، ها؟ غلب المذكر لشرفه، وإذا أو لكثرته إذا قلنا إن العاقل أكثر. وقوله رحمه الله أنزلتا لخطابهما منزلته، أو أنزلتا، أو أنزلتا، يعني المسألة فيها إما تغليب وإما أن الأرض والسماء أنزلتا منزلة الغائب العاقل لخطابهما، أي لكونهما خوطبا ولا يخاطب غالبا إلا العاقل. فقضاهن سبع سماوات في يومين. قضاهن يقول الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع الآية إليه، أي سيرها سبع سماوات. قضاهن يقول الضمير يرجع إلى السماء، وحينئذ يرد إشكال، فإن السماء مفرد وقضاهن الضمير جمع، فكيف كان الأمر كذلك؟ يقول رحمه الله يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع الآيلة إليه، لأن هذا السماء المفرد يؤول إلى جمع، وما مقداره؟ سبع سماوات. فكأنه عبر عن السماء باعتبار مآلها أنها ستكون سبع سماوات. وقول قضاهن أي سيرهن، وعلى هذا فيكون الضمير في قضاهن المفعول الأول، وسبع سماوات المفعول الثاني. ويحتمل أن تكون قضاهن بمعنى فرغ منهن، وعلى هذا فيكون الضمير الأول مفعولا به، وسبع سماوات حال، أي حال كونها سبع سماوات. وعلى كل فإن السماوات كانت سبعا في يومين، قال المؤلف الخميس والجمعة، فرغ منها في آخر ساعة وفيها خلق آدم، ولذلك لم يقل هنا سواء، ووافق ما هنا آيات خلق السماوات والأرض في ست أيام. قضاهن سبع سماوات في يومين، وفي للظرفية، والظرف يكون أوسع من المظروف، فيحتمل أنه قضاهن في يومين من أول اليومين إلى آخرها، ويحتمل أنه قضاهن في يومين أي في هذا الظرف، وإن كان الخلق أو القضاء لم يستوعب هذا الظرف، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف وسيتبين ما فيه إن شاء الله. يقول فرغ منها في آخر ساعة منه، وفيها أي في آخر ساعة خلق آدم، ولذلك لم يقل سواء، بينما قال في خلق الأرض في أربعة أيام سواء، وهنا لم يقل في يومين سواء. لماذا؟ لأن بعض اليومين خلق فيه آدم. هذا ما ذهب إليه المؤلف وفيه نظر ظاهر، لأن هذا يقتضي أن آدم خلق حين خلق السماوات والأرض، يعني في الأيام الستة التي خلقت فيها السماوات والأرض، وهذا لا شك أنه خطأ، بل إنه خلق بعد ذلك ما أقول بملايين بل بمئات السنين، لأن آدم كما تعلمون جعله الله تعالى خليفة لمن؟ لأناس قبله، أو للجن الذين سكنوا الأرض قبله. ولهذا لما قال إني جاعل في الأرض خليفة قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إلى آخره. فدعوى المؤلف رحمه الله أن آدم خلق في آخر ساعة من يوم الجمعة التي تم فيها خلق السماوات والأرض غير صحيح. نعم خلق آدم يوم الجمعة لا شك فيها كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها ليست الجمعة التي تم بها خلق السماوات والأرض. إذن خلقهن في يومين. يقول المؤلف إن هذا يوافق ووافق ما هنا آيات خلق السماوات والأرض في ستة أيام. كيف وافقها؟ لأن أربعة أيام كانت لخلق الأرض، ويومين كانت لخلق السماء، فيكون المجموع ستة أيام. وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. في بعض الآيات يقول وما بينهما، لأن بين السماوات والأرض من الآيات العظيمة ما استحق أن يكون قسيما لخلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض وما بينهما. وقد كنا نقول كيف يكون ما خلق ما بين السماء والأرض قسيما لخلق السماوات والأرض، مع أنه في نظرنا لا يساوي شيئا بالنسبة إلى خلق السماوات والأرض، إذ كنا لا نعلم إلا أن الذي بين السماء والأرض هو الغيوم والهواء فقط. وكنا نقول إن القمر والنجوم والشمس كانت في السماء، كنا نقول القمر في السماء الدنيا والشمس في السماء الرابعة وزحل في السماء السابعة، وكنا ننشد قول الشاعر زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار، هذه الكواكب السبعة. زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار. الثالثة أقولها زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار. من حفظه؟ ما حفظه من قبل؟ يلا.
2: زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار.
0: نعم، المعنى أن نأتي من أعلى إلى أسفل. زحل هذا أعلاها، شرى المشتري، مريخه المريخ، من شمسه الشمس، فتزاهرت الزهرة بعطارد الأقمار القمر هو الأخير. وعلى هذا فتكون الشمس في السماء الرابعة، وكنا نظن أن هذه مرصعة بالسماء كما يرصع المسمار على الخشبة، لكن تبين الآن أن هذه في أجواء بين السماء والأرض وليست مرصعة في السماوات والأرض، وأن السماء من فوقها بأمد بعيد. وحينئذ تبين الحكمة من كون الله عز وجل يجعل خلق ما بين السماء والأرض عديلا لخلق السماء والأرض. ثم قال عز وجل وأوحى في كل سماء أمرها، الذي أمر به من فيها من الطاعة والعبادة، أوحى في كل سماء أمرها، يعني قدر بما أوحاه في كل سماء أمرها. كل سماء لها ملائكة خاصة وعبادات خاصة وأجواء خاصة، كل سماء تختلف عن السماء الأخرى، حتى إن بعضهم وهو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب يقول إن جرم السماء الدنيا يختلف عن جرم السماء الثانية والثانية عن الثالثة، كل واحدة من مادة أخرى غير مادة السماء الأخرى، والله أعلم. وقوله أمرها مفرد مضاف فيعم جميع الأمور، جميع ما يتعلق بكل سماء قد أحوى الله بها. وزينا السماء الدنيا، شوف الخصائص السماء الدنيا، وزينا السماء الدنيا بمصابيح بنجوم، وحفظا منصوب بفعله المقدر أي حفظناها من استراق الشياطين السمع بالشهب. زينا السماء الدنيا، الدنيا يعني القربة، وسمي الدنيا لأنها قريبة من الأرض فهي أقرب السماوات. زينها بالمصابيح، ما هذه المصابيح؟ هي النجوم، وسميت مصابيح لأنها بمنزلة القناديل المعلقة بالسقف. فإن قال قائل ظاهر الآية أن هذه المصابيح مرصعة بالسماء، قلنا إن كان هذا ظاهرها فالواقع خلاف ذلك، ولا مانع من أن تزين بمصابيح وإن لم تكن ملتصقة بها. أرأيت لو أنك دليت مصابيح من سقف عالي ثم كنت تحت هذه المصابيح، أفلا تكون هذه المصابيح زينة للسقف وإن كانت غير لاصقة به؟ بل جهتها أي جهة هذا السقف مزينة بهذه المصابيح، فلا يلزم من قوله زين السماء الدنيا بمصابيح أن تكون مرصعة بالسماء، بل نقول هي مزينة بها وإن كان بينها وبين السماء مسافة. وقوله وحفظا أي حفظناها حفظا، فالسماء محفوظة كما قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ولهذا لم يستطع جبريل أن يدخل من السماوات مع أنه نازل منها حين كان معه محمد صلى الله عليه وسلم حتى استأذن له. في حديث المعراج أن جبريل لما وصل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا استفتح، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. فقيل له يعني هل أوحي إليه أو أذن له؟ قال نعم، ففتح له. نعم، لماذا؟ لأن السماء محفوظ لا يمكن أن يدخل أحد منه إلا بإذن الله. جبريل قال معي محمد، قيل له وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا به فنعم المجيء جاء، ثم فتحوا له فدخل السماء الدنيا ثم الثانية والثالثة وهكذا، مما يدل على إيش؟ على إتقان حفظ الله سبحانه وتعالى للسماوات، وأنها متقنة، عليها ملائكة لا يمكن أن يتجاوزها أحد. ذلك تقدير العزيز العليم، ذلك المشار إليه ما سبق من قوله أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض إلى آخره. وقوله ذلك تقدير العزيز أي الذي قدره هو العزيز عز وجل العليم. العزيز هنا مناسبتها لأن المسألة تحتاج إلى عزة وقوة، والعزة يقول المؤلف رحمه الله العزيز في ملكه، يعني الذي له العزة التامة في ملكه، لكن إلى الآن لم يبين لنا ما هي العزة. العزة قال العلماء إنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عزة القدر يا عبد الله بن عوض، وعزة القهر، وعزة الامتناع. ثلاث معاني: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. أما عزة القدر فمعناه الشرف، يعني أنه ذو قدر عظيم بالغ العظم. عزة القهر يعني أنه قاهر ولا يغلب. والثالث عزة الامتناع أي يمتنع أن يناله سوء جل وعلا بأي حال من الأحوال. ولملاحظة هذا المعنى الثالث نقول إنه مشتق من قولهم أرض عزاز، عزاز يعني قوية صلبة، ونحن نسميها باللغة العامية الأرض عزا، يعني صلبة ليست لينة كالرمل والروض ولكنها صلبة. العزيز إذن كم معنى له؟ الأخ سؤال خاص، ما هي؟ أنت ما هي؟ إيش؟ الامتناع. وش معنى الامتناع؟ إيه يعني يمتنع عليه السوء. والنقص القهر يعني أين؟ أحسنت، هو الغالب الذي لا يغلب. والثالثة الامتناع، ها الامتناع، أنا أقول من اللي ذكره؟ وش قال؟ إيه وش قال؟ يمتنع عنه نقص. وعزة القدر، لا لو كان كذلك لقلنا عزة القدرة، ها؟ لا هذا عزة القهر. علمت الآن أنك سارح، ها؟ نعم أي جزاك الله خير. الثالثة عزة القدر يعني، ها؟ شرف، أي نعم، عزة القدر يعني أنه ذو قدر عظيم وشرف عظيم. أما العليم فهو ذو العلم، وعلم الله تبارك وتعالى واسع. قال الله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلمه تعالى واسع شامل لكل شيء، يعلم ما كان فلا ينساه، ويعلم ما يكون فلا يجهله، ويعلم كيف كان يكون إذا كان، يعني ليس يعلم أن هذا الشيء يقع أن هذا الشيء يقع فقط، بل يعلم أنه يقع ومتى يقع وكيف يقع وأين يقع من كل جهة. وقد فصل الله سبحانه وتعالى دقائق العلم في قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض يعني إلا يعلمها، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعلمنا بأنه عليم، ما الذي يستوجب من الناحية المسلكية بالنسبة للعبد؟ إذا علمت الله بكل شيء عليم، وش يترتب على هذا؟ أحسنت، يترتب على هذا أنه أن يخاف الله عز وجل، وأن يقوم بطاعته، وأن يدع معصيته، لأنه يعلم أن الله تعالى عالم به. حتى وإن خفيت على الناس فإنك لن تخفى على الله، بل إن الله يعلم من نفسك ما لا تعلمه أنت. أنت تعلم من نفسك ما يمكن أن تحيط به، لكن الله يعلم من نفسك ما لا تحيط به، يعلم مستقبلك ومآلك وحالك وأنت لا تعلم. وهذا يوجب للعبد المؤمن بذلك أن يخاف ربه في السر والعلن، حتى لو كنت بحجرة مظلمة ليس عندك أحد وأردت أن تفعل ما يغضب الله، فاعلم أن الله تعالى يراك. نعم، ايش يا معشر الجن نعم، يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. هذه الايه على سبيل التحدي، ان كانت تقدرون فانفذوا، وفروا من قضاء الله، فروا من عذاب الله، ما تستطيعون. لا تنفذون إلا بسلطان، يعني ولا سلطان لكم. والسلطان هنا بمعنى القدرة والقوة، لأن المقام مقام تحدي، والذي يقابله القوة، والمعنى لا سلطان لكم. وعلى هذا فالآية للتحدي، وهذه تكون يوم القيامة، وليس كما زعم الناس الذي لما خرجت الروس بأول مركبة فضائية وخرج عن الغلاف الجوي، بدأ هؤلاء الذين يريدون أن يجعلوا القرآن كتابا علميا يقول هذا دل عليه القرآن، لا تنفذون إلا بسلطان أي إلا بعلم، وقد تعلمنا ونفذنا، وهذا حرام. تفسير القرآن بهذا المعنى حرام، وقول على الله بلا علم، لأنه إذا كان مقام مقام تحدي، فما هو السلطان الذي يمكن أن نفعل به؟ القوة لا شك. ثم إنه قال في الآية اللي بعدها يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، هل أرسل على هؤلاء؟ ثم إنه يقول من أقطار السماوات والأرض، وهؤلاء إذا قدرنا نفذوا من أقطار الأرض فإنهم لم ينفذوا من أقطار السماوات. ولهذا هؤلاء والعياذ بالله الذين فسروا الآية بما حصل قالوا على الله بلا علم، ومن قال على الله بلا علم في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ومثل ذلك من قال إن الأرض تدور لقول الله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، كهذا في الدنيا، لأن قوله تحسبها جامدة هذا حسبان، والحسبان لا يكون في الآخرة لأن الآخرة يقين، فيقال هذا غلط. أليس الله يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، تحسبهم سكارى من شدة الذهول والانزعاج وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالمهم أن بعض المتأخرين هداهم الله يفسرون القرآن بالواقع مع أنه لا يدل عليه، ونحن نقول احمد الله أنه أن القرآن لا يدل على خلافه، أما أن تقول يدل عليه غلط. نعم.
3: أحسن الله إليك. هنا قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، في آية أخرى قال رفع سمكها، المعنى الآيتين واحد؟
0: رفع
3: سمكها بس
0: يعني جعلها رفيعة، هو جعلها رفيعة
3: لأن السمك والدخان واحد.
0: لا، ما هو السمك بعد أن خلقها جعلها سميكة. نعم انتهى الوقت.
4: نعم.
0: طيب
5: أن الشيطان الرجيم.

عزيز عليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.

0: بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. قضاهن يعني أتمهن، وسنتكلم إن شاء الله عن الآيات بعد الانتهاء منها. فقضاهن سبع سماوات في يومين، في يومين الخميس والجمعة، فرغ منها في آخر ساعة، وفيها خلق آدم، ولذلك لم يقل هنا سواء، ووافق ما هنا آيات خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وأوحى في كل سماء أمرها الذي أمر به من فيها من الطاعة والعبادة. من هنا نبدأ. أوحى في كل سماء أمرها، صرف المؤلف رحمه الله الأمر هنا إلى الأمر الشرعي، لا الأمر الكوني، ولذلك قال أمرها الذي أمر به من فيها من الطاعة والعبادة. وأوحى في كل سماء أمرها الذي أمر به من فيها من الطاعة والعبادة. من هنا نبدأ. أوحى في كل سماء أمرها، صرف المؤلف رحمه الله الأمر هنا إلى الأمر الشرعي، لا الأمر الكوني، ولذلك قال أمرها الذي أمر به من فيها من الطاعة والعبادة. ويحتمل أن يكون المراد بالأمر هنا الشأن، أوحى في كل سماء شأنها، فيشمل أحوال السماء وأحوال من فيها، وهذا أعم مما ذكره المؤلف رحمه الله. وإننا نقرر قاعدة في التفسير، إذا ورد تفسيران في الآية أحدهما أعم أخذنا بالأعم، لأن الأعم يدخل فيه الأخص ولا عكس. فإذا قلنا شأنها صار أعم من أن نقول إنه أمرها الشرعي، لأن هذا أخص، فالحمل على العم أولى، على الأعم أولى. يقول جل وعلا: وزينا السماء الدنيا بمصابيح، وهي النجوم، زيناها أي جعلناها زينة تسر من نظر إليها ويبتهج بها. وحفظا منصوب بفعله المقدر، أي حفظناها حفظا من استراق الشياطين السمع بالشهب إلى آخره. قوله حفظا مصدر عامله محذوف التقدير، حفظناها حفظا. ومن أي شيء؟ قال الله تبارك وتعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها إيش؟ من كل شيطان رجيم. فيكون المراد بالحفظ حفظها من الشياطين، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. وما شأن الشياطين بالنسبة للسماء؟ شأن الشياطين بالنسبة للسماء أنها تصعد، يركب بعضها بعضا إلى أن تصل إلى السماء، فتستمع إلى أخبار السماء وما تتحدث به الملائكة، ثم تنزل به إلى الأرض وتلقيه إلى الكهان الذين لكل واحد منهم رأي من الجن. والكاهن يأخذ هذا الخبر ويضيف إليه أخبارا أخرى ثم يحدث الناس بذلك. ومن المعلوم أن ما سمع في السماء لا بد أن يكون، فتكون هذه الكلمة الواحدة الصدق تكون مثارا لإعجاب الناس بالكهان والرجوع إليهم، ولهذا كانوا في الجاهلية يتحاكمون إلى الكهان. هذه هي قضية استراق السمع. ثم إن الله تعالى حفظ السماء وقت بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصارت الشياطين إذا حاولت السماع أرسل الله تعالى عليها شهابا يحرقها وتهلك،

وهل بقي هذا الحفظ بعد موت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لا؟ يقال الله أعلم، لا ندري، لكنها حفظت في عهد النبوة من استراق السمع. أما الآن فالله أعلم، قد يكون ذلك وقد لا يكون، لأنه ليس هناك نبي حتى يختلط المسموع المسترق بالوحي الصحيح. يقول عز وجل: ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك المشار إليه ما سبق مما تحدث الله عنه من خلق السماوات والأرض، تقدير أي مقدر العزيز العليم، أو تقدير مستر على على على بابه، ويكون المشار إليه فعل الله لهذا الشيء. فعندنا الآن كلمة تقدير مصدر، يجوز أن تكون بمعنى اسم المفعول ويكون المعنى ذلك مقدر العزيز، ويجوز أن تكون مصدرا وهو فعل الله عز وجل، ويكون هذا أيضا معنى صحيح، معنى صحيحا، وكلاهما متلازمان، لأنه إذا كان هذا الشيء مقدر الله فهو من تقديره، يعني ناتج عن تقديره. وقولها العزيز قال في ملكه العليم بخلقه، فيها شيء من القصور، العزيز في ملكه، والصواب العزيز يعني بذلك ذا العزة. والعزة قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام، وهي العزة ثلاثة أقسام: الامتناع، إيه، عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. معناها عزة القدر خطأ، نعم نعم، أي أنه ذو قدر عظيم وشرف عظيم لا يشارك فيه أحد. عزة القهر، نعم، القاهر الذي يغلب ولا يغلب. طيب عزة الامتناع، نعم، يمتنع أن يناله سوء أو نقص. أما قولها العليم فهي صفة مشبهة، ويجوز أن تكون من باب المبالغة، لأن فعيل يصح أن تكون صفة مشبهة ويصح أن تكون صيغة مبالغة. ومعناه ذو العلم، وعلم الله تعالى واسع، عالم بما كان وما يكون، لو كان كيف يكون. وقد سبق لنا الكلام عليه مرارا، لا حاجة إلى إعادته. فإن عرضوا نبدأ الآن في فوائد الآيات. من أين؟ طيب، من فوائد الآيات الكريمة في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. من فوائد هذه الآية تحقيق أن القرآن مثاني تثنى فيه المعاني المتقابلة، إذا ذكر ثواب المجرمين ذكر ثواب المتقين، وإذا ذكرت الجنة ذكرت النار، وهلم جرا، من أجل أن يكون الإنسان سائرا إلى ربه بين الخوف والرجاء. وهكذا ينبغي الإنسان في سيره إلى ربه أن يكون خائفا راجيا، لقوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فما سبب الخوف؟ سبب الخوف ذنوب الإنسان، إذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره خاف، كما قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي يخافون أن لا يقبل منهم. والرجاء إذا نظر إلى عفو الله وفضله وأنه جل وعلا حليم، رجع وقوي رجاؤه، فيكون خائفا بين الفعل، بين فيكون دائرا بين الخوف والرجاء. وقال بعض أهل العلم: في الطاعة يغلب جانب الرجاء، وفي المعصية يغلب جانب الخوف. وهذا له نظر قوي، لأن الإنسان إذا فعل الطاعة فينبغي أن يحسن الظن بالله وأن الله سيقبل منه فيقوى رجاؤه. أما إذا هم بالمعصية فينبغي أن يغلب إيه؟
جانب الخوف حتى لا يقع في المعصية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإيمان وحده لا يكفي حتى يقترن بعمل، لكن إذا أطلق الإيمان شمل العمل، وإن ذكر معه العمل صار الإيمان صار العمل علانية والإيمان سرا، مثل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هنا جمع بين الإيمان والعمل، فيكون الإيمان في القلب والعمل في الجوارح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة دوام نعيم المؤمنين العاملين الصالحات بقوله لهم أجر غير ممنون، أي لا يقطع، كما قال تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. ومن فوائد الآية الكريمة أن أجر الآخرة خير من أجر الدنيا وثوابها. وجه ذلك أن أجر الآخرة غير مقطوع بل هو مستمر دائما وغير ممنون به أيضا، بل يعطى الإنسان بدون منة. وأما ثواب الدنيا فإنه بالعكس. ثم قال الله تبارك وتعالى قل أئنكم لتكفرون إلى آخره. في هذا دليل على وجوب إعلان المؤمن ما عليه الكفار من الكفر بالله، لقوله قل أئنكم لتكفرون. ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا تجوز مداهنة الكفار، وإن كانت المدارعة تجوز لكن المداهنة لا تجوز. والفرق بينهما أن المداهنة سكوت الإنسان عن معصية العاصي، كأنه يقول لك معصيتك ولي طاعتي، فأنت أعمل وأنا أعمل، هذه مداهنة مصانعة لا تجوز. قال الله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لكن لا يجوز للمؤمن أن يداهن. أما المدارات فمعناه أن ينقل الإنسان مما هو عليه من المعصية شيئا فشيئا وهو غير راض بها، بل هو كاره ولا يرى أنه يجوز إقرارها، بخلاف المداهن. المداهنة في الحقيقة أشبه ما لها في وقتنا الحاضر ما يسمونه بالمجاملة أو بالعلمنة. العلمنة الآن العلمانيين يقول خل كل إنسان وشأنه، الدولة دولة والدين دين، الدولة لابد أن تتحد والدين لكل دينه، لا تنكر على الكافر ولا على الفاسق، خل كل إنسان يعمل ما شاء. فالمهم أن هذه الآية صريحة في أنه يجب أن ننكر على الكافرين كفرهم وأن لا ندهنهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي تأكيد ما يمكن أن ينفى أو يشك فيه. وجهه أنه أكد ذلك بقوله أئنكم لتكفرون، وإلا فيكفي أن يقول قل لقد كفرتم أو قل كفرتم، لكن لما كان هذا أمرا يشك فيه ويقال هؤلاء لم يكفروا بالله بل آمنوا به لأنهم يؤمنون بأن الله موجود وبأن الله خالق السماوات والأرض، لكن إذا لم يتبعوا شرعه فهم كافرون به ولو أقروا بوجوده. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل وبيان حكمته في خلق السماوات والأرض، حيث خلق هذه الأجرام العظيمة الكبيرة الواسعة في خلال 6 أيام. أما الحكمة فوجهه أن الله جل وعلا كان قادرا على أن يخلقها ليش؟ بلحظة واحدة كن فيكون، لكنه جل وعلا ربط الأسباب والمسببات وجعلها تتفاعل شيئا فشيئا حتى تنتهي. هذا من وجه، ومن وجه آخر أنه أخر ذلك ليعلم عباده التأني في الأمور. ومن فوائد الآية الكريمة أن خلق الأرض قبل خلق السماء، لأنه لما ذكر خلق الأرض في 4 أيام قال ثم استوى إلى السماء، وهذا كقوله تعالى في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم.
ولكن هذا يعارضه ظاهر قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فهنا ذكر أن الأرض دحيت بعد خلق السماء. فهل المراد بالدحو شيء سوى الخلق، أو إن البعدية هنا بعدية ذكر، يعني كما يقولون هذا ترتيب ذكري وليس ترتيبا زمنيا؟ في هذا وجهان: الوجه الأول أن الدحو ليس الخلق بل هو شيء آخر، فسره الله بقوله: أخرج منها ماءها ومرعاها. هذا الدحو، وإخراج الماء والمرعى شيء زائد على الخلق والتكوين. وأما الوجه الثاني فإن البعدية هنا بعدية ذكر، وهو ما يعرف عند علماء النحو بالترتيب الذكري، ومنه قول الشاعر: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. فتجد الآن الترتيب على خلاف الترتيب الزمني، لكن هذا يسمى ترتيبا إيش؟ ذكريا. يحتمل وجهين، ولكن الوجه الأول أولى، أن يقال إن الدحو ليس الخلق، الخلق والتكوين شيء آخر، شيء والدحو شيء آخر. والدليل أن الله تعالى قال في الدحو مفسرا إياه قال: أخرج منها ماءها ومرعاها. أفهمتم الآن؟ إذن لا معارضة بين الآيتين، لا معارضة بين الآيتين لتنزل كل واحدة منهن، نعم لتنزل كل واحدة منهما على وجه لا يعارض الوجه الآخر. واعلم أنه ينبغي للإنسان إذا رأى آيتين ظاهرهما التعارض أن لا يسرع في الحكم بالتعارض، لأنه لا يمكن أن يتعارض أن تتعارض آيتان من كل وجه، كما ذكرنا ذلك في أصول التفسير. ولكن ليتأنى وليتأمل وليفكر، فإن أدرك أن لا تعارض فهذا المطلوب، وإلا وجب أن يسأل أهل العلم، فإن لم يتبين له الأمر وجب عليه التوقف. وصارت هذه من الآيات المتشابهات التي يجب أن يقول فيها: آمنا به كل من عند ربنا. وقد ذكرنا لكم فيما مضى أن من العلماء من ألف في الآيات التي ظاهرها التعارض وجمع بينها، وذكرت لكم أن من أحسن ما رأيت ما ألفه الشيخ الشنقيط رحمه الله دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. من العلماء من ألف في الآيات التي ظاهرها التعارض وجمع بينها وذكرت لكم أن من أحسن ما رأيت ما ألفه الشيخ الشنقيط رحمه الله دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المشركين أن نوع الكفر الذي حصل من هؤلاء المخاطبين الشرك، لقوله: وتجعلون له أندادا. وجعل الأنداد له أنواع كثيرة، إما أن يجعل له أندادا في الذات فيقول إن الله له مثيل كما فعلت النصارى حيث قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وكما فعل الممثلة الذين مثلوا صفات الله بصفات خلقه، فإن هذا من الشرك. وقد يكون ندا في العبادة، يعبده وإن كان لا يرى أنه مثل الله، لكن يعبده ويدعي أنه إنما عبده ليقربه إلى الله عز وجل. وقد يكون هناك أنداد في المحبة، يحب الشيء كما يحب الله. والعجب أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيحب الشخص ويتعلق به كثيرا ويقول: أنا أحبه لله، والحقيقة أنه يحبه مع الله وليس لله. الذي يحب الشخص لله تكون المحبة الأصلية ما هي؟ محبة الله، وهذا أحبه لأنه يحب الله. لكن الذي يجعل

0: قلبه منصرفا إلى هذا المحبوب لا يفكر إلا به ولا ينام إلا على ذكره ولا يستيقظ إلا بذكره، هذا ليس لم يحبه لله بل أحبه مع الله، وهذا شرك، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا إيش يحبونهم كحب الله. كذلك من الند أن يتعلق قلب الإنسان بالمخلوق خوفا ورجاء، لا محبة، خوفا ورجاء، بحيث يعتمد عليه في تحصيل معاشه أو في دفع الضرر عنه، وهذا يقع كثيرا ولا سيما بعد فتح المستشفيات، فإن أكثر الناس يتعلق قلبه بإيش؟ بالمستشفى، تجده إذا مرض قال هين أروح أخذ حبة وحبتين، ما يقول يا ربي عافني أو يلجأ إلى الله، على طول روح حبة ولا حبتين ولا ثلاث، مع أنه ربما يكون هذا الطبيب الذي اعتمد عليه ورجاه كافرا ملحدا. هذا أيضا من استخاذ الند لله، ولهذا كانت ضرر المستشفيات الآن مع ما فيها من نفع وخير كثير والحمد لله، لكن كان فيها ضرر عظيم، لأن الناس الآن صاروا يعلقون آمالهم ويجلون آلامهم بإيش؟ بالمستشفيات. أبدا لو يجي الإنسان لو تبطه الشوكة، نعم يلا المستشفى، طلعها بظفرك ولا طلعها بالمقاش، قال المستشفى. لا إله إلا الله. المرأة إذا طلق جاه الطلق وصارت تطلق طلقا عاديا، إيش يعمل؟ مستشفى. والمستشفى ماذا يقول؟ والله هذه مسألة خطيرة، لابد من قيصرية، القيصرية هي انشق البطن، نعم، ثم يبقى عنده 10 شكوك في بطنها، إذا ولدت 10 أولاد يبقى هذا البطن ما يتحمل أي حمل، لو حمل انفجر. كل هذا من نوع من الشرك. لا تلجأ إلى المستشفى إلا للضرورة القصوى، اجعل رجاءك دائما معلقا بالله، وقل إن الذي خلقني وأوجدني أول مرة قادر على أن يزيل ما نزل بي من مرض، أليس كذلك؟ وهو أقدر من كل أحد، يزيلها عز وجل بدون أي عملية وبدون حبوب وبدون مياه وبدون عبر. المهم أن اتخاذ الأنداد ليس خاصا بشيء معين، يكون في أشياء كثيرة، فإياك أن يكون لك ند. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. من عابده هذه؟ هل الإنسان يضع الدينار فوقه ويسجد له ويركع؟ لا، ولا كذلك الدرهم ولا الخميصة ولا الخميلة، لكن لما كان قلبه معلق بهذا الشيء، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط صار عبدا لها. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان امتناع الند لله عز وجل بقوله: ذلك رب العالمين. وجه الامتناع أنه رب العالمين، وأي ند يكون رب العالمين؟ ماذا تقول يا سامي؟ أجب، ما هو؟ أين ذهبت؟ تسمع ولكنك لا تعي، لأن القلب غير حاضر، أليس كذلك؟ نعم ولا بلاء؟ طيب، الظاهر أن المقر بالذنب يعفى عنه. أقول في هذا، في قوله ذلك رب العالمين، دليل على إيش؟ على أنه لا يمكن أن يكون أحد ندا لله. لماذا؟ يعني من يمكن أن يقال أنه رب العالمين؟ لا يمكن، فهو رب وما سواه مربوب، إذن ما سواه لا يصح أن يكون ندا له. ومن فوائد الآية الكريمة عموم ربوبية الله عز وجل لكل العالم لقوله ذلك رب العالمين. ومن فوائدها وجوب الخضوع له شرعا كما أنه كما أننا نخضع له قدرا، لأن هذا مقتضى الربوبية أن تخضع لهذا الرب شرعا كما أنك خاضع له قدرا. كل خاضع لله قدرا، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هذا السجود إيش؟ القدري. فيجب أن تخضع له شرعا وأن تتذلل له، تكون أمامه ذليلا كما كنت أمامه ذليلا في قدره. ومن فوائد الآية الكريمة منة الله سبحانه وتعالى على عباده، حيث جعل في الأرض رواسي أي ثوابت. ما الحكمة؟ الحكمة ذكرها الله في قوله أن تميد بكم، لولا هذه الرواسي لماتت بنا الأرض. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأرض تدور، أن الأرض تدور لقوله أن تميد بكم، لأن نفي الميدان دليل على وجود أصل الحركة، إذ لم يقل أن تتحرك بكم، أن تتحرك بكم، ونفي الأخص يقتضي وجود الأعم، كما قلنا في قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار، إنه دليل على أن الله يرى لكن لا يدرك، إذ لو كان لا يرى لوجب أن يقول لا تراه الأبصار، فلما نفى الأخص صار دليلا على وجود الأعم. طيب، هكذا قرره بعضهم وقال إن في الآية دليلا على أن الأرض تدور، لأن الله ألقى هذه الرواسي لتكون دورتها متزنة لا تتخضخض فتضطرب بالناس. ولكن هذا وإن كان قويا من حيث النظر لكنه ليس متعينا، إذ يجوز أن يكون المعنى أن تميد بكم تضطرب ولو كانت واقفة، فالسفينة مثلا على الماء تضطرب ولو كانت واقفة، فيكون المعنى أن تميد بكم يعني أن تضطرب بكم، وسواء كانت تدور أو لا تدور. ولهذا ليس في الآية دلالة قطعية على أن الأرض تدور. فإن قال قائل إذا قلت إنه يحتمل أنها تكون دالة على أن الأرض تدور، فما جوابك عن آيات كثيرة تدل على أن الشمس تجري تطلع تغرب تزاور توارى تذهب، كل هذه الأفعال أسندت إلى الشمس، والأصل أن الفعل إذا أسند إلى شيء أن يكون قائما به. فيكون ظاهر القرآن أن الشمس هي التي تدور على الأرض، ترى الشمس إذا طلعت، إذا من هي التي كانت مختفية ثم طلعت علينا. وهؤلاء الذين يقولون الأرض تدور يكون المعنى إذا طلعت، أي إذا طلعنا عليها، لأن نحن الذين نأتي إليها، أما هي ثابتة قارة يعني الشمس. قلنا يجوز أن تكون الأرض تدور والشمس أيضا تدور، جائز. وإذا كان الدوران بالعكس فظاهر أنه يتعاقب الليل والنهار، يعني مثلا لو كانت الأرض تدور نحو الشرق والشمس تدور نحو الغرب، هذا ممكن بكل سهولة. فإن كانت تدوران إلى اتجاه واحد، فإن إحداهما إذا كانت أسرع من الأخرى تحقق اختلاف الليل والنهار. ومن قال إنه لا يمكن أن نقول إن الشمس تجري إلا إذا قلنا إن الأرض ثابتة لا تدور، ف فأما إثبات دوران الأرض مع دوران الشمس فهذا لا يمكن، فإن قوله غير صحيح. الإمكان ممكن ولو قلنا بدورانهما جميعا، لكن الشيء الذي نعتقده الآن أن الشمس أن الليل والنهار يحصل بتعاقب الشمس على الكرة الأرضية لا بتعاقب الكرة على الشمس، هذا الذي نعتقده إلى الآن، لأن هذا هو ظاهر القرآن، والقرآن صدر من الخالق عز وجل وهو أعلم بما خلق، ولا يمكن أن نحيد عن هذا قيد أنملة ما دام لم يظهر لنا أمر حسي لا يمكن التكذيب به. وعند بعضهم أي بعض الذين يقولون بدور الأرض يقول عندنا أمر قطعي بدليل الصواريخ العابرة للقارات، فإنها تقدر بتقدير معين بحيث يتماشى مع دوران الأرض فيصيب الهدف، وإلا لما أمكن. على كل حال هذه أنا أردت أن يعني أتكلم فيها بعض الشيء، لأنها في يوم من الأيام كانت مثارا للجدل بين الناس، بين طلبة العلم وبين عامة الناس وبين الذين لم يتمكنوا من العلم كثيرا. فنحن نقول أولا البحث العميق في هذا والجدل في هذا أمر إيش لا ينبغي، لا ينبغي ولا فائدة منه. ثانيا عندما نريد أن نحقق المسألة تحقيقا علميا نظريا ننظر إلى الآيات، فإذا كان ظاهر قوله تعالى أن تميد بكم يقتضي أنها تدور قلنا بذلك ولا حرج ولا مانع أن نقول هي تدور وكذلك الشمس لا مانع، فنكون أخذنا بظاهر القرآن في الشمس وبظاهر أن تميد بكم في الأرض. وإذا كان قوله أن تميد بكم لا يتعين أن يكون بحركتها، وإنما قد تضطرب وهي ساكنة قارة، فلا يبقى في الآية في دليل على أن الأرض تدور. بعد نعم نعم نعم نحن نقول لا نقرهم على أن اختلاف الليل والنهار يكون باختلاف دورة الأرض، بل نقول هو باختلاف طلوع الشمس على الأرض. نعم ولا يمنع، لكن لو فرض أنه جاءنا دليل حسي ملموس على أن اختلاف الليل والنهار بسبب دورة الأرض لقلنا به، ويكون إضافة الأفعال هذه إلى الشمس على حسب رؤية الإنسان لها. لا لا لا أنا أقول لا، هم يقولون الشمس تدور في يعني في الجو أو تدور حول نفسها. نعم
1: دورة سنوية. ها دورة سنوية
0: أي المهم على كل حال ما يهمنا الكلام على أن من جهة القرآن. الآن إذا قرأنا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، هذه فيها أربعة أفعال أضيفت كلها إلى الشمس. الأصل أن الأفعال المضافة إلى الشيء أنها قائمة به، فالشمس إلى تطلع. هم يقول لا الشمس ما تطلع علينا، نحن الذين نطلع عليها بسبب
2: دوران الأرض.
0: دوران الأرض يعني الآن مثلا اللمبة اللي فوقي يدي مثلا هكذا ظهر اليد مقابل لها الشمس طالعة، ثم تقول هكذا تغيب الشمس، يعني نحن غبنا عن الشمس ونحن طلعنا عليها. نقول إذا ثبت هذا ثبوتا قطعيا لا شك فيه فالقرآن لا يخالف الحس أبدا، وتفسر الأفعال المضافة إلى الشمس بحسب رؤية الرأي. هنا.
1: كيف تكون طاعة الكافر طاعة قدرية؟
0: نعم أليس الله يأمره أن يكون مريضا فيمرض؟ في ويكون صحيحا فيصح ويموت فيموت.
3: أحسن الله يقول تعالى قال تأتينا طائعين، هل هذا يعني يدل على أن الجمادات يعني تريد وتنطق؟
0: هذه ما وصلناها بارك الله فيك.
3: وصلناها
1: شيخ بارك الله فيكم. لا يشهد قولهم أن نحن الذي قطع على الشمس، قوله تعالى ثم أتبع سبيل حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، أسند الفعل الشمس وفسر أهل العلم بأنها في عين الرائي
0: وجدها تغرب
1: في عين حمئة.
0: نعم
1: وجدها تغرب، تغرب الفعل أسند إلى الشمس.
0: نعم
1: هذا وقال أهل العلم أنه في عين الرائي ولا تغرب هي، إنما تغرب بأن
0: تختفي عنه. إيه طيب
1: هل هي تغرب في عين حمئة؟
0: إيه كيف تختفي عنه في البحر، لكن ما هي في وسط البحر طبعا، ولهذا قال وجدها تغرب. خمس.
4: نعم
0: نعم.
4: أن الأرض خلقت قبل الشمس،
0: فما
4: الحكمة؟
0: الأرض قبل الشمس. ما علمنا هذا، نعلمنا قبل السماء.
4: الحكمة في أن الله عز وجل ذكر السماء والأرض وقدم السماء.
0: نعم هذه ما وصل. نعم وصلنا. الحكمة في أن الله تعالى يذكر الأعلى قبل الأسفل، أما التحدث عن خلق السماء فبين الله تعالى أن الأسفل يخلق قبل الأعلى، كالبناء الآن عندما تريد أن تبني شيئا هل تبني السقف قبل تبني العمود؟ طيب فعند الذكر والتحدث يبين الأشرف والأعلى يقدم، وعند التكوين والبناء يبدأ بالأسفل لأنه هو الأصل. نعم انتهى الوقت. نعم
5: إعلان عن
0: إعلان.
5: نعم
0: في

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنا نتكلم على فوائد الآيات السابقة من قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. وأخذنا عدة فوائد منها، كم؟ ثلاثة؟
1: 13
0: إلى

0: ما وصلنا. منة الله تعالى على عباده حيث جعل
1: الثواب والسيئة
0: ثوابا. إيه هذا نعم. ومن فوائد هذه الآيات أن الله تعالى جعل الرواسي من فوق الأرض بما في ذلك من المنافع ودفع المضار الذي أشرنا إليه في أثناء التفسير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى بارك في الأرض، ووجه البركة ظاهر، فقد حملت الأحياء والأموات، وحملت من الدواب ما لا يعلم أجناسه فضلا عن أنواعه فضلا عن أفراده إلا الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن الله قدر في الأرض أقواتها، أي جعلها مقدرة بقدر معلوم. ومن ذلك التقدير أن جعل في جهات من الأرض من الأقوات ما ليس في جهات أخرى، حتى يتبادل الناس هذه الأقوات وتتحرك التجارة، إلى غير ذلك من الفوائد. ولعله يشير إلى هذا قول الله تبارك وتعالى: ولقد صرفناه بينهم، يعني المطر، ليذكروا. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن خلق الأرض تم في 4 أيام، لقوله تعالى: في 4 أيام سواء. ومن فوائدها أن الله تبارك وتعالى يجيب السائلين عن أسئلتهم، أو يجيب السائلين أسئلتهم، سواء سألوا بلسان الحال أو بلسان المقال. فالإنسان المتشوف إلى علم المسألة دون أن ينطق بلسانه يقال إنه سائل بلسان الحال، والإنسان الذي يتكلم باللسان سائل بلسان المقال. والسؤال عن خلق السماوات والأرض وكيف ذلك، هذا يكون بلسان الحال ويكون بلسان المقال. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن السماء كانت قبل أن تخلق كانت دخانا، ثم حول الله هذا الدخان إلى سماوات، لقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل على أحد القولين في تفسير استوى، وهما إيش؟ قصد أو ارتفع. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل شيء قابل لمخاطبة الله عز وجل، أي قابل أن الله يخاطبه، لأن الله خاطب السماء والأرض وهي جماد قال: ائتيا طوعا أو كرها. لكن نحن لو خاطبنا الجماد لعد ذلك سفها ونوعا من الجنون، أما الرب عز وجل فإنه يخاطب ما شاء من عباده من عاقل وغيره وجماد وغيره، لأن كل من خاطبه الله فإنه يفهم خطاب الله. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن كل شيء خاضع لله عز وجل، سواء كره أم رضي، لقوله: ائتيا طوعا أو كرها. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أو الآيات كمال خضوع السماوات والأرض لله عز وجل، حيث قالتا: أتينا إيش؟ طائعين. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أنه يصح أن يعبر عن غير العاقل بما يعبر به عن العاقل إذا نزل غير العاقل منزلة العاقل، لقوله: طائعين. فإن هذا الجمع جمع المذكر السالم لا يصدر إلا من عاقل، وغيره يقال طائعات وما أشبهها، لكن إذا نزل غير العاقل منزلته بالخطاب صح أن يعامل من معاملة العاقل. الأخ اقرأ مع ما أنت ما أنت هذا اللي عليه الطقية، اقرب اقرب أنت، ادخل في الصف. من فوائد هذه الآيات الكريمة إثبات الطواعية والكراهية لغير العاقل لقوله إيتيا طوعا أو كرها، فهل هذا يعني أن لغير العاقل إرادة؟ نعم، الجواب نعم، لأن الطائع له إرادة، ومن يتصور إكراهه له إرادة أيضا. وإرادة كل شيء بحسبه، وقد مر علينا أن الحصى تسبح بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تسبيح إلا بعد إرادة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في أحد: يحبنا ونحبه، والمحبة أخص من الإرادة. وعلى هذا فهذه الجمادات التي نحن لا نفقه تسبيحها هي لها إرادة وتسبح الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن مدة خلق السماوات أقل من مدة خلق الأرض، مع أن السماوات أعظم، لكن لما كانت الأرض موضوعة للأنام كما قال تعالى: والأرض وضعها للأنام، كان خلقها أكثر مدة لبيان عناية الله تعالى بهذه الأرض التي وضعها للأنام، وليعلم الأنام الذين على الأرض أن العبرة بالإتقان لا بالسرعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله أتم خلق السماوات حين أوحى في كل سماء أمرها ورتبها الترتيب المحكم المتقن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أو الآيات الكريمة أن الله تعالى خلق هذه النجوم لفائدتين: الفائدة الأولى زينة السماء، والفائدة الثانية إيش؟ حفظ السماوات من الشياطين، فهي تحفظ السماوات من الشياطين وهي كذلك زينة للسماء. هناك فائدة ثالثة ذكرها الله تعالى في سورة النحل في قوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ولهذا قال قتادة وهو من أئمة التابعين: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. يقول تعالى: نعم. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة كمال إتقان الله عز وجل لمخلوقاته لقوله: ذلك تقدير العزيز العليم. وهذا التقدير لا شك أنه تقدير محكم متقن من جميع الوجوه. ومن فوائدها إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز العليم، وهذان الاسمان يتضمنان صفتين هما العزة والعلم. وهنا نسأل: هل في العزيز ما يسمى بالحكم أو بالأثر؟ الجواب نعم، بناء على أن من معناه عزة القهر، والقاهر لا بد من شيء مقهور حتى يتم به القهر. فعلى هذا يكون الإيمان بهذين الاسمين يتضمن ثلاثة أمور: الأول الإيمان بالاسم اسما لله، والثاني الإيمان بالصفة، والثالث الإيمان بالأثر، وإن شئت فقول بالحكم. ثم قال الله تعالى: فإن أعرضوا، وهذا مبتدأ الدرس، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة إلى آخره. قال المفسر: فإن أعرضوا أي كفار مكة. ومعلوم أن الآية لم تنص على كفار مكة، لكن السياق يدل على ذلك، حيث قال: فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فإن أعرضوا أي كفار مكة عن الإيمان بعد هذا البيان، فقل أنذرتكم خوفتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أي عذابا يهلككم مثل الذي أهلكهم. أنذرتكم، الإنذار فسره المؤلف بأنه التخويف، وهو كذلك، لأن المنذر هو من تكلم بكلام يخوف به غيره، ولهذا قيل إن الإنذار هو الإعلام المتضمن للتخويف. وقول الصاعقة، الصاعقة ما يصعق المرء أن يهلكه، مثل صاعقة عاد وثمود، والمثلية هنا لا تقتضي والله أعلم المماثلة من كل وجه، بل مثلية في أصل الإهلاك أو في مآل العذاب. ويحتمل أن الله تعالى أنذرهم مثل صاعقة عاد وثمود، وصاعقة عاد وثمود نوعان: الرجفة والريح الشديدة. الذين أهلكوا بالريح الشديدة هم عاد، والذين أهلكوا بالرجفة والصيحة هم ثمود. وإنما ذكر الله عاد وثمود لأن العرب يعرفونهما، فهم يمرون بديار ثمود إذا ذهبوا إلى الشام، وهم كذلك يعرفون محل عاد الأحقاف، ويذكرون ويتناقلون ما جرى لهم من العذاب. وإلا فهناك أناس أيضا أهلكهم الله عز وجل، لكن لما كان هؤلاء القوم يعني عاد وثمود هم الذين تعرفهم العرب أي كفار مكة، نص عليهم مثل صاعقة عاد وثمود. عاد هم قوم هود، وثمود هم قوم صالح. أهلكت عاد بالريح، والحكمة من ذلك أن يريهم الله عز وجل ضعفهم، وكانوا قد افتخروا بقوتهم فقالوا: من أشد منا قوة؟ فقال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وأما ثمود فأهلكهم الله عز وجل بالرجفة، برجفة وصيحة، صيحة بهم ورجفت بهم الأرض فهلكوا. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم إلى آخره. إذ هذه ظرف للتعليل، يعني أن تعليل الصاعقة التي أهلكتهم، سبب ذلك أن الرسل جاءتهم من بين أيديهم ومن خلفهم، قال المفسر: أي مقبلين عليهم ومدبرين عنهم، فكفروا كما سأتي، والإهلاك في زمنه فقط. نعم، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم. قول من بين أيديهم ومن خلفهم، يقول المؤلف: أي مقبلين عليهم ومدبرين عنهم، يعني تارة يقبلون فيدعون، وتارة يدبرون فيهددون إذا لم يؤمنوا. ويحتمل أن يكون المراد من بين أيديهم ومن خلفهم أي أتوهم بالآيات الماضية والآيات المستقبلة، فلم يقصروا في بيان الحق، بل جاءوا ببيان الحق من كل وجه. وقوله فكفروا، هذا هو المقصود من الإنذار، أنهم كفروا فأهلكوا، ولهذا قال: والإهلاك في زمنه فقط، أي في زمن الكفر وليس في زمن المجيء، لأن الرسل جاءت أولا ثم دعت ودعت، فلما أصروا على كفرهم أهلكوا. أن أي بأن لا تعبدوا إلا الله، أفادنا المؤلف رحمه الله أن هنا مصدرية، والتقدير بأن لا تعبدوا، أي جاءتهم بعدم عبادة غير الله. ويحتمل أن تكون أن تفسيرية، لأنه سبقها معنى القول دون حروفه، لأن مجيء الرسل جاءوا بكلام ووحي يتكلمون به، ففيه معنى القول دون حروفه. وكلما جاءت أن بعد ما فيه معنى القول دون حروفه فإنهم يسمونها تفسيرية، مثل قوله تعالى: وأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا، أوحينا أن يصنع الفلك، وأوحى ربك إلى النحل إيش أن اتخذ. فأن هنا تفسيرية، فكلما جاءت أن بعد ما تضمن معنى القول دون حروفه فإنها تكون تفسيرية. يا أسامة إيش بلاك اليوم؟ التفاتات دائما في الشيء. تريد أحد نبحث معك عنه؟ نعم. طيب، إذن أن هنا يحتمل أن تكون إيش؟ مصدرية كما مشى عليه المفسر، وأن تكون تفسيرية. ينبني على هذا الخلاف كيف نعرب لا. إن أعربنا أن مصدرية فلا نافية، والفعل منصوب بأن، وإن أعربناها تفسيرية فلا ناهية، والفعل مجزوم بلا. فإعراب تعبد إذن يتنزل على الخلاف في إيش؟ في أن. قل يا أخ، إذا جعلناها تفسيرية يكون الفعل مجزوما بماذا؟ نعم، كيف تعرب نعم كيف تعرب الفعل إذا كانت أن تفسيرية؟ نعم، أي نعم، أحسنت. فعل مضارع مجزوم بلا النهي. وإذا عربنا أن مصدرية، زكي، ها، منصوبة بأن، منصوبة بأن، تمام، وتكون على هذا لا نافية بالفاء، وعلى الأول تكون ناهية. ألا تعبدوا إلا الله، قالوا إلى آخره. لا تعبدوا إلا الله هو معنى قول لا إله إلا الله، لأن لا إله بمعنى لا معبود، لا معبود حق إلا الله. وهؤلاء يقول لا تعبدوا إلا الله، فهي بمعنى لا إله إلا الله، وهي بمعنى قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومتى حقق الإنسان هذه الكلمة لا إله إلا الله فلا بد أن يقوم بطاعة الله، لا بد، ما دمت تشهد بأنه لا إله إلا الله فلا بد أن تتخذ الوسائل التي توصلك إلى هذا الإله الذي شهدت أنه لا إله سوى. قالوا الفاعل من؟ قوم عاد وثمود. قالوا لو شاء ربنا لأنزل علينا ملائكة. ها؟ كيف؟ عندنا لأنزل علينا ملائكة، وعلينا تفسير هنا، لأنزل علينا ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون، به على زعمكم، بما أرسلتم به على زعمكم كافرون. هذا الجواب جواب في غاية السقوط. لو شاء ربنا أن نهتدي وأن لا نعبد إلا الله لأنزل ملائكة. وعلى هذا التقدير الذي قلت لكم يكون مفعول شاء محذوفا، أي لو شاء ربنا أن لا نعبد إلا هو أو إلا إياه لأنزل ملائكة. انتبه، فلو شرطية وشاء فعل الشرط، وجواب الشرط لأنزل ملائكة، ومفعول شاء محذوف. التقدير لو شاء أن لا نعبد إلا إياه لأنزل ملائكة. هذه الحجة حجة باطلة، لأن المرسل إليهم هل هم ملائكة أو بشر؟ عجيب، بشر ما في إشكال، فكيف ينزل الله ملائكة على بشر؟ ثم إن الله قال في جواب هذا: ولو أنزلنا ملكا لجعلناه رجلا، يعني بصورة رجل، لا يمكن أن ننزل ملكا بصورة الملك على بشر. لو فرض أن الله أنزل ملكا لجعله بصورة البشر، وحينئذ تعود الشبهة: وللبسنا عليهم ما يلبسون. أرأيتم لو أرسل الله إلى بني آدم جبريل وله 600 جناح قد سد الأفق، يتطابق هذا مع الناس؟ أبدا، بل يهربون منه ولا يقفون أمامه. فإذا كان كذلك بطلت هذه الحجة، لأننا نقول لهؤلاء ولمن قال مثل قولهم: لو أنزل الله ملكا لجعله رجلا، وحينئذ تعود الشبهة. طيب، إذن الحجة باطلة، لأنزل ملائكة. وقوله: لو شاء ربنا لأنزل علينا ملائكة.

أكدوا كفرهم وقالوا بما أرسلتم به كافرون، فقدم المفعول لأن بما أرسلتم متعلق بإيش؟ بكافرون. فلماذا قدم عليه؟ لوجهين. الوجه الأول مراعاة فواصل الآيات، مراعاة فواصل الآيات. لو قال فإنا كافرون بما أرسلتم به لم تتناسب الفواصل، ولما قال بما أرسلتم به كافرون تناسبت الفواصل. ومراعاة المناسبة أمر ثابت. أرأيتم موسى وهارون أيهما أفضل؟ ومن الذي يقدم في القرآن؟ موسى. يا ناس وين أنتم؟ إلا في آية واحدة من أجل التناسب، في سورة طه ذكر الله عن السحرة أنهم قالوا آمنا برب العالمين رب موسى، نعم قالوا آمنا برب هارون وموسى، قالوا آمنا برب هارون وموسى، مع أنهم كانوا قالوا إيش؟ قالوا آمنا برب موسى وهارون، هذا قول السحرة، لكن لما نقله الله عنهم في سورة طه قدم ذكر هارون لتناسب الآيات، مع أن هارون مع موسى أفضل، وموسى هو الذي نطق بتقديمه السحرة كما في آيات عدة، لكن الله عز وجل نقل كلامهم في سورة طه مقدما هارون. ليش؟ لماذا؟ نعم لتناسب الفواصل. هنا فإنا بما أرسلتم به كافرون قدم المتعلق، المتعلق وهو بما أرسلتم، على المتعلق لسببين. السبب الأول إيش؟ مراعاة الفواصل. السبب الثاني الحصر، كأن هؤلاء المكذبين المعاندين قالوا لو أنا آمنا بكل شيء لكفرنا بما أرسلتم به، فكأنهم يقولون لا نكفر بأي شيء إلا بما أرسلتم به، وتقديم ما حق التأخير يفيد الحصر. شوف العناد. بما أرسلتم به كافرون، كأنهم قالوا لا نكفر إلا بما أرسلتم به، هذا معنى الحصر، فيكون هذا أبلغ في العناد، كأنهم يقولون لو آمنا بكل شيء فلن نؤمن بما أرسلتم به. ثم إن قوله بما أرسلتم به قالوه على سبيل التنزل، قالوه على سبيل التنزل، ولهذا قال المفسر على زعمكم. وإنما قلنا إنهم قالوه على سبيل التنزل لأنهم لو قالوه على سبيل الإقرار لآمنوا لكانوا مؤمنين، لكن قالوا على سبيل التنزل بما أرسلتم به كافرون. انتبه يا أخي، في هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينذر هؤلاء المكذبين بعذاب من قبلهم، أمره بأن ينذر هؤلاء المكذبين، أن ينذر هؤلاء المكذبين بعذاب من قبلهم بقوله فقل أنذرتكم. ومن فوائد هذه الآية إثبات القياس، إثبات القياس، لأن إنذار المكذبين إذا لم يكن المراد بذلك قياس حال فقل أنذرتكم. ومن فوائد هذه الآية إثبات القياس، إثبات القياس، لأن إنذار المكذبين إذا لم يكن المراد بذلك قياس حال المكذبين للرسول على حال المكذبين لهود وصالح لم يكن لهذا الإنذار فائدة، لولا القياس ما كان لهذا الإنذار فائدة، إذن ففيه استعمال، ففيه جواز القياس والاعتبار بالنظير والمماثل. ولقد قال الله تعالى في آية أخرى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وإثبات القياس دليلا من محاسن الشريعة، لأن إثبات القياس دليلا هو مقتضى العقل السليم، إذ أن العقل لا يمكن أبدا أن نفرق بين إيش؟ بين متماثلين. وعلى هذا فالذين أنكروا القياس خالفوا الدليل السمعي والدليل العقلي الذين أنكروه وقالوا لا قياس في الشريعة، سبحان الله.

القرآن كله يشير إلى هذا، كل الأمثال المضروبة في القرآن كلها دليل على القياس لا شك، وإلا لم يكن فائدة في المثل. السنة أيضا أتت بالقياس، أرأيت لو كان على أمك دين أو كنت قاضيته أقضي الله فالله حق بالوفاء. هم أيضا مخالفون للعقل، لأنه لولا ثبوت القياس لكانت الشريعة ناقصة، نعم لكانت الشريعة ناقصة حيث لم تجمع بين المتماثلين. طيب إذن في الآية اللي معنا إثبات القياس، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسل أتوا قومهم من كل جانب مقبلين ومدبرين، يرونهم الآيات الماضية والآيات المستقبلة، ولكن لا فائدة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أتوا بتحقيق التوحيد لقوله أنت هنا. أنا ما أدري، أنا نفسي تقول لي إن هذا الرجل يهوجس له عندك، يعني نفكر كتاب الله القرآن موجود في كل كم في الرف من المصحف. نعم أين ألا تعبدوا إلا الله، وهذه هي الأصل الأصيل الذي دعت إليه الرسل جميعا، الدليل على أنهم أرسل جميعا أنت

0: نعم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وآية أصح منها، آية أصح منها عبد الله بن عوف. نعم هذه صريحة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب ذكرنا في قولهم إذ جاء في قوله جاءتهم رسل بين أيديهم وخلفهم ألا تعبدوا الله، أن المؤلف يقول مقبلين ومدبرين، وقلنا معنى آخر آتينهم بالآيات الماضية والمستقبلة. وهناك أيضا انقدح في ذهن الآن من بين أيديهم الرسل الذين جاءوهم مباشرة، يعني ثمود جاءهم صالح، وعاد جاءهم هود، ومن خلفهم الرسل السابقة، ولهذا قال إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم. ومعلوم أن الذين أرسل أن الذي أرسل إلى هود الذي أرسل إلى عاد هود وإلى ثمود صالح، وهم اثنان والرسل جمع، فيقتضي أن يكون المعنى إذ جاءتهم الرسل السابقين واللاحقين، ولعل هذا أقرب الاحتمالات الثلاثة. نعم، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الباطل يشبهون بما ليس له حقيقة، وذلك حين ردوا دعوة الرسل بما لا يصح أن يكون ردا. فما هو الذي ردوا به يا أخ؟ لا، ما هو الذي ردوا به؟ شبهتهم لو شاء ربنا. طيب أحسن، هل هذه الشبهة حجة؟ ليس بحجة. ما دليلك على أنها ليس بحجة؟ ولو جعلناه ملك الذي حناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. تمام، وحينئذ لو انزل الله عز وجل جعله رجلا وتعود الشبهه. تمام. طيب، من فوائد هذه الايه شده عناد المكذبين لصالح وعاد. نعم، وهود. احسنت، وجهه أيضاً وش آخر أشرنا إليه؟
1: أنهم كأنهم في قول هذا حصروا التكذيب بما
0: الكفر
1: حصروا كفرهم بما جاءتهم به رسلهم،
0: كأنهم يقولون من شدة عنادهم لو آمنا بكل شيء لم نؤمن بما أرسلتم به، يعني بما أرسلتم به خاصة. وجه الخصوصية التقديم الجار مجرور على متعلقه. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المكذبين للرسل يؤمنون بالملائكة وهم كفار، يؤمنون بالملائكة وهم كفار، لقوله لا أنزل ملائكة. طيب، ومن فوائدها أيضا أن المقر بالربوبية لا يعتبر مؤمنا حتى يقر بالألوهية، لقولهم لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. وهكذا الكفار الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا مقرين بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولكن الإيمان بالربوبية لا يكفي في كون الإنسان مسلما، لا بد من الإيمان بإيش؟ بالألوهية إضافة إلى الإيمان بالربوبية. أيهما المستلزم للآخر وأيهما المتضمن للآخر؟ المستلزم للآخر من آمن بالربوبية لازم أن يؤمن بالألوهية، إذن المستلزم هو الربوبية. ومن آمن بالألوهية فقد تضمن إيمانه بالألوهية الإيمان بالربوبية، واضح؟ فأحدهما متضمن للآخر والثاني مستلزم للآخر. ومن أيضا من مظاهر العناد لهؤلاء أنهم أكدوا كفرهم بإن، فإنا بما أرسلتم به كافرون، فصار تأكيدهم لكفرهم وعنادهم من عدة أوجه: أولا التأكيد بإن، وثانيا الحصر، وذلك بتقديم ما حقه التأخير، أي بتقديم الجار والمجرور على متعلقه، والثالث أنهم أتوا به بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والاستمرار بخلاف الفعلية فهي دالة على الحدوث وعدم الاستمرار، وهنا أتوا بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والاستمرار. أظن انتهى الوقت، الله أعلم. نعم يا زكي. لا، قد يكون، وقد يكون أقر ببعض الأسماء والصفات، لأنهم ينكرون الرحمن، ينكرون الرحمن، أي البعض يثبتونه لا شك. يحيى. ثلاث احتمالات. نعم، الأول ما قاله المؤلف، والثاني الإقبال بالآيات والإدبار بها، الآيات السابقة والآيات اللاحقة، والثالث الرسل السابقون واللاحقون. نعم.
2: قوله تعالى: وهي دخان، هل كان الدخان قبل خلق السماوات والأرض قديما؟
0: لا، قديما ماء، ثم تكون من هذا الماء البخار حين خلق الله الأرض.
3: عاد وثمود يعني ليست الناحية العربية،
0: ها؟
3: ناحية العراق يعني، فقول عزيزتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود.
0: نعم.
3: وهو الثمود معطوه على أي شيء؟
0: على عاد.
3: وعاد مجرور يعني.
0: وثمود مجرور.
3: لا، مو مجرور منصوب.
0: مو مجرور، مجرور بعد بشيء مؤكد انه مجرور.
3: لا،
0: انا
3: مو
0: مجرور. واللي عند غيرك. والى ثمود اخاهم صالحا، الى ثمود، الى ما يبحر جر. وثمود
3: منصوب.
0: مجرور.
3: مجرور.
0: الظاهر انك ما تعلمت النحو. نعم. قل نعم ولا لا؟
3: نعم.
0: لم تتعلم؟
3: أنا بشوية.
0: أيه، إذن أصبر حتى تتعلم تبين لك. ما تقول هل هو منصوب ولا مجرور ثمود؟
4: لا.
0: أنت؟
4: مجرور.
0: كيف مجرور وعلى الفتحة؟
4: مجرور
0: وعلى
4: بجره
0: الفتحة،
4: لأنه ممنوع من الصرف.
0: إيه، شوف الممنوع من الصرف يا أخ يجر بالفتحة ولا ينول.
3: سبب يعني سبب.
0: سبب اللغة العربية. نعم. أنت يا أسامة.
4: شيخ، بالنسبة لقوله تقدير العزيز العليم، كيف نستطيع نستنبط الصفة الثالثة من اقتران هذين الاسمين؟
0: العزة والعلم. اجتماع العزة والعلم كمان، لأن العزيز بلا علم قد يبطش عن جهل، والعليم بلا عزة ضعيف. نعم.
5: كلام يقول
0: تعالى عن قوم عاد وثمود،
5: قوله إنا بموجود به كافرون، وكذلك هل هو
0: اللفظ الذي قالوه القوم أم أنه هذا إنسان ثاني مقالة؟ لا، قالوه
5: نفس اللفظ
0: هذا. قالوه لا، هم لغة غير عربية، لكن الله ينقل عنهم بالمعنى.
5: والعرب،
0: العرب إيش يا العرب؟ لا، هذا الحكاية عن عاد وثمود، لكن قريش كذبوا الرسول معروف. نعم.
3: نقل هذه الشبهة عنهم، يعني قال نقلها يكفي أو أقد في آية القرآن.
0: قل كما يقال تصور هذا القول كاف في رده وإبطاله. نعم هنا يعني حتى كفار قريش قالوا هكذا في سورة الأنعام، وقالوا لو أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لننظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليه ما يلبسون، ولقد استهزأ برسل من قبل. انتهى. سوس لا بس تسويه.

0: بسم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم

0: يذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى لما ذكر أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينذر قريشا بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود بين ماذا كان من عاد وماذا كان من ثمود، فقال جل وعلا فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. أما هذه شرط أداة شرط وتفصيل، أما كونها أداة شرط فلأن لها شرط وجزاء، فأما عاد فاستكبروا، وأما كونها أداة تفصيل فلأنها تأتي كذلك في التفصيل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، فهي إذن حرف شرط وإيش وتفصيل. فأما عاد فاستكبروا، فاستكبروا في الأرض بغير الحق، استكبروا أي أصابهم الكبر، وإنما أتت السين والتاء للمبالغة. وين كتابك؟ ها؟ وإنما أتت السين والتاء للمبالغة أي تكبروا تكبرا عظيما. وقوله بغير الحق هذه ليست صفة مقيدة ولكنها صفة كاشفة، لأن كل استكبار في الأرض فإنه بغير الحق، فالاستكبار لا ينقسم إلى قسمين، بل هو قسم واحد، فكل استكبار فإنه بغير حق، ويسمى مثل هذا القيد صفة كاشفة أي تكشف ما سبق وتبين حقيقته. إذن فما حقيقة الاستكبار؟ أنه بغير حق، والحق ضد الباطل، والباطل إما أن يكون في الخبر وإما أن يكون في الطلب. فأما الباطل في الكذب في الخبر فأن يكون كذبا، وأما الباطل في الحكم فأن يكون جورا. وقوله تعالى وأن ما يدعون من دونه هو الباطل يشمل الأمرين، يشمل دعواهم أن هذه آلهة وهذه دعوة كاذبة، ويشمل عملهم لهذه الآلهة وهو جور وظلم، حيث يعدلون المخلوق بالخالق. وقالوا يعني من جملة ما استكبروا به، قالوا لما خوفوا بالعذاب من أشد منا قوة، أي لا أحد. ومن هنا استفهام بمعنى النفي والإنكار، وقد كررنا مرارا أن الاستفهام إذا كان بمعنى الإنكار والنفي صار أبلغ من النفي المجرد، لأنه يتضمن التحدي، من أشد منا قوة، ومن كما تعلمون اسم استفهام وأشد خبر مبتدأ، لأن من مبتدأ وأشد خبر مبتدأ، وقوة تمييز لأشد. ومن القواعد أو من الضوابط الغالبة أنه إذا أتى الاسم منصوبا بعد اسم التفضيل كان تمييزا. من أشد منا قوة أي لا أحد. ثم ذكر المؤلف نموذجا من قوته، قال كان واحدهم يقلع الصخرة العظيمة من الجبل يجعلها حيث يشاء. وهذا المثال قد يكون حقا وقد يكون إسرائيليا، لأن المعروف أن عادا كانوا إيش النحت إذا ثبت ممكن يحمل الجبل. أين موقعهم؟ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف والمعروف أن الأحقاب كلها جبال رملية. لكن على كل حال سواء صح هذا المثال أم لم يصح فإنهم كانوا بلا شك أقوياء أشد. فقالوا من أشد منا قوة؟ قال الله تبارك وتعالى رادا عليهم: أولم يروا أن يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وهذا تقرير لكون الله تعالى أشد منهم قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم، ولم يقل أن الله أشد، بل قال خلقهم ليبين ضعفهم وأنهم مخلوقون وأن الخالق سوف يكون أقوى منهم. فالذي خلقهم أشد منهم قوة لأنه هو الذي أعطاهم القوة ومعطي الكمال أولى به. وهذا هو الحكمة من كونه تعالى قال أن الله الذي خلقهم، ولم يقل أولم يعلموا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، أو أن الله هو أشد منهم قوة، ليبين ضعفهم وأنهم مخلوقون ضعفاء. قال: وكانوا بآياتنا يجحدون. قوله وكانوا بآياتنا يجحدون هذه معطوفة على قول فاستكبروا في الأرض وقالوا. وكانوا بآياتنا يجحدون، قال بآياتنا المعجزات. يجحدون يعني يكذبون، لأن الجحد هو التكذيب والإنكار، ولا سيما وهو معدا بالباء الدالة على ذلك. وقول المؤلف بآياتنا معجزاتنا فيه نظر، لأن الآيات هي العلامات والدلالات على الخالق عز وجل وليست معجزات. وقد ذكرنا أن المعجزات تأتي آيات وتأتي من الشياطين بواسطة السحرة وغير ذلك، لكن إذا قلنا آيات سمناه علامات دالة على الحق. وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا باردة شديدة الصوت بلا مطر. ريحا صرصرا، ريحا هنا نكرة يراد بها التعظيم، أي ريحا عظيمة. صرصرا شديدة الصوت، تسمع لها صوتا كالرعد من شدتها وشدة اصطدامها بالهواء والأشجار والأحجار والبيوت. وقول المؤلف بلا مطر، هذه الظاهر أنها لا تدل عليه السياق الموجود الآن، الموجود في هذه الآية لا يدل على أنه بلا مطر فيما يظهر لي، لكنه قد دل عليه قوله تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، يعني التي ليس فيها مطر، لأن المطر من أسباب الرياح، يرسلها الله تعالى فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، لكن ريح عاد ليس فيها ذلك. في أيام نحسات بكسر الحاء وسكونها مشؤومات عليهم. في أيام، هذه الأيام بين الله قدرها في آية أخرى في قوله 7 ليال و8 أيام حسوما، ابتدأت بالفجر وانتهت به، أو بالغروب، ابتدأت بالفجر وتنتهي نشوها الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، 7 ليال و8 أيام. 8 أيام تنتهي بالغروب، وسبع ليال لأن الليلة الأولى حذفت. يقول عز وجل في أيام لنذيقهم عذاب الخزي الذل في الحياة الدنيا. اللام للعاقبة، ويحتمل أن تكون للتعليل، وكلاهما صحيح. فإن الله تعالى أرسل عليهم الريح العقيم لهذا الغرض، أو أرسل عليهم الريح العقيم حتى كانت عاقبتهم أن ذاقوا عذاب الخزي في الحياة الدنيا، يعني هذه الحياة التي نحياها. وسميت دنيا لوجهين: لدناءتها وحقارتها بالنسبة للآخرة، لأن موضع صوت الإنسان في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولأنها أيضا دنيا منقصة، منقصة لا تكاد يمر بك الشهر إلا وقد وجدت تنغيصا، بل أقل من ذلك، كما قال الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. الوجه الثاني لدنوها لأنها سابقة للآخرة، فهي أدنى إلى المخلوقات من الآخرة. إذن يا أسامة، لماذا سمي الدنيا؟
2: إما بدنياتها أو يعني حقارتها، أو لأن الآخرة أفضل منها الكثير، أو إما لأنها والدناء كذلك من أنها كثيرة من النقصات ليست كالآخرة، أو أن لدنوها وقربها.
1: طيب، كما قال تعالى: قطوفها دانية، أي قريبة. وقول أسامة إما لكذا وإما لكذا خطأ، والصواب لكذا وكذا، لأن جامعة بين الأمرين، ما هي إما لهذا وإما لهذا. طيب، قال تعالى: ولعذاب الآخرة أخزى أشد وهم لا ينصرون بمنعه عنه. اللام في قوله ولعذاب الآخرة يسمونها لام الابتداء، وهي للتوكيد. ولذلك إذا جاءت إن، أين تذهب اللام؟ ها؟ تزحلق، تؤخر عن مكانها، وتكون في المتأخر من اسم إن أو خبرها. وإنما زحلقناها لئلا يجتمع في أول الكلام مؤكدان متواليان. ولهذا نقول اللام في قول والعذاب هي لام الابتداء، وتفيد التوكيد، ويدل لهذا أنها مع إن تزحلق حتى تبعد عنها. والعذاب الآخرة أخزى، يعني أشد خزيا والعياذ بالله، لأن عذاب الآخرة، عذاب الدنيا لا يسمع به من سبق، أليس كذلك؟ ولا يراه من لحق، أليس كذلك؟ لا يسمع به من سبق لأنه جاء بعدهم، فالقوم الذين قبل عاد ما علموا بذلك، والقوم الذين بعدهم ما رأوه، سمعوا به ولم يروه. لكن في الآخرة سماع ورؤية والعياذ بالله، الذي يعذب في الآخرة سماع ورؤية يسمعه كل أحد، السابق واللاحق. ولهذا قال أخزى، ثم هو أيضا أشد، كما قال تعالى في آية أخرى: والعذاب الآخرة أشد وأبقى، أشد وأعظم. كما تعرفون من عذاب النار أعاذنا الله وإياكم منه. وهم لا ينصرون، هذه استئنافية، يعني أنهم في الآخرة لا أحد ينصرهم. في الدنيا ربما ينصر الإنسان من العذاب بدفعه أو رفعه، بدفعه قبل وقوعه أو رفعه بعد وقوعه، لكن في الآخرة لا، لا ناصر. في هذه الآيات فوائد، منها بيان عظم استكبار هؤلاء المكذبين لنبيهم، أعني عادا، يقول استكبروا في الأرض بلا الحق وقالوا من أشد منا قوة. ومنها بيان طغيان الإنسان، وأن الإنسان لا حد لطغيانه، لأن وصوله إلى هذه الدرجة من أشد منا قوة يدل على الطغيان العظيم والكبرياء. ومنها حكمة الله عز وجل بأخذهم بالعذاب، حيث أخذوا بما هو ألطف الأشياء، وهو الريح، الريح اللطيفة التي يكون بها إنعاش البدن وتقويته ونشاطه، هي التي أهلك بها عاد، لأنهم قالوا من أشد منا قوة. وانظر إلى فرعون حين قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. بماذا أغرق، بماذا أعذب؟ بالماء الذي كان بالأمس يفتخر به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بلاغة القرآن في الإقناع وإقامة الحجة، لقوله: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وجه ذلك أنه قال الذي خلقه. ومن فوائد الآية الكريمة جواز عقد المفاضلة بين الخالق والمخلوق، لقوله: أشد منهم قوة، مع أنه سبحانه وتعالى أشد من كل أحد، لكن المقام مقام محاجة، ومقام المحاجة لا بأس أن يذكر فيها المفاضلة بين المفضل والمفضل عليه. ونظير هذا بل أبلغ منه قول الله تعالى الله خير أما يشركون. أفيدوني هل في أصنامهم خير؟ لكن هذا من باب المحاجة، وأن الإنسان يحاج الخصم بما يقر به. لكن المقام مقام محاجة، ومقام المحاجة لا بأس أن يذكر فيها المفاضلة بين المفضل والمفضل عليه. ونظير هذا بل أبلغ منه قول الله تعالى الله خير أما يشركون. أفيدوني هل في أصنامهم خير؟ لكن هذا من باب المحاجة، وأن الإنسان يحاج الخصم بما يقر به. طيب قوله هو أشد منه قوة، وفي هذا أيضا من الفوائد أو يتفرع على هذا من الفوائد خطأ من يفسر قول الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وربك أعلم بمن في السماوات والأرض وهو أعلم بالمهتدين وما أشبه ذلك، حيث يفسر أعلم بعالم كالجلالين رحمه الله، أعلم يقول عالم، هذا خطأ عظيم وتحريف للقرآن. أيهما أبلغ أعلم أو عالم؟ أعلم، لأن أعلم يمنع المشاركة وعالم لا يمنع المشاركة، تقول فلان عالم وفلان عالم وفلان عالم، لكن إذا قلت فلان أعلم معناه أنه لا يسويه أحد في درجته، فتفسير أعلم بعالم لا شك أنه تحريف للقرآن وقصور عظيم. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن هؤلاء المكذبين لهود وهم عاد جمعوا بين الأمرين، بين الاستكبار وبين التكذيب. الاستكبار في قوله استكبروا في الأرض، تكذيب وكانوا بآياتنا يجحدون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل أرسل الرسل بالآيات وأقام البينات والبراهين على أنه الحق وأن رسله حق لقوله بآياتنا. ومن فوائد هذه الآيات قوله نعم، ومن فوائد هذه الآيات أن الرياح تجري بأمر الله لقوله فأرسلنا عليهم ريحا، ولا شك أن كل شيء يجري بأمر الله، حتى أفعال البشر تكون بأمر الله عز وجل كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، فكل شيء فإنه يصير بأمر الله عز وجل، الرياح، السحاب، البحار، الأنهار، كلها تجري بأمر الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان هذه الريح، بيان حال هذه الريح التي أهلك الله بها عادا، وأنها ريح صرصر شديدة، وفي آية أخرى ما يدل على أنها ليس فيها مطر وليس فيها خير، بل هي عقيمة من الخير كله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في مجازات من يستحق الجزاء، حيث يجازى بمثل عمله، ولهذا يقول العلماء الجزاء من جنس العمل. وجه ذلك أن الله أرسل على هؤلاء المستكبرين الذين يقولون من أشد منا قوة، أرسل عليهم الريح اللينة الهينة. ومن حكمة الله عز وجل في هذا العذاب أنها لم تكن تجرفهم في آن واحد، بل سلطت عليهم 7 ليال و8 أيام، ليكون هذا أشد في استمرار العقوبة، لأن الإنسان المعاقب لو عوقب بما يهلكه فورا لكان ينتهي من العقوبة، لكن إذا كانت العقوبة تأتي عليه في ساعات أو أيام صار هذا أشد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن أفعال الله تعالى مقرونة بالحكمة لقوله الظاهر انك سارع، أليس كذلك؟ طيب، أظن قررنا أن الذي يسرح والسرح يحتاج إلى مشي أنه يقام قائما حتى ينتهي الدرس. نعم؟ لا، ما قلنا مقلوب، قلنا يقوم. فهل لك أن تقوم ولا أو تستقيم؟ طيب، في هذا بيان إثبات أن أفعال الله مقرونة بحكمة لقوله لنذيقهم. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن أفعال الله تعالى مقرونة بالحكمة، وأن شرعه مقرون بالحكمة، فكل ما شرعه أو قدره فإنه لحكمة. لكن هل هذه الحكمة معلومة؟ منها ما هو معلوم، ومنها ما لا، ما ليس بمعلوم. وأسأل الأخ، لا المالي هذا، طيب اضرب لي مثلا بما حكمته غير معقولة، يعني لا ندركها بالعقل. فيها أشياء من الشرع أو من القدر معلومة الحكمة، وفي أشياء غير معلومة. أنا أريد أن تضرب لي مثلا للأشياء غير المعلومة التي لا نعلم حكمتها. لا، من المشروعات أسهل لك.
2: المشروعات يعني مثل ما يعصب للكفار.
1: لا لا، هذه حكمة معلومة هذه. نعم نعم، مثل الصلوات الخمس، ما نعلم الحكمة في أنها خمس، أو أن نعلم الحكمة في أنها أربع وأربع وأربع وثنتين وثلاث، ما نعلم، لأن قصورنا، لأن عقولنا قاصرة. طيب، لكننا نعلم أن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة. ولهذا كان جواب عائشة لمعاذة أن قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني وإذا كان الأمر كذلك نؤمر بقضاء هذا دون هذا، فهذا لا بد أن يكون لحكمة. طيب، من علماء الأمة وفرقها من يقول إن أفعال الله لا تعلل، ما له حكمة، وشرعه ما له حكمة، يفعل لمجرد المشيئة، يحكم بالشرع لمجرد المشيئة. وهؤلاء لا شك أنهم وصفوا الله بالنقص والسفة، وقد أنكر الله على ذلك بقوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والآيات في هذا كثيرة، وكل آية فيها لام التعليل فإنها تدل على الحكمة. طيب، في أناس عكسوا، قالوا إن أفعال الله معللة بحكمة، وأنه يجب عليه أن يفعل ما تقتضيه الحكمة، يجب عليه أن يفعل ما تقتضيه الحكمة، وأن يشرع ما تقتضيه الحكمة. وهؤلاء أصابوا من وجه وأخطأوا من وجه. أصابوا حيث ظنوا أننا نوجب نحن على ربنا بعقولنا ما نرى أن الحكمة تقتضيه، وهذا غلط ولا صح؟ فهمين كلامي ولا؟ هؤلاء يقولون يجب على الله أن يفعل ما فيه الحكمة وجوبا، هذا غلط، غلط من وجه وصحيح من وجه. فإن أرادوا بذلك أنه يجب أننا نوجب على الله أن يفعل ما تقتضي عقولنا أنه الحكمة، فهذا غلط. وإن أرادوا أن الله أوجب على نفسه أن يفعل ما به الحكمة لأنه حكيم، فهذا صحيح.
3: ونحن لا نشك أن الحكمة هي مراد الله عز وجل، وأنه لا يفعل شيئا ولا يحكم شيئا إلا لحكمة. لكن هل نحن الذين نقدر الحكمة ثم نوجب على الله أن يفعل؟ هذا هو الخطأ. فالثاني هذا مذهب المعتزلة، والأول مذهب الأشاعرة وأتباعهم، والصواب الوسط، ودائما خير الأمور الوسط. نعم، الوسط أن الله يجب عليه يفعل لإيجابه على نفسه الحكمة، لأنه نفى أن يكون فعله عبثا أو لعبا أو باطلا، وهذا يقتضي أنه سبحانه وتعالى يفعل الشيء لحكمة، لكن لسنا نحن الذين نوجبها على الله. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، لقوله لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ومن فوائدها أن الكافر يعاقب بالعقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، لقوله لنذيقهم والعذاب الآخرة أخسر. أما المؤمن فإن الله تعالى لا يجمع عليه عقوبتين، إذا عوقب بالذنب في الدنيا لم يعاقب به في الآخرة، لقوله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أتى شيئا من هذه القادرات يعني المعاصي فعوقب به في الدنيا لم يعذب به في الآخرة. فالمؤمن إذا عوقب في الدنيا على عمله لم يعاقب في الآخرة، والكافر يعاقب إيش؟ بهذا وهذا. وانظر إلى قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة، حيث قال يضاعف له العذاب. فإما أن يكون المراد أن عذاب الآخرة أشد فيكون بالنسبة لشدته مضاعفا، وإما أن يكون هو الجمع له بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وقولنا إنه يجمع له بين عذابين ليس معناه أنه حتمي، لكن نقول إنه إذا عذب بذنبه في الدنيا لم يسلم من تعذيبه به في الآخرة. انتبهوا لهذا حتى لا يرد علينا أن الكفار الآن يموتون وهم في غاية ما يكون من السرور والعافية والأموال والأولاد ولم يجدوا عذابا، والمعنى أنهم لم يجدوا عذابا يشاهد، لكن العذاب القلبي عندهم لا شك أنه موجود. أشد الناس عذابا قلبيا وقلقا هم الكفار، وكلما كان الإنسان أعصى لربه كان أشد قلقا وأقل راحة، وكلما كان أشد إيمانا وعملا صالحا كان أشد طمأنينة. استمع إلى قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن إيش؟ فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولم يقل عز وجل لنعطينه مالا كثيرا، لا، لنحيينه حياة طيبة ولو كان فقيرا، فتجد حياته طيبة مطمئن البال مستريحا لا يهتم بشيء إلا بما يرضي الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا ناصر للمعذبين يوم القيامة، لقوله وهم لا ينصرون، وهذه لها شواهد، ومنها قوله تعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، وكذلك هم يقرون بأنهم فما لنا من ناصرين من شافعين ولا صديق حميد. ثم قال وهم لا ينصرون. أما القسم الثاني أو التقسيم الثاني قال وأما ثمود فهديناهم، بينا لهم طريق الهدى. ثمود بلا تنوين، وعاد بتنوين، فلماذا أخ؟ أي أنت؟ أيهن؟ لأن ثمود ممنوع من الصرف، وعاد ها؟ ليس ممنوعا من الصرف. وما هو الصرف؟ هل الصرف جر ما لا ينصرف بالفتحة أو الصرف شيء آخر؟ عدم التنوين. قال ابن مالك: الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا، هذا الصرف. وأما ثمود فهديناهم، قال المؤلف مفسر: بينا لهم طريق الهدى. فالهداية هنا هداية بيان، هداية بيان، يعني بين لهم الحق. واعلم أن كل من كفر فإنه كفر بعد أن تبين له الحق إذا جاءه الرسول، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام يبينون الحق، لا يدعون شيئا يحتاج إلى بيان إلا بينوه. قال هنا: فهديناهم، أي بينا لهم طريق الحق. فالهداية هنا هداية بيان وإرشاد. فاستحبوا العمى، اختاروا الكفر على الهدى، أي هداية التوفيق، يعني على الاهتداء. استحبوا العمى الذي هو الكفر على الهدى الذي هو الإسلام، فأخذتهم صاعقة العذاب بما الهون بما كانوا يكسبون، أخذتهم صاعقة العذاب، يعني عذاب الصاعقة، لأن ثمود صيح بهم ورجف بهم فصاعقوا هلكوا هلكة رجل واحد، أصبحوا في ديارهم جاثمين والعياذ بالله على ركبهم هامدين. وقولوا بما عذاب الهون، أي العذاب المهين، لأن الهون هو الإذلال. بما كانوا يكسبون، الباء للسببية، وما إما موصولة وعليه فيكون عائدها محذوفا التقدير بما كانوا يكسبونه، وإما أن تكون مصدرية فلا تحتاج إلى عائد ويكون التقدير بكسبهم. ونجينا منها، أي من صاعقة العذاب الهون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. نجينا من هذا العذاب الذين آمنوا وكانوا يتقون، جمعوا بين الإيمان والتقوى، وهذا هو سبب النجاة. وسيأتي إن شاء الله بيان ما يستفاد من الآيات. سم نعم أسئلة.
4: إذا عوقبت الدنيا المؤمن، إذا عوقبت الدنيا لن يجمع الله له عذاب الآخرة.
3: نعم.
4: هل هذا يشمل حتى لو لم يتب عوقب وهو مصون على ذنبه كالزاني مثلا؟
3: أي نعم، لأنه إذا تاب لا يعاقب لا في الدنيا ولا في الآخرة.
4: شيخ، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وعكسها أنه كمن عليه ذنب، لأن ما استفاد من هذه العقوبة، ما ارتدع.
3: وإذا عوقب محي عنه ما إثم ما سبق، لأنه أخذ الجزاء وانتهى، لكن قد يؤخر له العذاب إلى يوم القيامة. ولهذا إذا أحب الله قوما عجل لهم عقوبة في الدنيا حتى لا يخسرون بها يوم القيامة.
4: شيخ، لو عوقب الآن ثم مات مباشرة قبل أن يفعل الذنب،
3: نعم،
4: ذنب آخر،
3: نعم،
4: هل يعاقب بنيته عدم التوبة؟
3: لا، يعاقب إن استمرت النية بعد العقوبة.
4: أي؟
3: فهذا ربما يعاقب على نيته لا على فعله. نعم يحيى.
5: شيخ أحسن الله إليك، قوله تعالى: وغم عادوا فاستكبروا في الأرض، وفي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هل لا يدخل الجنة دخولا أوليا أم لا يدخل الجنة أبدا؟
3: لا، هذا فيه تفصيل. إن كان كبر كفر فهو ما يدخل الجنة أبدا، وإن كان كبر مع الإيمان فإنه لا يدخلها الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب. وهذه أيضا من آيات الوعيد، إذا شاء الله تعالى عفى عنه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عبد الله بن عوض،
6: هل من قوله استكبروا في الأرض بغير الحق، قوله تعالى: والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق؟
3: نعم، مثلها، يعني صفة كاشفة هذا. نعم.
6: هل عذاب الكفار يعني متصلة ولا
3: إيش؟
6: عذاب الكفار يعني
3: عذاب ايش؟
7: عذاب الكفار
3: في الآخرة؟
7: نعم، إذا ماتوا متصل إلى يوم القيامة، ولا هل يوم القيامة يعذبون في الدنيا؟
3: قل هل عذاب القبر، بارك الله فيك، هل عذاب القبر؟ أما عذاب الكفار في الآخرة فمستمر، لكن عذاب القبر بالنسبة للمؤمن قد ينقطع، يعذب بقدر ذنوبه ثم ينقطع، وبالنسبة للكافر فإن الظاهر استمرار، الظاهر استمرار. نعم،
8: قول الله عز وجل في أيام النحسات،
3: نعم،
8: إضافة النحس للأيام،
3: نعم، لا بأس به، لا بأس به، كما قال لوط هذا يوم عصيب، وهذا هذا إذا كان المراد به مجرد الخبر، وهنا المراد به مجرد الخبر. وأما إذا كان المراد به العيب والسب فإنه لا يجوز، فإذا يكون هذا السب والعيب إما أن يكون على سبيل الإخبار أو على سبيل السب، على الأول جائز وعلى الثاني غير جائز. نظير ذلك أخبار المريض بما يجد، أحيانا يسأله صاحبه كيف أنت البارحة، كيف فيتشكى، يقول والله ما أنت البارحة، آلام في الرأس في الرقبة في الظهر في البطن في الرجلين، هذا إذا قاله على سبيل التشكي هذا لا يجوز لأنه ينافي الصبر، وإذا قاله على سبيل الأخبار فلا بأس به. ولهذا بعض المرضى يقدم فيقول إخبارا لا شكوى، حصل لي كذا وكذا، فهمت؟
8: نعم.
3: طيب، نعم،
9: بارك الله فيك. الذي يعاقب في نيته،
3: الذي
9: يعاقب في نيته، لا يعاقب إذا لم يشارك،
3: الذي يعاقب، ليت الله يجيب المترجم،
9: الذي يعاقب في نيته هل يعاقب إذا لم يباشر هذا الفعل؟
3: لا لا، العقاب على النية إذا نوى الإنسان فعل المعصية، إما أن يدافع هذه النية ويدع المعصية لله عز وجل فهذا يثاب، وإما أن يستمر على نيته ويعزم ولكنه يعجز فهذا يعاقب على نيته.
8: انتهى الوقت،
3: انتهى الوقت. نعم،
8: الحمد لله.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى.
1: وقفنا على ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
2: ما أخذنا فوائد هذا
1: يا شيخ؟ ها؟ ما أخذنا فوائد هذا؟ عجيب. طيب نقرأ الذي ونأخذ فوائد. ويوم يحشر على الله.

0: بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله، نبتدئ هذه الفترة من هذا العام، عام 1400 في الإجازة بين آخر الفصول الدراسية وأولها. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ومن نعمته تعالى أن كان أول درس نبتدئه في هذا في هذه الإجازة تفسير كلام الله عز وجل. ولا ريب أن القرآن الكريم نزل ليتعبد الناس بتلاوته وليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وإذا كان الإنسان لو قرأ متنا ألفه إنسان من البشر فلا بد أن يتفهم معانيه. انتبه يا أيوب وإلا قم عن مكانك. فلا بد أن يتدبر معانيه ويتفهمها. فكذلك كلام الله عز وجل من باب أولى أن يتدبر الإنسان معانيه ويتفهمها، لأن قراءة بلا معنى ليست قراءة. فالقارئ الذي لا يفهم المعنى بمنزلة الأمي الذي لا يقرأ. ودليل ذلك قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا قراءة. فوصفهم الله بأنهم أميون لأنهم لا يعلمون الكتاب إلا قراءة فقط. وقد ذكر العلماء رحمهم الله لتفسير كلام الله عز وجل قواعد مهمة، نذكر منها ما يلي. أولا، أول وأولى ما يفسر

ولهذا أمثلة كثيرة، مثل قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. فسر الله ذلك اليوم بقوله: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فلو سألنا سائل ما هو يوم الدين، نقول: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال تعالى: القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ولهذا أمثلة كثيرة. ثم نفسر القرآن بتفسير أعلم الناس به، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا أمثلة، منها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة لم يبينها الله عز وجل، ولكن بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: هي الجنة. وكذلك نعم، هي النظر إلى وجه الله. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هي النظر إلى وجه الله. وكذلك مثال آخر قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ألا إن القوة الرمي. وكررها. وكما يكون تفسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقرآن بلفظه، يكون كذلك بفعله. فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، لم يبين الله تعالى كيفية هذه الإقامة التي أمر بها، لكن فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فقام وركع وسجد وقعد وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن أول ما نفسر القرآن بماذا؟ بالقرآن. علل. لأن الذي فسره هو الذي تكلم به وهو أعلم بمراده. ثم بإيش؟ بكلام، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. علل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بكلام الله، لأنه رسول. ثم بعد ذلك بتفسير الصحابة رضي الله عنهم. تفسير الصحابة لا شك أنه أولى من غيره، لأن الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بلغة القرآن بلا منازع، ولأن القرآن نزل في عصرهم وفي الأحوال التي يعرفونها، ولا ريب أن المعنى يعرف في الزمن والحال التي نزل بها. ولهذا ينقلون إلينا أسباب النزول، أسباب النزول في الآيات التي نزلت على سبب، لأنهم كانوا إيش؟ يعلمون ذلك. فيرجع في تفسير القرآن إذا لم يوجد في كتاب الله أو سنة رسوله، يرجع إلى من؟ إلى أقوال الصحابة، وأقوال لأنهم كانوا إيش؟ يعلمون ذلك. فيرجع في تفسير القرآن إذا لم يوجد في كتاب الله أو سنة رسوله، يرجع إلى من؟ إلى أقوال الصحابة. والصحابة رضي الله عنهم يختلفون في فهم القرآن اختلافا ظاهرا، كما يختلفون في مراتبهم في الفضائل، كذلك أيضا يختلفون في العلم وفي تفسير القرآن. ومن أعلمهم بالتفسير ابن عباس رضي الله عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. وبعد هذا المرتبة الرابعة الرجوع إلى كلام المفسرين الذين أخذوا عن الصحابة، إلى كلام التابعين، الرجوع إلى كلام التابعين الذين أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم. ليس كل التابعين

0: بل الذين اشتهر عنهم الأخذ عن الصحابة، وعلى رأسهم مجاهد بن جبر رحمه الله الذي أخذ تفسير القرآن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فكان يقرأ القرآن على ابن عباس ويقف عند كل آية يسأله عن تفسيرها، ثم بعد ذلك يؤخذ بالأمثل، فالأمثل من أقوال أئمة هذه الأمة وعلمائها. ثم أعلم أن تفسير القرآن لا يقتصر على تفسير الصحابة والتابعين، ولأنه قد يخرج للآيات معاني لم تكن تطرأ على البال فيما سبق، كما يشير بعض الآيات إلى المخترعات الحديثة التي وقعت في زماننا هذا، وكما تشير بعض الآيات إلى ما عرف أو إلى ما علم في علم الأحياء والكائنات، وذلك لأن القرآن كتاب عالمي، لا يزال الناس يستخرجون كنوزه وفوائده إلى يوم القيامة. وبناء على ذلك ينبغي لنا بل يجب علينا أن نعتني بكلام الله عز وجل وأن نتدبره ونتفهمه حتى نلحق بالركب. فيما سبق ذكر بعضكم أننا لم نأخذ فوائد ما سبق من قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هكذا. طيب، في هذه الآية فوائد، منها أن الله تعالى أبلغ رسالاته كل أحد ولم يدع أحدا بلا هداية، أي بلا هداية دلالة، لقوله: وأما ثمود. وهذه الجملة التفصيلية كما سبق في التفسير معطوفة على فأما عاد فاستكبروا في الأرض وأما ثمود. ومن فوائد هذه الآية أن الهداية ليست مقصورة على هداية التوفيق، ولكنها تطلق على هداية الدلالة والبيان، لقوله: وأما ثمود فهديناهم، أي دللناهم الحق. ومنها الرد على الجبرية الذين قالوا إن الإنسان مجبر على عمله. أخانا، من أين تأخذ هذا؟ لا، اللي جنبك على يسارك. ها؟ من أين تأخذ الرد على الجهمية من هذه الآية: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون؟ السؤال يا أخي للأخ، قلت على يسارك. لا لا، لا، أنا قلت لك في لا في استحبوا، لأني أخشى أنك تبي تتدرج كلمة كلمة حتى تصل إلى آخر الآية. لكن من ما وجه أخذنا الرد على الجبرية من قوله تعالى: فاستحبوا العمى؟ اللي عاجز ترفع عنه هنا. إيه نعم، يعني استحبوا تدل على اختيارهم لهذا الشيء، وأنهم آثروه على الهدى. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من لم يتمشى على هدى الله فإنه أعمى مسعود. نعم، استحبوا العمى. طيب، إذا كانوا مبصرين بأعينهم فهم عمي البصائر. نعم، إذن نأخذ من ذلك فائدة، وهي أن العمى نوعان: عمى بصر وعمى بصيرة. وأيهما أشد؟ نعم، عمى البصيرة. كم من إنسان أعمى البصر لكنه مبصر البصيرة، وكم من إنسان مبصر البصر لكنه يا أيوب لكنه أعمى البصيرة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تعجيل العقوبة لمن آثر العمى على الهدى. من أين يا أخ؟ من أين نأخذ هذه الفائدة؟ تعجيل العقوبة لمن استحب العمى على الهدى. وجه الدلالة الترتيب والتعقيب. نعم، هذا وجه. وجه آخر أن الفاء هنا للسببية، والمسبب يعقب السبب. انتبه، الفاء للسببية والمسبب يعقب إيش؟ يعقب السبب. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من إيثار العمى على الهدى. التحذير من إيثار العمى على الهدى، وأن الإنسان إذا بين له الحق ولكنه عمي عنه فإنه جدير بأن يعاقبه الله عز وجل. من أين أخ؟ لا الأخ، أين؟ نعم، لأن الله أخبرنا بأخذهم لنحذر إيش؟ لنحذر من ذلك. أخبرنا الله تعالى بعقوبتهم حين خالفوا لنحذر من ذلك. انتبه لهذا الفائدة العظيمة. دليل ذلك أن الله يخبرنا عمن سبق لنحذر من طريقهم، دليل ذلك قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذا دليل. دليل آخر، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أتموا، دمر الله عليهم إيش؟ وللكافرين أمثالها، وللكافرين أمثالها. ومن فوائد الآية الكريمة أن ثمود أهلكوا بصاعقة، أي بشيء صعقوا به وهلكوا. وقد بين الله في آية أخرى يا مسعود أنه أخذتهم الرجفة، فيكون أخذوا بالرجفة حتى صعقوا وهلكوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين غرهم الكبر، تعال هنا يا ولد، تعالوا هنا، هنا قريب، أنهم أهينوا وأذلوا، أنهم أهينوا وأذلوا. من أين نأخذها؟ فأخذتهم صاعقة العذاب إيش؟ الهون، يعني عذاب الذل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب. إثبات الأسباب، نعم، لقوله بما كانوا يكسبون، والباء هنا للسببية. طيب، واعلم أن الله تعالى لن يحكم حكما شرعيا ولا حكما قدريا ولا حكما جزائيا إلا لسبب. هذه خذها قاعدة، لن يحكم حكما شرعيا كالإيجاب والتحريم والإباحة، ولا قدريا كالخلق والتكوين، ولا جزائيا إلا لسبب. نعلم ذلك علم اليقين، ونأخذه من أن الله تعالى حكيم، والحكيم هو الذي يضع الأشياء إيش؟ مواضعها. لا يمكن أن يكون فعل الله فلتة ولا صدفة ولا لغوا ولا لعبا، بل لا بد له من سبب اقتضاه. لكن هل كل سبب اقتضى حكم الله يكون معلوما للخلق؟ لا، لأن الخلق أعجز من أن يدركوا حكمة الله عز وجل. وكم من أمور وكم من أحكام شرعية وكونية وجزائية لا نعلم حكمتها، لأننا أقصر من أن نحيط بحكمة الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات أن العمل كسب للإنسان، إثبات أن العمل كسب للإنسان. نعم، بما كانوا يكسبون. يتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان العمل كسبا للإنسان فإنه يجب عليه بمقتضى العقل كما هو مقتضى الشرع أن يسعى إلى الكسب المفيد لا إلى الكسب الضار، كما كان يفعله في الدنيا. أليس الواحد منا في الدنيا يسعى إلى الكسب النافع؟ أجيبه بلى. إذن يجب أن تسعى إلى الكسب النافع في الآخرة. ولهذا ظل من ظل في عقله ودينه من احتج بالقدر على معاصي الله، ولم يحتج بالقدر على أمور الدنيا. في أمور الدنيا يعمل ويكدح ويسعى لما فيه المصلحة والمنفعة، لكن في أمور الآخرة يتكاسل ثم يقول هذا القدر. فنقول قد ضللت، كيف تحتج بالقدر على كسب الآخرة ولا تحتج به على كسب الدنيا؟ ومن فوائد الآيات التي بعدها ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، من فوائدها عدل الله عز وجل. وجه ذلك العدل. الأخ اسمك راوي، يلا يا راوي. من قوله فأخذتهم صاعقة العذاب الهون ونجينا الأيام، فيها إثبات العدل لله عز وجل. العدل يعني معناه عدم الجور وعدم الظلم. ها؟ طيب نعم. ما وجه الدلالة في الآية والتي قبلها على عدل الله؟ شون؟ أنا ما أريد أن تذكر لي وجه الدلالة، محل الدلالة. أنا أريد وجه الدلالة. أحسنت. إثبات النجاة للمؤمنين والعذاب للمعرضين، هذا دليل على العدل، لأنه أعطى سبحانه وتعالى كل إنسان ما يستحق. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، ومن كونه أحكم الحاكمين لازم أن يكون أعدلهم، لأنه كلما كان الحكم أعدل كان أحكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان والتقوى سبب للنجاة، بقوله ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومثله قوله تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. ومن فوائدها أن الإيمان وحده لا يكفي، بل لا بد من إيمان وتقوى، لقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما هو المقارنة بين هذه الآية وبين قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ محمد. طيب تمام، أن الذين آمنوا وكانوا يتقون والذين ينجيهم الله هم أولياء الله، لأن قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون يطابق تماما هذه الآية حتى في اللفظ. هناك الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهذه الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة حذف ما يعلم، أي جواز حذف ما يعلم. من أين تؤخذ؟ ها؟ وين المحذوف؟ أي نعم، ولكن أين المحذوف؟ مفعول يتقون، أي وكانوا يتقون الله، الذين آمنوا وكانوا يتقون الله. وإن شئت فقل وكانوا يتقون ما يجب اتقاؤه، لأن الله تعالى أحيانا يقول اتقوا الله، وأحيانا يقول واتقوا يوما يعتز نفس عن نفس، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فإذا قلنا وكانوا يتقون ما أمروا باتقائه صار ذلك إيش؟ أعم. أنتم معنا يا جماعة؟ وعبيد الله إيش قلنا؟ تقدير المحذوف في قوله يتقون، لا تقديره إيش نقدره؟ لا أرأيت أنك لم تكن معنا؟ يلا يا أيوب،
1: محذوف
0: إيش التقدير؟
1: تقدير محذوف وهو ما يتقى.
0: ها؟
1: ومحذوف المفعول هنا محذوف.
0: محذوف ما تقديره؟
1: تقديره كل ما يتقى الآخرة.
0: ما تقديره؟ أنا قدرت لكم آخر كلمة قبل هذا السؤال. وش رأيكم أننا إذا سألنا إنسانا في الصف الأول وعجز عن الجواب أليس من حقنا أن نقيمه إلى آخر شيء؟
1: يمهل شيخ.
0: نعم
1: يمهل.
0: يمهل إلى متى يا أخي؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأرحام والنهى. ولنا أن نعزر من أهمل وجلس في جسمه وقلبه في واد. نعم. ها؟ ما أمروا أحسن ما أمروا باتقاء، يتقون ما أمروا باتقائه. وقد أمرنا بتقوى الله وتقوى النار وتقوى يوم القيامة. أفهمتم؟ إذن المعنى العام أن نقول وكانوا يتقون ما أمروا باتقائه. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة، نعم، فضيلة الإيمان والتقوى، وأنه سبب للنجاة، وأنه سبب للنجاة لقوله ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا قال قائل أليس الله تعالى ينزل عقوبة أحيانا في أقوام فيهم المتقي وفيهم غير المتقي، فما الجواب؟ الجواب نعم، الجواب أن الله تعالى يأخذ المتقي بذنب غير المتقي في الدنيا، في الدنيا يعذبون جميعا ويبعثون في الآخرة على نياتهم وأعمالهم. دليل هذا قوله تعالى واتقوا فتنة إيش؟ لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني احذروا هذه الفتنة. وهذا يعني أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لنتقيها. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. نبدأ الدرس اليوم الجديد. قال الله تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يحشر فيها قراءتان، يحشر أعداء الله، وعلى هذه القراءة يكون الفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله. يحشر يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله. وكلما رأيت فعلا مضارعا مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر فهو مبني لما لم يسمى فاعله. خذها قاعدة، كلما رأيت فعلا مضارعا مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر فهو مبني لما لم يسمى فاعله. فإن رأيته مضموم الأول فقط فهل يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله أو لا؟ لا، لأن المضارع من الرباعي يكون مضموم الأول، مثل يقدم الرجل، يكرم الرجل، وما أشبه ذلك. طيب، إذن هذا اللفظ إحدى القراءتين، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، وعلى هذا فيكون يحشر فعلا مضارعا مبنيا لما لم يسمى فاعله. نلاحظ أن قولنا من لما لم يسمى فاعله أولى من قولنا مبني للمجهول، لأنه قد يكون الفاعل معلوما، كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. من الخالق؟ معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم، مع أن الفعل مبني لما لم يسمى فاعل. ولهذا التعبير بقولك خلق فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله أولى من قولك خلق فعل ماض مبني للمجهول. انتبه لهذا. وكذلك يحشر فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله. طيب، أعداء الله، أعداء نائب فاعل، نائب فاعل. طيب، فيها قراءة أخرى ويوم نحشر أعداء الله، ويوم نحشر أعداء الله، أشار إليه المؤلف، ما حاجة لتعليقه، موجودة في الكتاب. ويوم نحشر أعداء الله، وعلى هذه القراءة تكون نحشر فعلا مضارعا مبنيا للفاعل، والفاعل هنا مستتر، الفاعل مستتر جوازا أو وجوبا؟ جوازا أو وجوبا؟ وجوبا. طيب، وأعداء مفعول به، مفعول به منصوب. وهنا نذكر متى يكون الفاعل مستترا وجوبا أو مستترا جوازا، يخبرنا عن ذلك المسعود. ليس لك صلة بسيبويه؟
1: بأدنى منه.
0: طيب، إذا كان تقديره أنا أو أنت أو نحن فهو مستتر وجوبا، وإذا كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازا. أقوم مستتر تقديره أنا، تقوم تخاطب رجلا، تقول أنت تقوم وجوبا لأن تقديره أنت، نقوم وجوبا لأن تقديره نحن. طيب، قام جوازا لأن تقديره هو، قامت جوازا لأن تقديره هي، تقوم جوازا. أنتم قلت قبل قليل وجوبا تقوم، إذا كانت تتحدث عن امرأة فقلت هند تقوم فهو مستتر جوازا لأن التقدير هي، وإذا كنت تخاطب رجلا فهو مستتر وجوبا لأن التقدير أنت. طيب، إذن هذا الضابط ما كان تقديره أنا أو نحن أو أنت فهو مستتر وجوبا، وما كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازا. ويوم نحشر أعداء الله، إذن نقف على هذا لأن الوقت انتهى.
2: شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم

0: بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. في قوله تعالى ويوم يحشر إعراب، وهو أن يوم ظرف، وكل ظرف لا بد له من متعلق، لأن الظرف اسم مفعول فيه فلا بد من فعل. ولهذا قال ناظم الجمل: لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. فأين العامل في يوم؟ العامل في يوم محذوف التقدير كما قال المؤلف: واذكر يوم يحشر أعداء الله. ويحشر بمعنى يجمع ويساق، وفيها قراءتان بالياء والنون المفتوحة، يعني يحشر نعم بالياء والنون المفتوحة وضم الشين كذا. عندكم تركيب عندكم هكذا بالياء والنون المفتوحة وضم الشين وفتح الهمزة. لم يكمل المؤلف في الواقع القراءة الثانية. يحشر فيها قراءتان، الأولى ضم الميم ضم الياء وفتح الشين يحشر، وعلى هذه القراءة يجب أن تكون أعداء مرفوعة على أنها نائب فاعل. القراءة الثانية بفتح النون نحشر وضم الشين، وعلى هذه القراءة يجب أن تكون أعداء منصوبة على أنها مفعول به ويوم نحشر أعداء الله. وهنا نسأل: هل القراءتان الموجودة اللتان تكونان في القرآن الذي بين أيدينا، هل هما الحروف السبعة أو سواها؟ الجواب أنها سوى الحروف السبعة. الحروف السبعة الآن غير معلومة، لأنه قضي عليها بتوحيد المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه. لكن القراءة السبع الموجودة في حرف واحد، وهو حرف قريش الذي توحدت المصاحف عليه في عهد عثمان رضي الله عنه. وعلى هذا فلا حاجة إلى الأخوان الفجوة هذه، اقرأوا شوية خلكم متوازنين. وعلى هذا فلا حاجة إلى التفتيش والتنقيب عن الحروف السبعة في وقتنا هذا، لأن انتهت قضي عليها. قال: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. فمن أعداء الله؟ أعداء الله يمكن أن نعرفهم بمعرفة أولياء الله، وأولياء الله تعالى قال الله في بيانهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ضد الإيمان الكفر، وضد التقوى المعاصي والفسوق. فأعداء الله إذن هم الكفار والفسقة، يحشرون إلى النار أي يساقون إليها ويجمعون إليها. إلى النار فهم يوزعون، يقول المؤلف يساقون، ولها معنى آخر أيضا، يساقون بالتوزيع، يعني أنهم طوائف وأمم، كلما دخلت أمة لعنت أختها. فهم يوزعون بالسياق أي يساقون، ويوزعون أيضا بالتفريق، كل أمة وحدها. فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم إلى آخر. حتى إذا ما، قال المؤلف زائدة، يعني كلمة ما زائدة، لأنها وقعت بعد إذا، وكلما وقعت ما بعد إذا فهي زائدة. وعليك بحفظ البيت يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة. يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة. اتلو البيت علينا. لا نعم يا طالبا خذ فائدة كمل ما بعد إذا زائدة. طيب أعيده علينا. أين نعم أعيده يا مسعود. نعم حتى إذا ما جاءوها يقول ما زائدة جاءوها أي وصلوا إليها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قبل أن يدخلوها تستشهد عليهم هذه الجوارح حتى يدخلوا وهم موقنون أنهم عوملوا بالعدل والإنصاف. يشهد عليهم سمعهم، هل يشهد بما سمعوا من اللغو والكلام المحرم أو يشهد السمع بجميع الأعمال؟ يحتمل وجهين، إما أن يكون المعنى شهد عليهم سمعهم بما سمعوا من الباطل وأبصارهم بما شاهدوا من الباطل وجلودهم بما لمسوا من الباطل، أو أن هذه الأعضاء تشهد على كل عمل عملوه. يحتمل هذا وهذا، والثاني أعظم، أن يكون السمع يشهد بما حصل عن طريقه وبما حصل عن طريق البصر وبما حصل عن طريق اللمس، هذا أعظم من مما لو شهد بما حصل منه فقط. سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وهل هذا بعد إنكار أو للتحقيق والتوكيد؟ ليس في الآية ما يدل على ذلك، لكن قيل إنه إن هذه الأعضاء وأيديهم وأرجلهم كما في آية أخرى إن هذا إنما يكون بعد إنكارهم أن يكونوا أشركوا، كما قال تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وقول جلودهم بما مست، وهي أعم من شهادة السمع والبصر، لأنه يدخل في ذلك اليد والرجل والشم وغير ذلك، كل هذا عن طريق الملامسة. وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليه، ولم يقل لأبصارهم وسمعهم، لأن شهادة الجلود أعظم وأعم. قالوا أي أعداء الله لجلودهم لما شهدتم علينا، وهذا الاستفهام استفهام إنكار، كأنهم يقولون نحن نجادل عنكم فكيف تشهدون علينا. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، يعني أننا شهدنا لأن الله أنطقنا، والله عز وجل بيده ملكوت السماوات والأرض ينطق كل شيء. قال المؤلف أي أراد نطقه، ولا حاجة إلى هذا القيد، لأن الله تعالى لا يكره أحد حتى نقول إن هذا الفعل مقيد بالإرادة. نقول أنطق كل شيء ولا نقول أراد نطقه، لأنه لا يمكن أن ينطق الشيء إلا إيش بعد إرادة الله، ومثل هذا القيد غير مناسب، لأننا لو اعتبرناه لقلنا كل فعل ذكره الله عن نفسه يجب أن نقيده بالإرادة، وهذا أمر مستكره، إذ أننا نعلم أن كل فعل فعله الله فإنما هو عن إرادة، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله تعالى أنطق كل شيء. هل أنطق الحجر؟ نعم نعم، أنطق الحجر والشجر، وسمع تسبيح الحصى والطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله تعالى: تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل شيء يسبح الله بلسان المقال إلا الكافر، فإنه لا يسبح الله بلسان المقال لأنه كافر بالله، يصف الله تعالى بكل نقص وعيب. وكل شيء يسبح الله بلسان الحال، حتى الكافر يسبح الله بلسان الحال. كيف ذلك؟ الكافر ما أودع الله فيه من الآيات في الخلقة والخلق وما أشبه ذلك كله يسبح الله عز وجل، أي يستدل به على تنزيه الله عن كل نقص وعيب. قال: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. قيل هو من كلام الجلود، وقيل هو من كلام الله تعالى: كالذي بعده. وموقعه قريب مما قبله بأن القادر على إنشائكم ابتداء وإعادتكم بعد الموت أحياء قادر على إنطاق جلودكم وأعضائكم. قوله خلقكم أول مرة يحتمل أنه من كلام الله يخاطب به هؤلاء المكذبين والأعداء، ويحتمل أنه تتمة كلام الجلود، يعني أن الجلود تستدل على قدرة الله تعالى على إنطاقها بأنه خلقهم أول مرة. يقول المؤلف في بيان ذلك: قيل هو من كلام الجلود وقيل هو من كلام الله، أيهما قدم؟ لا، إذا قال المؤلفون قيل كذا وقيل كذا فالخلاف هنا مطلق لا تقديم فيه ولا تأخير، وإذا قيل هو من كلام الجلود وقيل من كلام الله هنا يكون قدم الأول، انتبهوا لهذا. أما إذا قال المؤلفون قيل وقيل فهذا ليس فيه تقديم، بل هو نقل خلاف على وجه الإطلاق. قيل هو من كلام الجلود وقيل هو من كلام الله، وعلى هذا فالقولان لدى المؤلف متساويان. فأيهما أقرب أن نجعله من كلام الجلود حتى يتصل الكلام بعضه ببعض، أو من كلام الله؟ الأول من حيث اللفظ أقرب، أن الجلود تقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وتقول لهؤلاء هو الذي خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. لكن المعنى القول الثاني أقوم للمعنى، يعني أن الله لما بيّن أن هؤلاء يعادون يوم القيامة ويحاسبون وتشهد عليهم الأسماع السمع والأبصار والجلود، بيّن عز وجل أنه قادر على الإعادة، لأن هؤلاء الذين كذبوا ينكرون البعث، فقال: وهو خلقكم أول مرة. والقادر على الخلق أول مرة قادر على إعادته، واضح؟ القادر على الخلق أول مرة قادر على إعادته. دليل ذلك قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فهو يقول هو خلقكم أول مرة، والقادر على ذلك قادر على الإعادة. وقوله وإليه ترجعون، هذا فيه أيضا إشارة إلى الحكمة من خلق الخلق. الحكمة من خلق الخلق أنهم يبتلون فيؤمرون وينهون، ومآلهم إلى من؟ إلى الله عز وجل، يجازيهم بحسب أعمالهم التي كلفهم بها. ثم قال الله تعالى: وما كنتم تستترون إلى آخره. هذا هو معنى قول المؤلف كالذي بعده. مش الذي بعده؟ وما كنتم تستترون، هذا لا شك أنه من كلام الله وليس من كلام الجلود. وقول المؤلف رحمه الله وموقعه قريب مما قبله، يعني موقع هذا الكلام وهو خلقه في أول مرة قريب مما قبله، يعني يبين المناسبة، مناسبة هذه الجملة لما قبلها، وهو أن القادر على إنشائكم ابتداء وإعادتكم بعد الموت أحياء قادر على إنطاق جلودكم وأعضائكم. وما كنتم تستترون عن ارتكابكم الفواحش من أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، يعني ما كنتم تستخفون في معاصيكم وكفركم وغير ذلك مما يستترون به، خوفا من أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، يعني أن الكفار يستترون أحيانا بالمعاصي، ليسوا يستترون خوفا من أن تشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، لأن هذه الأشياء لا استتار عنها إطلاقا، إذ أنها هي الإنسان ولا يمكن الاستتار عنها. لكن وأيضا هم لا يؤمنون بأنها سوف تشهد عليهم يوما من الأيام، فصاروا لا يستترون عن هذه الأشياء لوجهين: الأول أنه لا انفكاك عنها، وجهه أنها هي مكوناته، والوجه الثاني أنه ما كان يطرأ على بالهم يوم من الأيام أن هذه سوف تشهد عليهم، لأنهم ينكرون البعث، وإنكار البعث يستلزم أن لا يؤمنوا بأنها تشهد عليهم، بأنها تشهد عليهم. وما كنتم تستترون، معنى تستترون تستخفون، وقول أن يشهد هي على تقدير محذوف، التقدير خوف أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم إلى آخره. يقول ولا نعم لأنكم لم توقنوا بالبعث، هذا التعليل أضفنا إليه تعليل آخر وهو عدم انفكاك جلودهم وسمعهم وأبصارهم، ولكن ظننتم عند استتاركم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذا الذي ظنوه بالله، فظنوا بالله تعالى ظن السوء، وأنهم إذا استتروا على عن الخلق استتروا عن الله، ولهذا قال كثيرا مما تعملون. الكثير الثاني ما يفعلونه علانية ولا يهتمون به، وذلكم مبتدأ ظنكم بدل منه الذي ظننتم بربكم نعت، والخبر أرداكم. المؤلف أعرب الآية على وجه التفصيل، وذلكم ذا اسم إشارة واللام للبعد والكاف حرف خطاب، وجاءت بالجمع لأن المخاطب جماعة، وهنا يجب عليكم أن تعرفوا أن اسم الإشارة يعود إلى المشار إليه، والكاف تعود إلى المخاطب، فكيف تقول إذا خاطبت ذكرا تشير إلى شيء مذكر؟ نعم، ذلك. وكيف تقول إذا أشرت إلى اثنين مخاطبا ذكرا إيش؟ ذلكما. نعم، ذانك، صح، ذانك، لأنك تشير إلى اثنين تخاطب واحد. وماذا تقول إذا أشرت إلى واحد تخاطب اثنين؟ نعم، تخاطب اثنين، ذلكما، صح، تشير إلى واحد تخاطب اثنين تقول ذلكما. وماذا تقول إذا أشرت إلى واحد تخاطب جماعة نساء؟ ها؟ تشير إلى واحد تخاطب جماعة نساء. أنا كلمة هذه ها إيش كيف تشير إلى واحد تخاطب جماعة إناث؟ طيب تشير إلى واحد تخاطب جماعة إناث تشير إلى واحدة تخاطب جماعة إناث ذلكن خطأ الأخ هنا كيف أن تخاطب جماعة إناث تشير إلى واحدة تخاطب جماعة إناث نعم أنت تلكن صح تلكن المهم انتبهوا لهذا لا يلتبس عليكم المشار إليه في المخاطب اسم الإشارة يكون بحسب المشار إليه والكاف بحسب المخاطب واضح؟ طيب تشير إلى جماعة مخاطبا جماعة الذكور محمد تشير إلى جماعة مخاطبا جماعة الذكور
2: أولئكم
1: نعم أولئكم في القرآن وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا طيب تمام تشير إلى مؤنثتين تخاطب اثنتين عبد الله تشير إلى مؤنثتين تخاطب اثنتين ها؟ خطأ ها؟ خطأ سمير ها؟ تانكم صح طيب على كل حال الأمثلة كثيرة بس تحروا الدقة وهل الأفصح في كاف المخاطب في الإشارة أن تكون حسب المخاطب أو أن تكون بالإفراد المذكر دائما أم بالإفراد المفتوح المذكر للمذكر والمؤنث للمؤنث أقوال ثلاثة وكلها لغات يعني الكاف هل نلزمها طريقة واحدة بالإفراد والفتح فنقول ذلك تانك ذانك أو نلزمها الإفراد مع الفتح للمذكر والكسر للمؤنث هذا وجهان أو نقول هي حسب المخاطب المفرد المذكر لهم كاف مفتوحة والمفرد المؤنثة كاف مكسورة والمثنى كاف مقرونة بعلامة التثنية وجماعة النساء كاف مقرونة بنون النسوة وجماعة الذكور كاف مقرونة بميم الجمع الأخير هو الأفصح لكن يجوز الوجهان الآخران قال يقول عز وجل وذلكم نعم وذلكم قال المؤلف مبتدا ظنكم بدل منه الذي ظننتم بربكم نعت والخبر أرداكم يعني معنى أن قوله ذلكم وما عطف عليها أو صار صفة لها في مقام المبتدا وأرداكم في مقام الخبر هل يمكن احتمال وجه آخر؟ نعم يمكن يمكن أن نجعل ذا مبتدأ وظنكم خبره وأرداكم خبر ثاني وهذا الوجه أقوى في المعنى يعني ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم يعني لم تظنوا به سواه وأنه لن يعيدكم ثم أخبر عن هذا الظن خبرا آخر فقال أرداكم فهذا المعنى أقوى من قول المؤلف رحمه الله تعالى أن ظنكم بدل من ذلكم، وأن الذي ظننتم بربكم نعت له، وأن أرجاكم خبر له. ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم وهو الله عز وجل، وأضاف الربوبية إليهم لأنهم يقرون بربوبية الله لا ينكرونها. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون إيش؟ سيقولون لله، وفي قراءة أخرى سبعية سيقولون الله. أرداكم يعني أهلككم، فأصبحتم من الخاسرين، فأصبحتم أي صرتم من الخاسرين. وهنا أصبح لو نظرنا إلى مجرد لفظها لكانت دالة على الإصباح، لكنها تستعمل في اللغة العربية بمعنى الصيرورة. تقول أصبح لا يعلم شيئا أي صار لا يعلم شيئا، وهنا أصبحتم من الخاسرين. ليس المعنى دخلتم في الصباح خاسرين، ولكن المعنى صرتم من الخاسرين. فإن يصبروا ونعم، والخاسر ضد الرابح، وإنما قال من الخاسرين لأن هؤلاء الذين أنكروا البعث خسروا الدنيا والآخرة في الواقع، فدنياهم لم تنفعهم وهم في الآخرة في النار، وهذا غاية الخسران. فإن يصبروا على العذاب فالنار مثوى مأوى لهم، وإن يستعتبوا يطلبوا العتبة أي الرضا فما هم من المعتبين من المرضيين. انتبهوا لهذا الوعيد الشديد، إن يصبروا فالنار مثوى لهم، لم يقل إن يصبروا فلينتظروا الفرج، بل قال فالنار مثوى لهم أي ليس لهم إلا النار، وهذا كقوله تعالى اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. العذاب سوى عذاب الآخرة ينتظر الفرج له، لأن دوام الحال من المحال، فإذا صبر الإنسان على البلاء فالنهاية الزوال. لكن في الآخرة إن يصبروا فلن يسلموا من العذاب، فالنار مثوى لهم، وهي مثوى لهم قبل الصبر وبعد الصبر، لكن هذا من باب التيئيس لهم، وأن صبرهم لا يفيدهم شيئا. وإن يستعتبوا أي يطلبوا العتبى أي الرضا فما هم من المعتبين، لأنهم يسألون الله تعالى يقول ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، والجواب اخسأوا فيها ولا تكلمون. لكن في الدنيا لو طالبوا العتبى وتابوا إلى الله لحصل لهم ذلك، لكن في الآخرة قد فات الأوان. وقوله فالنار مثوى لهم أي مأوى، وكل إنسان مأواه النار فلا حظ له في الجنة. في الآيات هذه فوائد، أولا إثبات حقيقة النار لقوله ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، ومن فوائدها إثبات أعداء لله كما أن لهم أولياء. وعدو الله عز وجل من كان كافرا فاجرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل النار والعياذ بالله يساقون إلى النار أوزاعا، أي متفرقين أمما، لقوله فهم يوزعون. ومن فوائد الآية التي بعدها إثبات حقيقة النار، وأن هؤلاء يصلون إليها حقيقة، لقوله حتى إذا ما جاءوها. ومن فوائدها دخول التوكيد في كلام الله عز وجل لقوله حتى إذا ما جاءوها، لأننا قلنا ما زائدة لكنها للتوكيد. فإن قال قائل كلام الله عز وجل مؤكد بدون أداة التوكيد، فما الفائدة من أن الله تعالى يأتي كثيرا في كلامه بأدوات التوكيد؟ فالجواب القرآن لا شك أنه مؤكد وأن أخباره لا تحتاج إلى توكيد، لكن القرآن نزل بلسان عربي مبين، واللسان العربي يقتضي أن يكون الكلام الهام مؤكدا بأنواع من التأكيدات. واضح؟ إذن

0: لقوله شهد عليه، والشهادة تكون بالنطق وقد تكون بغير النطق، لكنها في الأصل بالنطق. ولذلك قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أعضاء الإنسان تكون يوم القيامة خصوما له. وجه ذلك أن هؤلاء أنكروا إيش؟
1: شهادة.
0: أنكروا على سمعهم وأبصارهم وجلودهم أن شهدوا عليه. وما ظنك أيها الأخ، ما ظنك بأعضاء تكون يوم القيامة خصوما لك؟ إذن فالواجب عليك، يعني يتفرع على هذه الفائدة فائدة أن الواجب على الإنسان أن يرعى هذه الأعضاء حق رعايتها، وأن لا يورطها فيما تكون خصما له به يوم القيامة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأعضاء منفردة تعرف ربها عز وجل، لقولها أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ومن فوائدها عموم قدرة الله تعالى لقوله أنطق كل شيء. ومن فوائدها أن ابتداء الخلق من الله، لم يشرك أحد رب العالمين في الخلق، لا أم ولا أب ولا سلطان ولا رئيس ولا وزير، المنفرد بالخلق هو الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة استعمال الأدلة العقلية في القرآن، وأن الاستدلال أيوب
1: نعم.
0: تريد قومك يا أخي ترك شوش عدد.
1: أنا معك شيخ.
0: لا ما أنت معنا، أنا أعرف الإنسان الحاضر من إنسان إنسان يمشط لحيته وغافل، هل يقال هذا حاضر قلب؟ ما يصير هذا. يروى عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يعبث في لحيته في صلاته، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فأنت إما أنت تطلب مكان آخر سوى هذا، وإلا تكون يعني طالبا حقيقة. طيب نقول في هذا دليل على جواز استعمال الأدلة العقلية، من أين تؤخذ؟ من استدلال الله تعالى بالمبدأ على المعاد، فإن هذا دليل عقلي. فإن قال قائل وهل تقدم الأدلة العقلية على الأدلة السمعية؟ فالجواب لا، لأن العقل قد يخطئ فيظن الإنسان ما أن هذا عقل وليس بعقل، وأما الأدلة السمعية الثابتة عن الله ورسوله فهذه لا تخطئ. ولهذا أخطأ من استعمل العقل بل قدمه على السمع والنقل فيما يتعلق بالله واليوم الآخر، وحكموا بعقولهم القاصرة على أمور الغيب استحالة أو وجوبا أو جوازا، وأعرضوا عن نصوص الكتاب والسنة. ومن هؤلاء جميع المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، حيث جعلوا التلقي فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على الاعتماد على العقل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرجوع إلى الله عز وجل، فاستعد لهذا الرجوع واعلم أنك ملاق ربك، ولكن أبشر إن كنت مؤمنا. قال الله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، يعني لا يخف المؤمن من هذه الملاقات، بل له البشارة في الدنيا قبل الآخرة، لكن حقيقة هذه البشارة للمؤمن خاصة. وآياتي إن شاء الله بقية الكلام على الفوائد. نعم
2: شيخ، هل عموم قوله تعالى ما من شيء إلا يسبح بحمده

0: ينطبق على قول الصحابة أن الطعام كان يسبح بين أيديهم، ولكن لا تلقون تسبيحهم، لأن يكون سبح ولكن لم يعلموا تسبيحهم إلا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه سبح حقيقة يفهمه أي واحد.
1: فظاهر النصوص أن يسبح حقيقة، لكن التسبيح لا تسبحون لا تفقهون تسبيحهم باعتبار المجموع لا باعتبار كل فرد، فإن من الأشياء ما نسمع تسبيحه يسبح تماما، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشية والإبكار، فالظاهر أنها تردد كما قال تعالى يا جبال أوبي معه والطير.
0: نعم. السؤال هل التسبيح كما نعرفه نحن أو خاص به؟ مثلاً بعضهم
1: لا تقول سبحان الله،
0: بعضهم قال صوت غدير الماء هو تسبيح.
1: لا لا خطأ، صوت أخرين الماء صوت ليس صوت تسبيح، هذا طبيعي. فهل نقول حركة الإنسان بالأرض إذا وطأت التام الأرض وسمع لها الصوت هل هذا تسبيح؟ نعم. نعم. كيف؟ أي؟ نعم. نعم. كيف؟ أين؟ الاستعتاب طلب العتبة، والعتبة معناه قبول العذر والرضا، فالمؤلف فسرها بالنهاية في الغاية التي هي الرضا، لأن الإنسان إذا استعتب وقبل عذره رضي عنه المستعتب. نعم.
0: قال الله
1: قال الله ويرد هذا كثير في القرآن، أليس الأصل في اللغة؟ يعني هو المعروف قلت إذا أراد أن يخبر عن نفسه.
0: لا،
1: هذا يعني له أحوال، لكن يقول العلماء إن المتكلم إذا عبر عن نفسه بصيغة الغائب فهذا دليل على العظمة والتعظيم، ففرق بين أن يقول الملك ملك الدنيا إن الملك يأمركم أن تفعلوا كذا، أو يقول إني أمركم، الأول أعظم في التفخيم، وهذه من قاعدة البلاغة، التعبير تعبير المخاطب عن نفسه بصيغة الغائب يدل على التعظيم، لا سيما إذا كان بوصف يقتضي ذلك. نعم. لا، هو الواقع أن العذاب على أهل النار واقع على كل البدن، ولهذا قال الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لكن يعني هم يتعجبون ويوبخون السمع والأبصار والجلود لما شهدتم علينا ونحن نجادل عنكم. انتهى الوقت.
2: لنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون.

0: أن يكون من الأسفلين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. معنى الآية إجمالا، ما أريد أن تفسر كل كلمة. معناها تأخر تأخر شن وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، يعني ما كنتم تستخفون خوفا من. نعم أحسنت. قوله: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. يلا أعرب الجملة. لا هو تفصيل بس، مثل ذلكم مبتدا، ذلكم خبر، ذلك. طيب ظنكم عطنا واحد من مما تقول أنه يجوز. ظنكم خبر. نعم. والذي ظننتم. طيب أرداكم خبر ثاني. طيب فيه وجه آخر في الإعراب يا أيوب، فيه وجه ثاني في الإعراب. يلا يا أيوب قل نعم ولا لا. ها أنا هذا بلاي منك دائما، ما أنت منتبه. وش فيها؟ اشتقت إلى الأهل؟ نعم. ظنكم
2: بدل منه.
1: اي نعم.
2: والذي ظننتم نعت.
1: نعت.
2: وأرداكم خبر.
1: وأرداكم خبر، تمام. إذن اتفق الآن على أن الذي ظننتم صفة. أصبحتم من الخاسرين، ما معنى أصبحتم هنا؟ صرتم. معناها المطابق للفظ ما هو؟ أصبح.
2: أصبح
1: يعني صارت. هذا الأصل، لكنها قد تستعمل بمعنى صار. نعم. طيب قوله: فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. ما مناسبة جواب الشرط لفعل الشرط؟ فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، ما المناسبة؟ يعني هذا قد تخفى مناسبته، إذا أن الإنسان يتوقع أن يكون جواب الشرط خلاف ذلك. مش موسى؟ لا. نعم.
3: وعيد شديد لهم.
1: ارتباطه بما قبل لا تتسوكون، تكون رائحة كريهة. طيب مناسبته تيئس هؤلاء من الفرج، لأن ظاهر الحال أن يقول فإن يصبروا فالفرج قريب مثلا، لكنه قال فالنار مثوى لهم، أي فلن يتخلصوا منها. بارك الله فيك. إن يستعتبوا فما هم المعتبين. ما معنى يستعتبوا؟ وهي العذر ثم الرضا. طيب فما هم من المعتبين؟ تمام. إعراب فما هم من المعتبين؟ لا ما هي بحسب ما قبل معروف. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ألف لا أبوك ما ما ها رابطة لجواب الشرط. طيب استمر. ما على لغة من؟ نعم لا ما دمت تقول عمل تعمل عمل ليس. طيب اسم ما؟

0: مبني محل اسم. نعم وعن شره المعتبيني كسر ظاهر بآخره. نعم جار ومجرور متعلق محذوف خبر ما. طيب هنا تتفق اللغتان الحجازية والتميمية من حيث اللفظ، أليس كذلك؟ هل يختلف اللفظ لو جعلناها تميمية؟ نعم. إذن تتفق اللغتان من حيث اللفظ وتختلفان من حيث الإعراب. طيب ما هذا بشرا شراف، هل تتفق اللغتان في هذا؟
1: ما هذا بشرا؟ لا.
0: ما هذا بشرا؟ لغة تميما يقال
1: تميم. ما هذا بشرا؟
0: ما هذا بشر، توافقون على ذلك؟ نعم، لأن ما مهملة عند التميميين وعملية عمل ليس عند الحجازيين. فتقول مثلا ما زيد قائما، إذا قلت خاطبت إنسان وقلت ما زيد قائما عرفنا أنك إيش؟ حجازي. وإذا خاطبت إنسانا وقلت ما زيد قائم عرفنا أنك تميمي. ولهذا قال الشاعر ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب، يعني من أين أنت؟ فأجاب ما قتل المحب حرام. أخبره بنسبه أو لا؟
2: نعم.
0: أنه
2: تميم.
0: تميم. إذ لو كان غير تميمي لقال ما قتل المحب حرام. ومسعود يعيد علينا البيت.
1: ما قتل المحب.
0: لا لا البيت مو هذا.
1: ما أذكر.
0: ما تذكر؟ أنا أعده بس. عند قلناه الآن قريبا. المحبي بارك الله فيك. تمام نبدأ الدرس الآن، درس اليوم. قال
1: بارك الله فيك بالنسبة للإعراب لأنه موضوع طويل، شو يمكن نجعلها هنا الباء هذه حرف جر زائد؟
0: أي
1: ما هم بمعتبرين؟
0: هذه من كيسك يا ولد، مي في القرآن. فما هم من المعتبرين؟ قال الله تبارك وتعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم إلى آخره. قيضنا لهم يقول سببنا لهم. إيه عجيب. طيب من أين؟ ها؟ وما كنتم تستترون. طيب قوله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليهم إلى آخره، فيها من الفوائد أن هؤلاء المجرمين لا يؤمنون بالبعث، لقوله وما كنتم تسترون أن يشهد عليكم. ومن فوائدها تمام قدرة الله عز وجل وأنه قادر على إنطاق كل شيء حيث أنطق السمع والأبصار والجلود. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المجرمين يظنون أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون وهو الذي يخفونه، فلهذا كانوا يخفون عن الله عز وجل ما يقعون فيه من الكفر. ومن فوائد الآية التي بعدها أن مثل هذا الظن سبب لهلاك المرء، أن يظن أنه لن يبعث هذا سبب لهلاكه، بل هو هلاكه حقيقة، لأن الذي ينكر البعث كافر، والكافر لا حظ له لا في الدنيا ولا في الآخرة. لقول الله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المسلمين يظنون أنهم ربحوا المعركة باستخفائهم، وهذا ينطبق تماماً

0: على المنافقين. ولكن حقيقة الأمر أنهم خسروا لقوله تعالى فأصبحتم من الخاسرين. ومن فوائد الآية الثالثة أن أهل النار لن يخرجوا منها سواء صبروا أم لم يصبروا، لقوله فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. ويبينه قوله تعالى اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقوله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن النار لا تفنى بقوله فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. وهذا أعني أن النار لا تفنى هو قول أهل السنة والجماعة، كما أن الجنة أيضا لا تفنى. وقد زعم بعض العلماء أن النار تفنى في آخر النهاية، لكن هذا الزعم باطل، يعني لا يستحق منزلة أن نقول إنه ضعيف، بل نقول إنه باطل لا ينبغي أن تسود به الصحائف. وذلك لأن كلام الله عز وجل الذي خلق النار وهو عالم بها وبمصيرها فيه التصريح بالتأبيد في ثلاثة مواضع من كتاب الله عز وجل. الموضع الأول، الأخ أرفع يدك يلا، إيش ما تدري؟ الموضع الأول نعم، ما هو؟ الأخ أرفع يدك، أي أنت؟ ما هو أنت أرفع يدك؟ الموضع يقول في النساء اذكره. سبحان الله، أرفع يدك يا قل تكلم، ما هو أنت؟ ها؟ الموضع الأول في سورة النساء، ما هي الآية؟ قل لا أعرف، المشعل. طيب نعم، لا ولا ليهديهم نعم
1: إلا طريق جهنم خالدين فيها كان ذلك على الله.
0: وكان الموضع الثاني ما هو؟ إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون ولي ولا نصير. طيب الموضع الثالث سورة الجن. أحسنت. فهل بعد هذا الكلام كلام؟ لا. ولهذا الإنسان يعجب أن يقع من بعض العلماء القول بأن النار تفنى مع وجود الآيات الثلاث. طيب هذه وإن يستعتبوا فمهما المعتبين قد يكون فيها إشارة إلى أنها ستبقى أبد الآبدين، لأنه لو كان لها منتهى فسوف يعتبون في آخر النهاية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار لقوله فالنار مثوى لهم، ومنها أنها هي المثوى وليس كما يزعم بعض الكتاب اليوم يقولون إن الميت إذا مات فإن صار إلى مثواه الأخير. وقد بينا أن هذه الكلمة كلمة كفر لو اعتقد الإنسان مدلوله، يعني لو اعتقد أن القبر هو المثوى ولا قيام بعده لكان كافرا، فيقال إن القبر ليس المثوى الأخير. ثم قال تعالى وقيضنا لهم قرناء. قال المؤلف قيضنا سببنا، والصواب أن معناها هيئنا، أي هيئنا لهم قرناء. وذكر الفاعل بضمير الجمع للتعظيم، لأن ضمير الجمع يراد به تارة التعظيم وتارة التعدد، وهنا لا يمكن أن يكون المراد به التعدد لأن الله إله واحد. قيضنا لهم قرناء من الشياطين، والمراد شياطين الإنس وشياطين الجن، لأن هناك قرينا خفيا وهو قرين الجن يأمر الإنسان بالسوء وينهاه عن الخير، وهناك قرين سوء من الإنس. ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم قرين السوء بأنه كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. زينوا أي القرناء، لهم أي للمقترين بهم، ما بين أيديهم وما خلفهم. يقول المؤلف ما بين أيديهم من أمر الدنيا واتباع الشهوات، وما خلفهم من أمر الآخرة بقولهم لا بعث ولا حساب. نعم، هؤلاء القرناء حسنوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا، وقالوا لهم اتبعوا الشهوات، كيفوا كما شئتم، أترفوا أنفسكم، كما قال تعالى إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، ومنوهم. وما خلفهم أي ما أمامهم، لأن الخلف والوراء قد يراد به الأمام، كما في قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني أمامهم. إذن زينوا لهم الآخرة أيضا بأن منوهم بأحد أمرين، إما بالنجاة من العذاب في قولهم لا بعث ولا حساب، وإما بأن ينتقلوا إلى خير من ذلك ويقولوا إن الذي أترفنا في الدنيا سوف يترفنا إيش في الآخرة، كقول بعضهم هذا لي ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، وكقول صاحب الجنتين ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهكذا يمن الشيطان أولياءه، يقول انبسطوا في الدنيا، أترفوا أنفسكم، وفي الآخرة سوف تنتقلون إلى ما هو أفضل. زينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم ومنهم الأماني. قال تعالى وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. حق عليهم أي وجب القول، قول من؟ قول الله تبارك وتعالى. فما هو القول الذي حق؟ فسره المؤلف بقوله وهو لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقيل القول هو قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ونقول كما أسلفنا في القاعدة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر ولا منافة بينهما فإنها تحمل على المعنيين جميعا. نقول حق عليهم قول الله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، وهذا في الدنيا، يعني مهما عالجت الإنسان الذي حقت عليه كلمة الله فلن يهتدي. وحقت عليهم كلمة الله في الآخرة وهي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن لا فائدة. إن أبرز مثل لنا في هذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب الذي كان يعني عمه كان يدافع عنه أشد المدافعة ويؤويه وينصره ويشهد بأنه حق، لكنه لم ينقد لذلك ولم يتبع. هل أغنى عنه من الله شيئا؟ لا. عند موته يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولم ينفعه ذلك. كان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب، لأن أبا طالب عند موته حضره النبي عليه الصلاة والسلام وحضره رجلان من كبار قريش، فكان الرسول يقول يا عم قل لا إله إلا الله، وهما يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني عن ملة الكفر. آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، مع العلم بأنه يقر ويعترف بأن الرسول حق. يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ويقول في لمية المشهورة لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، أي بقول السحرة، يعني ليس بالساحر، ومع ذلك قد حقت عليه الكلمة. نسأل الله العافية وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. حقت عليه الكلمة فلم يؤمن. يقول في أمم، في جملة أمم، في أمم يعني في جملتها. واحتجنا إلى قول في جملة، يعني إدخال جملة وإن كانت معروفة من السياق، لأنه لو قال في أمم لكان هؤلاء مشاركين لكل الأمم الماضية والمستقبلة، مع أنهم في أمتهم وحدهم، فيكون المعنى في أمم أي في جملة أمم. قد خلت هلكت من قبلهم من الجن والإنس إلى آخر، من قبلهم أي قبل هؤلاء المكذبين من الجن والإنس. الجن هم عالم الغيب، خلقهم الله تعالى من نار، لأن أباهم إبليس كان من نار، ولهذا كان شأنهم أو كانت حالهم الطيش والسرعة والاندفاع كالنار في لهبها، فهم خلقوا من النار عن الجن، وهم مكلفون، مكلفون بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ولكن هل الأعمال التي كلفوا بها، هل هي الأعمال التي كلفت بها الإنس أو غيره؟ إن نظرنا إلى عمومات الأدلة قلنا إن الجن مكلفة بما كلف به الإنس، لأن الشريعة التي بين أيدينا لم تأتي بشريعة للجن، شريعة واحدة والرسول واحد، فهم مكلفون مثلا بصلاة كصلاتنا، ووضوء كوضوئنا، وحج كحجنا، وصوم كصومنا، وصدقة كصدقتنا، كل ما نحن مكلفون به فهم مكلفون به. لأننا لا نرى في الشريعة التي بين أيدينا تشريعات للجن. هذا إذا نظرنا إلى إيش؟ إلى عموم الأدلة. إذا نظرنا إلى حكمة الله تعالى في شرعه قلنا إنهم مكلفون بشريعة تليق بهم، فكما أن الإنس إذا اختلفوا يجعل لكل صنف ما يليق به، فكذلك الجن. والجن مخالفون للإنس في الحد والحقيقة، مخالفون تماما للإنس، فتكون شريعتهم خاصة تليق بهم. لكن تحريم الظلم والشرك والعدوان وما أشبه ذلك هذا عام على الجن والإنس، إنما أريد التكليفات البدنية كالصلاة مثلا، هل صلاتهم كصلاتنا أو صيامهم كصيامنا؟ هذا هو محل الخلاف بين العلماء. منهم من يقول إن الجن مكلفون كما كلف الإنس تماما، حجة هؤلاء الأخ. نعم، ما حجة هؤلاء؟ لا غلط، لأن خلق من خلق الله ترد علينا الملائكة. الظاهر أنك صرحت، بارك الله فيك. نعم، شوف ترى كل الأرض مجدبة، ما فيها مرعى أبدا إلا في هذا المسجد، ما دمت في المسجد لا تفكر في ترك مرعى أبدا. نعم، عموم الأدلة التي بين أيدينا التي يرسل بها الرسول عليه الصلاة والسلام لا نجد فيها أحكاما تخص الجن، واضح يا جماعة؟ فالأصل عموم، الأصل أن ما كلف به الإنس هو ما كلف به الجن. القول الثاني، الأخ صاحب الثوب الأزرق، قل. إيش القول الثاني؟ أن الجن مثل الإنس في العبادة وما كلفوا به، أو يختلفون؟ أي نعم، وجه ذلك؟
1: بعض العبادات في الصلاة
0: أن نجد من حكمة الله أن التشريعات مناسبة للمكلف بها. المريض يصلي قاعدا، المسافر يؤخر الصوم، الذي لا يستطيع الركوب على الرحل لا يحج. فإذا كانت هذه الاختلافات تكون بين الإنس لاختلاف أحوالهم، فما بين الجن والإنس من باب أولى. لكن هناك أشياء لا أشكال فيها، وهي عجيب تحريم الشرك والظلم والعدوان وما أشبه ذلك. ولهذا نجد كثيرا من العلماء الذين يقرؤون على من مسهم الشيطان يذكرونهم بتحريم الظلم وأنه حرام وأنهم معتدون وما أشبه ذلك، مما يدل على أنهم ملتزمون بهذا. طيب، يقول من الجن والإنس. إذن الجن عالم إيش؟ عالم غيبي، خلقوا من نار، مكلفون بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم إلزاما، لأنهم مرسل إلى الجن والإنس. لكن غير الرسول لا نعلم هل هم ملزمون بذلك أو لا، لكنهم مأذون لهم أن يعملوا بها، كما قال تعالى: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم مذيعين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، مما يدل على أنهم انتفعوا بكتاب موسى، من أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم إلى آخره. نعم، مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فهم ملزمون بالعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، قلنا إنهم عالم غيبي، هل يمكن أن يبرزوا للناس يوم من الأيام؟ نعم، ربما يبرزون لبعض الناس ملونين، يعني يتلونون، هم يتلونون، قد يتراءى الجني للإنسي بصورة إنسان فخم كبير عظيم، أو بصورة هيكل له قرون وله آذان وله أرجل طويلة وما أشبه ذلك، هم يتلونون. وأما ما زعم بعض الناس أنهم أجساد ليس فيها عظام، وأنهم إذا لمسته وجدته رقيقا جدا، وأن أعينهم مشقوقة طولا هكذا، نعم، فهذا لا أصل له. نعم، طيب، إذن نقول هم عالم الغيب، ويدل لذلك المادة التي يوصفون بها، يعني الجن، لأن الجيم والنون تدل على الاستتار والخفاء. أرأيتم الجنة؟ الجنة هي البستان الكثير الأشجار. الجنة ما يتخذه المقاتل لحماية نفسه من السهام، يستتر به. والإنس هم هؤلاء البشر من بني آدم، وسموا أنسا لأن بعضهم يأنس ببعض، ولهذا قيل إن الإنسان مدني بالطبع من الجن والإنس. إنهم كانوا خاسرين، إنهم أي الذين حق عليهم القول كانوا خاسرين. كانوا متى؟ أي في علم الله، وليس يوم القيامة كما قال الأخ محمد، لأنه لو كان كذلك لقال يكونون، لكن كانوا في علم الله عز وجل وتقديره خاسرين. ولكن أعلموا بارك الله فيكم أنه لا يمكن لأحد أن يضل إلا وهو السبب، هو السبب في ضلال نفسه. لدينا آيات من كتاب الله حاكمة على كل ذلك، على كل ما يتوهم أن الضلال مقدر من عند الله تعالى ابتلاء وامتحانا، وإن كان الأمر كذلك، لكن سبب ضلال الإنسان هو نفسه. قال الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. فماذا نفعل إذا كان هو الذي أخلد إلى الأرض واتبع هواه؟ فماذا نفعل؟ فاعلم أن كل شيء من المعاصي فأنت سببه، وإن شئت فاقرأ قول الله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. يا لها من موعظة في هذه الآية، أنك إذا توليت عن أمر الله فاعلم أن ذلك بذنبك، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فصار الإعراض عقوبة. وهذا أمر قد لا يتفطن له بعض الناس، إعراضك عن الله عز وجل وعن دين الله هو عقوبة من الله عز وجل لقوله فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثير من الناس لفاسقون. نعم.
1: إذا قلنا أن الجن
0: أن تكون شرائعهم مناسبة لهم. نعم.
1: معلوم أن العبادة توقيفية، فكيف سيعبدون الله عز وجل إذن؟
0: لا، يعبدون بشريعة من الله. يكون رسول عليه الصلاة قد علمهم لأنه اتفق به، اجتمع به، علمهم ما يلزمهم. نعم. ابن القيم رحمه الله كلامه في مفتاح دار السعادة وفي شفاء العليل تشم منه رائحة أنه يرجح ذلك، لأنه ذكر القولين وذكر الأدلة، وهو رحمه الله إذا تكلم يشفي ويطيل النفس، فكلامه في هذين الكتابين تشم منه رائحة أنه يميل إلى ذلك. لكن له كلام آخر في الوابل الصيب يدل على أنه يرى أن النار نار نار الكفار، هذه لا تفنى لأنهم خالدون فيها أبدا، ونار العصاة الذين يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون تفنى لأن أهلها إيش خرجوا منها، فإذا خرجوا منها ما بقي لبقائها فائدة. وهذا التقسيم من الناحية العقلية تقسيم قوي، يعني الإنسان يميل إليه من الناحية العقلية، لكن قد يبقى النظر بأن يقول القائل ما الدليل على أن هناك ناران؟ نعم، ما الدليل على أن هناك نارين؟ هذا يحتاج إلى دليل. والذي يظهر من الأدلة أن النار واحدة، وأن العصاة يعذبون بالنار التي يعذب بها الكفار. لكن عقلا كلامه رحمه الله هذا التفصيلي كلام جيد، حتى لو قال قائل أيضا العقل يدل على أنه لا بد أن تكون النار نارين، لأنه لا يمكن أن يعذب المؤمن الفاسق بنار شديدة الحرارة كلما نضج جلده بدل جلدا آخر كما تكون نار الكفار. من ناحية العقلية يوافق العقل تماما، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فالله يعفو عنه. نعم. والله ما هذا ما وقفت على كلام له في ذلك. والله ما أنا ما اطلعت على شيء، ما اطلعت على شيء في ذلك. لكن يا إخواننا لا يجوز أبدا أن نعرف الحق بالرجال، يجب أن نعرف الحق بالدليل. فما دام بين أيدينا كلام الله عز وجل، كيف نفكر في أن نرجع أو نقول قال فلان أو قال فلان؟ لو قال أكبر الناس ما عدا الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا لا سمع ولا طاعة ولا تصديق ولا إيمان. بين أيدينا كلام الله عز وجل، وهو الخالق عز وجل والعالم بكل شيء. يعني هل فيهم رسول؟ يقول عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم، إلا رجالا نوحي إليهم. وقال العلماء إن الرجال لا يكونون من الجن، لكن في هذا التعليل نظر، لأن الله يقول في سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. قال الآية الأخرى إلا رجالا من أهل القرى، من أهل القرى، فيقال الجن أيضا من أهل القرى، قريتك أنت فيها والجن فيها أيضا، لكن أيكم أحق بالأرض الإنس ولا الجن؟
2: الإنس.
0: كيف الجن؟ يلا اطلع عن بيتك يا مسعود.
2: لأن شيخ الجن يمكن لهم أن يسكنون في الأماكن التي لا يسكن فيها الإنس، يسعون ذلك، وفي الفضاء
0: والإنس
2: الإنس ما يمكن.
0: ما يمكن؟
2: إيه. لا قصدي يعني بالفضاء. أما
0: ما تعلم أن الآن في أقمار صناعية لها 4 أشهر 5 أشهر فيها إنس؟
2: الغالب
0: يعني. على كل حال الأحق هم الجن هم الإنس لا شك. ولهذا لو اعتدى أحد من الجن ونزل بيتك فلك أن تخرجهم. نعم.
2: دليل
0: هذا هو هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الأرض لملكه.
2: وش دليل على أن
0: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضيه؟
2: الدليل أنهم أولى من الجن.
0: هذا هو. أنا أستطيع أن أحرث في الأرض وأزرع وأبني وأعمل ما شئت ولا معارض لي، لكن لو جاءوا واعتدوا على بيتك وحفروا فيه نعم وأصبحت وإذا السطح مملوء من الزرع والمجالس مملوءة من النخيل.
2: لو قالوا نحن أولى بالبيت الجن
0: على كل هذا زكى الله خير تنازل لهم.
3: شيخ بارك الله فيك، لا يجوز أن يكون قوله سبحانه وتعالى إنهم كانوا خاسرين على أنه يوم القيامة من باب قوله تعالى أتى أمر الله
0: لا أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لولا أنه قال فلا تستعجلوه لكان على ظاهر.
4: هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون.

0: نجعله ما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. هذا من الدرس
2: أخذ الفائدة.
1: أي طيب مخ قوله قيضنا لهم، نعم معناها نعم نعم. والقرآن جمع إيش؟
3: جمع قرين.
1: نعم نعم. ما بين أيديهم
2: نعم ما بين أيديهم من الدنيا
1: وما خلفهم
2: من الآخرة.
1: هل الآخرة خلفهم ولا أمامهم؟
2: أمامهم، لكن هنا تأتي بمعنى أمام أيضا كقوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل
1: سنة. يعني الخلف والوراء قد يأتي بمعنى الأمام كما في الآية التي ذكرت. طيب ما معنى التزيين لهم في الدنيا؟
4: التزيين لهم في الدنيا على حالتين: إما أنهم يكرون البعث وإما أنهم يؤمنون.
1: لا لا، هم زينوا لهم ما بين أيديهم في الدنيا.
4: التزيين في الدنيا وسوست لهم الوسوسة لهم بالشهوات.
1: نعم،
4: تلذيذهم بالشهوات
1: وتمني الأماني وأن الله سيغفر له وما أشبه ذلك. طيب وما خلفهم كيف التزيين؟
4: وخلفهم التزيين على حالتين: الأولى بإنكار البعث، والثانية بأن يمنيهم أن لهم الحسنى في الآخرة.
1: تمام، إنكار البعث قال لا تخافون ما في بعث. نعم،
4: هذا ينطبق على الملاحد.
1: أو أنهم قالوا إن بعثتم فلكم الحسنى عند الله. طيب بارك الله فيك. قوله في أمم، تقديرها يهود في أمم، وحق عليهم القول في أمم. طيب لماذا لم نقل في إن في للظرفية وأمم هي الظرف؟ نعم،
5: لو قلنا بالظرفية يدل أن الأمة ليس داخلة في العقاب وفي العذاب. إذا قلنا في جملة أمة أن أمة كذلك داخلة في العذاب معه
1: غيرها.
6: قلنا في أمم يكون معنى يشاركون كل الأمة.
1: نعم،
6: والمعنى أنهم أمة يعني
1: وهم أمة منفردة. إذن المعنى في جملة الأمة. تمام، نأخذ الفوائد كما في العادة. قال الله تعالى: وقيضنا لهم قرناء إلى آخر. من فوائد هذه الآية بيان عظمة الله عز وجل في قوله وقيضنا، لأننا تفيد العظمة. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله وأنه لا علاقة لله تعالى به. أفهمتم؟ والناس في هذا الباب على ثلاثة أقسام. القسم الأول من قال إن الإنسان مجبر على عمله وليس له إرادة ولا اختيار، وأن فعله الاختياري كفعله الاضطراري، فالذي يذهب ويجيء باختياره كالذي يرتعش أو يمشي مجنونا في الأرض. وهذا مذهب من؟ مذهب الجبرية. زعيمهم الجهم بن صفوان الذي تتلمذ على الجعد بن درهم. الطرف الثاني من قال إن العبد مستقل بعمله وليس لله في علاقة، فالإنسان مريد مختار ولا لأحد عليه سلطة. وهذا مذهب من القدرية، وهم المعتزلة. والقدرية يسمون مجوس هذه الأمة، لأنهم ادعوا أن للحوادث خالقين، فالحوادث التي من فعل الله هي من فعله، والحوادث التي هي من فعل العبد هي من فعله استقلالا. وهؤلاء هم المعتزلة ومن ضاهاهم، وزعماؤهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء. القول الثالث من قالوا إن العبد له إرادة واختيار، ولكن إرادته واختياره تابعة لإرادة الله تعالى ومشيئته. وهؤلاء هم السلف الصالح أهل السنة والجماعة، فقالوا إن العبد هو القائم الصائم الراكع الساجد الذاهب الجائي، هو العبد وليس الله. وقالوا إن هذه الأفعال تنسب إليه، وما أكثر ما في القرآن جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يفعلون وما أشبه ذلك، لكنها لم تقع خارجة عن قدرة الله تعالى ومشيئته، بل هي تحت قدرة الله ومشيئته. وفائدة ذلك أنه إذا وقع الفعل منا علمنا أن الله قد شاءه وأراده ولسنا مستقلين به. طيب، هذه الآية وقيضنا لهم قرناء فزينوا له ما بين أيديهم ترد على الطائفتين جميعا، قيضنا ترد على القدرية، فزينوا نسبت الفعل إليهم ترد على الجبرية. من فوائد الآية الكريمة الحذر من الوساوس التي يلقيها الشيطان لفاعل المعصية ويزينها له ويقول هذه سهلة، الله غفور رحيم، افعل هذا ثم تب، وما أشبه ذلك. احذر من هذا، فإن هذا وعد الشيطان وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين تابعوا القرناء قد خسروا لقوله إنهم كانوا خاسرين. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين استحسنوا ما زينهم القرناء حق عليهم القول، وسبق أن القول على رأي المؤلف هو لأملأن جهنم، وعلى ما ذكرناه هو قوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولا يبعد أن يكون المراد بذلك الأمران جميعا. من فوائد الآية الكريمة كثرة الضالين بهؤلاء القرناء لقوله وحق عليهم القول في أمم، نبدأ الدرس الجديد. قال الله تعالى ونحن في بداية الدرس الجديد وقال الذين كفروا عند قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يعني للقرآن قال لا تسمعوا لهذا القرآن، يعني أن بعضهم يوصي بعضا يقول لا تسمعوا لهذا القرآن، أي لا تنصتوا له ولا تستمعوا إليه وابتعدوا عنه، وذلك لأن القرآن يؤثر في قلب من يسمعه، حتى إن بعض المشركين من كبرائهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون قراءته اختفاء في الليل لئلا يطلع عليه، لأنهم يسمعون قولا يسلب العقول ويأخذ بالنفوس، فهم يوصي بعضهم بعضا يقول لا تسمعوا لهذا القرآن. والقرآن هو كلام الله، وهو على وزن فعلان، وفعلان مصدر كالغفران والشكران. وهل هو من قرأ أو من قرأ أو منهما جميعا نقول هو صالح للجميع، فإن كان من قرأ فهو من القراءة وهي التلاوة، وإن كان من قرأ فهو من قرأ يقري بمعنى جمع، ومنه القرية لأنها تجمع أقواما. فالقرآن جامع، ثم هل هو فاعل أو مفعول؟ نقول أما إذا كان من قرأ فهو بمعنى
2: فاعل،
1: إذا كان من قرأ
2: قرأ القرية فاعل،
1: إذا كان من قرأ
2: قرأ مفعول
1: فهو مفعول، يعني قرآن مقروء فهو مصدر بمعنى المفعول، وإن كان من قرأ فهو بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، أي أنه مشترك بين فاعل ومفعول، فهو جامع وهو مجموع لأنه يكتب وتجمع حروفه بعضها إلى بعض. والمراد به ما نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لهذا القرآن، ما المراد بالإشارة هنا ولماذا لم يقولوا لا تسمعوا للقرآن؟ المراد بها التحقير، المراد بها التحقير، يعني هذا لا يسوي شيئا، لا تسمعوا إليه. ويشبه هذا من بعض الوجوه قولهم أهذا الذي يذكر آلهتكم، أهذا الذي يذكر آلهتكم، احتقار، يعني أهذا الذي يسبها، من هو أهذا الذي بعث الله رسولا؟ وهذا للاحتقار، لكنه مستفاد من الاستفهام. أما هنا فهو مستفاد من الإشارة الدالة على التحقير. والغوا فيه، ايتوا باللغط ونحوه، وصيحوا في زمن قراءته. الغوا فيه يعني عندما تسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ صوتوا وتصايحوا، لأجل أن تخلطوا عليه قراءته وتحولوا بينه وبين السماع. يعني فهم يفعلون ذلك لأمرين: الأول التخليط على النبي عليه الصلاة والسلام في قراءته، والثاني أن لا يسمع أحد قراءته من أجل الضوضاء واللغط. والغوا فيه لعلكم تغلبون، هذه لعل للتعليل. وكما تعلمون أن لعل تأتي للتعليل وتأتي للإشفاق وتأتي للترجي وتأتي للتمني، كل هذه المعاني تختلف بحسب السياق لأن السياق هو الذي يعين معاني الكلمات. لعلكم تغلبون فيسكت عن القراءة، لأنه إذا سمع الأصوات والضجة والضوضاء واختلطت عليه قراءته فإنه لا يرى فائدة من القراءة، وحينئذ يسكت. هذا ما يفعله هؤلاء المشركون. في هذه الآيات الكريمة فوائد، منها خوف المشركين وانزعاجهم من تأثير قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك أن بعضهم يوصي بعضا أن لا يسمعوا لهذا القرآن. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة قوة تأثير القرآن على سامع، وهذا هو الواقع، لقوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لكن القرآن إنما يؤثر على من يفهم اللغة العربية ومعاني الكلمات، وأما الأعجمي حقيقة أو حكما فإنه لا يتأثر بها. ثانيا، إنما يؤثر القرآن وهو كمال التأثير على المؤمن به، أما المكذب والمستكبر فلا، حتى أنه يقول هذا أساطير الأولين. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز اللغط والضوضاء حين قراءة القرآن، فإما أن تستمع إليه وإما أن تقوم. أما أن تجلس إلى قارئ القرآن

0: سمع قراءته أحد، لكن نقول أدنى ما فيها أنه مشابه لعمل لعمل المشركين. ويتفرع على ذلك ما يفعله بعض الناس في متاجرهم ومساكنهم، يفتحون القرآن على المسجل ويجعلون يقرأ، وتجدهم في ضوضاء وفي كلام قبيح وفي كذب، وهذا إهانة للقرآن. فنقول إما أن تستمع إلى كلام الله، وإما أن إيش؟ أن تغلقه. أما أن يبقى يقرأ وهذا يشتم وهذا يلعن وهذا يكذب وهذا يغش، فهذا في غاية الامتهان لكلام الله عز وجل. وإن لم يرده الإنسان فإن صورته صورة
1: المشركين
0: الامتهان. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التشويش على الحق، خذ كتابك يا ولد وتابعني، خذ القرآن وتابعني، من فوائد ذلك أن التشويش على الداعية قد يظن فاعله أنه يغلب ويصل إلى مقصوده، ولكن ليس الأمر كذلك. وجه الدلالة من هذا أن هؤلاء المشركين لم يحصل لهم مطلوبهم من الغلبة، قال الله تعالى: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. فلنذيقن، الجملة هذه مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر، ويدلنا على القسم توكيد النون توكيد الفعل، واللام أيضا، والثاني اللام، والثالث النون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، أي لنعذبنهم عذابا يذوقون ألمه، وهو كناية عن شدة هذا العذاب الذي يصل إلى مذاقهم حتى كأنه شيء محسوس يتذوقونه بأفواههم. فلنذيقن الذين كفروا، المراد بالذين كفروا من سبق، وهم الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن. وحينئذ قد يقول القائل: لماذا لم يضمر فيقول فلنذيقنهم؟ نقول: هنا إظهار في موضع الإضمار، والإظهار في موضع الإضمار له فوائد. الفائدة الأولى تنبيه المخاطب، تنبيه المخاطب. كيف ذلك؟ لأنه جرت العادة أن الكلام إذا جاء، إذا كان السياق يقتضي الإضمار فإنه يأتي الإضمار، فإذا جاء الإظهار صار هذا على خلاف العادة. أنتم معنا ولا لا؟ كلام عربي ولا عجمي؟
2: عربي.
0: العادة أن الكلام إذا كان في سياق الإضمار فإن الذي يأتي هو الإضمار، يعني الضمير. فإذا جاء الظاهر أودع الضمير فسوف يتوقف الإنسان. لماذا جاء الظاهر موضع الضمير؟ فيكون في ذلك انتباه له. هذه فائدة. الفائدة الثانية: الحكم على مرجع الضمير بمقتضى هذا الاسم الظاهر. الفائدة الثانية: الحكم على مرجع هذا الضمير بمقتضى هذا الاسم الظاهر. ففي الآية التي معنا: فلنذيقن الذين كفروا، إذن يكون فائدة الحكم عليهم بالكفر، حكم عليهم بالكفر. وهكذا كلما جاء الإظهار في موضع الإضمار فاحكم عليه بهذه الفائدة. الفائدة الثالثة: العموم. لو قال فلنذيقنهم صار هذا الوعيد خاصا بالذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن. فإذا قال فلنذيقن الذين كفروا صار عاما لهم ولغيرهم. واضح؟ طيب، من يعيدها علينا؟ نعم.
2: وثالثا
0: الحكم على مرجع الضمير
2: بما يقتضيها.

0: هو هذا الظاهر.
1: طيب
0: انتبه. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. هنا عذابا شديدا منصوب، فما الذي نصبه صالح؟ ايش ارفع صوتك حتى اسمع. الذي نصبه فلنذيقن، هل نذيق تنصب مفعولا واحدا او مفعولين؟ مفعول واحدا مفعولين. كيف مفعولين؟ وش الدليل ان تنصب مفعولين؟ لان لدينا قاعده ان الفعل اذا تعدى لواحد فادخلت عليه همزه التعديه تعدى لاثنين، واذا كان يتعدى لاثنين فادخلت عليه الهمزه تعدى الى ثلاثه. مثال ذلك، مثلا ذاق، ذاق تتعدى الى كم؟
2: واحد.
0: ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربه، فاذا دخلت عليها الهمزه تعدت الى مفعولين. وراى تقول رايت الرجل قائما، تنصب رايت الرجل قائما مفعولين، فاذا دخلت عليه الهمزه تعدت الى ثلاثه، فتقول اريت زيدا الرجل قائما. هذه قاعدة عربية مضطردة، أن الفعل نعم نبدأ من الأول، إذا كان لازما فدخلت عليه الهمزة إيش؟
2: تعدى
0: الواحد. إذا كان متعدي لواحد فدخلت عليه الهمزة تعدى لاثنين. إذا كان متعدي لاثنين فدخلت عليه الهمزة تعدى لثلاثة. طيب، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، عذابا أي عقوبة شديدة قوية. ولنجزينهم، معطوف على لنذقن، أسوأ الذي كانوا يعملون. لنجزينهم هذه تنصب مفعولين، الأول الهاء والثاني أسوأ. أسوأ الذي كانوا يعملون أي أقبح جزاء عملهم. أسوأ الذي كانوا يعملون، هل هم يجزون أسوأ الذي كانوا يعملون أو يجزون جزاءه؟
2: الجزاء
0: نعم، هم يجزون الجزاء، العمل منهم، هم ليسوا مزيين به، هم الذين عملوا. فإذا قال أسوأ الذي كانوا يعملون صار المراد بذلك أسوأ الجزاء، وليس المراد أسوأ العمل، لأن العمل فعل العبد والجزاء فعل الله به. والمراد هنا فعل العبد أو فعل الله به؟
2: فعل الله به.
0: ولهذا قال لنجزينهم. فإذا قال قائل لماذا عبر بالعمل عن جزائه؟ نقول إشارة إلى أن الجزاء بقدر العمل، ولهذا قال العلماء الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، لكنه بالنسبة للسيئات عدل وبالنسبة للحسنات فضل. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها. وقوله أسوأ الذي كانوا يعملون، ظاهر الآية أن الله يجزيهم أسوأ أعمالهم، وغير الأسوأ
2: الأحسن،
0: غير الأسوأ ما دون الأسوأ يعني السيء. فهل يجاز الكافر بأقبح أعماله أو بكل أعماله؟ هذا ينبني على هل الكافر مخاطب بالفروع أو لا، الكافر مخاطب بالفروع أو غير مخاطب. تعرفون معنى المسألة هذه؟ يعني مثلا الكافر هل هو مخاطب بصلة الرحم؟ هل هو مخاطب بالصدق؟ هل هو مخاطب بالصلاة؟ هل هو مخاطب بالزكاة؟ وما أشبه ذلك. في هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أنه مخاطب، أنه مخاطب بفروع الأعمال، لأنه إذا كان المسلم مخاطبا بها فالكافر من باب أولى. كيف نقول إن المسلم يجازى ويعاقب على عقوق الوالدين والكافر لا يعاقب؟ لا يمكن هذا. فالصواب أنهم مخاطبون بفروع الشريعة لكنهم غير مخاطبين بفعلها، يعني ما يقال للكافر مثلا يشرب الدخان قال تعال لا تشرب دخان حرام عليك. لائق هذا ولا غير لائق؟
2: غير لائق.
0: ها؟ غير لائق. رجل كافر ادعوه اولا للاسلام ثم كلمه. اذا يخاطب بفروع الشريعه ليس معناه انه يؤمر بفعلها، لا. هل نعم يخاطب بفروع الشريعه يعني يقضيها اذا اسلم؟
1: لا
0: لا، لان الله قال قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. اذا ايش الفائده؟ قال العلماء الفائدة بقولنا إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة هو عقوبة زيادة عقوبتهم في الآخر، أنهم يعاقبون عليه، وهذا حق. أصحاب اليمين يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني ما الذي أدخلكم في النار؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فذكروا الصلاة وإطعام المسكين وهما من فروع الشريعة. فعلى القول بأنهم لا يجازون بفروع الشريعة نقول نعم، يوم القيامة لا يجازون إلا على أسوأ أعمالهم وهو إيش؟ الكفر. ولكن على قول الراجح أنهم يخاطبون بفروع الشريعة ويعاقبون عليها، ويكون هنا أسوأ ذكر الأسوأ لأنه هو الأشد، لأنه هو الأشد، والمقصود هنا التهديد. وهل الإنسان يهدد بالأخف أو بالأشد؟ بالأشد، هذا هو الظاهر والله أعلم. الذي كانوا يعملون أي أقبح جزاء عملهم. في الآية الكريمة هنا وعيد هؤلاء الكفار بالعذاب الشديد، وهذا من أساليب القرآن، أن الإنسان أن الله تعالى يهدد الكافر والمجرم وغيرهما ممن أساءوا. وفيه دليل على أنه ليس من القدح أن يقوم الإنسان بطاعة الله خوفا من عذاب الله. واضح؟ أنه لا حرج وليس من القدح أن يتجنب الإنسان معصية الله خوفا من عقابه، خلافا لمن قال اعبد الله لله لا طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه. وهؤلاء ترد عليهم النصوص كلها، بل ان الله تعالى جعل عقوبه الدنيا سببا للرد عن المعاصي. قال الله تعالى في قضيه السارق فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا ايش؟ نكالا من الله. فلم يشرع الله الحدود إلا من أجل أن يخاف الناس منها ويجتنبوا المعاصي. والقرية التي دمرت قرية بني إسرائيل حتى صار أهلها قردة خاسئين، لماذا؟ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. نعم. فالحاصل أنه لا حرج على الإنسان أن يدع المعاصي خوفا من عقوبة الله الدنيوية أو الأخروية، ولا يعد ذلك قدحا في سلوكه ومنهجه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العذاب، إثبات العذاب، وهل يكون في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة أو في الجميع؟ في الجميع. قال الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى وهو عذاب الدنيا دون العذاب الأكبر وهو عذاب الآخرة. كمل لعلهم يرجعون. وهذا يتعين أن يكون المراد بالعذاب الأدنى ليس عذاب القبر كما قيل، بل هو عذاب الدنيا، لأن عذاب القبر لا يمكن فيه الرجوع. فإذن العذاب الأدنى هو عذاب الآخرة هو عذاب الدنيا، والعذاب الأكبر هو عذاب الآخرة. ولهذا جاء في الحديث في حديث المتلاعنين أن الرسول قال عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء بالأسوأ لقولها أسوأ الذي كانوا يعملون. ومن فوائدها أن الجزاء من جنس العمل. فالجزاء الصالح للعمل الصالح والجزاء السيء للعمل السيء. وهذا سبحان الله حتى في مجازات الدنيا, حتى في مجازات الدنيا. قال الله تعالى وجزاء سيئة إيش؟ سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجرها الله. فإذا أساء إليك إنسان بسيئة فلك أن تقابله بمثلها, وإن عفوت وأصلحت فأجرك على الله. نعم
1: شيخ بارك الله فيكم. كما تفضلتم أن كثيرا من الناس يشغلون القرآن في المنازل والمتاجر.
0: نعم.
1: لكن الشيخ إذا كان القرآن في منزل وكان أهله لم يعتادوا اللغط والسب والشتم, لكن ربما يعني تحدثوا أحاديث جانبية كأن يكون مثلا في المطبخ مثلا أو ما شبه ذلك, ثم إن القرآن على إذاعة القرآن التي يأتي مرة الحديث مرة القرآن, وهم يعني يقولون بهذا يعني يحبون القرآن ويأنسون به ويستفيدون من فائد كثيرة, ويقول إذا لم نشغل القرآن تأتي هواجس وتأتي يعني يسأل
0: الإنسان. هل هذا ما يحتاج تطول الشرح؟ هل هم يلغون فيه ولا لا؟
1: لكن لا ينتبهون أحيانا.
0: هذا حتى الإنسان اللي يقرأ والمصحف بين يديه لا ينتبه أحيانا, أحيانا يقرأ بفمه وقلبه ليس بقارئ.
1: المحذور اللغو فقط؟
0: اللغو نعم. المحذور ان الناس لاجين وصاجين دنياهم والقران يقرا. اما مثلا امراه تطبخ او تصلح شاهي او تغسل ثيابها وتستمع للقران فهذا ما يجب التلهي عنه. نعم
3: خلينا يمكن الاخذ من قوله تعالى لنجزينهم اسوا الذي كانوا يعملون, انه يجازيهم اسوا عملهم هذا وهم اللغو بان لا يهتدوا الى معانيه التي تهديهم الى الخير, فتكون مجازاتهم من جنس عملهم كذلك.
0: لا, هذا فعلا الذين كفروا عذابا شديدا, هذا في الآخر, الوعيد هنا في الآخر. نعم
4: أحسن الله عليك. بعض أهل العلم استدل بقول تعالى ولم يقنن
0: هذا من عذاب الأدنى
4: على عذاب
0: القبر.
4: ما
0: وجه
4: استدلالهم
0: في هذا؟ ظنهم أن العذاب هنا عذاب العقوبة الآخرة, وقالوا أن عقوبة القبر قبل عقوبة يوم القيامة.
4: لعلهم يرجعون. طيب كيف يوجهونها؟
0: يمكن يوجهونها يعني يحرفونها عن ظاهرها فيقول لعلهم يرجعون, يعني أخبرناهم بذلك لعلهم يرجعون, لكن هذا خلاف ظاهر الأخر. نعم
5: إذا قلنا أن هذه في عذاب الدنيا كيف نثبت من القرآن إثبات عذاب القبر؟
0: كثير يعني كثير بالقرآن, ما مر عليك؟ ما في إلا الآية هذه اللي فيها إشكال عندك؟
5: ألف فرعون.
0: وش ألف فرعون؟
5: يعرضون على
0: النار. كمل شوف. غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. نعم أي آية؟ لا لا هذه من البيان بيانية من بيانية هذا هو الأقرب. يجوز أن تقول التبعيض ولنذيقنهم بعض العذاب الأدنى ما لحاجة, يعني إثبات عذاب القبر والحمد لله جاء في آيات صريحة ما أحتاج أن نأتي عليه بآية تحتمل هذا وهذا, وهي في غيره أرجح لها ثمرة في الدنيا ليس لها ثمرة إطلاقا. أنا فاهم لكن أخذ من الخمس دقائق بعد من الخمس. نعم
5: من يشغل القرآن في المسجد ويردد معه
0: يعني للتحفظ يعني
5: للتحفظ وتحسين النطق
0: لا بأس ما في مانع. آخر سؤال
6: حسن الله إليك, بالنسبة للصحيح للحكم لمن يتكلم أثناء قراءة القرآن في غير الفاتحة هل يجب الاستماع أم لا يجب
0: في الصلاة يعني؟
6: يعني في غير الصلاة
0: ها لا الصحيح ما يجب الاستماع لكن لا يجوز اللغط. ولهذا قال الإمام أحمد في قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قال أجمعوا أن هذه في الصلاة، أما غير الصلاة ما يجب أن نستمع، لأن لو قلنا بوجوب الاستماع لقلنا إذا شرع قارئ يقرأ وأنت إلى جنبه حرم عليك أن تقوم لوجوب الاستماع، وهذا ما أظن أحد من العلماء يقول به. الممنوع اللغو واللغط. نعم.
7: أكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد. أظن أننا تكلمنا عن الفوائد.
8: نعم
0: أول
8: تفسير ذلك جزاء.
0: ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. يقول المؤلف رحمه الله المفسر ذلك العذاب الشديد وأسوأ الجزاء جزاء أعداء الله بتحقيق الهمزة الثانية وإبداله واوا، يعني أن في ذلك قراءتين، الأولى تحقيق الهمزة جزاء أعداء الله والثانية قلبها واوا جزاء وعداء الله، وهذا مضطرد في كل همزة بعد واو أن تحقق أو تقلب واوا، ومن ذلك قول المؤذن الله أكبر، يعني أنه يجوز إبدال الهمزة واوا وتحقيقها الله أكبر. وهذا هذه اللغة تهون علينا ما يفعله بعض المؤذنين من قلب الهمزة واوا فتجدهم يقولون الله أكبر، كما أنه يهون علينا أيضا اللغة التي تنصب الجزئين في إن وأخواتها، حيث إن بعض المؤذنين يقول أشهد أن محمد رسول الله، فإن نصب الجزئين بأن لغة عربية ثابتة. ذلك جزاء أعداء الله، من أعداء الله؟ أعداء الله تعالى هم الذين نصبوا له العداوة، وذلك بمحاربته بالمعاصي، ومنهم الذين آذنوا بحرب من الله ورسوله أكلة الربا، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. المهم أن عدو الله من نصب له العداوة وذلك بمحاربته بمعاصيه. وقول النار عطف بيان للجزاء المخبر عنه، المخبر به عن ذلك لهم فيها دار الخلد، يعني أن كلمة النار بدل من كلمة، نعم عطف بيان للجزاء المخبر به عن ذلك، فأفادنا أن ذا مبتدأ والجزاء وجزاء خبر المبتدأ والنار عطف بيان له، ذلك جزاء أعداء الله، كأن الكلام على تقضي على إعراب المؤلف انتهى، ذلك جزاء أعداء الله. ثم قال النار عطف بيان لهذا الجزاء، ويحتمل أن تكون ذلك جزاء أعداء الله النار، أن تكون ذلك مبتدأ وجزاء أعداء الله عطف بيان له، لكن ما مشى عليه المؤلف أقرب للقواعد. النار لهم فيها دار الخلد أي إقامة، أي إقامة لا انتقال منها، دار الخلد أضاف الدار إلى الخلد من باب إضافة الموصوف إلى صفته، يعني دار الخلود التي ليس فيها انتقال. ويجوز أن تكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الدور تنقسم إلى أقسام: دور هي دور انتقال، ودور هي دار خلد. فدور الانتقال بطن الأم، والثاني الحياة الدنيا، والثالث البرزخ، ودار الخلد هي الأخيرة. ويذكر أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال: والله ما الزائر بمقيم، وإن هناك يعني دارا أخرى. وهذا لا شك أنه من قوة الاستنباط والفهم. جزاء، نعم، جزاء منصوب على المصدر بفعله المقدر، منصوب على المصدر، والمصدر لا بد له من عامل، والعامل تارة يكون من لفظ المصدر وتارة يكون من معناه. فإذا قلت قمت وقوفا فالعامل من معناه، وإذا قلت وقفت وقوفا فالعامل من لفظه. المقدر يقدر من لفظه ولا يقدر من معناه، لأنه لا، لأننا لا نلجأ إلى تقدير تقليل المعنى إلا إذا وجد أمامنا ما يختلف في لفظه يرحمك الله. وأما إذا لم نجد فيقدر من لفظ. وعلى هذا فيكون التقدير: يجزون جزاء، جزاء، يجزون جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، أي بكونهم يجحدون. وعلى هذا فما هنا مصدرية ولا تصح أن تكون موصولة. بما كانوا بآياتنا القرآن يجحدون، أي يكذبون، وإنما قدرنا يكذبون من أجل تعديها بالباء، لأن جحد تتعدى بنفسها، فيقال جحدت الشيء يعني أنكرته. لكن إذا عدي المعمول بالباء صارت الجحد مضمن المعنى إيش؟ التكذيب، أي بما كانوا يكذبون بآياتنا. في هذه الآية الكريمة فوائد: منها أن جزاء أعداء الله هي النار ولا بد، ولهذا قال: ذلك جزاء أعداء الله، وبيّن أن هذا الجزاء هو النار. ومن فوائد الآية الكريمة بيان خلد أهل النار فيها، لقوله: دار الخلد. وهل التخليد مؤبد أو مؤقت؟ المقطوع به أنه مؤبد، لأن الله تعالى صرح به في آيات ثلاث: في النساء، وفي الأحزاب، وفي الجن. ففي النساء قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وفي سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات عدل الله عز وجل، وأنه لا يعذب أحدا إلا بذنب، لقوله: جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. ومن فوائدها إثبات الأسباب، إثبات الأسباب يستفاد من قوله: بما كانوا بآياتنا يجحدون، لأن الباء هنا للسببية. ومن فوائد الآيات الكريمة أن التكذيب بآيات الله ردة، لأن الله وصف المكذبين بأنهم أعداء وأن جزاءهم دار الخلد، وهذا أمر متفق عليه، أن من كذب الله ورسوله فإنه مرتد كافر، يستتاب فإن تاب وأقر وإلا قتل. فإن قال قائل: من المعلوم أن من كذب شيئا من القرآن فهو مرتد، لأن القرآن ثبت بالتواتر، فهل من كذب بشيء من السنة يكون كذلك؟ نقول: إذا صحت السنة وقال القائل: أنا أعلم أن هذا من كلام الرسول لكنه ليس بصحيح، فهذا مرتد، لأنه أقر بأنه بصحة نسبته إلى الرسول ثم كذب. أما لو كذبه بناء على استبعاد أن يكون صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكفر لأنه متأول، لكنه يجب عليه أن ننظر مرة بعد أخرى حتى يتبين له الأمر. أفهمتم؟ إذن من كذب شيئا من القرآن فهو إيش؟ كافر بدون تفصيل، لثبوت القرآن ثبوتا متواترا لا تواتر مثله في أي كتب من الكتب. ومن كذب شيئا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نظرنا يا أخ أجب هنا، إذا كانت ثابتة قد تكون ثابتة وينكرها ولا يكفر. الظاهر أنك سهوت. نعم، اقرأ قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم، والذين هم عن دروسهم ساهون ربما يكون لهم أدب من شيخهم. نعم، نعم، نقول إذا قال إن هذا كلام الرسول حق لكنه ليس بصحيح فهو كافر، لأنه كذب ما اعترف بأنه قول رسول الله. وأما إذا قال لا أنا إنه ينكره لأنه لم يثبت عنده فهو لا يكفر وإن ثبت عند غيره. ومن فوائد الآية الكريمة أن آيات الله عز وجل بينة ظاهرة لا يمكن أن يكذب بها أحد، لقول بآياتنا. وتخصيص المؤلف رحمه الله ذلك بالقرآن فيه شيء من النظر، بل يقال إنه أعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عظمة الله، حيث أتى بضمير الجمع ولم يقل بآياتي بل قال بآياتنا، ولا شك أن الله تعالى له العظمة المطلقة من كل وجه. ثم قال تعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. وقال الذين كفروا ربنا أرنا، كفروا بمن؟ كفروا بالله عز وجل بسبب إضلال الشيطان من الجن والإنس. قال الذين كفروا أي يقول المؤلف في النار. ربنا أرنا الذين أضلانا، قوله في النار هذا قيد لا يدل عليه القرآن، فإنه يحتمل أنهم يقولون ذلك في النار أو في عرصات القيامة، الله أعلم، لكنهم لا بد أن يقولوا هذا القول. قال ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. أرنا أي جعلنا نرى، والذين أضلانا من الجن والإنس، اللذين اسم موصول مثنى والمراد الجنس للواحد. وقوله أضلانا من الجن والإنس بيان للذي، أي إبليس وقابيل سن الكفر والقتل، يعني معناها أن المؤلف رحمه الله حمل هذا العموم على التعيين، فقال الذين أضلانا مثنى اثنين، أحدهما إبليس سن الكفر هو أول من كفر صالح، والثاني قابيل سن القتل، فالأول عدوان في حق الله والثاني عدوان في حق عباد الله. وقابيل، أما إبليس فأول من سن الكفر لأن الله أمره أن يسجد لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين، وأما قابيل فأول من سن القتل بغير حق لأنه قتل أخاه حسدا وبغيا، قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وكيف علم أنه تقبل من أحدهما دون الآخر؟ الله أعلم، إما أن يكون بنار نزلت فأكلت ما تقبل كما يكون ذلك في الغنائم سابقا، وإما بغير ذلك من العلامات. المهم أن أحدهما تقبل منه والثاني لم يتقبل. الذي تقبل منه هو هابيل والثاني قابيل لم يتقبل منه، فحسده وقال لا أقتلنه. لماذا؟ نعم حسد، لأن الله تقبل منه، فقال له أخوه هابيل إنما يتقبل الله من المتقين، كأنه يقول له اتق الله فيتقبل منك. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. يعني أنك إن أردت أن تقتل لأني أخاف الله. ولعل هذا كان في شريعة من سبق. الذي تقبل منه هو هابيل والثاني قابيل لم يتقبل منه، فحسده وقال لا أقتلنه. لماذا؟ نعم حسد، لأن الله تقبل منه، فقال له أخوه هابيل إنما يتقبل الله من المتقين، كأنه يقول له اتق الله فيتقبل منك. ثم قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. يعني أنك إن أردت أن تقتل لأني أخاف الله. ولعل هذا كان في شريعة من سبق أنه لا يجوز للإنسان أن يدافع عن نفسه، أو إنه خاف من مفسدة أكبر، ومعلوم أن دفع المفسدة الأكبر أمر إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه، أي سهلته له فقتله، فأصبح من الخاسرين. فكان قابيل أول من سن القتل بغير حق، وصارت كل نفس تقتل بغير حق فعلى قابيل شيء من وزرها والعياذ بالله، لأنه أول من سن القتل، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لكن هل الأمر كما قال المؤلف إنه الشيطان يعني إبليس الذي أبى واستكبر عن السجود لآدم وقابيل، أو المراد الجنس؟ الصواب الثاني بلا شك، لأن كثيرا من الكافرين لا يخطر ببالهم أنهم كفروا تأسيا بالشيطان الذي أبى واستكبر، وكثير من القتلة لا يتأتى بباله أنه فعل ذلك تأسيا بقابيل. فإذا كانت الآية تدل بلفظها على العموم والمعنى يقتضي ذلك، فإنه لا وجه لكوننا نخصها بإيش؟ بمعين. انتبه يا ولد، وهذه قاعدة يجب أن نفهمها في من قواعد التفسير، أن اللفظ العام لا يجوز أن يقتصر فيه على بعض أفراده إلا بدليل، فإن لم يكن دليل فالواجب العموم. هنا نقول الواجب العموم لأن اللفظ عام، ولأن المعنى إيش؟ امشوا يا جماعة، ولأن المعنى يقتضيه، لأن كل إنسان كافر قد لا يخطر بباله أنه متأسن بالشيطان بإبليس. كل إنسان يقتل عمدا بلا حق لا يخطر بباله أنه قتل تأسيا بقابيل، وحينئذ فاللفظ لا يساعد والمعنى لا يساعد، أعني لا يساعدان على التخصيص بإبليس وقابيل. وقوله من أضلانا من الجن والإنس، الجن على كلام المؤلف هو إبليس، والإنس قابيل، والصواب العموم. فإن قال قائل نحن نعلم أن الإنسان يضله البشر، يأتي إنسان سيء ويضله، لكن كيف يكون من الجن؟ نقول لأن الجن وعلى رأسهم الشيطان يأمر الإنسان بالفحشاء ويأمره بالمنكر ويأمره بالكفر فيكون بذلك مضلا له. أرأيتم ما حصل من آدم وزوجه؟ ألم يكن الشيطان قد أضلهما؟ نعم بلى قد أضلهما، نهاهما الله عن الأكل من الشجرة فجاء الشيطان ودلهما بغرور وجعل يقسم لهما أنه ناصح ووسوس إليهما حتى أكل من الشجرة. نعم نجعلهما تحت أقدامنا، نجعلهما بالجزم جواب الأمر في قوله أرنا، يعني إن أريتنا إياهما نجعلهما تحت أقدامنا في النار. ولا شك أن الذي يجعله الإنسان تحت قدمه قد أذله أعظم إذلال. ولهذا من الأمثال السائرة أن الإنسان إذا أراد إعزاز الشخص قال أنت مني على الرأس، وإذا أراد إذلاله قال أنت تحت قدمي. فهم يقولون أرنا هذين اللذين أضلانا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، أي أشد عذابا منا، كما كان عاليين علينا من قبل فلنجعلهما نحن الآن تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. من فوائد هذه الآية الكريمة إقرار الكفار بربوبية الله وأنه المجيب للدعاء، لقولهم ربنا أرنا الذين أضلانا، وهذا كلام الكفار. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان ينبغي له أن يبتعد، بل يجب عليه أن يبتعد عن قرناء السوء، لقولها الذين أضلانا من الجن والإنس. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من جليس السوء، فقال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي على دين صديقه ومحبه، فلينظر أحدكم من يخالل. وقال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة، فاحذر قرين السوء، لا تجتمع به، لا تصادق، لا تستأمنه على أي شيء. ومن فوائد الآية الكريمة تبرؤ التابعين من المتبوعين يوم القيامة، ويشهد لذلك قوله تعالى اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. فالمتبوعين في آية البقرة يتبرؤون من التابعين، كما أن التابعين أيضا يتبرؤون من المتبوعين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإضلال يكون من الجن والإنس، يكون من الجن والإنس، يقول أضلانا من الجن والإنس. فمصاحبة الإنس للإنسي واضحة، مصاحبة الجني للإنسي أيضا مستفادة من قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينونهم ما بين أيديهم وما خلفهم. ومن فوائد الآية الكريمة شدة حنق هؤلاء الضالين على المضلين، بقوله نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ثم قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله، قالوا بألسنتهم وقلوبهم، ولا يكفي مجرد القول باللسان، لأن القول باللسان يقع من المنافق ومن المخلص، لكن المراد القول باللسان وإيش؟ والقلب. قالوا ربنا الله، وهذا القول الذي قالوه ليس مجرد قول على اللسان واعتقاد بالجنان، بل هو مستلزم لطاعة الله عز وجل. ولهذا قال ثم استقاموا، أي استقاموا على طاعة الله. فالإيمان في القلب والاستقامة في الجوارح. لم يكتفي الله بالثناء عليهم وبيان جزائهم على الإيمان بالقلب، بل لا بد من الاستقامة. ولقد ثم استقاموا وقول المؤلف على التوحيد وغيره مما وجب عليهم صحيح، يعني استقاموا على التوحيد فلا إشراك، استقاموا على الاتباع فلا بدعة، استقاموا على الطاعة فلا معصية، استقاموا على الخير فلا شر، وهل مجرى. وتأمل قوله ثم استقام، أتى بثم الدالة على الترتيب بمهلة، يعني أن إيمانهم لم يكن إيمانا خاطفا آمن ثم زال، لا، إيمان مستقر، لأنهم استقاموا على دين الله عز وجل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني قولا فصلا، فقال له قل آمنت بالله ثم استقم، وهو مأخوذ من هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقول تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل مدلولها يخالف مدلول تنزل، لأن تتنزل فيها زيادة على تنزل، ما الزيادة؟ التاء، فهذه الزيادة تقتضي معنيين، المعنى الأول أن تنزلهم يكون شيئا فشيئا، تتنزل لا تنزل دفعة واحدة، والثاني أن التنزل أو النزول متكرر، تتنزل عليه، يعني كلما دعت حالهم إلى تنزل الملائكة عليهم تنزلت عليهم. فصار الفرق الآن بين تنزل وتتنزل من وجهين، الوجه الأول أن تنزل تعني النزول مرة واحدة ودفعة واحدة، وتتنزل تقتضي تكرار النزول وأنه يكون شيئا فشيئا. عليهم الملائكة سبق الكلام على ذكر الملائكة، وقول المؤلف عند الموت فيه نظر، لأن الله تعالى لم يقيد ذلك، فالظاهر أن الملائكة تتنزل عليهم كلما دعت الحال إلى التنزل إلى النزول، عند الموت وعند الخوف وعند المعارك وفي كل حال تقتضي أن تنزل الملائكة عليه، لأن الله أطلق تتنزل عليهم ألا، أي بأن لا تخافوا من الموت وما بعده ولا تحزنوا على ما خلفتم من أهل وولد فنحن نخلفكم فيه. نحن نقول ألا تخافوا من مستقبلكم ولا تحزنوا على ماضيكم، لأن الإنسان عند الخوف إما أن يخاف من المستقبل أو يحزن على ما مضى فيقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، لم يحدث لي الخوف مثلا. فالملائكة تنزل عليهم فتقول لا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا من الماضي، وقدم الخوف من المستقبل لأنه أهم من الحزن على ما مضى، لأن مستقبل الإنسان هو الذي يجعله يسير أو يتوقف، فلهذا بدأ به قبل ذكر الحزن. وإذا جعلناه مثلا مما يدعو إلى التنزل حال الموت، فالملائكة فالإنسان عند الموت حاله تقتضي أن يزاد قوة ونشاطا على الإيمان والتوحيد، فتتنزل عليهم الملائكة عند الموت أيضا وتبشرهم بها أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أبشروا هذه هي من البشارة وهي الإخبار، اجلس يا ولد، هذا أظن ابنك مبارك، تعال عند أبوك. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، البشارة هي الإخبار بما يسر، هي الإخبار بما يسر. وسميت بشارة لأنه إذا سر الإنسان ظهرت علامة السرور على وجهه فتغيرت بشرة الوجه. وقد تطلق البشارة على الإخبار بما يسوء من باب التهكم، قال الله تعالى بشر المنافقين إيش؟ بأن لهم عذابا أليما، وقال تعالى فبشرهم بعذاب أليم، مع أن هذا مما يسوء لكنه على سبيل التهكم بهم، كما تقول للعاصي، كما تقول أنت للعاصي أبشر بسوء العاقبة، أبشر بالنار، وما أشبه ذلك مما يكون تهكما به. أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الجنة هي الدار التي أعدها الله لأوليائه، وفيها كما في القرآن الكريم: لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفيها كما جاء في الحديث القدسي: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بالجنة التي كنتم توعدون، من وعدهم بها؟ وعدهم الله عز وجل. قال الله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النهار. التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا أي نحفظكم فيها، وفي الآخرة أي نكون معكم فيها حتى تدخلوا الجنة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون تطلبون. تقول لهم الجنة، تقول لهم الملائكة: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني أن الملائكة تتولى المؤمنين، تحثهم على الخير وتحذرهم من الشر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للملك في قلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعادة بالخير وحث على الطاعة، ولمة الملك الشيطان بالعكس. وقوله في الحياة الدنيا أي نحفظكم فيها، وذلك أن الإنسان إذا كانت الملائكة معه فإنها تسدده وتدله على الخير وتحثه عليه. وفي الآخرة يتولونهم أيضا، فإن الملائكة تتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وفي الجنة تدخل عليهم الملائكة من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فهم أولياء المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، جعلنا الله وإياكم منه. ولكم فيها أي في الآخرة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. كل ما اشتهاه الإنسان وإن لم يطلبه فإنه يحضر بين يديه، وكذلك أيضا كل ما طلبه فإنه يحضر بين يديه. في الدنيا لا يتسنى الإنسان ما يشتهي، حتى لو طلب وكرر الطلب فإنه قد لا يأتيه، لكن في الآخرة مجرد ما يقع في قلب الإنسان أنه يشتهي كذا يحضر. كذلك أيضا ما يطلبونه يحضر أيضا. ويأتيهم أيضا ما لا يخطر على بالهم، كما قال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يعني يأتيك من النعيم ما لم تطلبه وما لم تشتهيه نفسك، لأنه لم يخطر على بالك. نزلا رزقا مهيئا منصوب بجعل مقدرا، أي نعم بجعل مقدرا، أي جعل نزلا من غفور رحيم، وهو الله عز وجل، لأنهم لم يصلوا إلى الجنة إلا بمغفرته ورحمته. نعم.
9: بارك الله فيكم. نزول الملائكة في الآخرة الموت.
0: نعم.
9: من قصر الآية.
0: نعم.
9: شيخ بارك الله فيكم، هذا يصدق أيضا على قوله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإنه معيشة ضنكا. يعني أكثر المفسرين على أنها في القبر.
0: نعم.
9: وفي الآخرة. بينما الآية عامة.
0: وهو كذلك. الآية عامة. ويدل لعمومها قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فإن مفهومها أن من لم يتصف بذلك فليس له حياة طيبة.
9: ما الذي حملهم على كثرة المشيخ على هذا؟
0: لعلهم فهموا أن السياق يدل على هذا. فهنا مثلا: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. البشارة بالجنة حقيقة إنما تكون عند الموت، فلعل السياق ظنوا أنه يقتضي التخصيص. نعم.
10: قول من شيخ بارك الله فيك: ربنا أرنا الذين، هذا يا شيخ أليس فيه إقرار بالألوهية كما الذي قال؟
0: أليس فيه إقرارا
10: بالألوهية؟
0: ها؟
10: بالألوهية بتوحيد العبادة، لأن الدعاء من أنواع العبادة.
0: يعني كونهم دعوا الله عز وجل؟ لا، دعاء الله تعالى يكون حتى في الدنيا، لكنهم يدعون الله تعالى في الضراء وينسونه في السراء. وهناك أيضا في الآخرة ربما يقرون بهذا، يعني يقرون بأنه حق لا إله إلا الله ولكن لا ينفعهم هذا الإقرار. نعم. إن رسول إيش؟ سسلم؟ إيه بينه. نعم. هذا قد تكون قد يرد ترد اللمتان في آن واحد. ف يهوى الإنسان الخير وإذا بالشيطان يصده عنه، وقد يكون لم يطرع على باله فعل الخير ثم والشيطان قد وصل له بالشر. نعم.
11: الدعاء هنا يا شيخ هل هو خاص بكفرة الإنس أم جميع الكفر في الجن والإنس؟
0: إيش؟
11: الدعاء هنا عندما قال
0: وقال الذين
11: كفروا ربنا أرينا
0: الذين
11: أضلانا،
0: نعم،
11: هل هو خاص بكفرة الإنس أم
0: شامل
11: كفرة الإنس والجن؟
0: يشمل هذا وهذا، يشمل هذا وهذا، لأن الجن يدخل كافرهم النار بالإجماع.
12: يا شيخ لماذا أتت الآية بصيغة الماضي؟
0: إيش؟
12: لماذا أتت الآية بصيغة الماضي وقال الذين كفروا؟
0: أين؟ هذا سؤال جيد. يقول هذا القول هل حصل أو سيحصل؟ الجواب لم يحصل، لكنه على حكاية الحال، على حكاية الحال، أو يقال إنه لما تحقق وقوعه صار بمنزلة الماضي، كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فإن أمر الله لم يأتي بعد بدليل قوله فلا تستعجلوه. نعم لا يدل، لأنه يمكن يجعلون تحت أقدامهم وهم في عرصة القيامة، لا يلزم أن يكون هذا في النار.
13: شيخ حسن الله عليك، هو الجن الإنس هل يكون من جميع الجن أم من جنس أو نوع
0: خاص؟ من المعلوم أن الجن فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك، وفيهم المسلمون وفيهم الكفار، فالذي يضل إنما هو الكافر، اما الجني المؤمن فلا يضل.
13: لكن شخص الله، هل جميع كفار الجن عندهم او مكنهم الله عز وجل من اغواء
0: الانس؟ لا، مو على كل حال، لكن اصل كفر الانسان اصل من من من الشيطان والنفس، والشيطان من الجن لا شك فيه، الا ابليس كان من الجن. نعم.
14: قضيه الشيخ قول الله عز وجل على حكايه عن ابن آدم الأول، فإن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك، ذكرتم أن هذا شرع من قبلنا وأن شرعنا جاء بخلافه، فيكون هذا في شرعنا في ما يخص الفتن؟
0: بلى، هذا في الفتن، لكن مسألة قابل وهابيل ما في فتن، ولهذا أمر الرسول عند الفتن أن يكون الإنسان كخير ابن آدم، كخير ابن آدم فيكف، كما فعل عثمان رضي الله عنه حين ثار عليه الثوار وأراد الصحابة أن يدافعوا عنه، أمر بالإمساك. أكرم يا خليك وزن هذا. إلى الأمام.
15: نزلا من غفور رحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. متى يكون هذا التنزل؟ نعم، نعم، في كل حال يحتاجون إلى التأييد والتثبيت، ولا سيما عند الموت. طيب، يشهد لهذا قوله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم تأخر شوية. نجاري، ما هو نتكلم عن الجاري، يشهد لهذا قول الله تبارك وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. عبر بقول تتنزل دون تنزل، لماذا؟
14: سببين.
0: نعم.
14: الأول التكرر في التنزل،
0: نعم.
14: الثاني في التكرار والاستمرار.
0: طيب أحسنت. قوله أب

0: إلى غير ذلك.
1: نعم.
0: ها.
1: تأتي بما يسر.
0: بما يسيء. بما يسوء. طيب. مثاله. أحمد. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليم. حسن. طيب. هذه البشارة هي على معناها الحقيقي أو يراد بها شيء آخر يا أحمد؟ التهكم، يرابي التهكم، مثل قوله تعالى: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا يقال له تهكما فيه. نعم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كيف كانوا أولياؤهم في الحياة الدنيا؟
1: أولياؤهم في الحياة الدنيا،
0: نعم،
1: ويحذرون
0: من المنكرات. هل نهال ما يشهد له في الحديث؟ نعم.
1: قرناء يعني؟
0: لا، أن أنهم أولياءهم في الحياة الدنيا.
1: نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لما والملك لما.
0: أحسنت. طيب، أظن وقفنا على قوله: ولكم فيها ما تدعون. ها؟ إيش؟ إيش؟ أي هذا؟ طيب قال نعم. إيش تقوله؟ أيه نعم، خلينا نكمل الآية. قال الله تعالى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطلبون. فكل ما تشتهيه النفس ولو بلا طلب يحصل، وكل ما يطلبون فإنه حاصل مهما كان. يقول الله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال: نزولا، رزقا مهيئا، منصوب بجعل مقدرا. يعني أن نزل على تقدير المؤلف أن نزلا مفعول ثاني لجعل المحذوف. انتبه، جعل نزلا، ومفعولها الأول هو نائب الفاعل، لأن نائب الفاعل ينوب عن المفعول به، ينوب مفعول به عن فاعل. طيب، يقول: نزلا، أي جعل نزلا من غفور رحيم، وهو الله عز وجل. وذكر المغفرة والرحمة لأنهم بمغفرة الله ورحمته وصلوا إلى هذا، فبمغفرته للذنوب نقوا منها، وبرحمة الله تعالى صاروا أهلا لدخول الجنة. من فوائد الآيات: أولا، أن مجرد العقيدة لا يغني شيئاً حتى يكون معه عمل، لقوله تعالى: إن الذين قالوا رب الله ثم استقاموا. وما يقوله كثير من الناس: نحن على العقيدة على العقيدة، هذا حق لا شك ويمدحون عليه، لكن لا بد من أن يقال: نحن على العقيدة والعمل الصالح، إذ لا بد من العمل. ومن فائدة الآية الكريمة الحث على الاستقامة. استقامة على أي شيء؟ أجيب، على دين الله عز وجل، أن يثبت عليه ويستقيم عليه ولا يتغير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الملائكة لقوله: تتنزل عليهم الملائكة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى سخر الملائكة لبني آدم في مواطن كثيرة، كما في هذه الآية، وكما في قول الله تبارك وتعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. وكما سخرهم الله تعالى يجلسون على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الأول فالأول، إلى غير ذلك من المواطن التي جاءت في الكتاب والسنة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة التي تتنفذ

0: نزل على هؤلاء المؤمنين المستقيمين تبشرهم بأمرين بل بثلاث أمور: أولا أنه لا خوف عليهم، والثاني أنهم لا يحزنون، والثالث أن الجنة مأواهم. وقد سبق الفرق بين الخوف والحزن. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة تحقيق البشرى بما يؤيدها، يعني لا يكفي أن تقول فلان أبشر بالخير حتى تبين ما يؤيد هذه البشرى. يؤخذ من هذه الآية وهي قوله: التي كنتم توعدون، وذلك لعلمهم بأن وعد الله لا يخلف. ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة أولياء لمن آمن واستقام في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما الحياة الدنيا فهي حفظهم من المعاصي والزلل وتهيئتهم للعمل الصالح ومعونتهم على ذلك وتثبيتهم عليه، وأما في الآخرة فلا تسأل، فإن الملائكة تتولاهم، تتلقاهم الملائكة، وكذلك أيضا يدخلون عليهم من كل باب في الجنة إلى غير ذلك مما ذكر الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن للذين آمنوا بالله واستقاموا في الجنة ما تشتهيه الأنفس، وفي آت أخرى ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيكون لأهل الجنة فيها متعتان: المتعة الأولى بالذوق والطعم، والثانية بالرؤية والنظر. ومن فوائد الآية الكريمة أن في الجنة كل شيء يطلب، تقول: ولكم فيها ما تدعون، فكل ما يطلبون فإنه موجود في الجنة. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنهم يؤتون هذا الرزق في الجنة على أنه إكرام وكرامة، لقوله نزلا، وأصل النزل ما يقدم للضيف من الكرامة. ومن فوائده فوائد الآية أيضا أنهم إنما وصلوا إلى ذلك بمغفرة الله ورحمته، لقوله نزلا من غفور رحيم، ولولا ذلك ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالإنسان لا يصل إلى الجنة بالعمل، ووجه ذلك أنه لو قوبل العمل بالنعمة التي أنعم الله بها على الإنسان لم يكن شيئا، إذ أن نعم الله لا تحصى ولا تعد، بل قال بعض أهل العلم إن شكر نعمة الله على النعمة إيش هو؟ نعمة يحتاج إلى شكر ثاني، والشكر الثاني نعمة يحتاج إلى شكر ثالث، وهلم جرا. وعليه يقول الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي في له الله، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله، وهما الغفور عبد الله الرحيم، الغفور الرحيم. وهنا نعطيكم قاعدة مفيدة في الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى تدل على الذات والصفة، على الذات والصفة، دلالة مطابقة وتضمن ودلالة التزام. فغفور يدل على أن هناك غافرا وهو الله، ويدل على صفة المغفرة، على صفة المغفرة له، إذ لا يمكن أن يوجد اسم مشتق لا يوجد في موصوفه أصل الاشتقاق. ولهذا لا تقول للأعمى إنه بصير، ولا للأصم إنه سميع. طيب، فلا بد إذن من إثبات الذات المتصفة بما دل عليه الإسلام، ولا بد من إثبات الصفة التي اشتق منها الاسم، لا بد أيضا من إثبات لازم ذلك الصفة، أو من إثبات لازم تلك الصفة، لا بد من هذا. طيب، مثال ذلك، قال الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأخبر أنه خلق، وبين أنه أخبرنا بذلك لنعلم أنه على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فكيف دلت صفة الخلق على العلم والقدرة؟ لأنه لا يمكن خلق إلا إيش؟ إلا بعلم، يعلم كيف يخلق، ولا يمكن خلق إلا بقدرة. ولهذا من لا علم له لا يمكن أن يخلق، ومن عنده علم ولكنه عاجز لا يمكن أن يخلق. أرأيت لو أن شخصا أراد أن يصلح مسجلا، هل يمكن أن يصلحه إلا بعلم كيف يصلحه؟ لا يمكن. وهل يمكن أن يصلحه وهو عاجز أشل؟ لا يمكن. طيب، إذن الخالق من أسماء الله، الخالق من أسماء الله تتضمن الدلالة على الذات وهو الله، وعلى صفة الخلق، وعلى صفة العلم، وعلى صفة القدرة. أنتم معنا؟ طيب، تدل على صفة الخالق الذي هو ذات الله عز وجل، وعلى صفة الخلق بالتضمن والمطابقة. كيف بالتضمن والمطابقة؟ إذا أخذ اللفظ بكامل معناه سميت الدلالة مطابقة، وإذا أخذ ببعض معناه صارت الدلالة تضمنا، وإذا أخذ بما يلزم على ذلك صارت الدلالة التزاما. ما يعني واضح؟ طيب، فدلالة الخالق على الذات وصفة الخلق مطابقة، ودلالتها على الذات وحدها تضمن، وعلى الخلق وحده تضمن، وعلى العلم والقدرة التزام. طيب، نضرب مثلا في المحسوسات، تقول مثلا لي دار. الدار كما نعلم تتضمن حجرا وغرفا وساحات وأبوابا وشبابيك وما إلى ذلك. دلالة هذه الكلمة دار على كل هذا، على مجموع هذا، دلالة مطابقة يا أخواني، طابقة. ودلالتها على كل غرفة وحجرة وشباك تضم. ودلالتها على أن لهذا البيت بانيا التزام. طيب، أسماء الله تعالى تجرى على هذا. كذلك أيضا يقولون إذا كان الاسم متعديا فلا بد من الإيمان به اسما من أسماء الله، والإيمان بما دل عليه من صفة، والإيمان بما يترتب على تلك الصفة من أفعال. فالغفور، انتبه، لا يتم الإيمان به حتى تؤمن بأن الله تعالى تسمى بهذا الاسم غفور، فتؤمن بأن الغفور اسم من أسماء الله. لا بد أن تؤمن بما تضمنه من صفة إيش؟ المغفرة. لا بد أن تؤمن بأن الله يغفر بمقتضى هذا الاسم، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فانتبهوا لهاتين القاعدتين: الدلالة، دلالة الاسم على المعنى، تتضمن ثلاث دلالات: مطابقة، تضمن، التزام. ثم الاسم من أسماء الله إذا كان متعديا فلا يتم الإيمان به إلا بثلاثة أمور: أن تؤمن بأنه اسم من أسماء الله، أن تؤمن بما دل عليه من صفة، أن تؤمن بما يترتب عليه من أثر. فإذا كان الاسم غير متعد فلا بد من الإيمان بأنه اسم من أسماء الله وبما تضمنه من صفة ولا وليس له أثر لأنه غير متعد. فالحي مثلا، الحي اسم من أسماء الله، لا يتم الإيمان به حتى تؤمن بأنه اسم من أسماء الله وبأن الله متصف بما دل عليه من صفة وهي الحياة. هل له أثر؟ لا، الحياة صفة لازمة ما تتعدى، لكن السميع متعدي، السميع ذو سمع يسمع به، البصير ذو بصر يبصر به. ثم قال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه ثلاثة أوصاف إذا اتصف بها الإنسان فلا أحسن من قوله. يقول عز وجل: ومن أحسن قولا، أي لا أحد أحسن قولا. تفسير المؤلف لهذه الجملة بهذه الجملة يفيد أن من اسم استفهام لكنها بمعنى النفي، من أحسن يعني لا أحد أحسن. وانتبهوا، إذا جاء اسم الاستفهام أو إذا جاء الاستفهام بمعنى النفي فإنه مشرب معنى التحدي. أيما أبلغ، أن تقول لا أحد أحسن قولا من دعا الله أو أن تقول من أحسن؟ الثاني أبلغ، لأن الثاني يتضمن النفي ويتضمن التحدي، كأنه يقول ائتني ببينة على أن هناك أحدا أحسن من دعا الله. انتبه، كل استفهام جاء بمعنى النفي فإنه مشرب معنى التحدي، لأن كذا قلت من كذا يعني معناه أتحداك أن تأتي لي بشيء سوى ذلك. فمن أحسن أشد نفيا من قول إيش؟ لا أحد أحسن، وذلك لأنها جملة استفهامية مشربة معنى التحدي. أحسن هذه خبر مبتدأ، ومن هو المبتدأ، وقولا تمييز، لأنه كلما جاءك اسم منصوب بعد اسم التفضيل فهو تمييز له. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال المؤلف بالتوحيد، وهذا لا شك حسن، لكن الآية أشمل من التوحيد. ممن دعا إلى الله بالتوحيد والعمل الصالح وغير ذلك مما يدعى إلى الله. وقول ممن دعا إلى الله يعني إلى دين الله، ودين الله يتضمن التوحيد والأعمال الصالحة. ثانيا قال وعمل صالحا، فبدأ بإصلاح الغير ثم ثنى بإصلاح النفس، مع أن من دعا إلى الله فهو مصلح لنفسه أيضا. وعمل صالحا، صالحا صفة لموصوف محذوف التقدير، وعمل عملا صالحا، ولا يكون العمل صالحا إلا بشرطين هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الأخ اللي عند الباب صالحا وش عرابه؟ نعم، لا، نقول انها صفه لموصوف محذوف التقدير، انت تقدير عمل عملا صالحا. طيب، متى يكون عمل صالحا؟ والسؤال لك، طيب احسن، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمل المرائي أعمل صالح هو؟ فقد الإخلاص. وعمل المبتدع أصالح هو؟ لا، لفقده المتابعة. وحينئذ نقول لهؤلاء المبتدعين الذين عندهم من الإخلاص لله ما عندهم: إن عملكم حال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم نقول: حقيقة الإخلاص تستلزم أن لا تعبد الله إلا بما شرع، لا تعبده بهواك، لأنك إذا عبدت الله بهواك بالبدعة فأنت غير مخلص. المخلص لا بد أن يعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع. فصار العمل الصالح ما تركب من شيئين: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال إنني من المسلمين. قال إنني من المسلمين، قال بلسان نعم، قال باللسان أو بالقلب، بهما جميعا. فإن قال قائل: قوله إني من المسلمين هو من عمل الصالح لا شك، فما الفائدة من ذلك؟ قلنا: الفائدة أنه يعلن هذا القول ولا يبالي بمن خالفه، لأن من الناس من يعمل صالحا لكنه تجده متسترا، لا ليس عنده الشجاعة التي تجعله يعلن ذلك. أما هذا فإنه يعلن ويقول بلسان المقال غير مبال: إنني من المسلمين. والجملة كما تعلمون إنني مؤكدة بإن. ذكر بعض أهل العلم أن المراد بذلك المؤذن، أن المراد بذلك المؤذن، لأن المؤذن يدعو إلى الله يقول الناس حي على الصلاة حي على الفلاح، ولأنه مؤمن عامل صالحا، ولأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله يعلنها، وأشهد أن محمد رسول الله، وهذا معنى قوله إنني من المسلمين. لكن الصحيح أن الآية عامة تشمل المؤذن وغير المؤذن. الخطيب على المنبر يدخل في الآية ولا لا؟ يدخل في الآية. المعلم في حلقة تعليمه يدخل في ذلك. فالآية أعم مما ذكر. ولكن اعلم أن بعض السلف يذكر للآية معنى خاصا لا يريد حصرها في هذا المعنى، وإنما يريد التمثيل، وهذه مسألة قد تفوت على بعض الناس. دائما ننظر في ابن كثير أو ابن جرير أنه قال فلان كذا لجزء المعنى، فهم لا يريدون أن يقصروا العام على الخاص، لأنهم أعلموا من أن يقتصروا على بعض أفراد العام مثلا، لكنهم يريدون إيش؟ التمثيل. مثال ذلك مثلا قال بعض العلماء: ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال: الظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، المقتصد الذي يصليها في آخر الوقت، السابق بالخيرات الذي يصليها في أول الوقت. طيب، هذا لا شك أنه حصر، بل لا شك أنه تخصيص للعام. فنقول أرادوا بذلك التمثيل. طيب، من فوائد الآية الكريمة تفاضل الأعمال، تفاضل الأعمال لقوله ومن أحسن قولا، وأحسن اسم تفضيل. ولا شك أن الأعمال تتفاضل باعتبار الجنس، وباعتبار النوع، وباعتبار الهيئة، ثلاث اعتبارات: باعتبار الجنس، وباعتبار النوع، وباعتبار إيش؟ الهيئة والكيفية. طيب، تتفاضل باعتبار الجنس، فمثلا الصلاة أفضل من الزكاة، الصلاة أفضل إيش؟ من الزكاة، الزكاة أفضل من الصوم، الصوم أفضل من الحج، هذا باعتبار الجنس. ثم هذا الجنس أيضا تتفاضل من وجه آخر: واجب العبادة أفضل من نفلها، فصلاة الظهر مثلا أفضل من قيام الليل. هذا تفاضل باعتبار الجنس، لكنه من وجه آخر. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. تتفاضل باعتبار النوع، باعتبار النوع. فإن شئ نعم مثل الوتر أفضل من مطلق التهجد، الرواتب أفضل من النفل المطلق، هذا باعتبار إيش؟ باعتبار النوع. وإن شئت فاجعل تفاضلها باعتبار الوجوب والندب من هذا النوع. طيب الثالث إيش؟ باعتبار الهيئة، صلاة يخشع فيها الإنسان ويتدبر ما يقول وما يفعل ويطمئن، وصلاة أخرى يقتصر على الواجب وبدون خشوع قلب مثلا، أيهما أفضل؟ الأولى أفضل. والمهم أننا نؤمن بأن الأعمال تتفاضل وأن بعضها أحب إلى الله من بعض. يبقى النظر هل يلزم من تفاضل العمل تفاضل العامل؟ نعم. وعلى هذا فالعامل أيضا يختلف ويتفاضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. العمل واحد لكن العامل مختلف. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الدعوة إلى الله عز وجل لقوله ممن دعا إلى الله. ومن فوائدها الإشارة إلى الإخلاص في الدعوة، نأخذها من قوله إلى الله، لأن الداعي ربما يدعو ويقوم للناس ويذكرهم ويعظهم ويحثهم على الخير، والإشارة إلى الإخلاص في الدعوة نأخذها من قوله إلى الله، لأن الداعي ربما يدعو ويقوم للناس ويذكرهم ويعظهم ويحثهم على الخير ويحذرهم من الشر، لكن يريد أن يكون مرموقا بينهم. هل هذا دعا إلى الله ولا دعا إلى نفسه؟ إلى نفسه. فلا بد إذن من الإخلاص. طيب لو قال قائل: هل يثلم الإخلاص ما لو أراد بالدعوة إصلاح الناس؟ الجواب: لا يثلمه، لأن أصل دعوته من أجل إصلاح الناس. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة العمل الصالح الذي جمع بين الأمرين الإخلاص والمتابعة لقوله وعمل صالحا. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب العلم، أين نأخذ؟ من أين نأخذ؟ من قوله وعمل صالحا، لأنه لا يمكن أن تعرف أن العمل موافق للشرع أو غير موافق إلا بالعلم، وهذا واضح. فيكون في الآية دليل على وجوب العلم، لأنه إذا كان العمل الصالح من الواجبات فلا بد أن تعمل أن تعلمه بالشرع، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للمسلم أن يكون عزيزا بدينه وأن يعلن به وأن يقول إنني من المسلمين، وأن لا يستحي إذا قيل له إنه مسلم لقوله وقال إنني من المسلمين. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى تجنب التزكية الذاتية، لأنه قال من المسلمين ولم يقل وقال إنني مسلم، لأن الإنسان قد يعتز بقوله إنني مسلم ويفخر أكثر مما يقول مما يكون ذلك فيما لو قال إنني من المسلمين. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى المؤاخاة بين المسلمين بقوله من المسلمين، إشارة إلى أنني كواحد من هؤلاء لا أفترق عنه. وأظنه انتهى الوقت. طيب نعم، هل
1: تكون افضل من بعض الناس، يعني ليس لديه علم.

0: هذا سؤال يرد علينا كثير، هل الأفضل طلب العلم أو الاشتغال بالدعوة؟ والواقع أنه سؤال غير محرر. أولا إنه يمكن الجمع بين هذا وهذا، يمكن الجمع بين هذا وهذا، ونحن نعلم أن الداعية ليس يشغل وقته من صلاة الفجر إلى ما بعد صلاة العشاء وهو يدعو أبدا. هل أحد من الدعاة يفعل هكذا؟ أبدا، يدعو نص ساعة هنا ونص ساعة هناك، وأما يبقى لا يسكت من صلاة الفجر إلى أن يصلي العشاء لا يمكن، لا بد من فترات. فلا يمكن، فلا يتعذر الجمع بين الدعوة إلى الله وطلب العلم، يطلب العلم ساعة أو ساعتين ثم يدعو نص ساعة مثلا، فلا منافاة. هذه واحدة. ثانيا أنه لا يمكن الدعوة إلى الله بلا علم، والدعوة إلى الله عن جهل قد يكون فيها من الضرر أكثر من عدم الدعوة. كثير من الدعاة يكون عنده غيرة ومحبة للخير، فتجد يحرم الحلال أو يوجب ما ليس بواجب بناء على ما عنده ماشي من الغيرة. نعم، ولو كان ذا علم لحصل له الثبات. ولا يخفى عليكم ما جرى من عمر رضي الله عنه في صلح الحديبية، ماذا فعل؟ صار يعارض الصلح ويأتي للرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يحل عقدة الصلح، لكن الثبات كثبات أبي بكر تبين به الحق. فلا يمكن أن يكون داعية يدعو إلى الله بلا علم. هذا إذا أردنا العلم بما يدعو إليه، ولسنا نريد أنه لا يمكن أن يدعو إلى الله إلا من كان متبحراً بالعلوم. لا، لو قلنا هكذا ما صح قول الرسول ليبلغوا عني ولو آية. فهمت؟ إذن الجواب من وجهين. الوجه الأول أنه لا منافاة بين العلم والدعوة. الوجه الثاني أنه لا تمكن الدعوة إلا بعلم بما يدعو إليه. طيب، بقي علينا وسائل الدعوة. وسائل الدعوة كثيرة، يعني ليس الدعوة مختصة بأن يقوم الإنسان يتكلم. الدعوة تكون بالقول، وتكون بالكتابة، وتكون بنفس الفعل. الإنسان الذي تثق منه تجد أنك تنظر ماذا يصنع وتفعل مثله، هذا دعوة، هذا نوع من الدعوة. بل قد تكون الدعوة بالفعل والعمل أقوى تأثيرا من الدعوة باللسان. واضح؟
1: الإنسان
0: إذا غلب على ظنه أن هذا الشخص إنه بعيد الاستجابة، وكذلك بعيد أنه يقبل منه ويجد في الوقت المناسب له.
1: هذه في الواقع موعظة أو أمر.
0: الدعوة تكون بصفة عامة، أما أن تذهب إلى فلان وتنصحه فهذا في الحقيقة موعظة، وإذا كان لك سلطة فهو أمر، أمر بمعروف. وهذا كما تعرف له أحوال. لا يجب على الإنسان أن يترك ما يهمه في دينه ودنياه من أجل أن يذهب إلى الناس يقرع أبوابهم ليأمرهم أو يعظهم، هذا ليس بواجب. نعم، من رأى، لكن الرسول ما قال تطلبوا رؤية المنكر. وهذا الذي لا يصلي يمكن أن أعظه في السوق، في المسجد. ولهذا نجد الناس الآن يستثقلون أن يقرأ عليهم الباب أحد يعظهم أو يأمرهم، وربما حصل من ذلك ما يسمى برد الفعل. نعم، انتهى الوقت يقول حجاج. نعم.
1: كيف تجمع بين هذا وبين حديث الرسول ان من يخرج من النار والناس لم يعمل عملا قط، لم يعمل خيرا قط؟
0: نعم. والعقيده
1: هو عندما
0: إيه؟ لكن هذا عذب الان، عذب ما ترك. نعم. لكن هل هذا تنزلت عليه الملائكة؟ ما تنزلت عليه الملائكة. ثم لا بد أن يكون هذا عند هذا الإنسان عقيدة إيمانية، وإلا لقلنا النصارى أيضا يخرجون من النار بعقيدتهم. نعم.
2: إلى الله وقال
0: وعمل صالحا.
2: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
0: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ما الذي نصب قولا؟ نعم، تمييز. هل هناك قاعدة في مثل هذا السياق؟ عبيد الله، إذا جاء اسم مبين لأسم اسم التفضيل صار منصوبا على التمييز. نعم. طيب الاستفهام هنا بمعنى ها؟ لا، بمعنى النفي، وهو مشرب معنى التحدي. طيب من المراد بهذا من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا؟
3: المراد كل من قام بالدعوه الى الله سواء بالكلمه او بالعمل أو بالقول،
0: يعني عام كل من دعا. ذكر بعضهم أنه المؤذن،
3: هذا من باب ذكر بعض أنواع العموم،
0: فيكون مراده
3: بعض أنواع العام ولا يراد منه تخصيص.
0: لك مراد إيش؟
3: التمثيل.
0: التمثيل، بارك الله فيك. طيب ما أخذنا لآية واحدة، أخذنا فوائدها. قال الله تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة في جزئياتهما لأن بعضهما فوق بعض. قوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة فسرها المؤلف بأن المعنى لا تستوي الحسنات بعضها مع بعض ولا السيئات بعضها مع بعض، وعلى هذا التفسير تكون لا غير زائدة، تكون أصلية. ويكون المراد بالآية انتفاء تساوي الحسنات وانتفاء تساوي السيئات، وهذا أمر لا أشكال فيه أن الحسنات بعضها أحسن من بعض وأفضل من بعض وأوكد من بعض، وكذلك السيئات بعضها أسوأ من بعض وأشد. لكن هناك تفسيرا آخر، وهو أن المعنى أن الحسنات والسيئات لا تتساوي، بدليل قوله ادفع بالتي هي أحسن إلى آخره، وبناء على ذلك تكون لا زائدة للتوكيد كما هي في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإن لا هنا زائدة للتوكيد. ولهذا لو قلت في غير القرآن العزيز لو قلت غير المغضوب عليهم والضالين لاستقام الكلام. فإذا قال قائل هل هناك ترجيح؟ قلنا المؤلف رجح المعنى الأول وهو أن الحسنات لا تتساوي والسيئات لا تتساوي، وبعضهم رجح الثاني لأنه قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة إلى آخره. ولو قيل بالمعنيين جميعا لم يكن هناك بأس، وذلك لأن الآية إذا كانت تحتمل معنيين على السواء وهما لا يتنافيان فإنها تحمل عليهما جميعا. هذه القاعدة في أصول التفسير. الحسنة ما يحسن ذكره والسيئة ما يسوء ذكره، هذا التفسير العام للحسنة والسيئة. قال ادفع السيئة بالتي أي بالخصلة التي هي أحسن إلى آخره. الغريب أن كلام المؤلف في ادفع بالتي أحسن يقتضي أن معنى الآية أن معنى الجملة قبلها لا تستوي الحسنة مع السيئة. ادفع السيئة بالتي أي بالخصلة التي هي أحسن. أفادنا رحمه الله أن التي صفة لموصوف محذوف أي بالخصلة التي هي أحسن. أحسن من السيئة. فإذا قال قائل السيئة ليس فيها حسن فكيف يقول أحسن من السيئة؟ قلنا إن اسم التفضيل قد يأتي وليس في الطرف الآخر منه شيء، كما في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أن أصحاب النار ليس في مستقرهم خير ولا في مقيلهم خير. ويكون عن الآية أنه لما كان من المعتاد أن الإنسان لا يدفع السيئة بالتي أحسن أمره الله أن يدفع بالتي أحسن، وذلك لأن مدافعة السيئة تكون على ثلاث وجوه. الوجه الأول أن يدفع سيئة بمثلها وهذا جائز، والثانية أن يدفع السيئة بحسنة لكن هناك شيء أحسن منها وهذا أيضا جائز وهو أعلى من الأول. الثالث أن يدفع السيئة بالتي هي أحسن، يعني بأحسن ما يدفعها به وهذا أفضل وأطيب وهو الذي أمر الله به. فصارت مقابلة السيئة على ثلاثة إيش وجوه. الأول سيئة بمثلها وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثانية بحسنة لكن غيرها أحسن. الثالث بالتي هي أحسن، يعني إذا أساء إليك إنسان فلا تقابله بإساءة ولا تقابله بحسنة، أيضا قابله بما هو أحسن. يقول عز وجل يقول المؤلف ممثلا كالغضب بالصبر والجهل بالحلم والإساءة بالعفو. هذه أمثلة. الغضب بالصبر يعني إذا غضب عليك إنسان فاصبر وتحمل. الجهل بالحلم إذا جهل عليك إنسان بالإساءة فقابله بالحلم، كما نعم. فإذا قال إنسان الجهل هل هو يعني يقابل الحلم أو يقابل العلم؟ قلنا أما الجهل الذي هو عدم العلم فيقابل بالعلم، وأما الجهل الذي هو ضد الحلم بمعنى أن يكون إنسان ذا عدوان على الغير فهذا يقابل بالحلم. قال الشاعر العربي ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وكذلك الإساءة بالعفو، إذا أساء إليك إنسان فاعف عنه. وقد سبق مرارا ونكرره تكرارا أن العفو إنما يندب إليه إذا كان إيش؟ إذا كان فيه إصلاح، لقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا هجائية والفاء عاطفة، أي فإذا دفعت بالتي هي أحسن فاجأتك هذه الحال، وهي أن تنقلب عداوة الشخص الذي أساء إليك فيصير كأنه ولي حميم، يعني صديقا قريبا. واضح. وتأمل كون الجواب بإذا الفجائية ليتبين لك أن انقلاب عداوته إلى ولاية حميمة لا يتأخر كثيرا، لأن إذا الفجائية تدل على الفورية. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لو كان المخبر بذلك غير الله عز وجل لكان الإنسان يتردد، وكيف ينقلب العدو صديقا حميما بهذه السرعة نقول إن الذي أخبر بذلك من هو الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا. ثم إن الذي أخبر بذلك هو الذي قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابعه يقلبها حيث يشاء. لا لا لا تستبعد هذا، الأمور بيد الله، وكم من عدو انقلب صديقا وصديق انقلب عدوا. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي فيصير عدوك كالصديق القريب في محبته إذا فعلت ذلك. فالذي مبتدأ وكأنه الخبر، وإذا ظرف لمعنى التشبيه. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه عربها المؤلف يقول الذي مبتدأ وبينك وبينه عداوة، هذا صيغة الموصول. وكأنه الخبر، خبر إيش؟ خبر المبتدأ الذي، وإذا ظرف لمعنى التشبيه. إذا في قوله فإذا الذي ظرف لمعنى التشبيه الذي هو كأنه، لأن التشبيه مضمن معنى الفعل، فلذلك صح أن يتعلق به الظرف. هذا ما ذهب إليه المؤلف بالنسبة لإذا، والصحيح أن إذا فجائية لا تحتاج إلى متعلق. يقول رحمه الله: وما يلقاها، أي يؤتى الخصلة التي هي أحسن، إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ ثواب عظيم. نعم، وما يلقاها، قال المؤلف رحمه الله، أي يؤتى الخصلة، وقيل معناها لا يوفق لها، والمعنى متقارب، يعني لا ينال أحد هذه الخصلة وهي الدفاع بالتي هي أحسن إلا الذين صبروا. هذه الجملة فيها حصر، طريقه إيش؟ لا، النفي والإثبات، طريقه النفي والإثبات. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وقوله إلا الذين صبروا أي حبسوا أنفسهم وأجبروها على تحمل هذا الأمر، وذلك لأن هذا الأمر شديد، إذ أن النفوس تحب الانتقام ممن أساء إليها، ولكن يقال ادفع بالتي أحسن. لهذا قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا. كل إنسان سوف يعاني معاناة شديدة إذا سلك هذه الطريق، وهي الدفاع بالتي هي أحسن، لا بد أن يجد عناء ومشقة. فأمره فأثنى الله تعالى على الصابرين على ذلك. الصبر لا يحتاج إلى أن نطيل الشرح فيه، لأنهم قالوا إنه يكون ثلاثة أنواع: يكون صبرا على طاعة الله، وصبرا عن معصيته، وصبرا على أقداره. نعم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال ثواب، ذو حظ أي ثواب، والصواب أن يقال الحظ هو النصيب، أي لا، ما يلقاها إلا ذو نصيب عظيم، ليس من الثواب فحسب، بل من الثواب والأخلاق والرزونة وغير ذلك، الرزانة وغير ذلك، يعني من له نصيب عظيم. من أي شيء؟ من الثواب والأخلاق والرزانة والتأني وغير ذلك. فلا ينبغي أن يقتصر ذلك في ذلك عن الثواب. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولما ذكر الله تعالى دفع العدو من بني آدم، ذكر دفع العدو من غير بني آدم، فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. شوف مدافعة العدو من غير آدم، من غير بني آدم، لم يقل ادفع بالتي أحسن، قال إلجأ إلى الله، لأنك لا تستطيع أن تدفع الشيطان إلا باللجوء إلى الله عز وجل، إذ أن الشيطان ليس أمامك حتى تلوي عنقه وتقتله، ولكنه لا يدفعه إلى الله. ولهذا قال: وإما ينزغنك من الشيطان. فالمناسبة بين هذه الآية والتي قبلها أنه لما ذكر مدافعة العدو من بني آدم، ذكر مدافعة العدو من غير بني آدم، فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قال: إما، فيه إدغام إن الشرطية، فيه إدغام نون إن الشرطية في ما الزائدة، إما أصلها وإن ينزغنك، وإن ينزغنك، لكن ما الزائدة تزاد كثيرا في أدوات الشرط، كقوله هنا وإما ينزغنك، وكقوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. إما ينزغنك يعني إن ينزغك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي إيش بعده؟ نعم، أن يصرفك عن خصلة وغيرها من الخير صارف فاستعذ بالله. المؤلف رحمه الله إذا نظرنا إلى تفسيره وجدناه يقصر هذه الآية على شيء معين، وهي إن صرفك الشيطان عن المدافعة بالتي أحسن فاستعذ بالله، والصواب خلاف ذلك. الصواب أن الآية عامة، ولهذا قال إما ينزغنك أي يصيبنك من الشيطان نزغ، نزغ نكرة في سياق إيش الأخر خطأ. اقرأ آية وإما ينزغنك من الشيطان نزغ نكرة في سياق، نعم في سياق الشرط، فتكون عامة سواء كان في المدافعة بالتي أحسن أو غير ذلك. كلما أصابك نزغ من الشيطان فاستعذ بالله، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي شكى إليه الوسوسة في الصلاة، أمره بإيش؟ أن يستعين بالله، قال يدخل عن يساره ثلاثا ويستعذ بالله. المهم أنه متى نزغك من الشيطان نزغ فالجأ إلى من يستطيع دفعه والله عز وجل. لكن كيف أعرف أن الشيطان نزغ أحدا؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، كلما رأيت أنه ألقي في روعك أن تفعل معصية فاعلم إيش؟ أنه نزغ من الشيطان. كلما ألقي في روعك أنك تترك طاعة فهذا نزغ من الشيطان، استعذ بالله، لأن الشيطان ليس شيئا محسوسا يحس الإنسان فيراه ويسمعه، لكن يعرف بما يلقي في القلب. فاستعذ بالله أي اعتصم به. قال المؤلف جواب الشرط وجواب الأمر محذوه أي يدفعه عنك. نعم، أين الأمر؟ استعذ، يعني كأن قائلا يقول وإذا استعذت فما النتيجة؟ النتيجة أن يدفعه الله عنك، لأن الله تعالى لم يأمرك بالاستعاذة به، والاستعاذة كما تعرفون هي الاستجارة مما يسوء. استعذ بالله يدفعه عنك. إنه هو السميع، السميع للقول العليم بالفعل. هذه الجملة التعليلية لقوله استعذ بالله، يعني فإنك إذا استعذت منه، إذا استعذت منه بالله سمع، وإنه عليم بكيفية دفع هذا الشيطان الذي نزغك منه نزغ، فهو سميع لقولك إذا استعذت به، عليم بما يدفع به عنك هذا الشيطان. في الآيات فوائد، منها انتفاء تساوي الحسنات بعضها ببعض، وانتفاء تساوي السيئات بعضها ببعض، فيترتب على ذلك فائدة أن الحسنات تتفاوت والسيئات تتفاوت، فمن الحسنات ما هو أصول في الإسلام كالأصول الخمسة، ومنه ما هو دون ذلك، ومنه ما هو فرائض، ومنه ما هو نوافل. في المحرمات ما هو شرك مخرج عن الملة، وما هو شرك دون ذلك، وكذلك يقال في الكفر، ومنه ما هو فسوق، ومنه ما هو دون ذلك. هذا إذا قلنا أن المراد إيش؟ أن الحسنات لا تتساوى والسيئات لا تتساوى. أما إذا قلنا لا تستوى الحسنة ولا السيئة، أي أن الحسنة والسيئة لا يتساوان، فيفيد الحث على فعل الحسنات في مقابل السيئات، وليس الفائدة أن يعلم أن الحسنة لا تساوي السيئة، لأن هذا أمر معلوم، ولا يمكن في القرآن ببلاغته أن يأتي بمثل ذلك، لأن هذا كقولك السماء فوقنا والأرض تحتنا، لكن المراد الحث على أن تقابل السيئة بحسنة. ومن فوائد الآية الكريمة الإرشاد إلى مدافعة السيئات. الأخ من أين تؤخذ؟ من قوله يدفع. معك كتاب؟ لا خذ المصحف وتابع، لا يستولي عليك الوسواس. طيب يؤخذ من قوله ادفع بالتي هي أحسن. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على أعلى المقامات في مدافعة السيئات، تؤخذ من قوله أحسن، ولم يقل ادفع بالحسن بل قال بالتي أحسن. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى مقلب القلوب، فقد يكون العدو صديقا والصديق عدوا لقوله فإذا الذي بينك وبينه عداوة. ومن فوائد الآية الكريمة أنك لا تأخذك العزة بالإثم، فتقول لا يمكن أن أسكت أمام هذا الذي أساء إلي، ولا بد أن أخذ بحقي. نقول إذا أخذت بحقك فذلك لك، لكن هناك خلق أفضل وأكمل وهو المدافع بالتي هي أحسن. ومن فوائد الآية الكريمة أن المدافعة بالتي هي أحسن شاقة على النفس، شاقة على النفس بقوله وما يلقاها إلا الذين صبروا ولكن اصبر. ومن فوائد الآية الكريمة أن من سلك هذه الطريق وهي مدافعة السيئة بما هو أحسن فإنه ذو نصيب عظيم من الأخلاق والثواب والرزانة والرجولة والشهامة وغير ذلك لقوله وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن فوائد الآية التي بعدها أن ملجأ الإنسان عند الخوف مما لا يمكنه دفعه هو الله عز وجل لقوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أنك كلما أحسست بشيء من نزغات الشيطان من تهاون بمأمور أو ارتكاب لمحظور فعليك أن تلجأ إلى الله عز وجل. فإن قال قائل نجد الاستعادة مشروعة في غير هذا الحال، مشروعة عند قراءة القرآن مثلا، مشروعة عند دخول الخلاء، فما الجواب؟ الجواب أن مشروعيتها عند تلاوة القرآن لأن الشيطان يتسلط على الإنسان حين قراءة القرآن أن يصده عما فيه من الذكر الحكيم، يصده عن تدبره، عن الخشوع فيه، عن على أن كون الإنسان يلتزم بأوامره ونواهيه ويصدق بأخباره. المهم أن الشيطان يحرص على الإنسان إذا أراد قراءة القرآن فناسب أن يؤمر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك عنده في الخلاء لأن الخلاء موطن من؟ الشياطين. الشياطين تكون في أخبث الأماكن والملائكة في أطيب الأماكن، ولهذا كانت المساجد بيوت الملائكة وكانت المراحيض نعم بيوت الشياطين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الشيطان وأن له سلطة على بني آدم لقوله من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وهو كذلك، والله سبحانه وتعالى سلط الشيطان على بني آدم وأيد المؤمنين بالملائكة، فإن الشيطان إذا أمر بالفحشاء فإن هناك أمرا آخر يضاد وهو أمر الملك. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يستعاذ إلا بالله بقوله فاستعذ بالله، لكن هذا مقيد بما لا يقدر عليه إلا الله، فإنه لا استعادة منه إلا بالله، وكذلك أيضا لا استعادة لمخلوق غير قادر. فمثلا لو أن الإنسان استعاد بميت لكان هذا شركا، لأن الميت لا يمكن أن يفيدك، لكن لو استعاد بحي فيما يقدر عليه فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد ملاذا فليعوذ به، أو معاذا فليعوذ به. فالاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه كالاستعانة به فيما يقدر عليه، وكالاستغاثة به فيما يقدر عليه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات السميع العليم لله، يعني أنهما من أسماء الله عز وجل. وسبق أنه لا يتم الإيمان بالاسم إلا ثلاث أمور إن كان متعدياً:

السميع للقول هذا صحيح، لأن متعلق السمع هي الأقوال، العليم بالفعل فيه نظر، لأن الله عليم بالفعل، عليم بالقول، عليم بما ليس بفعل ولا قول. ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فقصره على الفعل لا شك أنه قاصر، فيقال الصواب العليم بكل شيء من الأقوال والأفعال والإرادات والحاضر والمستقبل والماضي. ومن فوائد الآيتين بلاغة القرآن بذكر المتقاربين في المعنى، وإن كان بينهما فرق من حيث الحقيقة. وجه ذلك أنه ذكر في الآية الأولى معاملة من؟ معاملة المسيء من الإنس بأن تدفعه بالتي أحسن، وذكر يرحمك الله، وذكر في الثانية معاملة من؟ المسيء من غير الإنس وهو الشيطان. ثم قال عز وجل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. من آياته أي آيات الله عز وجل، والآية في اللغة العلامة، وهي بالنسبة لآية الله ما كان علامة على قدرة الله عز وجل وقوته وحكمته وعلمه ورحمته وغير ذلك. فقول من آياته الدالة على إيش؟ على قدرته وعلمه وحكمته ورحمته وغير ذلك، مما يدل عليه هذا الليل والنهار. من آياته الليل والنهار، الليل بظلامه والنهار بضيائه، هذا من آيات الله، لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك إطلاقا. يقول الله عز وجل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، قل أرأيتم إن جعل الله لكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. هذا أيهما الأولى؟ هذه الثانية. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ الجواب لا إله، لا أحد يأتي بذلك. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكن فيه أفلا تبصرون؟ الجواب لا أحد. فهذا من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته وعلى رحمته وعلمه وحكمته وقوته، بينما الليل قد غشي الأرض بظلامه، وإذا بالصبح قد كشف هذا الغطاء فأصبحت الدنيا ضياء. كذلك من آياته الشمس والقمر، وما أعظمها من آية، هذان الكوكبان يسيران منذ خلقهم الله عز وجل إلى أن يأذن الله بخرابهما، يسيران على نمط واحد لا يتعديانه ولا يتجاوزانه. قال بعض العلماء لو أن الشمس بعدت عن مقرها شعرة واحدة لهلك الناس من البرد وجمدت المائعات، ولو أنها نزلت شعرة واحدة لذابت الأرض من الحر، وهذا من قدرة الله عز وجل. ثم هذا الجرم العظيم له هذه الإضاءة العظيمة مع البعد التام، وهذه الحرارة العظيمة مع البعد التام. لو أنك سعرت أقوى نار في الدنيا ما بلغت مسافة حرها إلى إيش؟ وش تقدرون؟ نعم 100 متر، ومع ذلك تجد مس الحرارة فقط لا أن يصل إلى هذه الدرجة، وهذه بينك وبينها ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وتجد هذا الحر في أيام الصيف. ربما قال لي بعضهم ربما بدأ الماء يغلي من شدة الحرارة في بعض المناطق، ما يدل على عظمة هذه الشمس. القمر أيضا عظيم، هذا القمر الكوكب الكتلة يضيء هذه الإضاءة العظيمة من بعد، مع ذلك هو بارد لا يسخن الجو ولا يسخن الأرض لأنه آية ليل. أرأيتم لو كان حارا أيتمتع الناس بالليل كما يتمتع به اليوم؟ لا يمكن أبداً.

0: لكن من رحمة الله عز وجل أن جعله ضياءً وجعله نوراً بارداً حتى لا تبقى حرارة الأرض طوال 24 ساعة، وحتى يستقر الناس في منامهم وذهابهم ومجيئهم. أن جعله ضياءً وجعله نوراً بارداً حتى لا تبقى حرارة الأرض طوال 24 ساعة، وحتى يستقر الناس في منامهم وذهابهم ومجيئهم. ثم قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. نهي عن السجود للشمس والقمر لأن من بني آدم من يسجد للشمس ويسجد للقمر، ولذلك نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وقال بعض العلماء إن المراد لا تسجد للشمس ولا للقمر عند تغيرهما بالكسوف، ولكن اسجدوا لله. قال: واسجدوا لله الذي خلقهن، أي الآيات الأربع، إن كنتم إياه تعبدون. يعني إن كنتم صادقين في عبادته فلا تسجدوا لغيره، لأن من يعبد الله ويعبد غيره ليس صادقا في عبادته. الصادق في عبادته هو الذي يخلص العبادة لله عز وجل. ويأتي إن شاء الله البقية. نعم، كيف؟ نعم، هذه يوم القيامة تلقى في جهنم وقيامه هو الآن، ويوم القيامة تتغير الأمور، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ظاهر القرآن أن في هذا الأرض، في الأرض في سجين، كما جاء في الحديث في قضية المحتضر: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السابعة السفلى. لكن تتغير الأمور في يوم القيامة، ما هي على ما تتصور الآن. نعم. وش هذا السؤال؟ ما يستحق جواب. الفرق بين الشيطان والإنس
1: وإبليس.
0: ها؟
1: وإبليس.
0: الشيطان هو إبليس، هو واحد. نعم.
2: عند الناس يكون هذا
0: جبل
2: الخوف.
0: ايش؟
2: الصبح في منظور الناس ان هذا جبل الخوف.
0: اي نعم.
2: كيف يكون
0: هذا؟ لا، هو هذا هو الحكمه في ان الله قال: الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. لان الانسان ينال درجه عظيمه عاليه من الاخلاق والرزانه والرجوله والثواب كلها. وليس الحظ العظيم هو ان الانسان يزداد درهمه ودينار. الأخلاق هي كل شيء، سواء مع الله أو مع عباد الله. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، وإنهم فإنهم ذهب أخلاقهم ذهب. نعم. السلطان كما تعرف هو الذي يتولى الأمر بسلطته ويغلب، فالشيطان ينزل حتى عباد الله الصالحين، ولكن ليس له عليهم سلطان. أليس قد تفلت على الرسول عليه الصلاة والسلام شيطان يريد أن يفسد عليه صلاته؟ لكنه ما له سلطان. السلطان يفعل، يقول ويفعل، كما قال ابن وردي في المنظومة: لا تخاصم، نعم، جانب السلطان واحذر بطشه، لا تخاصم من إذا قال فعل. فالمراد بليس لك السلطان يعني لا يمكن أن تتسلط عليهم فتغويهم. نعم. ايش؟ نعم. لا يا اخي، هذا ضعف وجوبا. اللي لا يقدر على الانتصار لنفسه هذا لا يحمد، بل يقال هذا ضعيف، ولانه لا يحمد الا العفو عند المقدره. والصفح عند المقدرة. أما إنسان عاجز يجي شخص مثل شخص ضعيف يضربه ويضربه ويضربه يقول جزاك الله خير أحسن الله إليك عفى الله عنك وهو كم خلاص ولكن ما يبال، هل هذا يحمد؟ لأنه عاجز.
3: والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟
4: مدافعة العدو من الإنس ذكر مدافعة العدو من الجن.
0: أحسن. طيب أين جواب الشر في قوله مما ينزغنك من الشيطان نزغ؟ قوله فاستعذ بالله. لماذا اقترن الجواب بالفاء؟ لأن ما بعده فعل أمر. لا ما يكفي هذا. هذا ضيق يعني. تعال هنا. ها؟ إذا شفت مكان ما يمكن، هذا ضيق في مشقة عليكم وتتعبون. بس نعم
5: أن الجملة طلبية.
0: طيب وفيه قاعدة ذكرها ابن الله ولا خلقوا أنفسهم، إذن لهم خالق وهو الله عز وجل. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم هذه الآية وكان من أسرى بدر وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الطور يقرأ بالطور وصل هذه الآية يقول كاد قلبي يطير، يعني عرفت أن على خطأ وأن المشركين كلهم مخطئون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الجواب لا هذا ولا هذا، فيتعين أن يكون لهم إيش؟ أن يكون لهم خالق. إذن آيات الله عز وجل إما عقلية وإما سمعية محسوسة. هنا من آياته الليل والنهار، الآيات هذه سمعية ولا محسوسة ولا عقلية؟ محسوسة، كل يعرف الليل والنهار وأنه لا يمكن لأحد أن يأتي بهما. من فوائد الآية الكريمة أن الليل والنهار والشمس والقمر آيات عظيمة، ولهذا نص الله عليهم، والأمر كذلك. هذه الشمس الكوكب العظيم المنير الحار لا يمكن لأي مخلوق أن يصنع مثلها إطلاقا، وقد بينا في أثناء التفسير وجه ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة النهي عن السجود للشمس والقمر لقوله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، مع أنهما من آيات الله لكنها إيش؟ مخلوقة، لكنها مخلوقة، والسجود إنما يكون للخالق. و ننتقل من هذا إلى نقطة مهمة أشار إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن صفات الله عز وجل ليست هي الله، فلا يجوز دعاء الصفة، لا يجوز دعاء الصفة ولا السجود للصفة لصفات الله. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله من دعا صفة من صفات الله فإنه كافر بالاتفاق. يعني لو قال قائل يا رحمة الله

0: ارحميني. كيف يا رحمة الله ارحميني؟ هل الرحمة شيء بائن عن الله يستطيع أن يرحم أو لا؟ لا. فإذا قلت يا رحمة الله ارحميني معناه أنك جعلت مع الله إلها آخر، وهذا كفر. وكذلك إذا قلت يا قدرة الله انقذيني هذا حرام، شرك. قل يا الله بقدرتك انقذني. ولا يرد على هذا قوله اللهم برحمتك استغيث، لأن ليس المعنى أنني أستغيث بالرحمة وكأني أعتقدها شيئا مستقلا، لكن معنى التوسل إلى الله تعالى برحمته، كأنه يقول يا ربي أغثني برحمتك. فيجب التنبؤ لهذه المسألة. ومن ذلك أيضا من الخطأ في مثل هذا قول بعض الناس شاءت قدرة الله، شاءت قدرة الله، شاء القدر، هذا حرام لا يجوز. القدرة نفسها ليس لها مشيئة، المشيئة لمن؟ لله عز وجل. أما القدرة فليس لها مشيئة لأنها صفة، صفة في موصوف، والشائي والمختار هو الله عز وجل. أما اقتضت قدرة الله فهذا صحيح، اقتضت قدرة الله يعني أنه من مقتضيات القدرة كذا وكذا. أما المشيئة فلا تكون إلا من شاء له اختيار، وهذا لا يمكن أن يكون من الصفة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من بلاغة القرآن أنه إذا ذكر الحكم ذكر الدليل العقلي عليه، لقوله واسجدوا لله الذي خلقهم. اسجد لله هذا واضح، أمر شرعي، لكن الذي خلقهن دليل كوني قدري على أن المستحق للسجود من؟ الذي خلق هذه الأشياء. كيف تسجدون للشمس والقمر ولا تسجدون لله الذي خلقهن؟ ونظير ذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم إيش؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم. ونظير ذلك قوله تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، لم يقل أولم يروا أن الله أشد منهم قوة، بل قال الذي خلقهم، ليدل بذلك دلالة عقلية واضحة أنهم دون الله تعالى في القدرة، لأن الله هو الذي خلقهم. وهذا من أساليب القرآن المعجزة التي تدل على أنه من لدن حكيم خبير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على عابد الشمس والقمر بقوله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. استنبط بعض العلماء من ذلك من هذه الآية فائدة، وهي مشروعية صلاة الكسوف. قال لأن الله قال من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ولم يقل لليل والنهار، وذلك لأن الشمس والقمر إذا تغيرتا فقد ينشأ في قلب عابدهما أن يسجد لهما كالتائب. فقال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. وهذا الاستنباط فيه شيء من البعد، لكنه ليس ممتنعا أن يكون في ذلك إشارة إلى إيش؟ مشروعية صلاة الكسوف. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يمكن لإنسان يدعي أنه يعبد الله حقا أن يسجد لغير الله، يقول إن كنتم إياه تعبدون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحدي من أشرك بالله بأي نوع من الشرك أن يكون عابدا حقا لله. فالمرائي مثلا يقول إنك لم تعبد الله حقا، لم تفرده بالعبادة، لأنك أردت بعبادتك التقرب إلى من؟ إلى المخلوقين. ولهذا قال إن كنتم إياه تعبدون. ومن فوائد الآية الكريمة التي بعدها أن المستكبرين عن عبادة الله لن يضر الله شيئا، بقوله فإن استكبروا فالذين عند ربك ومن فائدها كشف تحدي هؤلاء الذين يعبدون غير الله بأنهم إذا عبدوا غير الله فلله من يعبد الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة ما استدل به بعضهم على أن الملائكة أفضل من البشر، وعلل ذلك بأن الملائكة ليس فيهم مشرك لقوله فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وبنو آدم فيهم مؤمن وكافر، والجنس الذي ليس فيهم مشرك خير من الجنس الذي يكون فيه إيش مشرك وموحد. ولكن قد يعارض هذا الاستدلال فيقال عبادة الجنس الذي فيه مشرك وموحد أفضل من عبادة جنس ليس فيه مشرك، وذلك لمشقة التوحيد في جنس فيه مشرك على الموحد، فيكون الموحد من بني آدم أفضل من إيش من الملائكة لأنه عبد الله في قوم لا يعبدون الله، أما الملائكة فكلهم يعبدون الله ولا يستكبرون عن عبادته. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكل منهم أدلة، لكن جمع شيخ الإسلام رحمه الله بين الأدلة فقال الملائكة أفضل باعتبار البداية، وصالح البشر أفضل باعتبار النهاية، وهذا قول لا بأس به، جمع بين الأدلة الدالة على التفضيل، تفضيل الملائكة على البشر والبشر على الملائكة. ولهذا قال السفاريني رحمه الله وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر، قال يعني الإمام أحمد ومن قال سوى هذا افترى، يعني من قال بغير تفضيل أعيان البشر على الملائكة فهو مفتري. لكن الصواب يعني أن نقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، أما باعتبار البداية فالملائكة أفضل لأنهم خلقوا من نور ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن بالنهاية يكون لصالح البشر من الثواب والأجر والقرب من الله ما ليس للملائكة. ومن فوائد الآية الكريمة أن للملائكة إرادة. من أين يؤخذ؟ يسبحون له، ولا تسبيح إلا بإرادة، لا تسبيح إلا بإرادة. ومن هنا نقفز إلى فائدة ثانية، وهي أن جميع المخلوقات من الأحجار والأشجار والأنهار والشمس والقمر والسماء والأرض لها إرادة، لها إرادة، لأنها كلها تسبح الله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وبهذا نرد على الذين قالوا إن قوله تعالى يريد أن ينقض يعني الجدار هذا مجاز، لأن الجدار ليس له إرادة، فيقال من قال لكم إنه ليس له إرادة؟ بل له إرادة، وميله يدل على أنه أراد. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في أحد إنه يحبنا ونحبه، والمحبة أخص من الإرادة، المحبة أخص من الإرادة، وأثبتها الرسول عليه الصلاة والسلام للجبل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بعض أهل العلم استدل بها على علو الله، وأن الأشياء ليست كلها سواء، ليست كلها سواء بالنسبة للقرب منه لقوله فالذين عند ربك، والعندية تقتضي القرب، وأن بعض المخلوقات إلى الله أقرب من بعض، وهذا لا إشكال فيه. من يقول إن من كان في الأرض السابعة السفلى هو في القرب إلى الله كالذي في السماء السابعة؟ لا أحد يقول بهذا. أما من جهة الإحاطة بالخلق فلا شك أن القريب والبعيد عند الله على حد سواء، وأما من جهة الواقع فلا شك أن من كان في السماوات أقرب الله من كان في الأرض، ولهذا قال فالذين عند ربك. أقول إن بعض العلماء استدل بهذه الآية على علو الله وقال نحن في الأرض، والذين عند الله لا بد أن يكونوا في السماء، لأنه لولا علوه لكنا نحن أيضا إيش عنده، لكنا نحن عنده. فكون يقول فالذين عند ربك يخاطب من في الأرض يدل على علو الله عز وجل. وهذا لا شك أنه استنباط جيد، لكن لسنا بحاجة إلى أن نأتي بهذا الدليل الذي قد تخفى دلالته على كثير من الناس، وعندنا أدلة كثيرة واضحة على علو الله عز وجل، أدلة عقلية وأدلة سمعية وأدلة فطرية على علو الله. ولا أحد ينكر علو الله عز وجل العلو الذاتي إلا مخبول غير عاقل، وهو بين أمرين، إما أن يقول بالحلول وإما أن يقول بالعدم. من أنكر علو الله فهو لا يخرج عن واحد من أمرين، إما أن يقول بالحلول أو بالعدم، وفعلا التزموا ذلك. فالذين أنكروا علو الله انقسموا إلى قسمين، قسم قال إن الله في كل مكان، إن الله في كل مكان ولم ينزه الله عز وجل عن الحشوش والأقدار والأنتان والأسواق التي فيها اللغو والكذب والغش، وهذا فيما أرى كفر صريح، أن من قال إن الله بذاته في كل مكان فهو كافر، لو مات ما صليت عليه ولا دعوت له بالرحمة، لأنه مكذب للقرآن وللأدلة العقلية وواصم لربه بكل عين. ومنهم من يقول إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا مباين ولا محايث ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. أين بماذا وصف الله؟ بالعدم، وصف الله بالعدم. لو قيل لنا صف المعدوم، نعم، ما وصفناه بأكثر من هذا، فيقال أين هو؟ ما دام لا داخل العالم ولا خارج ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ونروح إلا العدم. ولهذا لما قال ابن فورك لمحمود بن سبكتكي رحمه الله إني لا أقول إن الله فوق العالم ولا داخل العالم ولا تحت إلى آخره، وذكر هذه الأسلوبات، قال بيّن لنا الفرق بين وجود ربك وعدمه، أو كلمة النحو، يعني معنى أنك إذا وصفت الله بهذه الأوصاف فهذا هو العدم تمام. على كل حال، تقرير أن الله تعالى في السماء يعني العلو الذاتي أمر لا إشكال فيه. والعجب أنك تأتي العجوز التي لم تدرس ولم تفهم ولم تعلم وتسألها أين الله، ها؟ تقول في السماء، إلا إذا كان الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي إلا إذا كانت عائشة بين قوم ينكرون العلو، وربما تنكر بناء على أن البيئة تغير. أما لو أتينا إلى الإنسان من حيث الفطرة لرأينه لا يشك في أن الله في السماء. ولذلك أفحم العلاء، يعني نسيت اسمه، الهمداني رحمه الله، أفحم أبا المعالي الجويني حين كان أبو المعالي الجويني ينكر استواء الله على العرش ويقول إن الله تعالى كان ولا عرش وهو الآن على ما كان عليه، يريد أن ينكر استواءه على العرش. استواء الله على العرش دليله عقلي ولا سمعي؟ سمع، يعني لولا أن الله أخبر أنه استوى على العرش ما علمنا، بخلاف العلو، العلو دليله عقلي وسمعي وفطري وأما هذا فدليله سمعي. قال له الهمداني رحمه الله، قال له يا شيخ دعنا من ذكر العرش، أخبرنا عن هذه الضرورة، فما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. ما قال عارف، هذه كلمة عارف اصطلاح صوف. العارف عندهم هو العالم الواسع العلم، العابد الكثير العبادة. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. صحيح هذا ولا لا؟ أي إنسان يقول يا الله يجد قلبه يتجه إلى السماء. فصرخ أبو المعالي وجعل يضرب على رأسه، نعم، يقول حيرني الهمداني، حيرني، عجز أن يرد على هذا. فنحن نقول والحمد لله إن العلو أمر لا غموض فيه ولا إشكال فيه ولا ينكره إلا شخص مغموس والعياذ بالله بالبدعة، ونحن نرى أنه كافر وأنه لا تنفعه صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا حج، ولو مات ما صلينا عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الملائكة مستغرقون الزمن كله في العبادة، لقوله يسبحونه بالليل والنهار. والب وإن كانت بمعنى الظرف بمعنى في التي الظرفية، لكن فيها نوع من الدلالة على الاستيعاب، كما قال تعالى في آية أخرى يسبحون الليل، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قوة الملائكة لقوله وهم لا يسأمون، أي لا يملون ولا يتعبون، مما يدل على قوتهم. والأدلة على قوتهم كثيرة، منها قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حين جاءه الهدهد بخبر. ولا أحد يتكلم يا أخي، أنا أعرف أن السبب أو غير أو السبب. حين جاءه الهدهد بخبر ملكة سبع أن لها عرش عظيم، فقال سليمان أيكم يأتيني بعرشه قبل أن يأتوني مسلمين؟ فقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكان له وقت محدد يقوم فيه، وإني عليه لقوي أمين، جني يبئتي به من أقصى اليمن إلى الشام وهو واحد، نعم، ويقول إني عليه لقوي، يؤكد قوته، أمين لن أخون فيه. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك ضرب. الله أكبر. في الحال وجده أمامه، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. والفة تدل على إيش؟ الترتيب والتعقيد. ثم قال فلما رآه مستقرا عنده، ولم يقل فلما رآه عنده، مستقرا كأنه وضع في هذا المكان من سنوات مستقر، نعم، قال هذا من فضل ربي. الآن حضر من هناك بلحظة، يعني كأنه أمامك، كأن العرش مثلا على يمينك فنقلته عن يسارك، بل أشد. قال أهل العلم لأن هذا دعا الله عز وجل فحملته الملائكة، والملائكة أقوى من الجن، وهذا لا شك فيه أنهم أقوى من الجن، نعم، نعم. وهم لا يسأمون. ثم قال ومن آياته إلى آخر، نعم. نعم، يا الملائكة أفضل من حيث البداية، لأنهم خلقوا من نور وامتثل أمر الله، وليس فيهم من يستكبر عن عبادة الله، لكن في النهاية يكون مآل البشر أفضل. حتى الملائكة عملهم في يوم القيامة أنهم يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم، يقولون سلام عليكم بما صبرتم، ولا ينالون من النعيم مثل ما يناله المؤمنون. لا لا على سبيل العموم لا، مع انه صالح البشر ما يمكن، حتى صالح البشر الجنس هذا فيها الكافر والمؤمن. نعم. ايش
1: في عبارة صفات الله ذكرت معناه لا يجوز، وايضا هناك عبارة شائعة بين العام الا وهو قولهم نشكر فضل الله او عبارة نحوه ما اذكره الان، يعني يشكرون فضل الله عز وجل.
0: اذكر الان عشان نعرف.
1: نحمد الله ونشكر فضله.
0: اي طيب، اليس الله تبارك وتعالى يقول اشكروا نعمة الله؟
1: نعم. إيه؟ لكن
0: والمراد نعمة الله المخلوقة، ما هي الصفة، يعني ما أنعم الله. كذلك أشكر فضل الله ليس معنى إني أجعل هذه الصفة مشكورة، لكن هذا الفضل الذي من الله به علي أشكر الله عليه.
1: يعني جائدة هذه العبارة،
0: ما فيها شيء. نعم.
2: قولنا
0: شك
2: بالليل والنهار
0: جنة ذهنة
2: بمعنى فيه.
0: نعم.
2: الذين ينكرون تقوم
0: الحروف
2: بعضهم بعض،
0: نعم،
2: ويقولون
0: بتضمين،
2: كيف
0: يجيبون
2: على مثل
0: هذا؟ احنا بارك الله فيك، لدينا قاعده انه اذا دل القران على شيء جائز فلا عبره بمن خالف، لا عبره بمن خالف، هذه واحده. ثانيا، اذا اختلف النحويون في مساله فإننا نتبع الأسهل، نتبع الأسهل، ما في دليل شرعي مثل يؤيد هؤلاء أو هؤلاء، فنتبع الأسهل. وأنا قد أعطيت طلابنا هذه القاعدة على أنكم إذا رأيتم علماء البصرة وعلماء الكوفة مختلفين في شيء فاتبعوا الأسهل، وأقول الحمد لله على الراحة. نعم، خذ هذه القاعدة إن شاء الله معك عشان تحملها إلى قومك. لا، هذا ما يغلط بمثل هذا. شيخ الإسلام يغلط فيما إذا ضمن الفعل، إذا ضمن الفعل معنى يليق بال يناسب حرف الجر، مثل عينا يشرب بها عباد الله. منهم من يقول بها إن ألبى بمعنى من يشرب منها عباد الله، ونحن نقول لا، الأولى أن تضمن الفعل معنى يناسب الحرف. فهمت؟ أما الآيات التي معنا يسبحون له بالليل فلا تستقيم. نعم.
2: صلى الله عليه
0: وسلم،
2: الله ليس داخل العالم
0: ولا
2: خارجه
0: ولا كفر، هذا كذلك كفر صالح. نعم. لا، هذه والله ما أستطيع أن أحكم عنه بالكفر.
2: تدل عقلية يا شيخ على علو
0: الله. أي ما يخالف، لكن هم يقول ما ننكر علو الله، لكن نريد نفسره بالعلو المعنى، يعني أنه على القدرة، على السمع، على البصر وما أشبه ذلك. نعم.
3: شيخ
0: بعض
3: الروايات
0: يقول عن
3: السحر
0: بأنه
3: علم، استخرج هذه الآية لأنه علم الكتاب، وكيف
0: نقل هؤلاء
3: الناس؟
0: السحر؟
3: يقول بأنه علم.
0: نحن نقول السحر علم. أليس الله تعالى قال عن الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما فيش كأنه عنده ما لا، هذا مو صحيح، يعني كأنهم يريدون أن هذا ساحر الذي عنده علم من الكتاب، قال علم من الكتاب ما قال علم من السحر. ثم إن السحر لا يمكن أن يغير الحقائق، السحر يخيل الأشياء، يعني بمعنى يرى أنه يجعل المسحور يرى الساكن متحركا والمتحرك ساكنا، أما

0: بس
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، من للتبعيض، وآيات جمع آية، وهي العلامة المعينة لمعلومها، فكل علامة تعين معلومها وتحدده فهي آية. من آياته أنك ترى الأرض خاشعة، أنك، الخطاب هنا لكل من يتأتى خطابه، وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم أن الخطاب الموجه إلى واحد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما دل الدليل على أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خاص به، والثاني ما دل الدليل على العموم فهو للعموم، والثالث ما لا دليل فيه على هذا ولا على هذا فيصح أن يكون خاصا بالرسول وأن يكون موجها لكل من يتأتى خطابه. ففي قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، الخطاب خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، إذ أن هذا لا يتأتى لغيره. وفي قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا أيضا خاص به. وفي قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، هذا عام دل دليل عليه، لأنه قال يا أيها النبي ثم إذا قال إذا طلقتم. وغالب ما يأتي أن لا يكون فيه دليل على لهذا ولا لهذا، فنقول إما أنه موجه للرسول عليه الصلاة والسلام وأمته تكون متأسية به في ذلك، وإما أن يقال إنه خطاب لكل من يتأتى خطاب. في هذه الآية أنك ترى الأرض، هل الخطاب هنا خاص بالرسول؟ لا، بل هو عام له ولغيره، إما أن غيره داخل في ذلك في أصل المخاطبة، وإما بالتبع. وأنك ترى الأرض خاشعة، أي يابسة هامدة ليس فيها نبات إطلاقا، فإذا أنزلنا عليها الماء يعني المطر اهتزت تحركت وربت انتفخت وعلت. فإذا أنزلنا عليها الماء أي ماء المطر اهتزت، أي اهتز نباتها من فوقها. وليس المراد أن الأرض نفسها تهتز، لأننا لا نشعر بذلك، وإن كنا نجوز أن تكون اهتزازها اهتزازا يسيرا، لكن الذي يظهر أنها اهتزت بالنبات. وربت أي علت. وهل المراد ما أشار إليه المؤلف انتفاخ الأرض عندما تريد الحبة أن تخرج، فإنها الحبة تنتفخ في باطن الأرض، ثم إذا أراد غصنها أن يخرج رفع الأرض، فهل هذا هو معنى ربت أو معنى علت بالنبات؟ السؤال ليس سؤالا، أو المراد علت بالنبات، يحتمل هذا وهذا، أنها علت بالنبات، وأنه لما ذكر اهتزازها أولا اهتزاز النبات الخفيف ذكر علو النبات الأشجار الكبيرة التي تعلو، كل هذا ممكن. ثم قال عز وجل: إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذي أحياها أي أحيا الأرض الخاشعة لمحيي الموتى، والجملة كما ترون مؤكدة بمؤكدين: إن واللام، والموتى جمع ميت، والمراد بهم كلهم مات من بني آدم وغيرهم، فوقال على أحيائهم. إنه على كل شيء قدير، إنه أيضا جملة مؤكدة بإن، وعلى كل شيء قدير، كل شيء فالله قادم عليه، قادر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود وعلى تغيير الثابت وعلى تثبيت المتغير، كل شيء قادر عليه. ففي هذه الآية فوائد: أولا أن من آيات الله الدالة على قدرته أن الأرض اليابسة الهامدة إذا نزل عليها الماء نبتت واهتزت وربت. وهل أحد يستطيع أن يفعل مثل ذلك؟ أبدا. قال الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لا أحد يستطيع مهما بلغ من القوة أن ينبت ورقة واحدة. وقد تحدى الله عز وجل جميع الخلق فقال: يا أيها الناس ضرب مثل

أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. إذن فالإنسان عاجز مهما كان. من فوائد هذه الآية الاستدلال بالمحسوس المنظور على الموعود المنتظر. وجهه أن الله استدل بالشيء المنظور المحسوس وهو نبات الأرض بعد أن كانت هامدة على شيء منتظر وهو إحياء الأرض وهو إحياء الموتى بعد موتهم. وفي أيضا الاستدلال بالأدلة العقلية، الاستدلال بالأدلة العقلية أن الإنسان يستدل بالمحسوس على المعقول، يعني أن قدرة الله على هذا تدل على قدرته على الآخر. ومن فوائدها أيضا استعمال القياس، وأن القياس ثابت، لأن الله تعالى قاس إحياء الموتى على إحياء الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد ما ينبغي تأكيده، سواء كان ذلك لإنكار المنكر أو شك شاك أو أهمية الأمر، لأن التأكيدات تكون إما لأهمية الأمر وإما لرفع الشك والتردد في الشيء حتى يكون أمرا يقينيا، وإما لإثبات الشيء المنكر. فمثلا إذا كانت الآية تخاطب الذين ينكرون البعث فهذا الإثبات لإثبات منكر، يعني إثبات شيء أنكره قوم. وإذا كانت الآية تخاطب من يترددون في ذلك فهي لرفع الشك والتردد. وإذا قدرنا أنها تخاطب من لا شك عنده ولا إنكار فهو لأهمية الأمر، لأهمية الموضوع، لأن الإيمان بذلك هو الذي يحث الإنسان إلى أن يعمل. يعني لولا أن الإنسان يؤمن بأنه سوف يبعث ويجازى لكان غير نشيط على العمل. أكثر ما ينشط الإنسان على العمل هو خوف يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله نعم عموم قدرة الله عز وجل، عموم قدرة الله عز وجل لقوله إنه على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء، لتمام علمه وتمام قدرته. قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء أتم صالح، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لأن العاجز إما أن يكون لعدم علمه وإما أن يكون لعدم قدرته، فنفى الله عز وجل العجز وبين أن ذلك لسبب أو بسبب كمال علمه وقدرته. انتبه يا ورد الأخ، انتبه. طيب إذن إن الله على كل شيء قدير، ذكر الجلال السيوطي غفر الله لنا وله في سورة المائدة كلاما منكرا، قال وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر، يعني كأنه يقول على كل شيء قدير إلا على ذاته فليس عليها قادرا. وهذا لا شك أنه قول منكر، كأنه يقول مثلا هل يقدر الله عز وجل على أن يفني نفسه؟ على كلامه نقول هذا قول ساقط، لأن القدرة إنما تتعلق بالشيء الممكن، أما الشيء المستحيل فهو مستحيل وليس مستحيل على قدرتنا. لا، المستحيل على قدرتنا غير المستحيل على قدرة الله، لكن المستحيل لذاته فإنه لا يمكن أن تتعلق به قدرة ولا غير قدرة إلا العلم. ولهذا قال السفاريني في العقيدة بقدرة تعلقت بممكن، بقدرة تعلقت بممكن. فيقال الجلال عفى الله عنا وعنه إن أردت أن الله قادر، نعم أن الله ليس بقادر على أن يفني نفسه فهذا أمر لا غير وارد إطلاقا، لأن القدرة لا تتعلق بهذا. وإن أردت أنه غير قادر على أن ينزل إلى السماء الدنيا وأن يأتي الفصل بين عباده

0: وأن يستوي على عرشه ونحو ذلك من الأفعال الاختيارية فهذا كذب، بل هو قادر على ذلك. لكن السيوطي عفى الله عنه ممن يرون أن الأفعال الاختيارية لا تقوم بالله، يعني يقول الله ما يمكن ينزل ولا يستوي ولا يأتي يوم القيامة، لأن هذه على زعمه حوادث، والحوادث لا تتعلق إلا بحادث. على كل حال هذه فلسفة جاء بها أهل الكلام، وما أكثر ما جاءوا به من الكلام، وكلامهم كلام في كلام لا فائدة فيه، تطويل بلا فائدة، إضاعة الوقت بلا فائدة، مؤد إلى الشك والتردد بلا فائدة. ولهذا قال بعضهم أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، نعوذ بالله. لماذا؟ لأنهم لم يبنوا عقيدتهم على الكتاب والسنة، بنوها على عقلية، نعم على وهميات ظنوها عقليات، فظلوا وأظلوا. نحن نقول كما قال ربنا عز وجل إن الله على كل شيء قدير فقط ويكفي. أما العلم فهو أوسع من القدرة، العلم أوسع من القدرة، لأن العلم يتعلق بالواجب والمستحيل والممكن. يعني علم الله متعلق بكل شيء، يتعلق حتى بالمستحيل. قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله، وهذا مستحيل، وما ذلك تعلق به العلم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وهذا أيضا من المستحيل على حكمة الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة الاستدلال بالعموم على الخصوص، الاستدلال بالعموم على الخصوص. فالله تعالى استدل على قدرته على إحياء الموتى بدليلين، أحدهما خاص والثاني عام. ما هو الخاص؟ إحياء الأرض بعد موتها. العام إنه على كل شيء قدير. وينبني على هذه الفائدة أن العام يتناول جميع أفراده، العام يتناول جميع أفراده، وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حين علم أمته التشهد، قال إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فمثلا إذا قال الرجل دوري وقف، دوري وقف يشمل جميع الدور؟ طيب، ولو قال سياراتي لفلان يشمل جميع السيارات، ولو قال نسائي طوالق يشمل كل امرأة له، ولو قال عبيد أحرار شمل كل عبد. المهم أن العام يتناول إيش؟ جميع أفراده. طيب، ثم قال جل وعلا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. يقول المفسر من ألحد ولحد، من ألحد تكون يلحدون، ولحد يلحدون. والأصل وأصل اللحد أو الإلحاد هو الميل، ومنه سمي اللحد لحدا، لأنه يا أخ لأنه أنت سمي اللحد لحدا لأنه أنت ما سرحت شوي، أقول ما فكرت. طيب، سمي اللحد لحدا لميله إلى جانب القبر، لميله إلى جانب القبر. إذن فهذه المادة لام حاء دال مأخوذة منين؟ من الميل. فمعنى يلحدون في آياتنا أي يميلون فيها. وآياتنا جمع آية، وآيات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية وهي الوحي، الوحي المنزل على الأنبياء والرسل، وآيات قدرية وهي المخلوقات. كل المخلوقات آيات قدرية تدل على خالقها وبارئها، وفي ذلك يقول الشاعر الصادق في قوله وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقبل هذا البيت فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاهل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل المخلوقات آية من آيات الله. إذن الإلحاق الآيات قسمان: كونية وهي جميع المخلوقات، شرعية وهي الوحي المنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب، الإلحاد في الآيات الكونية يكون بواحد من أمور ثلاثة: إما بإضافتها إلى غير الله، وإما باعتقاد مشارك لله فيها، وإما باعتقاد معين لله فيها. كم هذه؟ ثلاثة. إما الأول نسبتها إلى غير الله، فيقول مثلا الذي خلق السماء القوة الطبيعية، هذا إلحاد في الآيات الكونية. أو اعتقاد مشارك لله فيها، مثل أن يقول الذي يدبر الكون هو الله والإمام الفلاني كما تقوله بعض الرافضة. الثالث اعتقاد معين لله فيها، يعني كأن الله عجز عن إقامة السماوات والأرض فأعانه آخر. هذا هو الإلحاد في آيات الله إيش؟ الكونية. وإلى هذا يشير قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. كل الثلاثة نفاه: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل الاستقلال، وما لهم فيهما من شرك على سبيل المشاركة، وما له أي مال الله منهم من ظهير أي معين. مرة ثانية نقول: الإلحاد في الآيات الكونية صالح ما هو؟
1: إما بإضافته إلى غير الله أو اعتقاد مشارك الله عز وجل أو اعتقاد معين لله.
0: إما بنسبتها إلى غير الله أو اعتقاد مشارك لله فيها أو اعتقاد معين الله فيها، كل هذا إلحاد. الآيات الشرعية قلنا إنها ما نزل من الوحي على رسل الله، الإلحاد فيها يكون بتكذيبها وتحريفها ومخالفتها، أيضا في ثلاثة أمور، يكون بثلاثة أمور: تكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها. هذا الإلحاد في الآيات الشرعية. فمن كذب وقال إن محمدا مثلا لم ينزل عليه وحي وإنما يعلمه بشر فهو ملحد، ومن حرفها وغير معناها أو غير لفظها فهو ملحد، لأن التحريف يكون لفظا ويكون معنى. والثالث من خالفها فهو ملحد. فمن عصى الله فهو ملحد، لكنه ليس الإلحاد الذي نفهمه وهو الخروج من الدين، بل هو ملحد إلحادا بقدر ما فعل من المعصية والمخالفة. دليل ذلك قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. دليل هذا سمعي، دليل عقلي أننا قلنا الإلحاد في اللغة هو الميل، والعاصي المخالف لأوامر مائل بلا شك. الإلحاد في الآيات الشرعية يكون يا أخ بثلاثة ولا بواحد من ثلاثة؟
2: بواحد
0: من ثلاثة.
2: نعم، إما بتكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها.
0: تمام. طيب، هؤلاء الذين يلحدون في هذا أو في هذا، يقول الله عز وجل: لا يخفون علينا. لا يخفون علينا هذه صفة نفي، صفة نفي. لا يخفون، نفى الله عز وجل أن يخفى عليها هؤلاء. لماذا؟ لكمال علمه، لكمال علمه. واعلم أنه لا يمكن أن يوجد في صفات الله نفي محض، بل كل ما نفى الله عن نفسه فهو متضمن لكمال وإثبات. وهذه دعها قاعدة عندك لا تفرط بها: لا يوجد في صفات الله إيش؟ نفي محض، بل كل ما نفى الله عن نفسه فإنه متضمن لكمال. فمثلا لا يخفون علينا، ليش؟ لكمال علمه، لأن الله تعالى كامل العلم محيط بكل شيء. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. طيب، إذن لا يخفون علينا، أي لا تخفى علينا حالهم ولا أعيانهم، لكمال إيش؟ لكمال العلم. والمراد بهذه الجملة، المراد بها التهديد، كما تقول لابنك يا بني اذهب لما شئت فإنك لا تخفى علي، لا يخفى علي فعلك. فالمراد بها التهديد، وهي في غاية التهديد، لأنه إذا قال الله عز وجل إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، فسوف ترتعد الفرائص من هذا الوعيد. ثم قال لا يخفون علينا فنجازيهم. المؤلف رحمه الله يقول في آياتنا القرآن بالتكذيب، ففي تفسير المؤلف قصور. أولا أنه جعل الآيات هنا الآيات الشرعية، وهذا غلط، الآيات أعم. ثانيا أنه لم يجعل الإلحاد في الآيات الشرعية إلا بنوع واحد من الإلحاد، وهو التكذيب. وقد قلنا إن الإلحاد فيها يكون بثلاث أمور أو بواحد من ثلاث أمور، إما التكذيب أو التحريف أو المخالفة. طيب، لا يخفون. قال الله تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ الجواب الثاني ولا الأول؟
3: من يأتي آمنا.
0: أفمن يلقى في النار، استفهام من الله عز وجل، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ الجواب لا شك أنه الثاني. طيب، وفي قوله أفمن يؤتى، هذا نتيجة قوله لا يخفون علينا. إذن فالمعنى لا يخفون علينا وسنلقيهم في النار، وسنلقيهم في النار، لأن هذه النتيجة من قوله لا يخفون علينا، فيكون المعنى لا يخفون علينا وسنلقيهم في النار. وأخبروني أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمن يوم القيامة؟ والجواب أن الناس بصوت واحد سيقولون من يأتي آمن يوم القيامة فهو خير. وقول أفمن يلقى في النار خير، يلقى يفيد هذا أن أهل النار والعياذ بالله إذا وردوها لا يدخلوها طائعين ولا مختارين، ولكنهم يلقون إلقاء كما يلقى الحجر من على الجبل. قال الله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم غزان، كلما ألقي فيها. وقال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، لأنهم لا يريدون أن يذهبوا، ولكن قد ثبت أن النار تمثل لهم كالسراب فيأتون إليها سراعا. نقول لا منافاة، هي تمثل لهم كالسراب وهم يريدون الشرب فيأتون إليها سراعا، فإذا وصلوا إليها وعرفوا أنها النار إنئذ يقفون، ثم يدعون إلى نار جهنم داعا أعاذنا الله وإياكم منها، ثم يلقون فيها إلقاء. وقول خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، وهم المؤمنون الذين لا يلحدون في آيات الله، هؤلاء يأتون يوم القيامة آمنين. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، في الدنيا أو في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة. طيب، أمن يأتي آمنا، إعراب آمنا، لماذا صارت بالنصب وقبلها فعل مضارع؟ حال، أين الفاعل؟ الفاعل مستتر. التقدير أم يرحمك الله، أمن يأتي هو آمنا يوم القيامة، يوم القيامة يعني به يوم البعث والنشور، وسمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة. الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين، كما قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. الثاني أنه يقام فيه العدل، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والثالث أنه يقام فيه الأشهاد إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلهذا سمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة أخرى: لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين. الدليل هذا واحد. الثاني نعم الدليل طيب الثالث
4: قيام الموازين بالقسط
0: أنه يقام فيه العدل. الدليل
4: ونضع الموازين بالقسط يوم القيامة.
0: طيب بارك الله فيك. أما يأتي آمن يوم القيامة اعملوا ما شئتم، يعني بعد هذا الإنذار والتهديد والوعيد اعملوا ما شئتم، وهذه الجملة أيضا تفيد التهديد بلا شك، يعني اعمل ما شئتم من الخير أو من الشر إنه بما تعملون بصير. إذن اعملوا ما شئتم ليست إباحة أن الإنسان يعمل ما شاء، كما يدعي هؤلاء أن الحرية أن تعمل ما شئت. عند هؤلاء الكفار الإنسان حر في دينه، يدين بما شاء، حر في أخلاقه، يتخلق بما شاء، حر بأعماله، يعمل ما شاء، هكذا عنده. ونحن نقول لا، الحرية المطلقة هي الرق المطلق، لأنك إذا تحررت من قيود الشرع تقيدت بإيش؟ بقيود الشر. ولهذا يقول ابن القيم في النونية: هربوا من الرق الذي خلقوا له. هربوا من الرق الذي خلقوا له. ما هو الرق الذي خلقنا له؟ عبادة الله عز وجل. وبلوا، يعني ابتلوا برق النفس والشيطان، صاروا عبيدا لأنفسهم والشياطين، فروا من رقهم لله إلى رقهم للهوى والشيطان. فنقول إن قوله اعملوا ما شئتم ليس إطلاقا، بمعنى ليس إباحة، ولكنه تهديد، وهو أسلوب عربي مبين منذ نزل القرآن وإلى يومنا هذا. إنه، ولهذا أكده بقوله إنه بما تعملون بصير. قال المؤلف تهديد له. إنه الضمير يعود على من؟ على الله عز وجل. وقوله بما تعملون بصير أي عليم، وقوله بما تعملون بصير قدم على عامله لسببين: أحدهما لفظي والثاني معنوي. أما اللفظي فهو لتناسب الآيات، رؤوس الآيات، والقرآن الكريم كما تعلمون نزل باللسان العربي، يراعي التناسب اللفظي والمعنوي. والثاني، الفائدة الثانية، أنه أشد تهديدا مما إذا جاء متأخرا عن عامله، كأنه يقول لو لم يكن عالما بأي شيء لكان عالما بأعمالكم. فهنا الحصر لبيان التهديد لهؤلاء، كأنه يقول لو خفي عليه كل شيء لم يخفى عليه أعمالكم. في هذه الآية فوائد: أولا تحريم الإلحاد في آيات الله. وجه ذلك أن الله تعالى هدد الملحدين في آيات الله. ثانيا إثبات الآيات والتقسيم من عندنا مبني على التتبع والاستقراء. أفهمتم؟ يعني إثبات أن الله له آيات كونية وشرعية. الآية ليس فيها ذلك، لكن بالتتبع والاستقراء علمنا أن آيات الله تنقسم إلى إيش؟ قسمين: شرعية وكونية. ومن فوائد الآية الكريمة تهديد الملحدين بأن الله مطلع عليهم لا يخفى عليه شيء من أحوالهم. ومن فوائدها ساعة علم الله تبارك وتعالى وأنه لا يخفى عليه شيء. ومن فوائدها أن الإلحاد سبب لدخول النار، لقوله أفمن يلقى في النار مثل من؟ الملحدين. ومن فوائد الآيات الكريمة أن أهل النار والعياذ بالله يلقون فيها إلقاء ويدعون إليها دعا إهانة لهم وذلا وإذلالا لقوله أفمن يلقى في النار. ومن فوائد الآيات الكريمة جواز المفاضلة بين شيئين بينهما من التباين أكثر مما بين السماء والأرض إفحاما للخصم. أنتم معنا؟ الدليل أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. كل يعرف أن الثاني خير وأنه لا حاجة إلى استفهام، لكن من أجل إفحام الخصم وإقامة الحجة عليه. ونظير ذلك قوله تعالى الله خير أما يشركون. كل يعرف أن الله خير، لكن هذا من باب إفحام الخصم. ومنه قوله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله. كل يعرف أن الأعلم هو الله، لكن هذا أيضا من باب إفحام الخصم. وهذه فائدة انتبهوا لها، أن المفاضلة بين شيئين التفاوت بينهما ظاهر لا يراد به أن المقارنة، ولكن يراد به إفحام الخصم. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن من استقام في آيات الله ولم يلحد فيها فإنه يأتي يوم القيامة آمنا، لقوله أمن يأتي آمنا يوم القيامة في مقابل الملحدين الذين يلقون في النار. ومن فوائد الآية الكريمة عظمة الله عز وجل وقوة سلطانه، لقوله اعملوا ما شئتم، فإن مثل هذا التهديد لا يكون إلا من كامل السلطان. ومن فوائد الآية إثبات يوم القيامة، لقوله يوم القيامة. ومنها أيضا أن الناس في يوم القيامة بين آمن وخائف، لقوله أمن يأتي آمنا يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة للعبد، لقوله اعملوا ما شئتم، فيكون في ذلك رد على من؟ لا، على الجبرية. الجبرية يقولون الإنسان مجبر على العمل وليس له أي إرادة فيما يفعل. عجبا لهم، يصلي بلا إرادة ويتوضأ بلا إرادة ويمشي بلا إرادة ويقعد بلا إرادة ويؤمن بلا إرادة ويكفر بلا إرادة. سبحان الله، مجبر؟ قال نعم مجبر. فالحركة هذه طبيعية فيه كالإحراق في النار. هل النار تحرق باختيارها؟
5: لا.
0: نجيب لا، لكن أودع فيها الإحراق. هم يقولون هذه الأفعال والحركات من الإنسان لا إرادية، لكنه جبل عليها، لكنه جبل عليها. ويقولون إن حركته الإرادية كحركته الاضطرارية، فنزول الإنسان في الدرج من العليا إلى السفلى وصعود من السفلى إلى العليا كمن دحرجت دحرجة على الدرج. والمدحرج له اختيار ولا ما له اختيار؟ هم يقولون هكذا اللي ينزل باختيار لا فقط. فقيل لهم إذا كان كذلك فإن من أظلم الظلم أن يعذب الله الظالم، لأن الظالم يقول
5: أنا مجبر
0: ما لي قدرة ولا الاختيار. قالوا لا يمكن، الظلم في حق الله مستحيل لذاته، لا لأن الله لا يريده، لكنه مستحيل لذاته. لماذا؟ لقال لأنه تصرف الخالق في ملكه، والمتصرف في ملكه ليس بظالم. واضح؟ ولهذا قال ابن القيم عنهم والظلم عندهم المحال لذاته. ونحن نقول أخطأتم، لأن الله تعالى شرع شرائع وأوعد من خالفه ووعد من وافقه وأعطى الإنسان حرية، والظلم ممكن في حق الله لكنه مستحيل عليه إرادة، بمعنى أنه لا يريد الظلم، ولو شاء إيش لو شاء لظلم، لكنه لا يريد، وليس وصفه إطلاقا. قال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: وما أنا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقال تعالى في نفي إرادة الظلم: وما الله يريد ظلما للعباد. وكيف يتمدح الله عز وجل بأمر مستحيل؟ هذا غير ممكن، لولا أن الظلم ممكن ما كان وصف الله به كمالا. فهو ممكن أن يعذب الإنسان الذي أمضى ليله ونهاره في طاعة الله، أممكن عقلا أو لا؟ عقلا ممكن، لكن الله تعالى لا يريد هذا، لذلك بطل قوله بأنه الظلم محال في حق الخالق لأنه يتصرف في ملكه. على كل حال، في الآية هذه: اعملوا ما شئتم، دليل على إيش؟ على إثبات المشيئة للعبد، وهو يرد ردا واضحا على الجبرية. العجب أنه قام أناس ضد الجبرية فداووا البدعة ببدعة، داووا البدعة ببدعة، قالوا الإنسان له مشيئة وإرادة واختيار، لكنه منفصل عن إرادة الله تعالى ومشيئته، مستقل بالعمل، ما لله فيه إرادة إطلاقا. كيف؟ نعم، أنت الآن تذهب وتجيء باختيارك، لا تشعر أن أحد يجبرك أو يكرهك، فإذا لا علاقة لله بفعلك، أنت تفعل مختارا مستقلا عن إرادة الخالق. أفهمتم الآن؟ طيب، أيهم أقرب إلى المعقول، المعتزلة أو القدرية؟ قصد الجهمية أو الجبرية أو القدرية؟ القدرية أقرب المعقول، لأن كل إنسان يعرف أنه يفعل الشيء باختياره، وأنه يحمد على فعله للخير ويذم على فعله الشر، ولو كان بغير اختيار ما استحق أن يحمد على الخير ولا أن يذم على الشر، كل يعلم ذلك. ولهذا يسمون العقلانيين، لأنهم يحكمون العقل حتى في مثل هذا الأمر. إذن نقول: قوبلت بدعة الجبرية ببدعة من؟ القدرية، الذين أثبتوا للإنسان إرادة استقلالا، ولهذا يسمون مجوس هذه الأمة. مجوس هذه الأمة كيف؟ لأن المجوس يقولون الحوادث لها خالقان، الظلمة والنور، كل ما في الدنيا من شر فخالقه الظلمة، كل ما فيها من خير فخالقه النور، لأن الأشياء اللي في الدنيا كلها إما خير وإما شر، فيجب أن يكون هناك إلهان، إله الخير وإله الشر. أيهما المناسب للخير؟ النور، لأن النور فيه سعة الصدر والانشراح. وأيهما أنسب للشر؟ الظلمة. قالوا: إذن جميع ما يحدث في الكون له خالقان، ظلمة ونور، الظلمة تخلق الشر والنور يخلق الخير. وفي هذا يقول المتنبي في ممدوحه: وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. كم للتكثير، كم لظلام الليل عندك من يد، أي من نعمة، تحدث أن المانوية وهم فرقة من المجوس تكذب، لأن المانوية يقول الظلمة تخلق إيش؟ والنعم خير ولا شر؟ خير. يقول ممدوح: أنت تجود ليلا ونهارا مما يكذب المانوية الذين يقولون إن الظلمة تخلق الشر. على كل حال، نحن نقول إن الجبرية قوبلت بدعتهم بإيش؟ ببدعة. واعلم أن البدعة لا يمكن أن تقاوم ببدعة، لأن تحدث أن المانوية تكذب. كم للتكثير، كم لظلام الليل عندك من يد أي من نعمة تحدث أن المانوية وهم فرقة من المجوس تكذب. لأن المانوية يقول الظلمة تخلق إيش؟ والنعم خير ولا شر؟ خير. يقول لممدوح أنت تجود ليلا ونهارا، مما يكذب المانوية الذين يقولون إن الظلمة تخلق الشر. على كل حال نحن نقول إن الجبرية قوبلت بدعتهم بإيش؟ ببدعة. واعلم أن البدعة لا يمكن أن تقاوم ببدعة، لأنك إذا ابتدعت ادعى عليك. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس في يوم عاشوراء. يوم عاشوراء عند الرافضة يوم حزن وبلاء. جاء من أناس من أهل السنة قالوا إذن نجعله يوم فرح وسرور، نجعله يوم فرح وسرور، وأنه ينبغي يوم عاشوراء أن نتزين ونتجمل ونوسع على العيال، نعم، ونكشت بهم ونريهم الأشياء. ضد إيش؟ ضد الحزن. لكن هل هذا صحيح؟ لا، لأن إذا فعلنا هذا قالت الرافضة ما دليلكم عليها؟ فلا يمكن أن تقابل البدعة ببدعة أبدا، لا تقابل إلا بالسنة. نحن نقابل الجبرية الذين ينكرون مشيئة العبد بدلالة الكتاب والسنة أن للإنسان مشيئة، ونقابل القدرية بأن الله تعالى له ملك السماوات والأرض وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أفهمتم؟ إذن أنا إذا شئت شيئا وفعلته، إن أقول إن الله شاء ذلك قبل أن أشاء، أقول إن الله شاء ذلك قبل أن أشاء، لا يمكن أن أشاء شيئا وأفعله دون أن يكون الله تعالى شاء أبدا. عبد الله أفغاني وين أنت؟ طيب، فإذا قال قائل أنت إذا قلت هذا وأن مشيئتك بعد مشيئة الله وتابعة لمشيئة الله، لزم على ذلك أن يحتج العاصي علينا بقدر الله ومشيئته. العاصي يشاء المعصية ويفعل المعصية. قلنا ليش؟ قال لأن الله شاء ذلك. أنتم تقولون إنه ما من مشيئة للعبد إلا وهي مسبوقة من مشيئة الله، وما تشاءون إلا يشاء الله. أنا وش سوي؟ شاء الله أن أفعل ففعلت. كيف تلومونني على أمر كتبه الله علي وشاءه علي؟ إيش نقول؟ نقول قبل كل شيء من أعلمك أن الله شاء ذلك؟ هل أحد يعلم أن الله شاء الشيء إلا بعد وقوعه؟ لا يعلم. وما تدري نفسه ما لا تكسب غدا. أنا مثلا عندما أقوم وأصلي أعلم أنني لما شئت الصلاة وفعلت فقد شاءها الله عز وجل من قبل، لكن قبل أن أصلي هل أعلم أن الله شاء أن أصلي أو لا؟
6: لا
0: لا
6: لا
0: لا
6: لا
0: لا لا لا ألف
6: لا لا.
0: متأكدون؟
6: لا.
0: طيب، العاصي حين يفعل المعصية هل يعلم أن الله شاء له أن يفعل المعصية قبل أن يفعلها؟
6: لا.
0: إذن لا حجة له، لا حجة له. وما أحسن ما قال بعض العلماء إن القدر سر مكتوم لا يعلم إلا بعد وقوع المقدور، وهو كذلك. هذا جواب مفحم لا يمكن أن يتخطاه المجرم قيد أنوره. طيب، ثم نقول له ألست الآن إذا كان أمامك نار محرقة أو أودية مغرقة ألست تحجم عنها ولا تقدم عليها؟ طيب، لماذا لا تقدم وتلقي نفسك بالنار وتقول الله هذه مشيئة الله؟ لا يمكن أن يقدم لا على أودية مغرقة ولا على نار محرقة ويدعي أن ذلك بمشيئة الله، لا يمكن. يقول إذن لماذا لم تتجنب المعاصي التي علمت بوعد الله عز وجل أو وعيده أنها سبب لدخول النار. لماذا؟ هذا نخاطبه عندما نريد منه أن يجتنب المعاصي. عندما نريد أن يفعل الطاعات نقول تعال نزل في الصحف مسابقة، مسابقة على وظيفتين، إحداهما 10,000 ريال في الشهر والثانية 10,000 ريال في الشهر. إلى أين يذهب؟ لا يا جماعة، يذهب إلى 10 ويقول هذا تقدير الله. لا، متأكدون؟ طيب نقول ألست تذهب إلى 10,000؟ تريد هذا الراتب الجيد. طيب العمل الصالح، عرض عليك عمل صالح بأن جزاء الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، لماذا لم لا تقدم عليها كما كنت تقدم على ما تراه حظا لك في عمل الدنيا؟ فلماذا لا تقدم على ما تراه حظا لك في عمل الآخر؟ وبهذا تنقطع حجة الظالم سواء ظلم بفعل المحرمات أو بترك الواجبات. لا حرج نقول تعرضنا لهذا وإن كان يعني ليس من خصائص علم التفسير، لأن هذا من علم العقيدة المهم، ربما يشوش على الإنسان مثل هذه الإيرادات من الجبرية أو من القدرية، فنقول بما سمعتم. والأمر والحمد لله واضح، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام حل هذه المشكلة بكلمتين فقط. قال عليه الصلاة والسلام وهو على شفير قبر لإحدى بناته، قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. ما هنا أحد إلا كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ هذا اعتراض، لكنه اعتراض في بادي الأمر كما قال تعالى بادي الرأي، ما دام مكتوب الشيء ما حاجة نعمل. هذا مكتوب منها للسعادة، خلاص من أهل السعادة ما لينم لأنه من أهل السعادة. هذا من أهل الشقاوة أيضا لا يعمل لأنه من أهل الشقاوة، ما حاجة يعمل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلمتين: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. سبحان الله، ما ذهب يأتي بالفلسفة وتطويل، بكلمة اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا الذي من قبلنا أن نعمل ثم كل ميسر لما خلق له. فإذا وجدت من نفسك أن الله يسر لك الخير والهدى والنشاط على العبادة، فاعلم أنك ممن كتب من أهل السعادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فالأمر الحمد لله واضح جدا أنه لا حجة للعاصي بالقدر على إيش معصيته، ولا للمتهاون بالواجب بالقدر على تهاونه. الأمر أوضح من أن يحتاج إلى كثير كلام. لكن رحمك الله، لكن لما كان الشيطان يأتي للإنسان ويقول كذا وكذا، بقي علينا أن يقال: أليس آدم قد احتج بالقدر؟ أوليس الله تعالى قد احتج بالقدر فقال لرسوله: ولو شاء الله ما أشركوا؟ فما هو الجواب؟ الجواب أن يقال: أما قوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا وما أرسلناك نعم وما أنت عليهم بحفيظ، فهذا تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، تسلية له، حيث قال الله له: ولو شاء الله ما أشركوا فشركهم بمشيئة الله. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يرضى بإيش؟ بقضاء الله، سوف يرضى بقضاء الله. ولهذا يجب علينا أن ننظر إلى أهل المعاصي بنظرتين أو بنظرين: نظر قدري ونظر شرعي. النظر القدري أن نرضى بما وقع من معاصيه، لأنه بتقدير من؟ بتقدير الله. النظر الشرعي أن نلزمهم بشرع الله، أن نلزمهم بشرع الله، نقيم عليهم الحدود والتعزيرات وغير ذلك مما يحملهم على فعل الطاعات وترك المحرمات. انتبهوا يا أخوان، المسائل هذه مهمة جدا. طيب، إذن نقول إن قوله تعالى للرسول ولا شاء الله ما أشركوا، الغرض منه إيش؟ تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا علم أن ذلك بمشيئة الله رضي. ولكن الله تعالى أبطل هذه الدعوة منهم بقوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ماذا قال بعده؟ كذلك كذب الذين من قبلهم، أي بشريعة الله، حتى ذاقوا بأسنا بعقوبة الله. أبطل الله هذه الحجة، لأنهم أرادوا بذلك إيش؟ أرادوا بذلك إبطال الشرع بالقدر، فبين الله تعالى أنه عذبهم. آدم احتج عليه موسى، احتج عليه موسى وقال له خيبتنا، خيبتنا، أخرجتنا ونفسك من الجنة بماذا؟ بمعصيته بأكل الشجرة. فقال له موسى، فقال له آدم أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فحجه آدم، وفي رواية فحج آدم موسى، ومن حجه أي غلبه في الحجة. فاحتج آدم بالقدر الذي كتب عليه قبل أن يخلق، وخصم موسى، خصم موسى. هذا الحديث يحتج به من؟ أهل المعاصي على معاصيهم، ويقولون إن آدم احتج بالقدر على موسى، وحكم النبي صلوات الله وسلامه عليه، حكم لمن؟ لآدم، وقال إنه حج. فنحن نحتج بالقدر كما احتج أبونا. أجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال إن آدم لم يحتج بالقدر على المعصية، وإنما احتج بالقدر على الخروج من الجنة. أما المعصية فقد اعتذر منها آدم، وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات، أفهمتم؟ فآدم لا يمكن أن يحتج بالقدر على المعصية إطلاقا، وهو أجل قدرا من أن يحتج بالقدر على معصية الله، وإنما احتج بالقدر على إخراجه من الجنة لا على سبب الإخراج. والاحتجاج بالقدر على المصائب أمر جاهز، وهو غاية التسليم لله عز وجل. أرأيتم قول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وهذا احتجاج بالقدر لكن بعد فعل الأسباب. فالاحتجاج بالقدر على المصائب أمر جائز، والإنسان عندما يصاب بالمصيبة ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فهذا يعني التسليم للقدر. اطباركم يا جماعة، انتبهوا. إذن احتجاج آدم بالقدر على إيش؟ على المصيبة لا على المعصية. هذا وجه. وجه آخر، ما كان لموسى عليه الصلاة والسلام أن يلوم أباه على ذنب تاب منه وحصل له بعده أن اجتباه ربه وهداه؟ لا يمكن. أدنى واحد من الناس إذا أصيب أحد بذنب ثم تاب فإنه لن يوجه اللوم إليه. قال الله تعالى فعصى آدم ربه فغوى، وعصى آدم ربه فغوى، ثم بعد هذا اجتباه ربه أي اصطفاه واختاره وتاب فتاب عليه وهدى. هذه المنزلة ما حصلها قبل أن تحصل له المعصية. إذن لا يمكن لموسى أن يلوم أباه على ذنب تاب منه وارتفع بعد التوبة منه منزلة عند الله عز وجل. هذا لا يمكن، هذا لا يكون من أدنى واحد فضلا عن رجل من أولي الرسل، من أولي العزم من الرسل. هذا جواب من؟ جواب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو جواب جيد لا شك. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى جواب آخر، وقال إن الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها والإقلاع عنها مقبول، مقبول، لا لرفع اللوم واستباحة الاستمرار. فيقول احتجاج بالقدر نوعان: نوع احتجاج بالقدر بعد فوات الأوان مع الإقلاع عن المعصية وحسن الحال فهذا جائز، واحتجاج بالقدر لدفع اللوم والاستمرار في المعصية فهذا إيش؟ ممنوع. عرفت؟ يعني إذا قدرنا أن احتجاج آدم عليه الصلاة والسلام بالقدر على المعصية التي تاب منها وهداه الله واجتباه يكون جائز على هذا التقدير، لأن آدم ما احتج بذلك ليستمر، احتج بذلك لأمر قد فات. ونظير هذا الآن فيما عندنا الآن، لو أن إنسان زنى والعياذ بالله وهو رجل خير لكن غلبته شهوته وزنى ثم تاب، وقلنا يا فلان كيف يقع منك هذا الشيء؟ والله يا أخي هذا قضى وقدر، وإلا فلست من أهل هذا الأمر، لكن المقدر كائن، نقبل منه ولا ما نقبل؟
7: نقبل
0: منه. لكن لو كان يزني ويستمر نقول توب إلى الله، والله هذا غصب، غصب سبحان الله، غصب وأنت ممارس لهذا العمل ما هو غصب. على كل حال يقول ابن القيم الاحتجاج بالقدر بعد وقوعه تسليما للقدر وتفويضا لأمر الله لا استمرارا ولا دفع للوم فهذا جائز. ثم استدل بقصة وقعت من علي بن أبي طالب وزوجه فاطمة رضي الله عنها حين دخل عليهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما ألا تصليان؟ قال علي يا رسول الله أنفسنا بيد الله لو شاء لأقامنا. احتج بإيش؟ بالقدر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أو تولى عنهما يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فالرسول عليه الصلاة والسلام هل قبل منهما؟
8: لا، لا قبل.
0: انتبه، إن قلتم قبل على الإطلاق ما هو صحيح، وإن قلتم قبل الواقع لكنه كره الجدال فهذا هو الواقع، لأنه لو أراد الإنكار عليهما لقال غير ذلك، لقال لا حجة لكم في هذا، لكنه جعل ذلك من باب الجدل الذي نهى عنه. فقد خرج يوم من الأيام على أصحابه وهم يتجادلون في القدر فغضب عليه الصلاة والسلام كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان مر وجهه، ونهى عن التنازع في القدر. طيب، إذن المخرج الثاني من قصة آدم مع موسى إيش هو؟ أن آدم احتج بالقدر على أمر مضى وانقضى وتخلص منه، ولكن قال هذا أمر فرط مني. ولكل منهما وجهة، ولكن الوجهة الأولى في ظني أنها أقوى، لأن موسى لا يمكن أن يلوم أباه على أمر تاب منه، لكن الثانية لها وجهة نظر لا شك. إنما لا ننزل قصة آدم وموسى عليها، بل نقول هي في سائر الناس الآن، لو أنك لمت شخصا على أمر فعله من معصية الله ثم احتج بالقدر بعد أن تاب فأنا أقبل منه. وهذا يقع كثيرا، كثيرا ما يفعل الإنسان الذنب ثم يتندم ندامة عظيمة ثم يقول قدر الله وما شاء فعل، كيف يقع مني هذا؟ كيف تغلب نفسي؟ نعم، وهذا أمر لا بأس به. أطلنا في هذا عليكم لكن عاد اعذرونا، لأن نرى أنه لا بد لطالب العلم أن يكون عنده كما يقولون خلفية، وأنا أقول ما هي خلفية، أن يكون عنده علم بمثل هذه الأمور ليخلص بها نفسه من الشبهات التي يريدها عليه الشيطان، وليتخلص بها من شبهات يريدها عليها يريدها عليه أولياء الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله تعالى بكل ما يعمل هؤلاء بقوله إنه بما تعملون بصير. ومن فوائدها تخصيص الحكم بما فيه النزاع وإن كان عاما، يعني وإن كان الحكم عاما فلنا أن نخصص هذا الحكم بمحل النزاع. من أين يؤخذ؟ من تقديم المعمول بما تعملون بصير. لا نقول هذا الحصر حقيقي إنه لا يعلم عز وجل إلا ما عملوا، بل يعلم كل شيء، لكن لما كان الكلام في عملهم جاءت الآية أو جاء الحكم بصيغة الحصر من أجل شدة التحذير وأنهم لن يفوتوا الله عز وجل. والله أعلم. نعم.
2: علي رضي الله عنه وزوجته فاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الواقع لكن كره الجدل.
0: نعم. قبل الواقع وهو احتجاجهم بالقدر. النائم في الحقيقة ما عليه لوم. والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه من الله، فيقول أيدينا أنفسنا بأيد الله لو شاء أن نقوم لقمنا. هذا واقع. أما جدل فكونه يجادل النبي عليه الصلاة والسلام بالقدر هذا أمر لا ينبغي، ولهذا تشعر بأنه ما هو راضي، يضرب على فخذه يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. والجدل قد يكون بحق ويقبل، حتى وإن كان فيه جدل إذا كان بحق يقبل.
9: بارك الله فيكم يا شيخ، أعطتنا قاعدة وهي إذا وجدنا بدعة لم نقبلها ببدعة ونقبلها بالسنة.
0: نعم.
9: إن وجدنا ما يسمى الآن التكفير وهو الدين الصافي.
0: طيب لا معنى.
9: إذا وجدنا الآن ما يسمى التكفير الصافي فالبعض دعا إلى تمثيل هذه، هل هذا قولة بدعة ببدعة؟
0: مسألة التمثيل ما هو بدعة في حد ذاته، التمثيل تقريب للمعاني بصورتها الفعلية. وقد ورد التمثيل في الحديث الصحيح في قصة الملك الذي جاء إلى الأبرص والأقرع والأعمى بصورته التي عليها وقال إنه مسكين وابن سبيل، وهو ليس مسكين ولا ابن سبيل ولا أبرص ولا أقرع ولا أعمى، لكن هذا للتقريب. إنما المبالغة في التمثيل بحيث لا ندعو الناس إلا به هذا هو الخطأ. فنقول الدعوة إلى الله تعالى لها وسائل، كل ما يكون فيه تصوير الواقع والتحذير منه بدون أن يشتمل على كذب أو محاكاة البهائم أو ما أشبه ذلك أو محاكاة الرجل للمرأة أو بالعكس فلا مانع عنه. فنحن لا ننكر التمثيل مطلقا ولا نحبذه، وننكر أن يكون هو الوسيلة للدعوة إلى الله، لأنك إذا عودت الناس على أن لا تدعوهم إلى الله إلا بهذه الوسيلة نسوا الأهم وهو موعظة القرآن والسنة. نعم. نعم.
9: هذا يدل على أن آدم خلق قبل خلق القلم بأربعين سنة، والمعلوم
0: أن معزول لا كتب عليه قبل أن أخلق، قبل أن أخلق مكتوب قبل خلق آدم،
9: يعني بأن القلم أول ما خلق الله القلم قال أكتب مقادير.
0: أسبق خلق معي الآن أنا أصحح سؤالك قبل، أنت فهمت من كلامك أن هذا يدل على أن آدم خلق قبل أن يكتب عليه؟
9: لا.
0: ها آدم خلق بعد أن كتب عليه لكن بأربعين سنة، فكيف نجمع بين قولنا بين قوله بأربعين سنة وبين أن الله تعالى خلق القلم فقال له اكتب قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة. يقال إذا صحت الكلمة هذه وكانت محفوظة فإن هذه كتابة أخرى خاصة بآدم. نعم. طيب.
1: كيف نرد على من استدلوا على من قال أن الظلم يمكن يطلق على الله تعالى من باب المقابلة؟
0: نعم.
1: قالوا أن

0: قالوا أن الرد على الظالم كمان.
1: لا لا أبدا، الانتقام من الظالم كمان، لكن أن يرد على الظالم بظلم لا. ولهذا لم يأتي بالقرآن والسنة أن فلما ظلمونا ظلمناهم، فقال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أما الاستهزاء فنعم، الخداع نعم، المكر الكيد هذا لا بأس. ذكر الله تعالى هذه الأوصاف في مقابلة من عامله بمثلها. انتهى.

0: قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ما معنى الإلحاد لغة؟ الميل. من أين الشق؟
2: من ألحد. من ألحد أو لحد.
1: إيه؟ نعم، من لحد القبر لميله إلى جانب منه. طيب، الإلحاد يكون في أسماء الله ويكون في آيات الله. يا صالح،
3: لم يكن في آيات الله عز وجل، آيات كونية وآيات شرعية.
1: يكون في أسماء الله ويكون في آيات الله.
3: نعم.
1: طيب، ما هو الدليل على كونه في أسماء الله؟
3: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون.
1: هذا ما في أحد يا جماعة، نرجو الانتباه، متى حضرت ما فيها لحد مكان، تقدم يعني. نعم.
3: قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
1: طيب، وفي الآيات:
3: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا.
1: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. طيب، بماذا يكون الإلحاد في أسماء الله؟ عبيد الله، القاعدة العامة في أو الضابط، الميل فيها بها عما يجب، الميل بها عما يجب. ثم فصل: أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه. مثاله، احنا شرحنا هذا
4: في أسماء الله ما قلنا
1: الآيات. أي طيب، إذن الآيات الإلحاد في آيات الله الإلحاد في الآيات الكونية أن تنسب إلى غير الله،
2: أو أن يعتقد الشريك لله.
1: نعم.
2: أو أن يعتقد معين لله.
1: نعم، أحسنت. بس أن ينسبها إلى غير الله مثل كمال
5: ما حضرت.
1: ما حضرت.
5: كان ينسب مثلا.
1: طيب خلاص، ما حضرت ما حضرت.
6: كان يقول: الذي أنزل المطر هو الوليد الفلاني.
1: إيش؟
6: الذي أنزل المطر هو الوليد الفلاني.
1: نعم، أحسنت. يعني يعتقد أن أحد خلق شيئا منفردا به. المشاركة إيه؟
7: المشاركة يدعي أنه معين لله، وفي أحد شارك.
1: كيف معين لله؟ نحن مشارك. نعم. أن مع الله إله يدبر الكون، يدبره مباشرة. طيب، الثالث معين، يعني يكون الله منفرد بالخلق لكن فيه من يساعده، ولكن هذا المساعد ليس له شركة في الخلق. وبهذا نعرف الفرق بين المعين والمساعد. ما هو الدليل على انتفاء هذه الأمور الثلاثة من القرآن؟ نعم، قوله تعالى، قوله تعالى، نعم، امشي.

0: ايش؟ نعم احسنت. الالحاد في الايات الشرعيه عبد الله الخان نعم يكون بتكذيبها وتحريفها والثالث مخالفتها. طيب احسنت. ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا. نحن لم نتكلم على الحارب في الاسماء لانه ليس في الايه، لكن اتماما للفائده نقول الالحاد في الاسماء يكون الالحاد يكون في اسماء الله، وهو الميل بها عما يجب، الميل بها عما يجب. وذلك اولا ان يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية الفلاسفة له علة فاعلة، يقولون إن الله هو العلة الفاعلة لهذا الكون، وتسمية النصارى إياه أبا يسمونه الأب، الأب والابن وروح القدس. الثاني أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه، وهذا عكس الأول. الأول سمى الله بما لم يسمي به نفسه، والثاني أنكر ما سمى الله به ما سمى الله به نفسه، إما إنكارا كليا وإما إنكارا جزئيا، أو ينكر ما تضمنته الأسماء من المعاني والصفات. بمعنى ينكر الأسماء أو ما دل أو بعضها أو ما دلت عليه من المعاني والصفات. فمثلا الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس له أسماء ولا صفات، كقولات المعتزلة والجهمية، هؤلاء ملحدون. والذين يقولون له أسماء لكن ليس لها معاني، هؤلاء أيضا ملحدون، كما هو المشهور مذهب المعتزلة. والذين ينكرون بعض الصفات كالأشاعرة هم أيضا ملحدون، فيقولون مثلا إن الله لا يثبت له من الصفات إلا سبع صفات زعموا أن العقل دل عليها وأن الباقي لا يدل عليه العقل. وقد تكلمنا على هذا كثيرا ولا حاجة لإعادته. كم هذه من نوع؟ نوعان. الأول إيش؟ تسمية الله بما لم يسمي به نفسه. والثاني عكس ذلك، أن ينكر الأسماء أو ما تضمنته من المعاني والصفات، إما الجميع وإما البعض. الثالث أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، ومنه اشتقاق اللات من الإله والعزى من العزيز، ومنات من المناع، هذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله. كل الإلحاد هذا وغيره من أسماء الله في أسماء الله قد توعد الله به، قد توعد الله على قد توعد الله من سلكه في قوله لله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. طيب في قوله تعالى لا يخفون علينا، نوع من أنواع الصفات، يعني العلماء يقولون الصفات تنقسم إلى قسمين، فمن أي أنواع قوله لا يخفون علينا؟ ايش؟ ارفع صوتك الاخير. احسن، من الصفات المنفيه، بارك الله فيك. وسؤالنا الان هل الله عز وجل له اسماء منفيه بمعنى انها نفي محض او لا؟ بنفي محض. طيب اذن ما معنى النفي الذي يتصف الله به احيانا؟ إثبات كمال ضد المنفي. طيب فمثلا لا يخفون علينا فيها إثبات كمال العلم. طيب ما المراد بهذه الجملة لا يخفون علينا؟ مو معناها، ما المراد بها يعني ما الغرض منها؟ نعم إيش؟ لا ما هذا؟
1: الشعر.
0: اي نعم.
1: التهديد.
0: المراد بها التهديد. نعم. في الآية الكريمة: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ قد يقول قائل إن هذا الاستفهام لا معنى له، لأن كل أحد يعرف أن من يأتي آمنا يوم القيامة خير ممن يلقى في النار. ما حضرت؟ نعم.
2: وجواب من قوله سبحانه وتعالى أن الذين يلحدون بآياتنا لا يخفون عليهم، أجاب سبحانه: أفمن يلقى في النار.
0: لا لا لا، ما أقصد ما مناسبة هذه لما قبله، هذا الذي ذكرت المناسبة، لكن أقول: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ يسأل الله سبحانه وتعالى هل هذا خير أو لا. أقول: هذا كيف يسأل عنه وهو أمر معلوم؟ المقصود إيش؟ استفهام إنكاري، يعني فهو في الواقع خبر. هذا وجه طيب، أن المقصود لا يستوي من يلقى في النار ومن يأتي آمن يوم القيامة، فالاستفهام خبر. الوجه الثاني
3: نقول إن مثل هذا التعبير يراد به إفحام الخصم.
0: إيش؟
3: إن مثل هذا التعبير يراد به إفحام الخصم.
0: نعم، أن هذا التعبير يراد به إفحام الخصم. نعم. هل له نظير؟
3: نعم، قوله تعالى: الله خير أما يشركون.
0: نعم، له نظير: الله خير أما يشركون. معروف أنه لا مناسبة فضلا عن المفاضلة بين الله عز وجل وبين آلهتهم، لكن هذا من باب إفحام الخصم، أي أن آلهتهم ليس فيها خير، وكذلك من يلقى في النار ليس فيه خير. ما هو الضابط أو الضمان للإتيان آمنا يوم القيامة؟ سام العقيل، ها، من الذي يأتي آمنا يوم القيامة؟ من ذكرهم الله في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم
1: أولئك
0: كمل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا والآخرة. بارك الله فيك. وقفنا على هذا أظن. نعم. قال الله تعالى: اعملوا ما شئتم. اعملوا ما شئتم هذا أمر. طيب زي إذن نأخذ الفوائد ولا؟
1: أخذ مناقشة بين الجبرية.
0: طيب ماشي. قال الله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، هذه جملة مؤكدة بإن، والمراد بالذكر القرآن الكريم كما قال الله تبارك وتعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. وسمي القرآن ذكرا لأنه يذكر صاحبه بما للمتقين من خير وما للطاغين من شر، ولأنه ذكر لصاحبه، أن يرفع الله به ذكرى من تمسك به. ولهذا قال: وإنه لذكر لك ولقوم. ولأنه يذكر الإنسان بربه، فإن أقرب الناس أو من أقرب الناس إلى الله من تلا كتابه. ولهذا نقول إن تلاوة الكتاب أفضل الذكر المطلق، وأما الأثار المعينة المقيدة بشيء معين فهذه تبع لما قيدت به. وقول لما جاءهم، أي حين جاء. واعلم أن لما تأتي في اللغة العربية بعدة أوجه، منها أن تكون ظرفا كما في هذه الآية، فمعنى لما جاءهم أي حين جاء. ومنها أنها أن تأتي نافية جازمة لكنها لتوقع ما بعدها، كقوله تبارك وتعالى: بل لما يذوقوا عذاب. بل لما يذوقوا عذاب، لما هنا بمعنى لم فهي نافية، لكنها لا تدخل إلا على شيء متوقع. فمعنى لما يذوق عذاب أي لم يذوقوه ولكنهم مستحقون له والعذاب منهم قريب. ومنها أنها تأتي بمعنى إلا، كقوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ، أي إلا عليها حافظ. ومنها أنها تأتي شرطية، كقوله تعالى: فلما جاء البشير ألقاه على وجهه، فلما
1: أن
0: جاء البشير ألقاه على وجهه، فلما أن جاء، هذه شرطية. وتقول: لما زارني أكرمته. فهذه أربعة أوجه لما: الوجه الأول ظرف، ثاني نافية جازمة، نافية جازمة، الثالث بمعنى إلا، الرابع شرطية. لما جاءهم، أحين جاءهم، لم يذكر الله تعالى خبر إن، لم يذكر خبر إن، بل حذفه من أجل أن تذهب النفس في تقديره كل مذهب، بمعنى أن يبقى الإنسان ما الذي يحصل لهم، فتجد الإنسان يؤمل ويفكر كذا أو كذا أو كذا. ولهذا قدره المفسر بقوله: نجازيهم. فنجازيهم على تفسير المؤلف هي خبر، خبر إن. ويجوز أن تقدر هذا، يمكن أن تقول: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم سوف يعاقبون، أو لهم نار جهنم، أو ما أشبه ذلك. المهم أن حذفه من أجل أن يذهب الذهن إيش كل مذهب في تقدير الخبر. لكن نعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يقدر خبرا سارا، يعني لا يمكن أن نقول التقدير: إن الذين كفروا بذكر لما جاءهم لهم جنات النعيم، هذا مستحيل. إنما هو يقدر في أي شيء تقدره من العذاب. وهذه من بلاغة القرآن أن يجعل الأمر مفتوحا ليقدره الإنسان كل تقدير. قال: وإنه لكتاب عزيز منيع. وإنه لكتاب، أكد الله عز وجل هذا الكتاب أو عزة هذا الكتاب بمؤكدين: إن ولا. ومحط الفائدة في الواقع ليس كتاب فقط، محط الفائدة قوله عزيز، هذا هو المهم. أما كتاب، كل شيء كتاب، كل ما يكتب فهو كتاب. نعم، قالت: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان. لكن محط الفائدة قوله لكتاب عزيز، قوله عزيز. وإنه لكتاب، الضمير في إنه يعود إلى الذكر وهو القرآن. وكتاب هنا بمعنى مكتوب، كتاب بمعنى مكتوب، وهو مكتوب في المصاحف، في اللوح المحفوظ، في الصحف التي بأيدي الملائكة. عرفتم؟ إذن هو كتاب في ثلاث مواضع: في اللوح المحفوظ، والثاني في الصحف التي بأيدي الملائكة، والثالث في الصحف التي بأيدينا. وقول عزيز، قال المؤلف: منيع. ولا شك أن منيع من معاني عزيز، ولكن هي أعم مما قال المؤلف. عزيز بمعنى منيع، أي يمتنع أن يناله أحد بسوء إلا فضحه الله. الثاني عزيز بمعنى غالب، العزيز بمعنى غالب. فالقرآن لا شك أنه غالب على غيره، لقول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فهو غالب لكل شيء. إذن هو ممتنع أن يناله أحد بسوء إلا فضحه الله. والثاني أنه غالب. ولهذا لما كانت الأمة الإسلامية متمسكة به كانت غالبة، هدت عروش كسرى وقيصر وغيرهما من الجبابرة، وفتح به مشارق الأرض ومغاربها. فلما تولت عنه الأمة الإسلامية حرمت من هذا الخير العظيم الذي هو العزة والغلبة والقهر. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي ليس قبله كتاب يكذبه ولا بعده. لا يأتيه الباطل، الباطل ضد الصحيح وضد الحق. فعند الفقهاء يقولون الصلاة باطلة الصلاة صحيحة، فيجعلون البطلان في مقابل الصحة. وفي القرآن الكريم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فجعل الباطل في مقابلة الحق. إذن لا يأتيه الباطل الذي هو ضد الحق. وقوله من بين يديه ولا من خلفه، فسرها المؤلف بتفسير غريب، قال أي ليس قبله كتاب يكذبه ولا بعده. وفي هذا نظر ظاهر، والصواب أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه أي فيما يخبر به، ولا من خلفه فيما أخبر عنه. كل ما أخبر به فهو حق، وكل ما أخبر عنه بأنه سيكون فهو حق. طيب، أيضا لا يأتيه الباطل من حيث الأحكام، كل ما حكم به فهو حق وغايته حق. فيكون المعنى أن هذا القرآن الكريم لا يشتمل أو ليس فيه صح، ليس فيه شيء من الكذب، لا في الإخبار عما مضى وهو ما بين يديه، ولا في الإخبار عما يستقبل وهو قوله ولا من خلفه. وإن شئت تعكس فقل ما بين يديه هو المستقبل وما خلفه هو الماضي. كذلك أيضا لا يأتيه الباطل من حيث الأحكام، أحكامه كلها عدل ما فيها جو. ولهذا تجد القرآن الكريم كما يعطي الرب حقه من العبادة يعطي المخلوق حقه أيضا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا حق الله، بعده وبالوالدين إحسانا، فهو حق في أحكامه حق في أخباره. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا باعتبار الأخبار، عدلا باعتبار الأحكام. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. تنزيل هذه خبر مبتدا محذوف، ويجوز أن يقول أن يكون خبر ثاني لقوله وإنه، ثاني ولا ثالث؟ ثالث. لكتاب عزيز صفة لكتاب. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذه يجوز أن تكون صفة لكتاب أيضا، وعلى هذا فيكون تنزيل خبرا ثانيا، ويجوز أن تكون خبرا ثانيا أي لا يأتيه الباطل خبرا ثانيا لإن، وعلى هذا فتكون تنزيل إيش خبرا ثالثا، ويجوز أن تكون تنزيل خبرا لمبتدا محذوف، والتقدير هو تنزيل من حكيم حميد. ولعل هذا التقدير أولى لأنه يدل على أن الجملة استئنافية لبيان عظمة هذا القرآن. قال تنزيل أي منزل من حكيم حميد، فإذا فسرنا تنزيل بأنه منزل صار المصدر بمعنى إيش يا جماعة؟ وين النحو؟ إذا فسرنا تنزيل بمنزل صار المصدر هنا بمعنى اسم المفعول، والمصدر يأتي بمعنى اسم المفعول وبمعنى اسم الفاعل، والذي يعين ذلك هو السياق. تنزيل من حكيم حميد، حكيم أي ذي حكمة وذي حكم، فالحكم لله والحكمة في أحكامه عز وجل. فالرب عز وجل متصف بالحكم الذي لا معقب له، بالحكم النافذ الذي لا مانع له. وفي الدعاء المثور لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. أيضا هو متصف بالحكم بالحكمة، كل أحكامه حكمة، إن نظرت إلى الأحكام القدرية وجدتها في غاية الحكمة، وإن نظرت في الأحكام الشرعية وجدتها كذلك في غاية الحكمة، فهو عز وجل حاكم وذو حكمة. كم من حاكم لا حكمة له، وكم من حكيم لا حكم له، كثير من الرجال حكماء عقلاء ولكن ليس عندهم حكم، لا يستطيع أن يحكم ولا على امرأته. وكم من إنسان حاكم ذو سلطة قوي ولكن ليس عنده حكمة. أما الرب عز وجل فهو إيش؟ حكيم حاكم حكيم. وبدأ بذكر الحكيم قبل الحميد، لأن الحمد مفرع عن الحكمة، فإن الحكيم يكون محمودا. قال المؤلف: أي الله المحمود، أي الله المحمود، يعني كأنه يقول المراد بالحكيم الحميد هو الله. وقوله المحمود في أمره، نعم المحمود، أشار إلى أن فعيلا هنا بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول. في اللغة العربية تأتي فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعول، فإذا قلت فلان جريح بمعنى مجهول، وإذا قلت فلان سميع بمعنى سامع، فهي في اللغة العربية تأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، هنا فسرها المؤلف بمعنى محمود. طيب، لكن هل هذا التفسير قاصر؟ الجواب نعم، فيه قصور، لأن حميدا هنا بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، فهو محمود وهو أيضا حامد. أليس الله تعالى يثني كثيرا على المؤمنين؟ نعم، وعلى الرسل وعلى من شاء من عباده، هذا حمد، حمد يعني وصف هؤلاء المخلوقين الذين أثنى الله عليهم هو حمدهم في الواقع. إذن فيكون حميد الأخ بمعنى فاعل ومفعول، بمعنى مفعول أي أنه محمود، وبمعنى فاعل أي أنه حامد. انتبهوا، والمؤلف رحمه الله في تفسيره قصور، تنزيل من حكيم حميد. في هذه الآية الكريمة تهديد المكذبين بالقرآن لقوله إن الذين كفروا بالذكر، وحذف الخبر ليذهب الذهن في تقديره إيش كل مذهب. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن ذكر سماه الله ذكرا لما ذكرناه في التفسير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء كذبوا ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن ذكر سماه الله ذكرا لما ذكرناه في التفسير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء كذبوا بالذكر بعد أن جاءهم وتحققوه وعرفوه. ومعلوم أن المكذب بالشيء بعد أن يتحقق لديه أشد إثما ووبالا ممن كذب في أمر مشتبه عنده. يؤخذ هذا من قوله لما جاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن عزيز غالب، لا أحد يناله بسوء إلا فضحه الله، ولا أحد يقوم أمامه إلا كان مهزوما مغلوبا. ووصف الله تعالى القرآن بأنه عزيز وبأنه مجيد وبأنه كريم وبأوصاف متعددة مما يدل على عظمة هذا القرآن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من تمسك بالقرآن فله العزة. وجهه أنه إذا كان القرآن عزيزا فلا بد أن ينال العزة من تمسك به، وإلا لكان القرآن غير عزيز. ويدل لهذا قوله تعالى ولله العزة إيش ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ومن فوائد الآية الكريمة

0: أن القرآن الكريم حق منتف عنه الباطل من كل وجه، لقوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه الصفة للقرآن هل هي من صفات النفي أو من صفات الإثبات؟ أين النفي؟ إذن ما الذي تضمنته من الإثبات؟ نقول إذا انتفى الباطل عنه من كل وجه من بين يديه ومن خلفه لزم من ذلك أن يكون حقا إيش من كل وجه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله، يؤخذ من قوله تنزيل من حكيم حميد. وجه كونه كلام الله أن القرآن صفة، ليس عينا مستقلة منفصلة، فإذا كان صفة وذكر الله أنه نزل منه لازم أن يكون إيش كلامه، لازم أن يكون كلامه. أما لو كان الشيء الذي ذكر الله أنه أنزله شيئا معينا منفصلا عن الله فهذا لا يدل على أنه من صفات الله. أنزل من السماء ماء، هذا الماء مخلوق ولا من صفات الله؟ مخلوق. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، مخلوق لأنه شيء منفصل عن الله. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، مخلوق. طيب، لكن إذا جاء التنزيل أو الإنزال في أمر هو صفة فإنه لا يمكن أن يكون مخلوقا بائنا عن الله، بل هو صفة من صفات الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله. وجه ذلك أنه قال تنزيل من حكيم، وإذا كان تنزيلا منه لازم أن يكون فوق عز وجل، وهو كذلك. وقد ذكرنا كثيرا وذكر غيرنا أيضا أن علو الله تعالى ثابت بالأدلة كلها، بالأدلة كلها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كلها متفقة على علو الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وهما الحكيم والحميد، وإثبات ما تضمناه من المعاني والصفات. الحكيم تضمن صفتين عظيمتين. الأخ اللي وراك، يلا أنت. الحكيم تضمن صفتين عظيمتين هما، يلا يا أخي، أي هذي وراك، هذا التفت العلم، يلا شو هو، يلا يا أمين. الجسم حاضر والقلب غائب، أمين. أنت إيه؟ يلا امشى. الحكيم تضمن صفتين عظيمتين من صفات الله، ما هما؟ يعني حكيم من الحكمة وحكيم من الحكم، فهو حاكم ذو حكمة. طيب، ذكرنا في التفسير أن من الناس من هو حكيم وليس بحاكم، ومن الناس من هو حاكم وليس بحكيم، ومن الناس من ليس بحاكم ولا حكيم، ومن الناس من هو حاكم حكيم. فالأقسام إذن أربعة. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يشرع شرعا من عنده. يلا فؤاد، من أين تأخذ هذا؟ خطأ. ما جاء تقرأ آية كلها، ما
1: حكيم.
0: بأي معنى؟ من حاكم ولا حكمة؟ من حاكم. أحسن. لأن من الحكم الحكم بين الناس، الحكم ما يكون حكما في الناس وإما أن يكون حكما بين الناس، فلا يجوز لأحد أن يحكم بين الناس إلا بما أنزل الله، لأن الحكم لله عز وجل، إن الحكم إلا لله. واضح؟ ولكن الحكم لله، هل لنا أن نتجاوز حد الله عز وجل في الحكم على أحد بالفسق أو البدعة أو الكفر أو الإيمان وصحة العقيدة إلا بدليل من الشرع؟ أسألك، لا يجوز لنا إلا بدليل من الشرع. يعني ليس لنا أن نقول هذا كافر، هذا فاسق، هذا مبتدع، هذا مؤمن، هذا سليم العقيدة، إلا إذا عرضنا ما عليه على الكتاب والسنة. وإلا فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى محمود، محمود بناء على إيش؟ خطأ يا شيخ، لا تكون تحذر الحجارة من وراء. واضح تقول من حامد سبق لسان. طيب، إذن ما على أن حميد من اسم محمود. طيب، هنا نسأل، هل الله عز وجل يحمد على كل حال؟ على السراء واضح أنه يحمد على السراء لأنه أحسن إليك ورأف بك، لكن على الضراء كيف يحمد؟ أولا نحمده لأن نعلم أنه ما قدر هذا إلا لحكمة لا شك. ثانيا أن ما يترتب على هذه الضراء من المصالح العظيمة، نعم، يقتضي أن يحمد الله عليه، أليس كذلك؟ الإنسان إذا أصابته الشوكة وتألم بها ماذا يحصل له؟ يحط عنه من خطيئته، يحط عنه من خطيئته، خطيئته مثقلة عظيمة مخزية في الآخرة، والشوكة ليست مؤلمة إلى ذاك وليست ظاهرة للناس، ومع ذلك يكفر بها من سيئاته. ولهذا قيل لبعض العابدات لما أصيب أصبعها ولم تتألم ولم تتأثر ولم تحزن، قالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. كلمة عجيبة، الصوفية لهم كلمات عجيبة في العبادة والأخذ باللب. إن حلاوة أجرها إيش؟ أنستني مرارة صبرها، لأن الأجر أعظم من المصيبة. فإذن حتى ما يصيب الإنسان من الضرر فإن الله تعالى محمود عليه، محمود عليه، لأنه لحكمة لا شك، والإنسان عبد الله عز وجل يفعل به ما شاء، ولأن العاقبة حميدة. طيب، هل يحمد الله تعالى على وجود الكافرين؟ الأخ، أي نعم، نعم، ما يحمد، أعوذ بالله إن شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله، استغفر الله. إيش فكر؟ نعم،
1: نعم يا شيخ، ذلك أنه شرع لنا جهادهم والشهادة في سبيله فندخل الجنة.
0: هو لولا وجود الكافر فهل يعرف المؤمن؟ وهل الإنسان يعرف قدر نعمة الله عليه إذا لم يكن هناك كافر؟ ما يعرف قدر نعمة الله. وهل يقام علم الجهاد؟ وهل يبقى للنار أحد؟ لابد. لكن هنا مسألة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه يعني شيئا يسوءه لا يقول الحمد لله على الضر مثلا أو على كذا، يقول الحمد لله على كل حال. وهذه مسألة ينبغي أن تنتبه لها، أنت إذا أصابتك سراء تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، إذا أصابتك الضراء تقول الحمد لله على كل حال. وبهذا نعرف خطأ من يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذا غلط، لأن هذه العبارة تنبئ عن تأزم نفسي وعن كراهة لما قدر الله عز وجل على الإنسان. ثم إن فيها تضاد، مكروه وحمد، هذا غير مستقيم. ثم إن فيها أيضا مخالفة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله إيش على كل حال، ولا يذكر المكروه ولا يشعر بأنه متأزم منه، الحمد لله على كل حال. فأنت إذا أصبت بسرة فقل الحمد لله على الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن شئت فعين، الحمد لله الذي رزقني ولدا، الحمد لله الذي رزقني نجاحا، الحمد لله الذي رزقني مالا، وما أشبه ذلك، لأن هذا خير والثناء عليه واضح. لكن الأمور المكروهة تقول الحمد لله الذي أمرضني، لا، ماذا تقول؟ الحمد لله على كل حال. الحمد لله الذي أصابني بالمصيبة بفقد أبي أو أخي أو عمي، لا، تقول الحمد لله على كل حال. وإن شئت فقل الحمد لله على ما قدر، يعني هذه بمعنى على كل حال. من فوائد الآية الكريمة أن الرب عز وجل كامل العدل بحيث يحمد من يستحق الحمد، كما أنه يحمد لأنه أهل للحمد. بناء على إيش؟ على أن حميد بمعنى حامد. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع ما في القرآن مطابق للحكمة تماما، من تحليل أو تحريم أو إيجاب أو إطلاق. ليش؟ وجهه لأنه نزل من حكيم حميد، والنازل من حكيم لا بد أن يكون مشتملا على الحكمة. والله الموفق.
2: قولي حكيم، ناخذ صفة ثالثة وهي الإحكام.
0: إيش؟
2: ناخذ صفة ثالثة وهي الإحكام. صفة ثالثة.
0: لا، الإحكام هو الحكمة. الحكمة إحكام.
3: شيء منزل إذا كان عينا قائمة بنفسها.
0: إيش؟
3: شيء منزل إذا كان عينا قائمة بنفسها. الحديد والأنعام. هل تنزلون بمعنى الخلق؟
0: هي بمعنى الخلق، بل أدق من الخلق، لأن هذه الأشياء لولا أن الله سخرها ما استطعنا أن نسيطر عليها. فهذا يدل على أن نوع من التسخير، أنزلها من علياء إلى أسفل حتى تكون مسخرة للخلق. نعم.
4: هذه
0: اللي هي
4: هذه.
0: ها؟ على تفسير قوله تعالى ولكل قوم هاد، إذا فسرنا المعنى الله صح. اي نعم، الله عز وجل خالق كل شيء، ولهذا جاء في الحديث تؤمن بالقدر خيره وشره، لكن لا تنسب الشر إلى الله، لأن الله لم يقدر هذا الشر إلا لخير. فالشر إذن في مفعوله لا في فعله، صح؟ تفهم هذا ولا لا؟ فهم الفرق بين أقول الشر في مفعوله لا في فعله؟ فهم هذا؟ إيه. مثلا إذا قدر الله عز وجل على الناس مرضا، الشر في نفس المرض، لكن في كون الله قدره لا شر، هو خير، لأنه من أكبر ما يكون من مصالح الأمراض مثلا تكفير السيئات، ومنها أن الناس يرجعون إلى الله عز وجل، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ومنها أن الإنسان يعرف قدر نعمة الله عليه بالعافية. الإنسان مثل نحن الآن لا نعرف، يعني لا نعرف قدر النعمة التي أنعم الله بها علينا في النفس والحركة وما أشبه ذلك، لكن لو يصاب الإنسان منا بضيق نفس إيش؟ عرف قدر نعمة الله بالنفس. لو يصاب الإنسان منا بتعب في أعضائه يتكلف من الحركة عرف قدر نعمة الله عليه، فهمت؟ ولهذا قيل وبضدها تتبين الأشياء. نعم. إيش؟
3: إلى من تأتوني؟ إلى بعيد من تأتوني أم إلى قريب من الاختلاط؟ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: ما أدري والله، ما أعرف. نعم. نعم.
5: ما مدى صحة تسمية الله تعالى الطبيب والمضيف؟
0: هذا ورد عن أبي بكر أنه قال إن الطبيب رآني فقال إني أفعل ما أريد، وهذا لا بأس به في مقام الخبر، لكن التسمية لا. النظيف ورد حديث أيضا في هذا. سمع.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا.

0: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ما يقال لك؟ انتهينا من ما سبق من فوائدهم وتفسير. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إلى آخر. ما يقال لك قال المفسر من التكذيب يعني والاستهزاء والسخرية وغير ذلك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ومنه قولهم إنه ساحر مجنون كما قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هذه الكلمة كل أحد يقولها للرسول، ويحتمل أن يكون المعنى ما يقال لك من الوحي إلا ما قد قيل للرسل من قبلك أي مثله. والآية تحتملهما ولا مانع من إرادتهما. ما يقال لك إلا مثل ما قد قيل للرسل من قبلك، قوله إلا مثل زاد المؤلف مثل، ومعلوم أن قوله إلا ما قد قيل لا يساويه قوله إلا مثل، وإنما لجأ المؤلف إلى ذلك لأن الذي قيل للرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو بحروفه ما قيل لمن قبله، ولكن الأولى أن يقال الآية على ظاهرها أن ما قيل للرسول قد قيل لمن قبله. وكما ذكرت لكم آنفا: كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فيقال إنهم قالوا نفس الكلام لكن بلغتهم ليس بلغة العرب: إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لا ذو مغفرة وذو عقاب أليم. هذه الجملة فيها عرض للمكذبين أن يؤمنوا، فإن لم يؤمنوا فقد تعرضوا للعقاب. عرض أن يؤمنوا لقوله إن ربك لا ذو مغفرة، تقدم اللي على العمود، تقدم مع الناس إن ربك لا ذو مغفرة، يعني كأنه يقول فآمنوا يغفر لكم. وهذا كقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وذو عقاب أليم يعني إن لم يؤمن. ففيه ترغيب وفيه ترهيب. الترغيب في قوله إيش؟ لذو مغفرة. والترهيب وذو عقاب أليم، والعقاب هو الانتقام، والأليم بمعنى المؤلم. وفعيل تأتي بمعنى مفعل كثيرا في اللغة العربية، كما قال الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. أمن ريحانة الداعي السميع، السميع يعني المسمع، يؤرقني وأصحابي هجوع. في هذه الآية الكريمة تسلية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه إذا علم أنه قد قيل للرسل من قبله مثل ما قيل له سهل عليه الأمر. ومن فوائدها أن سنة الله تعالى واحدة، فالمكذبون قولهم واحد وفعلهم واحد بقول إلا ما قد قيل للرسل من قبله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صفة المغفرة لله عز وجل، وهي ستر الذنب والتجاوز عنه، هذه المغفرة. ومن فوائدها إثبات شدة عقابه لقوله وذو عقاب أليم. ومن فوائدها رحمة الله بالعباد، حيث يعرض عليهم موجب التوبة حتى لا يتمادوا في معصيته لقوله إن ربك لا ذو مغفرة. ومن فوائدها أن هذا القرآن مثاني، فإذا ذكر فيه جانب الترغيب ذكر معه جانب الترهيب، لئلا تطمع النفس وتغلو في الطمع فتأمن من مكر الله، فيجمع الله تعالى بين هذا وهذا لئلا يطمع الإنسان في الفضل فيأمن من مكر الله، ولئلا يخاف فيقنط من رحمة الله، وعلى هذا فيكون سيره إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي للسائر إلى الله عز وجل أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. وقال بعضهم: ينبغي أن يكون الخوف والرجاء للإنسان كجناحي الطير، إن انهزع أحدهما سقط الطير، فيكون الرجاء والخوف واحدا متساويا، ترجو وتخاف. ولهذا قال: يدعون ربهم خوفا وطمعا. وفصل بعض أهل العلم فقال: ينبغي للإنسان إذا عمل الحسنات أن يكون جانب الرجاء في حقه أرجح، لأن هذا من إحسان الظن بالله. ووجهه أن الله لما وفقك للعمل فإنه قد وعدك بالثواب، ولما وفقك للدعاء فقد وعدك بإيش؟ بالإجابة. فعليه إذا فعلت الخير فغلب جانب الرجاء، وإن فعلت الشر أو هممت به فغلب جانب الخوف، ليرجعك الخوف عن التمادي في الشر أو عن مواقعة الشر. هذا تفصيل. تفصيل آخر: بعضهم سلك منحا آخر وقال: في حال الصحة ينبغي أن يغلب جانب الخوف، لأن الصحيح الإنسان الذي قد أعطاه الله صحة في بدنه وعقله ربما يتمادى في الشر ولا يبالي، وإذا كنت في المرض فغلب جانب الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لأن الله تعالى عند حسن ظن عبده به. والذي ينبغي أن يقال: إن الإنسان طبيب نفسه، فإذا خاف من نفسه التمادي في المعاصي والتهاون بالطاعات فليغلب جانب الخوف، وإن خاف من نفسه الزهو والخيلاء والأمن من مكر الله فليغلب جانب الخوف. فالإنسان في الحقيقة طبيب نفسه. ثم قال عز وجل: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. جعلناه، الضمير يعود على القرآن، والمفسر قال: أي الذكر، وإنما قال الذكر لأنه سبق ذكره قريبا، وإنه إيش؟ إن الذين كفروا بالذكر وإنه لكتاب. وعلى كل حال المعنى متفق عليه، أن الضمير في الهاء في جعلناه يعود إلى القرآن. لو جعلناه قرآنا أعجميا، أي بلغة العجم، وهو قد نزل على من؟ على العرب. لقالوا لولا فصلت آياته. لقالوا أي المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم: لولا هل فصلت بينت آياته حتى نفهمها. ولكن الله تعالى قد قطع عليهم الحجة فقال: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله لولا بمعنى هلا، أفادنا المؤلف رحمه الله أن لولا تأتي للتحضير، تأتي للتحضير، وتأتي شرطية، ويقال في إعرابها: حرف امتناع لوجود. وهنا تتقاسم هذه الحروف، تتقاسم الوجود والعدم. فلو حرف امتناع لامتناع، ولما حرف وجود لوجود، ولولا حرف امتناع لوجود. تقول: لما جاءني أكرمت، هنا الإكرام وجد لوجود المجيء. وتقول: لو جاء زيد لأكرمت، هنا امتنع الإكرام لامتناع الوجود. وتقول: لولا زيد لهلكت، أو لفعلت كذا وكذا، فهنا امتناع إيش؟ لوجود. هنا لولا ليست من هذا، لا ليست من هذا ولا من هذا. لولا هنا انتقلت عن معنى الشرطية إلى معنى التحضير. قال الله تعالى: نعم، لا، من بقية كلامهم: أقرآن أعجمي ونبي عربي؟ استفهام إنكار منهم. يعني لو كان القرآن بلغة العجم لقالوا لولا إيش فصلت آياته وبينت باللغة العربية، ثم لقالوا أيضا أعجمي وعربي. يعني لا يمكن أن يكون القرآن بلغة العجم نزل على نبي عربي. وهذا الذي قالوه استفهام حقيقة، يعني بمعنى أن قولهم حق، لا يمكن أن ينزل القرآن أعجمي على نبي عربي. وقد نص الله على ذلك في قوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فكلامهم هذا حق، فنحن نقبل كلامهم هذا. أما قولهم لولا فصلت آياته فنقول هي مفصلة لكنها حجة لو كان القرآن أعجميا. وعلى هذا قولهم يكون صحيحا، لو كان القرآن باللغة العجمية لصار لهم حجة في قولهم لولا فصلت آياته، وحق في قولهم أعجمي وعربي. قال الله تبارك وتعالى، نعم، قال المؤلف بتحقيق الهمزة الثانية، تحقيق الهمزة الثانية أن تقول أعجمي كما هي القراءة المشهورة. يقول وقلبها ألفا أعجمي، قلب الثانية ألفا بإشباع ودونه، أعجمي يعني بمعنى أنك تمد الألف مدا طبيعيا أو تمدها مدا زائدا على ذلك. والمد الطبيعي قوله ودونه، والمد الزائد قوله بإشباع. وعلى هذا فيكون فيها كم قراءة؟ ثلاث قراءات. نعم، أعجمي ثلاث قراءات. والقراءات كما هو معلوم كلها سنة، القراءات كلها سنة لأنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للإنسان الذي أتقنها وحفظها أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة، كما نقول في العبادات التي وردت على وجوه متنوعة إنه ينبغي أن تقرأ أن تفعل هذا مرة وهذا مرة. ولكن هل نقرأ بما يخالف القرآن الذي بين أيدي العوام بقراءة أخرى؟ الجواب لا. ولهذا نرى أن من عدم الحكمة ما يفعله بعض الطلبة إذا كان يعرف القراءات يقرأ في القراءة التي ليست بين أيدي العوام، فإن هذا خطأ عظيم، لأن العامية لا يدرك هذه الأشياء، وسوف يهبط قدر القرآن في نفسه وتقل عظمته عنده. ثم ربما يتهم هذا القارئ بأنه أخطأ وغلط، لكن بعض الناس يكون عنده علم وليس عنده حكمة، وهذا خلل في توازن العبد وسير العبد، أن يكون عندك علم ولكن لا حكمة. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم تنازعوا وهم من هم في اختلاف القراءات، فكيف بعوام هذا الزمن؟ نعم، يقول قل هو للذين آمنوا، قل يعني قل يا محمد في جوابهم هو للذين آمنوا هدى من الضلالة وشفاء من الجهل. هو الضمير يعود على القرآن الذكر، للذين آمنوا هدى أي علم ونور وشفاء، يقول المؤلف رحمه الله من الجهل، وهذا فيه نظر، لأن من الجهل داخل في قوله هدى، إذ أن الهدى هو العلم،

فالصواب أن قوله هدى من إيش؟ من الضلالة وهي الجهل، فهو هدى من الجهل والضلال، شفاء من المرض، مرض القلوب، بل هو أيضا شفاء من مرض الأبدان، فإن القرآن يستشفى به في أمراض القلوب ويستشفى به كذلك في أمراض الأبدان. وكم من إنسان مريض مرضا بدنيا شفاه الله تعالى بالقرآن. وقصة اللديغ مشهورة لديكم أو عند أكثركم، الذي كان سيد قومه ونزل به سرية من الصحابة ولم يضيفوهم، فسخر الله تعالى عقربا كبيرة شديدة فلدغت سيده، فطلبوا راقيا من الصحابة قالوا لا نرقى لكم إلا بكذا وكذا من الغنم، فأعطوهم، فذهب أحدهم يقرأ عليه سورة الفاتحة حتى قام كأنما نشط من عقال، لكنهم تربصوا في الغنم التي أخذوها خافوا أن لا تكون تحل لهم، حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال خذوا واضربوا لي معكم بسهم. قال ذلك لا حاجة إلى اللحم ولكن تطيبا ليش؟ لقلوبهم واطمئنانا لنفوسهم ليتبينوا أنه حلال، حلال لا أشكال فيه. المهم أنهم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قرأوا على هذا اللديق الفاتحة، فقال وما يدريك أنها رقية، فتبين بهذا أن القرآن شفاء من أمراض القلوب وأسقام الأبدان، لكن لمن؟ للذين آمنوا بالقرآن وبأنه من عند الله وبأنه شفاء. أما رجل لم يؤمن به ولم يرفع به رأسا ولم يرى بمخالفته بأسا فإن هذا لا ينتفع به. قال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، نسأل الله العافية. والذين لا يؤمنون مبتدأ، في آذانهم وقر مبتدأ وخبر، والجملة خبر المبتدأ الأول الذي هو والذين، يعني كأنه قال هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وأما الذين لا يؤمنون فهو في آذانهم وقر، ففي آذانهم وقر. لا يؤمنون بإيش؟ لا يؤمنون بالله ولا بالرسل ولا بالكتب. هؤلاء في آذانهم وقر أي ثقل، لأن الوقر بمعنى الحمل الثقيل، قال الله تعالى فالحاملات وقرا، يعني السحاب تحمل الماء الكثير، فعلى هذا يكون في آذانهم وقر أي ثقل وصمم فلا يسمعون والعياذ بالله. وهو عليهم عمى فلا يبصرون، فصارت منافذ الفهم عند غير المؤمنين مسدودة، لا يسمعون ولا يبصرون، فلا يصل هدى القرآن إلى قلوبهم. وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فإذا قال قائل كيف يكون الكلام الواحد لقوم هدى وشفاء ولآخرين عمى وضلال؟ قلنا هذا بحسب ما في القلب، بحسب ما في القلب. أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قرأوا على هذا اللديق الفاتحة، فقال وما يدريك أنها رقية، فتبين بهذا أن القرآن شفاء من أمراض القلوب وأسقام الأبدان، لكن لمن؟ للذين آمنوا بالقرآن وبأنه من عند الله وبأنه شفاء. أما رجل لم يؤمن به ولم يرفع به رأسا ولم يرى بمخالفته بأسا فإن هذا لا ينتفع به. قال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، نسأل الله العافية. والذين لا يؤمنون مبتدأ، في آذانهم وقر مبتدأ وخبر، والجملة خبر المبتدأ الأول الذي هو والذين، يعني كأنه قال هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وأما الذين لا يؤمنون فهو في آذانهم وقر، ففي آذانهم وقر. لا يؤمنون بإيش؟ لا يؤمنون بالله

0: بالرسل ولا بالكتب. هؤلاء في آذانهم وقر أي ثقل، لأن الوقر بمعنى الحمل الثقيل. قال الله تعالى فالحاملات وقرا، يعني السحاب تحمل الماء الكثير. فعلى هذا يكون في آذانهم وقر أي ثقل وصمم، فلا يسمعون والعياذ بالله، وهو عليهم عمى فلا يبصرون. فصارت منافذ الفهم عند غير المؤمنين مسدودة، لا يسمعون ولا يبصرون، فلا يصل هدى القرآن إلى قلوبهم، وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فإذا قال قائل كيف يكون الكلام الواحد لقوم هدى وشفاء ولآخرين عمى وضلال؟ قلنا هذا بحسب ما في القلب، بحسب ما في القلب، لأن الله قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ونحن نرى الغذاء الحسي يكون لقوم غذاء وشفاء، ويكون لآخرين مرضا وعلة. مثلا بعض الناس يحجب عن التمر، مثلا عن العنب، عن كل ما فيه حلال فيضره، وآخرون ينفعهم الحلال، مع أن الطعام واحد، لكن المحل يكون قابلا، محل هؤلاء قابل له، ومحل آخرين غير قابل. قل هو للذين آمنوا والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. أولئك المشار إليهم الذين لا يؤمنون، وأشار إليهم بصيغة البعيد، ليس رفعة لشأنهم ولكن إظهارا للتبرؤ منهم وإبعادهم. أولئك ينادون من مكان بعيد، يعني كالذي ينادى من مكان بعيد. والذي ينادى من مكان بعيد يعوقه عن الحضور والاستجابة أمران. الأمر الأول أنه لبعده قد لا يسمع النداء. معنى الأمر الثاني أنه لبعده قد يرى أن الاستجابة شاقة عليه فلا يجيب. وعلى هذا فكونهم ينادون من مكان بعيد يتعلق بندائهم آفتان. الأولى الأخ نعم يرون المسافة بعيدة فيكسلون ويرون أنه من المشقة فيدعون إجابة المنادي. والثاني ها؟ أنهم لا يدركون المنادي لبعدهم عنه فلا يجيبون على الوجه المطلوب. أولئك ينادون من مكان بعيد أي هم كالمنادى من مكان بعيد لا يسمع. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها حكمة الله عز وجل في كون الوحي النازل على النبي على وفق لغة القوم الذين أرسل إليه، يؤخذ من قوله نعم من قوله وقالوا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته إلى آخر. والله تعالى جعله قرآنا عربية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الحجة لا تقوم حتى يفهم الإنسان معنى هذه الحجة، وأن مجرد البلاغ لا يعد حجة قائمة حتى يفهمها من بلغت. لأنه لو ألقيت كلاما عربيا بأفصح ما يكون على قوم عجم وهم لا يعرفون مقصودك أصلا هل يفهمون شيئا؟ وكذلك بالعكس، لو جاء رجل أعجمي وقام يتكلم بأفصح ما يكون من لغة العجم ونحن لا نعرف مراده لم نفهم منه شيئا. ولهذا قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإن قال قائل يرد على قولكم هذا وهو أنه لا بد من فهم الحجة بعد بلوغها، يرد على ذلك قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، ولم يقل ومن بلغ وفهم، قلنا هذا مطلق، لكن الآيات الأخرى تقيد أنه لا بد من البيان والمعرفة. وكذلك لو قال قائل يرد على قولكم هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار، فقال لا يسمع بي، فيقال نعم، لأنه إذا سمع به يجب عليه أن إيش؟ أن يبحث، حتى وإن كان لا يفهم يجب عليه أن يبحث. أما أن يترك فهو لا يعذر لتفريطه وتهاونه. وعلى هذا فلا بد من بلوغ الحجة ولا بد من فهمها. ونحن في الحقيقة لا نتهاون في تكفير من كفره الله، ولا نبالي أن نكفر من كفره الله، لكننا لا نتجاسر أن نكفر من لم نكفر الله عز وجل، لأن الحكم ليس إلينا، الحكم بالتكفير وعدم التكفير إلى الله عز وجل، ليس إلينا ولا إلى عواطفنا، وإلا لو كان إلينا أو إلى عواطفنا لكنا نكفر من كان فاسقا، بل قد نكفر من كان تاركا للأولى، لأن الإنسان لا شك أن معه غيرة يبغض بها من خالف الشرع، لكن كون نحكم عليه بالكفر أو بعدم الكفر ليس إليه، بل هو إلى الله. والخلق عبيد الله عز وجل، ليسوا عبيدا حتى نحكم عليهم بما نرى، بل نحكم عليهم بمقتضى كلام الله ورسوله. فإذا دار الأمر بين أن نقول هذا كافر وهو ينتسب للإسلام، وبين أن نقول ليس بكافر، أيهما أحوط؟ أن نقول ليس بكافر، لأن بهذا سالمون. لكن لو نكفره ثم على بناء على التكفير نستبيح دمه وماله، لأن المسألة ما هي سهلة، ونستبيح أن لا نصلي عليه ولا ندعو له بالرحمة، المسألة صعبة جدا. ولهذا خطأ من يتسرعون بالتكفير أشد من تهاون من لا يكفرون، أشد لما يترتب على التكفير من المصائب والبلاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التناقض بين الرسول والوحي مستحيل. الدليل قوله تعالى ولو جعلناه قرآنا إيش أعجميا لقالوا لو فصلت آياته أعجمي وعربي، وهذا مستحيل أن يتناقض الوحي ومن أوحي إليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن يكون لأقوام رحمة ولآخرين نقمة، ويشهد لهذا قوله عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك، رحمة لمن؟ للمؤمنين، ونقمة على الكافرين. قال الله تعالى وإنه لحسرة على الكافرين. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يبتغى الهدى من غير القرآن، لقوله قل هو للذين آمنوا هدى، فمن ابتغى الهدى من غير القرآن أضله الله. قال الله تعالى فمن اتبع هدايا إيش فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن شفاء من أمراض القلوب وأسقام الأبدان، بقوله هدى وشفاء. وقد فهمنا أثناء التفسير أن الفاتحة إيش رقية، كذلك أيضا إذا أردت أن ترقي أحدا فانظر مع الفاتحة الآيات المناسبة. فمثلا إذا كنت تريد أن ترقيه من السحر فاقرأ إضافة للفاتحة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لأنهما السورتان اللتان رقي بهما الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك انظر إلى آيات السحر التي تبطل السحر، مثل قوله تعالى عن موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وأمثال ذلك. إذا كنت تريد أن ترقي من مرض اقرأ الآيات المناسبة، مثل وإذا مرضت فهو يشفي. لأن التناسب بين الآيات التي هي الدواء وبين المرض الذي هو الداء لا بد أن يكون أمرا مهما يراعيه الإنسان، كما يراعي ذلك في الأدوية الحسية. الحار يعالج بإيش؟ بالبارد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحمى، قال أبرد، إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وقد شهد الأطباء الآن أن البرودة لمن أصيب بالحمى من أكبر العلاج، حتى كانوا يجعلون المريض أحيانا إلى جنب المكيف، إلى جنب مراوح المكيف من أجل البرودة، وحتى يضعون أحيانا على المريض بالحمى ثوبا مبلولا بالماء من أجل التبريد. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان كلما كان أقوى إيمانا كان أشد، نعم، كان أهدى وأشفى. من أين نأخذ؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقد أخذنا قاعدة مفيدة مهمة، أن كل حكم مرتب على وصف فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف. كل حكم معلق بوصف أو مرتب على وصف فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف. أنتم معنا يا جماعة؟ انتبهوا لهذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بلاغة القرآن بتصوير المعقول بصورة المحسوس. هؤلاء الذين لا يؤمنون لو أنك نظرت إليهم نظرة حسية لم تجد في آذانهم وقفا، لأنهم إيش؟ يسمعون، وقد يكون أقوى سمع من المؤمنين. ولم تجد أيضا أنهم إذا قرئ عليهم القرآن عميت أعينهم كما قال وهو عليهم عمل. ولم تجد أنهم ينادون من مكان بعيد، بل تعرض عليهم الدعوة وهم إلى جنب الداعي. لكن هذا من بلاغة القرآن، أن يصور الشيء المعقول أتم بصورة المحسوس حتى يكون أقرب إلى الفهم. فهنا صور لها حال هؤلاء بأنهم صم، وبأنهم عمي، وبأنهم بعيدون من الداعي. ثم قال الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب. نعم، ولقد آتينا موسى الكتاب، آتينا أعطينا، والإيتاء هنا إيتاء شرعي قدري. إيتاء شرعي لأنه أضيف إلى الوحي، قدري لأنه وقع فعلا. وموسى عليه الصلاة والسلام هو أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهو بالنسبة لأولي العزم بالمرتبة الثالثة، لأن أولي العزم خمسة، أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى. وهو أي موسى أكثر الأنبياء أتباعا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث أنه عليه الصلاة والسلام رأى سوادا عظيما قد سد الأفق، فقيل هذا موسى وقومه. الكتاب التوراة، وسميت كتابا لأنها مكتوبة. قال الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء، فهي نزلت مكتوبة، فاختلف فيه بالتصديق والتكذيب كالقرآن. اختلف فيه، من الذي اختلف فيه؟ أقوامه، قوم موسى اختلفوا، فمنهم من صدق ومنهم من كذب. لكن قوم موسى مشهورون بالعتو والطغيان والاستكبار العظيم والجهل العميق. لما مروا بأقوام يعبدون غير الله قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولما صنعوا من حلي من الحلي عجلا قالوا هذا إلهكم وإله موسى، فجعلوا العجل الذي صنعوه بأيديهم جعلوه إلها، نسأل الله العافية. وإلى تتم إن شاء الله. نعم نعم قل يا أخي. نعم أجبنا عنه أجبنا عنه أجبنا عنه. نعم لكن بالكيفية ولا بالكلمات؟ أنا أرى أن الأولى بالقارئ أن يقتصر على ما جاء عن السلف، هذا الأولى. أما غير ما جاء عن السلف فهذا ربما نقول إنه خاضع للتجربة، إذا جرب ونفع فالمقصود النفع، وإذا لم يجرب ولكن الإنسان يتخرص فالظن بعضه إثم.
1: الأصل يبقى المطلق على ما جاء، وهنا بعض الشيخ بعض أهل العلم يقيدون بعض الأمراض بآيات معينة، يقول تقرأ آية كذا وكذا وكذا.
0: نعم
1: هكذا، فهل الشيخ يخالف القاعدة أم
0: لا؟ لا من مخالف القاعدة، هذه موافقة للحكمة كما ذكرنا قبل قليل. ماذا قلنا؟
1: لا نقول الآية مناسبة،
0: إن المرض يعالج بما يناسبه.
1: شيخ من عرض
0: حكمة الله عز وجل، نعرف هذا من الحكمة. نعم ذكرنا هذا لكن اختلف اللفظ. نعم
2: أنه يشترط في الرقية أن يكون المرقي مؤمنا بالقرآن.
0: نعم.
2: أن يكون المرقي الذي يتلى عليه القرآن مؤمنا به.
0: المريض مؤمنا به. نعم نعم.
2: وزعيم القوم هذا يا شيخ لم يكن مسلما.
0: لا لا مؤمن. هم مؤمن بالقرآن، ما ندري عنه هل آمن بالقرآن ولا لا، لكن مؤمن بأن قراءتهم سوف تفيد. وهذا لا بد منه، لأنه إذا لم يؤمن لم تنفع للنفس وتكون قابلة. لا يمكن أن تنفعل النفس لقبول هذا العلاج إلا إذا آمن بأنه مفيد.
2: الكافر يعالج
0: بالقرآن.
2: الكافر يعالج بالقرآن.
0: هنا يعالج بالقرآن، وربما يكون علاجه بالقرآن أولى من علاج المؤمن به، لأنه إذا عرف أنه مؤثر يكون ذلك سببا لإسلامه. اقرأ اللي قبلها، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لفعل، هي شرطية لكن محذوفة الجواب شرطي. نعم بلى، يعني لولا برهان ربه لفعل، يعني لأجابها إلى ما دعت. ما هو لولا برهان ربه لما هم، لأن لو كان كذلك تناقض الكلام، بل هو هم بها لكن لولا أنه رأى برهان ربه لأجابها إلى ما دعت. نعم
3: استنطاق الجن بالقرآن هذا يدلك أن استنطاق الجن بالقرآن وقالت كذا وقالت
0: كذا. إيش إيش
3: استنطاق الجن بالقرآن؟
0: هي
3: هناكم بعض من يرقي يقول أنه استنطاق الجن وقال له كذا وقال له كذا وقال له كذا، هل هذا يمكن؟
0: الله يا أخي ما ندري عن هذا، دائما أقول مثل ما قلت أنهم يستنطقون، ودائما يعالجون بالتخييل، يضع الانسان قاري يده على راس الانسان ويقول غمض، نعم غمض، من يقول شوف اشوف كذا وكذا، من تتهم اتهم كذا، ما ندري هذه طرق غريبه. فهذه تحتاج الى دراسه، يعني احوال هؤلاء القارئين تحتاج الى قراءه الى دراسه. ومعرفة كيف يتوصلون إلى هذا ومن أين جاءهم. نعم.
4: قلنا
0: نعم. نعم ختم عليهم بعد الفهم، لأن الختم معناه قد يكون ختم يمنع الفهم، وقد يكون ختم يمنع الانقياد، كقوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم. أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. لما ذكر الله تعالى هذا الكتاب العزيز وأنه للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين في قلوبهم مرض، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، بين ما كان من الأمم السابقة نحو كتبهم، فقال ولقد آتينا موسى الكتاب. آتينا بمعنى أعطينا، سد الفراغ هذا. هم سدها يا رجل. الجملة هذه مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم واللام وقد، وتقدير الكلام والله لقد آتينا، وهو يقع كثيرا في الكتاب العزيز، أي مثل هذه الصيغة تقع كثيرا في القرآن. وقول آتينا موسى الكتاب، هذا الإتيان إتيان كوني وشرعي، فالله تعالى قد أنزل عليه التوراة فعلا وقد آتاه الحكم بها. وموسى هو ابن عمران أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهو في المرتبة الثالثة بالنسبة لأولي العزم، لأن أولي العزم هم خمسة، أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى. وقول الكتاب يعني التوراة، وسماها الله تعالى كتابا لأن الله تعالى كتبها بيده تبارك بيده، كما قال تعالى ولقد كتبنا لا إله إلا الله، نعم، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. قال فاختلف فيه بالتصديق والتكذيب كالقرآن، اختلف أي اختلف الناس فيه، فمنهم المصدق ومنهم المكذب، كما كان الناس أيضا بالنسبة للقرآن، وهكذا جميع الأمم بالنسبة لما جاءت به الرسل، منهم المصدق ومنهم المكذب. اسمك شف يا أحمد، خليك معنا لا تقلب الكتاب. فاختلف فيه كذلك أيضا جميع ما جاءت به الرسل، يختلف الناس فيه بين مؤمن وكافر، وهذا تسلية للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. لولا هذه كلمة شرطية، حرف شرط، وهي كما قال النحاة حرف وجود، إيش لوجود. لولا كلمة هذا موجود، لقضي هذا معدوم، حرف وجود نعم بعدم. وقوله كلمة سبقت من ربك، يقول المؤلف المفسر بتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة، فإن الجزاء الكامل إنما يكون يوم القيامة، أما في الدنيا فهو جزاء لا شك، يعاقب فيه المجرمون ويفلح فيه المؤمنون، لكنه ليس الجزاء الكامل من كل وجه. إلى لقضي بينهم في الدنيا فيما اختلفوا فيه، والمراد بذلك القضاء التام، فلا ينافي هذا ما وقع لآل فرعون من الغرق والهلاك لما كذبوا موسى صلى الله عليه وسلم. وإنهم أي المكذبين به لفي شك منه مريب موقع في الريبة. في هذه الآية بيان، في هذه الآية من الفوائد، أولاً تأكيد الكلام إذا دعت الحاجة إليه، إما لأهميته وإما للشك فيه وإما لإنكاره. قال علماء البلاغة والمخاطب له ثلاث حالات. الحال الأولى حال ابتداء، وهي أن لا يكون عند المخاطب علم ولا تردد ولا إنكار، هذا تلقى إليه الجملة غير مؤكدة لأنه لا حاجة للتوكيد، مثل أن مثل أن يقال قدم فلان اليوم لإنسان لم يكن في قلبه شيء من قدومه إثباتا ولا نفيا، وتسمى هذه الجملة ابتدائية. الحالة الثانية أن يكون المخاطب مترددا في الأمر شاكا فيه لكنه لا ينكره، فهذا يحتاج إلى توكيد لكنه ليس بواجب، مثل أن تخاطب رجلا في أمر يستبعده لكنه لا ينكره، فهنا يحسن أن تؤكد له الكلام من أجل أن يزول عنه الشك والتردد. الحالة الثالثة أن يكون منكرا مكذبا، فهذا يتعين توكيد الخبر له لأن ذلك أبلغ في إقامة الحجة عليه وإقناعه. إذن أحوال المخاطب ثلاث: ابتداء وتردد وإنكار، ولكل حال حكمها فيما يتعلق بالتوكيد. فإن قال قائل يرد على كلامكم هذا قوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، والمراد الجملة الأولى ثم إنكم بعد ذلك لميتون، فلا أحد ينكر الموت حتى يؤكد له. أجابوا عن ذلك بأن تكذيبهم وإنكارهم واستكبارهم وتمردهم يفعلون ذلك فعل المنكر، فخوطبوا بخطاب المنكر، وهذا لا شك أنه جواب صحيح. طيب الذي معنا الآن: ولقد آتينا موسى كتاب مؤكد بثلاث مؤكدات، هل هو لإنكار المخاطب أو لتردده أم ماذا؟ قلنا لأهمية الموضوع، لأن الموضوع مهم فيحتاج إلى التوكيد لتسلية الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية إثبات رسالة موسى. تأخذ منين يا أخ؟ وجه ذلك، ارفع صوتك. أحسن. وجه ذلك أن الكتاب لا يؤتى إلا للنبي. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإيمان بأن الله تعالى آتى موسى كتابا، لأن الله أخبر به وخبره حق، ولأن ذلك من الإيمان بكتب الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخلافة لم يكن بدعا في الأمم، وقد سبق هذه الأمة من اختلفوا في كتبهم ورسلهم بقوله فاختلف فيه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسلية المصاب بذكر المشارك له، لأن الغرض من ذلك الغرض من إخبار أن الله آتى موسى الكتاب فاختلف فيه تسلية النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا فينبغي تسلية المصاب. ومن ما يسمى بتعزية المصاب بالموت، فمن أصيب بموت فإن من السنة أن يعزى، أي يقوى على الصبر على المصيبة. إذن من فوائد ذلك تسلية المصاب. وهل هذه التسلية سنة أو هي مباحة؟ نقول هي سنة لما في ذلك من رفع ألم المصيبة عن أخيك المسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل بتأخير العذاب، أو نعم بتأخير العذاب عمن كذب الرسل، لأن الله تعالى جعل لكل شيء قدرا، فمن حكمته تأخير العذاب عن الأمم لعلهم لعلهم يرجعون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تمام سلطان الله عز وجل، تمام سلطان الله، وأنه جل وعلا هو المدبر الأمور أخذا ورفعا، لقوله ولا كلمة سبقت من رب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة رفعة منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام عند الله. تؤخذ يا محمد؟ لا، رفعة منزلته لأنه قال من ربك، فأضاف الربوبية إليه، وهذه ربوبية خاصة وهي تفيد علو منزلة المربوب عند الله عز وجل. وقد اجتمعت الربوبيتان العامة والخاصة في قول السحرة من آل فرعون، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الأولى رب العالمين عامة، والثانية خاصة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يكني عن الشر، يكني عن الشر بفعل ببناء الفعل لما لم يسمى فاعله، بقوله لقضي بينهم ولم يقل لقضى بينهم. وهذا هو المضطرد في القرآن والغالب. وانظر إلى أدب الجن حيث قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أدب عالي. وفي الشر قالوا إيش أريد بمن في الأرض ولم يضيفه إلى الله، وفي الرشد قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا ولم يقولوا أم أريد بهم رشدا، بل قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا من أدب الجن، والجن أحيانا يكونون آدب من الإنس. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، أوصى بعضهم بعضا أن ينصت حتى يستمعوا استماعا تاما. فلما قضي أيضا لم يتوقفوا أو يكسلوا، ولوا إلى قومهم منذرين، بادروا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا إلى آخر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المكذبين بالرسول بكتاب موسى في شك مريب، موقع في الريب، وهو الشك مع القلق. يعني الفرق بين الريب والشك قريب، ولهذا يفسر بعض العلماء الريب بالشك، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال هذا تفسير قريب. والريب أخص من الشك، من مطلق الشك، إذ أن فيه شك، إذ أن فيه قلقا مع الريبة. وذلك لأن الأمر المشكوك فيه إما أن لا يكون ذا أهمية فتجد الشك فيه يقول هاي ما يهمن ثبت أم لم يثبت، وإما أن يكون ذا أهمية فحينئذ إذا شك فيه سيكون إيش في قلق، أي أيؤمن بهذا أم ينكر، لأنه أمر هام. فالغالب أن الريبة لا تأتي إلا في الأمور الهامة، وأما الشك الذي يشك هل فلان قدم أو ما قدم وليس له أهمية في قدومه أو غيابه فهذا لا يوجب الريبة. طيب، وإنهم لفي شك منه مريب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان يجب أن لا يخالطه شك، وأنه إذا ورد على القلب شك ولو يسيرا بشرط أن لا يدافعه بل يركن إليه فإن هذا محبط لإيمان. أما لو ورد الشك على القلب وطرده وجاهد نفسه على دفعه فهذا لا يضره شيئا. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله، وهذا شك. ولكن الرسول أخبر قال فإذا بلغ أحدكم ذلك أو كلمة النحو فليستعذ بالله ولينتهي. وأخبره الصحابة أنهم يجدون في نفوسهم ما يحبون أن يكونوا حممة، أي فحمة محترقة ولا ينطقون به، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان. فالحاصل أن الشك الوارد على القلب إن اطمأن به الإنسان وركن إليه فليعلم أنه ليس بمؤمن، لأن الإيمان ينافيه شيئان الشك والإنكار. أما إذا ورد على القلب وطارده وجاهد نفسه على تركه ففي هذه الحال إيش يضر أو لا؟ لا يضر، بل هذا صريح الإيمان وخالص الإيمان. وذلك أن الشيطان لا يورد مثل هذه الأمور على قلب ميت، القلب ميت مستريح منه، إنما يورده على إيش؟ على قلب حي ليميته. ولما ذكر اليهود لابن مسعود أو لابن عباس أنهم كانوا لا يوسوسون في صلاتهم، أنهم لا يوسوسون في صلاتهم، يريدون بهذا أن يفتخروا على المسلمين، قال صدقوا. وما يصنع الشيطان بقلب خراب، كلمة عظيمة، يعني يقول إن قلوبهم خربة، والشيطان ماذا يصنع في قلب خراب؟ كفرتك، أيأتي إليه ليخربه؟ الجواب لا، إنما يأتي الشيطان بهذه الوساوس إلى قلب حي ليهلكه أو يمرضه عندك هذا فيه الرجال. طيب، يقول وإنهم لفي شك منه مريب. ثم قال عز وجل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. من عمل صالحا فلنفسه، هذه الجملة الشرطية، أداة الشرط فيها نعم من، وفعل الشرط جواب الشرط فلنفسه، تمام. هذه الجملة الشرطية، فعل الشرط عمل وجواب الشرط فلنفسه، واقترنت بالفاء لأنها جملة اسمية، إذ التقدير فعمله لنفسه، فعمله لنفسه، وقدرها المفسر بقوله فلنفسه عمل. ولكن إذا قدرناها جملة اسمية فلا حرج. من عمل صالحا، فما هو نعم، من عمل صالحا، صالحا هذه صفة لموصوف محذوف، والتقدير عملا صالحا. فما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح ما اجتمع فيه أمران، الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لشريعة الله. انتبه، المتابعة لشريعة الله، لا نقول المتابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأننا نتكلم عن العمل الصالح في هذه الأمة وفي غير هذه الأمة، ولهذا فنقول الإخلاص لله إيش؟ والمتابعة لشريعة الله، ليشمل ما كان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وما كان في أمم سابقة. إذا فقد الإخلاص فليس بصالح، لأنه شرك مردود على صاحبه. قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. ومن أخلص لكن على غير شريعة الله فعمله بدعة مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن العمل الصالح ما اجتمع فيه شرطان، نعم أحسن، وعرفت من الدليل. قال ومن أساء فعليها، قوله فلنفسه يعني فالمصلحة لنفسه، فإن ذلك لا ينفع الله شيئا. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه أن الله قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. لماذا؟ لأن الله تعالى لا ينتفع بطاعة الطاعين ولا يتضرر بمعصية العاصي، العمل لنفسه. ومن أساء فعليها، أي فضرر إساءته على نفسه، ولو قلنا التقدير فإساءته عليها لكفى. من أساء أي عمل عملا غير صالح. ما الذي يدلنا على أن المراد بالإساءة هنا العمل غير الصالح؟ لأنه قوبل بما سبق بمن عمل عملا صالحا، وهذا أحد الطرق التي يعرف بها تفسير القرآن الكريم، بل وغيره من الكلام. إذا ذكر الشيء ثم ذكر ما بعده على وجه المقابلة ففسر ما بعده على ضد ما قبله. ومن ذلك قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لو أنك تأملت ما معنى ثبات، هل معناه انفروا ثابتين على الجهاد؟ لا، يفسرها ما بعده أو انفروا جميعا، فيكون معنى ثبات أي فرادى أو انفروا جميعا. طيب، ومن أساف عليها. إذن الإساءة تكون إما بالإشراك بالله كالرياء مثلا، وإما بالبدعة كبدعة الصوفية وغيرهم من أصحاب الطرق الذين هم مخلصون لله ويودون التقرب إلى الله لكن بغير ما شرع الله، فكانوا ضالين كالنصارى تماما. نعم، ومن أساء فعليها. وما ربك بظلام للعبيد أي بذي ظلم. وما ربك، هذه في قوله فيما سبق سبقت من ربك. وما ربك، الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما هنا تميمية أو حجازية؟ كل ما في القرآن فهو حجازي، لأنه بلغة قريش، وعلى هذا فمتى أتت كما فهي حجازية. قال الله تعالى ما هذا بشرا، ولو كانت تميمية لقال ما هذا بشر، لكن ما هذا بشر. إذن كلما أتت كما التي تكون دائرة بين الحجازية والتمامية والتميمية فاجعلها إيش؟ حجازية. فهنا نقول ما حجازية، ورب اسمها، وظلام خبره لكنه جر بحرف الجر الزائد. طيب، وقوله ما ربك، هل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام أم هو عام؟ سياق الآية يدل على أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن ليعلم أن ما وجه الخطاب فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعني أن الحكم خاص به، بل هو له وللأمة. ولهذا نقول الخطاب الموجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى ثلاث أقسام، انتبهوا، ينقسم إلى ثلاث أقسام. الأول ما دل الدليل على أنه خاص به كقوله ألم نشرح لك صدر، هذا خاص ولا عام؟ خاص بالرسول. طيب، الثاني ما دل الدليل على أنه عام كقوله تعالى يا أيها النبي، وهذا خطاب للرسول، إذا طلقتم النساء فطلقوهن. نعم، هذا عام، لأنه قال يا أيها النبي إذا طلقتم. ومنه قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فأول الآية خاص والثاني عام. القسم الثالث ما لا دليل فيه على هذا ولا ما لا دليل فيه على هذا ولا على هذا، فهو خاص بالرسول لكن نحن لنا فيه أسوة. وقيل إنه للأمة لكن خوطب بها الرسول لأنه قائدها عليه الصلاة والسلام. وما ربك بظلام للعبيد قال المؤلف أي بذي ظلم، إشارة منه رحمه الله إلى أن ظلام صيغة نسبة وليست صيغة مبالغة. أبيد معنى ظلام، فسرها المؤلف بأنها صيغة نسبة وليست صيغة مبالغة، لأن فعالا تأتي للنسبة كنجار وحداد وخشاب وما أشبه ذلك، وتأتي للمبالغة. فهنا هل ظلام هنا للمبالغة أو للنسبة؟ يتعين أن تكون للنسبة، لأنك لو جعلتها للمبالغة لكان المنفي هو المبالغة في الظلم دون أصل الظلم. والمعلوم أن الله تعالى منفي عنه الظلم أصله والمبالغة فيه. إذن يتعين أن نقول إن ظلام أتم، نعم، صيغة نسبة وليس صيغة مبالغة، ولهذا فسرها بقوله أي بذي ظلم، واستدل لذلك بقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، نعم لا يظلم مثقال ذرة، ومن انتفى عنه الظلم في مثقال ذرة لا يمكن أن يكون لديه ظلم بأكثر ولا بمثقال ذرة ولا بدون مثقال ذرة. فإن قال قائل إن الله لا يظلم مثقال ذرة مفهومه أن ما دونها يمكن، قلنا لا، لأن مثقال ذرة جاء به على سبيل المبالغة ما هو التمثيل، المبالغة، وما كان قيدا للمبالغة فإنه لا مفهوم له. أرأيتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، فهل نقول من اقتطع نصف شبر لا يعاقب عليه؟ لا، لكن ذكره على سبيل المبالغة. نعم. وما ربك بظلام للعبيد أي بالظلم، وقول للعبيد أي العبيد شرعا أو كونا؟ كونا للعبيد كونا، يعني لن يظلم حتى الكافر، لا يظلمه الله عز وجل. فإن قال قائل إن الله تعالى وحاشا يظلم الكافر، الكافر متع في الدنيا ولتقل ألف سنة على كفر، وعبد الله الفقاني أظن يفكر، فسيخلد في النار كم إلى الأبد، آلاف وملايين السنين، مع أنه لم يكفر إلا ألف سنة، فالعقوبة زائدة على العمل، وهذا ظلم. لو قال قائل هكذا قلنا كلا والله، إن الله تعالى أعذر إلى هذا الرجل ببعث الرسل وإنزال الكتب وأعطاه عقلا وقال إن فعلت كذا عذبتك أبد الآبدين، فأقدم باختياره. وهل إذا فعل ما يوجب هذه العقوبة باختياره ثم عوقب بها هل يقال إنه مظلوم؟ أبدا لا يقال إنه مظلوم. هذا لو كان جاهلا بالعقوبة يقول نعم واجبا لا يعاقب إلا بمقدار ذنبه كما وكيفا، لكن نقول هذا الرجل قد علم وأعذر إليه بإرسال الرسل وبيان ما يعذب به، ومع ذلك أصر، كأنه يقول أنا لا أبالي إذا عذبت أبد الآبدين، وحينئذ يكون هو الذي جنى على نفسه وفعل ما يوجب هذا العذاب المؤبد. ثم نعم، وما ربك بظلام للعبيد، في هذه الآية من الفوائد الحث على العمل الصالح بقوله من عمل صالحا فلنفسه، لأنك متى علمت أن عملك لنفسك فسوف تجتهد في ذلك، إذن ففيه الحث على العمل الصالح. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل عمل لا إخلاص فيه فهو ضرر على صاحبه وليس له، لأننا فسرنا العمل الصالح بأنه ما جمع بين شرطين الإخلاص والمتابعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من عمل عملا بدعيا فعمله عليه لا له، لأنه لا يدخل في العمل الصالح. طيب إخواننا كثير من الذين يعملون بهذه البدع تجدهم يبكون ويخشعون وتلين قلوبهم، ولهم من البكاء ما لا يكون عند المخلصين، عند المخلصين المتبعين، فماذا نقول؟ عجيب، نقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا يخدعنك هذا الشيء الذي يقع منهم، لأن هذا من إغواء الشيطان لهم وغروره إياهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا لا يمكن أن يصل ثواب العمل الصالح إلى الغير لقوله فلنفسه. وبهذا أخذ أكثر العلماء وقالوا إن الميت لا ينتفع إلا بعمل ولده فقط، أما غيره فلا. يعني لو أنك اعتمرت لصديق لك حي أو ميت، لا نعم ميت أو حي لا يستطيع العمر، فإن ذلك لا ينفع. ليش؟ إلا من عمل صالحا فلنفسه لا يتعدى غيره. وما جاءت به السنة من صيام المرأة نذر شهر على أمها أو حجها عن أبيها الذي لا تتبع الراحلة، فهذا إنما وقع من الولد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فالعمل من كسب الأب والأم، وهو جزء من أبيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني، قال ذلك على المنبر. وأشار عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وهو حديث طويل، أشار إلى التنديد بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأثنى على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب، وقال حدثني فصدقني ووعدني فوفاني، وانتقد عليا لأنه قيل إنه أراد أن يتزوج بنت أبي جهل، فقام الرسول وخطب الناس وقال فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني، وتكلم بكلام غليظ، لكن الأمر عدل عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا هذا التأثر، وأنه لا يمكن أن يجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله، لأن هذا يكون متحدث الناس. على كل حال نحن نقول إن بعض أهل العلم أخذ بما يفيده ظاهر هذه الآية، وقال لا ينفع العمل لأي إنسان نويته إلا من الولد، ولكن كثير من العلماء قال بل إن الذي ينتفع به الميت من ولده لا مانع أن ينتفع به من غيره. وربما يستدل لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، فقال أخ أو قريب وهو محرم عنه. قالوا فهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن ينوب عن غيره، فيقال هذه نيابة عن الغير، والحج أيضا يسلم له. ولكن الذي يظهر لي أنه لا فرق بين الولد وغيره وبين الحج وغيره، لكن الذي ننتقده إسراف الناس الآن في الأعمال للأموات. تجده يحفظ القرآن في رمضان عدة مرات، ويقول المرة الأولى لأمي، والثانية لأبوي، والثالثة لجدتي، والرابعة لجدي، والخامسة لأخي، والرابعة لأختي، السادسة نعم، والسابعة لعمي، والثامنة لعمتي، ويطلع رمضان ليس له ثواب، كله أعطاه الناس. هذا غلط، هذا إفراط، وليس من هدي السلف الصالح. كذلك أيضا بعض الناس يسرف ويخالف السنة في إسرافه، تجده يذهب يعتمر أول عمرة له، وفي نفس الوقت وهو في مكة ثاني عمرة لأم، وثالث عمرة لأبي، كل يوم عمرة. وإذا قدرنا أنه بقي 10 أيام وله 10 أقارب 10 عمرات نعم، هذا غلط، ليس من هذه السلك. والشرع ليس حسب الذوق أو ميل النفس أو الهوى، الشرع محدد. هل ورد عن السلف أنهم يكررون العمرة؟ لا لأنفسهم ولا لغيرهم، ما ورد إطلاقا، فأصل تكرار العمرة في سفر واحد أصل غير مشروع. ولهذا قال عطاء بن أبي رباح وهو عالم مكة في زمنه قال لا أدري هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم أيأثمون نعم

إن انتقدوه. دائما نحن نحذر من هذا في الحرم ونقول هذا غلط وليس بمشروع، ثم يأتون يذهبون إلى ناس من الناس ويقول لا ما يخالف، هم أول يوم لك وثاني يوم لأمك وثالث يوم لأبوك ما يخالف. عطها العالم كل واحد عمره، وإن كثر أقاربك وقلت أيامك في مكة فلا بأس أن تأخذ ما نعم عمرتين في يوم ما في مانع، وإن كثر أكثر وقلت الأيام أقل اجعل يوم عمرتين في اليوم وعمرتين في الليلة. لا إله إلا الله، من قال هذا؟ لكن المشكلة إن بعض العلماء يتهاونون في هذه الأمور ولا يريحون عباد الله. تجد مسكين في أيام موسم الحج يتكلف كلافة عظيمة في الزحام والمشقة، ومع ذلك يصر على أن يأتي بعمرة لأبيه وأمه، مع أن هذا ليس من هدي السلف ويضيق على الناس، الناس يضيق بعضهم على بعض، فنسأل الله الهداية. طيب إذن على كل حال قوله فلنفسه استدل بها بعض العلماء على إيش؟ على أن العمل الصالح لا يتعدى الغير، أي لا يتعدى فاعله. ونحن نقول ما جاءت به السنة فهو مخصص لهذا، والسنة تفسر القرآن وتبينه، ثم هل يقاس عليه؟ هذا محل نظر، وعندي أنه لا بأس أن يقاس عليه، لأن الذي ورد إنما هو قضايا أعيان، فإذا كان قضايا أعيان وربما نقول ونقيس على هذه العين ما شابهها، لكن الذي ينكر هو إيش؟ الإسراف والإفراط. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أساء فعلى نفسه أساء، لا يضر الله شيئا. ولكن لو قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ طيب إذن هذا الإنسان صارت إساءة غيره عليه، والله يقول من أساء فعليها على نفسه فقط، فيقال إن كونه سن هذه السيئة هو عمله الذي تبعه الناس عليه، ولولا أنه فعل ما فعله الناس، فالناس إنما فعلوا اتباعا له، فيكون هذا في الحقيقة من فعله لأنه هو الذي سن هذه السنة السيئة. ولهذا ما من إنسان يقتل نفسا عمدا بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. عرفتم من الذي قتل أول من ابن آدم؟ هو قابيل، قتل هابيل، قتل هابيل حسدا بدون إساءة إليه، قرب قربانا فتقبل الله من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فقال له لأقتلنك. ليش؟ لأن حسدا، لأن هذا قبل منه ولم يقبل، قبل من صاحبه ولم يقبل منه، فأرشده صاحب، أرشده إلى ما يكون به القبول، قال إنما يتقبل الله من المتقين، ومعنى الآية حثه على أن يتقي، وليس المعنى أنه يمدح نفسه أنه كان متقيا فقبل، وإنما يحث على التقوى، كأنه يقول اتق الله يتقبل منك. ثم قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. ولعل هذا لم يكن مشروعا في عهدهم أن يدافع الإنسان عن نفسه، لأن في شريعتنا من أراد قتلك يجب عليك أن تدافعه، يجب، حتى لو قتلته فأنت فهو في النار، ولو قتلك فأنت شهيد. لكن لعلهم في عهدهم لم يكن ذلك مشروعا، وهو من الآثار التي كتبها الله تعالى على من قبلنا ونجانا الله منها. إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء إلى آخره. المهم على كل حال نقول من سن سنة سيئة فسنه من عمله، فيكون وزر من عمل بها عليه لأنه هو الذي سنها. ومن فوائد الآية الكريمة انتفاء الظلم عن الله عز وجل لقوله وما ربك

بظلام للعبيد، وهذه من صفات النفي أو من صفات الإثبات؟ النفي، من صفات النفي. وصفات الله تعالى نوعان: صفات إثبات وصفات نفي. فصفات الإثبات كثيرة جدا، وصفات النفي أقل، ولكن مع ذلك صفات النفي هي في الحقيقة صفات إثبات، لأن المراد بالنفي إثبات ضد ذلك، إثبات ضد ذلك. فمثلا ما ربك بظلام، المراد إثبات كمال عدله وأن عدله لا ظلم فيه بوجه من الوجوه. انتبه. إذن خذ قاعدة عريضة: لا يوجد النفي المحض في صفات الله أبدا، كل نفي في صفات الله فهو إثبات، كل نفي في صفات الله فهو إثبات. إثبات لإيش؟ إثبات للنفي ولا إثبات لضده؟ إثبات لضده. فكأنه يقول عز وجل: هو أعدل الحاكمين ولا ظلم في حكمه إطلاقا. واضح؟ طيب، وما كان ربك نسيا، ما كان ربك نسيا من صفات النفي أو الإثبات؟ وما كان ربك نسيا من صفات النفي أو الإثبات؟ من صفات النفي، لكن لإثبات كمال علمه، لإثبات كمال علمه، وأنه لكمال علمه لا يرد عليه النسيان إطلاقا. علمنا نحن يرد عليه النسيان، وهو أيضا حاصل بعد جهل سابق. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم إيش؟ لا تعلمون شيئا. فعلمنا في الواقع معيب من وجوه، مو من شيء. الوجه الأول أنه مسبوق بجهل، الثاني أنه لا ملحوق بنسيان، الثالث أنه ليس شاملا عاما. على كل حال نقول هذا النفي في صفة الله لا يراد به النفي المحض، بل هو إثبات في الواقع، إذ أن المراد به أي أنت إثبات كما ضد. ما ربك بظلام أي أنه عدل لا ظلم في عدله إطلاقا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العدل في أعلى مقاماته، إثبات العدل في أعلى مقاماته. كيف؟ حيث قال للعبيد، أي لعبيده. وهذا أبلغ، لو قلت لك أنت لا تظلم عبيدك فهو أبلغ مما لو قلت أنت لا تظلم الناس. ليش؟ لأن عدم ظلمك الناس، لأنه لا سيطرة لك عليهم. لكن إذا كنت لا تظلم عبيدك كان هذا إيش؟ أبلغ في إثبات العدل. إذا كنت لا تظلم من لك السلطة عليه فلا ألا تظلم من لا سلطة لك عليه من باب أولى. إذن فقابل وما ربك بظلام للعبيد بقول القائل فلان لا يظلم الناس، أيهما أبلغ؟ إيش؟ الأول، لأنه إذا كان لا يظلم عبيده مع أنهم عبيده يفعل فيهم ما شاء فلا يظلم غيرهم، ولكن هذا على سبيل الفرض، وإلا كل من في السماوات والأرض آت الرحمن عبد. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية، الرد على الجبرية. يقول الجبرية إن الظلم في حق الله محال، الظلم في حق الله محال، وانتفاء المحال ليس مدحا. أقول لكم الآن انتفاء المحال ليس مدحا، لا. ليش؟ لأن المحال لا يمكن وجوده لذاته، ولو أراده الإنسان لم يوجد لأنه محال. لكن
انتفاء الممكن إذا كان الانتفاء مدحا فهو مدح. هنا ما ربك بظلام، هل تفيد الآية أن الظلم في حقه ممكن؟ نعم تفيد أنه ممكن، لكن لكمال عدله لا يمكن. فالظلم ليس محالا لذاته في حق الله، بل هو محال لكمال عدل الله. تفهمين ولا لا؟ وبهذا يتحقق المدح، مدح الله تعالى بانتفاء الظلم عنه. أما لو كان شيء محالا لا يمكن فالمحال لا يمدح به. وما ربك بظلام العبيد. نمشي ولا انتهى الوقت؟ طيب أجل ما نكمل التعلق الآيات بعض البعض؟ نعم أي نعم صحيح، بعد كم باب وأبواب تسمى بعد. نعم واليوم اثنين أربعة ما شاء الله. خلاص أجل إذن لا أسلم. ها؟ أسئلة؟ يكون في قلبهم. نعم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال نعم نعم كل من عمل سيئاً وهو يظن أنه محسن داخل في الآية، وإن كان هذه الآية أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، لكن تشمل حتى غيره. نعم نتبع هذا الآن نحكم بهذا على أنه ما ثبت قبحه بعمل معين يشاركه ما وافقه في العلم. نعم إن الله تجاوز عن أمته ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نعم يعني أرادها، أقول لك أرادها أو لا؟ إيش وش معنى فكر فيها ولكن ما هم بها، ما هم بها، هذا لا شيء عليه، لا شيء عليه. لكن السلام أسلم. ولهذا نقول إن من أراد المعصية ولم يفعلها له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعجز عنها ويفعل الأسباب التي يريد الوصول بها إليها ولكن يعجز، كرجل سارق هم بالسرقة ووضع السلم على الجدار ليصعد منه، وبينما هو في أثناء الصعود إذا برجل يمر من الشارع فنزل وهرب. هذا يكتب له عمل السيء كأنه عملها تماما مع أنه لم يعملها. نقول لأنه أرادها وعمل لها لكن عجز. والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل يعني في النار فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن من هم بالسيئة وعمل لها عملها لكن عجز عن إتمامها كتب لهم إيش؟ وزرها كاملة. الثانية من هم بها وتمناها ولكنه عجز عنها بدون أن يعمل عملها فهذا عليه وزر النية، وزر النية. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل أتاه الله المال
فجعل يتخبط فيه. فقال الفقير: لو أن لي مال مثل مال فلان لعملت فيه عمل فلان. قال: فهو بنيته فهما في الوزر سواء. في الوزر العملي أو في الوزر الإرادي؟ الإرادي، يعني هذا لم يعمل. الثالثة أن يكون هم بها، هم بالسيئة وعزم عليها، ولكن تذكر خشية الله فتركها خوفا من الله، فهذا يكتب له إيش؟ يكتب له ذلك حسنة كاملة. واضح؟ هناك قسم رابع لكن ما يدخل في تقسيمنا، وهو من لم تطرأ له المعصية، ما طرأت على باله، فهذا لا يكتب له ولا عليه، كإنسان مستقيم ولا يطرأ على باله السرقة ولا الزنا ولا شرب الخمر، هذا ليس له ولا عليه. لكن هذا غير داخل في تقسيم الإرادة، نتكلم على تقسيم الإرادة، يعني من أراد السوء.

0: نعم، هنا صيغتان لمن أراد أن يعمل لغيره. الصيغة الأولى أن ينوي النية للغير من ابتداء العمل، من الأصل، من حين ما أراد أن يكبر نوى أنها لأبيها وأمه، فهذا يصح ولا أشكال فيه، لأنه كالذي، انتبه يا حجاج، لأنه كالذي يحج ناوي الحج عن أبيها وأمه من أصل. الثانية أن يعمل العمل ثم بعد الفراغ من ينويه لأبيه وأمه، هذه اختلف فيها العلماء، حتى الذين يقولون بجواز إهداء القرب اختلفوا هل يصح هذا أم لا. ووجه الفرق بين هذه والتي قبلها أن التي قبلها ابتدأ النية إيش من أول الفعل، فهو يفعل يتحرك ويتكلم يشعر أنه قائم به عن الغير، أما هذا فقد صلى وانتهى من صلاته على أنها له، فثبت الأجر له، وإذا ثبت الأجر له فليس من حقه أن يتصرف بالثواب ويتصرف بالعمل، أما الثواب فلا، يعني فيقول هؤلاء إنه إذا أهدى العمل بعد فعله لا يصل إلى المهدى إليه. ليش؟ أجيبوا يا جماعة، لأن العمل ثبت لنفسه وانتهى العمل، والنية لنفسه، وإذا أهداه لغيره فقد تصرف في الثواب، والتصرف في الثواب ليس إليه، وإنما هو إلى إيش؟ إلى من؟ إلى الله عز وجل. وليس هذا أمرا ماليا، تقول والله أعطي فلان 10 دراهم 100 درهم، هذا ثواب عند الله عز وجل وكتب لك وانتهى الأمر. وهذا التفريق تفريق جيد وله معنى لطيف، أفهمت؟ قل أنا عندي يا وش اسمك يا خالد، نصفك يسمع ونصفك ما يسمع، أنا عندي ما أقول الواقع، لماذا؟ لأن نصفك من وراء الصندوق والنصف الثاني ظاهر الصندوق، ولذلك وشوف النصف اللي من وراء الصندوق هو القلب، لأن القلب في الأيسر، ولذلك الآن لو أردت أن تعيد لي ما قلت نشوف. من أول الأمر، نعم، طيب، يعني بعض العلماء يقول هذا لا يصح، الثاني لأنه تصرف في الثواب، والأجر تم حينما انتهى من العبادة، تم لمن؟ لهذا الرجل العامل. لا جيد ما شاء الله، تمام، وشلونك عاد مقابلا بالكلية؟ طيب فهمت الآن يا جماعة؟ أقول هذا لا شك أنه معنى جيد، التفريق بين أن تعمل العمل من أوله لصاحبك وبين أن تعمله لنفسك ثم بعد ذلك تهدي ثوابه لصاحبك، فيقال العمل الآن كتب لك والثواب كتب لك، فلا يمكن أن تتصرف فيه، تصرف الثواب إلى الله عز وجل، والله أعلم. نعم، ما قلنا الأول؟ قلنا لا بأس، العلماء لا يفرقون، لكن الثاني هو اللي فيه الخلاف. نعم عبد الله، إيش التوكيل؟ لإيش؟ للاهتمام. ها يعني صيغة الخبر، يعني هل يؤكد أو لا يؤكد؟ ها يعني قصدك أن الجملة الخبرية تؤكد للاهتمام بالأمر؟ أي وش فيه؟ في الحالة الثلاثة لإيش؟ لا لا لا لا لا الاهتمام به حتى وإن كان المخاطب مقرا، يعني التوكيد الخبر للاهتمام به وإن كان المخاطب مقرا. حال المخاطب لا تستطيع التوكيد لأنه إيش مقر، لكن الاهتمام به يقتضى التوكيد. مثلا لا أقسم بيوم القيامة، إن خاطبنا به المؤمن ها فهو للتوكيد فقط، للتوكيد والاهتمام بالأمر. إن خاطبنا به المنكر صار للإنكار. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبتدئ الدراسة الصيفية الصباحية في مسجد الجامع الكبير في عنيزة هذا اليوم السبت الأول من ربيع الأول. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. وكما سيكون بين أيديكم إن شاء الله جدول سوف نسير عليه بإذن الله، نسأل الله التوفيق. نبدأ الآن بالتفسير. القارئ من؟ نعم العادة. من أحسنكم قراءة وصوتا؟ ها؟ منو؟ عبد الله عوض؟ أين هو؟ أي نعم. نعم. يا عبد الله، بسم الله. إليه يرد علم الساعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات.
1: الأحسن أن تقف.
2: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم

ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت

0: لأذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان.
1: كفاية كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إليه يرد علم الساعة. هذا هو درس التفسير، أي تفسير كتاب الله عز وجل. وليعلم أن أولى ما يعتنى به في معرفة معناه هو كتاب الله عز وجل، لأنه أصدق الكتب وأحكمها وأنفعها للقلب والجوارح، ولأن هذا دأب الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. والطريقة المثلى للتفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، لأن تفسير القرآن بالقرآن هو تفسير ممن أنزله تبارك وتعالى وهو أعلم بمراده، فيفسر القرآن بالقرآن. فإن لم يكن زي الصوت سد الفرج هذا، لا لست أريد أن يدخل واحد بس أقرب لصاحبك. فإن لم يمكن فبالسنة، فإن لم يمكن فبأقوال الصحابة ولا سيما المشهورون منهم بالتفسير كابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود. فإن لم يمكن فهل نرجع إلى أقوال التابعين في هذا أو لا؟ أما من عرف بالأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم فلا شك أن قوله راجح على غيره، لكنه غير ملزم. ثم بعد هذا يؤخذ تفسير القرآن من تفسير الأئمة المشهود لهم بالعلم والإيمان. وقد تناول الناس تفسير القرآن، فمنهم من فسره بما ذكرنا، ومنهم من فسره برأيه وحمل الآيات على ما يعتقده من مذهب ضال، فكان مستحقا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا يجب عليك أن تتدبر معنى القرآن قبل أن تحكم، حتى لا يكون القرآن تابعا لحكمك. ثم إن الإنسان ينبغي له أن يفكر أولا في معنى الآية بنفسه، ويتدبر ويتأمل، فإذا انقدح في ذهنه معنى من المعاني فليرجع إلى كلام العلماء لئلا يكون أخطأ، ولا يكون إن معه يراجع ويقول ما قال الناس، لا، أو عليه أولا أن يتدبر. فإذا انقدح في ذهنه معنى من المعاني فليرجع إلى كلام العلماء لئلا يكون ضالا في هذا الفهم. أما كونه ليس له هم إلا أن يراجع كتب التفسير، فهذا لا بد أن يكون أن تكون معرفته في القرآن ناقصة. نحن تكلمنا فيما تكلمنا فيه مما سبق من تفسير القرآن حتى انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة، إليه أي إلى الله وحده، وإنما قلنا وحده لتقديم المعمول، وتقديم المعمول يفيد الحصر، وذلك أن المعمول مكانه أن يكون بعد العامل، فإذا تقدم فإنه يكون من باب تقديم ما حقه التأخير. والقاعدة اللغوية البلاغية أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. وعلى هذا فقوله إليه يرد، نقول المعنى إليه لا إلى غيره. ومن أين أخذنا هذا النفي لا إلى غيره؟ من تقديم المعمول، لأن المعمول حقه أن يكون بعد العامل، فإذا قدم كان هذا من باب تقديم ما حقه التأخير، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. هذه قاعدة لغوية بلاغية. يرد أي يرجع علم الساعة، قال المفسر متى تكون، ثم قال لا يعلمها غيره، أخذ هذا الحصر لا يعلمه غيره من تقديم المعمود وهو إليه. وهذا لا شك فيه أنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي، يعني ما علمها إلا عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله جبريل: أخبرني متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنه لا علم عندي كما أنك أنت ليس عندك علم. وعلى هذا فمن ادعى علم الساعة فهو كاذب لا شك فيه، ثم هو كافر أيضا لأنه مكذب للقرآن والسنة. إليه يرد علم الساعة. وما تخرج من ثمرات من أكمامها، قوله وما تخرج، قد يتراءى للإنسان أن ما اسم موصول يعني، ويرد إليه علم ما تخرج من ثمرات من أكمامها، لكن هذا وهم. وعلى هذا فنقول: ما نافية، وما تخرج من ثمرات وفي قراءة، نعم، وما تخرج من ثمرة وفي قراءة ثمرات. المؤلف فسر على قراءة ثمرة مفردة، والقراءة التي بين أيدينا في المصحف من ثمرات. واعلم أن للمؤلف رحمه الله اصطلاحا، وهو أنه إذا قال وفي قراءة فهي سبعية، وإذا قال وقرئ فهي قراءة شاذة ليست من السبع. هذا اصطلاح الجلالين رحمه الله. إذن في قراءة ثمرات، القراءة هذه إيش؟ سبعية، يعني أنها ثابتة تجوز القراءة بها في الصلاة، وتكون حجة في الأحكام الشرعية وفي الأخبار العلمية. أما على صيغة الجمع فواضح، من ثمرات كل الثمرات. وأما على صيغة الإفراد فهي أيضا تفيد العموم، لأن ثمرة نكرة في سياق النفي مؤكدة بمن الزائدة فتشمل جميع الثمرات. وعلى هذا فلا اختلاف في المعنى بين ثمرات وثمرة. وما تخرج من ثمرة وفي قراءة ثمرات من أكمامها أوعيتها، الأكمام الأوعية. يقول جمع كم بكسر الكاف إلا بعلمه. الأكمام هي أوعية الطلب، فهذا معروف في النخل، وكذلك معروف في الأزهار، تجد الزهرة عليها غلاف يسمى هذا كم. فما تخرج من ثمرة من كمها إلا بعلم الله عز وجل. أي ثمرة تكون، صغيرة أو كبيرة، مأكولة أو غير مأكولة، فهي بعلم الله عز وجل. ووجه كونها بعلمه أن هذه الثمرات مخلوقة لله، وكل مخلوق لله فهو معلوم له، لقول الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأنت متى أقررت أن الله خالق هذه لازم من إقرارك أن يكون الله عالما بها، لأنه لا يمكن أن يخلقها وهو لا يعلم. ولهذا استدل الله لذلك في دليل عقلي: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. ما تحمل من أنثى، أي أنثى، من بني آدم أو من الحيوان، أي أنثى ما تحمل ولا تضع إلا بعلم الله عز وجل. فابتداء الحمل معلوم عند الله، ووضعه كذلك معلوم عند الله تبارك وتعالى. نرجع إلى قوله من أنثى وإلى قوله من ثمرة. الإعراب من حرف وعلى هذا فلا اختلاف في المعنى بين ثمرات وثمرة. وما تخرج من ثمرة وفي قراءة ثمرات من أكمامها أوعيتها، الأكمام الأوعية. يقول جمع كم بكسر الكاف إلا بعلم. الأكمام هي أوعية الطلق، فهذا معروف في النخل، وكذلك معروف في الأزهار، تجد الزهرة عليها غلاف يسمى هذا كم، فما تخرج من ثمرة من كمها إلا بعلم الله عز وجل. أي ثمرة تكون صغيرة أو كبيرة، مأكولة أو غير مأكولة، فهي بعلم الله عز وجل. ووجه كونها بعلمه أن هذه الثمرات مخلوقة لله، وكل مخلوق لله فهو معلوم له، لقول الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأنت متى أقررت أن الله خالق هذه لازم من إقرارك أن يكون الله عالم بها، لأنه لا يمكن أن يخلقها وهو لا يعلم. ولهذا استدل الله لذلك في دليل عقلي: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. ما تحمل من أنثى، أي أنثى من بني آدم أو من الحيوان، أي أنثى ما تحمل ولا تضع إلا بعلم الله عز وجل. فابتداء الحمل معلوم عند الله، ووضعه كذلك معلوم عند الله تبارك وتعالى. نرجع إلى قوله من أنثى وإلى قوله من ثمرة. الإعراب: من حرف جر زائد من حيث الإعراب، وليس زائدا من حيث المعنى، لأنه يفيد معنى وهو التوكيد. وعلى هذا فنقول: من ثمرة من حرف جر زائد، وثمرة فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها حركة المحل بحرف الجر الزائد. وكذلك يقال: من أنثى من حرف جر زائد وأنثى فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، وهو في محل جر لفظا لدخول من عليه. وقول: إلا بعلمه، بعلمه السابق أو الحادث عند وجود هذا الشيء. الجواب السابق، لأن علم الله تعالى محيط بكل شيء أزلا وأبدا، فهو يعلم ما تخرج من ثمرات من أكمامها إلى يوم القيامة، وكذلك ما تحمل من أنثى ولا تضع. ثم قال عز وجل: ويوم يناديهم أين شركائي، يعني يوم ظرف، والظرف يحتاج إلى ما يتعلق به لأنه مفعول فيه، وإذا كان مفعولا فيه فلا بد من فعل يكون عاملا فيه. فأين العامل؟ العامل في هذا مقدر، والتقدير: واذكر يوم يناديهم، واذكر يوم يناديهم، وهو أي مثل هذا التعبير موجود في القرآن كثيرا. والتقدير كما ذكرت، العامل محذوف، تقدير: اذكر يوم يناديهم أين شركاء إلى آخر. وإنما أمر الله تعالى نبيه بذكره تخويفا لهؤلاء المكذبين، وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول يناديهم أي يدعوهم بصوت رفيع، لأن النداء تكون بصوت رفيع والمناجاة تكون بصوت أدنى. وفاعل يناديهم هو الله، بدليل قوله: أين شركائي، يعني أن الله تعالى ينادي هؤلاء المشركين يقول: أين شركائي. وهذا الاستفهام للتعجيز والتوبيخ أيضا، فهو جامع بين معنيين: التعجيز، والثاني التوبيخ، يعني أين الذين أشركتم معي. يقول الله عز وجل: قالوا آذناك أعلمناك الآن ما منا من شهيد. آذن بمعنى أعلم، ومنه قوله تعالى: وآذان من الله ورسوله، أي إيش؟ أي إعلام من الله ورسوله. فآذن بمعنى أعلم، ومنهم في الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للنساء اللاتي يغسلن ابنته إذا فرغتن فآذنني، أي أعلمنني. آذناك يقول المؤلف الآن، نعم أعلمناك الآن، فأفاد المؤلف بقوله الآن أن الفعل الماضي آذناك بمعنى المضارع، فهو إذن جملة خبرية حالية بمعنى الآن نعلمه ما منا من شيء. وقيل آذناك أنها فعل ماضي على بابها، فهي بمعنى الخبر عن شيء ماضي. انتبه الآن، فعندنا قولان: هل الإعلام هنا يوم القيامة كما قال المؤلف آذناك الآن، أو هو إعلام سابق في الدنيا؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا نرجح أنه إيش؟ إعلام في الدنيا، يعني أعلمناك في الدنيا فيكون على ظاهره. لكن مشكل على هذا التفسير أن واقع حالهم لا يدل على هذا، لأنهم مشركون فعلا، فكيف يؤذنونه أنه ما منهم من شهيد بذلك؟ أجاب القائلون بهذا أن المعنى آذناك بحسب الفطرة وما في قلوبنا، لأنه ما من مولود يولد إلا على الفطرة. انتبهوا الآن للمعنى. آذناك صيغته فعل إيش؟ ماضي، يقتضي أن يكون هذا الإعلام سابقا عن وقت الخطاب، هذه واحدة. آذناك فعل ماضي لكن يراد به الخبر عن الحال الحاضرة، فهو بمعنى نحن نؤذنك الآن. هذا التفسير مخالف لظاهر اللفظ، لكنه موافق لواقع حاله. التفسير الأول إيش؟ موافق لللفظ لكنه مخالف لظاهر حاله، لأنهم لا يعلمونه بذلك إذ أنهم مشركون فعلا. أجاب هؤلاء الذين يقولون إنه آذناك في الدنيا بأنهم أعلموه بحسب الفطرة التي فطروا عليها، لأنه ما من مولود يولد إلا على الفطرة. قالوا آذنا ما منا من شهيد، أي شاهد أن أي شاهد بأن لك شريكا. ما منا من شهيد، ما نافية، ومنا جار ومجرور خبر مقدم، وشهيد ومن حرف جر زائد إيش؟ إعرابا. وشهيد مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره مع ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، يعني معناه أننا قد أقررنا بأنه لا أحد منا يشهد بأن لك شريكا. وهم يقولون هذا الآن، لكنه لا ينفعه، لأنه إقرار بعد معاينة العذاب، والإقرار بعد معاينة العذاب ليس بنافع. ولهذا أقر فرعون حين أغرق بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ولكنه لم ينفعه، فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قال الله تعالى وضل عنهم، أي غاب عنهم ما كانوا يدعون من قبل. ضل عنهم ما كان، ما اسم موصول فاعل بمعنى الذي. وضل عنهم ما كانوا يدعون، قال المؤلف يعبدون من قبل في الدنيا من الأصنام، أصنامهم التي كانوا يتعلقون بها ويعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى. في ذلك اليوم الذي هم أشد ما يكونون حاجة لها تغيب عنه ولا تنفع، ولهذا قد ضل عنهم أي ضاع وغاب ما كانوا يدعون أي يعبدون من قبل، ويريد بذلك ما الأصنام التي كانوا يعبدونها في الدنيا. مثلاً النصارى يعبدون عيسى بن مريم، قريش تعبد اللات والعزى ومنات وهبل، منهم من يعبد النار كالمجوس، من يعبد الشمس، من يعبد القمر إلى آخر. هذه الأصنام التي تعبد من دون الله هل تنفعهم يوم القيامة؟ لا، ولهذا قال ضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل. وربما نفهم من قوله ضل عنهم أنهم ذهبوا يطلبونها يبحثون عنها، ولكنها ضلت وضاعت. ويكون هذا أشد حسرة في نفوسهم أنهم طلبوها في وقت الحاجة ولكن لم يجدوها. وظنوا، قال أيقنوا ما لهم من محيص. ظن هنا بمعنى أيقن. وهل يأتي الظن بمعنى اليقين؟ الجواب نعم، يأتي كثيرا. قال الله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصر. إذن ظنوا بمعنى أيقن. وقال الله تبارك وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. معنى يظنون أن يوقنون أنهم ملاقوا ربهم. ولو كان الظن بمعنى الشيء الراجح لم يكونوا مؤمنين، لكن ظنوا يظنون بمعنى يوقنون. إذن الظن في اللغة العربية يأتي بمعنى اليقين. هنا ظنوا ما لهم محيص أيقنوا ولا صار عندهم احتمال الراجح؟ أيقن. وقوله ما لهم من محيص فيها تقييم وتأخير وتوكيد. التقييم والتأخير أنه قدم فيها الخبر وأخر فيها المبتدأ. أين الخبر؟ لهم. أين المبتدأ؟ محيص. فيها أيضا توكيد وهو من الزائدة، لأن محيص مبتدأ مؤخر ودخلت عليه من الزائدة للتوكيد، وإعرابه أنه مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلم رفعه، ثم مقدر على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وقوله محيص مهرب من العذاب، يعني أيقنوا أنه لا مهرب لهم من العذاب ولا مفر لهم منه، وأنه واقع بهم لا محالة. ثم قال المؤلف والنفي في الموضعين معلق عن العمل، وجملة النفي سدت مسد المفعولين. النفي في الموضعين، أين الموضعان؟ نعم، قالوا آذناك ما منا من شهيد. هذه ما نافية معلقة عن العمل، لأن آذناك أعلمناك، وهي تنصب ثلاثة مفاعيل. أعلم تنصب ثلاثة مفاعيل، تقول مثلا أعلمت زيدا عمرا قائما، أعلمت زيدا عمرا قائما، هذه نصبت كم؟ ثلاثة مفاعيل، زيدا وعمرا وقائما. هنا آذناك المفعول الأول موجود وهو الكاف، آذناك. المفعول الثاني والثالث معلق أغنت عنه جملة الاستفهام ما منا من شهيد. وعلى هذا فتكون جملة ما منا من شهيد كلها تكون في موضع نصب سدت مسد مفعولي آذن. أقول الأول والثاني لا، أقول الثاني والثالث. طيب، وظنوا ما لهم من محيص الثاني، ظنوا هذه ظن تنصب كم مفعولا؟ تنصب مفعولين. هنا ما في مفعولان، ليس فيه مفعولان. أين هما؟ علقت عن العمل بجملة الاستفهام، وهي قوله بجملة النفي. هنا ما في مفعولان، ليس فيه مفعولان. أين هما؟ علق علقت عن العمل بجملة الاستفهام وهي قوله بجملة النفي

وهي قوله ما لهم من محيص. وعلى هذا فيكون لهم ما لهم من محيص جملة إيش في محل نصب سدت مسد مفعولي ظن. هذا إعراب في الحقيقة لا يدركه إلا من كان عنده علم بالمفاعيل، لكننا نحن الآن شرحناه، فمن فهمه فهذا المطلوب، ومن لم يفهمه فإنه لا يضر، لأنه ليس له علاقة في المعنى، علاقته إنما هو بالإعراف في الإعراف فقط. نرجع إلى استنباط الأحكام من الآيات. قال الله تعالى إليه يرجع علم الساعة إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن علم الساعة عند الله وحده. من أين تؤخذ يا أخي؟ كيف أخذها من أنه علم عند الله وحده؟ طيب، لأنه قدم حق التأخير وهو المعمول، وهذا يفيد الحصر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من ادعى علم الساعة فهو كافر. وجه ذلك أنه مكذب لله، وتكذيب الله كفر. طيب، ومن صدقه فهو كافر أيضا، لأنه صدق بما هو تكذيب للقرآن الكريم. ومن صدق بما هو تكذيب للقرآن الكريم فإنه كافر بلا شك. ونأسف أن الوقت قد انتهى الآن، ونعود إليه إن شاء الله غدا بإذن الله. القرآن.

0: وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه فإذا مسه الشر فذو دعاء عريض.
1: كفاية بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. لا يسأم يعني لا يمل، فهو دائما يسأل الخير من المال والغنى والجاه وغير ذلك. إيش ما ذكرت؟ طيب ما الذي ذكر من الفوائد؟ نعم. طيب إذن نخلهم. قال الله تبارك وتعالى: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. من فوائدها أن علم الساعة عند الله عز وجل لا يعلمها إلا هو، وذكرنا لذلك دليلا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سأل جبريل ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الساعة فقال له: ما المسؤول بأعلم من السائل؟ ومن فوائدها أن من ادعى علم الغيب علم الساعة فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله، وتكذيب الله ورسوله من أسباب الردة، لأن الردة تدور على شيئين: إما تكذيب وإما استكبار. فكل ردة يحكم العلماء بها فإنها لا تخرج عن هذين الأمرين: إما التكذيب وإما الاستكبار.

ومن فوائدها من فوائد هذه الآية الكريمة أن عموم علم الله عز وجل من فوائدها عموم علم الله عز وجل بقوله وما تخرج من ثمرات من أكمامها إلى آخر. ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة توبيخ الكفار يوم القيامة بقوله ويوم يناديهم أين شركائي. وهذا والتوبيخ في ذلك المكان من أعظم ما يكون من التوبيخ، لأنه اليوم المشهود الذي يشهده الله وملائكته وجميع خلقه. ومن فوائدها إقرار هؤلاء المكذبين بالبعث في ذلك اليوم أنه لا شريك لله عز وجل بقوله قالوا آذناك ما منا من شهيد. ومن فوائد الآية التي بعدها أن ما يعبد من دون الله فإنه هلاك وضلال ولن يجدي شيئا عن عابديه بقوله تعالى وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل. ومن فوائدها أن هؤلاء المكذبين يوقنوا في ذلك اليوم أنه لا مفر لهم من عذاب الله، لأنه ليس هناك أحد يدفع عذاب الله تعالى عنهم، فيوقنون بأنه لا محيص لهم منه. ثم قال عز وجل لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، قول لا يسأم أي لا يمل بل لا يزال يسأل. والإنسان هنا يحتمل أن يكون المراد به الكافر، ويحتمل أن يراد به الجنس، أي جنس الإنسان سواء كان مؤمنا أم كافرا، ثم تنزل الأحوال على ما يليق بها. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، الدعاء مضاف والخير مضاف إليه، من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. وقول وهو أيضا أعني الخير مفعول لدعاء، والمدعو هو الله عز وجل، فعندنا داع ومدعو ومدعو به يعني أي مطلوب، فالداعي الإنسان والمدعو الله والمدعو به الخير. وقال المؤلف أي لا يزال يسأل ربه المال والصحة وغيرهما من البنين والزوجات والجاه والشرف وغير ذلك مما يدعوه الإنسان رغبة به. وإن مسه الشر الفقر والشدة، وتخصيص الشر بالفقر والشدة ليس على سبيل الحصر بل هو على سبيل المثال، لأنه يشمل الفقر والشدة وفقد الأولاد وفقد الجاه والإيذاء من الخلق وأشياء كثيرة. فتخصيص المؤلف ذلك بالفقر والشدة من باب إيش؟ من باب التمثيل. وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ألف رابطة للجواب، وهو إن، ويئوس خبر لمبتدأ محذوف. انتبه يا ولد، انتبه ولا أقمناك من مكانك أنت. يئوس خبر المبتدأ أي فهو يئوس قنوط. قال المؤلف من رحمة الله تعالى، وهذا وما بعده بالكافر. يئوس قنوط، هل هناك فرق بين اليأس والقنوط؟ الجواب نعم. اليأس هو زوال الرجاء بحيث ينقطع رجاء الإنسان، والقنوط أشد اليأس. وعلى هذا فيكون قوله يئوس هذا ابتداء القنوط، قنوط هذا نهايته. وقوله يئوس قنوط
أعربنا يأوس خبر منتدى المحذوف، فماذا نعرب قدمه؟ نعربه على أنه خبر ثاني، خبر ثاني. وتعدد الأخبار جائز، واقع في اللغة العربية وواقع في القرآن. قال الله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. كل هذه أخبار متعددة، ولا يصح أن يكون الثاني وصفا.

قال المؤلف رحمه الله: وهذا وما بعده في الكافرين. هذا المشار إليه اليأس والقنوط، وما بعده سيذكر في الكافرين. وإنما قال المؤلف ذلك لأن المؤمن لا ييأس ولا يقنط. قال الله تعالى: إنه لا ييأس من رحمة الله من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا يمكن للمؤمن أن ييأس. وقوله وعلى هذا فيكون هذا الوصف للكافرين: ولئن أذقناه آتيناه. قوله ولئن يقول لام قسم يعني اللام، وإن شرطية. أذقناه آتيناه رحمة غنى وصحة منا أي من الله عز وجل من بعد ضراء شدة وبلاء مسته يعني أصابته، ليقولن هذا لي أي بعملي. انظر إلى حال هذا. فنبدأ أولا بالإعراب لأن فيه شيء من الإشكال، وهو قول ولئن أذقناه إلى قوله ليقولن. ففي الجملة الأولى لئن أذقناه حرف شرط، والشرط يحتاج إلى جواب، وفي سياق الآية لم نجد جوابا للشرط، فأين هو جواب الشرط في هذه الآية مكتوب؟ لأنه اجتمع قسم وشرط، وإذا اجتمع القسم والشرط حذف جواب المتأخر منهما. إذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتأخر منهما. هنا اجتمع شرط وقسم، القسم في قوله في الله، والشرط إن. أيهما متأخر؟ الشرط. فيحذف جواب القسم، فيحذف جواب الشرط. ولهذا جاء جواب القسم في قوله ليقولن. قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو أي هذا الحذف ملتزم. قوله عز وجل: ولئن أذقناه آتيناه، لكن عبر بالإذاقة عن الإيتاء، لأن من ذاق شيئا فقد انتفع به، والإيتاء قد ينتفع به الإنسان وقد لا ينتفع. فإذا أعطيتك خبزا مثلا قد تنتفع منها وقد لا تنتفع، يعني قد تأكلها وقد لا تأكلها، لكن إذا ذقتها فقد أكلتها أو انتفعت بها. فلهذا عبر عن الإتيان بالإذاقة، لأنه أبلغ في المماسة وفي الانتفاع. وقوله رحمة منا، فسر المؤلف رحمه الله الرحمة بأنه الغنى والصحة، وهذا مثال وليس هو الحصر، فليشمل تشمل الرحمة كل ما هو مطلوب للإنسان من غنى وصحة وجاه وأموال ونعم وجاه وبنين وغير ذلك. وقوله منا إشارة واضحة إلى أن هذه الرحمة ليست بكسب، ولكنها فضل من الله عز وجل. فالغنى أتاه من حيث لا يحتسب، والصحة أتته من حيث لا يحتسب، والبنون وغيره هي من عند الله، وواضح أنها من الله وليست بكسبه. وقول من بعد ضراء مست رحمة من بعد ضراء، يعني معناها أنها تيقن الضرر ثم جاءت الرحمة من عند من؟ من عند الله. وهذا أبلغ النعمة، أن تأتي بعد الضرر، لأن النعمة الدائمة لا يحس بها، لكن النعمة الطارئة بعد الضرر هي التي يحس بها. ولهذا من لم يذق مرارة المرض فإنه لا يتذوق حلاوة

0: حتى في الأمور الشرعية. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا ينقض الإسلام إلا من لم يعرف الجاهلية، أو كلمة نحوها، يعني الذي لا يعرف الكفر لا يعرف قدر الإيمان. كذلك أيضا الرحمة إذا كانت مستديمة مستمرة لا يحس بها الإنسان، لكن إذا جاءت من بعد الضرر أحس بها وذاق لها طعما. وأضرب لكم مثل الآن في النفس، النفس نعمة كبيرة من أكبر النعم، الإنسان لا يحس بها ما دامت النعمة مستمرة، لكن لو أصيب بكتم النفس وحجبه ثم فرج عنه لوجد لهذا النفس إيش؟ نعمة عظيمة وأثرا عظيما. كذلك المرض، الإنسان الصحيح المستمر في صحته لا يعرف قدرها، لكن لو مرض ثم شفي تبين له قدر النعمة. الرحمة التي ذكر الله هنا رحمة من بعد الضر يكون لها أثر بالغ أعظم مما لو كانت الرحمة مستمرة. إذا أذاقه الله عز وجل رحمة من عنده من بعد الضراء لا يقولن هذا لي، هذا جواب القسم، يعني يقول هذا لي. ما معنى هذا لي؟ قيل المعنى هذا بعملي، فتكون اللام بمعنى من، أي هذا مني وليس من الله. وقيل اللام للاستحقاق، يعني أني مستحق له، فلا منة لله علي به لأني له أهل، فأنا حقيق به. المؤلف مشى على القول الأول وهو أن اللام بمعنى إيش؟ بمعنى من، أي لا يقول أن هذا مني وأنا الذي اكتسبته، أنا الذي اتجرت، أنا اكتسبت وما أشبه ذلك. القول الثاني يقول هذا من الله، لكن لا منة له علي به لأني مستحق له. والآية تحتمل هذا وهذا، والقاعدة في التفسير أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإنها تحمل عليهما جميعا إذا لم يوجد مرجح لأحدهما. لا يقول أن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، نسأل الله العافية، يعني ظن أنه مخلد لما جاءته هذه الرحمة، قال إذن لا بعث ولا جزاء، وما أظن الساعة قائمة. ثم قال ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده الحسنى، يعني على فرض أن تقوم الساعة وأرد إلى الله فإن الذين عملوا في الدنيا سوف ينعمني في الآخرة. ولهذا قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، أي الجنة. نقول في لئن رجعت إلى ربي في الإعراب ما قلناه في ولئن أذقناه، لأنه اجتمع قسم وشرط وتأخر الشرط فحذف جوابه وبقي جواب القسم في قوله إن لي عنده للحسنى. فتجد هذا الرجل من غروره والعياذ بالله أنه أكد بالقسم وإن ولا القسم في قوله لئن، وإن في قوله إن لي، واللام في قوله للحسنى، فهو أكد أنه على فرض أن يرجع إلى الله فسيجد الحسنى وهي الجنة كما قال المؤلف رحمه الله. وأخذ المؤلف هذا التفسير من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حيث قال إن الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله. إذن هذا الرجل مغرور في غاية الغرور، أولا أنه أضاف النعمة التي حصلت له في الدنيا أضافها إيش؟ إلى نفسه، إما مباشرة هو الذي حصلها بدون الله، وإما لأنه مستحق لها فلا فضل لله عليه فيها. الغرور الثاني أنه أنكر البعث لقوله ما أظن الساعة قائمة. الغرور الثالث أنه على فرض أن الساعة قائمة فسيجد عند الله ما هو أحسن، إن لي عنده الحسن. قال الله تعالى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. فلننبئن أي نخبرن، والفاء عاطفة، واللام موطئة للقسم المحذوف والتقدير، فوالله لننبئن. إذن الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، فلننبئن المؤكد الأول القسم، والثاني اللام، والثالث نون التوكيد في قوله لننبئن. والضمير في قوله لننبئن يعود على الله عز وجل، وعاد إليه بصيغة الجمع من باب التعظيم، وإلا فالله إله واحد. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا أي بالذي عملوه، نخبرهم بذلك يوم القيامة. وكيفية هذا أن الله سبحانه وتعالى يحصي أعمالهم يوم القيامة، فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد لأنهم قد أخزاهم الله، ألا لعنة الله على الظالمين. ثم يقول ولنذيقنهم من عذاب غليظ، يعني بعد أن ننبئهم ويقرون بذلك نذيقهم من عذاب غليظ أي شديد. قال واللام في الفعلين لام قسم، أين الفعلان؟ لننبئن ولنذيقن. في هذه الآية والتي قبلها بيان حال الإنسان الكافر وهو كفره بنعمة الله عز وجل واعتزازه بنفسه بقوله ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، فإن هذا يدل على كفره الشديد وإعجابه بنفسه واعتزازه بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يرحم الكافر لقوله ولئن أذقناه رحمة. وبناء على هذا لو سألنا سائل هل الله يرحم الكافر؟ فالجواب نعم يرحمه، والدليل هذه الآية. ولكن اعلم أن رحمة الله تبارك وتعالى نوعان، رحمة خاصة ورحمة عامة، فما به قوام البدن من الرحمة العامة، وما به قوام الدين من الرحمة الخاصة. خليكم معنا، الرحمة نوعان عامة وخاصة، فما به قوام البدن عامة لأنه يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والإنسان والحيوان، هذه رحمة عامة. وما به قوام الدين فهو الرحمة الخاصة، وهذا يختص بالمؤمنين. والفرق بينهما أن الرحمة العامة إنما هي غذاء البدن فقط وتزول بزواله، والرحمة الخاصة غذاء الروح تبقى ببقاء الروح، والروح منذ خلقها الله لا تفنى. الأرواح من الأشياء التي خلقت للبقاء بخلاف الأجساد، الأجساد قال الله كل من عليها فان، لكن الروح لا تفنى كالولدان في الجنة والحور العين في الجنة، خلقت للبقاء. إذن نقول الرحمة، الفرق بين الرحمة العامة والخاصة إيش؟ الرحمة العامة غذاء للأبدان، فقط وتنقضي بانقضاء بموت البدن. وأما الرحمة الخاصة فهي غذاء الأرواح وتبقى دائما في الدنيا والآخرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل على الكافر لكون الرحمة التي أصابت الكافر من عند الله بقوله منا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إعجاب الكافر بنفسه حيث يضيف هذه الرحمة التي هي من الله إلى نفسه بقوله هذا لي، أو يضيفها إلى استحقاقه إياها، فكأن الله لا منة له عليه. على القول الثاني أن معنى قول هذا لي هذا مستحق لي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عتو الكافر حيث أنكر ما قامت الأدلة الشرعية والعقلية والحسية على ثبوته بقوله وما أظن الساعة قائمة. الأدلة الشرعية على ثبوت قيام الساعة كثيرة لا تحصى. الأدلة العقلية هو أنه ليس من الحكمة أن يوجد الله هذه الخليقة ويأمرها وينهاها ويسلط بعضها على بعض بالسيف فيقاتل المؤمن الكافر ثم تكون النهاية لا شيء، هذا سفه. وقد أشار الله إلى ذلك في قوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أي فائدة لخلق يوجد ويؤمر وينهى ويسلط بعضه على بعض في القتل العمد ثم النهاية لا شيء، لا فائدة من هذا. وحكمة الله تبارك وتعالى تأبى أن يقع مثل ذلك من الله، هذا دليل إيش؟ دليل عقلي واضح، دليل عقلي يوجب أن يبعث الناس ليجازوا على أعمالهم. أما الدليل الحسي على ثبوت البعث وإمكانه وجوازه فالله تعالى يكرره في القرآن. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة يعني هامدة ليس فيها نبات، فإذا أنزلنا عليه الماء المطر اهتزت وربت فصارت حية بعد أن كانت ميتة. قال الله تعالى إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فإحياء الأرض من بعد موتها والناس يشاهدون دليل على إمكان إحياء الموتى وبعثهم، وهذا دليل واضح حسي ولا عقلي؟ حسي مشاهد. كذلك أيضا أشهدنا الله عز وجل في الدنيا إحياء الموتى، فلنستعرض هذا في القرآن. المشهد الأول من بنو إسرائيل قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وماتوا ثم بعثوا، هذا في الدنيا. المشهد الثاني القتيل الذي اختلفت القبيلتان فيه فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة وأن يضربوا القتيل ببعضها ففعلوا فحي القتيل وقال إن الذي قتله فلان، إحياء بعد الموت. المشهد الثالث الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، خافوا من الموت وخرجوا من ديارهم فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم. أماتهم ليعلموا أنه لا مفر لهم من قضاء الله، ثم أحياهم ليقضي أجل مسمى. كم هذا المشهد؟ المشهد الرابع. نعم، صاحب القرية مر على قرية ولا خلق من العروش، فقال أن في هذه الأرض بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. المشهد الخامس، إبراهيم قال ربي أني كيف تحيي الموتى، فأمره الله عز وجل أن يذبح 4 من الطيور ويجعل على كل جبل منها جزءا وأن يدعوها، ففعل، فأقبلت إليه حية، إما أنها تطير أو تمشي بسرعة. هذه 5 مشاهد مذكورة في البقرة كلها تدل على إمكان إيش؟ الإحياء بعد الموت. أما قصة عيسى فكذلك أيضا، كان عيسى عليه الصلاة والسلام يحيي الموتى بإذن الله، يقف على الميت ويقول يا فلان قم ويقوم، بل يقف على القبر الميت مدفون ويأمره أن يخرج حيا فيخرج، كما قال تعالى وإذ تخرج الموتى بإذنه. وفي الدجال أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقطع رجلا جزلتين ويمر بينهم ثم يقف ويأمره أن يقبل، يأمر هذا الميت القطعتين أن يقبل فيلتئم حالا ويقوم والناس ينظرون. هذا أيضا شاهد محسوس. فالمهم أن البعث دل عليه السمع والعقل والحس. طيب، هذا الكافر يقول ما أظن الساعة قائمة. من فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن هذا الكافر عنده من العجب والثقة بنفسه على أنه ليس له شيء يثق به ما أمكنه أن يقول ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. ومن فوائد الآية أن الإقرار بالربوبية لا يدخل الإنسان في الإسلام، لأن هذا المنكر مقر بالربوبية. من أين نأخذه؟ ليقول ولئن رجعت إلى ربي، والمشركون كانوا مقرين بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. لكن الإقرار بالربوبية لا يغني عن الإنسان شيئا، ولقد فخر بعض الناس الجهال أن أحد رواد الفضاء شهد بأن لهذا الكون خالقا. لما صعد في الفضاء ورأى الأرض ورأى ما حوله من الآيات شهد بأن لها خالقا، فصار بعض الناس الجهال يطنطن على إثبات أن للكون خالقا بشهادة هذا الرجل الكافر. وهذا حقيقة يدل على ضعف إيمانه، لأن خبر الله ورسوله عن ذلك أصدق وأوجب بالإيمان. نعم، لو كنا نجادل شخصا منكرا لا يؤمن بالأديان فنقول له صاحبك الذي هو مثلك أقر بأن الكون خالقا، ربما ينفع، فيكون هذا من باب إقامة حجته عليه. لكننا نجعل هذا حجة مطلقة في نظر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التأكيد على أن هؤلاء الكافرين سوف يخبرون بما عملوا، بقوله فلننبئن الذين كفروا بما عملوا. متى هذا؟ يكون يوم القيامة. فإن قال قائل هل لهذا القيد مفهوم أو هو لبيان الواقع، فلننبئن الذين كفروا. فالجواب لبيان الواقع، ليس له مفهوم، لأنك لو جعلت له مفهوما لكان المؤمنون لا ينبؤون بما عملوا، مع أنهم ينبؤون. قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخلق بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، عملت كذا في يوم كذا. إذن تقييد الإنباء بالكافر لبيان الواقع، يعني هؤلاء الذين كذبوا واقعهم أنهم سينبؤون بما عملوا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل شيء مقيد محفوظ على الإنسان، كذا في رأسه معنى. طيب، كل شيء مقيد محسوب على الإنسان، نأخذه من قوله بما عمل، فإنما اسم موصول يفيد العموم. وقد قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي قول تلفظ به فلديك رقيب حاضر عتيد، يعني حاضر يكتب ما تقول. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عذاب هؤلاء الكفار سيكون غليظا، أي شديدا، لأن الغلظة معناها القسوة، وهي في كل موضع بحسبه. فغلظ الطباع ليس كغلظ الطين أو العجين أو ما أشبه، غلظ العذاب ليس كغلظ الطين والعجين وغلظ القول وما أشبه ذلك، كل غلظة بحسبها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العذاب في الآخرة، ولنذيقنهم من عذاب غليظ. فهل هناك عذاب قبل الآخرة؟ الجواب نعم، يعذب الإنسان في قبره قبل أن يبعث، وهذا ثابت في القرآن والسنة. استمع إليه في القرآن، قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذابهم. فقول أخرجوا أنفسكم يدل على أنهم شحيحون بأنفسهم، لا يريدون أن تخرج، ولهذا يقال أخرجوا أنفسكم توبيخا، ثم يقال لهم اليوم تجزون عذابهم. متى اليوم؟ يوم موتكم تجزون عذابهم. وهذه نص في إثبات عذاب القبر. وقال الله تبارك وتعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما السنة فطافحة في ذلك وكثيرة، ومنها ما أجمع المسلمون عليه، فكل المسلمين يقولون في الصلاة أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وهل يتصور أن أحدا يتعوذ من شيء إلا وهو يؤمن بوجوده؟ عجيب، لا يتصور. إذن فعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، وعليه فيكون العذاب المذكور في قوله والذي قال عذاب غليظ هو عذاب الآخرة، وهو أشد من عذاب القبر. فجعلنا الله وإياكم من ذلك. نعم، لا مات إضافة العمل إلى النفس جائز، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في عم أبي طالب قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لكن الإنسان يضيف إلى نفسه بمعنى كما قال هذا الكافر هذا لي بعمله،
1: أو هذا أو أتاني من الله لأني مستحق له، هذا هو المنكر.

سبحانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. إذا أنعمنا على الإنسان يعني أعطيناه نعمة، والنعمة تدور على شيئين: على حصول المطلوب وعلى النجاة من المرهوب. فمن سقط في بحر ثم هيئ الله له من ينقذه من الغرق فتلك نعمة. وكذلك أيضا من رزقه الله مالا وولدا هذه نعمة. فالنعمة إما انتفاع نقمة وإما حصول محبوب للإنسان. وقول على الإنسان يقول مؤلف المراد الجنس، يعني ليس المؤمن ولا الكافر، بل هذا الوصف يكون من المؤمن ويكون أيضا من الكافر. قلتم الآن أنه وقع لنا فوائد، أي آيات؟

قال الله تبارك وتعالى: لا يسلم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان شحيح وأنه حريص، شحيح على الخير، حريص على الخير، شحيح ببذل ما يطلب منه. ومن فوائدها أن الإنسان يحب الخير دائما لقوله: لا يسأل من دعاء الخير. وهذا بطبيعة الإنسان أنه يحب الخير وهو ما يلائم نفسه ومراده. ومن فوائدها أن الإنسان الذي ليس عنده إيمان إذا مسه الشر يئس وقانط من رحمة الله. ومن فوائدها دم أهل اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل، لأن الله تعالى ساق هذا وساق الدم. ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يغلب جانب اليأس والقنوط، كما أنه لا يغلب جانب الرحمة، لأنه إن غلب جانب الرجاء والرحمة فإنه يدخل في من لا يأمن مكر الله، وإن غلب جانب اليأس والقنوط دخل في أهل اليأس والقنوط. وهل الذي ينبغي للإنسان أن يغلب الرجاء أو يغلب الخوف؟ اختلف السالكون إلى الله عز وجل في هذا، فمنهم من قال ينبغي أن يغلب جانب الخوف ليحذر المعاصي ويتجنبها، لأنه إذا غلب جانب الخوف خاف وحذر من المعاصي. ومنهم من قال يغلب جانب الرجاء، لأن الله تعالى عند حسن ظن عبده به، وإذا غلب الرجاء ابتعد عن اليأس والقنوط. ومنهم من قال إنه ينبغي أن لا يغلب هذا على هذا، وأن يجعل خوفه ورجاءه وحدا. قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاءه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. وقال بعضهم: ينبغي للإنسان أن يكون بين الخوف والرجاء كالطائر بين جناحيه، إن خطر أحدهما سقط. وقال بعض أهل العلم: ينبغي أن يغلب جانب الرجاء عند فعل الطاعة ويرجو القبول والثواب، ويغلب الخوف عند الهم بالمعصية حتى لا يعصي الله عز وجل. ومن العلماء من يقول يغلب جانب الرجاء عند المرض حتى إذا مات لقي الله وهو يحسن به الظن، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف، لأن حال الصحة يدعو الإنسان إلى البطر والأشر، بل يغلب جانب الخوف. كل هذه الأقوال التي تبلغ ستة أو سبعة كلها في الواقع تنظر إلى حال العبد، ولهذا نرى في هذه المسألة أن الإنسان ينظر إلى حاله. فإن كان قد عمل عملا صالحا وكدح فيما يرضي الله فليغلب جانب الرجاء، كلما عمل طاعة غلب جانب الرجاء أن الله سبحانه وتعالى تجاوز عنه، إن الله تعالى قبلها وسيثيب. وإذا رأى من نفسه العلو والتعاظم فليغلب جانب الخوف حتى يسير إلى الله تعالى سيرا حسنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: وإن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. من فوائدها أن من عباد الله من لا يشكر الله عز وجل ولا يعترف له بالفضل، فإذا جاءته الرحمة بعد الضراء ادعى أن هذا بعمله وأنه محقوق به
وأهل له لقوله تبارك وتعالى ولئن أذقناهم رحمة منا من بعد ضراء مست إلى آخره. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرحمة إنما هي من الله عز وجل، لا يستطيع الإنسان أن يجلب لنفسه نفعا ولا أن يدفع عنها ضررا، بل ذلك إلى الله، ولكن الله قد جعل لكل شيء سببا، للرحمة أسباب وللعذاب أسباب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان حال هذا الإنسان الذي إذا أصابته الرحمة والخير قال هذا لي، ثم ادعى دعوى أخرى أنه لو رجع إلى الله لوجد عنده خيرا من ذلك، مع أنه ينكر قيام الساعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإقرار بالربوبية لا يكفي في توحيد الإنسان وإيمانه، لأن هذا الرجل قد أقر بالربوبية في قوله رجعت إلى ربي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التهديد من هذه حاله بأن الله سبحانه وتعالى سوف يقرره بذنوبه ويذيقه من العذاب الغليظ، لقوله فلنبئن الذين كفروا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإظهار في موضع الإضمار في موضعه خير من الإضمار، يعني إذا دار الأمر بين أن تأتي بضمير المتحدث عنه أو باسم ظاهر فإن الأصل أن تأتي بالضمير، لكن إذا صار هناك فائدة في الإظهار في موضع الإضمار فهو أولى وأحسن. الإظهار في موضع الإضمار في قوله فلنبئن الذين كفروا، ولو أضمر لقال فلنبئنه، لكنه أظهر في موضع الإضمار. الإظهار في موضع الإضمار ذكرنا أن فيه ثلاث فوائد، من يحفظها؟ بيان الصفة أو الوصف الذي استحق من أجله أن يعاقب بهذا العقوب. الثاني يعني ما التسجيل عليه بالكفر، التسجيل على ما هذه حاله بالكفر. نعم، بيان العموم يعني أن هذا الوعيد ليس لهذا الرجل وحده بل لكل كافر، هذا بالنسبة لآية الإيمان. ففي الإظهار في موضع الإضمار هذه الفوائد. في أيضا فائدة رابعة وهي انتباه المخاطر، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد بضمائره ومظهراته فإن الإنسان لا ينتبه، لكن إذا جاء شيء يخرج الكلام عن سياقه فإنه لا بد أن ينتبه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات البعث بقوله فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. ومن فوائدها عموم علم الله عز وجل، لأن المنبئ بالعمل لا بد أن يكون عالما به. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظمة الله سبحانه وتعالى حيث أضاف الضمائر إليه بصيغة الجمع، والجمع للواحد يراد به التعظيم. ثم قال الله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، المراد بالإنسان هنا الجنس كما قال المؤلف، يعني أن جنس الإنسان بالنظر إلى كونه إنسان فقط هذه حالة. إذا أنعمنا على الإنسان أعرض عن الشكر. وما هو الشكر؟ الشكر حقيقة هو طاعة الله عز وجل، هذا هو الشكر، ويكون بالقلب
باللسان وبالجوارح. ويدل على أن الشكر هو طاعة الله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الشكر لله هو العمل الصالح، يعني القيام بطاعة الله. فالشكر إذن هو القيام بطاعة الله، ويكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. أما بالقلب فهو شعور الإنسان لأن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، وأنه لولا فضل الله ما حصلت له، فيقر بقلبه ويعترف أن ذلك من عند الله وليس بحوله وقوته. وأما اللسان، الشكر باللسان فالتحدث بنعمة الله عز وجل اعترافا بفضله لا افتخارا على خلقه، بأن يقول: الحمد لله قد رزق الله أموالا وأولادا وعلما وجاها وما أشبه ذلك. ومن الشكر باللسان جميع الطاعات القولية، فإنها من الشكر باللسان، فقراءة القرآن. الأخ هل هي من الشكر أو لا؟ من الشكر، لأن كل طاعة باللسان فهي من شكر الله عز وجل. الشكر بالجوارح العمل كالركوع والسجود والقيام والقعود والصدقة وما إلى ذلك. وفي هذا يقول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يقول عز وجل: وإذا أنعم الإنسان أعرض ونأى بجانبه. يقول المؤلف في تفسير نأى بجانبه أي تنى عطفه متبخترا، يعني أعرض ببدنه وبقلبه مفتخرا متعاظما. هذا بالنسبة لحاله. بالنسبة لما يطلب منه من الشكر يعرض ولا يشكر الله عز وجل، وهذه حال كثير من بني آدم. ولهذا عممها الله، قال: إذا أنعمنا على الإنسان، لأن أكثر بني آدم على هذا الحال. وقوله نأى، أنا عندي ناء بجانبه، وفي قراءة بتقديم الهمزة في قراءة سبعية. واعلم أن اصطلاح المؤلف رحمه الله أنه إذا قال وفي قراءة فهي سبعية، أي من القراءة السبع، وإذا قال وقرئ فهي من القراءات الشاذة. إذا ناء وناء معناهما واحد. كأيس ويأس بتقديم الهمزة وتأخيرها، ومعناهما واحد. أيس من كذا، يأس من كذا، معناهما واحد. ناء بكذا أو ناء بكذا، معناهما واحد. والمقصود أنه كما قال المؤلف تنى عتفه وانصرف متبخترا ومتعاظما. وإذا مسه الشر أقبل، فذو دعاء عريض أي طويل كثير. إذا مسه الشر لجأ إلى الله وأطال الدعاء وأكثر منه. وانظروا ما حكى الله سبحانه وتعالى عن المشركين إذا كانوا في البحر وهاج البحر، دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجانا من هذا لنكونن من الشاكرين. ولكنهم يعيدون ويكذبون، إذا أنجاهم عادوا إلى الكفر والعياذ بالله. إذا أنعمنا على الإنسان أعرضنا بجانبه، نستفاد من هذه الآية الكريمة أن الإنسان من حيث هو إنسان بطر
عند النعماء، لكنه مقبل عند الضراء. كريمة أن الإنسان من حيث هو إنسان بطر عند النعماء، لكنه مقبل عند الضراء، لقوله إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. ومن فوائدها أن ما يتمتع به الإنسان من النعيم فإنما هو من عند الله، لقوله وإذا أنعمنا على الإنسان. ومن فوائدها التحذير من هذه الحال، فإذا رأى الإنسان من نفسه أنه عند النعمة يفرح ويبطر ويتهاون بما أوجب الله عليه، فليعلم أنه داخل في هذا الإنسان المذموم. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن الإنسان يعرف من نفسه الضعف إذا أصابه الضرر ويلجأ إلى الله، حتى الكافر يعرف من نفسه الضعف ويلجأ إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن الكفار يؤمنون بالله وبأنه هو كاشف الضر، بقوله فذو دعاء عريض. الإعراب بقوله إذا أنعمنا على الإنسان هذه جملة شرطية، فأين الجواب الأخ؟ أنت إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أنت رفعت اليد اليسرى وهذا ليس من الأدب، ولذلك سوف يكون تعذيرك بحرمانك من الإجابة. أعرض هذا الجواب ونأى بجانبه معطوف عليه، هذا صحيح. وأين الجواب في قوله إذا مسه الشر فذو دعاء عريض؟ طيب ذو دعاء عريض أين عاملها؟

قدر قلها على التقدير فهو ذو دعاء عريض. طيب فهو ذو دعاء عريض لماذا اقترنت الفاء في جواب الشرط؟ لأن جواب الشرط جملة اسمية، وإذا كان جواب الشرط جملة اسمية وجب نعم وجب قرنها بالفاء ولا تسقط إلا نادرا. ما هي الجمل التي إذا وقعت جوابا للشرط فإنها تقترن بالفاء؟ مجموعة في قول الناظم اسمية طلبية وبجامد وبلن وقد وبالتنفيس. نعم، إذا وقع جواب الشرط جملة من هذه الجمل السبع وجب اقترانه بالفاء ولا تحذف إلا نادرا، مثل قول الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكرها، من يفعل الحسنات الله يشكرها. الأصل من يفعل الحسنات فالله يشكره، لكنها سقطت إما لضرورة الشعر وإما للقلة، لأنها تسقط حتى في النثر، لكن ذلك قليل. المهم افهموا الآن أنه متى وقعت جملة الجواب إحدى هذه الجمل فإنه يجب اقترانها بالفاء. ثم قال الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. قل أرأيتم، أرأيتم بمعنى أخبروني، وقول إن كان يعني القرآن من عند الله وكفرتم به وأنكرتم أن يكون من عند الله، من أضل ممن هو في شقاق بعيد. أصل الجملة من أضل منكم، أرأيتم إن كان من عند الله وتبين لكم أنه من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. الأصل من أضل منكم، ولكنه أظهر في موضع الإطمار لفائدة نذكرها إن شاء الله. قوله إن كان من عند الله أي القرآن وتبين لكم ذلك واتضح ثم كفرتم به، أتى بثم الدالة على الترتيب والتراخي إشارة إلى أن هؤلاء أنكروا وكفروا بعد التروي وبعد المدة التي يؤمن بها من أراد الإيمان. ثم كفرتم به، وقول به الضمير يعود على القرآن، ويجوز أن يكون عائدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي نزل عليه القرآن. من أضل، قال المؤلف أي لا أحد أضل، إشارة إلى أن الاستفهام هنا بمعنى النفي. واعلم أن الاستفهام يأتي بمعنى النفي كثيرا، وإتيانه في موضع النفي أعظم من النفي، لأنه إذا أتى الاستفهام في موضع النفي صار مشربا معنى التحدي، كأنه قال أروني أحدا أضل، وهذا لا شك أنه مشتمل على النفي وعلى التحدي. وقال من أضل ممن هو في شقاق بعيد، من هذه مبتدأ اسم استفهام مبتدأ وأضل خبر، ممن هو أي من الذي هو في شقاق خلاف بعيد، بل شقاق أخص من الخلاف، لأنه قد يخالفك ولا يشاقك، لكن هؤلاء خالفوا وشاقوا. وقول بعيد أي بعيد عن الحق، أوقع هذا موقع منكم بيانا لحالهم، أوقع هذا يريد من أضل من هو في شقاق بعيد، موقع منكم أي موقع الضمير، فهو إظهار في موضع الإضمار لبيان حالهم، أي بيان أنهم هم أضلوا من كل أحد، وأن حالهم الشقاق البعيد.
ففيه إظهار في موضع الإضمار. وعبد الله بن عايض يبين لنا فائدة الإظهار في موضع الإضمار. بن عايض ولا بن عوض؟ يلا بن عوض. لا تمزك قبل قليل، أنا أنك أعدت ما قيل. هنا فائدة. تمام. الوصف ينطبق عليه. نعم أحسنت. ثلاثة. الآن نحتج عليك بقولك تقدم قبل قليل. تنبيه المخاطب حيث صار السياق على خلاف ما كان يتوقع، وهذا يؤدي إلى تنبه. من أضل ممن هو في طريق بعيد. في هذه الآية فيها فوائد. أولا تحدي هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم الكافرين بالقرآن، وأنهم بعد أن علموا الحق كفروا به. من فوائدها أن القرآن كلام الله، بقوله أرأيتم إن كان من عند الله. وجه ذلك أن القرآن وصف، وصفة لا بد أن يقوم بالموصوف، وإذا كان من عند الله لازم أن يكون الموصوف به هو الله عز وجل. انتبه الآن، هذا الآية فيها دليل على أن القرآن كلام الله. وجه ذلك أن القرآن وصف لأنه كلام، والوصف لا بد أن يقوم بموصوف، وإذا كان من عند الله فمن الموصوف به؟ هو الله عز وجل. وهذا ما نؤمن به ويؤمن به السلف أهل السنة والجماعة، بأن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة بحروفه، وسمعه منه جبريل وألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يرى أهل التعطيل أن القرآن كلام الله لكنه مخلوق، ليس وصفا من صفاته، بل هو مخلوق من مخلوقاته. وهذا رأي الجهمية والمعتزلة. هذا الرأي يبطل الأمر والنهي ويبطل الشريعة كلها، لأنه إذا كان كذلك صار مجرد أصوات أو مجرد حروف لا مدلول لها، كما نسمع صوت الرعد مثلا لا نستفيد منه شيئا، إنما هو شيء يسمع فقط وليس له معنى، أو حروف خلقت على هذا النحو كأنها نقش في جدار أو في باب، نقوش ليس لها معنى. ولهذا يعتبر هذا القول من أشد الإلحاد، لأنه تبطل به الشريعة تاما. فمثل قل إذا قلنا إنها مخلوقة، إن رسمتها في ورقة صارت إيش؟ صورة كلمة فقط كأنها نقش، لأن ما هي كلام. وإن تكلمت بها فالصوت مخلوق، بل والله عز وجل حين تكلم بها وأوحاه إلى جبريل يعتبر خلق صوتا ليس له معنى، لأنه مخلوق من المخلوقات. والله عز وجل فرق بين الخلق والأمر، فقال ألا له الخلق والأمر، وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من إيش؟ من أمرنا ولا من خلقنا؟ من أمرنا. فالقائلون بأن القرآن كلام الله لكنه مخلوق قد عطلوا الشرائع نهائيا، إذ أنه ليس هناك أمر ولا نهي. وهناك قول آخر للأشاعرة
يقولون إن القرآن كلام الله، لكنه أي الكلام هو المعنى القائم بنفسه، أما ما سمعه جبريل فإنه مخلوق. فالقرآن عندهم كلام الله، لكن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأما ما يسمع من الله عز وجل كمناجاته موسى وكلامه بالوحي إلى جبريل فإنه مخلوق، عبارة عن المعنى القائم.

عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. والكل متفقون على أن ما نقرأه في المصاحف مخلوق، لكن المعتزلة يقول هو كلام الله، والأشعري يقولون عبارة عن كلام الله. فصاروا من هذه الناحية أخبث وأشر من المعتزلة والجهمية. أما نحن فنؤمن بأن ما في بأن ما كتب في المصاحف وحفظ في الصدور فإنه كلام الله وهو غير مخلوق. فإن قال قائل: أرأيت القارئ يقرأ، نسمع صوته بالقراءة، هل هذا الصوت مخلوق أو غير مخلوق؟ فنقول هو مخلوق، لأن صوت الإنسان وصف من أوصافه، فهو مخلوق كأصله، لكن الملفوظ به والمصوت به غير مخلوق. وهناك فرق بين الصوت والنطق وبين المصوت به والمنطوق به، أليس كذلك؟ أنا لو قرأت كتاب ألفه عالم من العلماء فأنا أقرأ، الصوت صوتي، لكن المقروء للعالم الذي كتب الكتاب. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب العقيدة الوسطية: الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فصار لو أراد الإنسان يستفسر هل لفظ الإنسان بالقرآن مخلوق أو لا، ماذا نقول؟ نقول لفظه الذي هو تلفظه مخلوق، لأنه حركات لسانه وشفتيه وصوته، وأما الملفوظ به فإنه كلام الله غير مخلوق. ويدل لهذا أن الله تعالى قال في القرآن الكريم: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. من الرسول هنا؟ جبريل. وقال: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. من الرسول هنا؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن أن يكون كلام واحد لمتكلمي اثنين، لكن أضافه إليهما لأنهما رسولان مبلغان عن الله. ولهذا قال: لقول رسول في الآيتين، فتنبه لهذا وتفضل له. ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، هكذا روي عنه. وفي رواية: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فالرواية الثانية عنه فسرت الروايه الاولى، اي من قال بالقران لفظي، من قال لفظي بالقران مخلوق يريد القران الذي هو الملفوظ به. فان قال قائل: هل يمكن ان يراد باللفظ الملفوظ؟ قلنا: نعم، لان لفظ مصدر، والمصدر ياتي احيانا بمعنى اسم المفعول، كما في قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو. وكما رد بمعنى مردود، وكما في قوله تعالى: وإن كن أولات حمل، أي أولات محمول. فالحمل مصدر ويراد به اسم المفعول. على كل حال، نحن نقول في كلام الله عز وجل إنه كلام مسموع بحرف صوت، وأنه غير مخلوق، وأنه صفة من صفات. أي من قال بالقرآن لفظي، من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن الذي هو الملفوظ به. فإن قال قائل: هل يمكن أن يراد باللفظ الملفوظ؟ قلنا: نعم، لأن لفظ مصدر، والمصدر يأتي أحيانا بمعنى اسم المفعول، كما في قوله

0: صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وكما رد بمعنى مردود، وكما في قوله تعالى: وإن كنا أولات حمل، أي أولات محمول. فالحمل مصدر ويراد به اسم، ويراد به اسم المفعول. على كل حال، نحن نقول في كلام الله عز وجل إنه كلام مسموع بحرف صوت، وأنه غير مخلوق، وأنه صفة من صفاته. ولكن هل هو من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ نقول: أما باعتبار أصله وأنه تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، فهو من الصفات الذاتية. وأما باعتبار آحاده فهو من الصفات الفعلية، لقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. متى صارت كن؟ بعد الإرادة، صارت بعد الإرادة. وهذا دليل على أن كلام الله من حيث آحاده وأفراده من الصفات الفعلية. انتهى درس التفسير. نعم.
1: قول الأشاعرة يا شيخ، هل يكفرهم بهذا القول؟
0: يجب أن تعلم قاعدة مهمة، أن المجتهد من هذه الأمة ولو أخطأ فإنه مغفور له. هم يريدون بهذا أن الله منزه أن تقوم به الحوادث، لأنهم يعتقدون بعقولهم السخيفة أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، وهم يعلمون أن الكلام حادث، كل حرف حدث بعد الحرف الذي قبله، لكن لعقولهم السخيفة ظنوا أن من يقوم به الحادث فهو حادث، وهذا خطأ. التكفير لا نكفرهم بهذا. نعم، لو أن الإنسان تبين له الحق وقال إنه لا يريد الحق وإنما يتبع هواه فقد يكفر. نعم. ها؟ إيش؟ نعم. بعض العلماء يقول هذا بالكافر، الإنسان أي الكافر، والقرينة ما ذكرت. وبعضهم يقول هو في الكافر والمؤمن، ولكن الله خص الكافر لقوله: ولنذيقنهم من عذاب غليظ.
2: ألا إنه بكل شيء محيط.
0: سبحانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. أخذنا فوائده. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. ما المراد بالإنسان في قوله إذا أنعمنا على الإنسان؟ نعم، وعلى الأول يكون المؤمن خارجا من قوله وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، ولا إيش؟ نعم. يعني معناها المؤمن، حتى المؤمن إذا مسه الشر دعا ربه. طيب. ثم قال الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله. أرأيتم أي أخبروني. وقوله إن كان من عند الله يعني القرآن من عند الله. ها؟ أخذناها بعد وفوائدها. وقول ثم كفرتم به، من أشد من من هو من أضل من من هو في شقاق بعيد. ذكرنا أن هذا إظهار في موضع الإضمار، وأصله لا أحد أضل منكم، لكنه أظهر في موضع الإضمار. وذكرنا أن للإظهار في موضع الإضمار فوائد، منها تنبيه المخاطب، ثاني بيان الصفة التي استحق بها صاحب الضمير هذا الوصف، يعني العموم. طيب العموم في رابعة لكن ما هو في كل مكان، وهي مراعاة فواصل الآيات، مراعاة فواصل الآيات. نعم. ثم قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم إلى آخره. سنريهم، السين للتنفيس، ها؟ أي أخذ فاتين؟ أي. طيب هما سمير نعم اصبر يا أخي، ها ثاني عندك ثانية؟ كيف؟ لا هذه ما هي من الفوائد، هذه ما هي من الفوائد. طيب إذن نبدأ من جديد. أولا أن القرآن كلام الله، وجه الدلالة قوله من عند الله، ثم زيادة على ذلك وجه الدلالة كونه من عند الله، وأن الكلام صفة وليس عينا قائمة بنفسها حتى نقول إنه مخلوق، كما في قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. لكن الكلام صفة قائمة بموصوف، فهو دليل على أنه من عند الله. إذن يستفاد أن القرآن كلام الله من قوله من عند الله، ووجه ذلك أن الكلام صفة لا يمكن أن يقوم بنفسه، فلزم أن يكون كلام الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفر بعد التبين أشد قبحا من الكفر مع الجهل، بدليل قوله ثم كفرتم به، فإن ثم تدل على الترتيب والتراخي، وأن كفرهم كان بعد أن تبين الأمر. ومن فوائدها أنه لا أحد أضل ممن شاق الله ورسوله، حيث إنه في شقاق بعيد، لقوله تعالى من أضل ممن هو في شقاق بعيد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بلاغة القرآن التامة، حيث يختار في كل تركيب ما يناسب الحال، لقوله تعالى من أضل ممن هو في شقاق بعيد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وقوع الاستفهام موقع النفي، وأن إيقاع الاستفهام موقع النفي أسلوب عربي صحيح. وما فائدته؟ أنه إذا كان بصيغة الاستفهام كان مشربا في التحدي، فقولك من أضل، فقوله من أضل أبلغ من قوله لا أضل. ثم قال الله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق، السين للتنفيس، وهي تفيد القرب والتحقيق، سوف للتسويف، وهي تفيد التحقيق مع البعد. ولذلك يجب أن نفرق بين سوف والسين. إذا كان الشيء سيكون قريبا فقل إيش سيكون، وإذا كان بعيدا فقل سوف يكون. ولهذا تجدون قول الله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، لأنه لم يأتي بعد وهو بعيد بالنسبة لكونه في الدنيا. سنريهم يعني عن قرب، قراءة متحققة، سنريهم آياتنا في الآفاق أي نظهرها لهم حتى يرونها بأعينهم، أو حتى يرونها ببصائرهم. آياتنا، الآيات جمع آية، وهي في اللغة العلامة، والمراد بآيات الله علامات الدالة على كمال حكم، على كمال علمه وحكمته وقدرته وغير ذلك من مقتضيات ربوبيته. واعلم أن آيات الله تعالى نوعان، آيات كونية وهي ما جاءت به الرسل، ومنها القرآن الكريم فإنه آية، وآيات كونية وهي نعم طيب نعم. واعلم أن الآيات نوعا آيات شرعية وهي ما جاءت به الرسل ومنها هذا القرآن الكريم، وآيات كونية وهي الدالة على كمال الله تعالى تبارك وتعالى في العلم والخلق وكل ما يتعلق بربوبيته، وهي ما يعجز البشر عن مثله، ما يعجز البشر عن مثله. فالبشر كلهم عاجزون عن أن يخلقوا أرضا أو سماء أو نجوما أو شمسا أو قمرا. ولهذا قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات إيش؟ كونية، لأنه يعجز عن مثل البشر. الآيات الشرعية مثل قوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنويهم آياتنا في الآفاق أقطار السماوات والأرض من النيرات والنبات والأشجار. قوله في الآفاق، الآفاق جمع أفق وهو الناحية، والآفاق هنا جمع فتدل على أن هذه الآيات ستكون في كل ناحية من السماء والأرض. ففي السماء نجوم، في السماء شمس، في السماء قمر، فيها مشارق، فيها مغارب، كل هذه من آيات الله. من يستطيع أن يخلق مثل الشمس؟ لا أحد. من يستطيع أن يجريها بهذا الانتظام البديع منذ خلقها الله عز وجل إلى أن يأذن الله بخراب العالم؟ لا أحد يستطيع. من يستطيع أن يزحزحها من مشارقها الشرقية الشمالية إلى مشارقها الشرقية الجنوبية؟ لا أحد. وهلوم جرى هذا في آفاق السماء. من آفاق السماء ما يحصل من الأمطار الغزيرة أو الخفيفة والرعد والبرق وغير ذلك. المهم أن آفاق السماء كل ما علا، كل ما علا فإنه داخل في آفاق السماء. كذلك أيضا آفاق الأرض، آفاق الأرض فيها من آيات الله عز وجل ما يدل على كمال علمه وقدرته وحكمته ورحمته، جبال وأنهار وبحار، فيافي، أودية، هضاب، إلى غير ذلك، نباتات مختلفة. تجد النبات كأنه رقعة ثوب موشى، هذا أخضر وهذا بنفسجي وهذا أبيض، وزهورها مختلفة وثمارها مختلفة، تسقى بماء واحد ويفضل الله بعضها على بعض في الأكل. كذلك أيضا يدخل في قوله في الآفاق، يدخل في قوله في الآفاق ما يحصل في الآفاق من حرب وسلم وأمن وخوف وشدة ورخاء، كل هذا من آيات الله في الآفاق. كذلك ما يحصل من غلبة وانهزام وغير هذا. فالله تعالى وعد بأن نري العباد آياته في الآفاق. أفهمتم الآن؟ صار كل ما في الآفاق العلوية والسفلية مما لا يستطيع الخلق أن يأتوا بمثله فهو من آيات الله. وفي أنفسهم، يعني ونريهم آياتنا في أنفسهم، وذلك من نواحي متعددة. أولا من جهة الخلقة، كيف خلق الله سبحانه وتعالى الآدمي على هذه الصفة البديعة الغريبة التي لا يوجد من الحيوانات ما هو مثله في حسن القامة وحسن التدبير والعقل وغير ذلك. كذلك أيضا في أنفسهم من طول وقصر وبياض وسواد وحسن خلق وسوء خلق. كذلك في أنفسهم من تقلبات الأحوال، وكون الإنسان أحيانا يريد كذا وأحيانا يريد كذا، وأحيانا يريد الشيء ويصمم عليه وإذا به مصروف عنه يصرف عنه. هذا من آيات الله. ولهذا قيل لعربي بما عرفت ربك؟ قال بصرف الهمم، يعني وتقلب تقليب القلوب. تجد الإنسان مثلا متجه إلى أن ينصرف إلى الشمال، فإذا به ينصرف إلى الجنوب بدون أي سبب، لكن بتقدير الله عز وجل. كذلك أيضا من آيات الله في الإنسان تركيب هذا البدن العجيب البديع. واسأل أهل التشريح عن هذا تجد العجب العجاب. إن أتيت إلى الرأس وما فيه من المخ وما فيه من الأدوات، وإذا أتيت إلى الأمعاء وإلى المعدة وإلى الكبد وإلى الغدد وإلى غيرها تجد العجب العجاب، يعني أنه دولة في الواقع، دولة كل شيء منه له عمله الخاص. من يستطيع أن يركب هذا؟ الله عز وجل. كذلك أيضا من الآيات في الأنفس ما حصل لقريش في بدر، حيث إن قريشا في بدر خرجت إلى بدر كما وصف الله عز وجل بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. يقول قائل منهم والله لن نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم عليها فيها ثلاثا، ننحر الجزور ونسق الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. هكذا قالوا، ولكن الأمر صار بالعكس والحمد لله، صار العرب يتحدثون عن هزيمتهم إلى أن يشاء الله من أمد الدنيا. هذا من الآيات. كذلك من آيات الله تعالى في الإنسان أن الناس يختلفون اختلافا عظيما في الفهم والحفظ والعمل، تجد هذا يختار هذا العمل، الآخر يقول كيف يصبر هذا الرجل على هذا العمل، أليس كذلك؟ وآخر بالعكس. هذا من آيات الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا الناس يختلفون في الفهم، من الناس من إذا قرأت عليه العبارة فهمها في أول بأول مرة، ومن الناس من لا يفهمها بأول مرة، من الناس من إذا تلوت عليه العبارة حفظها بأول مرة، ومن الناس من ليس كذلك. كل هذا من آيات الله، وإلا فالدم واحد والعصب واحد والعظام واحدة والجلد واحد وكل شيء واحد، لكن يختلف الناس هذا الاختلاف العظيم. كل هذا داخل في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يقول عز وجل حتى يتبين، نعم نشوف المفسر، وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة، حتى يتبين لهم أنه الحق. يتبين بمعنى يتضح، لهم أي لهؤلاء المكذبين أنه، يقول المؤلف أي القرآن، ويحتمل أن يراد به الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يراد المعنيان جميعا، أنه الحق الحق المنزل من الله تبارك وتعالى بالبعث والحساب والعقاب، فيعاقبون على كفرهم به وبالجاء به. أنه الحق، الحق في الأصل هو الشيء الثابت الواقع لا محالة، ومنه قوله تعالى الحاقة، إيش ما الحاقة، يعني الشيء الثابت. وأما ويطلق على معاني متعددة، منها أنه الصدق، فالصدق حق وضده الكذب باطل، ومنها العدل، فالعدل حق وضده الجور وهو باطل. ولهذا قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. ومنها من معاني الحق أنه الشيء الثابت الذي لا يزحزحه أحد، وضده الشيء الذي لا يثبت ولا يستقر وكل إنسان يبطله. فأنت على أن نجد أن القرآن الكريم مهما جادل به المجادل ليدفعه فحجته باطلة، ولا يمكن لأحد أن يغلب القرآن، بل القرآن غالب. لكن اعلموا أيها الإخوة أن كون القرآن غالب إنما هو بحسب حامله، ولذلك تجد السيف البتار بيد الجبان لا يغني شيئا، لابد أن يكون القرآن بحسب حامله، وإلا فالقرآن نفسه لا يمكن أن يغلب أبدا، إلا أنه قد يغلب من جهة حامله، وهذا ليس عيبا في القرآن ولكنه عيب في حامل القرآن. حتى تبين لهم الحق، المنزل من الله بالبعث والحساب. وهذا التخصيص من المؤلف رحمه الله على سبيل المثال، وإلا فإنه يتبين أنه الحق في كل شيء، في كونه يغلب ولا يغلب، وفي كون أحكامه عدلا وأخباره صدقا وغير ذلك. قال فيعاقبون على كفرهم به. أفادنا المؤلف رحمه الله أن المراد بالتبين هنا لازمه وهو المعاقبة، لأنه لو كان المراد التبين فقط بدون عقاب على مخالفته بعد التبين لم يكن هناك فائدة. ومن ذلك أيضا من كونه يطلق البيان أو العلم على ويراد به اللازم قول الله تبارك وتعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا أتموا ليروا أعمالهم. طيب يروها فقط أو ليروها ويجازوا عليها؟ الثاني، يعني ليروها ويجازوا عليها. هذه أيضا يتبين فيعاقبون على كفرهم به. وبالجائي به، من الجائي به؟ رسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. لما بين الله سبحانه وتعالى أنه سيظهر الآيات حتى يتبين الحق أن هذا القرآن حق وأن محمد حق، ذكر شيئا أعظم دلالة على أن القرآن حق وعلى أن الرسول حق صلى الله عليه وسلم حق. من هو؟ الله عز وجل. ولهذا قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، والجواب بلى، يكفي ذلك. لأن الله تعالى إذا رأى هذا الرجل يدعو الناس إلى ما يدعوهم إليه ويقاتلهم به وينصره الله عليهم ويمكن له في الأرض ويتبعه الناس، هل يمكن أن يقر الله ذلك وهو باطل؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن إطلاقا. فكون الله تعالى يمكن لرسوله صلى الله عليه وسلم في الأرض ويجلب قلوب الناس إليه وينصره على أعدائه ويفتح بدينه آفاق الشرق والغرب، كل هذا دليل على إيش؟ على أنه حق، على أنه حق. وشهادة الله سبحانه وتعالى لرسوله نوعان، شهادة قولية وشهادة فعلية. أما الشهادة القولية فدليلها قوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، هذه شهادة من الله، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. أما الشهادة الفعلية فهي تمكين الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم في الأرض ونصره إياه وغلبة دينه على جميع الأديان. وقوله أولم يكفي بربك، قال المؤلف فاعل يكفي، فاعل يكفي، والباء مزيدة فيه لتحسين اللفظ، ونظيرها وكفى بالله شهيدا أي وكفى الله شهيدا. وعلى هذا فنقول في إعرابها الباء حرف جر زائد إعرابا، فائدته تحسين اللفظ. ورب فاعل يكفي مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها حرف الجر الزائد. وقول أولم يكفي بربك أضاف الربوبية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل هذا للتخصيص أو للتشريف والتكريم؟ عجيب. الثاني، لماذا؟ لأنه رب كل شيء. وانظر إلى قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وبعدها قال وله كل شيء، لأن يظن الظان أن ربوبيته خاصة بهذه البلدة. كذلك أيضا رب إضافة الربوبية إلى الرسول من باب التشريف والتكريم والإشارة إلى أنه سوف ينصره على عدوه، لأن ربوبية الله للرسول عليه الصلاة والسلام ربوبية خاصة. أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد، بدل منه، بدل منين؟ بدل من قوله بربك. والبدل يقولون في تعريفه هو الذي إذا أسقطت المبدل منه استقام الكلام، أنتم مالكم. البدل هو الذي إذا حذفت المبدل منه استقام الكلام. تقول أعجبني زيد خلقه، هذا بدل. أسقط زيد، أعجبني خلق زيد، معلوم. أكلت الرغيف ثلثه، أسقط الرغيف، يستقيم الكلام أو لا؟ هذا ضابط البدل. هنا نقول أولم يكفي ربك، أسقط بربك، تقول أولم يكفي أن الله على كل شيء شهيد، يستقيم. لكن لا شك أن القرآن الكريم لا يمكن أن يوجد بدل ومبدل منه إلا لفائدة عظيمة، فيكون أولم يكفي بربك شهادة ونصرة وتثبيتا وما أشبه ذلك، ثم قال أنه على كل شيء شهيد. هذا بعض من مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى، أنه على كل شيء شهيد. قال بدل منه، أي أولم يكفي في صدقك أن ربك لا يغيب عنه شيء ما. وهذا واضح. والشهادة هنا إيش هي؟ شنو نوعها؟ هنا الشهادة هنا، الشهادة هنا فعلية، يعني أولم يكفي بربك أن الله على كل شيء شهيد، وقد مكن لك في الأرض وثبتك ونصرك عليهم وعلى كل عدو لك. والجواب بلى والله إن هذا لكافر. وهذا كقوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. بعدها أولم يكفهم أن أنزلنا عليه كتاب يسلى عليهم، فالكتاب أعظم آية، شهادة الله على صدق رسوله أعظم آية. ثم قال ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. ألا أداة استفتاح وتفيد شيئين، الشيء الأول التوكيد والشيء الثاني التنبيه. ألا أداة إيش؟ استفتاح وتفيد شيئين، الأول التوكيد والثاني التنبيه. طيب، وهل هي مركبة من الهمزة ولا أو هي غير مركبة؟ الجواب هي غير مركبة، بل هي كلمة واحدة. ألا إنهم في مرية شك من لقاء ربهم لإنكارهم البعث، فهم والعياذ بالله في شك من لقاء الله. ولو كانوا يرجون لله لقاء لاستقاموا وخافوا منه. كل إنسان يؤمن بأنه ملاق ربه فإنه سوف إيش؟ يستقيم على أمر الله، لأنه يعلم أن الرب عز وجل سوف يحاسبه على هذا. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. ألا أداة استفتاح أخرى تفيد التنبيه والتوكيد. ألا إنه تعالى بكل شيء محيط علما وقدرة فيجازيهم بكفرهم. هم في شك من لقاء الله، لكن سوف ينبئهم الله عز وجل بما عملوا، لأنه بكل شيء محيط. وعلى هذا فصلة قوله ألا إنه بكل شيء محيط مما بما قبلها الإشارة إلى أنه سوف يجازيه. في هذه الآيات فوائد، منها أن الله تعالى سيظهر ما يتبين به صدق الرسول عليه الصلاة والسلام في الآفاق وفي أنفسه. من أين نأخذها؟ من قولهم سنريهم، من قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ومنها أن هذه الإراءة قريبة محققة. من أين تؤخذ؟ من سنريهم، لأنها صدرت بالسين الدالة على التحقق والقرب. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يفكر في آيات الله تعالى في الآفاق وفي نفسه، لأن ذلك طريق إلى أن يتبين له الحق. من أين نأخذها؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. فأنت كلما ازددت تأملا وتدبرا لآيات الله
3: الآفاقية والآثرة بنفسك فإنك لا شك تزداد إيمانا، ويتبين لك صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان ناقص العلم نقصا عظيما، وجهه أن الله تعالى يريه آياته في نفسه، فالإنسان غير عالم بنفسه إلا إذا علمه الله. ولذلك يا أخوانا الآن نفسك التي هي مادة حياتك، نفسك التي هي مادة حياتك ما تعرفها. أتعرف النفس؟ أبل ما نعرفها. ولهذا اختلف فيها النظار من المتكلمين والفلاسفة وغيرهم، منهم من قال إن النفس هي الدم، ومنهم من قال إن النفس جزء من البدن، ومنهم من قال إن النفس عارض في البدن، ومنهم من قال إن النفس لا توصف بشيء، فلا هي داخل العالم ولا خارجه ولا متصلة ولا منفصلة، إلى آخر ما يقولون في النفي المطلق. ومنهم من قال إن النفس مخلوق من مخلوقات الله، وأنها ذات جرم، وأنها تدخل في البدن وتسير فيه كما تسير الجمر في الفحم أو الماء في المدر. ويدل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الإنسان إذا قبض أخذت نفسه، أخذت الملائكة وجعلتها في كفن وحنوط، وأنه إذا قبض اتبعه البصر، وهذا يدل على أنها شيء مخلوق له جرم وجسد، لكننا مع ذلك لا نعلم منها إلا قليلا. ولهذا لما سألوا عن الروح قال الله تعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ومن فوائد هذه الآيات أن القرآن والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق، بقوله حتى يتبين لهم أنه الحق. ومن فوائدها أن الآيات الدالة على ذلك آيات توصل إلى اليقين، بقوله حتى يتبين، يتبين عن الوضوح والظهور. ومنه قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فإذا علمت أنك لم تصل إلى اليقين فاتهم نفسك، عليك أن تعالج هذا المرض العضال الخطير حتى تصل إلى اليقين، حتى تصل إلى ما يدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. ومن فوائد الآيات الكريمة كفاية الله تعالى عن كل شيء بشهادته، لقوله أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ومن فوائد الآيات الكريمة الاستدلال بالأشياء على الاستدلال بالآثار على مؤثراتها. وجه ذلك أن الله تعالى استدل بتمكينه الرسول على أنه حق، فالإنسان يستدل بالآثار على مؤثراتها. ولهذا قيل البعرة تدل على البعير، وهذا جواب من أعرابي سئل بما عرفت ربك؟ قال على البديهة، البعرة تدل على البعير. اختار هذا لأنه أعراب ما يعرف إلا الإبل. البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، صح؟ إذا رأيت مثلا صورة القدم على الأرض عرفت أنه قد سار على هذا أحد. فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ والجواب بلى. هذا الأعرابي استدل بالآيات الآفاقية على وجود الله وعلى قدرته. ومن فوائد هذا الحديث ومن فوائد هذه الآيات الحذر من المخالفة، وهذه فائدة تربوية، الحذر من المخالفة. من أين تؤخذ؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ فإذا علمت أن الله شهيد على كل شيء، على نفسك، أفعالك، أقوالك، كل التصرفات، فإنك سوف تراقب الله عز وجل. ومن لم يتعظ بمثل هذه الآية فإنه لن يتعظ. إذا علمت أن الله شهيد عليك في خلواتك، في وحدتك، في جلوسك مع أهلك، في جلوسك مع صحبك، فإنك سوف تراقب الله عز وجل. وهذا هو معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم ومن فوائد الآية الكريمة بيان حال هؤلاء المكذبين، وأن سبب تكذيبهم أنهم في شك من لقاء الله. ومعلوم أن من كان في شك من لقاء الله فلن يعمل لله، ولهذا تجدون الله تعالى يقرن دائما بين الإيمان به واليوم الآخر، لأن من نقص إيمانه باليوم الآخر فسوف ينقص عمله، ومن كمل إيمانه باليوم الآخر فسوف يكمل عمله، لأنه يرجو أن يكون سعيدا في ذلك اليوم. أنت عندما تركع وتسجد اجعل على بالك أن هذا الركوع والسجود سوف ينفعك متى؟ يوم القيامة، وهو ينفعك من الآن، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن الثمرة الملموسة يوم القيامة التي تظهر لكل أحد. في الدنيا يظهر للمؤمن الانتفاع التام بالطاعات، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما يفعل أعدائي بي إن جنتي في صدري. حبسي خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة، رحمه الله. فالإنسان المؤمن يجد هذا في نفسه قبل يوم القيامة. في يوم القيامة يكون الظهور الكامل، يكشف عن كل شيء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان إحاطة الله بكل شيء. إحاطة بإيش؟ بكل شيء، علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك، محيط بكل شيء، بأفعاله وأفعال العباد. قال الله تبارك وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. من فوائد هذه الآية الكريمة أيضا تحقيق مراقبة الله، لأنك إذا آمنت أن الله بكل شيء محيط فسوف إيش؟ تراقبه المراقبة التامة، بحيث لا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. والله أعلم.
0: سمعنا عبد الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم والملائكة يسبحون

0: الرحيم.
1: أحسنت. يكفي كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى وعد بأن يري هؤلاء المكذبين آياته بالآفاق وفي أنفسهم. فهات مثالا لإراءته إياهم آياته في الآفاق. يعني آيات الكونية كالشمس والقمر والنجوم والأرضية. ما في الأرض من البحار والأنهار والأشجار والجبال وغير ذلك. طيب، وفيها أيضا الآفاق، آيات الله الشرعية في الآفاق. نعم، المتكئ على الجدار على العمود. أنت أين؟ نعم، في الآفاق. لا فجري. ها؟ لا، وكل الفتوحات الإسلامية والغلبة والنصر لأولياء الله. طيب، في الأنفس كل أخ. أينم آيات الله تعالى في أنفسه؟ ها؟ إيش؟ معدة الشخص؟ يعني فقط المعدة؟ طيب، هات. نعم، آيات النفس الخلقية والخلقية كذا. طيب، وهي عدد أنواع كثيرة متعددة. ما معنى قوله أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ عبد الله بن عوض. أو استفهام تقريري. اي، وش معنى؟ ما المعنى؟ نعم، يعني أولم يكفي شهادة الله عز وجل بأن ما جاء به رسوله هو حق. طيب، ذكرنا أن شهادة الله تعالى، نعم ذكرنا شهادة الله نوعان، ما هو؟ لم نقل هذا، قولية وفعلية. طيب، أين الدليل على شهادة الله القولية بأن رسول الله حق؟ قوله تعالى. أحسنت. الفعلية. تمام، شهادة الله القولية أنه قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. شهادة قولية، وهذه أصدق الشهادات. الشهادة الفعلية أن الله سبحانه وتعالى يطلع ويعلم أن رسوله صلى الله عليه وسلم يستبيح الدماء والأموال والنساء والذرية في دعوته التي يدعو إليها، ومع ذلك فقد إيش مكن له ونصره، حتى إنه نصره بالرعب مسيرة شهر. وهذه شهادة فعلية من الله عز وجل على أن رسول الله تعالى على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. ثم نبدأ درس اليوم. يقول سورة الشورى، ويقال سورة شورى. أنا عندي مكتوب سورة شورى، وهي تقال هذا وهذا. أما الشورى فأل فيها للبيان، وأما شورى فهي مأخوذة من قوله وأمرهم شورى بينهم، وليس فيها أل. فهذه السورة تسمى سورة شورى وسورة الشورى. يقول مكية، ما معنى مكية؟ هل المراد ما نزل بمكة أو المراد ما نزل قبل الهجرة؟ الثاني. لا تمد اليسار يا رجل. نعم، المراد الثاني، ما نزل بعد الهجرة ولو في مكة فهو مدني، ما نزل بعد الهجرة ولو بمكة فهو مدني، كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذه نزلت في عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قبل أن نبدأ بالتفسير أحب أن أحث طلاب العلم على تعلم تفسير القرآن، لأن القرآن أشرف كتاب وأعظم كتاب، فإنه كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة وسمعه جبريل فألقاه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن هذا شأن الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، تعلم القرآن والعلم والعمل. ومن المعلوم أن الإنسان إذا قرأ القرآن بدون معرفة لمعناه فإنه لا يستفيد منه شيئا، كما لو قرأ كتاب فقه أو كتاب الطب أو كتاب أدب وهو لا يعرف المعنى فإنه لا يستفيد من هذا شيئا. أهم شيء في القرآن أن تتدبر آياته وتتعظ بها، كما قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يوجد بعض الناس تميل نفسه إلى فن من فنون العلم ويهمل القرآن، لو ناقشته في أقل معنى للآيات وجدته ليس عنده منها خبر ولا وقف منها على العين ولا أثر، وهذا نقص كبير في العلم. أصل المعلومات وأهمها وأشرفها وأجلها هو تعلم القرآن الكريم، ولذلك تنبغي العناية به. واعلم أن القرآن الكريم لم ينزل على أنه كتاب نحو أو كتاب صرف أو كتاب فلك أو ما أشبه ذلك، إنما نزل ليستقيم العبد في معاملته مع الله ومعاملته مع الخلق. ولذلك تجد القرآن الكريم لا يعتني كثيرا في الآيات الكونية الفلكية، وإنما يشير إليها إشارة، لكنه في الأحكام الشرعية يأتي فيها بالتفصيل والبيان. ولقد حاول بعض المتأخرين أن ينزل المعلومات الكونية الفلكية والأرضية، حاول أن يجعل القرآن دالاً عليها بالتفصيل، فصار يسوق الآيات ويتكلف في معناها ليخضعها إلى موافقة ما قيل عن علم الفلك والأرض، وهذا غلط، لأن القرآن إنما نزل لهداية الخلق في العبادات والمعاملات، وما أتى فيه من كلام عن الأمور الكونية فهذا أتى على وجه إجمالي، التفصيل فيه قليل إن كان هناك تفصيل. فليعتني طالب العلم بتفسير كلام الله عز وجل. ثم نبدأ درس اليوم. يقول سورة الشورى، ويقال سورة شورى، وهي تقال هذا وهذا. أما الشورى فأل فيها للبيان، وأما شورى فهي مأخوذة من قوله وأمرهم شورى بينهم، وليس فيها أل. فهذه السورة تسمى سورة الشورى وسورة الشورى. يقول مكية، ما معنى مكية؟ هل المراد ما نزل بمكة أو المراد ما نزل قبل الهجرة؟ نعم، المراد الثاني، ما نزل بعد الهجرة ولو في مكة فهو مدني، ما نزل بعد الهجرة ولو بمكة فهو مدني، كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذه نزلت في عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. وما نزل قبل الهجرة ولو في الأسفار أو في أي مكان فإنه مكي. إذن الحد الفاصل بين السور المكية والمدنية هو الهجرة. طيب، يقول إلا قل لا أسألكم عليه الآيات الأربع. استثنى المؤلف رحمه الله من هذه السورة هذه الآيات الأربع، يعني أنها مدنية وبقية السورة مكية. ولكن لاحظوا أن أي إنسان يستثني آيات من سورة مدنية لتكون هذه الآيات مكية أو بالعكس فإننا نطالبه بالدليل، وإلا فالأصل أن السورة المكية مكية بجميع آياتها وأن السورة المدنية مدنية بجميع آياتها. قد يقول قائل الشاهد مثلا أو الدليل أن أسلوب الآيات المدنية يختلف عن أسلوب الآيات المكية، نقول هذا لا أكثر. قد يقول مثل قائل الدليل على الاستثناء أن هذه الآيات مثلا تبحث في الفروع، في فروع الدين، وهذه علامة على أنها مدنية لأن غالب السور المكية تبحث في أصول الدين، نقول هذا ليس بدليل، هذا ليس بدليل. وعلى هذا فالأصل أن هذه السورة إيش؟ مكية بجميع آياتها، حتى يقوم دليل واضح على أن هذه الآيات التي استثناها المؤلف مدنية. ثم أعلم أن جميع السور المبدوءة بالحروف الهجائية مكية إلا سورتين هما البقرة وآل عمران، والباقي كل مكي. ثم قال 53 آية، 53 آية. الآية هو عبارة عن جملة من القرآن الكريم انفصلت عما قبله انفصالا معنويا أو انفصالا توقيفيا، انفصالا توقيفيا، يعني أن الآيات فصل هذه عن هذه بالتوقيف وليس تابع للمعنى. ولهذا تجدون قول الله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هاتان آيتان مع أن الذين هم عن صلاتهم ساهون مرتبطة تماما بقوله فويل للمصلين. المهم أن فصل آية عن آية إنما هو بالتوقيف. كذلك أيضا وضع الآيات بعضها إلى بعض هو أيضا توقيفي، ليس للرأي فيه مجال وليس لأحد فيه أي عمل، بل هو توقيف. إذا نزلت الآية قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضعوا هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا، فصار الآن فصل الآيات بعضها عن بعض. طيب ترتيبها توقيف، أما السور فبعضها ترتيبه توقيفي وبعضها ترتيبه غير توقيف. فمثل البقرة وآل عمران ترتيبها توقيفي، آل عمران بعد البقرة. ولا يشكل عليك حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ بالبقرة ثم قرأ بالنساء ثم قرأ بآل عمران، لأن الترتيب النهائي أن آل عمران بعد البقرة، ويكون حديث حذيفة قبل الترتيب النهائي. ولهذا تجدون في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرن دائما بين البقرة وآل عمران كقوله اقرأ الزهراوين، يعني البقرة وآل عمران. فصار عندنا الآن ترتيب السور بعضه وبعضه غير توقيف، ترتيب الآيات توقيف، تفصيل الآيات توقيف. طيب، وإنما سميت القطعة أو الجملة من القرآن آية لأنها معجزة، يعني الآية الواحدة لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها لا في موضعها ولا في صيغتها ولا في مدلولها. قال الله تعالى

0: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم
1: حا ميم عين سين قاف هذه خمسة أحرف حا ميم عين سين قاف خمسة أحرف لكنها أحرف هجائية يعني هي مثل ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء هذه حاء ميم عين سين قاف ليس لنا أن نتكلم لماذا اختار الله عز وجل هذه الحروف بعينها دون غيرها هذا ليس إلينا ولا يمكننا أن نحيط بذلك علما لكن لنا أن نسأل هل لهذه الحروف معنى أو ماذا المؤلف يقول الله أعلم بمراده به وهذا يقتضي أنه أثبت لهذه الحروف معانيا لكنها غير معلومة وهذه الحروف الهجائية التي ابتدأت بها بعض السور اختلف فيها العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا ما معناها وهل هي رموز أو أسماء لل

ليس له معنى معلوم لجميع الناس، لأنه لو قدر أن في القرآن شيئا مجهولا لجميع الناس لم يكن هذا القرآن بيانا للناس، لأن مقتضى البيان أن لا يكون فيه شيء إلا كان معلوما للناس جميعا أو لبعض الناس. أما أن يوجد فيه ما ليس معلوما لجميع الناس فهذا لا يمكن. وقد قال الله تعالى ونزلنا عليك كتابة بيانا لكل شيء، وقال تعالى ونزلنا عليك الذكرى إيش؟ لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وهذا يشمل البيان اللفظي والبيان المعنوي. إذن اعلم أنه لا يوجد شيء في القرآن لا يفهم الناس معناه أبدا، لا بد أن يفهموا معناه. فإذا وجد شيء لا يعرف معناه يعني ذلك أنه ليس له معنى، هذا واحد. ثانيا إذا طبقنا هذه الحروف على قول الله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قلنا هذه الحروف في لغة العرب وش معناها؟ ليس لها معنى. إذن فمقتضى كون القرآن باللسان العربي المبين أن لا يكون لهذه الحروف معنى، لأن هذه الحروف ليس لها معنى في اللغة العربية. وهذا هو الذي نقله ابن كثير رحمه الله عن إمام المفسرين في عهده مجاهد بن جبر رحمه الله الذي أخذ تفسير القرآن عن عبد الله بن عباس، قال إن هذه الحروف الهجائية ليس لها معنى. نجزم بذلك أو لا؟ نجزم بذلك، نجزم بذلك لا تخرصا ولكن استدلالا بالقرآن واستدلالا بحال القرآن. استدلال بالقرآن لأنه نزل باللغة العربية وهذه الحروف الهجائية ليس لها معنى باللغة العربية. استدلالا بحال القرآن أن القرآن ليس فيه شيء إيش لا يعرف الناس معناه كله، لا بد أن يكون في شيء معلوم. وعلى هذا فإننا نجزم بأن هذه الحروف ذاتها ليس لها معنى. لكن إذا يرد علينا إشكال، إذا قلنا ليس لها معنى صار إنزالها وكلام الرب بها عز وجل عبثا، والله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا عبثا، فنقول ليس بعبث، هي ذاتها ليس لها معنى لكن لها مغزى، لها مغزى يقترن بالتحدي، وهو أن يقال إنكم أيها العرب تركبون كلامكم من هذه الحروف والقرآن لم يأتي بحرف لم تتكلموا به بل كله من الحروف التي تكلمنا بها. وهذا مثال حاء ميم عين سين قاف، ومع هذا عجزتم أن تأتوا بمثله، فيكون في هذا مغزى عظيم، وهو أن القرآن الذي أعجزكم أيها العرب مع أنكم أئمة الفصاحة هل أتى بحروف جديدة تقولون والله لا نعرف هذه الحروف، أو هو من الحروف التي أنتم تنطقون بها؟ الجواب الثاني، ومع ذلك أعجزه. ويدل لهذا المغزى الذي أقره شيخ الإسلام رحمه الله ومن سبقه ومن لحقه، يدل على هذا أنك لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف إلا وبعدها ذكر القرآن الكريم أو ذكر ما لا يمكن إلا بوحي. ننظر الآن ألف لام ميم في أول البقرة، وش بعدها؟ ذلك الكتاب. في آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. ألف لام ميم صاد الأعراف كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه. وهلم جرا ليس فيه إلا سورتان أو ثلاث، لكن حقيقة الأمر أن الذي يلي هذه الحروف لا يتأتى العلم به إلا عن طريق الوحي. حاميم عين سين قاف، نقول في تفسيره هذه حروف هجائية ليس لها معنى لكن لها مغزى. طيب كذلك أي مثل ذلك الإيحاء يوحي إليك وأوحى إلى الذين من قبلك، الله فاعل الإيحاء. كذلك تأتي بالقرآن كثيراً

0: وإعرابها في جميع المواطن إلا يسيرا أن تقول الكاف نائبة المناب مثل، منصوبة على أنها مفعول مطلق وعاملها ما يأتي بعدها، الكاف بمعنى مثل منصوبة على إيش؟ على أنها مفعول مطلق عاملها ما يأتي بعدها. حول الكاف إلى مثل، تقول مثل ذلك، مثل ذلك. أين العامل فيها؟ يوحي، العامل فيها يوحي، أي يوحي إليك مثل ذلك الإيحاء الله، الله العزيز الحكيم. طيب، وقول ذلك المشار إليه الوحي النازل على الرسول عليه الصلاة والسلام، يوحي إليك الوحي في اللغة الإعلام بسرعة وخفاء، ويطلق على الرمز فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، ويطلق على الإلهام كما في قوله وأوحى ربك إلى النحل، وقوله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. أما في الاصطلاح فالوحي إعلام الله تعالى بالشرع لأنبيائه ورسله، إعلام الله بالشرع لأنبيائه ورسله. وقوله وإلى الذين من قبلك، الواو حرف عطف، وإلى الذين من قبلك معطوفة على إليك، وإذا كانت معطوفة على إليك كان تقدير الفعل ويوحي إلى الذين من قبلك، ويوحي إلى الذين من قبلك. لكن لاحظوا أن المؤلف رحمه الله صرفها فقال وأوحى إلى الذين من قبلك، فقدر فعلا ماضيا مع أنها معطوفة على معمول فعل مضارع. فلماذا؟ لأن إيحاء الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستمر، وإيحاؤه إلى من سبقه ماضي منتهي. فلهذا قدر المؤلف، قدر المؤلف فعلا ماضيا، ولكننا نقول الأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير، لأن القرآن كامل لا يحتاج إلى تقدير إلا ما دعت الضرورة إليه، هنا لا ضرورة. ونقول كذلك يوحي إليك ويوحي إلى الذين من قبلك، ويكون ذكر الإيحاء لمن سبقنا من باب ذكر صورة الحال، فإنه سبحانه وتعالى حين وحيه إلى من سبق يوحي المضارع، فيكون هذا على حكاية الحال. وقول وإلى الذين من قبلك المراد بهم الأنبياء والرسل، الله فاعل الإيحاء، لو قال فاعل يوحي كان أحسن من حيث بيان الإعراب. فعلى هذا نقول يوحي فعل مضارع والله فاعل، نعم يوحي الله، الله هو علم على ربنا عز وجل. قيل وأصله الإله، فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، كما حذفت الهمزة من خير وشر في قولهم فلان خير من فلان أو فلان شر من فلان، والتقدير أخير وأشر. الله معنى هذه الكلمة العظيمة، قيل إنه اسم جامد ليس له معنى فهو غير مشتق، لكن هذا القيل غير صحيح، لأن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى، والاسم المجرد عن معنى لا يدخل في الحسنى بل ولا في الحسن، فكل اسم من أسماء الله فإنه متضمن لصفة أو أكثر، كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة من صفات الله أو أكثر، وليس في أسماء الله اسم جامد لا يحمل معنى أبدا. وعلى هذا فنقول الله مشتق من الألوهية، والألوهية هي التذلل للمألوه مع المحبة والتعظيم، إذن فالله بمعنى المتأله إليه حبا وتعظيما. الله العزيز قال في ملكه، الحكيم في صنعه. أولا قال العزيز في ملكه، لكن لم يفسر معنى العزة. العزيز في الأصل الغالب، العزيز يعني الغالب القاهر لمن سواه عز وجل. واستمع إلى قول الله تعالى عن المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من يريدون بالأعز؟ يريدون أنفسهم، ويريدون بالأذل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ماذا قال الله عليه رد عليهم؟ قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أي له لله الغلبة ولرسوله وللمؤمنين. وتأمل قوله ولله العزة ولم يقل والله الأعز، مع أنهم هم يقولون الأعز والأذل، لم يقل والله أعز، قال ولله العزة، لأنه لو قال والله هو الأعز لأثبت للمنافقين عزة مفضولة. لكن الحقيقة أنه لا عزة للمنافق، بل هو مغلوب دائما، بل حاله تدل على أنه مغلوب، لأنه مختفي جبان يظهر أنه مسلم وليس بمسلم. ولهذا نقول الكافرين، إن الكافرين الخلص الصرحاء أشجع من المنافقين، لأنهم يصرحون ويعلنون. المنافق ذليل يظهر الإسلام خوفا من المسلمين ويبطن الكفر لأنه كافر والعياذ بالله. الخلاصة، العزيز المؤلف رحمه الله لم يبين معناه، فنقول العزة يعني إيش؟ الغلبة. الحكيم يقول في صلعه، وهذا ناقص جدا، لأن حكمة الله تعالى في صنعه وفي شرعه، فهو حكيم في صنعه أي في خلقه، وهو حكيم في شرعه. واقرأ قول الله تعالى في سورة الممتحنة: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن للكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. كل هذه أحكام شرعية. ثم قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فهو جل وعلا حكيم في شرعه وحكيم في صنعه، يعني في خلقه. كل ما خلقه الله تعالى فالحكمة تقتضي وجوده، وكل ما أعدمه الله تعالى فالحكمة تقتضي إيش؟ عدمه. هذا أمر مسلم به. كل ما شرعه الله إيجابا أو تحريما أو تحليلا فالحكمة تقتضي شرعه كذلك. الواجب تقتضي الحكمة إيجابا، والمحرم تقتضي الحكمة تحريما، والمباح تقتضي الحكمة إباحة. لكن لا يلزم من وجود الحكمة في ذلك أن تكون معلومة لنا، لا يلزم من هذا. وفي حكمة لكن قد نعلمها وقد لا نعلمها. وهل إذا حجب عنا علمها يعني العدم؟ أجيب أخوان: لا، لأننا قاصرون، إننا قاصرون بكل شيء. خلق الإنسان ضعيف في كل شيء، ضعيف في قوته، في إدراكه، في علمه، في كل شيء. ولهذا لما قالوا: ما هي الروح يا محمد؟ قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ختم الآية بقوله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كأنه يقول: ما بقي عليكم من العلم إلا الروح حتى تسألوا عنها. بل الذي فاتكم من العلم إيش؟ أكثر من الذي أدركتموه. ولهذا قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك واجب المسلم تجاه خلق الله وتجاه شرع الله أن يستسلم تماما، وأن يقول: هذا هو الحكمة، هذا هو الحكمة. أضرب مثلا في الشرائع: لماذا يأتي الناس بحصى حجرات صغيرة يضربون بها مكانا معينا؟ قد يقول قائل: ايش الحكم من هذا؟ ما الحكم؟ فنقول مجرد كون الله شرع ذلك دليل على الحكم، ونكتفي بهذا، مع أن من أعظم الحكم فيه كمال التعبد، أن يأتي الإنسان بحجر يضرب بها مكانا لمجرد امتثال أمر الله، ففيه كمال التعبد، لأن انقياد النفس لما تعلم فائدته أسهل من انقيادها لما لا تعلم فائدته، وانقيادها لما لا تعلم فائدته أبلغ في التذلل والتعبد لله عز وجل، مع أن هذا العمل مقرون بذكر، كل حصاة ترميها تقول الله أكبر، مقرون أيضا باتباع، كل حصاة ترميها وأنت تشعر أنك متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال نقول إن قصر المؤلف الحكيم على حكمة الصنعة إيش فيه؟ قاصر بلا شك، فهو حكيم في صنعه وحكيم في شرعه تبارك وتعالى. لا بد أن نعرف ما هي الحكمة. يقول العلماء إن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا خلق شيئا أو شرع شيئا فإنه في مكانه اللائق به. ولهذا قال بعض السلف إن الله تعالى لم يأمر بشيء فيقول العقل ليته لم يأمر به، ولم ينهى عن شيء فيقول العقل ليته لم ينهى عنه. فكل ما ثبت بالشرع فإنه لا ينافي العقل، بل إن العقل يؤيد ويشهد بصحته. فالحكيم إذن هو واضع الأشياء مواضعها، سواء الشرعية أو الكونية. فما أمر الله بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، وما نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه. أما في الأمور الكونية فإن الله سبحانه وتعالى ربما يقدر أشياء تظنها فسادا فإذا بها تكون صلاحا وخيرا. قال الله تبارك وتعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا خيرا كثيرا. الله سبحانه وتعالى قد يقدر أشياء إذا نظر إلى الإنسان أول وهلة قال هذه ما فيها فائدة، أو قال هذه مضرة، لكن إذا تأمل وجد أن الحكمة تقتضي ذلك. نعم. وأنت أيها العبد إذا آمنت أن الله حكيم في شرعه وحكيم في خلقه فإنه لا يبقى لك شك في أن ما شرعه خير وما قدره خير. طيب، وللحكيم معنى آخر غير الحكمة، وهو الحاكم، لأن هذه المادة حاء كاف ميم تدل على المعنيين، على الحكمة وعلى الحكم. فهو سبحانه وتعالى هو الحاكم، يحكم في الناس ويحكم بين الناس، يحكم في الناس بما يلزمهم به من الأحكام الشرعية، ويحكم بين الناس فيما يختصمون فيه، فهو الحاكم. وحكمه مبني على العدل التام، لا ظلم ولا جور، لا بالنسبة لما يحكم فيه بين الناس ولا بالنسبة لما يحكم به في الناس، كله عدل كله خير. إذن الحكيم له معنى آخر وهو إيش؟ الحكم. الحكم ينقسم إلى حكم قدري حكم شرعي. ولهذا إذا أصيب الإنسان بمصيبة قال هذا حكم الله، هذا حكم الله، هذه اللغة يعني تعبير عام، هذا حكم الله يعني القدري أو الشرعي، القدري. لكن إذا قيل له يجب عليك كذا وكذا قال ليش يجب؟ قال هذا حكم الله، هذا حكم الله الشرعي. وكلاهما في القرآن، فمن الأول أعني الحكم القدري قول الله تبارك وتعالى عن أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، أو يحكم الله لي أي يقدر لي، لم يقل يحكم في، قال أو يحكم الله لي، فالحكم هنا قدري. ومثال الثاني الحكم الشرعي قول الله تبارك وتعالى حينما ذكر أحكام الكافرات التي يأتين الكفار إلى المؤمنين قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم. حكم، حكم الله الشرع أو الكوني؟ الشرع. طيب ما الفرق بينهما، بين الحكم الشرعي والحكم القدري؟ الفرق بينهما أن الحكم القدري يكون فيما يرضاه الله وفيما لا يرضاه الله. سمعنا؟ الحكم الكوني يكون فيما يرضاه الله وما لا يرضاه الله. يسرق الرجل، يزني، يشرب الخمر، هذا حكم الله القدري أو الشرعي؟ القدري، وهذا لا يرضاه الله. يصلي الإنسان، يتصدق، يصوم، يحج، هذا حكم الله كوني ولا شرعي؟ لا، ما أنا هو قدري، لكنه يرضاه الله أو لا يرضاه؟ يرضاه الله. إذن الحكم الكوني أو القدري إن شئت يكون فيما يرضاه الله وما لا يرضاه الله. أما الحكم الشرعي فلا يكون إلا فيما يرضاه الله، فلا يحرم الله شيئا إلا وهو يرضى أن لا يكون، ولا يوجب شيئا إلا وهو يرضى أن يكون. كذلك أيضا فرق آخر، الحكم الكوني أو القدري والمعنى واحد، لا بد من وقوع، لا بد من وقوع. إذا حكم الله بشيء كونا أو حكم لا بد أن يقع. أفهمتم؟ الحكم الشرعي قد يقع وقد لا يقع. هل كل الناس ملتزمون بأحكام الله الشرعية؟ لا. فهذان فرقا بين الحكم الكوني والحكم الشرعي، وكلاهما يتضمنه قوله تعالى الحكيم. من فوائد الآيات بيان قدرة الله تبارك وتعالى، حيث إن كلامه المنزل على نبيه من الحروف التي يتكلم بها الناس ويركبون منها كلامهم، ومع ذلك أعجزه. وجه الدلالة، حاميم عين سين قاف. ومن فوائدها إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله يوحي إليك. ومن فوائدها إثبات النبوة في الأمم السابقة لقوله وإلى الذين من قبل. ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وهما العزيز الحكيم. واعلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى لا بد أن تتضمن شيئين، الأول ثبوت ذلك اسما لله، ثبوت ذلك اسما لله تبارك وتعالى. فمثلا العزيز، الآن نحن نشهد أن من أسماء الله العزيز، كذلك نشهد أن من أسماء الله الحكيم. والشيء الثاني مما تتضمنه الصفة التي دل عليها هذا الاسم، فمثلا العزيز دل عليه والحكيم على الحكم. لابد لكل اسم من هذين. قد يتضمن الاسم شيئا ثالثا وهو الفعل المترتب على ذلك، وإن شئت فقل الأثر المترتب على ذلك. فمثل السميع يتضمن إثبات اسم السميع لله، صحيح، وإثبات السمع له، والصفة معنى زائد على الذات. والثالث أنه يسمع، أنه يسمع كل شيء. طيب في الحكيم نقول كذلك، إثبات الحكيم اسما لله، والثاني إثبات الحكمة على أحد المعنيين، وإثبات الحكم على المعنى الآخر، والثالث أن الله سبحانه وتعالى يحكم بين العباد ويحكم في العباد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة كمال عزته وكمال حكمته، كمال العزة وكمال الحكم، لأن الله قارن بين العزيز والحكيم إشارة إلى أن عزته وغلبته مبنية على الحكمة. عزة المخلوق قد توجب أن يتصرف تصرفا سفيها، كما في قوله تبارك وتعالى: وإذا قيل له اتق الله إيش أخذته العزة بالإثم. فهنا صار له عزة لكنها لم تنفع لأنها ليست مقرونة بالحكمة. كذلك أيضا حكمة الله عز وجل مقرونة بعزته، لأن الحكيم قد يكون خوارا ليس عنده غلبة، فيفوته شيء كثير ويفوته الحزم من أجل أنه يقول إن ذلك هو إيش هو الحكمة. لكن حكمة الله عز وجل مقرونة بعزته، ولهذا نحن نستفيد الآن من قرن الأسماء بعضها لبعض، نستفيد بذلك معنى زائدا على ما نستفيده من مجرد الاسم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشرائع التي أوحيت إلى الرسل عزة وحكمة، عزة وحكمة. قال الله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فمن تمسك بهذه الشرائع نال الأمرين جميعا، وهما مش معنا العزة والحكمة والحكم أيضا. نعم.
1: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن سورة الشورى فيها اسماء. نعم، شورى وشورى. طيب، هل هي مكية أو مدنية؟ مكية. ما هو المكي وما هو المدني؟ ما نزل بمكة قبل الهجرة، يعني قيدين، ما نزل قبل الهجرة، والمدني ولو في مكة. هل تحفظ شيئا نزل بمكة بعد الهجرة؟ نعم، قوله تعالى: اليوم. أين نزلت هذا؟ في عرفة. بارك الله فيك. طيب، استثنى المؤلف من هذه السورة آيات أربع، فما رأيك؟ نعم، على هذا الاستثناء نطالب بالدليل على هذا الاستثناء، لأن الأصل أن السورة المكية جميع آياتها مكية، وأن السورة المدنية جميع آياتها مدنية، أليس كذلك؟ فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل. طيب، قوله تبارك وتعالى: حاميم عين سين قاف، ما تقول فيها؟ لا، الحروف الهجائية أحسن، الحروف الهجائية أحسن من قولنا الحروف المقطعة، لأن قد تكون حرفا واحدا مثل نون صاد فيها خلاف، والراجح أحسن. بارك الله. ما هو الدليل على رجحان هذا القول؟ نعم، اللغة العربية. نعم، هذا واحد. وجه آخر: إن الله أنزل الكتاب تبانا لكل شيء. ولو قلنا هذه ليس لها معنى معروف صار يعني أن في القرآن ما لا يعلم معناه، وهذا ينافي قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقوله تعالى: ونزلنا عليك الذكرى لتبين الناس ما نزل عليك. الحكيم قال المفسر في صنعه، فما رأيك في هذا السكين؟ فيه قصور. الصواب أنه الحكيم في صنعه وشرعه. تمام. ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد:
2: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم.
0: له ما في السماوات وما في الأرض. له الضمير يعود على الله، وأنتم تعلمون أن له خبر مقدم والمبتدأ ما، بقوله ما في السماوات، لأن ما هنا اسم موصول والتقدير له الذي في السماوات. والقاعدة عند البلغاء أن تقديم ما حقه التأخير يقتضي الحصر والاختصاص، فقوله له ما في السماوات يعني لا لغيره. كل ما في السماوات والأرض فهو لله رب العالمين. قال المؤلف: ملكا وخلقا وعبيدا. لو بدأ بالخلق قبل الملك لكان أحسن، لأن الخلق سابق. وعلى كل هذه المسألة ما هي يعني ذات أهمية كبيرة، المهم أن له ما في السماوات ملكا يعني أنه مالك أعيانها، وخلقا يعني أنه خالقها، وعبيدا بالمعنى القدري يعني أنها أن ما في السماوات والأرض متذلل لله تعالى، كما قال عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وقوله ما في السماوات جمعها، وما في الأرض أفردها، لأن السماوات أعظم من الأرض، ولهذا تجيء كثيرا بلفظ الجمع وتجيء بلفظ الإفراد، كما في قوله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا جاءت بالإفراد فالمراد الجنس، وإذا جاءت بالجمع فالمراد العدد. والسماوات عددها سبع، كما قال تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الأراضون لم تأتي في القرآن إلا مفردة باعتبار الجنس، ولكن القرآن أشار إلى أنها سبع في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. المثلية لو نزلتها على الكيفية يصح ولا لا يصح؟ لا يصح، لأن السماء أعظم وأوسع. إذن ما بقي إلا أن ننزلها على الكمية فيكون معنى مثلهن، يعني إيش؟ في العدد سبع أراضين. وقد جاءت السنة بلفظ السبع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. وهذا نص صريح. وكذلك أيضا يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إذا أقبل على البلد: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا. الأراضين السبع فهي سبع أراضين، ولكن كيف هي سبع أراضين؟ هل المعنى أنها سبعة أقاليم أو سبع قارات أو ماذا؟ نقول: هي سبع أراضين طباقا، كما أن السماوات سبع طباق، كذلك الأرضون سبع طباق. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، لأن لو كانت الأقاليم أو القارات لكان الذي يملك قطعة من الأرض هنا لا يملكها إيش في المكان الآخر، لكن الذي يملك قطعة هنا له ما يملكه على سطح الأرض وله ما تحته إلى الأرض السابعة. ولهذا قال العلماء: الهواء تابع للقرار والأسفل تابع للأعلى. الهواء تابع للقرار والأسفل تابع للأعلى. مثلا أنا لي بيت مساحته 10 أمتار في 10 أمتار، لي في الجو في السماء 10 أمتار في 10 أمتار، ما حد يقدر يطلع رف على ما يقابل أرضي ولو كان بعيدا جدا. نعم، وليس للطائرة أن تمر على أرض كذا. لا، كيف لا؟ نعم، لا، لو شئنا لمنعناها. هذه أرض، لف يمين ولا يسار. نعم، لأن الهواء تابع للقرار. لكن مسألة الطائرة قد يقول قائل: إن العرف جرى بأنها لا تمنع، ولهذا تمر من عند البلد من فوق البيوت، وربما تزعج الناس بأصواتها ولا أحد يمنعها، ولا ولو أن أحدا قال أمنعها من أن تمر فوق بيتي لعد سفها. فالعرف له أحكام. طيب، وقلنا: من ملك الأعلى ملك الأسفل. فمثلا قعر الأرض لي ولا ولا ولا ليس لي؟ لي. ولهذا لو أراد الإنسان أن يفتح نفقا تحت أرضه فلي أن أمنعه؟ نعم، لأن الهواء الأسفل تابع للأعلى. طيب، المهم على كل حال، السماوات كم والأرضون؟ 7. له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي على خلقه العظيم الكبير. نعم، هو العلي العظيم. قرن الله بينهما في هذا وفي سورة وفي آية الكرسي. العلي وزنها الصرفي فعيل، فعيل صفة مشبهة، والصفة المشبهة تقتضي وصف الموصوف بها دائما. فهمتم الآن؟ فعيل صفة مشبهة، والصفة المشبهة إيش؟ تقتضي دوام اتصاف الموصوف بها. إذن العلي وصف لازم لله عز وجل أزلا وأبدا، لا يمكن أن يكون خلاف العلو أبدا. فالعلو إذا صفة ذاتية، من أين أخذ في عقيدة أنها صفة ذاتية؟ إيش؟ فهي صفة مشبهة، والصفة المشبهة تقتضي الدوام والاستمرار واتصاف المتصف بها دائما. إذن العلو صفة ذاتية لله عز وجل، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتصف بضده. طيب، العلو هل هو علو الصفة الذي اتفقت عليه الأمة الإسلامية، أو هو علو الذات الذي أنكره من أنكره؟ نعم، كلاهما، علو الذات وعلو الصفة. أما علو الصفة فإن المسلمين كلهم أجمعوا على ذلك، حتى الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية وغيرهم، كلهم أجمعوا على ثبوت صفة العلو لله عز وجل. العلو إيش؟ الذات، سبحان الله، أي علو الصفة. طيب، ولهذا أقول لكم المعطلة الذين ينكرون الصفات أتدرون لماذا؟ قالوا لأننا ننزه الله، لأن ثبوت هذه الصفات يستلزم على زعمهم النقص، فينفونها تنزيها لله عز وجل. إذن العلو الذي هو علو الصفة ثابت لله بإجماع الأمة ولا أحد ينكر. علو الذات هذا هو الذي اختلف فيه الناس، فانقسموا إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام رئيسية. القسم الأول من أنكره لكنه جعل الله تعالى في كل مكان، يقول الله ليس مكانه خاصا في العلو بل هو في كل مكان، وهذا رأي الجهمية الحلولية، يصرحون بهذا، يقولون لا يمكن أن يكون الله تعالى عاليا على كل شيء بل هو في كل شيء. إن كنت في المسجد فهو في المرحاض، فهو في المرحاض، قاتلهم الله وحاشاهم من قولهم، ولهم شبهة. الثاني، القول الثاني عكس هذا تماما، قال لا يجوز أن نقول إن الله في مكان لا عالي ولا نازل، بل هو سبحانه وتعالى ليس فوق العالم ولا تحته، ولا يمين ولا شمال، ولا متصل ولا منفصل، ولا مباين ولا محايث، وهلم جر من الأمور السلبية، على عكس الأولين تماما. وإني أسألكم بالله، أين يكون الإله إذا كان ينفى عن كل هذا؟ نعم، يكون عدما. ولهذا قال محمود بن سبكتكين رحمه الله، أحد القواد المشهورين، وهو يناظر محمد بن فورك أحد المتكلمين، لما قال محمد بن فورك لا داخل العالم ولا خارجه ولا آخره، قال له بين ما الفرق بين العدم وبين ربك الذي تصف بهذه الصفة؟ وش الجواب؟ لا فرق، لا فرق، الثالث يقولون أن الله تعالى عالم بذاته فوق كل شيء ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، وعلوه لازم لذاته، وهو سبحانه وتعالى بائن من خلقه، بمعنى أنه ليس حالا فيهم ولا هم حالون فيه. وهذا مذهب أهل الحق الذي دل عليه القرآن والسنة والعقل والفطرة والإجماع، خمسة أدلة كلها تدل على العلو الذاتي، وهي أيضا متنوعة، يعني دلالة القرآن ليست آية واحدة ولا على وجه واحد، متنوعة، وكذلك في السنة. فالقرآن مملوء من إثبات العلو الذاتي لله، مثل قول سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده يدبر الأمر من السماء إلى الأرض أأمنتم من في السماء، وأدلة لا تحصى. من السنة أدلة قولية وفعلية وإقرارية، يعني كل أنواع السنة دلت على علو الله الذاتي. أما السنة القولية فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده إيش؟ سبحان ربي الأعلى، فيثبت علوه. وأما الإقرارية فإنه سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء فأقره. وأما الفعلية فكان يخطب الناس يوم عرفة ويقول ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيرفع أصبعه إلى السماء ويقول اللهم اشهد، يعني على هؤلاء الناس، يشير إلى السماء. وهذه دلالة يا علي بن نور، إيش هي؟ فعلية، نعم بالإشارة. وأما الإجماع فالسلف الذي على رأسهم الصحابة مجمعون على أن الله تعالى فوق كل شيء، مجمعون على هذا إجماعا قطعيا، لأنهم كلهم يقولون في سجودهم إيش؟ سبحان ربي الأعلى، ولم ينقل عن واحد منهم أنه قال إن الله ليس في السماء أبدا. وعدم نقل المخالفة لما في الكتاب والسنة يدل على الإجماع. وهذا طريق واضح، لأنه إذا لم يرد عن السلف ما يخالف دلالة القرآن فهم مجمعون على إيش؟ على ما دل عليه القرآن. أما دلالة العقل فسل نفسه، أيما أولى، رب يوصف بما يدل على العدم، أو رب لا ينزه عن الأماكن القادرة، أو رب عال فوق كل شيء؟ أيهم؟ الثالث لا شك. ثم إن العلو من حيث هو علو صفة كمال، ليس كذلك؟ وإذا كان صفة كمال فقد أثبت الله لنفسه كل صفة كمال، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى. هذا الدلالة إيه؟ عقلية. بقينا دلالة فطرية، أيضا الفطرة دلت على علو الله. الإنسان بفطرته قبل أن يتعلم أين يتصور الله عز وجل؟ بالعلو. ولهذا تجد الإنسان الذي لم يقرأ هذا البحث عام، إذا أراد أن يدعو الله أين يروح؟ إلى السماء، إلى السماء. ولهذا قال أبو العلاء الهمداني رحمه الله لإمام الحرمين الجويني، وهو يقرر الجويني عفى الله عنه ولعله تاب فتاب الله عليه، يقرر إنكار العلو، يعني إنكار الاستواء على العرش مع العلو، ويقول إن الله تعالى كان ولم يكن شيء قبله وهو الآن على ما كان عليه. ماذا يريد؟ أن ننكر الاستواء على العرش والعلو أيضا. فقال له أبو العلاء الهمداني رحمه الله يا أستاذ دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش، أخبرنا عن هذه الفطرة، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. سبحان الله، أليس لهم كذلك؟ ما قال عارف، والعارف يطلق على الصوفي عندهم، لكن المراد هنا ما هو أعم، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، جعل يطم على رأسه، حيرني حيرني حيرني. ليش؟ لأنه حاجز عن الإجابة. هذه دلالة فطرية ما يمكن لأحد أن ينكرها، فالحمد لله الذي هدانا لهذا. إذن علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: علو ذاتي وعلو وصفي. الثاني لم تختلف الأمة الإسلامية فيه، والأول العلو الذاتي انقسم فيه إلى ثلاث فرق، والفرقة الناجية جعلني الله وإياكم منهم هم الذين أثبتوا علوه بذاته جل وعلا فوق كل شيء، فوق كل شيء، ما في شيء يحاذي الله عز وجل، كل الخلق في قبضته، كل الخلق ليست عنده بشيء. إذا كانت السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، السماوات السبع على عظمها وسعتها والأرضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. الحلقة حلقة المغفر، حلقة المغفر ضيقة، ألقيت في فلاة من الأرض. أخبروني ماذا تشغل هذه الحلقة من هذه الفلاة؟ نعم لا شيء، نعم لا شيء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. إذن وش يكون الكرسي بالنسبة للعرش؟ لا شيء، والرب عز وجل فوق ذلك، فهو سبحانه وتعالى فوق كل شيء، لا شيء يحاذيه، كل المخلوقات تحته سبحانه وتعالى وهو فوق كل شيء. طيب، إذن أثبتنا هذا العلو وأطلنا فيه لأنه مهم، ولأنه يوجد الآن من ينكره، نسأل الله العافية. ولا شك أن هؤلاء قد أزاغ الله قلوبهم، وإلا فلو رجعوا إلى فطرتهم الفطرة فقط لعلموا أن الله تعالى فوق كل شيء وأن ذلك من كماله. وقوله رحمه الله: العلي على خلقه، لا نستطيع أن نقول إن المؤلف أنكر العلو الذاتي، ولا نستطيع أن نقول إنه أثبته قطعا، لأن العلي على خلقه يحتمل العلي عليهم بالسلطان والسيطرة فيكون علوا إيش وصفيا، ويحتمل أنه عليهم بذاته. فعلى كل حال لا يجوز لنا أن نرمي المؤلف بأنه أنكر العلو، ولا أن نشهد بأنه أثبته، لأن المؤلف رحمه الله من الأشاعرة فلا ندري. لكننا يجب علينا إذا سمعنا كلاما من إخواننا المسلمين يمكن أن يكون له محمل صحيح أن نحمله إيش على المحمل الصحيح، ما لم توجد قرينة تمنع ذلك. وإلا في الأصل إذا سمعت من أخيك كلمة فاحملها على المعنى الصحيح، حتى لو أنك سمعت كلمة وقلت هذا الرجل يسخر بي مثلا أو يستهزئ، لا تحملها على هذا، احملها على المعنى الحق. وأما العظيم فيقول رحمه الله: الكبير. وفي هذا نظر، لأن الكبير غير العظيم، العظيم يعني ذو العظمة، وعظمة الشيء أو عظمة العظيم يعني قوة السلطان، قوة العلم، قوة أي شيء يحتمل من المعاني فهو داخل في كلمة العظيم. من فوائد قوله تبارك وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، عموم ملك الله سبحانه وتعالى، لقوله ما في السماوات وما في الأرض، لأن ما اسم موصول يفيد العموم. ومن فوائدها أن ذلك مختص بالله لا يشاركه فيه أحد، وذلك بتقديم الخبر. والقاعدة البلاغية أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص. فإن قال قائل: يرد على قولكم هذا أن الله تعالى أثبت للإنسان الملك، فقال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وقال: أو ما ملكتم مفاتيحه، وما أشبه ذلك. فالجواب أن ملك الإنسان للشيء ليس ملكا مطلقا ولا ملكا عاما، فهو ليس ملكا مطلقا
1: إذ أن الإنسان لا يملك أن يتصرف في ماله كما شاء. لو أراد أن يحرق ماله فهل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك. ولو أراد أن يستعمله في الحرام لم يكن له ذلك. وليس أيضا عاما، فملك كل إنسان منا خاص به. أنت لا تملك مالي وأنا لا أملك مالك. ملك الله عز وجل مطلق عام. فظهر الفرق بين ملك الرب عز وجل وملك المخلوق، وحينئذ لا معارضة. واضح جماعة؟ طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات عدد السماوات حيث جاءت بالجمع، وقد بين الله تعالى في موضع آخر أنها 7 سماوات. أما الأرض فجاءت في القرآن مفردة، لكن الله أشار إلى أنها جمع في قوله ومن الأرض مثلهن. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل في قوله وهو العلي. ومن فوائدها أن العلو صفة لازمة ليست من صفات الأفعال التي إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. وجه الدلالة يا إخوان أن العلي صفة مشبهة، والصفة المشبهة تفيد الثبوت وعدم التحول. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم علو الله عز وجل الشامل لعلو الذات وعلو الصفة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عظمة الله سبحانه وتعالى قوله العظيم. ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين لله عز وجل العلي العظيم. واعلم أن كل اسم من أسماء الله فإنه دال على صفة، كل اسم دال على صفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم. وحينئذ يتبين أن الصفات أوسع من الأسماء، لأن كل اسم متضمن صفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم. فمثلا من صفات الله تبارك وتعالى المكر بمن يستحق المكر، وهل يجوز أن نشتق من هذه الصفة اسما من أسمائه؟ لا، لا يجوز، لأن باب الصفات أوسع. طيب، من أوصاف الله أو من صفات الله الصنع، صنع الله الذي أتقن كل شيء، هل يمكن أن نشتق من ذلك اسما لله هو الصانع؟ لا. وعلى هذا فقص. طيب، ثم أعلم أن دلالة الصفة على مدلولها تنقسم إلى 3 أقسام: دلالة تضمن، ودلالة مطابقة، ودلالة التزام. دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. فدلالة الاسم على جميع معناه يسمى دلالة مطابقة، وعلى جزئه دلالة تضمن، وعلى لازمه دلالة التزام. فأنواع الدلالة 3: مطابقة وتضمن والتزام. فإن دل اللفظ على جميع معناه فهو مطابق، وعلى جزئه تضمن، وعلى شيء خارج لازم دلالة التزام. ونحن نمثل لكم الآن بالمحسوس والمعقول. إذا قلت هذه دار أو هذا بيت، دلالته على جميع ما أدخل السور إيش؟ دلالة مطابقة، يعني يشمل الحجر وهي الغرف الأسفل، ويشمل الغرف التي في الدور الثاني والثالث وهو المجرد، نسمي هذه الدلالة مطابقة. ودلالة هذا اللفظ على الصالة وعلى المطبخ وعلى المعشى وما أشبه ذلك على واحد منها دلالة تضمن، لأنه يدل على جزء المعنى. ودلالته على بناه دلالة التزام، لأنه يعني لا يمكن أن يوجد بيت إلا بباني. هذا مثال في المحسوس، واضح؟ طيب، أنا الآن معي هذا القلم، دلالته على غطاه وعلى أصله. طيب، ودلالته على واحد منها تضمه، ودلالته على أن هناك من صنعه دلالة التزام. هذه الدلالة. نأتي على أسماء الله عز وجل. نقول من أسماء الله تعالى الخالق، أليس كذلك؟ الخالق البارئ المصور. الخالق
0: دلالته على الذات الإلهية وعلى الصفة التي هي الخلق جميعا دلالة مطابقة، ودلالته على الذات وحدها أو على الخلق وحده دلالة تضمن، ودلالته على العلم والقدرة إنه ما من خالق إلا هو عالم وما من خالق إلا هو قادر، هذه دلالة التزام. أما النوعان الأولان دلالة المطابقة والتضمن هذا لا تشكل على أحد، كل طالب علم يمكن أن يعلم. وأما دلالة الالتزام فهي التي تخفى على كثير من الناس، ولذلك يختلف بها العلماء اختلافا كثيرا. وهنا نسأل، هل دلالة الالتزام لازمة في كل قول أو فيما قال الله ورسوله؟ الجواب الثاني، لأن دلالة الالتزام قد ينكرها من تكلم بالكلام. فمثلا نقول الجهمية يقولون أن الله في كل مكان، من لازم قولهم أن يكون إيش؟ في الحشوش والأماكن القذرة، هم لا يلتزموا بهذا، لو التزموا بهذا لكفروا على طول ولا, ولا, ولا أحد يشك في كفره، لكن لا يلتزموا بهذا. ولذلك عبر العلماء عن هذه المسألة، هل لازم القول قول أو لا؟ نقول أما قول الله ورسوله فلازمهما إيش؟ حق ومن قول الله ورسوله، وأما غيرهما فلا، لأنه يحتمل إذا ألزمناه به أن لا يلتزم، ويحتمل إذا ألزمناه به أن يدع قوله لأن لا يلزم من هذا اللازم الباطل، ويحتمل أنه حين تكلم لم يطرأ على بال هذا اللازم. على كل حال بارك الله فيكم، نحن نقول أهم شيء عندي هذا، يعني ظهرت مني انسيابا وإلا فيها صعوبة شوي عليكم، لكن إني أقول الآن، أسماء الله تعالى تدل على الذات العلية، على ذات الله، وعلى إيش؟ وعلى الوصف الذي تضمنه هذا الاسم. فالعلي يدل على الرب عز وجل وعلى صفة العلو، العظيم كذلك يدل على الرب وعلى صفة العظمة. نعم، فجري الاسم وصف، هذا لابد في كل اسم. الأثر يعني الذي يترتب على هذا، لا يكون مقتضى الاسم، لا مو كل اسم، لا. عندنا الحي ما فيه أثر، الحي وصف لازم لذاته ما يتعدى، لكن إذا قلت البصير السميع هذا يتعدى إلى المسموع في السميع وإلى المبصر في البصير. فالضابط أن الذي لا بد فيه من الإيمان بالأثر هو الاسم المتعدى. نعم، لا هذا داخل فيقولنا علو الصفة، إذا قلنا علو الصفة شمل علو القدر وعلو القهر وجميع أنواع العلو، يعني هذا أعم. ولا بعض العلماء يقول أن ثلاث أقسام، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، لكن إذا قلنا علو الذات وعلو الصفة صار أشمل وأعم. الظاهر والله أعلم أن الأرض التي ينتفع بها الخلق ويكون لهم فيها مصلحة وهم والمراد الإنس هي أرض واحدة، هذا الله والله أعلم. أي نعم، أحسنت، هذا أشكال جيد. يقول إذا قلنا الهواء تابع للقرار والأعلى والأسفل تابع للأعلى، يوجد مساجد الآن أعلاها مسجد وأسفلها دكاكي، هذه أصل وضع الإنسان لها، أصل وضع الإنسان لها أنه وضع هذه دكاكي وهذه مسجد. كما أنه يوجد الآن بعض العمارات يكون أسفلها مملوك لزيد، والذي فوقه لعمر، واللي فوقه لخالد، موجود هذا. لكن إذا كان أرض اللي تحت ما ملك واحد فهي له، يعني كل واحد. المهم، لأن العمارات هذه على حسب ما صرفها مالكها، إذا جعل الجهة هذه مسجد صارت مسجدا، وإذا جعل هذه مساكن صارت مساكن. لا، أحيانا تكون أرض وأحيانا تكون سطح، ما يجوز. يعني لو كان هذا مسجد مثل المسجد اللي نحن فيه الآن، لو أراد أحد يعمر فوقهم شيء قلنا لا، ما يجوز. هذا يسأل يقول، إذا كان الرجل مبتدع وأتى بكلام يحتمل أنه على مذهب السلف أو على مذهب الخلف، فهل نحمده على أنه على مذهب السلف؟ نحن ذكرنا قبل قليل إنه ما لم يوجد
1: قرينة، فإن وجد قرينة ما نحمله على المعنى الصحيح، نحمله على ما نعلم من حال الرجل. ولهذا يقول بعضهم، أظنه البلقيني، يقول استخرجت اعتزاليات الكشاف بالمناقيش. الكشاف تفسير للزمخشري، تفسير جيد في الواقع من حيث اللغة، من حيث المعنى.

0: يسميهم الحشوية، تجد في كلامه أشياء ما تظن هذه، تقول هذه جيد، هذا كلام من أحسن ما يكون. كما في قول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: أي فوز أعظم من أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة؟ كلام يا سمعتم، ماذا تقول؟ ها؟ هو كلام طيب، ما في شيء فوز أعظم من هذا، لكنه يشير إلى نفي رؤية الله، لأنه من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل رؤيته زيادة على نعيم الآخر، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ويقول: أي فوز أعظم من أن نزحزح عن النار وادخل الجنة؟ الجواب من كل واحد سيقول: لا شيء، لا فوز أعظم من هذا، لكن هو يشير إلى إنكار رؤية الله عز وجل. من يدري هذا؟ لولا أننا عرفنا من مذهب الرجل أنه معتزلي ينكر رؤية الله عز وجل لكنا نقول لا يجوز أن نتهم، لأن من دخل الجنة فسوف يرى الله عز وجل. ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد:
1: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.
0: تكاد السماوات ينفطرن من فوقهن، أنا عندي مكتوب ينفطر، تكاد السماوات ينفطرن منه. قال تكاد، يقول الشارح أو المفسر بالتاء والياء، تكاد ويكاد. أما تكاد فمطابقتها لمرفوعها ظاهر، لأن السماوات جمع، وكما قال الزمخشري كل جمع مؤنث. طيب، إذن تكاد مطابقتها لمرفوعها تمشي ظاهر، يكاد مذكر للمذكر، والسماوات مؤنث، فما هو الجواب؟ الجواب: الجمع المؤنث إذا كان مجازيا جاز تذكيره وتأنيثه، أي تذكيره فعلي وتأنيث. تقول: طلع الشمس وإيش؟ وطلعت الشمس، يجوز هذا وهذا لأنه مجاز. أما إذا كان حقيقيا وهو الذي له فرج من بني آدم أو غيره فإنه يجب تأنيث عامله، فتقول: قامت امرأة، ولا قام امرأة؟ قامت امرأة ولا غير. السماوات من المجازي أو الحقيقي؟ المجازي، ولهذا جاء فيها قراءتان: تكاد السماوات، ومعنى تكاد تقرب، معنى تكاد تقرب، فهي من أفعال المقاربة. تكاد السماوات يعني السبع ينفطرن بالنون وفي قراءة بالتاء والتشديد. سبعية ولا غير سبعية؟ سبعية، لأن قاعدة المفسر رحمه الله أنه إذا قال في قراءة أو قال بالتاء والياء أو قال بالمد وحذفه أن القراءة سبعية. طيب، إذن لك أن تقرأ ينفطرن ويتفطرن، والانفطار بمعنى الانشقاق. قال الله تعالى: إذا السماء انفطرت، وقوله من فوقهن لم يكن من أسفل، لأن الله سبحانه وتعالى فوق، والسماوات تكاد يتفطرن من فوقهن من عظم، قال الأشياء رحمه الله، أي تنشق كل واحدة فوق التي تليها من عظمة الله عز وجل، ولولا أن الله أمسكها لتفطرت. كما أنه جل وعلا لما تجلى للجبل جعله دكا، فالسماوات على عظمها وقوتها وشدتها تكاد تنفطرن من عظمة الله جل وعلا سبحانه وبحمده. قال: والملائكة يسبحون بحمد ربهم، شوف العظمة، عظمة تكاد السماوات تنفطر منها، عظمة أخرى بجنوده جل وعلا. الملائكة يسبحون بحمد ربهم، من الملائكة؟ الملائكة نقول إنهم عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور وسخرهم لعبادته، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فهم عالم الغيب لا يشاهدون، وهم خلقوا من نور سخر

0: أمرهم الله لعبادته يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. أطت يعني صار لها صرير كصرير الرحل المحمل، لعلكم أدركتم الرحل المحمل. نعم، الرحل على البعير إذا ثقل الحمل صار له صرير مع حركة السير. السماء لها هذا من كثرة من عليها من الملائكة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: حق لها أن تأط. إذن الملائكة تفسيرهم إيش؟ عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو سخرهم لعبادته يسبحون الليل والنهار لا يفترون. إذا أمرهم الله بشيء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ضدهم الشياطين، الشياطين عالم الغيب خلقوا من نار، عصاة لله مستكبرون عن عبادته، وأبوهم الشيطان الأكبر إبليس. فإذا قال قائل: أنتم قلتم إنهم عالم الغيب، أليس جبريل قد شاهده النبي صلى الله عليه وسلم على خلقته وله 600 جناح قد سد الأفق؟ فالجواب بلى، لكن هذا لا ينافي أن يكون عالما غيبيا في الأصل، يعني قد يظهرهم الله سبحانه وتعالى فيراهم الناس، وقد يتشكلون أيضا، قد يتشكلون يكون الملك بصورة الآدم كما جاء جبريل مرة بصورة رجل غريب لكنه لا يرى عليه أثر السفر، وجاء مرة بصورة دحية الكلب. فهم قد يتشكلون بصور الآدم، هذا التشكل هل هو بإرادتهم أو من الله عز وجل؟ السؤال عن هذا بدعة، انتبه، السؤال عن هذا بدعة. يعني هل لنا مصلحة أن نعرف أن جبريل يحول نفسه إلى صورة آدم أو أن الله يقلبه إلى صورة آدم؟ أسألكم، ما لنا مصلحة؟ ليس لنا مصلحة، لكن نعلم أنه لم يقع ذلك إلا بإرادة الله، سواء كان بفعل اختياري من جبريل أو بفعل خلقي من الله عز وجل. نحن ليس لنا حق أن نسأل عن ذلك، كل أمور الغيب لا تسأل عنها، أجرها على ما جاءت، فهمت؟ لأنه سبق من هو أحرص منك على العلم وأقوى منك إيمانا وباشر من يستطيع الجواب والرد، من هم؟ ومع ذلك ما سأل. إذا لم يسعك ما وسع الصحابة فلا وسع الله عليك. ولهذا يجب أن نقول لبعض الشباب الآن الذين يبحثون في أسماء الله وصفاته ويتعمقون، يجب أن ننهاهم ونقول: اتقوا الله، آمنوا بالقرآن والسنة على ما جاء بالكتاب والسنة ولا تبحثوا، سبقكم من هو خير منكم وأحرص على العلم ما سأل. ثم هم إذا سألوا يسألون من الرسول الذي قد ينزل عليه الوحي ويخبر الله عز وجل بما سألوا عنه. أما تسأل إنسان يخطئ ويصيب وأنت وهو سواء في علم الغيب، فهذا من الغلط والسفه ومن مخالفة جادة السلف. وما أحسن ما قال مالك رحمه الله للذي سأله عن كيفية الاستواء، قال: ما والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع. فنصيحتي لكم إذا أردتم السلامة أن تدعوا السؤال عن الأمور الغيبية، اتركوه. وإلا هذا يرد عن الإنسان، يعني قصدي أنه هل الملك يستطيع أن ينقلب إلى صورة آدمي أو إن هذا بأمر الله عز وجل، بمعنى أنه ما يستطيع لكن الله يقلبه؟ نقول هذا يرد هذا السؤال، لكن ما هو الطريق السليم في الجواب عليه؟ أجيب أن نقول السؤال عن هذا بدعة، بدعة في دين الله، ما سأل عنه من هو خير منه، دعه. طيب الملائكة هل هم أجسام؟ الجواب نعم لا شك، قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. وأما من قال إن الملائكة كناية عن قوى الخير والشياطين كناية عن قوى الشر فهذا يعني إنكار الملائكة والشياطين، بل نقول الملائكة أجسام ذو أجنحة، الشياطين أجسام تأكل وتشرب. تأكل وتشرب الشياطين؟ نعم نعم، تأكل وتشرب. قال الله تعالى: أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أعاذنا الله وإياكم من الشيطان. المهم أننا نؤمن بأن الملائكة أجسام وأن الشياطين أجسام، لكن هل نعرف كيفيتهم؟ لا نعرف إلا ما علمنا الله، ما علمنا الله نعرفه وما لا فلا نعرفه، لأنهم عالم الغيب. قال: والملائكة يسبحون بحمد ربهم أي ملابسين للحمد. أفادنا المؤلف بقوله أي ملابسين الحمد أن نلبى هنا للملابسة والمصاحبة، ومعنى يسبح أي ينزه، ومعنى بحمد أي تسبيحا مصحوبا بالحمد، لأن التسبيح تنزيه وتخليه، والحمد بالعكس إثبات، فيجتمع في هذا إذا قلت سبحان الله وبحمده يجتمع في هذا تنزيه الله عن كل نقص وإثبات كل كمال له. من أين أخذنا إثبات الكمال؟ من الحمد، والتنزيه من التسبيح. يسبحون بحمد ربهم، ورب هنا بمعنى خالق مالك مدبر. يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، يستغفرون المفعول محذوف للعلم به، من هو المستغفر؟ الله، ويستغفرون الله، والاستغفار طلب المغفرة، الاستغفار طلب المغفرة، لأن استفعل تأتي دائما وغالبا بمعنى الطلب، تقول استسقى بمعنى طلب السقيا، استغفر بمعنى طلب المغفرة، استرحم بمعنى طلب الرحمة، وما أشبه ذلك. وقد تأتي بغير ذلك كما في قولك استكبر، استكبر ما فيها طلب الاستغفار لكنه بلغ في الكبر غايته. طيب، يستغفرون أن يطلبون المغفرة من الله، فما هي المغفرة؟ المغفرة قالوا إنها مشتقة من المغفر، المغفر شيء يجعله المقاتل على رأسه يغطي الرأس ويقيه السهام، ففيه ستر ووقاية، ستر ووقاية. فإذا قلت أستغفر الله أو رب اغفر لي فأنت تطلب شيئين، الشيء الأول الستر، ستر عيوبك عن الناس، لو علم الناس ما عندك من الذنوب ما ردوا عليك السلام، كما قال القحطاني رحمه الله: والله لو علموا خبيئة سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. فأنت تسأل الله أن يستر عليك. الثاني تسأل الله الوقاية من الذنب، وقاية إيش؟ العذاب، كل مذنب مستحق للعقاب. إذن لا بد من، لو قال الإنسان المغفرة عدم المؤاخذة على الذنب، لو قال هكذا نقول هذا بعض معناه، معناها ستر الذنب وعدم المؤاخذة عليه. وقوله لمن في الأرض، من هنا اسم موصول يفيد إيش؟ العموم. فهل هو عام؟ لا، هذا عام يراد به الخاص، بدليل قوله تعالى في آية أخرى: يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. إذن من هنا عام يراد به الخصوص. طيب، لو قال قائل إنه عام خصص قلنا لا، لأنه لم يرد العموم من أصل، إنما أريد الخصوص الذين آمنوا ويستغفرون لمن في الأرض، ولهذا قال المؤلف من المؤمنين. ألا إن الله هو الغفور الرحيم، ألا أداة استفتاح ابتدأ بها الجملة، وتفيد شيئين، تفيد شيئين: الأول التنبيه، والثاني التوكيد. وننظر، إن الله، إن حرف توكيد، هو ضمير فصل، وضمير الفصل يفيد التوكيد، وحينئذ يحق لنا أن نقول إن هذه الجملة أكدت بإيش؟ بثلاثة مؤكدات: ألا، وإن، وهو الذي هو ضمير الفصل. ألا إن الله هو الغفور الرحيم، ولذلك طلبت الملائكة منه المغفرة، لأنه سبحانه وتعالى أهل لذلك، كما قالت هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ألا إن الله هو الغفور الرحيم، فبمغفرتي تزول المكروهات، وبرحمته تحصل المحبوبات، غفر الله لنا ولكم. قال الله تبارك وتعالى: تكاد السماوات وتفطرن من فوقهن إلى آخره. في هذه الآية الكريمة بيان عظمة الله عز وجل، وأن هذه السماوات على شدتها وقوتها تكاد تفطر من عظمة الله، وهذا كقوله لما سأل موسى أن يرى ربه قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكحا وخر موسى صعيدا. بل إن كلام الله عز وجل وهو كلامه لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ففي هذه الآية بيان عظمة الله عز وجل، وفيها من فوائدها أيضا بيان علو الله عز وجل الذاتي بقوله من فوقهن. ومن فوائدها إثبات الملائكة بقوله والملائكة يسبحون بحمد ربه، ويجب علينا أن نؤمن بالملائكة على أنهم عالم غيبي، وأن لهم أجسادا، وأن لهم أجنحة، كما قال الله تبارك وتعالى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة كمال عبادة الملائكة لله عز وجل لقوله يسبحون بحمد ربه، فيجمعون له بين التنزيه والتمجيد. التنزيه في قوله يسبحون، التمجيد في قوله بحمد ربه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الملائكة أفضل من بني آدم، لأن بني آدم ليست حالهم هذه أي التسبيح بحمد الله، بل منهم مؤمن ومنهم كافر، فيكون الملائكة أفضل من بني آدم، وهذا هو أحد الأقوال في هذه المسألة. ومن العلماء من يقول بل صالح البشر أفضل، يعني أن المؤمنين من البشر أفضل من المؤمنين من الملائكة، ولهذا كانت الملائكة مسخرة لهم. وهذا القول هو الذي نص عليه الإمام أحمد، أن الملائكة، أن صالح البشر أفضل من الملائكة، لأن الملائكة خلق للعبادة، فليس عندهم صوارف تصرفهم عن عبادة الله، والبشر خلق للعبادة لا شك، لكن هناك صوارف تصرفهم، وهي الشبهات والشهوات. ومن المعلوم أن تحقيق الإيمان مع الصوارف أشد معاناة ومجاهدة من تحقيق الإيمان مع عدم الصوارف، ولهذا كان الرجل المتمسك بدين الله في آخر الزمان أفضل من 50 من الصحابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعامل فيهن: أجر 50 منكم. وإنما كان كذلك لمشقة العبادة على هذا الذي بين أمة فاسدة. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله التفصيل في ذلك، فقال: الملائكة أفضل باعتبار البداية، والبشر أفضل باعتبار كمال النهاية، لأن البشر في النهاية يدخلون الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ما صبرتم، كأنما خلقوا لتهنئتهم تطمينهم. فيكون في هذا التفصيل الملائكة أفضل باعتبار إيش؟ البداية، لأنهم خلقوا من نور وبنو آدم من طين، ولأنهم في عبادة الله عز وجل، لكنهم باعتبار النهاية البشر أفضل. وبعد هذا فإن الخوض في ذلك ليس من الأمور المهمة، لأننا قد نقول ما علمنا من فضائلهم وفضائل البشر نؤمن به، وأما التفضيل عند الله فهم درجات عند الله والله بصير بما يعملون، ما ندري باعتبار ما يظهر لنا نعطي كل إنسان ما تميز به، وباعتبار ما عند الله الله عليم به، ولسنا مؤاخذين فيما إذا توقفنا في هذا الأمر. ومن فوائد هذه الآية فضيلة الجمع بين التسبيح والتحميد، بقوله يسبحون بحمد ربهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فما أجدرنا أن تكون هاتان الكلمتان على ألسنتنا دائما، لأنهما خفيفتان على اللسان ما في التعب، حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. فماذا علينا لو كان الإنسان يديم هذا القول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهو يشتغل وهو يعمل وهو يمشي وهو مضطجع وهو قاعد؟ لكان لحصلنا خيرا كثيرا، ولوصلنا بإذن الله عز وجل إلى محبة الله لنا، لأننا ما دمنا نأتي ونلازم ما يحبه فهو أكرم منا عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الملائكة مربوبون ليس لهم حق من الربوبية، بقوله إيش؟ بحمد ربهم. وعلى هذا فمن دعا جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل أو مالك أو غير ذلك فإنه كافر مشرك بالله. ولهذا أهل النار لم يقولوا يا مالك أخرجنا من النار، ولكنهم قالوا كما قال الله عنهم ونادوا يا مالك إيش؟ ليقضي علينا رب، قال إنكم ماكثون. وقال تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. انظر إلى الحياء والخجل والعياذ بالله، لم يقولوا ادعوا ربنا بل قالوا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، لأنهم أحقروا في أنفسهم من أن يدعوا الله عز وجل فيقولون يا ربنا خفف عنا يوما من العذاب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضل الملائكة على البشر، بمعنى أن لهم منة ونعمة، بقوله ويستغفرون لمن في الأرض. ولا شك أن من استغفر لك فله عليك منة وفضل. ومن فوائدها نعمة الله علينا بأن سخر لنا الملائكة يستغفرون لنا، لأن الملائكة لولا أن الله سخرهم لنا ما استغفروا لنا، لكن الله سخرهم ففيه فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، حيث إن الملائكة يستغفرون لهم. ومن فوائد الآية الكريمة التوكيد على أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، بكم مؤكد ذلك عقيل؟ بثلاث مؤكدات، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ومن فوائدها إثبات ثلاثة أسماء من أسماء الله، وهي الله الغفور الرحيم. وهل أسماء الله تعالى مشتقة؟ الجواب نعم، مشتقة بلا شك. الله من الألوهية، الغفور من المغفرة، الرحيم من الرحمة، فهو لم يسمى بهذه الأسماء إلا وهو متصف بما دلت عليه من صفات. ولهذا نقول كل اسم من أسماء الله فهو متضمن إيش؟ لصفة أو صفتين أو أكثر حسب ما تدل عليه هذه الأسماء من المطابقة والتضمن والالتزام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أننا إذا علمنا أن الله غفور رحيم فجدير بنا أن نسأله إيش المغفرة والرحمة، لأنه أهل لذلك، فيكون في هذا تربية للإنسان وسلوكه في وصوله إلى الله عز وجل، أن يعلم بأنه غفور فيستغفر وأنه رحيم فيسترحم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن فيها حثا للإنسان على ترك الذنوب وعلى فعل الطاعات. وجه ذلك أن المغفرة تحتاج إلى عمل صالح، إلى توبة يغفر الله بها الذنب، والرحمة تحتاج إلى طاعات يتوصل بها الإنسان إلى إيش؟ إلى رحمة الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان الحكمة في حكم الله الكوني القدر، لأن قوله ألا إن الله الغفور الرحيم كالتعليل لقوله ويستغفرون لمن في الأرض، كأن قائلا يقول لماذا يستغفرون لمن في الأرض؟ قال لأن الله هو الغفور الرحيم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأسماء الحسنى تكون كاملة بانفرادها واجتماعها، لأنه إذا لما جمع بين الغفور والرحيم تولد منهما صفة ثالثة غير المغفرة والرحمة، وهي اجتماع هذين الوصفين أو هذين الاسمين الدالين على الوصف في حق الله عز وجل، فبالمغفرة تمحو الذنوب وبالرحمة يحصل المطلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيما سبق ذكر المؤلف قراءتين في قوله تكاد السماوات، نعم تكاد ويكاد. طيب تكاد السماوات مؤنث ولا أشكال فيه، لكن يكاد كيف جاء مذكرا والسماوات جمع؟ ها نعم، ومجاز التأنيث يجوز تذكير فعله وتأنيثه، بارك الله. طيب وذكر في الآية تكاد السماوات ذكر قراءتين في يتفطرن ينفطرن ويتفطرن. طيب قوله من فوقهن، لماذا تكاد تتفطر من عظمة الله؟ هل يفيد هذا علو الله؟ يفيد علو الله. قوله تعالى لمن في الأرض، يستغفرون لمن في الأرض، ماذا تقول؟ هل هي على عمومها أم ماذا؟ ها؟ ويستغفرون لمن في الأرض؟ الإنسان فقط، يعني وأما الذئاب والسباع فلا يغفر لها، خاصة بالمؤمنين. ما هو الدليل على خصوصها بالمؤمنين؟ نعم في آية أخرى ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة واحدة. طيب ماذا يسمى هذا النوع من العموم العام الذي أريد به الخصوص؟ هل تستطيع أن تأتي لنا بمثال واضح؟ قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ما المراد بالناس في الموضعين؟ إيه إن الناس قد جمعوا. طيب والأولى يريد يراد بها من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو نعيم بن مسعود الثقفي أو غيره، المهم أنه من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين العام الذي أريد به الخصوص وبين العام المخصوص؟
1: العام الذي
0: خص
1: إنه يكون عاما في الأول
0: ثم يرد عليه. أحسن، العام الذي ولد بالخصوص لم يكن العموم مرادا به من أول، إنما ولد به شيء خاص. وأما العام المخصوص فهذا عام ولد به عمومه ثم أخرج منه بعض الأفراد فخصص. واضح؟ دليل العام الذي ولد بالخصوص عقلي، بمعنى أنه لا يمكن أن يراد به العموم. ثم قال الله تعالى
2: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل.
0: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. أولا في الإعراب الذين اتخذوا مبتدأ وأولياء مفعول ثاني اتخذوا، لأن التقدير اتخذوا الأصنام أولياء. الله مبتدأ الله حفيظ عليهم، وحفيظ خبره، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول. أين المبتدأ الأول؟ الذين. فإن قال قائل المعروف عند النحويين أن الجملة الواقعة خبرا لا بد أن تتضمن ضميرا يعود على المبتدأ حتى يعرف اتصالها به، كنا هنا حل الظاهر محل الضمير وهو قوله الله حفيظ عليه. الله حفيظ عليه يعني الذين اتخذوا من دون أولياء هو حفيظ عليه يعني الله. ويجوز أن يكون الرابط هو قوله عليهم أي الضمير. المهم يقول عز وجل الذين اتخذوا من دونه أولياء، اتخذوا من؟ اتخذوا الأصنام، ولهذا قال المؤلف أي الأصنام، وهذا التقدير لبيان المفعول الثاني، كأنه يقول المفعول الثاني محذوف تقديره الأصنام. أولياء جمع ولي، أي أنهم يتولون هذه الأصنام، يعبدونها، يذبحون لها، ينظرون لها، وهم عن الله غافلون. الله حفيظ محسن عليهم ليجازيهم. تفسير الحفيظ بالمحصي تفسير باللازم، ولكن المراد بالحفيظ أي حافظ أعمالهم رقيب عليهم لا يفوته شيء من أعماله. الله حفيظ عليهم، وإذا كان حفيظا عليه حافظا لهم مراقبا لهم فلا بد أن يحصي عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها. وما أنت عليهم بوكيل تحصل المطلوب منهم ما عليك إلا البلاغ. وما أنت عليهم الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، بوكيل أي بحفيظ. فالآية واضحة، كأن الله يقول أنا الحفيظ عليهم أما أنت فلست بحفيظ. ما الذي على الرسول؟ إن عليك إلا البلاغ، ليس عليه إلا أن يبلغ. أما أن يهدي أحدا أو يحصي أعمال أحد فهذا ليس إليه، إنما هو إلى الله عز وجل. حتى إن الله قال له في آل عمران ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وما أنت عليهم بوكيل إلى آخر. في هذه الآية بيان سفه أولئك المتخذين أولياء من دون الله. وش السفه؟ قوله من دونه أولياء، يعني كأنهم غفلوا عن الله عز وجل نهائيا واتخذوا هذه الأصنام أولياء. ومن فوائدها الوعيد، وعيد من اتخذ من دون الله أولياء لقولها على النور. الوعيد ننخ، نعم، من قولها الله حفيظ عليه، هذا التهديد. كما يقول القائل الإنسان اذهب اذهب وأنا معك، أنا وراءك، أنا أحصي عليك. طيب، ومن فوائد هذه الآية بيان عموم علم الله عز وجل لقوله الله حفيظ عليهم، لأن قوله حفيظ عليهم يشمل جميع ما يقومون به من عمل، وهذا يدل على سعة علم الله سبحانه وتعالى واطلاعه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم الغيب ولا يحصي أعمال العباد لقوله وما أنت عليهم بوكيل. ومن فوائدها أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الدعاة وإمام الدعاة لا يلزمه إلا أن يبلغ، بقول وما أنت عليهم بوكيل. وهذه الآية لها شواهد لفظية ومعنوية. قال الله تبارك وتعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، يعني ما تستطيع. وإذا كان سيد الدعاة وإمامهم لا يملك أن يهديهم فما بالك بمن سواه. طيب، من فوائد هذه الآية تسلية الدعاة إلى الله إذا لم يطعهم الناس، تسلية الدعاة إلى الله إذا لم يطعهم الناس. أكثر الناس يعني الدعاة إذا لم يطعهم الناس تتفطر قلوبهم وتنحل أجسامهم. نقول يا أخي رويدك، من الذي منعهم أن لا يطيعوك؟ من الذي منعهم أن يطيعوك؟ نقول هو الله عز وجل. أنا قلت من الذي منعهم أن لا يطيعوك، ثم قلت أن يطيعوك، وكلا العبارتين صحيح. قال الله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فكلا التعبيرين صحيح. على كل حال نقول لهذا الداعي الحريص على هداية الله لا تحزن عليه، لا تكن في ضيق مما يكون، لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. أنت عليك ما عليك، وهو البلاغ والهداية بيد الله عز وجل. ولو شاء الله إيش لاهتدوا. فإذا كان هذا واقعا بمشيئة الله فإن الإنسان يطمئن. لكن إذا تقطع قلبه حسرة اشتغل بعيوب الناس عن عيوبه. ولهذا تجد الداعية الذي هذا وصفه تجده دائما مشغول بأحوال الناس وينسى نفسه. لو فتشت ما فتشت لرأيته في العبادة المقصرة. وإذا جاء إلى العبادة وحضر فقلبه في وادي، وهذا غلط. أنت مأمور قبل كل شيء بإيش؟ بإصلاح نفسك، مأمور أيضا بالرضا بقضاء ربك. قضى الله عز وجل أن يهتدي هؤلاء، يعني الأمر أمره والعباد عباده. صحيح أن الإنسان يحزن، لكن لا ينبغي أن يصل إلى درجة يغفل بها عن نفسه كما هو شأن بعض الدعاة. والإنسان إذا كان هكذا فثق أنه سيكون متزنا في الدعوة إلى الله، وإلا يكن فسيكون متهورا ويأتي بما لا تحمد عقباه. لذلك كن داعيا لله عز وجل كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر ليس لهم من الأمر شيء، بقوله الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. فالرسول عليه الصلاة والسلام بشر، ما لا يستطيع أن يهدي أحدا ولا أن يحصي أعمال أحد. لو استطاع أن يهدي أحدا لهدى عمه أبا طالب الذي كان له من الفضل على الدعوة الإسلامية ما هو معلوم، لكنه لم يفعل إلا في شيء واحد هو حقيقة لم يجد شيئا، أنه شفع له عند الله فخفف عنه العذاب، فكان في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه، ومع هذا يرى أنه أشد الناس عذابا، لأنه لو رأى أنه أخف الناس عذابا لهان عليه الأمر وتسلى بغيره، لكنه يرى أنه أشد الناس عذابا. نسأل الله العافية. وقد أشار الله إلى أن الاشتراك بالعذاب يخفف في قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم إيش أنكم في العذاب مشتركون. في الدنيا ينفع الإنسان إذا شرك أو غيره، لكن في الآخرة ما ينفع. نعم. كما قلت لك أمور الغيب أي إنسان يسأل عن شيء لم يسأله الصحابة فهو بدعة، هذا الضرب لا سيما ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. حتى أحوال اليوم الآخر من أمور الغيب، عليك أن تصدق بما سمعت فقط، لكن البحث فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أشد وأعظم. لا لكن هذا بحث ما نجاء هو الأصل لا شك أنه المعنى الأصل المعنى فأنت لا يمكن أن تقول فعل مضارب إلا إذا وقع منه الضرب هذا هو الأصل فالمصدر هو الأصل هذا مذهب البصريين وهو الحق إن شاء الله الكوفيون يقول لا الأصل فعل فيقولون ضرب مشتق من ضرب والصواب بالعكس نعم أي العام المخصوص هو الذي أريد عمومه أولا ثم أخرج بعض أفراده مثل أن تقول قام القوم إلا زيد والعام المخصوص الذي أريد به الخصوص لم يرد عمومه أصلا وجلالته عقلية دلالة العام المخصوص عقلية فمثلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لك الذين قال لهم الناس هل هم كل الناس هل يفهم أحد من هذه الكلمة أن جميع الناس قالوا أصلا هل يفهم هذا نعم لا يفهم إن الناس قد جمعوا لك نعم نعم هنا. أولا بارك الله فيك لم تجد في القرآن أن الأولياء هم الأصنام لكن المفسرين يفسرون بالأصنام على سبيل التمثيل وإلا فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميرة فجعل الذي يربط قوله ومحبته ومعاداته وكراهته على هذا جعله عبدا له نعم فيه إشارة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون ثم قال الله تعالى
2: وكذلك أوحينا إلى

0: نصير.
1: وكذلك أوحينا إليك، كذلك الكاف هنا اسم بمعنى مثل، وهي منصوبة على المفعولية المطلقة، ولهذا قدرها المؤلف بقوله مثل ذلك الإيحاء. الأول قال كذلك يوحي إليك ولم يبين الموحى، هنا قال وكذلك أوحينا إليك قرآنا فبين الموحى، فكان الآن هنا تفصيل بعد إجمال. أين الإجمال؟ يوحي إليك، لأنه لم يبين الموحى، وهنا أوحينا إليك قرآنا فهو تفصيل بعد إجمال. ولا يخفى علينا أن التفصيل بعد الإجمال من أساليب اللغة البلاغية العظيمة، لأن الشيء إذا أجمل بقيت النفس إيش؟ متطلعة متشوفة متشوقة إلى تفصيله، فإذا جاء مفصلا ورد كالماء على أرض يابسة. الماء على أرض يابسة إيش يعمل؟ تشربه على طول. فكذلك إذا ورد التفصيل بعد الإجمال فإنه يرد على قلب متطلع تماما إلى التفصيل. وكذلك أي مثل هذا الإيحاء أوحينا إليك، والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، عن طريق من؟ عن طريق جبريل. قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلب. أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر، قرآنا بمعنى مقروء أو بمعنى قارئ، أما هو فهو مصدر، قرآن مصدر قرأ، كغفران مصدر غفر، شكران مصدر شكر. إذن قرآن مصدر، لكن هل هو بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول أو هو بمعناهما جميعا؟ لنا قاعدة سبقت أن الآية أو الحديث أيضا إذا تضمن معنيين، إذا احتمل معنيين على السواء ولا منافة بينهما، وجب إيش؟ أن يحمل عليهما جميعا. إذن قرآن بمعنى قارئ وقرآن بمعنى مقروء. كيف يكون قرآن بمعنى قارئ؟ قارئ بمعنى جامع، ومنه سميت القرية لأنها تجمع الناس، فيكون قرآن يعني قارئ. ولا شك أن القرآن جامع، جامع لعلوم الأولين والآخرين ولكل علم نافع وعمل صالح. وقوله عربيا أي بلسان العرب، والعروبة هنا هل هي عروبة النسب أو عروبة اللسان؟ نعم، الظاهر أنها عروبة اللسان، لكن حقيقة الأمر أن عروبة اللسان أصلها عروبة النسب، إذ أن اللغة العربية وإن تكلم بها من ليس بعربي هي أصلها منين؟ من عروبة النسب، من عروبة النسب. ولذلك أولئك القوم الذين من فارس والروم نقولهم عرب اللسان وليسوا عرب النسب، فهل يلحقهم مدح العرب؟ الجواب لا، لا يلحقهم، لأن المدح للعرب إنما هو عرب النسب، أما الوصف اللي هو عرب اللسان فلا يستحق هذا المدح. ولهذا لو سئلنا من أشرف الناس نسبا نجيب العرب، عرب اللسان أو عرب النسب؟ عرب النسب. نعم، هي إشارة إلى هذا. وبينا فيما سبق أن الله تعالى أجمل ثم فصل، فقال في أولك كذلك أوحي إليك، وهنا قال وكذلك أوحينا إليك، وأضاف الإيحاء إليه عز وجل لأن الأمر مهم جدا، والموحى به هو أشرف الكلام. قرآنا قلنا إن قرآنا مصدر كالغفران والشكران، وهل هو بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول، أي هل المعنى أنه قارئ أو المعنى أنه مقروء؟ ذكرنا أنه يجوز فيه الوجهان. أما كونه قارئا فلأنه جامع، جامع لجميع الكمالات في الكلام، ومنه القرية لأنها تجمع الناس. وأما كونه بمعنى مفعول فلأنه يقرأ ويتلى، وكلاهما وصف صالح للقرآن ولا ينافي بعضهما بعضا. وعلى هذا فيحمل على المعنيين جميعا كما هي القاعدة في التفسير وفي الحديث النبوي، إذا كان يحتمل معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر وليس بينهما منافات فالواجب أن يحمل عليهما جميعا. قرآنا عربيا أي بلغة العرب، والمراد بلغة العرب نطقا أو نسبا، الأصل نسبا لأن لغة العرب انتشرت بعد الفتوحات الإسلامية، وإلا فإنها كانت في الجزيرة فقط. ثم قال لتنذر أم القرى، اللام للتعليل. التعليل فما هو المعلل؟ قوله أوحينا، وعلى هذا فاللام متعلقة بقوله أوحينا. لتنذر قال المؤلف لتخوف أم القرى ومن حولها، أي أهل مكة وسائر الناس. قول لتنذر أم القرى، أم القرى هي مكة، وسميت بذلك لأنها جامعة للقرى، إذ أن جميع القرى تأوي إليها، ولا شك أن المسلمين كلهم يتجهون إلى أم القرى لأن الكعبة فيها، وهي أيضا تجمع القرى من جهة أنه يجب على كل المسلمين أن يحجوا هذا البيت من استطاع إليه سبيلا، لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت أو حج البيت قراءتان سبعيتان من استطاع إليه سبيلا. إذا سميت أم القرى لماذا؟ لأنها تجمع جميع القرى، والقرى هنا المدن، لأن القرية البلد الصغير عرفا، أما لغة فإن القرية تطلق حتى على المدينة الكبيرة كما قال الله تبارك وتعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناها. وقول ومن حولها، يقول المؤلف المراد بمن حولها سائر الناس، وهذا التفسير وإن كان معناه صحيحا لأن رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغت جميع الناس ومن لم تبلغ فستبلغه، ولكن ظاهر اللفظ خلاف ذلك، لأن ما حول الشيء فهو القريب منه، وحينئذ يبقى في الأمر إشكال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الناس، ولكن يقال لا إشكال، فهو كقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وهو مبعوث لكل الخلق، ولهذا قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وعلى هذا فنقول المراد بالإنذار الإنذار المباشر، والإنذار المباشر من النبي عليه الصلاة والسلام ما كان إلا لأم القرى ومن حولها، ولهذا ما فتحت الشام ولا العراق ولا مصر في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما كان الجزيرة فقط. وعليه فيكون المراد بقول تنذر إيش؟ الإنذار الذي تم في حياته عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يشمل إلا أم القرى ومن حولها. وقوله أم القرى ومن حولها، هل المراد بهذا إنذار المدينة نفسها أو المراد الأهل؟ الأهل لا شك ولا يشكل هذا على أحد، وهذا هو الذي جعل الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه لا مجاز في القرآن ولا في غيره من اللغة العربية، لأنه إذا كان اللفظ دالاً على معناه الخاص فإنه لا يعتبر مجازاً. ونحن نقول هنا ليس المراد أن الرسول ينذر بيوت مكة وأسواقها، وإنما المراد أن ينذر أهلها. بقي أن يقال أين مفعول ينذر الثاني، لأن أنذر تنصب مفعولين، كما قال الله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، الكاف مفعول أول ونارا مفعول ثاني. نقول المفعول الثاني محذوف، المفعول الثاني محذوف ويقدر بما يناسب. ممكن هنا أن نقدره بقوله يوم الجمع، لتنذر أمة القرى ومن حولها يوم الجمع، بدليل قوله وتنذر يوم الجمع. فتجد الآن الآية الكريمة الجملة الأولى حذف منها مفعول، والثاني حذف منها مفعول، لكن الجملة الأولى حذف مفعولها الثاني، والجملة الثانية حذف مفعولها الأول، وهذا من بلاغة القرآن. إذن المفعول الثاني في قوله لتنذر أمة القرى محذوف، تقديره يوم الجمع، ولنا أن نقدره تقديرا آخر، لكن ما دام بين أيدينا ما يدل عليه فهو أولى. قال الله تعالى وتنذر يوم الجمع، قال وتنذر الناس، الناس هذا المفعول الأول المحذوف، يوم الجمع المفعول الثاني، أي تنذرهم اليوم الذي يجمع فيه الناس، وذلك يوم القيامة تجمع فيه الخلائق. وهذا من أسماء يوم القيامة يوم الجمع، كما أنه يسمى يوم القيامة لأنه يشتمل على المعنى هذا وهذا. وقول يوم الجمع يقول تجمع فيه الخلائق، لقول الله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. لا ريب فيه، لا ريب شك، كذا عندكم واضحة؟ طيب، لا ريب شك فيه إلى آخره. قول لا ريب، الريب هو الشك، لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله إن تفسير الريب بالشك تفسير مقارب وليس مطابقا، لأن الريب يوحي بقلق، يوحي بقلق في النفس، والمعنى ليس فيه ريب وقلق. نعم، قول لا ريب فيه لا نافية، فهل المراد بالنفي النهي؟ فيكون المعنى لا ترتابوا فيه، أو المراد بالنفي معناه الحقيقي؟ نقول المراد به معناه الحقيقي، لأنه إذا كان معناه النفي صارت صفة هذا اليوم انتفاء الريب، وعلى هذا فمن ارتاب فيه فقد ارتاب في أمر واقع. لكن لو جعلنا النفي بمعنى النهي لكنا أخرجنا الكلام عن ظاهره، هذه من جهة. جهة أخرى أن النهي قد يمتثله الناس وقد لا يمتثلونه، لكن النفي هنا أوضح، أولا لمطابقته، أتم لمطابقته لظاهر اللفظ، يعني ظاهر اللفظ النفي، وثانيا لأنه يعطي أن هذا اليوم موصوف بانتفاء الريب فيه، فيكون من ارتاب مخالفا للواقع. لا ريب فيه فريق منهم في الجنة وفريق في السعير في النار، فريق مبتدأ وفريق الثاني مبتدأ. ومن كان منكم عارفا بالنحو فسيقول في هذا إشكال، ما هو الإشكال؟ ها؟ الابتداء بالنكرة، والابتداء بالنكرة غير جائز. لماذا؟ لأن المبتدا محكوم عليه، فإذا قلت زيد قائم فقد حكمت على زيد بالقيام، والمحكوم عليه لابد أن يكون معروفا، إذا كان نكرة أي فائدة في الحكم عليه؟ انتبه. فكلام النحويين في أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة هذا تعليله، لأن المبتدا محكوم عليه، والمحكوم عليه لابد أن يكون معرفة معلوما، فهنا ابتدي بالنكرة. يقول النحويون إن المسوغ للابتداء بالنكرة في هذه الآية هو التقسيم، والتقسيم والتقسيم مفيد، فريق في الجنة أي نوع من الناس في الجنة ونوع في السعير، فالتقسيم يبيح الابتداء بالنكرة. ومنه قول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا، ويوم نساء ويوم نسر. هذا مبتدا نكره، لكنه فيه التقسيم، فيكون المسوغ للابتداء بالنكره هنا هو التقسيم. نعم. فريق في الجنه وفريق في السعير، ايهم اكثر؟ نعم، فريق السعير اكثر، فريق السعير اكثر، كما جاء في الحديث الصحيح ان الله تعالى يوم القيامه ينادي يقول: يا ادم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: اخرج من ذريتك بعث النار، او بعثا الى النار، اي مبعوثا الى النار. قال: يا ربي، ومن بعث وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 واحد في الجنه، والباقي من 1000 في النار. اذن ايهم اكثر؟ من أكثر؟ أهل النار أكثر من أهل الجنة بكثير، أجارنا الله وإياكم من النار. ففزع الصحابة لهذا وقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ قال لهم: أبشروا.

ففرح الصحابة رضي الله عنهم بذلك. المهم أن الله قال فريق وفريق مع اختلاف الفريقين اختلافا عظيما. نعم، فدل ذلك على أن الفريق في اللغة يطلق على القليل وإيش والكثير، فريق في الجنة وفريق في السعير. ما هي الجنة؟ الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمؤمنين والمتقين، وهي دار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأصناف النعيم في هذه الجنة جعلنا الله وإياكم منهم موجودة في القرآن والسنة. أما السعير والعياذ بالله فهي النار تسعر بها الأجساد، وفيها من أنواع العذاب والنكال ما يتمنى أهلها أن يموتوا ولا يسلم. قال الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون. وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، أي على دين واحد هو الإسلام. نعم، لو شاء الله أن يجعل الناس أمة واحدة لجعلهم أمة واحدة على الضلال أو على الهدى، يعني لو شاء هذا أو هذا، لأن الأمر كله بيده عز وجل. وقوله لجعلهم أمة واحدة يعني فرقة واحدة على دين واحد، وقوله وهو الإسلام قد ينازع فيه لأن الآية مطلقة وليس فيها ما يدل على أنه الإسلام أو غير الإسلام، لأن قوله ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم ولي ونصير ذكر الأمرين. فنقول إن الآية تحتمل معنيين جميعا، لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة يعني على الإسلام أو على الكفر، ولكنه عز وجل لحكمته جعلهم متفرقين، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قال ولكن يدخل من يشاء في رحمته، قوله يدخل من يشاء من اسم موصول عامة، ولكن يجب أن نعلم أن هذا العموم مقيد بمن علم الله فيه خيرا فهو الذي يدخله في رحمته، لأن كل فعل أضافه الله إلى مشيئته فلا بد أن يكون لحكمة، كما قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. طيب، إذن يدخل من يشاء في رحمته ممن علم الله فيه خيرا ليكون إدخاله في الرحمة على وفق الحكمة. وقوله في رحمته، المراد هنا بالرحمة التي هي وصفه أو بالرحمة أو المراد الرحمة التي هي خلقه؟ الثاني، لأن الرحمة التي هي وصفه لا يدخلها الناس، وإنما يدخلون في الرحمة التي هي خلقه وهي الجنة. ويدل لهذا قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فقال لها أنت رحمتي. والظالمون الكافرون، الظالمون مبتدأ وليست معطوفة على من لفساد المعنى واللفظ، والظالمون الكافرون، فسر المؤلف هنا الظالمون بالكافرين، لأن الله تبارك وتعالى وصف الكافرين بالظلم فقال والكافرون هم الظالمون، وقال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، وقال ألم تسمعوا قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم. والظالمون الكافرون ما لهم من ولي ولا نصير، ما نافية ولهم خبر مقدم

0: وولي مبتدا مؤخر دخل عليه حرف الجر الزائد للتوكيد، من ولي ما لهم من ولي ولا نصير يدفع عنهم العذاب، أي من ولي يتولاهم ويتحمل عنهم ولا نصير يدفع عنهم، فليس لهم من يسليهم في حال المصيبة ولا من يدفع عنهم إذا وقعت. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن القرآن كلام الله لقوله وكذلك أوحينا إليك قرآنا. وجه كونه كلام الله أن هذا القرآن كلام أو شيء مخلوق؟ كلام، وإذا كان كلاما وقد أضافه الله لنفسه علمنا أنه كلام، علمنا أنه كلام الله عز وجل. وهل هو مخلوق؟ لا. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول أنه وصفه، وجميع أوصاف الله غير مخلوقة لأن الصفة تابعة للذات، فالخالق هو الله وصفاته غير مخلوقة. ثانيا، لو قلنا إنه مخلوق لبطل الأمر والنهي، لأننا إذا قلنا إنه مخلوق صار شيئا مخلوقا على شكل معين، كما تخلق الشمس والقمر والنجوم والجبال والأنهار على شكل معين، فيكون مثلا أقيم الصلاة ليست أمرا. لماذا؟ لأنه خلق رسم، خلق على هذا الرسم. الآن مثلا لو رسمت في القرآن أقيم الصلاة ولكن وأن تقول إن هذه ليست كلاما ولكنها مخلوقة لم تفد الأمر. وكذلك يقال في الأخبار، الأخبار تأتيك آية طويلة كلها في خبر ما، إذا قلت إن القرآن مخلوق صارت مجرد نقش فقط، ما هي كلام. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله إن القول بأن القرآن مخلوق مبطل للشريعة، لأنه لا يكون فيه أمر ولا نهي، إنما فيه أشكال خلقت على هذا. أقيموا الصلاة، أنتم الآن إذا شاهدتم أقيموا الصلاة تجدون أنها وشي يختلف بعضها عن بعض، أقيموا لها شكل والصلاة لها شكل، فإذا قلنا إن هذه أشياء خلقها الله على هذا الشكل لم يكن أمرا ولا نهي. طيب، إذن الآية تفيد أن القرآن كلام الله لأن الله تعالى أضافه إلى نفسه. من فوائد هذه الآية الكريمة فخر العرب لأن القرآن عربي وهو للأمم كله. ومن فوائدها حكمة الله تبارك وتعالى في إنزال القرآن باللغة التي يفهمها من أنزل إليه، وهذا كقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ومن فوائد الآية الكريمة التأكيد على معرفة اللغة العربية، وجه ذلك أنه إذا كان القرآن عربيا وكنا مخاطبين به وملزمين بالعمل به فإنه لا يمكن الوصول إلى ذلك إلا بتعلم اللغة العربية. ومن فوائد الآية الإشارة إلى أن الناس جميعا ينبغي أن يكونوا يتحدثون باللغة العربية، لأن الناس كلهم جميعا يجب أن يكون دينهم الإسلام، فإذا كان يجب أن يكون دينهم الإسلام فإنه يلزم من ذلك أنه يجب أن يتعلموا لغة الإسلام. ولذلك نرى أن الإسلام لما كان في أوج عزته وقوته دخل الناس في دين الله وتعلموا اللغة العربية، ومن الفرس والروم من كانوا أئمة في الدين وأئمة في العربية. القاموس المحيط مرجع الناس في العرب في اللغة الآن وقبل الآن، من مؤلفه؟ نعم، الفيروزاباد. من قريش ولا من بني هاشم؟ نعم، لا هذا ولا هذا، فارسي. ومع ذلك هو مرجع اللغة العربية. البخاري إمام المحدثين، يعني إمام نقلة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. عربي ولا غير عربي؟ غير عربي، لأنه في الفتوحات الإسلامية كانت الغلبة للمسلمين الذين يتكلمون باللغة العربية، فتعلم الناس العربية ضرورة أنه لا يمكن الوصول إلى فهم الدين إلا باللغة العربية. ما حال الناس اليوم؟ نعم، على العكس، الآن العربي يحاول أن يتعلم اللغة غير العربية، لأن الإسلام مع الأسف الشديد بمعاصي أهله خذلوا وذلوا، وكانوا من أذل الأمم، إن لم أقل أذل الأمم، أنا أقول أذل الأمم ولا أبالي، لأن عند المسلمين من الثروات العظيمة والمعادن العظيمة والأماكن الفسيحة والواسعة ما إذا قسناه بحالهم وجدنا أنهم أذل الأمم. من يكون عنده مثل هذه الثروات ثم يتخلف هذا التخلف؟ حفنة من اليهود تلعب بعقولهم ليلا ونهارا. ولو قلت أمم من النصارى ويلعبون بهم، ولو كان لهم عزة لكانوا هم الذين يتحكمون في الناس ويقاتلونهم حتى يكون الدين كله لله، لكن لما ذلوا ذلت لغتهم. الآن تجد المتاجر في البلاد، بلاد العرب، في مدننا، في قرانا، تجدها مملوءة باللافتات باللغة إيش؟ غير العربية، غير العربية. أحيانا تجد المتاجر كأنك في سوق لندن، إلا أن يشاء الله. كل هذا من الذل. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات حكمة الله، إثبات حكمة الله. تؤخذ من أين يا أحمد؟ تؤخذ من قوله لتنذر، لأن اللام هنا للتعليل، وكلما وجدت لام التعليل في القرآن فإن فيها إثبات حكمة الله عز وجل، وحينئذ نعلم أن جميع ما يفعله الله عز وجل أو يشرعه فهو إيش؟ لحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة الاقتصار على أحد موضوعي الرسالة إذا اقتضت الحكمة ذلك. وجهه أنه قال لتنذر أم القرى ومن حولها، ولم يذكر البشارة، مع أن الله تعالى في مواضع كثيرة يذكر الإنذار والبشارة، لتبشر به المتقين إيش؟ وتنذر به قوما لدا، لأن السياق مع قريش، وقريش كما تعلمون إيش؟ عتاة معتدون، فناسب الإنذار، فناسب ذكر الإنذار دون ذكر البشارة، لأنه إذا رأيت شخصا معتديا فهل أنت تحاول استقامته بالبشارة أولا أو بالإنذار أولا؟ بالإنذار أولا. وهذا من بلاغة القرآن أن يجعل كل شيء في موضعه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ملزم بإنذار أم القرى إلزاما أوليا، لقوله تنذر أم القرى، وما سواها إنذارا ثانويا. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يصل إلى من أرسل إليه مباشرة، وإنما ينذر من حوله، لقوله لتنذر أم القرى ومن حولها. وأنا ذكرت لكم قبل قليل هذه الفائدة، ذكرناها في التفسير. أيضا في فائدة أخرى، وهي أن القرآن باللغة العربية لا يمكن أن ينتذر به إلا أم القرى ومن حولها الذين هم عرب، وأما فارس والروم والأقباط وما أشبههم فهؤلاء لا ينتفعون بالقرآن إلا بعد أن يعرفوا اللغة العربية ويعرفوا معاني القرآن. ولعل هذا والله أعلم أيضا من الحكم أن الله قال ومن حولها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تخويف الناس من يوم القيامة لقوله وتنذر يوم الجمع. ومن فوائدها أن يوم القيامة واقع لا محالة لقوله لا ريب فيه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس في ذلك اليوم ينقسمون إلى قسمين، فريق في الجنة فريق في السعير. أهل الجنة يتجهون إلى الصراط ليصلوا إلى الأعلى إلى الجنة، وأما أهل النار فلا يصعدون الصراط لأنه لا يرجى منهم أن ينجوا. أهل النار لا يرجى منهم أن ينجوا، بل إنهم يساقون إلى جهنم وردا، أي على أشد ما يكون من العطش. وتمثل لهم النار كأنها سراب يظنونها ماء فيسرعون إليها، فإذا جاءوها وجدوا الأمر بالعكس فيتوقفون، ولكنهم يدعون إلى نار جهنم دعا، ويقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات مشيئة الله عز وجل لقوله ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. ومن فوائدها الرد على القدرية. الرد على القدرية، أتعرفون من القدرية؟ القدرية هم الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا علاقة له في فعل العبد، يقولون العبد مستقل ما لله في إرادة. وغلاتهم ينكرون علم الله في أحوال العبد إلا ما وقع منها، يقول إن الله ما يعلم ماذا يصنع العبد، لكن إذا صنعه العبد علم به. وهؤلاء لا شك في كفرهم لأنهم أنكروا علم الله. مقتصدوهم ينكرون المشيئة والخلق، هذا اللي استقر عليه رأيهم، يقولون إن الله لا مشيئة له في فعل العبد وليس خالقا لفعل العبد. العبد حر، يقول ويسكت، يفعل ويترك، ينام ويستيقظ استقلالا، ما لله فيه مشيئة. عرفتم يا جماعة؟ ولهذا سموا مجوس الأمة المحمدية، لأنهم بهذه العقيدة يجعلون للحادث خالقين. حوادث العباد من خلقها؟ العباد. وحوادث الله خلقها الله. ولهذا يسمون مجوس الأمة الإسلامية. في الآية الكريمة رد عليهم. وجه الرد ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، وهذا كما قال تعالى في سورة هود ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقوا. طيب، فيه الرد على من يا أخوان؟ القدرية. وفيه حجة للجبرية، فيه حجة للجبرية، لأنه قال لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، إذن هم انقسموا بمشيئة الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهذا دليل على أن الإنسان لا اختيار له، بل فعله بمشيئة الله. أعرفتم؟ فيقال هذا مما احتج به من في قلوبهم زيغ، لأن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ويدعون المحكم. يتبعون المتشابه في مثل هذه الآية ويقول هذا دليل على أن فعل العبد بمشيئة الله، ولا يمكن لأحد أن يغير مشيئة الله. نقول سبحان الله، أنتم نظرتم إلى الأدلة بعين أعور والعين الباقية عليها غدش أو غمش، ما هي جيدة، فنظروا بعين أعور ربع أو أكثر. هناك آيات صريحة في إضافة العمل إلى الإنسان نفسه وأنه بمشيئة الإنسان. أليس الله يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ أليس الله تبارك وتعالى يقول لمن شاء منكم أن يستقيم؟ والآيات بهذا كثيرة. أليس الإنسان يحس بنفسه أنه يفعل الفعل ولا مكره له؟ أنت تأتي إلى المسجد بدون أحد يكرهك، تدخل المسجد بدون أحد يكرهك، تخرج من المسجد بدون أحد يكرهك، وهذا شيء ملموس. إذن ما معنى كون فعلنا بمشيئة الله؟ نقول معنى فعلنا بمشيئة الله أننا مهما فعلنا من شيء فالله قد شاء، مهما فعلنا من شيء فالله قد شاء، ومشيئته له سابقة لمشيئتنا، لكننا لا نعلم بمشيئة الله إلا بعد وقوع الشيء فنعرف أن الله قد شاء. هذا واضح ولا غير واضح؟ يعني نحن الآن نشاء، أنا الآن أشاء أن أتكلم معكم وأشاء أن أحرك يدي، أليس كذلك؟ هل شاء الله أن أتكلم وأن أحرك يدي؟ نعم. بماذا عرفت؟ بوقوع. يعني أعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يكون في ملك الله ما لا أشاء، وأنا في ملك الله والسماوات والأرض كلها في ملك الله، فإذا لا يمكن أن يكون في ملكه ما لا يشاء. لكن أنا لا أعلم مشيئة الله إلا بعد وقوع الشيء. ولهذا قال بعض العلماء إن القدر سر مكتوم، سر مكتوم لا يعلم به العباد، لأنهم لا يعلم، لأن العباد لا يعلمون به إلا بعد وقوعه. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يمن على من يشاء من عباده فيدخلهم في رحمته، لقوله ولكن يدخل من يشاء في رحمته. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ليس في الجنة ما يكدر، وجهه قوله في رحمتي، والرحمة تستلزم وصول المطلوب والنجاة من المرهوب. ولهذا ينادى أهل الجنة إن لهم أن يصحوا فلا يسقموا، وأن يشبوا فلا يهرموا، وأن يحيوا فلا يموتوا، وأيضا أن نقول وأن يسروا فلا يحزنوا. جميع النعيم كامل كاملا لأهل الجنة، وليس فيها تنغيص ولا خوف من مرض ولا خوف من موت، بل إنهم لا ينامون، حتى النوم لا ينامون، لا ينامون من القلق والألم. عجيب، لا والله، لا ينامون من الفرح والسرور حتى تكون أوقاتهم كلها مستغرقة بالفرح والسرور. وعدم نومهم دليل على كمال حياتهم، لأن النوم إنما نحتاج إليه لنقض التعب السابق واستجداد القوة اللاحقة، أليس كذلك؟ ولهذا كلما تعب الإنسان يحتاج إلى النوم، وإذا نام قام نشيطا. إذا نحن محتاجون إلى النوم في الحياة الدنيا لنقص حياتنا، لكن في الآخرة ما في نقص، دائما هم في السرور، اللهم اجعلنا منهم، دائما هم في السرور. ولذلك قال يدخل من يشاء في رحمته، الرحمة ما فيها شيء يحزن ولا يكدر، وإنما كلها خير. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفار ظلمة، بل هم أظلم الظلمة، أعظم الذنب الكفر، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فأظلم الظالمين هم الكفار. وإذا كنا نؤمن بهذا، ويجب علينا أن نؤمن بهذا، فهل نرجو من الكفار خيرا وهم أظلم الظلمة؟ لا والله ما نرجو خيرا، لا نرجو منهم خيرا للإسلام أبدا، لأنهم أظلم الظلمة. ولهذا يجب أن تغرس في قلبك بغض الكافرين والكفر، يجب أن تغرس، تجعل غريزة مستقرة كامنة تبغض كل كافر وكل كفر. طيب، وإذا كان في الإنسان خصال كفر وخصال إيمان، القسط والعدل أن أحبه على ما معه في الإيمان وأبغضه على ما معه من الكفر. والإنسان قد يكون فيه خصلة إيمان وخصلة كفر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بين كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، وهذان لا يخرجان الإنسان من الإيمان. طيب، إذن انتبهوا لهذا، الكفار أظلم الظالمين، ومن كان أظلم الظالمين فإنه لا يمكن أن يرجى منه خير ولا عدل. واعلم أنه إن عدل فالاستغلال الفرصة، ليأخذ بدل العدل مرة إيش؟ الظلم مرات. الآن الكفار اليهود نعلم أنهم أشد الناس حرصا على المال، ومع ذلك يجدهم يبذلون، لكن يبذلون قرشا ليأخذوا دينارا. لا تفكر أبدا أنهم يبذلون شيئا إلا لينالوا أكثر منه، وهذا شيء معلوم. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. طيب، ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الظالمين لا يجدون ناصر ولا يجدون ولي، لا يجدون ناصرا ولا ولي، لا ناصر يدفع العذاب ويرفع أو يرفع، ولا ولي يواسيهم فيهون عليهم المصائب. لا تجد هذا، ليس لهم هذا. وهذا يدل على أنهم في حسرة شديدة، لأنهم لا يرجون نفعا. وقد قال الله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. نعم، لا، لأن النفي أبلغ أبلغ وأوفق للسياق. ونحن قلنا نحمل الآية على المعنيين متى؟ لا ولا مرجح هنا. لاحظ هذا القلب، لأنك إذا لم تقل ولا مرجح جاءك أهل التعطيل وقالوا ما قلناه يحتمل. لا، لازم تفهم هذا. من إيش؟ أين؟ لكن الله نفاه بجبل الواقع. نعم،
1: في غير هذه البلاد مثلا يوجد علماء مثلا متضلعون في بعض العلوم، ولكن مثلا يكون معتزلي أو أشعري، ففي أثناء الدرس مثلا قد يقرر المذهب، المذهب لا شيء المعتزل. هل هذا طالب العلم إذا كان يعلم الحق في هذه المسألة أن يناقش شيخه فيها، خاصة أنه يكون كبير في السن، قد يصعب أن ينبع عن رأيه؟
0: ولا شك أن أولا الذين يدعون إلى البدعة هؤلاء تجنبوا، والرزق على الله، حتى لو كانوا علماء في النحو والبلاغة لا خير فيه هؤلاء الذين يدعون. أما الذين لا يدعون إلى بدعتهم ويتسترون فلا بأس أن تجلس إليهم فيما ينفع، لكن إذا رأيتهم خرجوا عن الجادة فيجب عليك أن تلبيهم، لكن لا تنبههم أمام الطلاب، لأن الإنسان قد تأخذ العزة بالإثم، خصوصا إذا رأى نفسه أنه مبرز في علم من العلوم. يجي طالب علم ويرد عليها أمام الناس، هذا ثق بأنه سينتفق ويكون أكبر من الجبل ولا يرجع. لكن من الممكن أن تكتب له كتابا، نعم، تبين له الحق إذا لم تستطع أن تناقشه مباشرة. إذ مثل ما قلت، إن كان داعية لا تقرب أبدا وحذر منه، لأن هذا يخشى منه. ثم إذا رأى الناس أنك أنت وفلان وفلان تتشم إليه توهم أنه على حق، عرفت؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم برحمته وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد:
2: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو

أم اتخذوا من دونه أولياء؟ أم هذه منقطعة؟ وأم المنقطعة تكون بمعنى بل وهمزة الاستفهام. هناك أم متصلة وهي التي تقع بين شيئين متقابلين وتكون بمعنى أو. مثال ذلك: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. هذه أم يسمونها متصلة لأنها بين شيئين متقابلين، ولأنها بمعنى أو. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. لو في غير القرآن لو وضع بدل أم أو لاستقام الكلام. فإذا نقول إن أم تكون منقطعة وتكون متصلة. الفرق بينهما: أم المتصلة بمعنى أو، أم المنقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام. ثانيا: أم المتصلة تكون بين شيئين متقابلين، وأم المنقطعة بخلاف ذلك. هنا يقول عز وجل: أم اتخذوا من دونها أولياء، ما فيه ليس فيه شيئان متقابلان، إذن فهي منقطعة بمعنى بل والهمزة. أم اتخذوا، الضمير يعود على المشركين، من دونه الضمير يعود على الرب عز وجل، أولياء. يقول الشارح رحمه الله: أي الأصنام، إشارة منه إلى أن المفعول الأول اتخذوا محذوف، والتقدير: أم اتخذوا من دونه الأصنام أولياء، لأن اتخذوا تنصب مفعولين، كقوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. هذه الآية أم اتخذوا من دونه أولياء ليس أمام أعيننا إلا مفعولا واحد، إلا مفعول واحد، أم اتخذوا من دونه أولياء. نقول المفعول الثاني محذوف والتقدير، بل المفعول الأول محذوف والتقدير: أم اتخذوا الأصنام أولياء. يقول المؤلف: أولياء يعني أنصارا يستغيثون بهم ويستنصرون بهم ويوالونهم ويتقربون إليهم كأنهم رب. قال المؤلف الشارح: أم منقطعة بمعنى بل التي للانتقال والهمزة، ولهمزة الإنكار، سيدة والهمزة ولا والهمزة، والهمزة للإنكار، أي ليس المتخذين أولياء، يعني هؤلاء اتخذوا أولياء الأصنام، والأصنام بعضها شجر وبعضها حجر وبعضها مخلوقات كونية كالشمس والقمر، وبعضها مخلوقات بشرية، كل هذه لا تنفع صاحبها، لا تنفع صاحبها. ولذلك تجد المشركين إذا وقعوا في الضرورة من يدعون؟ يدعون الله عز وجل. إذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فهي لا تنفع. وهم أيضا مقرون بهذا، يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فالله هو الولي، أي الناصر للمؤمنين، والفاء لمجرد العطف، الفاء في قوله فالله، يعني أنها ليست جوابا لشرط ولكنها لمجرد العطف، فالله هو الولي. انتبه في إعراب الجملة هذه: الله مبتدأ وهو ضمير فصل، والولي خبر مبتدأ. واعلم أن ضمير الفصل حرف وليس اسم، هذه واحد. نعم، وله ثلاث فوائد: الفائدة الأولى الحصر، والفائدة الثانية الفصل بين المبتدأ بين الخبر والصفة. يعني مثلا إذا قلت فلان الكريم، فلان مبتدأ والكريم خبر، ويحتمل أن تكون فلان مبتدأ والكريم صفته والخبر محذوف، مثل فلان الكريم حاضر. فإذا قلت فلان هو الكريم تعين
إيش؟ أن تكون الكريم خبراً وليس صفة، ولهذا يسمونه ضمير الفصل، لأنه يفصل أي يميز بين الخبر وبين الصفة. له محل من الإعراب أو ليس له محل؟ ليس له محل من الإعراب، ولهذا نقول الله مبتدأ والولي خبره، وهو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. إذن هو يفيد الحصر والتوكيد والتمييز بين الخبر والصفة، واضح؟ طيب نزيد ذلك بالمثال: محمد الرسول. محمد الرسول يحتمل أن تكون الرسول إيش؟ صفة لمحمد، وأن التقدير محمد الرسول صادق. طيب إذا أتيت بهو وقلت محمد هو الرسول، وش يتعين؟ يتعين الرسول خبر، هذه واحدة. أيضا هو الرسول يفيد الحصر، يعني لا غير، ولا شك أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو الرسول لهذه الأمة ولا رسول غيره. الفائدة الثالثة التوكيد، هو الرسول، هذا فائدة ضمير الفصل. أما إعرابه فليس له محل من الإعراب لأنه حرف. فالله هو الولي، قوله هو الولي يقول المؤلف أي الناصر للمؤمنين، وفي هذا نظر، لأن المؤلف الآن قصر الولاية على الولاية الخاصة، والصواب أنها عامة، هو الولي لكل أحد، للولاية العامة والولاية الخاصة. الولاية العامة لكل أحد فإنه لا يتولى شؤون الخلق إلا الله عز وجل. الولاية الخاصة هي ولاية النصرة والتأييد. وعلى هذا فاقتصار المؤلف رحمه الله على الولاية الخاصة فيه نظر. إذن هو الولي على كل أحد بالولاية العامة والولاية الخاصة. والفرق بين الولاية العامة أن الولاية العامة تشمل كل أحد، فكل أحد فالله وليه يتولى أمره، حتى الكافرون الله وليه. الولاية الخاصة تقتضي النصر والتأييد، ومنه قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالله هو الولي. طيب هو الولي، الجملة هذه فيها حصر ولا لا؟ فالله هو الولي فيها حصر، مش طريقه ضمير الفصل. نعم، فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو يحيي الموتى، وغيره لا يمكن أن يحيي الموتى، لأن الإحياء هو جعل الشيء حيا بعد أن كان ميتا، وهذا لا يقدر عليه إلا الله. بل إن الله عز وجل إذا أراد أن يميت أحدا لا يمكن لأحد أن يمنع الموت، كما قال عز وجل: فلولا إذا بلغت الحقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. يعني هل لا ترجعونها إن كنتم صادقين؟ الجواب: يمكن ولا ما يمكن؟ لا يمكن. إذن الله يحيي الموتى ويميت الأحياء عز وجل، وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، على كل شيء. أي شيء معدوم فالله قادر على إيجاده، أي شيء موجود فالله قادر على إعدامه، كل شيء فالله تعالى قدير عليه. ضد القدرة العجز، ولهذا قال عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ما شرطية، واختلفتم فعل الشرط، فحكمه إلى الله الجملة جواب الشرط. قوله وما اختلفتم فيه من شيء، أي شيء يقع بين الناس من الخلاف فمرده إلى الله عز وجل،
سواء كان في الأمور الدينية أو في الأمور الدنيوية، وسواء كان مع المسلمين مع المؤمنين أو كان مع الكفار، أي شيء فحكمه إلى الله عز وجل، لا أحد يرد إلى حكمه إلا الله. وقوله من شيء، نعم، يقول الشارح ما اختلفتم مع الكفار فيه من شيء، والصواب أنه أعم. المؤلف رحمه الله خصه بالكفار باختلافنا مع الكفار، وفي هذا التخصيص نظر أيضا، والصواب أنه عام، ما اختلفتم أيها الناس مع الكفار أو فيما بينكم أيها المسلمون فحكمه إلى الله. وقوله من شيء، يقول الشارح من الدين وغيره، أين من الدين؟ الدين كل ما يتعبد به الإنسان لله، وغيره ما ليس كذلك، فحكمه إلى الله عز وجل وحده، أي مرد حكمه إلى الله. ولهذا قال فحكمه مردود إلى الله يوم القيامة يفصل بينه، والصواب أنه مردود إلى الله في الدنيا والآخرة. ويدل لهذا قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ويستفاد من هذه الآية أنه لا مرجع للقوانين، وأن القوانين المخالفة لحكم الله باطلة، وهو كذلك، لأن القانون من وضع من؟ من وضع البشر. البشر ليس عندهم إحاطة علم، ليس عندهم إحاطة علم لا في الحاضر ولا في المستقبل، فهم لم يحيطوا بالدنيا علما، غاية ما هنالك أن هذا الذي وضع المادة القانونية يعرف ظواهر شعبه فقط، وهل يعرف كل الناس وأن هذا الحكم مناسب لهم؟ أجيبوا جماعة، لا، هذا قصور. ثانيا أنه لو علم أحوال الناس من حيث العموم هل يمكن أن يعلم حال كل أحد؟ لأن الناس يختلفون حتى في الحكم الواحد. أرأيت غني وفقير، الغني عليه زكاة والفقير إيش؟ ليس عليه زكاة. الفقير يجوز دفع الزكاة له والغني لا يجوز له. العاجز والقادر، القادر يصلي قائما والعاجز يصلي قاعدا، هل هذا الذي وضع القانون يعرف أحوال الناس بحيث يكون القانون صالحا لكل حال من أحوال الناس؟ أجيب يا جماعة، لا. طيب، هذا نقص آخر. ثالثا، واضع القانون هل يدرك أحوال الناس في المستقبل أو لا؟ لا يدرك، ومعلوم أن الأحكام تختلف باختلاف الأحوال. ولهذا نجد أن الشريعة الإسلامية تختلف عن الشريعة النصرانية، والشريعة النصرانية تختلف عن الشريعة اليهودية. فها هو عيسى يقول وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. والدين الإسلامي أيضا جاء مغايرا في كثير من الأشياء الفرعية لما سبقه من الأديان. قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن القانون قاصر من كل وجه. إذا كان قاصر من كل وجه، فهل يمكن أن يكون هذا الشيء القاصر مردا في النزاع؟ لا يمكن. بقينا من رجع إلى القانون فهل يكون كافرا؟ يحتاج إلى تفصيل. إذا لم يجد الإنسان طريقا إلى أخذ حقه إلا عن طريق القانون فليس هذا بكفر، بل ولا محرم. فلو كنت في بلد تحكم بالقانون ولك خصومة مع شخص ولا يمكن أن تلجأ إلى حكم شرعي، فلا حرج أن تتحاكم إلى القانون، وإذا حكم لك فهذا يعني أنه كالشرطة، ولو أننا قلنا بهذا لضاعت حقوق الناس. وقد أشار إلى هذا المعنى المحقق ابن القيم رحمه الله في كتاب الطرق الحكمية. لكن إذا تحكمت إلى القانون وأنت تعلم أنه يحكم بالظلم فهل يجوز أن تتحاكم إليه أو لا؟ جيبوا جماعة، لا يجوز، ما في إشكال،
لأن بعض الناس قد يكون من حيث الحكم الشرعي لا يستحق هذا الشيء، لكن باعتبار القانون يستحق، فقال أحاكمه لآخر حقي بمقتضى القانون. ماذا نقول؟ نقول هذا حرام ولا يجوز. مثال ذلك ما يسمونه بالفوائد البنكية. الفوائد البنكية في الحكم الشرعي حرام ولا حلال؟ حرام. طيب هذا الرجل يعرف أنه حرام في الشرع، لكن قال أريد أن أتحاكم إلى القانون لأن القانون سوف يمكنني منه، هل يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا أكل المال للمال بالباطل. طيب إذن التحاكم إلى الطاغوت وهو ما خالف الحكم الشرعي إن كان لاستخراج الحق لا لاعتقاد أن ما حكم به هو الحق، انتبه للفرق، لاستخراج الحق لا لاعتقاد أن ما حكم به حق، أجيب، فهذا جائز، وكأنك جعلتهم شرطة يستخرجون حقك من هذا الذي ظلم. وإن كان لاعتقاد أن ما جاء في القانون حق مع مخالفة للشرع فهذا حرام، هذا حرام. بقينا هذا في التحاكم إلى القانون، بقينا في وضع القانون. واضع القانون إما أن يعلم أنه مخالف للشرع، إما أن يعلم أنه مخالف للشرع لكنه يعتقد أنه أنفع للخلق من شرع رب الخلق، فهذا كافر لا شك، كافر كفرا مخرجا عن الملة، لأنه مكذب لقول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ومكذب لقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، لأنه وضع الآن وضع كتابا بدلا عن إيش؟ عن كتاب الله، وهذا واضح من كافر، أبدل دين الله بغيره، أبدل حكم الله بغيره، فهذا كافر. أما إذا كان لا يدري أنه مخالف للشرع وإنما صنع ذلك بتأويل إن كان من أهل الاجتهاد أو بتضليل إن كان من غير الاجتهاد من غير أهل الاجتهاد، فهذا لا يكفر، هذا لا يكفر. مثل أن يعتقد أن مسألة العينة جائزة ويضعها قانونا، ومسألة العينة معروفة عندكم أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ويشتريه نقدا بأقل، فيقول مثلا مادة كذا إذا باع شيئا بثمن واشتراه بأقل، إذا باع شيئا بثمن مؤجل واشتراه بأقل فالعقد صحيح، العقد صحيح، هذه المادة تخالف الشرع، لكن هو لا يدري أنها تخالف الشرع، أو تأول أنها جائزة بناء على صورة المعاملة، هذا لا. وقد يكون وضع القانون المخالف للشرع عن تضليل مو عن تأويل، بحيث يكون الحاكم جاهلا أميا لكن ضلله بعض علماء ايش الدولة، بعض علماء الدولة قال هذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أعلم في أمور الدنيا، ونحن نعلم أن هذا خير لنا في الدنيا بناء على ظنه، فهذا لا يكفر، هذا لا يكفر. فصار الآن الذي يضع قانونا مخالفا للشرع معتقدا أنه أولى من الشرع وأنفع للخلق فهذا كافر لا نشك في هذا، ولكن شرطين، أن يعلم أنه مخالف للشرع، يعتقد أنه أنفع للشرع للخلق أو مثل الشرع، حتى اللي يعتقد المماثلة فهو كافر، لأن الله يقول ومن أحسن من الله حكما، ويقول أليس الله بأحكم الحاكمين. أما من وضعه
مخالف للشرع بتأويل أو تضليل فإنه لا يكفر، لأن هذا لا، لأن هذا في نظري لم يخالف الشرع فلا يكفر بهذا. الخلاصة الآن عندما يختلف الناس في شيء فإلى من يرجعون؟ إلى الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فإذا قال قائل من أين نعلم حكم الله؟ قلنا من القرآن وإيش والسنة. يفسر هذا قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولا من آخر. الآن فهمنا من أن المؤلف رحمه الله قصر في تفسير الآية في قوله فالله هو الولي، حيث قصها للمؤمنين بالولاية الخاصة. قصر أيضا هنا فحكمه إلى الله يوم القيامة يفصل بينه، هذا أيضا قصور. والصواب أن حكمه إلى الله في الدنيا والآخرة. ذلكم الله ربي، ذلكم الله ربي عليه توكلت. ذلكم، ويمر بنا كثيرا ذلك، فلماذا تختلف الكاف من موضع إلى موضع؟ فالجواب أن الكاف بحسب المخاطب، واسم الإشارة بحسب المشار إليه، وهنا اختبار بالنسبة لكم. الكاف باعتبار المخاطب، واسم الإشارة باعتبار المشار إليه، تمام؟ طيب، أشر إلى مذكر مفرد مخاطبا مذكرا مفردا، يلا أحمد إيش بيّن أقول بيّن الكلام ما ذلك صح. أشر إلى اثنين مخاطبا اثنين، أنت لا، أشر إلى اثنين مخاطبا اثنين، تعلم العربية إيش ذلك كان؟ لا هذه ولا لغة ذانكما، ذاني هذا المشار إليه، المخاطب هما ذانكم. طيب أشر إلى أنثى مخاطبا ذكرا، يلا فزاع ها جزاع، أشر إلى أنثى مخاطبا ذكرا واحد ها لا لا ما يمكن، أشر إلى أنثى مخاطبا ذكرا لا ما يمكن، أنت الآن جعلت المرأة ذكرا ها لا لا مخاطبا ذكرا، أشر إلى أنثى مخاطبا ذكرا ها تلك صحيح أين تلك، لأن الإشارة للأنثى بالتاء تلك. طيب أشر إلى أنثى مخاطبا أنثيين، واحدة مخاطبا أنثيين، نعم تلكما. طيب تمام، إذن الحمد لله يعني فهمنا، ما حاجة نستوعب كل الأمثلة. اسم الإشارة بحسب المشار إليه، الكاف بحسب المخاطب. طيب هنا ذلكم الله رب، اسم الإشارة بحسب المشار إليه لأن تشير إلى لفظ الجلالة، ذلكم الله واحد ويخاطب جماعة، خاطب جماعة، ذلكم، ذلكم الله ربي، ذلكم مبتدأ والله عطف بيان أو وصف، ربي بل هو عطف بيان، ربي خبر المبتدأ، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يعلن لهؤلاء أن الله تعالى ربه وأنه لا رب له سواه. وإنما قلنا وأنه لا رب له سواه لأن طرفي الجملة معرفة، لأن كل من طرفي الجملة معرفة، وإذا كانت الجملة قد عرف طرفاها دلت على الحصر. لو سألنا سائل بما تعلقت
الكلمة عليه، هن تعلقت بتوكلت، بما تعلقت إليه قلنا بأني. إذن العامل متأخر عن المعمول، في عليه توكلت وفي إليه أني. والقاعدة عند الأصول عند البلاغيين أنه إذا تقدم ما حقه التأخير كان ذلك دليلا على الحصر، فعليه توكلت بمنزلة ما توكلت إلا عليه، إليه أنيب بمنزلة ما أنيب إلا إليه. عليه توكلت أي فوضت أمري إلى الله تفويضا كاملا. والتوكل على الله ليس كالتوكل على البشر، التوكل على البشر بمعنى أنك تعمد أن يشتري لك شيئا، وهذا تفويض خاص، وأيضا تفويض تعتقد أنك أنت صاحب الشأن فيه، بمعنى لو شئت لعزلت وفسخت الوكالة. لكن توكلك على الله تفويض إلى الله في كل شيء، ولا يمكنك أن تفسخ الوكالة، حتى لو فسختها فالله عز وجل وكيل عليك. وبهذا نعرف الفرق بين أن يقول القائل توكلت على فلان، يعني معنى أني وكلته، وتوكلت على الله. هل توكلت على الله مثل وكلت فلان؟ نجيب جماعة، لا أبدا. وإن اتفق اللفظان لكن يختلف المعنيان اختلافا عظيما. لاحظوا جماعة، توكلت على فلان أي فوضته بأمري، والأمر إلي، إن شئت عزلته. لكن توكلت على الله فوضت أمري إليه، مستندا إليه جل وعلا في تيسير أمري وتسهيل. أنتم معنا يا جماعة؟ وحينئذ لا نقول إن من توكل على شخص في شراء شيء يكون مشركا بالله، ما نقول هذا، لأنه يظهر الفرق العظيم بين توكلي على الشخص الذي وكلته أن يشتري حاجة وبين توكل على الله. توكل على الله تفويض واستعانة، تفويض واستعانة، لكن على الشخص لا، استخدام في الواقع. توكيلي إياه أو توكلي عليه في التوكيل في الوكالة عبارة عن استخدام. ولهذا متى شئت قلت لا أتوكل عليه وأعزله، لكن بالنسبة للتوكل على الله لا، ليس كذلك. فما هو التوكل على الله؟ قلنا تفويض الأمر إلى الله عز وجل تفويضا تاما. وبعضهم يقول صدق الاعتماد على الله، يعني التوكل صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله عز وجل. هذا يفسر هكذا، صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله عز وجل. وهل التوكل على الله عز وجل يعني إلغاء الأسباب؟ لا. ولهذا لو قيل لرجل تزوج حتى يأتيك أولاد قال أنا متوكل على الله، يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح، لأن الأولاد لا ينبتون بالسطح. افعل الأسباب وتوكل. وفي المثل اعقلها، يعني الناقة، وتوكل. لا تطلق الناقة تقول أن توكل على الله، ناقة إذا أطلقتها ذهبت حيث شاءت. حتى لو قلت متوكل على الله افعل الأسباب. لو أن إنسان قيل له يا فلان ابتغ الرزق، بع، اشتر، اعمل الأسباب التي تحصل بها المال، قال أبدا أنا متوكل على الله، هل هو صادق؟ هذا توكل المتهاونين. إذا كنت صادقا في التوكل على الله فاعمل السبب، ولكن لا تعتمد على السبب.

ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. في هذه الآية فوائد، منها الرد على القدرية الذين ينفون القدر ويقولون إن الإنسان مستقل بعمله، لأنكم تعلمون كما درستم أو بعضكم في العقيدة أن الناس انقسموا بالنسبة إلى أفعال العبد إلى ثلاثة أقسام. قسم يقولون إن العبد لا اختيار له ولا إرادة ولا مشيئة، وأنه يفعل الفعل الاختياري كالفعل الإجباري، وهؤلاء هم الجبرية وهم الجهمية. الجهمية جبرية بالنسبة لأفعال العبد، فحركة الإنسان الاختيارية كقيامه وقعوده وأكله وشربه ونومه واستيقاظه مجبر عليه، فهو في هذه الحركات كالمريض الذي يرتعش من الحرارة بغير اختيار. وهؤلاء ضالون، لأنه على قاعدتهم يكون الله عز وجل إذا عذب الإنسان المخالف يكون ظالما له، لأنه ما ليس يختار. هم يرون أن الظلم في حق الله محال مستحيل، لأن الظلم تصرف الفاعل في غير ملكه، والله عز وجل له ملك السماوات والأرض، ولهذا كان الظلم عندهم مستحيلا. هذه طائفة. طائفة أخرى يقولون الإنسان مستقل بعمله، يفعل ما يشاء ولا علاقة لله تعالى في عمله، وهؤلاء هم القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، لأن هؤلاء يقولون الحوادث الكونية لها خالقة، حوادث العباد هم يخلقونها، وحوادث الكون يخلقها الله عز وجل، فجعلوا للحوادث خالقين كما أن المجوس جعلوا للحوادث خالقين، ولهذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. وعليه على رأيهم يكون في ملك الله ما لا يشاء الله، إن الله له ملك السماوات والأرض، فإذا كانت أفعال العباد بغير مشيئة الله وإرادته صار في ملكه إيش ما لا يشاء. وهؤلاء ضالون خالقون، لأنه كيف يكون الله هو الخالق للعبد ونقول العبد مستقل عن الله ولا لله فيه دخل ولا شيء. أهل السنة والجماعة يقولون إن الإنسان يفعل باختياره وإرادته، والقرآن دل على ذلك، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقولون الإنسان له إرادة واختيار، ويفرق بين العمل الاختياري بين الفعل الاختياري والفعل إيش الإجباري. ولا شك الإنسان يقوم ويقعد ويأكل ويشرب وينام ويستيقظ، كل ذلك لا يشعر أن أحدا يجبره عليه، ولكن مع هذا الفعل وهذه الإرادة مخلوقة لله عز وجل. كيف تكون مخلوقة لله؟ لأن الإنسان نفسه مخلوق لله، فإراداته التي تكون في نفسه وأفعاله التي تكون في جوارحه تكون مخلوقة، لأن أوصاف المخلوق وأفعال المخلوق إيش هي؟ مخلوقة، كما أن أوصاف الخالق غير مخلوقة. ولهذا نقول القرآن غير مخلوق لأنه كلام الله. إذن أهل السنة والجماعة والحمد لله هداهم الله للحق، فكانوا وسطا بين متطرفين. الآية الكريمة ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ترد على من؟ على من؟ القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله، على رأيهم لا يستطيع الله عز وجل أن يهدي الناس جميعا أو يضلهم جميعا.

0: ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من حكمة الله عز وجل أن ينقسم الناس إلى مؤمن وكافر، من قوله ولكن يدخل من يشاء في رحمته، لأنه لا يمكن أن تظهر أثر الرحمة إلا إذا انقسم الناس إلى مرحوم وغير مرحوم. فكان من حكمة الله عز وجل أن اختلف الناس. طيب، نحن نعلم لولا اختلاف الناس لم يتميز مؤمن من كافر، لولا اختلاف الناس ما قام الجهاد ولا قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يكن فائدة في خلق الجنة والنار إلى غير ذلك. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرحمة لله عز وجل لقوله في رحمته. واعلم أن الرحمة نوعان، مخلوقة وغير مخلوقة. أما غير مخلوقة فهي رحمة الله التي هي وصفه، فهذه غير مخلوقة. وأما المخلوقة فهي الرحمة التي هي من آثار رحمة الله التي هي وصفه. بمعنى الرحمة نوعان، مخلوقة وغير مخلوقة. فغير المخلوقة هي رحمة الله التي هي وصفه، لأن جميع صفات الله غير مخلوقة. وأما المخلوقة فهي الشيء البائن عن الله الذي كان من آثار رحمته التي هي وصفه. قال الله عز وجل وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هذه مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ عجيب يا جماعة، مخلوقة. في للظرفية، ولا يمكن أن تكون رحمة الله التي وصفه ظرفا لهؤلاء الذين آمنوا. إذن ففي رحمة الله أي المخلوقة. ما هي الرحمة المخلوقة؟ هي الجنة، لقوله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. أفهمتم؟ طيب، وربك الغفور ذو الرحمة، ما المراد بالرحمة هنا؟ الصفة أو المخلوقة؟ الصفة. طيب، إذن من صفات الله تعالى الرحمة. والعجب من قوم يدعون أنهم منزهون لله يقولون إن الله لا يوصف بالرحمة، نسأل الله أن لا يزيغ قلوبهم، يقولون إن الله ما يوصف بالرحمة، لأن الرحمة انفعال وانكسار، كما ترحم الصبي ترحم اليتيم، والله عز وجل منزه عن ذلك، منزه عن ذلك. طيب، ماذا نفعل في الآيات التي لا تحصى المثبت لرحمة الله؟ قالوا فسر الرحمة بالإنعام، بالإنعام، فيفسرونها بالرحمة المخلوقة، أو فسر الرحمة بإرادة الإنعام فيفسرونها بالإرادة. أفهمتم يا جماعة؟ وهؤلاء الأشاعرة لأنهم يقرون بالإرادة على أنها صفة لله. وسبحان الله، حجتهم في هذا يقول الإرادة دل عليها العقل، والرحمة ما دل عليها العقل، بل دل العقل على خلافها. فنقول لهم ما هو العقل الذي دل على الإرادة؟ قالوا العقل الذي دل على الإرادة التخصيص، تخصيص المخلوقات. الجمل له صورة معينة، الشاة لها صورة معينة، بنو آدم لهم صور معينة، فكونه يجعل البعير على هذه الصفة والشاة على هذه الصفة وبني آدم على هذه الصفة تدل عليه على الإرادة. طيب، الرحمة، هناك أدلة عقلية على الرحمة أكثر دلالة من دلالة التخصيص على الإرادة. كل ما في الكون من النعم يدل عليه، نعم، يدل على الرحمة. ولهذا العام إذا أمطرت السماء قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فدلالة هذه الأشياء على الرحمة أقوى من دلالة التخصيص على الإرادة. فنحن نؤمن بأن لله رحمة، فإذا قال إن الرحمة انكسار وانفعال، قلنا هذا بالنسبة لرحمة المخلوق. أما رحمة الخالق إيش؟ فهي تليق به عز وجل، ما فيه انكسار ولا فيها نقص ولا فيها عيب. أرأيتم الغضب؟ الغضب انفعال يحدث للإنسان حتى يفقد أعصابه ويتصرف تصرف إيش؟ المجانين، حتى ربما كسر ماله وضرب أولاده وطلق زوجته، وربما يؤدي إلى أن يرمي بنفسه في الماء. الغضب لأنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان حتى يفور دمه. هل نقول إن غضب الله كغضب الإنسان؟ أبدا، حاشا. إن غضب الله صفة تليق به تدل على كمال سلطانه وقدرته على الانتقام، لكنها لا يمكن أن ينتج عنها سوء تصرف أبدا، بخلاف غضب المخلوق. المهم يا أخوانا أن نقول هناك قوم أنكروا رحمة الله، وبماذا فسروا الرحمة؟ بواحد من أمرين، إما الإنعام أو إرادة الإنعام، وهذا لا شك من ضلالهم وبدعهم وإرجاعهم أمور الغيب إلى ما تقتضيه عقولهم القاصرة. والحقيقة أن هذه العقول ليست عقولا بل هي أوهام، وإلا فنحن نعلم علم اليقين أن ما جاءت به الشريعة لا يمكن أن يخالف صريح المعقول أبدا. صحيح المنقول لا يخالف صريح المعقول أبدا. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب المجلدات في بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، ويسمى درء تعارض العقل والنقل. طيب، من فوائد الآية الكريمة سوء عاقبة الظلم بقوله والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، حتى أولياؤهم في الدنيا لا ينفعونهم في الآخرة، ليس لهم ولي يتولاهم ولا نصير يدفع عنهم الأذى. ومن فوائد الآية الكريمة أن القائم بالعدل له ناصر وولي. تأخذ منين يا علي؟ ها؟ من مفهوم المخالفة. إذا كان الظالم لا ولي له ولا نصير، فمن قام بالعدل فله ولي ونصير. من فوائد الآية الإنكار على الذين اتخذوا من دون الله أولياء، لأن أم هنا بمعنى بل وهمزة الاستفهام الإنكارية. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء طلبوا شيئا من غير محله لقوله فالله هو الولي، فهو الذي ينبغي أن يتخذ وليا عز وجل، فالله هو الولي. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الولاية لله، إثبات الولاية لله لقوله فالله هو الولي. وهل هي عامة أو لا؟ الجلالين مشى على أنها خاصة، قال ولي المؤمنين، والصحيح أنها عامة. صحيح أن في هذه الآية عامة، الله ولي كل أحد، فإن الله تعالى ولي للكافرين يرزقهم ويعافيهم ويدفع عنهم السوء ويتولاهم، كما قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت وفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. لكن نقول الولاية قسمان، عامة وخاصة كما بيناه في التفسير. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ولاية لأحد دون الله. من أين تؤخذ؟ من قوله هو، لأن هو ضمير فصل تفيد الحصر. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل على أمر لا أحد يدعي، ومن ادعاه كذبه الواقع لقوله وهو يحيي الموتى. هذه الجملة لا أحد يدعيها أبدا، ولو ادعاه فهو كاذب. فإن قال قائل أليس يؤتى بالرجل يستحق القتل فيأمر السلطان أن لا يقتل؟ أليس هذا إحياء؟ نعم، الجواب لا، لا يمكن أن يكون إحياء، ولكنه استبقاء حياة، لأن الحياة سابقة، هو لم يجعل في هذا حياة فيبقى، ولكنه استبقى حياة موجودة. واضح؟ طيب، فإن قال قائل: ما تقولون في قول الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد من الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا؟ إيش وصفه؟ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أحياها، فأثبت الأحياء للإنسان. إيش؟ ما يخالف، أو فكأنما أحيا الناس جميعا، أحيا الناس. الجواب: أحياهم بإبقاء إيش؟ بإبقاء حياتهم. يعني من رفع القتل عن الإنسان ودافع عن شخص يقتل فهو كأنما أحيا الناس جميعا. ومن المعلوم أنه لا أحد يستطيع أن ينفخ الروح في ميت. ومن فوائد الآية الكريمة عموم قدرة الله تبارك وتعالى بقوله: وهو على كل شيء قدير. ومن فوائدها الحث، أعني حث الإنسان على أن يدعو الله بكل ما أراد ما لم يعتدي في الدعاء. انتبه يا أخي، هذه فائدة تربوية، أن تدعو الله بكل شيء إلا ما حرم الله عليك الدعاء به، لقوله وهو على كل شيء قدير. فإنك إذا دعوت الله عز وجل بأي شيء لا تيأس، لا تقول هذا لا يمكن، إلا ما كان عدوانا واعتداء فلا يجوز. وهذا يفتح للإنسان باب الرجاء وباب دعاء الله واللجوء إليه. لو كان عندك مريض مدنف أيست منه، فقلت: والله ما أقدر أدعو الله عز وجل لأن الرجل وصل إلى حالة خطيرة، فهذا لا شك غلط، لأن الله على كل شيء قدير. فادعو الله. إنسان تقطعت به الأسباب، طلب الرزق في البيع والشراء فخسر، طلب الرزق في التقديم للوظيفة فلم ينجح، وهكذا. قال: إذن خلاص، ما حاجة أدعو. ماذا نقول له؟ نقول: هذا خطأ وغلط، ادعو الله فالله على كل شيء قدير. كم من إنسان دعوا له الغاسل واشتروا له الكفن وقربوا له النعش وتهيأ أصحابه لتشييعه ثم يعافيه الله عز وجل، ثم يعافيه الله، لأن الله على كل شيء قدير. أفهمتم يا جماعة؟ إذن متى أمنت يا أخي بأن الله على كل شيء قدير فلا تستصعب شيئا على قدرة الله، اسأل كل شيء ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، ولا تيأس. ولهذا قال: وهو على كل شيء قدير. وهذه الجملة كما قلت لكم تفيد أن الإنسان لا ييأس من رحمة الله عز وجل، وأن يدعو الله تعالى بكل ما أراد ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. من فوائد أنا ثم قال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء إلى آخره. في هذه الآية من الفوائد: أولا، أنه لا بد أن يكون اختلاف بين الناس، وهذا هو الواقع. يعني لا يمكن أن ترفع الاختلاف بين الناس، لا بد أن يختلف. وسبب الاختلاف كثيرة، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة عن الأئمة العلام، وهو كتاب مختصر نافع لخصناه وزدنا عليه بعض الشيء وذكرنا الأمثلة التطبيقية على القواعد التي ذكرها رحمه الله في كتابنا الرسالة الصغيرة اسمها اختلاف العلماء وموقفنا نحوه أو نحو هذا المعنى، وهو مفيد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الواجب عند الاختلاف الرجوع إلى حكم الله، لقول الله تعالى فحكمه إلى الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن حكمه إلى الله في الدنيا والآخرة لعموم قوله فحكمه إلى الله، وأما من خص ذلك في الآخرة فغلط. حتى في أمور الدنيا نرجع إلى حكم الله، كما قال تعالى فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم الآخر. ومن فوائدها تحريم الرجوع إلى القوانين البشرية عند الاختلاف بقوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله لا إلى غيره. فإن قال قائل ألستم تقولون إن قول الصحابي حجة؟ فالجواب بلى، على خلاف في هذا، المسألة مي إجماعية، لكن على القول بأن فقهاء الصحابة أقوالهم حجة قلنا بلى، نقول بذلك لكننا مستندون إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لأن الصحيح أن الخلفاء الراشدين معلقة بأوصاف لا بأعيان، يعني ليس الخلفاء الراشدون هم الأربعة، بل كل من خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته علما ودعوة وتعليما هذا خليفة راشد. أرشد من خلف النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رجوعا إلى حكم الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إعلان النبي صلى الله عليه وسلم بالإخلاص والتوحيد بقوله ذلكم الله ربي، أي ذلكم الذي يرجع إلى حكمه هو الله ربي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التوكل على الله وحده لقوله عليه توكلت، لكن كلمة وحده من أين أخذناها؟ من الحصر الذي طريقه تقديم ما حقه التأخير. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الإنابة إلى الله تعالى وحده بقوله وإليه أنيب. وإذا كان هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نأخذ به بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم بالنسبة نعم
1: عرفنا
0: نعم هل
1: الاعتداء بالدعاء
0: نعم
1: يدعو الانسان بهدايه جميع الناس مو من المكافئ
0: نعم لا ليس من الاعتداء لان الناس في عصرك ماذا يمثلون بالنسبه للبشر كلهم؟ نعم قليلا، فليس من الاعتداء بالدعاء. نعم بالنسبة ليش هل الساحر يحيي؟ هل الساحر يحيي ويميت؟ نقول ليس يحيي ولا يميت، يعني إن خيل للناس إن الميت تحرك فهو لم يتحرك حقيقة. ولهذا لو جاء أحد لم يدرك السحر الذي غشى به أعين الناس لا أدركه ميتا لا يتحرك. أفهمت؟ نعم. نحن قلنا صفه حقيقيه هنا، احنا قلناها اي اثبات الرحمه لله، ثم قلنا قسمناها، نحن ما قسمناها باعتبار الايه هذه، قسمنا الرحمه عموما. افهمت؟
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. ما معنى الايه؟
0: الاختلاف في أمور الدين يرجع إلى الله. نعم. إذن في أمور الدين والدنيا فحكمه إلى الله تعالى. طيب، هل يؤخذ من هذا تحريم الحكم بالقوانين؟ إيش؟
2: إذا كانت هذه القوانين تخالف الشريعة فإنه يحرم الرجوع إليه.
0: طيب، يلا، لو اضطر الإنسان إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية، لا، التحاكم أصل التحاكم، يعني إذا كان قصده الوصول إلى حقه فهذا جائز، أما إذا كان قصد التحاكم إليهم بمعنى أن حكمهم هو النافذ فهذا لا يجوز. طيب، على الوجه الأول ما وجه الجواز؟ لأن إيش؟ يعني كأنه جعلهم بمنزلة الشرط الذين يستنقذون حقه، لا على أنهم حكام، لا على أنه يتوصل إلى حقه بهم. طيب، قوله تعالى: عليه توكلت، فيها حصر ولا أو لا؟ ما طريقه؟ تقديم ما حقه، التأخير، هذا التعليل بالأعم أحسن، لأن تقديم حق التأخير يفيد الحصر. طيب، ما معنى التوكل؟ تفويض الأمر إلى الله تعالى تفويضا كاملا على أنك أنت مفتقر إلى الله عز وجل. نعم. طيب، ما الفرق الأخ؟ ما الفرق بين التوكل على الله وعلى الإنسان؟ لا بورد. ها؟ التوكل على الله والتوكل على الإنسان إيش؟ إيش؟ لا، اللي جنبه
1: الاستخدام.
0: نعم. تمام. التوكل على الإنسان يعني استخدامه في حاجة توكله عليها، وفي هذه الحال تعتقد أنك أنت فوقه، ولهذا لو شئت لفسخت الوكالة. لكن التوكل على الله تعتمد على الله عز وجل مفوضا الأمر إليه على أنه هو الفاعل كما يشاء. واضح؟ طيب، ثم قال الله تعالى:

0: فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم
1: فاطر السماوات والأرض فاطر خبر مبتدأ محذوف والتقدير هو فاطر وإنما قلنا هذا لأن اللغة العربية لا يمكن أن يتركب فيها كلام إلا من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل أو ما ينوم نائب فعل فاطر أي هو فاطر والفاطر بمعنى الخالق على غير مثال سبق فهو بمعنى بديع السماوات والسماوات والأرض معروفان السماوات هي هذه السماوات السبع التي أخبرنا الله عنها وبين أنها سبع شداد وبين أنه سبحانه وتعالى بناها بأيد فقال تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وليس المراد بالأيد في هذه الآية يد الله عز وجل لأن الله لم يضفها إلى نفسه لم يقل بأيدينا قال بأيد وأيد مصدر آد يأيد إذا قوية فهو كقوله وبنينا فوقكم سبعا شدادا هذه السبع الشداد إذا كان يوم القيامة فقد قال الله عنها إنها تكون واهية تكون واهية فهي يومئذ واهية أي ضعيفة أما الأرض فهي أرضنا المعروفة والسماوات مجموعة لأنها سبع والأرض مفردة يراد بها الجنس وقد بيّن الله عز وجل في سورة الصف أو في سورة الطلاق أنها سبع فقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن فقال ومن الأرض مثلهن ومن المعلوم أن المماثلة هنا ليست مماثلة في ذات إذ أن بين السماوات والأرض بونا شاسع لكن المراد مثلهن في العدد ويؤيد ذلك ما جاءت به السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرض فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا جعل نعم يقول مفسر مبدعهما يريد أن يفسر فاطر بمعنى مبدع ولكن فسرناها بمعنى بديع وتفسيرنا لا ينافي تفسيرها المعنى واحد لكن مطابقة اللفظ لما جاء في القرآن أولى والذي جاء في القرآن إيش بديع ولا مبدع بديع طيب جعل لكم من أنفسكم أزواجا أي صير لكم من أنفسكم أزواجا قال الشارح حيث خلق آدم من ضلع آدم نعم حيث خلق حواء من ضلع آدم فكأنه يميل رحمه الله إلى أن المراد بالأزواج هنا حواء ولكن هذا غير صحيح بل جعل من أنفسنا أزواجا يعني نساء مشاكلات لنا لم تكن الأنثى بعيدة عن شكل الرجل لأنها لو كانت بعيدة عن شكل الرجل ما عرفها ولا جعل الله بينهم مودة ورحمة وقول إذن من أنفسكم أي من جنسكم وليس المراد من نفس الإنسان جعل له زوجة لا لو كانت من نفسه لم تكن زوجة لأن تكون بنته لأنها تكون بنته ولكن المراد من أنفسكم أي من جنسكم كما قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وجعل لكم أيضا من الأنعام أزواجا. الأنعام جمع نعم، كبهيمة الأنعام. أزواجا أي ذكورا وإناثا، من أجل الإنتاج والتنمية وغير ذلك من المصالح. يذرأكم فيه بالمعجمة، قال يخلقكم

هي المعجمة. إيش معنى معجمة؟ هل في القرآن شيء عجمي؟ لا، لكن يعبرون عن المنقوط بأنه معجم من باب تسمية الشيء بضده، وإلا فهو معرب في الواقع، لأنه لولا هذه النقط مثلا لأشكل ولم يفهم المعنى. إذن المعجم المنقط، وسمي بذلك من باب تسمية الشيء بضده، كما يسمون التعبد بالتحنث، كما في حديث بدء الوحي يتحنث فيه أي يتعبد. طيب، المعجمة ضدها إيش؟ المهملة. الشين ضد السين، الذال معجمة ضد الدال، ضد الدال. أما الحركات فيسمونها مثلثة أو بالوجهين أو ما أشبه ذلك. وأحيانا يقولون إذا كانت الكلمتان المشتبهتان كلتاهما معجمة قالوا بالمثلثة، مثل التاء وإيش والثاء. لو قالوا معجمة ما زال الإشكال، ولكن يقولون بالمثلثة. الطاء والضاء يقولون بالضاء المشالح، المشالح يعني اللي فيها ألف، احترازا من إيش؟ من الضاد، لأنها غير مشالح. نعم، المهم لا، الاصطلاحات معروفة عند العلماء. وقوله يذرأ يخلقكم، فسر يذرأ بيخلق، وهو تفسير ناقص، لأن يذرأ لها معنى زائد على الخلق وهو البث والانتشار، كما قال تعالى في آية أخرى وبث فيها من كل دابة. فالذرء أخص من الخلق، فمعنى يذرأكم إذن يبثكم وينشركم فيه، أي الجعل المذكور. ثم قال أي يكثركم بسببه، فسر الأول يذرأكم بيخلقكم، ثم قال أي يكثركم، والتفسير الثاني هو الأصح، التكثير والبث والنشر بالتوالد. قال والضمير للأناس والأنعام بالتغليب، يذرأكم، يقول إن الضمير وهو الكاف والميم للأنعام والأناس، للأناس والأنعام، الأناس يعني البشر والأنعام البهائم. للتغليب، كيف للتغليب؟ لأن الضمير هنا جاء ضمير العاقل، والأنعام لا يأتي لها ضمير العاقل لأنها غير عاقل، لكن جاء ذلك للتغليب. لما كان الذر للإنسان والبهائم قال يذرأكم فيه، ولم يقل يذرأكن، يذرأكم فيه. إذن يا أخوان انتبهوا أن التغليب قد يكون بتغيير الاسم، قد يكون بالضمير وما أشبه ذلك. القمران للشمس والقمر، تغليب بإيش؟ بتغيير الاسم، لأن القمران لو فكيت عن التثنية لكانت إيش؟ قمر وقمر، وليس كذلك، المراد قمر وشمس، فهنا بتغيير الاسم. الضمير هنا الضمير في قول يذرأكم يعود على ما سبق ذكره من بهائم وأناس، على سبيل إيش؟ على سبيل التغليب. لولا التغليب لوجب أن يكون الضمير ضمير مؤنث للبهائم وضمير مذكر للأناس. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، السميع لما يقال، البصير لما يفعل جل وعلا. قال ليس كمثله، الكاف زائدة لأنه تعالى لا مثل له، الكاف زائدة، وزيادة الكاف ليس غريبا، تأتي دائما زائدة. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في الألفية التي ينبغي لطالب النحو أن لا يترك حفظها، الألفية يقول شبه بكاف، هذا إيش؟

تشبيه، وبها التعليل قد يعنى، أي قد يراد بها التعليل، وزائدا لتوكيد ورد، يعني وقد تأتي زائدة. في هذه الآية الكاف زائدة، بمعنى أنها لو حذفت لاستقام الكلام. لو قيل ليس مثله شيء يستقيم الكلام أو لا؟ يستقيم الكلام لا شك. لكن لماذا جاءت الكاف؟ جاءت للتوكيد، كأنه نفى المثل مرتين، ليس كهو ليس مثله. فالزيادة هنا فيها زيادة معنى، وهو أن كأنه نفى المثلية مرتين، مرة عن طريق الكاف ومرة عن طريق مثل. وبعضهم يقول إن الزائد مثل، وإن التقدير ليس إيش؟ ليس كهو شيء، لكن هذا قول ضعيف، لأنه إذا دار الأمر بين أن تكون الزيادة حرفا أو اسما فالواجب أن تكون الزيادة حرفا، لأنه لم يأتي في اللغة العربية زيادة في الأسماء، ولأن الحرف معناه في غيره، فمجيئه زائدا ليس بغريب. والاسم يدل على معنى في نفسه، فإتيانه زائدا بعيد. إذن عندنا قولان، الأول أن الكاف زائدة، وهذا سهل وجرى في اللغة العربية مثله، وتكون الزيادة هنا إيش؟ للتوكيد. وبعضهم قال الزائد مثل، وهو قول ضعيف. بعضهم يقول إن المثل هنا بمعنى الصفة، يعني ليس كصفته شيء، ليس كصفته شيء. والمثل تأتي بمعنى الصفة، مثل قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفته. وهذا أيضا ضعيف، لأننا نقول إن الله ليس مثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. بعضهم يقول إن هذا على سبيل المبالغة، يعني إذا لم يكن لمثله مثل، لو فرض أن له مثلا فمن باب أولى أن لا يكون له هو مثل، وأن هذا مما جرى على لسان العرب في المبالغة في الوصف. وأنشدوا على ذلك ليس كمثل الفتى زهير، ليس كمثل الفتى زهير من المبالغة، يعني هذا لا نظير له إطلاقا. وهذا الأخير والأول هما أقرب الأقوال في إعراب هذه الجملة، لكن من حيث المعنى والاعتقاد نؤمن بأن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثل شيء في كل شيء، يجب علينا أن نؤمن بهذا. فذاته مخالفة لجميع الذوات، مخالفة لجميع الذوات. نحن نرى الذوات مختلفة، الذوات مختلفة، الإنسان مركب من عظم ولحم وعصب ودم، هناك أشياء مركبة من جواهر أخرى. الرب عز وجل مباين لكل شيء موجود في الكون في ذاته، لا تقول مثلا إنه مثل الذهب مثل الفضة وما أشبه ذلك، لا. ولهذا لما قال المشركون للرسول يا رسول الله يا محمد هل ربك من ذهب أو من فضة أو من كذا أو من كذا، أنزل الله قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا تتصور ذات الرب عز وجل أبدا، لأنك مهما تصورت على أي شيء تصورها لا مثيل له ولا نظير له. كذلك في صفاته ليس له مثيل، ليس له نظير في أي صفة من صفاته. ولنأخذ العلم، العلم
من صفات الله عز وجل، هل له نظير في هذا في هذه الصفة؟ ها؟ لا شيء، لا نظير له في هذه الصفة أبدا. علم كل ذي علم محدود، أعلم الناس علمه محدود، أليس كذلك؟ قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. أنت بنفسك ما تدري وش تكسب غدا، قد تقدر أنك ستعمل كذا وكذا وكذا لكن لا تعمل، إما لصرف الهمة أو لمانع خارجي، أليس كذلك؟ كلنا نقدر أن غدا سنفعل كذا وكذا لكن ما نفعل ولا ندري ما يكون، قد يصرف الله همتنا عن هذا الفعل أو توجد موانع خارجية من مرض أو سفر أو حيلولة بيننا وبين مرادنا ما ندري عنها. أيضا علمك محدود بالمشاهد، الغائب لا تفكر أن عندك علم منه، حتى في المشاهد علمك ناقص، أليس كذلك؟ الإنسان لا يعلم ماذا يفعل ولد في بيته ولا أهله في بيته، بل أشد من هذا وأضعف في العلم أنك لا تعلم عن نفسك. سبحان الله، روحك التي بها حياتك وهي في جسمك ما تدري عنها. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح أنزل الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ثم وبخهم على هذا السؤال فقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كأنه يقول سبحانه وتعالى: تسألون عن الروح وأنتم ما أحطتم بالأشياء، ما علمتم عن الأشياء إلا قليلا، ما بقي عليكم إلا علم الروح حتى تسألوا عنها. فإذا كان الإنسان لا يعلم روحه التي بين جنبيه وبها حياته فهو دليل على نقصان العلم. علم الله عز وجل، اسمع ماذا يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. كل إنسان، كل حيوان، فالله عز وجل يعلم ما في نفسه، واضح؟ هل علم مخلوق مثل هذا؟ في القدرة، القدرة ليس أحد، بل لو اجتمع الخلق كلهم بقدرهم ما ساوى شيء من قدرة الله، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. اسمع، قال الله عز وجل: إن كانت إلا صيحة واحدة، يعني البعث صيحة واحدة يصرف الله بهم، فإذا هم جميع لدينا محضرون. كلهم في أقطار الدنيا، ولو في الغابات والكهوف وأعماق البحار، كلهم يأتون في آن واحد، فإذا هم جميع لدينا محضرون. هذه القدرة هل يمكن أن يشابهها أو يمثلها قدرة؟ أجب: لا يمكن أبدا. لذلك نقول: إن الله ليس كمثله شيء. واعلم أن هذه الآية استدل بها المعطلة والممثلة وأهل السنة، كل الثلاثة. نعم، قلت الممثلة سيأتينا في قصدي اللي بعد الكلمة هذه، اللي بعد الكلمة: الممثلة والمعطلة وأهل السنة. الممثلة قالوا: وهو السميع البصير، إثبات يدل على المماثلة، لأن الله سبحانه وتعالى، هذه شبهتهم، خاطبنا بالقرآن، والقرآن جعله الله بلسان عربي من أجل أن نعقل ونفهم. قال الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، ليش؟ لعلكم تعقلون. قالوا: فإذا خاطبنا الله بشيء مما وصف به نفسه وجب أن نحمله على ما نفهم، على ما نفهم، ونحن لا نفهم
إلا ما نحس به. فيجب أن تحمل كل صفة لله على ما كان معلوما. ولذلك قالوا إن الله تعالى مثل خلقه، نسأل الله العافية، والله لو كان مثلنا ما عبدنا، ولا يمكن أن يعبد إنسان مثله. لكن هم بعقولهم الضالة قالوا يلزم مما أخبر الله به عن نفسه من الصفات أن تكون مثل صفاتنا، والشبهة شبهتهم أن الله خاطبنا بما نفهم ونعقل، ونحن لا نفهم إلا ما نشاهد. فإذا خاطبنا بشيء غائب، فإذا خاطبنا عن شيء غائب وجب أن إيش؟ أن نحمله على المعلوم عندنا. المعطلة استدلوا بقوله ليس كمثله شيء، وقالوا كل صفة أثبتها الله لنفسه فإنها تدل على التمثيل فيجب أن تكون منفية. والذي فتحنا الباب هم الممثلة، يقولون كل صفة أثبتها الله لنفسه فإنها تستلزم إيش؟ التمثيل، والتمثيل ممتنع، إذن يجب أن تمتنع كل صفة. أفهمتم يا جماعة؟ مثال ذلك يقولون إن الله عز وجل لم يستوي على العرش، الاستواء الحقيقي، لأنه لو استوى على العرش لكان جسما فيكون مماثلا للمخلوق. فتصوروا الآن، هم تصوروا أن استواء الله على عرشه كاستواء الإنسان على الأنعام، فلما فهموا هذا الفهم أنكروا الاستواء. فهمتم يا جماعة؟ الإنسان يستوي على البعير كما قال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوي على ظهوره. هم فهموا أن استواء الله على العرش كاستواء الإنسان على البعير على الأنعام، وقالوا هذا تمثيل، والتمثيل مستحيل على الله فيجب إنكاره، يجب إنكاره. وهذا قول المعتزلة والجهمية ومن ضاهاه، نفوا كل صفة لله وقالوا لا يمكن أن نصف الله بشيء. الحجة أن الإثبات يستلزم التمثيل، والله عز وجل قد نفى أن يكون له مثل، وأيضا المماثلة مستحيلة عقلا، فيكون دل العقل على زعمهم، دل العقل والشرع على أن الله ليس له مثيل، فيجب أن ننفي جميع الصفات. فهمتم جماعة؟ طيب، فهؤلاء حقيقة أمرهم أنهم مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا. مثلوا أولا حيث اعتقدوا أن الأدلة تدل على التمثيل، وهذا اعتقاد فاسد، ثم بعد ذلك عطل وأنكر، ولكن هذه الشبهة دفعها يسير. نقول لهم هل تثبتون لله وجودا؟ إما أن يقولوا لا وإما أن يقولوا نعم، أليس كذلك؟ ما يمكن يحصون، إما أن يقولوا نعم أو يقولوا لا. فإذا أثبتوا لله وجودا نقول هل هو وجود حقيقي أو وهمي؟ إن قالوا وهمي كفروا ما في إشكال، وإن قالوا حقيقي قلنا طيب هل تثبتون لأنفسكم وجودا؟ إن قالوا نعم، إما أن يقولوا نعم أو يقولوا لا. إن قالوا لا قلنا ما نخاطب حنا أشباح بلا شيء، لا نخاطب أشباحا بلا شيء، لكن لن يقولوا لا، يقول نعم نثبت لأنفسنا وجودا. يقول إذن يلزمكم إيش؟ التمثيل، لأنكم أثبتتم لله تعالى صفة هي ثابتة للمخلوق فلزمكم التمثيل. شوف الباطل لا بد أن يندحر. لكن انفك قوم عن هذا الإلزام من الغلاة
قالوا لا نقول إن الله موجود، ما نقول إن الله موجود، أعوذ بالله. تعبدون من؟ قالوا لا نقول الموجود. قلنا معدوم، إذا قلتم غير موجود لازم أن تقولوا إنه معدوم، إن قلتم إنه معدوم مثلتم، لأن الموجود من الخلق يكون معدوما قبل وجوده وبعد وجوده. قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وهذا حقيقة. الواحد منا قبل ولادته بسنتين إيش هو؟ ليس بشيء، معدوم. فإن قلت من الله معدوم شبهت ومثلت على قاعدتك، قالوا إذن نقول لا موجود ولا معدوم، أعوذ بالله، لا موجود ولا معدوم. نقول الله أكبر، هل يمكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما؟ كل شيء فهو إما موجود أو معدوم، لأن تقابل العدم والملك، لأن تقابل الوجود والعدم، الوجود والعدم تقابل تناقض، والمتناقضان لا بد من وجود أحدهم، لا يمكن أن يجتمع ولا أن يمتنع. فإذا قالوا لا موجود ولا معدوم نقول شبهتموه الآن بإيش؟ بالمستحيلات والممتنعات. فأهل الباطل لا مفر لهم من لوازمه الباطلة. تكايس قوم وقالوا نحن لا نقول إنه لا يتصف بالصفة، لكننا نصفه بما نحكم به عليه ولا يحكم به على نفسه. انتبه، قالوا لا ننكر الصفات لكن نصف بما نحكم به عليه لا بما يحكم به على نفسه. وهؤلاء المتكايسون هم الأشعرية. الأشعرية أثبتوا بعض الصفات وأنكروا أكثر الصفات. أثبتوا من الصفات سبعا وأنكروا الباقي، وأثبتوا الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام، وأنكروا الباقي. قالوا لا نثبت من الصفات على وجه الحقيقة إلا هذه الصفات السبع: الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، هذه ثابتة حقيقة، على اختلاف بينهم وبين أهل السنة في بعضها، الكلام عندهم غير الكلام عند أهل السنة، والباقي لا نثبته. إيش تعملون فيه؟ قالوا لنا فيه طريقان: إما التفويض بأن نقول لا ندري ما معناه، وإما التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. فهمتم الآن؟ والأشاعرة هم أكثر الناس انتشارا في البلاد الإسلامية، ولهذا يجب أن نعرف مذهبهم تماما ونعرف الرد عليهم حتى يتقلص هذا المد أو يزول بالكلية، ونسأل الله تعالى أن يزيله إلى الحق. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم برحمته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. والأشاعرة هم أكثر الناس انتشارا في البلاد الإسلامية، ولهذا يجب أن نعرف مذهبهم تماما ونعرف الرد عليهم حتى يتقلص هذا المد أو يزول بالكلية، ونسأل الله تعالى أن يزيله إلى الحق. يقولون نثبت هذه الصفات السبع وغيرها لا، ولذلك يقولون في استعمالهم للنصوص ما سوى هذا إما أن إيش؟ أن نفوضه
ونقول لا ندري معناه، وإما أن نؤوله ونحن نسمي تأويلهم تحريفا، لأن التأويل الذي لا دليل عليه تحريف. طيب، وفي ذلك يقول ناظم عقيدتهم:

أو أولناه بمن التحريف فإننا لم نروي التنزيه بل وقعنا في العيب. وجهه لأن إذا قلنا لا نعلم هذا المعنى لا نعلم المعنى فهذا يعني أن الله أنزل علينا كتابا إيش مجهولا مجهولا لا يدري وش معناه وليته لا يدري وش معناه في أمور تتعلق بفعل العبد كالصلاة والطهارة في العقيدة. وإن حرفنا وقعنا أيضا في بلاء في اتهام الله عز وجل أنه لم يبين لعباده إلا ما كان خلاف الحق، وهذا وكلاهما شيء كبير. حتى أن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وأنه هو الذي فتح للفلاسفة القدح في الدين. وقالوا إذا كنتم لا تعرفون المعنى وأنتم عجم بالنسبة للقرآن العربي نحن نعرف، وصاروا يخبطون خبط عشرة. الآن نعود إلى مذهب الأشاعرة، يثبتون لله سبع صفات: الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، ومع ذلك إثباتهم لها ليس كإثبات أهل السنة. نضرب مثلا بالكلام، الكلام يقولون إن الله عز وجل مو بيتكلم، ما هو بيتكلم، ما يتكلم بصوت مسموع أبدا، وإنما كلامه هو المعنى القائم بنفسه، وما يسمعه العباد فإنما هو عبارة عن الكلام مخلوق. انتبه يا رجل، فلما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إني فرضت عليك 50 صلاة بهذا اللفظ أو معناه، الله ما قال، لأن الكلام هو المعنى القائم بنفسه، لكن خلق أصواتا سمعها النبي صلى الله عليه وسلم تعبر عما في نفسه، تعبر عما في نفسه. سبحان الله. الآن لو تفكرنا لوجدنا قولهم هذا أخبث من قول الجهمية. سمعتم ليش؟ الجهمية عندهم صراحة، قالوا كلام الله مخلوق ومسموع لكنه مخلوق. هؤلاء قالوا كلام الله غير مخلوق لكنه غير مسموع، هو المعنى القائم بنفسه ويخلق أصوات تسمع تعبر عما في نفسه. أيهم أصرح؟ الجهمية. ما بين أيدينا القرآن هذا، الجهمية يقول هذا كلام الله حقيقة لكنه مخلوق. الأشاعرة يقول لا، هذا مو كلام الله حقيقي، هذا عبارة عن كلام الله، وكلام الله هو المعنى القائم بالنفس. أيهم أحسن؟ الأول، وكلاهما غير حسن، لكن حنا نقول أحسن كما قال عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر، مع أنه ما في خير مستقر أهل النار. على كل حال الأشعرية أثبتوا سبع صفات. قيل لهم ما هو الدليل على إثبات الصفات السبع ونفي ما سواها؟ قالوا الدليل العقل، العقل دل على إثبات هذه الصفات ولم يدل على إثبات غيرها. إذن حكموا العقل فيما إيش يثبتون لله، ولم يحكموا الله فيما يثبت نفسه، وهذا عدوان، عدوان في حق الله عز وجل. من الذي يحكم بنفسه على نفسه لنفسه؟ الله عز وجل. أنتم تحكمون على الله؟ قالوا والله الله خاطبنا ولنا عقول، لا بد أن نعمل العقول. إنا طيب، أدونا دليلا عقليا على هذه الصفات السبع؟ قالوا نعم، نؤدي نعطيكم أدلة عقلية. الإيجاد يدل على إيش؟ على القدرة، لأن العاجز ما يوجد شيء،

0: ومعلوم أننا نرى المخلوقات تتواجد شيئا فشيئا، قالوا إيجادها يدل على القدرة. طيب، المخلوقات الكائنة بعضها إنسان وبعضها حصان وبعضها جمل وبعضها شمس وبعضها قمر وبعضها سماء وبعضها أرض، وهذا التخصيص يدل على إيش؟ يدل على الإرادة، لأن لولا الإرادة ما صار هذا كذا وهذا كذا. إذن أثبتنا الإرادة وإيش؟ والقدرة. هذه المخلوقات محكمة متقنة ما فيها تناقض ولا تصادم. لم نرى الشمس يوم من الأيام اصطدمت بالأرض أو بالقمر أو بالنجوم، محكم متقن يدل على العلم، يدل على العلم. إذن ثبت ثلاث صفات عن طريق العقل، وهي العلم والإرادة والقدرة. قالوا وهذه الصفات لا يمكن أن تقوم إلا بحي، لا يمكن أن تقوم إلا بحي، فثبتت بذلك صفة الحياة. قالوا والحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو أصم أعمى أخرس، والأول كمال والثاني نقص، والله تعالى منزه عن النقص، فوجب أن يكون سميعا بصيرا متكلما. نحن قد نوافقهم على هذا ونقول العقل دل على ذلك، لكن ما سوى هذه دل عليها الشرع، ونحن نتنزل معهم إلى آخر شيء، نقول ما سوى ذلك دل عليه الشرع. ومن المعلوم أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، لأن الأدلة قد تتعدد على مدلول واحد. فإذا قدرنا أن العقل لم يدل على الصفات التي أثبتها الله لنفسه سوى السبع، فقد دل عليها إيش؟ الشرع، دل عليها الشرع. والشيء يثبت بدليل واحد وبدليلين وبثلاثة، المهم أن يكون له دليل. هذه واحدة، هذا جواب. جواب آخر، أن نمنع من كون العقل لم يدل على بقية الصفات، ونقول بقية الصفات منها ما دل عليه العقل ومنها ما دل عليه السمع فقط. فمثلا إنزال المطر، إنبات النبات، رفع الوباء، بسط الرزق، ممن هذا؟ ممن؟ من الله عز وجل. ماذا يدل عليه هذا؟ يدل على الرحمة دلالة واضحة أقوى من دلالة التخصيص على الإرادة، لأن دلالة التخصيص على الإرادة لا يفهمه إلا ذاك عن ذياك، إلا طالب العلم المختص. حتى طلبة العلم أحيانا ننشب احنا وياهم يقول كيف دلالة التخصيص على الإرادة؟ لكن كون هذه الأمور النافعة، حصول النعم والدفاع عن النقم، تدل على الرحمة، هل هو خفي أو واضح؟ ها؟ واضح. حتى العام، العام يخرج من بيته في الليل في الصباح وقد جاء المطر في الليل، فيقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وهو عام. فنقول لهم الآن ما نفيتموه زاعمين أن العقل لا يدل عليه، فلنا عنه جوابان. الجواب الأول أننا لا نسلم أن العقل لا يدل عليه، بل نقول إن العقل يدل عليه وإن كان لا يدل على كل صفة لكن في الجملة. ثانيا أن نقول هب أن العقل لا يدل عليه لكن دل عليه السمع، القرآن والسنة، ولا يلزم من انتفاء دلالة العقل أن لا يثبت الشيء بدليل آخر، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، وهذه قاعدة مفيدة. وأضرب لكم ذلك بشيء محسوس، مكة كم لها من طريق؟ طرق متعددة، فإذا قدر أن هذا الطريق يمتنع السير معه لوجود قطاع طريق أو وجود أمطار أفسدت أو ما أشبه ذلك. هل يمكن أن نصل إلى مكة من طريق آخر؟ نعم بلى. هكذا المعاني. إذا انتفى دليل من الأدلة لكن وجدنا دليل آخر، هل ننكر هذا المدلول لأن أحد الأدلة غير قائم؟ لا، نقول ما دام هذا الدليل غير قائم فهناك دليل آخر. ولذلك هدى الله أهل السنة والجماعة إلى القول الوسط، لا تمثيل ولا تعطيل. قالوا نثبت لله عز وجل جميع ما وصف به نفسه في القرآن أو فيما صحت به السنة. لاحظ لازم من القيد بالنسبة للسنة، فيما صحت به السنة، لأن من الأحاديث ما هو ضعيف أو موضوع. القرآن لا تقول ما صح في القرآن، ليش؟ نعم كله صحيح. في السنة لابد أن تقيد أو ما صحت به السنة. نثبت كل صفة ولا نتحاشى ولا نتهيب. إذا كان الله عز وجل أثبت لنفسه يدا وقال بل يداه مبسوطتان، هل علينا أن نتهيب من إثبات اليد؟ بل هل لنا أن نتهيب؟ لا يجوز أبدا، بل الهيبة أن نخالف. أثبت اليد ولا تبالي. أثبت ربك لنفسه وجها، تتهيب من إثبات الوجه؟ لا، التهيب حقيقة من نفي الوجه. أما ما أثبته الله فيجب أن نثبته. لكن على هذه القاعدة ليس كمثله شيء، فنقول لله وجه وليس كوجه المخلوق. يقينا أنه ليس كأوجه المخلوقين. فإن قال قائل ما دليلك؟ لماذا لا تحمل الوجه على وجه المعروف؟ دليل ليس كمثله شيء. أثبت الله سبحانه وتعالى أنه يأتي يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك والملك صفا صفا. أتتهيب أن تصف الله بالمجيء؟ لا، ما نتهيب. نقول نصف الله بالمجيء، لكن هل هو كمجيء الملك على فرس أو سجارة أو ما أشبه ذلك؟ نعم لا، يقينا ليس كذلك، لكنه مجيء يليق بجلاله. أثبت الله لنفسه أنه استوى على العرش في عدة مواضع من القرآن تبلغ 7 بهذا اللفظ، استوى على العرش. هل تتهيب أن تثبت ذلك لله؟ لا، بل هو مستوى حقيقة. أتهيب أن أقول استوى بمعنى استولى، لأن استوى بمعنى استولى تحريف للكلم عن مواضعه، لكنني أؤمن إيمانا لا شك فيه أن هذا الاستواء إيش لا يماثل استواء المخلوقين في أي حال من الأحوال. استوائي على الفلك أو على البعير لو أزيل ما استويت عليه لسقطت لا شك، لكن استواء على العرش ليس كذلك. ليس استواء احتياج، يعني استواء الله على العرش ليس استواء احتياج للعرش، لأن الله غني عن العرش وعن غيره، لكنه استواء عظمة وسلطان. أفهمتم يا جماعة؟ حققوا العقيدة، لا تقركم الأوهام. وما ذنب الإنسان إذا قال أنا أؤمن بكل ما أثبته لنفسه؟ ليس ذنبا، بل هذا حقيقة الانقياد والاستسلام لله عز وجل. لكن يجب شيء واحد، وهو إيش؟ أن تؤمن بأنه لا مثيل له، لأن الله قال لا تضربوا لله الأمثال، وقال ليس كمثله شيء، ولا تجعلوا الله أندادا وأشبه ذلك. وأنت يا أخي لا تعلم الغيب، الله عز وجل هو الذي يعلم، وهو أخبرك عن نفسه بكذا فقل آمنا وصدقنا. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن المعطلة أقسام، قسم عطلوا البعض، وقسم عطلوا الصفة دون الاسم، وقسم عطلوا الاسم والصفة نفيا لا إثباتا. يعني بمعنى قالوا لا نصف الله بشيء ثابت لكن نصفه بالنفي، وقسم قالوا لا نصفه لا بالنفي ولا بالإثبات. إن وصفناه بثابت شبهناه بالموجودات، وإن وصفناه بمنفي شبهناه بالمعدومات. طيب، قوله تعالى ليس كمثلي شيء، نرى في بعض الكتب إن الله لا شبيه له، فهل هذا التعبير يماثل قولنا إن الله لا مثيل له؟ لا، ولهذا التعبير بقولنا نؤمن بإثبات ذلك بلا تمثيل خير من التعبير بقولنا نثبت ذلك بلا تشبيه، مع أن نرى أكثر الكتب التي بأيدينا أنهم يقولون بلا تشبيه، لكن هذا نقص. التعبير بلا تمثيل أولى، أولا لأنه تعبير القرآن، وكلما أمكنك أن تعبر بالقرآن أو السنة عن المعاني التي تريد فهو أولى. ثانيا أن التشبيه عند قوم يعنون به إثبات الصفات ويقولون كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فإذا قلت أنت بلا تشبيه وكان هذا المخاطب لا يفهم من التشبيه إلا الإثبات فهم منك أنك لا تثبت شيئا. ثم إن التشبيه أيضا له احتمالات، إن نفيت التشبيه من كل وجه فهذا لا يمكن، لأنه لابد أن يشترك الخالق والمخلوق في أصل الصفة. فالحياة مثلا عندنا حياة ولله تعالى والله تعالى حي، أصل الحياة موجود، لكن المنفي هو أن تكون حياتنا مماثلة لحياة الله. السمع موجود فينا ولا غير موجود؟ السمع موجود، نعم، وموجود عند الله عز وجل، فإن الله تعالى سميع، فلا بد من اشتراك في الأصل. وجودنا موجودون، نحن موجودون، والرب عز وجل كذلك واجب الوجود وهل مجرى. فصار التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه. طيب، قال تعالى وهو السميع البصير، هذا رد على من؟ المعطلة. والجملة الأولى ليس كمثله شيء على الممثلة. السميع أي ذو السمع، أي ذو السمع. وسمع الله عز وجل له معنيان، المعنى الأول الاستجابة، المعنى الأول الاستجابة كقوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء. معنى سميعه أي مستجيب، وليس المراد أنه يسمعه فقط، لأن مجرد كون يسمعه ولا يستجيب قليل الفائدة، لكن إن ربي لسميع الدعاء أي مستجيبه، واستجابته إياه تستلزم إيش؟ سماع لا شك. ومن ذلك أيضا أي من كون السماع بمعنى الاستجابة قول المصلي سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. وش معنى سمع؟ يعني أنه سمع صوته أو استجاب له؟ استجاب له، لأنه كما قلت لكم مجرد سماع الصوت لا يفيد شيئا بالنسبة للداعي. ولهذا لو قال لك إنسان يا فلان أرجو أن تساعدني، تقول أسمع، يعني أسمع بأذني، هل يستفيد من هذا ولا ما يستفيد؟ ما يستفيد، لأنه سيقول لك إذا كنت تسمع عطل أعطني. فصار كل ما أضيف للدعاء من السمع فالمعناه إيش؟ الاستجابة. طيب، النوع الثاني من السمع إدراك المسموعات، إدراك المسموعات بمعنى أنه لا يخفى على الله أي صوت قرب أم بعد، خفي أم بان، فإن الله يسمع كل شيء. أرأيتم قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. أين الله؟ في السماء على العرش. وأين المكان الذي كانت هذه تشتكي فيه؟ في الأرض. تقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد كانت تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام وإني لفي الحجرة يخفى علي بعض حديثها، وهي في الحجرة والله عز وجل لا لم يخفى عليه شيء، سمع المجادلة وسمع التحاور وأنزل حل المشكلة. إذن سمع الإدراك، السمع بمعنى سمع الإدراك شامل لكل ما، لكل صوت. ثم هذا السمع إما أن يكون للتأييد أو للتهديد أو للإحاطة، كم ثلاث أقسام: إما أن يكون للتأييد أو للتهديد أو للإحاطة. التأييد مثل قوله تبارك وتعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذا لماذا قال الله عز وجل أسمع وأرى؟ إيش؟ تأييدا لهم، يعني أسمع ما تقولون، ما تقولان وما يقال لكما، والأمر أمره عز وجل. هذا سماع يراد به إيش؟ التأييد. الثاني ما يراد به التهديد، مثل قول الله تبارك وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. ما المراد بهذه الآية؟ ليس المراد مجرد أن الله يخبر أنه يسمع سرهم ونجواهم، المراد بذلك التهديد. ونظير هذا قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، بس مجرد سمع. أو هذا تهديد، هذا تهديد بدليل قوله: سنكتب ما قال، سنكتب ما قال، هذا تهديد. الإحاطة، الإحاطة أن يخبر، مثل وهو السميع العليم البصير، المعاني وهو السميع البصير، هذا إخبار بأنه تعالى محيط بكل شيء سمعا. وكما في قصة المجادلة، فإن الله تعالى أخبر بذلك ليعلمنا أنه محيط بها. أعود مرة ثانية في السمع، ينقسم إلى سمع بمعنى الاستجابة وسمع بمعنى إدراك المسموع. الأول مثاله قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، وقول المصلي: سمع الله لمن حمدا. والثاني ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما يراد به التأييد، والثاني ما يراد به التهديد، والثالث ما يراد به الإحاطة. وعرفتم الأمثلة. طيب، البصير، البصير لها معنيان. المعنى الأول إدراك الشيء بالبصر، والثاني العلم، العلم. فهنا البصير تشمل المعنيين، فبصر الله تعالى محيط بكل شيء لا يخفى عليه. والدليل على أن البصير تأتي تضمن البصر قوله في الحديث الصحيح: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه إيش؟ بصره من خلقه، يعني لا لا أحرقت كل شيء، لأن بصر الله ينتهي إلى كل شيء. فالمعنى لا أحرقت هذه السبحات، والسبحات هي البهاء والعظمة، كل شيء. لا إله إلا الله. بصير بمعنى عليم، مثل قوله تعالى بصير بما تعملون، بصير بما تعملون. ومعلوم أن نعمل أشياء لا ترى في قلوبنا، أشياء لا ترى والله يعلمها. فإذا البصير من أسماء الله عز وجل أي ذو البصر، وله معنيان: بصير بمعنى إدراك المرئيات لبصره، والثاني بمعنى العليم. إخوتنا، إذا سمعتم أسماء الله وصفاته فليس المقصود أن نعلم المعنى فقط، بل أن نتعبد لله بها. فإذا علمنا أنه سميع أوجب لنا أن نخاف من قول يغضب الله، لأنه يسمع. إذا علمنا أنه بصير أوجب لنا إيش؟ أن نحذر من كل فعل يغضب الله، لأن الله تعالى يبصره ويراه. ففي هذه الأسماء التي يخبرنا الله بها تربية للإنسان، تربية للإنسان أن يحذر الله عز وجل من أن يخالفه في قول بقول أو فعل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولعلنا أشبعنا إن شاء الله الكلام في هذا. وأهم شيء أن تبني عقيدتك على أمرين: إثبات ما أثبته الله نفسه في القرآن والسنة، والثاني نفي المماثلة، أنه لا مثيل له. بقي شيء آخر: هل لنا أن أو علينا أن نكيف الصفة بدون أن نذكر مماثلا؟ الجواب لا، لا يجوز أن نكيف الصفة. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هل أنت علمت كيفية الله عز وجل، كيفية صفاته؟ لا. أنا أؤمن بأنه ينزل لكن لا أدري كيف ينزل. أؤمن بأنه استوى على العرش ولكن لا أدري كيف استوى. فالكيفية لا يجوز للإنسان أن يتخيله، ولا يجوز أن ينطق بها، لأن الله أعظم من كل تخيل تتخيله. ولأنك لو تخيلت فإنك سوف تعبد صنما، لأن هذا المتخيل لابد أن يكون عندك تصور أنك تعبد هذا الذي تخيلته، فتكون من جنس الممثلين. وفي مقدمة النونية لابن القيم قال: المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. إذن لا تتخيل الكيفية. ولهذا جاء في الأثر: تفكروا في آيات الله ولا تفكروا في ذات الله. الآيات تفكر فيها، السماء، الأرض، النجوم، البشر، المخلوقات الأخرى، تفكر فيها بقدر ما تستطيع لتستدل بها على الخالق عز وجل. لكن في ذات الله لا، لا تفكر. طيب هل لنا أن نتفكر في معاني أسماء الله وصفاته؟ نعم، بل يجب أن نتفكر في المعنى، والمعنى غير الكيفية. سئل الإمام مالك رحمه الله، قيل له: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، هو يجلس في الحلقة، يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أتدرون ماذا حصل للإمام مالك؟ قام يتصبب عرقا، وأطرق رأسه حياء وخجلا. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. نحن تمر علينا هذه الكلمة مر الرياح، لا تؤثر في القلوب شيء، لكن أهل المعرفة بالله الذين هم أهله لا بد أن يتأثر. أطرق برأسي وقام يتسبب عرقا ثم رفع رأسه وقال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك يعني ما أظنك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج، لا مقام له عندي. هؤلاء هم الرجال. فالمعاني معلومة، ولا يمكن أن يخاطبنا الله عز وجل بما لا نعلم أبدا، لكن الكيفيات إيش؟ مجهولة. فإن قال قائل: كيف أتصور المعنى ولا أتصور الكيفية؟ قلنا: هذا سهل. الآن لو أقول لك: فلان صعد على السطح، تعرف معنى صعد؟ تعرف، لكن هل تعرف كيف صعد؟ مع أنه مثلك، ما تعرف كيف صعد. يمكن صعد على يديه ورجليه، يمكن صعد بعربية، يمكن صعد محمولا، يمكن صعد يمشي على يديه. ما في ناس يمشون على يديهم الآن؟ نعم، شاهدنا من يمشي على يديه يا جماعة، من هذا الطرف إلى الطرف الثاني. ويمكن يمشي على رأسه؟ نعم، هذه ما أظن، لأنه ما يمكن ينقز على الرأس. لكن على كل حال، نحن الآن إذا قيل فلان صعد على السطح، أنا أعرف معنى الصعود، لكن كيف صعد؟ ها؟ ما تدري. فإذا عقل المعنى دون الكيفية أمر واقع. فنحن نؤمن بأن الله عز وجل استوى على العرش، لكن لا نكيف ذلك ولا ندري كيفيته. وما لا ندري كيفيته لا يجوز أن نتكلم فيه، كما قال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. أرجو الله تعالى أن ينفع بهذا الكلام، لأنه كلام مهم جدا، كلام في العقيدة. ولا يمكن أن يستريح الإنسان راحة نفسية ولا أن يتخلى عن الشبهات إلا إذا لزم مذهب أهل السنة والجماعة. نثبت لله ما أثبته عن نفسه، وننفي ما نفاه عن نفسه، وإثباتنا إثبات تنزيه لا إثبات تمثيل، ونفينا نفي أيضا تنزيه لا نفي تعطيل. والله موفق. نعم، أحسن
1: الله. ما الفرق بين قول عبارة مع كلام الله وحكاية؟
0: نعم،
1: ما هو الفرق؟
0: الفرق العبارة يعني أنه لا علاقة بين ما في نفسه وما خلقه. قد يكون في نفسه شيء الآن ويخلقه بعد ساعة أو ساعتين، فهمت؟ الحكاية كحكاية الصدى. الصدى الآن إذا كنت بين جبال وتكلمت تسمع يرد عليك، هذا يسمى حكاية. وهذا يلزم منه أن يكون ما يسمع في الحال. واضح؟ نعم، أي نعم. هذه العبارة للموفق رحمه الله في عقيدته هي التي جاء بها الإمام أحمد، نفس الإمام أحمد فسر، قال: نؤمن بذلك لا كيف ولا معنى. ومراده لا معنى ما ذهب إليه أهل التحريف، الذين يجعلون لآيات الصفات معنى يعينهم، لأنه قال: لا كيف ردا على الممثلة، ولا معنى ردا على المعطلة. فالمراد بالمعنى الذي نفاه الإمام أحمد وتبعه ابن قدامة رحمه الله، المراد به المعنى الذي ابتكره هؤلاء المعطلة. إيش؟ أن إيش؟
1: ظاهر آيات الصفات.
0: نعم، قل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.
2: من فضلك اقلب الشريط.
0: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والسكر القلب إذا زاغ والعياذ بالله انقلب الحق عنده باطلا وانطلب الباطل حقا، وإلا كيف نقول يقصد التمثيل؟ أنت لو أخبرتني أنك رأيت الفيل، هل أتصور أن الفيل مثل الإنسان؟ ما أتصور. إن كنت قد رأيت الفيل عرفت الفرق، وإن لم أكن رأيته فأنا أعلم أن بينهما فرقا، وإن لم لأنه لو لم يكن فرق لكان الفيل آدمي. ولا تستغرب الإنسان والعياذ بالله إذا طمس الله على قلبه رأى الباطل حقا والحق باطلا. الآن ما يعني أعظم كلام؟ كلام الرب عز وجل. وقد قال الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا إيش قال؟ أساطير الأولين، سواليف لا يتصور لها معنى يوجب الإيمان. قال الله عز وجل كلا، يعني ليست أساطير الأولين، بل إيش ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إيش إيه نعم الواقفة في الكلام فقط، في الكلام فقط يقفون يقول لا نقول كلام الله حق ولا عبارة ولا. وأما المفوضة يفوضون كل الصفات، كل الصفات مفوضة فيها. نعم
3: سمعون يقول إن أهل السنة قسمان أو قسمين، مفوضة
0: لا قسمان أصح.
3: طيب قسمان
0: مفوضة لا تكون كالغراب أراد أن يقلد الحمامة ولا عرف ثم أراد يرجع إلى مشيته وضيعها بقي ما عنده شيء. نعم
3: يقول إنهم قسمان مفوضة ومؤولة
0: ومؤولة، هذا كذب. من قال إن أهل السنة أهل تفويض على وجه الإطلاق فهو كاذب، بل أهل السنة مفوضة للكيفية غير مفوضة للمعنى. فهمت؟ وكلام مالك الذي سمعتموه واضح، قال الاستواء غير مجهول معلوم، الكيف غير معقول، هنا نفوض. نعم ها
4: متى خرجت والرد على من يقول ان الامام مالك كان يفوض وبعض الصحابه امروها كما جاء؟
0: الظاهر ان المفوضه انهم خرجوا بعد ما خرجت بدعه التعطيل، عجزوا ان يقابلوا اهل التعطيل فقالوا اذا نفوض، لان اهل التعطيل تعرف الجميع صار لهم شان كبير، فضغطوا على علماء السنة وعجزوا عن مقاومتهم فقالوا إذن لا نقول بهذا ولا بهذا، نفوض الأمر. وأما من زعم أن الإمام مالك رحمه الله مفوض فقد كذب، هذا كلامه، قال الاستواء غير مجهول يعني أنه معلوم ولا يشهر أحد. وأما أمروها كما جاءت فنعم، والله قالوا هكذا أمروها كما جاءت بلا كيف، هذا حق. إذا أمرناها كما جاءت فهل نثبت اللفظ فقط دون المعنى؟ الجواب لا، لأنها ألفاظ جاءت لمعاني، لم ينزلها الله عز وجل ألفاظا جوفاء لا معنى لها أو لها مئة معنى ولا ندري أي من المراد أبدا. فنقول أمرناها كما جاءت أي ألفاظا لمعاني. ثم قولهم بلا كيف يدل على إثبات المعنى، لأنه لولا ثبوت المعنى ما صح أن يقولوا بلا كيف، إذ نفي الكيف عن ما ليس بالموجود لغو من القول ينزه عنه كلام السلف. فمن استدل بقول السلف هذا قلنا هذا دليل عليك وليس لك. وأنا أعطيكم فائدة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كل إنسان يستدل بدليل صحيح ثبوتا فإنه سيكون دليلا عليه. سبحان الله، كل إنسان يستدل بدليل صحيح ثبوتا على باطل فسيكون دليلا عليه، هذه قاعدة. والشيخ الإسلام التزم بها، قال أنا ألتزم أن كل إنسان يأتي بدليل صحيح ثبوتا، يعني ثابت ثبوتا لا شك فيه، على باطل ألتزم أن أجعله دليلا عليه. ليش؟ لأن استدلال أهل الباطل بالدليل الصحيح معناه يشم منه رائحة المعنى، يشم منه رائحة المعنى. هل يمكن أن يكون المعنى الذي يشم من هذا الاستدلال أن يكون باطلا؟ لا يمكن. ولذلك تأمل إذا فتح الله عليك جميع الأقوال الباطلة التي يستدل قائلوها بدليل صحيح من الكتاب والسنة، فسترى أن ما استدلوا به دليل عليه. هذه الجملة التي ذكرت أمروها كما جاءت بلكيه. الآن فهمنا أن ترد عليهم من وجهين. الوجه الأول أننا إذا أمررناها كما جاءت لازم من ذلك إثبات المعنى، لأننا نعلم أن الله لن يخاطبنا بشيء لا نعرفه معناه أبدا، ما يمكن هذا، لا سيما في أسماء الله وصفاته التي هي العقيدة. الثاني قولهم بلا كيف، وش يدل عليه؟ على أن المعنى موجود، ولولا ثبوت أصل المعنى ما صح أن يقولوا بلا كيف. لا، هذه شواهد، يعني العقل قد يكون عنده شواهد كثيرة على القدرة، لكن أصل القدرة توقيفية. في قوله
5: كمثله،
0: اي
5: ان مثل
0: هنا
5: بمعنى
0: نفس. نعم، اي في قوله مثل خلايا. نعم، ذكرنا هذا، قلنا لا حاجه. بعضهم قال مثل بمعنى ذات، لكن ما له حاجه، ما لا احسن ما قيل التخريج الاول الذي ذكرناه والاخير.
6: اي يمكن ان يقال التفويض وصف اللفظ عن ظاهر
0: المتبادل. لا، المفوض لا يثبت معنى اصلا، المفوض لا يثبت معنى. يعني هؤلاء المفوضات نقرأ عليهم قول الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم إلى آخر السورة 17 اسم، وش معناه؟ والله ما ندري، ما نثبت. تثبت أنه رحمة، أن له رحمة، قال ما أدري. تثبت أنه ملك له الملك، قال ما أدري. أنا علي نقرأ القرآن وبس، وفكر من شر، عرفت يا. هل يعقل أن يكون هذا مذهب لأهل السنة؟ هذا مذهب للجهال وعلماء السنة، والحمد لله فيهم العلماء الفحول الذين جمعوا بين العلم بالمعقول والمنقول. ثم يا سبحان الله، هل يمكن أن نقول أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم يقرؤون القرآن وهم لا يعرفون معناه في أسماء الله وصفاته؟ إن كنا نعتقد هذا فهو أكبر قدح في الصحابة، بل إنهم يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث بالحديث ولا يدري ما معناه. أعوذ بالله. قالوا إنه قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وش معناه يا رسول الله؟ قال والله ما أدري. هل يعقل هذا؟ لكن عند المضايقات في المناظرة تجد الإنسان يرتقي مرتقا صعبا هو نفسه يعرف أنه غير صواب. لو تأمل إيش إن يقول في رد على المعطلة، أي صحيح، لأن المعطلة يشبهونه بالعدم، لكن ما دام عندنا هو السميع البصير واضح، ليش نروح نجيب معنى بعيد؟ فليس كمثله شيء رد على الممثل، واضح ولا يحتاج تعب في الفهم، وهو السميع البصير رد على المعطلة أيضا واضح. نعم، سهل الرد عليهم، سهل. نقول هل أثبت الله لنفسه يدا أو لا؟ فسيقولون نعم. ليش ما تثبتها أنت؟ قال أخشى أن تكون مماثلة ليد الإنسان. نقول ما لا تخشى هذا، كيف تخشى هذا والله يقول ليس كمثله شيء. ثم نقول له ألست تثبت لشاتك يدا؟ يقول نعم ولا لا؟ ها أسأله، يقول نعم. هل يد شاتك مثل يدك؟ خلص، إذا انتفت المشابهة بين المخلوقات فيما تتفق فيه بالأسماء، فانتفاء المشابهة في حق الخالق من باب أولى، بل انتفاء المشابهة في حق الله واجب وفي حق المخلوق غير واجب. أفهمت؟ الآن القط، أتعرف القط؟ ما هو؟ طيب عند الآن أثنان، واحد يقول البس، وصلت ترى البس بالفتح، إذا قلت البس فأنت لاحق، الصواب البس، لا ما يتغير. المهم أنت قلت البس والآخر قال الهر، وثالث يقول القط والصنوب، ما هنا أكثر من أسماء الهر والأسد. وسبحان الله، أيدي الهر وأيدي الأسد متشابهة تماما. إيش؟ نعم. ما هو صحيح أبدا، والحجر الأسود يمين الله في الأرض ما صح عن الرسول أبدا، ما صح، كما قررناه في كتاب القواعد المثلى، كل الأمثلة التي ذكرت هذه موجودة في القواعد المثلى وموجودة الرد عليها. نعم، الطريق المثلى. أما إذا كان لهم سلطة، بمعنى أنك لو جادلتهم علنا لكان عليك خطر، فدع هذه المجادلة، لكن لك أن تتكلم في المجالس الخاصة أو في المجالس لا يوجدون فيها، وتعرض المذهب وتبين بطلانه. لو لم يكن من هذا العرض إلا تشكيك العامة في هؤلاء لكان كافيا، وزحزحة العقيدة والتشكيك فيها مهم جدا. أفهمت؟ فأنت مثلا إذا رأيت أناسا على باطل وبينت الحق، لو لم يكن من الفائدة إلا أن يشكوا في الأمر، حتى عند زعمائهم يشكون في قولهم، ما دمت أنت أتيت بالحق وبينت. ولهذا سمعت عن بعض دعاة النصرانية قاتلهم الله ولعنهم إلى يوم القيامة، سمعت أنه يقول لقومه: يا قومنا إنكم لن تنقلوا المسلم إلى النصراني، هذا مستحيل، لأن دين النصرانية الموجود الآن كل يعرف أنه خرافة وليس على شيء، لكن يكفيكم أن تشككوا المسلم في دينه. شوف الخبثاء، يكفيكم أن تشككوا المسلم في دينه، خلوا يشك بس، وإذا شك كفر ولا ما يكفر؟ نعم، إذا شك الإنسان فيما يجب الإيمان به فهو كافر، ما يجب الإيمان به يجب الجزم به. فانظر كيف أساليبه، ونحن الحمد لله عندنا من الأساليب أقوى منهم، لكن بس عندنا أن الإنسان إذا رأى العالم يمكن يخاف، وشجاعة خالد بن الوليد وحمزة بن عبد المطلب غير موجودة الظاهر إلا في قليل من الناس. نعم خلاص، عاد هذا بدأ قبل أن نعلم. من أدرك ركعة من الصلاة؟ نعم. نعم. سهلة إذا قالوا ابن حجر والنووي، أما ابن حجر رحمه الله فأنا رأيي فيه أنه ليس على طريق الأشعري، الرجل متذبذب، أحيانا يتكلم بكلام هو كلام أهل السنة 100%، وأحيانا ينقل كلام الأشاعرة، هو أحيانا ينقل عن كلام عن شيخ الإسلام مقررا قوله. النووي صحيح رحمه الله على مذهب الأشاعرة في جميع ما قرأته له من كتبه، لكن إذا قابلونا بفلان وفلان نقول هل أنتم تعرفون الحق بالرجال ولا الرجال بالحق؟ إن قالوا نعرف الحق بالرجال، إن عندنا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام أحمد وغيره من العلماء الفحول، فهؤلاء مقابل هؤلاء. ثم لدينا شيء فوق الجميع، الصحابة رضي الله عنهم، ائتوا لنا بدليل واحد يؤيد مذهب الأشاعرة يقول استوى بمعنى استولى، ما منهم أحد قال استوى بمعنى استولى، كلهم يقولون استوى بمعنى على. من علمنا هذا؟ علمنا هذا بأنهم يقرؤون القرآن ويعرفون معناه، ولم يأتي أحد ولم يأتي عن أحد منهم قول بصرف اللفظ عن ظاهره. أفهمت؟ الحمد لله، يعني الحق واضح. فلو قال لنا قائل إن الصحابة أجمعوا على أن معنى قوله تعالى استوى على العرش يعني على عليه، أجمعوا، هل يمكن أحد أن ينازع يقول ما أجمعوا؟ ما يمكن، لأن نعلم أن الصحابة يقرؤون القرآن وينزلون معناه على اللغة العربية، واللغة العربية في جميع مواردها أنه إذا تعدت استوى بعلى فالمراد العلو. طيب، قال الله تبارك وتعالى فاطر السماوات والأرض إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض ابتداء على غير مثال سبق، ومن فوائدها تمام قدرة الله تبارك وتعالى، لأن هذه السماوات العظيمة لا يقدر عليها أحد إلا الله، ثم إنه خلقها في ستة أيام جاءت مفصلة في سورة فصلت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السماوات جمع، كم هي؟ سبع، والأرض سبع لكن من غير هذه الآية. ومن فوائدها حكمة الله عز وجل ورحمته، حيث جعل لنا من أنفسنا أزواجا، فإن هذا حكمة حيث كانت من أنفسنا، ورحمة حيث جعل لنا أزواجا نتمتع بهن من جهة وننمو ونزداد من جهة أخرى. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا رحمة الله تعالى بنا، حيث جعل لنا من الأنعام أزواجا، لأن هذا لا شك من مصلحتنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ينشر ويبث ويكثر بني آدم وما خلق لهم من الأنعام بسبب التزاوج، لقوله يذرأكم فيه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين جعلوا مع الله إلها آخر، حيث قال ليس كمثله شيء، فهو سبحانه وتعالى لا مثل له لا في الخلق ولا في الصفات ولا غيره. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على أهل التمثيل في قوله ليس كمثله شيء. ومن فوائدها إثبات اسمين من أسماء الله هما السميع والبصير. ومن فوائد الآية إثبات السمع والبصر وصفا لله، إثبات السمع والبصر وصفا لله عز وجل، لأن السميع من السمع والبصير من البصر. وهنا قاعدة نشير إليها، كل اسم من أسماء الله فإنه متضمن لشيئين: الأول إثبات كونه اسما، والثاني إثبات الصفة التي دل عليها. انتبهوا لهذا، كل اسم من أسماء الله فإنه متضمن لشيئين: الأول إثبات كونه أكمل اسم من أسماء الله، والثاني إثبات الصفة التي دل عليها. فمن قال إن الله سميع ولكن بلا سمع فإنه لم يؤمن بالاسم، يعني لابد أن تؤمن بما دل عليه من صفة وإلا لم تؤمن به. أيضا إثبات أن هذه الصفة متعدية للغير إذا كانت متعدية، فمثل السميع نؤمن بأن الله من أسمائه السميع ومن صفاته السمع، ونؤمن بأمر زائد وهو أنه يسمع كل شيء. ولهذا قال أهل العلم الاسم إذا كان لازما لم يتم الإيمان به إلا بشيئين: الأول إثبات كونه اسما من اسماء الله، والثاني إثبات الصفة التي دل عليها. وإذا كان متعديا فلا بد في الإيمان به من أمور ثلاثة: الأول إثبات كونه اسما لله، والثاني إثبات الصفة التي دل عليها، والثالث إثبات تعدي هذه الصفة إلى ما تتعلق به، بمعنى أن السمع يتعلق بكل مسموع والبصر بكل مبصر. كل آخر كل ما شرحت. الإيمان بالاسم لا يتم إلا أحسنت مما يتعلق به، فإثبات السمع لا بد أن نثبت أنه يسمع. طيب فيه أيضا يقولون أسماء الأسماء تتضمن الدلالات الثلاث: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام، وإن شئت فقل دلالة اللزوم. الدلالات ثلاث: مطابقة وتضمن ولزوم. فدلالة الاسم على الذات وحدها دلالة تضمن، وعلى الصفة وحدها دلالة تضمن، وعليهما جميعا دلالة مطابقة. ودلالة ذلك الاسم على معنى لازم له دلالة التزام. هذه أيضا من القواعد المهمة. الدلالة كم؟
6: ثلاثة:
0: مطابقة، تضمن، والتزام. فدلالة الاسم على الذات وحدها، وعلى الصفة وحدها، وعليهما مطابقة، وعلى أمر لازم التزام. نضرب لهذا مثلا الخالق، من أسماء الله تعالى الخالق، فدلالته على الذات وحدها تضمن، وعلى صفة الخلق وحدها تضمن أيضا، وعليهما جميعا مطابقة. إذن فهمنا أن دلالة اللفظ على جميع معناه دلالة مطابقة، وعلى بعضه تضمن، على اللازم الخارج الذي يلزم منه دلالة التزام. مثل المثال المعنى الآن لا يزال باقي: الخالق يدل على صفة الخلق وعلى الخالق نفسه، ويدل أيضا على شيء لازم من لازم الخلق القدرة، من لازم الخلق العلم، إذ من ليس بقادر لا يمكن أن يخلق، ومن ليس بعالم لا يمكن أن يخلق. فتكون دلالة الخالق على العلم والقدرة دلالة التزام. من فوائد هذه الآية الكريمة الرد على أهل التعطيل في قوله وهو السميع البصير. احنا ذكرنا السميع من فوائد الآية الكريمة إثبات السميع اسما لله، والبصير اسما لله، وإثبات البصر صفة لله، وإثبات السمع صفة لله. فإن قال قائل أيما أوسع، الصفة أو الاسم؟ الجواب الصفة أوسع، لأن الله يوصف بما لا يسمى به، ولكن كل ما سمي به فهو متضمن للصفة. أفهمتم؟ فهمتم الآن؟ افهموا القاعدة وبعدين يجي المثال. أيما أوسع، الصفات أو الأسماء؟ الصفات. وجه ذلك أن كل

0: نعم، ألسنا نقول حد تحدث الله عن كذا؟ ومع ذلك لا نسمي الله تعالى متحدث ولا نسميه معبر. ليش؟ لأن الوصف أوسع، أوسع من الاسم. وهذه فائدة أيضا مهمة، عكس من يقولون إن الأسماء لا تضمن من الصفات. ثم قال الله تعالى:
1: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.
0: له مقاليد السماوات والأرض، له أي لله وحده، وإنما قلنا وحده لأن تقديم الخبر يدل على الحصر، بل قاعدة أوسع من هذا، تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر. حتى لو قلت زيدا أكرمت، يعني أنك لم تكرم غيره لأنك قدمت المعمول. فنقول له أي لا لغيره مقاليد السماوات والأرض. قال المفسر: أي مفاتيح خزائنهما، فجعل المقاليد بمعنى مفاتيح. ولكن من حيث اللغة العربية لا تتناسب مع الاشتقاق، لأن مقاليد مأخوذ من القلادة، يعني أزمة الأمور في السماوات والأرض كلها بيد الله عز وجل، كما تقول قلادة البعير لأنك تجرها بها. فالظاهر والله أعلم أن المفسر رحمه الله فسرها بما يخالف الظاهر. لكن بعض الناس يقول إن مقاليد اسم أعجم معرب، والمقلاد بمعنى المفتاح، لكن هذا قول ضعيف بلا شك، لأنه يا أخواننا يجب ألا نلجأ إلى التعريب إلا إيش؟ إلا للضرورة. يعني لا يمكن أن نقول هذه كلمة أصلها فارسية، أصلها رومية، أصلها كذا وعربت، لا يجوز أن نعدل إلى هذا إلا إيش؟ إلا عند الضرورة، لأن الله تعالى جعل القرآن عربيا. فإذا قلنا في كلمة معربة أصلها غير عربي، هذا خلاف ظاهر القرآن. لكن إذا اضطررنا إلى هذا بأن لم نجد لهذه اللغة أصلاً، لهذه الكلمة أصلاً في اللغة، حينئذ نكون معرب. مقاليد لها أصل، مأخوذة منين؟ من القلادة التي تقاد بها البعير. فمعنى مقاليد أي أزمة الأمور في السماوات والأرض له وحده. أما المؤلف رحمه الله فقال مفاتيح خزائنهما من المطر والنبات وغيرهم. يبسط الرزق لمن يشاء، يبسط يعني يوسع، يقدر يعني يضيق. طيب البسط والقدر امتحانا وابتلاء، لأن من الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ومن الناس من لا يصلحه إلا البسط. وفي الحديث القدسي: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر. إنه بكل شيء عليم. إنه نعم، يقول المفسر يبسط الرزق، والمراد بالرزق العطاء، يوسعه لمن يشاء امتحانا، ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاء. امتحانا هل يشكر أو لا يشكر، ابتلاء هل يصبر أو لا يصبر. إنه بكل شيء عليم، إنه عليم بكل شيء، فهو يعلم أن البسط لهذا أفضل وأن التضييق لهذا أفضل. في هذا الحديث، في هذه الآية فوائد، منها أن أزمة الأمور لله وحده في السماوات والأرض، فهو الذي يدبر الأمور ويداول

الأيام بين الناس ويقلب الأحوال. وكم من رجل أصبح كافرا وأمسى مؤمنا، وكم من إنسان أصبح مؤمنا وأمسى كافرا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن في آخر الزمان أنه يمسي الإنسان كافرا ويصبح مؤمنا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأرزاق بسطها وتضييقها بيد من؟ بيد الله عز وجل. فهل يلزم من هذا أن لا نفعل الأسباب؟ لا، لأن هذا ضعف في التوكل. إذا لم تفعل الأسباب، افعل الأسباب واعتمد على الخلاق عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لا نطلب الرزق إلا من الله، لأنه هو الذي يبسط الرزق أو يضيقه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله بقوله تعالى لمن يشاء. فإن قال قائل هل هذه المشيئة مجردة عن الحكمة أو مقرونة بالحكمة؟ الجواب الثاني لا شك، يعني ليس عطاء الله أو منعه مجرد أنه أراد، لا، لابد أن يكون لحكمة. وهذه قاعدة أثبتها في دماغك، كل شيء قرنه الله بمشيئته فإنه مقرون بالحكمة، ولا بد، لا يمكن أن يفعل شيئا عبثا. وكما قال عز وجل وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فكل ما مر بك شيء مقرون بالمشيئة فاعلم أنه تابع لحكمة الله عز وجل. واقرأ قول الله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، بعدها إن الله كان عليما حكيما، يعني فمشيئته مقرونة بالعلم والحكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات عموم علم الله لقوله إنه بكل شيء عليم، بكل شيء كائن أو معدوم، موجود أو معدوم، كلاهما، بكل شيء واجب الوجود أو جائزه أو ممتنعه، كل شيء حتى الممتنع يعلم، حتى الممتنع يعلم. قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. وهل يمكن أن يكون فيهما آلهة الله؟ لا يمكن. ومع ذلك علم عز وجل أنه لو كان ذلك لفسدت السماوات والأرض. ولهذا نقول علم الله تعالى متعلق بكل شيء، بالواجب كعلمه بنفسه، بالمستحيل كعلمه بفساد السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة لله، بالممكن كعلمه بالمخلوقات. فعلم الله متعلق بكل شيء، من امشي واجب مستحيل وممكن. هنا تنبيه على خطأ جار بين الناس، إذا كان شيء قليل قالوا هذا بسيط، هذا بسيط، هذا غلط، لأن البسط في اللغة يعني إيش؟ التوسيع والتكثير. فلا تقول هذا بسيط، قل هذا يسير، هذا قليل، إن كان من حيث الصفة قل يسير، كان من حيث العدد قل هذا قليل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم برحمته وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد

0: طيب. ثم قال عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين إلى آخره. شرع لكم الخطاب لهذه الأمة ولله الحمد، ومعنى شرع لكم أي سن لكم وجعل لكم شريعة هي ما وصى به نوحا. قال الشارح: وهو أول أنبياء الشريعة. وتساهل رحمه الله في هذا، والصواب أن يقول هو أول رسل الشريعة، هو أول رسل الشريعة، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن الخلق يوم القيامة يأتون إلى نوح ليشفع لهم، فيقولون له: أنت أول إيش رسول أرسله الله. ولأن الرسول أخص من النبي، ولا ينبغي أن نعدل عن الأخص إلى الأعم، إذن الصواب أن نقول هو أول رسول، هو أول رسل الشريعة. أما أول أنبياء الشريعة فهو آدم، آدم عليه الصلاة والسلام نبي مكلم، لكنه ليس برسول. الحكمة من كونه غير رسول لأن الناس لم يختلفوا بعد، والله تعالى أرسل الرسل ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، كما قال جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس إيش فيما اختلفوا فيه. لكن في عهد آدم ما في اختلاف، العدد قليل وليس هناك مغريات ولا أشياء توجب أن يختلف الناس، فلذلك كان آدم يتعبد لله تعالى بشريعته التي شرع له. أبناؤه يتبعونه، لما كثروا وانتشروا واختلفوا حينئذ جاءت الحاجة بل الضرورة إلى الرسل. إذن الأولى أن نقول هو أول إيش رسل الشريعة. لماذا؟ لأن أول أنبياء الشريعة من آدم. طيب، والذي أوحينا إليك، يعني وشرع لكم الذي أوحينا إليك، ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، معطوفة على ما في قوله ما وصى به نوح. والوصية هي العهد بالشيء الذي يهتم به، العهد بالشيء الذي يهتم به يسمى وصية. والذي أوحينا إليك وهو القرآن، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. الله أكبر. ذكر الله تعالى أول الأنبياء الذين هم الرسل وآخرهم، ثم ذكر ما بين ذلك ليجمع سبحانه وتعالى بين الطرفين والوسط. من أول هؤلاء الرسل الكرام؟ نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وعليه وسلم. هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل. قال الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وذكروا في القرآن في موضعين، هذا واحد، والثاني قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وهذه الآية في سورة الأحزاب. نعم. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، أن هذه تفسيرية بمعنى أي، ولذلك لا تعمل شيئا لأنها لمجرد التفسير والتبيين. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا الدين يعني إيتوا به مستقيما غير منحرف. وما هو الدين القيم؟ هو الدين الذي شرعه الله عز وجل، فيجب علينا أن نقيم الدين كما أقامه الله عز وجل، لا نغلو فيه ولا نقصر عنه. ولذلك كان الناس في دين الله على ثلاثة أقسام: قسم غلوا، وقسم قصروا، وقسم اعتدلوا. فما الذي أمرنا فيه؟ الاعتدال، أن أقيموا الدين. غير متجاوزين ولا قاصرين عنه. ولذلك هلك أقوام ممن قصروا أو تجاوزوا. وأيهما أخطر؟ الأخطر التجاوز وهو الغلو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولأن الغالي يعتقد أن هذا دين فلا يكاد يقلع عنه، والمقصر يعترف أنه مقصر، فربما حاسب نفسه يوم من الأيام وأتم. فالغلو أخطر. ولذلك تجد بدع المبتدعة أشدها الغلو. فالرافضة مثلا غلوا في آل البيت وتجاوزوا الحد، والمؤلهة للرسول عليه الصلاة والسلام الذين يعتقدون أنه أشد من الإله عز وجل غلوا في الرسول وهلكوا. والغالية في الدين الذين يريدون من الناس أن يستقيموا على الدين وأن لا يفعلوا كبيرة أيضا غلوا كالخوارج. المهم أنك إذا تأملت البدع وجدت أن الغلو فيها أشد خطرا على الإنسان، لأن الغالي يعتقد أن ما هو على أن ما عليه دين، والمقصر يعرف أنه مقصر وربما استقام بعد ذلك. قال الله تبارك وتعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الدين يطلق على معنيين: المعنى الأول الجزاء، والمعنى الثاني العمل. يعني يطلق على العمل وعلى الجزاء. فمن إطلاقه على العمل قول الله تبارك وتعالى: لكم دينكم ولي دين، يعني لكم عملكم ولي عمل. كقوله تعالى: فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. ومن إطلاقه على الجزاء قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. وما نقرأه نحن في كل صلاة: مالك يوم الدين، أي المعنيين يراد؟ الجزاء. أن أقيموا الدين هنا ما المراد به؟ أن أقيموا الدين العمل، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني لا تتفرقوا في دينكم فتكونوا أحزابا. فنهى الله عز وجل عن التفرق في الدين، وهذا يستلزم وجوب الاجتماع عليه، لأن النهي عن الشيء أمر بضده إذا لم يكن له إلا هذا الضد. وحينئذ يجب على المسلمين أن يجتمعوا في دين الله وألا يتفرقوا فيه. وما اختلف العلماء فيه من الآراء فإن الهدف منه واحد لمن صلحت نيته، لأن كل واحد من المختلفين إنما يريد الوصول إلى الحق، لكن اختلفوا بالطريق. وإذا كان الهدف واحدا وهو الوصول إلى الحق فإنه لا يجوز أن يجعل هذا الاختلاف سببا للتفرق في الاتجاه، لا يجوز هذا إطلاقا، بل تجب الوحدة والاجتماع حتى مع اختلاف الآراء. ولهذا كانت السادة الغرر الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في أشياء كثيرة مهمة، ومع ذلك فالقلوب واحدة. ولما وصل الاختلاف بهم إلى تفرق القلوب حصل ما حصل من الفتن بين معاوية وعلي وعائشة والزبير وما أشبه ذلك. في وقتنا الحاضر لا شك أن الناس مختلفون، فمنهم من يتجه اتجاها سياسيا، ومنهم من يتجه اتجاها صوفيا، ومنهم من هو المعتدل، اختلافات كثيرة. فالواجب علينا أن ننزع فتيل هذا الاختلاف وأن نكون أمة واحدة حتى لا نتفرق فنفشل، لأن الله يقول: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا إيش؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني ولا يكون لكم قيمة. واصبروا إن الله مع الصابرين. ولهذا نجد الآن مع الأسف الشديد أن ما يسمى بالصحوة الإسلامية أصيب بهذا البلاء، وصار نفس المتدينين يلمز بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا وربما يكفر بعضهم بعضا، فضاعت تلك الصحوة. وصار الذين يراد منهم أن يكونوا حزبا على أعداء الله وحربا على أعداء الله صاروا حربا على أنفسهم وأحزابا بأنفسهم. وهذا ما يبذل فيه العدو أغلى ما يكون ليحصل، وقد حصل له مجانا. فالواجب علينا أن نزيل هذه الاختلافات وأن ندعها وأن نترك ما يعمر به كثير من الناس مجالسهم في سب فلان وفلان أو ذم فلان وفلان أو الغلو فلان وفلان، لأن هذا يضيع الأوقات ويولد الأحقاد ولا يفيد شيئا بل يضر. ما لنا ولفلان؟ إن كان ميتا فقد واجه الحساب، وإن كان حيا فنرجو له الاستقامة. وأما أن نجعل أكبر همنا هو هذا الكلام الذي لا يعود إلى الأمة إلا بالشر. ولهذا ينهى الله عز وجل عن التفرق في عدة آيات كما في هذه الآية: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإذا اختلفت أنت وصاحبك في رأي من الآراء وهو محل للاجتهاد، فالواجب أن تعتقد أن صاحبك لم يخالفك. لماذا؟ لأنه سلك السبيل الذي تسلكه أنت، هو اجتهد فقال هذا هو الصواب، وأنت اجتهدت فقلت هذا هو الصواب. إذن ما مراد كل واحد منكم؟ الوصول للحق. ولا يمكن أن يكون اجتهادك حجة عليه ولا اجتهاده حجة عليك، وحينئذ نكون في الواقع متفقين. حتى لو خالفني فأنا أعتقد أنه موافقني، لأننا كلنا نقصد الحق ولا نريد مخالفة الحق. لكن مع الأسف الآن أن بعض الناس يتخذ من هذا الخلاف الذي هو محل الاجتهاد يتخذ منه سلما للتفرق والطعن. قبل سنوات في ميناء حضرت طائفتان أفريقيتان كل واحدة تلعن الأخرى وتكفرها، فأتوا إلى أمير الدعوة التي أنا من ضمن أعضائها، أتوا إليه متشاكسين جدا جدا في منى في أيام الحج في شهر حرام في بلد الحرام. فهو جزاه الله خير حضر إلي معهم، وش العلم؟ قال هؤلاء كفار، هؤلاء رغبوا عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، ونحن نبرأ منهم. ولو كلام طويل عريض. وما الخلاف؟ الخلاف إحدى الطائفتين تقول إذا قام يصلي فإنه يضع اليد اليمنى على اليسرى، والطائفة الأخرى تقول إذا قام يصلي يرسل يديه. المسألة ما هي خلاف العقيدة، المسألة خلاف في سنة من سنن الصلاة هي محل الاجتهاد. كل واحد يقول لآخر إنه كافر لأنه رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. البلاء الآن الشباب صار اختلافهم في أمر آخر في الأشخاص، يجعلون الشخص هدفا. ما تقول بفلان؟ إذا قال والله فلان نعم طيب حبيب ومن خير عباد الله، انشرح صدره وكأنما أعطي الجنة. وإذا قوى الله هذا الرجل عنده انحراف في المسجد، إنسان فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا، انقبض وضاق صدره وترك صاحبه. هذا غلط يا أخوان. الناس الرجال إن أخطأوا فاسأل الله أن يعفو عنهم خطأهم، لأنهم مسلمون مهما كانوا ما لا يخرجوا من الإسلام. وإن أصابوا فخذ بصوابهم واحمدهم، وخطأهم لا تأخذ به، أما أن تجعلهم محكا للولاء والبراء فهذا غلط عظيم. فلذلك أنا أدعو إخواننا الذين من السعوديين أو غيرهم وغيرهم إلى نبذ هذه الطريق والبعد عنها، وأن نعتقد أننا إخوان، وأن كل واحد منا مجزي بعمله، وأن لا نجعل هذا سبب للتفرق، لأن الله نهانا، ونحن نعلم علم اليقين أن الله لا ينهانا إلا عن شيء فيه ضررنا. فهنا يقول أن أقيموا الدين، يعني غير مغالين فيه ولا مقصرين ولا تتفرقوا فيه، اجتمعوا عليه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، كبر بمعنى عظم واشتد عليهم، على المشركين يعني بالله ما تدعوهم إليه. من أي شيء؟ من التوحيد، لأن المشرك إذا ما يكبر عليه هو التوحيد، أكبر شيء عنده هو التوحيد، يعني أكبر شيء يشق عليه هو التوحيد. ولهذا قالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، صبروا أنفسهم على الشرك والعياذ بالله، وقالوا في التوحيد إن هذا لشيء عجاب، أي عجيب جدا. فما هو الشيء العجاب حقيقة؟ هو إشراكهم بالله عز وجل الذي يقرون هم أنه خالقهم ولا خالق سواه. من هنا نأخذ أن المشركين يعظم عليهم التوحيد، وأقول لكم إذا كان يعظم عليهم التوحيد فلا بد أن يفعلوا كل سبب يحول بين هذا التوحيد وقيامه وانتشاره، أليس كذلك؟ كل شيء عظيم عليك لابد أن تدافع. فهم الآن حرب على التوحيد وأهله، حرب على التوحيد وأهله. ولهذا تسمع الآن مخططات النصارى على ما في ديانتهم التي هم عليها من الضلال والمخالفة للمعقول والمحسوس، تجدهم يبثون الإذاعات القوية التي ليس فيها تشويش والتي تأتي في أوقات مناسبة للدعوة إلى إيش؟ إلى الدين الذي هم عليه. ما أقول إلى دين المسيح، المسيح بريء منه، لكن إلى الدين الذي هم عليه. تجد بعض أهل البدع يكبر عليهم جدا من يدعو إلى السنة، ويحاربون من يدعو إلى السنة، ويشوهون السمعة لأنه عظيم عليهم. فهنا يقول: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يقول الله يجتبي إليه، يجتبي بمعنى يختار ويصطفي، وقوله إليه أعاد الضمير رحمه الله إلى التوحيد، ولكن فيه احتمال أقوى مما قال، وهو أن الضمير يعود إلى الله عز وجل، أي الله يجتبي إلى نفسه عز وجل من يشاء ويهدي إلى نفسه من ينيب. وهذا أحسن مما سلك المؤلف. فالله تعالى يختار إليه من يشاء، نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن اختارهم إليه، ويكره آخرين فالأولون يهديهم صراطا مستقيم والآخرون يضلهم، لأنهم هم الذين فعلوا السبب. الله يجتبي إليه من يشاء من يشاء، ولكنه مر علينا آنف قريبا جدا أن كل شيء علقه الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، لا يشاء شيئا إيجادا أو إعداما أو تغييرا إلا لحكمة. ويهدي إليه من ينيب، أي من يقبل على طاعته، يقول الشارح أن يقبل إلى طاعته، فهو يهديه الله إليه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه أن الله تبارك وتعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني الفرائض أحب إلى الله من النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي أسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وكذلك قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فمن أناب إلى الله فإن الله يهديه إليه ويعينه ويسدده. واضح؟ طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن شرع الدين عند الله عز وجل وحده، ولهذا أنكر الله تعالى على الذين يشرعون لأقوامهم دينا لم يأذن به الله، فقال: شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن فوائدها أن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل، ولهذا إذا رأيت شخصا يعمل عملا يتقرب به إلى الله فأنكر عليه إلا إذا أقام دليلا، بخلاف غير العبادات فالأصل فيها الحل. ولهذا إذا رأيت شخصا يفعل شيئا ليس عبادة فأنكرت عليه فعليك الدليل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أديان الأنبياء واحدة من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لقول: ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. فما هذا التوحيد في الأديان؟ التوحيد في الأديان هو ما أفاده قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه القاعدة العامة في جميع الرسالات: أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أما الشرائع والمنهج فلكل أمة ما يناسبها، لقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولهذا نجد أن بني إسرائيل يشدد الله على أقوام منهم بالشريعة ويخفف بالشريعة الأخرى. قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن الأصل هو توحيد إيش؟ الرسالات. وهذا الأصل هو المشار إليه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أما الشرائع والمنهاج فهذا يشرع الله عز وجل لكل أمة ما يناسبها، حتى الأمة الواحدة يشرع لها ما يناسبها في أول أمرها وفي آخر أمرها كالمنسوخ في هذه الشريعة الإسلامية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات نبوة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، لقوله: ما وصى به نوحا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله تبارك وتعالى بالشرائع، حيث جعل ذلك وصية، والوصية هي العهد بالشيء المهتم به. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن الكريم وحي أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله: والذي أوحينا إليك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن شامل لجميع الشريعة لقوله والذي أوحينا إليك. فإن قال قائل في الشريعة ما لا يوجد في القرآن تفصيلا، فالجواب تكفي الإشارة إليه. يعني لو أننا بحثنا هل في القرآن ما يدل على عدد الصلوات وعلى عدد ركعاتها وعلى كيفيتها لكان الجواب لا، ما هو موجود. لكن كون الله عز وجل يأمرنا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتبعه يكفي، لأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمرنا بها وبكل ما تتضمنه. وعلى هذا تكون الشريعة كلها موجودة إيش في القرآن، إما بالإشارة والإيماء وإما بالتصريح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال والذي أوحينا إليك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأمم جميعهم مأمورون بإقامة الدين وعدم التفرق فيه لقوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ومن فوائدها أن التفرق في دين الله مناف للذي أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد كان عظيما وشاقا على المشركين لقوله عقيل، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ويتفرع على هذه الفائدة أنه متى كان التوحيد كبيرا على المشركين فلا بد أن يسعوا بكل جهودهم على إحباط هذا التوحيد، لأن كل إنسان بمقتضى فطرته لا بد أن يسعى في إزالة ما يكون شاقا عليه. ويتفرع عليه على ذلك فائدة وهو الحذر من كيد المشركين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو المسلمين وغير المسلمين لدين الله بقوله كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وهذا قد وقع تطبيقه وشاهده في حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخرج إلى البلاد الأخرى ليدعو الناس إلى التوحيد كما خرج إلى الطائف، وكان في موسم الحج يعرض نفسه على القبائل عليه الصلاة والسلام، يأتي لكل قبيلة ويدعوه ويقول ألا أحد يؤويني أو كلمة نحوها حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله قد يمن على بعض العباد بالاجتباء والهداية لقوله الله يجتبي إليه من يشاء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات مشيئة الله عز وجل لفعل العبد لقوله يجتبي إليه من يشاء، فيكون فيها رد على القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله ولا مشيئة لله تعالى في فعله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الهداية لكل منيب، وهذه الهداية غير الإنابة، الإنابة هداية سابقة، لكن كلما أناب الإنسان إلى ربه ازداد هداية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عصمة الله تبارك وتعالى من ينيب من البدع والمخالفات لقوله يهدي إليه، وهذا بلا شك ضد البدع، لأن البدع ليس فيها هداية إلى الله بل هي ضلالة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الإنابة إلى الله عز وجل لأنه سبب للهداية، ومن فوائدها الرد على الجبرية لقوله من ينيب، فأضاف الفعل إلى العبد، والجبرية لا يضيفون الأفعال إلى العبد، يقولون إن العبد يفعل بغير إرادة ولا اختيار. ففي الآية إذن رد على القدرية ورد على الجبرية، وهما طائفتان مبتدعتان متطرفتان. فما هو المذهب الوسط؟ المذهب الوسط هو الذي يقول إن الإنسان لا يجبر على عمله، وأنه يفعل الفعل باختياره، ولا يشعر أن أحدا أجبره، لكننا نعلم أن هذا الفعل الذي وقع منه واقع بمشيئة الله وإرادة الله، ولا يمكن أن يستقل الإنسان بشيء في الكون من دون الله عز وجل.
1: نعم. إذا مر الإنسان بآية فيها ذكر الأنبياء،
0: نعم،
1: سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، هل يشرع له أن يصلي عليه؟
0: لا لا، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف ولو خارج الصلاة؟ إيه نعم، ولو خارج الصلاة، يعني ما نعلم من الرسول إذا مر بالرسول سلم عليه.
1: نبينا صلى الله عليه وسلم إذا مر علينا في قراءة في الصلاة.
0: إذا مر عليك فصلي عليه في أي حال أنت، إلا إذا كنت على الخلاء. لا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. سبق لنا أن هؤلاء الرسل الكرام لهم لقب خاص، هم أولو العزم من الرسل، ذكروا في القرآن في أكثر من موضع. يلا هارون، في كم موضع؟ في موضعين. الأول في سورة الأحزاب، اقرأ. وإذا أخذنا من النبيين وعيسى بن مريم وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، والموضع الثاني قول الله تبارك وتعالى: أن أقيموا الدين، معناها تفسيرية. طيب، لكن ما معنى أن أقيموا الدين؟ نعم، إيش؟ نعم، افعلوه مستقيما لا عوج فيه. العوج في الدين يكون بأمرين متطرفين. نعم، ها؟ لا، نعم، نعم. طيب، الغلو والتقصير. طيب، أيهما أخطر على الإنسان؟ أي نعم، الغلو. لماذا؟ أي نعم، هذا أيضا يعتبر نقص في الدين. أي نعم، يعتقد أنه على حق وأن هذا هو الدين، فلا يكاد يتركه. أما المقصر فيعرف أنه مقصر ويحاول أن يصلح ما قصر فيه. واضح؟ طيب، ثم قال الله تعالى:

0: وما تفرقوا أي أهل الأديان في الدين بأن وحد بعض وكفر بعض إلا من بعد ما جاءهم العلم بالتوحيد بغيا من الكافرين بينهم. وما تفرقوا يقول مؤلف أي أهل الأديان، وهذا تفسير جيد. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في سورة البينة قوله وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فهل نقول إن هذه الآية العامة وما تفرقوا تخصص بآية البينة ويكون المراد وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، أو نقول هي عامة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب بعض من الأفراد، وإذا ذكر بعض الأفراد بحكم يطابق حكم العام فإنه لا يعد مخصص؟ الجواب الثاني، وهذه قاعدة أصولية، أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام هذا ليس بتخصيص. مثاله قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم محمدا وهو منه، هل هذا يقتضي أن لا تكرم سواه؟ عجيب. لا، إذن ذكره بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيصه به. أما لو كان يخالف فهذا تخصيص. لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم محمدا فحينئذ يخرج حكمه عن حكم العام. نعم. ويهدي إليه وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقول المؤلف بأن وحد بعض وكفر بعض هذا مناسب لقوله كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، وإلا فالاختلاف أوسع من أن يكون اختلافا في التوحيد والكفر. إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فيكون تفرقهم عن علم قد قامت عليهم الحجة. وقوله بغيا بينهم مفعول لأجله، أي أن تفرقهم للبغي والعدوان، ولولا كلمة سبقت من ربك لتأخير الجزاء إلى أجل مسمى لقضي بينهم إلى آخره. إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك، والكلمة التي سبقت من الله هو تأخير الجزاء حتى يوافق الله عز وجل إلى أجل مسمى أي معين وهو يوم القيامة لقضي بينهم بتعذيب الكافرين في الدنيا. لقضي بينهم أي فصل وحكم بينهم وأهلك الكفار وأبقي الموحدون. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم وهم اليهود والنصارى، يقول الشارح لفي شك منه من محمد صلى الله عليه وسلم مريب موقع للريبة. قوله عز وجل ولولا كلمة سبقت من ربك، الكلمة هي أنه قضى عز وجل بتأخير العذاب عنه فتنة واختبار. وقد أشار الله تعالى إلى هذه الفتنة والاختبار بقوله تعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لو انتصر الله منهم وأهلكهم ما بقي الجهاد محن، ولا بقي للمؤمن محنة واختبار، ولهذا قال ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماله. وقوله إلى أجل مسمى أي معين محدد، وذلك يوم القيامة. يوم القيامة محدد في علم الله، لا يتقدم ولا يتأخر، كما أن موت الإنسان محدد من قبل الله لا يتقدم ولا يتأخر. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. وإن الذين أورثوا الكتاب أي أعطوه مجانا أو بعوض، مجانا يعني بدون تعب، كما أن الوارث يرث مال مورثه بدون تعب مجانا. أورثوا الكتاب من بعدهم، هل المراد بالكتاب هنا التوراة والإنجيل أو المراد بالكتاب القرآن؟ ويكون المعنى وإن الذين أورثوا الكتاب وهو القرآن من بعدهم، أي من بعد الذين تفرقوا من أهل الكتاب وغيرهم، لفي شك منه، أي من هذا الكتاب مريب. هذا الذي أقوله أحسن مما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. المؤلف يفيد قوله أن المراد بالكتاب التوراة والإنجيل، لأنه قال هم اليهود والنصارى، فاليهود لهم التوراة والنصارى لهم الإنجيل، ولكن الظاهر أن المراد بالكتاب هو هذا القرآن. لفي شك منه، أي من هذا الكتاب، مريب موقع في الريبة، والريبة أشد من الشك لأنها ارتياب وقلق. الشاك قد يكون بارد الضمير ليس عنده قلق، لكن المرتاب أشد. والغالب أن الارتياب يكون مع تعارض الأدلة التي كل واحد منها يقتضي أن يكون المصير إليه، فيرتاب الإنسان ويتردد ويقلق. لكن الشك المجرد هو شك، لا شك في هذا، لكن لا يؤدي إلى الريبة إلا إذا عظم وقوي وتعارضت الأدلة، حينئذ يبقى الإنسان في ارتياب شديد. من فوائد هذه الآية الكريمة أن تفرق هؤلاء كان بعد أن قامت عليهم الحجة لقوله إلا من بعد ما جاءهم العلم. ومن فوائدها أن من خالف الدين بعد مجيء العلم فإنه باغ معتد، لقوله بغيا بينهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات كلام الله عز وجل لقوله ولولا كلمة سبقت من ربك. ولا شك أن الله تعالى موصوف بالكلام لأنه كمال، وضد الكلام الخرس، والخرس نقص. فلو نفينا الكلام لازم من ذلك ثبوت الخرس، وهذا نقص ينزه الله عنه. فإن قال قائل ما هو كلام الله؟ قلنا كلام الله هو المسموع بالآذان، يسمعه جبريل ويسمعه غيره ممن يكلمه الله، هذا هو الحق. وقد وافقنا عليه الجهمية فقالوا إن كلام الله هو المسموع بالآذان، لكننا اختلفنا عنهم بأنهم يقولون هو مخلوق، ونحن نقول إنه ليس بمخلوق. الأشعرية والكلابية وأمثالهم قالوا كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وليس المسموع، فالمسموع عبارة أو حكاية عن كلام الله، وكلام الله هو ما قام في نفسه. ولذلك يرون أن كلام الله لا يتعلق بمشيئته، فلا يقولون إن الله يتكلم متى شاء، لأنه معنى قائم بالنفس كقيام السمع والبصر. ولا شك أن هذا قول باطل، وأنه أبعد من الصواب من قول الجهمية، لأن الجهمية يصرحون بأن كلام الله هو المسموع وليس المعنى القائم بالنفس، لكنهم يقولون إنه مخلوق. هؤلاء إذا قالوا إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وخلق أصواتا تعبر عما في نفسه، هل خالفوا الجهمية؟ ما خالفوه، اتفقوا على أن هذا المصحف الذي بين أيدينا مخلوق. لكن الجهمية صاروا أشجع من الأشعرية. الجهمية قالوا هذا كلام الله، وأولئك قالوا هو عبارة عن كلام الله. على كل حال نحن نقول إن الله تعالى أضاف الكلام إلى نفسه وقال كلم الله موسى تكليما، وأكد ذلك بقوله تكليما، أثبتت الأدلة أنه يكلم من شاء من خلقه، فما الذي يجعلنا نحرف؟ وأيما أحق بالكمال، إله يتكلم متى شاء بما شاء، وإله لا يتكلم؟ نعم الأول، بل الثاني لا يستحق أن يكون إلها. ولهذا قال إبراهيم يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. طيب إذن من قوله ولولا كلمة سبقت نستفيد إيش؟ إثبات الكلام لله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل بتأخير العقوبة عن العصاة. ومن الحكم في هذا أن الله عز وجل يمهلهم لعلهم يستعتبون، ولذلك قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الدنيا لها حد، لقوله مسمى أي معين محدود، كما قال عز وجل: وما نؤخره أي العذاب إلا لأجل معدود. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم في شك منه مريب، يعني اليهود الذين أدركوا هذا القرآن وورثوه من بعد اليهود السابقين وكذلك النصارى في شك منه مريب. ويتفرع على هذه الفائدة أن مثل هؤلاء لا تنفع فيهم المواعظ ولا الآيات، ويدل لهذا قول الله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعم، كيف؟ طيب،
1: بعض الأحيان يعني قد يسأل الإنسان بعض العوام أو المستقيمين الذين ليس عندهم علم، يعني ما رأيك في فلان وفلان ممن هم يعني معينين، فما موقف طالب العلم؟
0: هو إذا قال ما رأيك في فلان وفلان، نحن نعرف الآن أن هناك رؤوسا هي الناقوس للناس، هذه إذا سألني أقول مالك ولفلان، دعه إن كان ميتا فقد وجه ربه وإن كان حيا فنسأل الله المستقبل فقط. أما إذا حدد قال ما تقول في رأي فلان، هنا يجب أن أتكلم، أقول هذا صواب أو خطأ حسب ما يكون عندي. نعم،
1: الشيعة الصوفي
0: لا الشيعة خلافهم متباين مع أهل السنة، ليس خلاف الشيعة مع أهل السنة كخلاف الشافعية مع المالكية مثلا، هذا الاختلاف عظيم، اختلاف في أصل العقيدة. فمثلا من أصول العقيدة الشيعة أن عندهم رؤوسا يسمونهم الأئمة، يدعون أن من هؤلاء الأئمة من يعلم الغيب ويدبر الكون، وأن من أئمتهم من يبلغ منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني ما معناه منزلة الربوبية، هذا ما يمكن أن نتفق معه بأي حال من الأحوال. ومنهم من يسب الصحابة عموما إلا نفرا قليلا، ومنهم من يلعن أبا بكر عمر ويقول إنهما مات على النفاق. والعجيب أني رأيت في كتاب ابن حزم رحمه الله الملل والنحل رأيت شيعة تكفر علي وتكفر أبو بكر كل الاثنين، أما أبو بكر فتقول لأنه ظلم بأخذ الخلاف، وأما علي فإنه تراخى عن الواجب عليه، ليش ما منع أبو بكر؟ فهذاك معتدي وهذا مفرط وكلاهما كافر، من بقي؟ ما بقي إلا كان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليش معينه من أول وقطع النزاع، شيء عجيب. لكن الخلاف بين المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف وما أشبههم هؤلاء، هذا ما هو خلاف، الواقع أنه مو خلاف، إلا إنسانا متعصبا نقول هذا الحق يقول لا. ايش من اقول هاي ما يمكن الاتفاق معهم، ما يمكن الاتفاق معهم، لكن الاتفاق مع المالكيه والشافعيه والحنابل هذا ممكن. ثم قال الله تعالى:

فلذلك فادعوا. فلذلك المشار إليه إقامة الدين وعدم التفرق فيه. وقوله فادعوا ألفا زائدة لتحسين اللفظ، والأصل فلذلك ادعوا. ولهذا نقول إن هذه الجملة فيها حصر، نعم تقديم ما حق التأخير. ما هو المقدم؟ الجار والمجرور. جار ومجرور. ولذلك قلت لكم إن الفاء في قولي فادعوا إيش زائدة لتحسين اللفظ، ولولا أنها من كلام الله لقلنا فلذلك ادعوا. وهذا هو السر في أن قلنا إن هذه الجملة تفيد الحصر. فلذلك فادعوا، قال المؤلف رحمه الله فلذلك التوحيد، ولو قال فلذلك أي لإقامة الدين وعدم التفرق فيه لكان أجود. فلذلك فادعوا، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف يا محمد الناس، الناس أشار به إلى أن مفعول ادعو محذوف والتقدير الناس. واستقم عليه كما أمرت ولا تتبع أهواءهم في تركه. استقم كما أمرت، هذا ليس خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى في سورة هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقوله استقم كما أمرت أي على الوجه الذي أمرت من غير زيادة ولا نقص. ولا تتبع أهواءهم، ما أهواءهم التي نهي عن اتباعها؟ ما يخالف ما أمر به. ولهذا قال المؤلف الشارح في تركه وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، قل معلنا لهم ولغيرهم آمنت بما أنزل الله من كتاب. آمنت بمعنى أقررت، والإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. استمع، الإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، وليس مجرد الإقرار. ولهذا نقول إن أبا طالب ليس بمؤمن مع أنه مقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقول في لاميته المشهورة لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. ولكنه والعياذ بالله قد سبقت له من الله الشقاوة، فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب. وصرح في تلك الحال أنه لولا أن قومه يلومونه ويقولون عندما أيس من الحياة آمن لآمنت، هكذا يقول والعياذ بالله وهو في سياق الموت. فقوله آمنت بما أنزل الله من كتاب، نقول الإيمان هو إيش؟ الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. أبو طالب مقر لكنه لم يقبل ولم يذعن فصار كافرا. آمنت بما أنزل الله من كتاب أي بالذي أنزل الله من الكتب كلها. وهكذا يجب علينا نحن أيضا أن نؤمن بما أنزل الله من كتاب، ولكن هل يجب علينا أن نتبع ما أنزل الله من كتاب؟ الجواب لا، نتبع ما جاء في شريعتنا وإن خالف ما في الشرائع الأولى، لكن نؤمن بأن الكتب النازلة على موسى وعيسى وداود وغيرهم من الأنبياء نؤمن بأنها حق. أما الاتباع فهو لشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمرت لأعدل بينكم،

0: نعم وش اللي بعد لأعدل عندكم؟ لي أنا أعدل. أفادنا المؤلف رحمه الله أن اللام في قوله لأعدل بمعنى الباء، أي أمرت بأن أعدل بينه. هذا ما قدره المؤلف رحمه الله، ولا شك أن هذا تقدير سهل، سهل أن يقول اللام بمعنى الباء ويمشي، لكن إتيان اللام بمعنى الباء قد لا يكون سائغا في اللغة العربية، وأن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر فوق ذلك، أي وأمرت بالشرع أو بالعدل لأعدل بينه، فيكون المأمور به محذوفا ويكون الموجود هو العلة، أمرت بكذا لأعدل بينه. وهذا أبلغ من أن نقول الباء اللام بمعنى الباء ويكون أمرت بالعدل بينكم، لا، نقول أمرت بالشرع والإيمان بكل كتاب لأعدل بينكم، لأعدل بينكم في الحكم. الله ربنا وربكم، هذه الجملة حق لا شك فيها، ولكن قد يقول قائل ما الفائدة منها؟ أليس هذا كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا؟ لأن هؤلاء يقرون بأن الله ربهم، فما الفائدة؟ الفائدة من ذلك هو إلزامهم أن يكونوا مثل ما كنا عليه من الدين، لأن الرب الرب واحد، الله ربنا وربكم بإقراركم. فإذا كان كذلك فالواجب عليكم أن تخضعوا لأوامر ربكم عز وجل، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني أنه لا يضرنا عملكم ولا يضركم عملكم. فإذا لا تتعلقوا بنا ولا نتعلق بكم، كل له عمله، فكل يجازى بعمله، لا حجة بيننا وبينه. كيف لا حجة بيننا وبينكم ولدينا الحجة عليهم؟ المقصود لا حجة، قال الشارع خصومة، لا حجة خصومة بأن أعدل بيننا وبينكم إلى آخره. والصواب عدم تقدير بأن أعدل، لأنه لا داعي له، بل المعنى لا حجة قائمة على وجه الخصومة بيننا وبينكم، لأننا قد أيسنا منكم ولن تنفع فيكم المحاجة، الله يجمع بيننا. نعم، قال هذا قبل أن يؤمر بالجهاد. طيب وبعد أن بالجهاد صار لهم أعمالنا ولنا أعمالهم، هل حين شرع الجهاد تبطل المحاجة؟ لا. ولهذا نقول للمؤلف رحمه الله عفى الله عنك، أولا أثبت لنا أن هذه الآية قبل الأمر بالجهاد، فإذا قال هذه الآية مكية والجهاد إنما أمر به في المدينة، نقول أثبت لنا أنه لما أمر بالجهاد بطلت هذه البراءة. لا يستطيع، لا يستطيع أن يثبت ذلك، والله سبحانه وتعالى إنما يتحدث في هذا عن حال المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم في مكة، وهذا أصلا لا جهاد فيه حتى نقول إن هذا من باب النسخ. الله يجمع بيننا في المعاد لفصل القضاء وإليه المصير المرجع، والجملة إليه المصير فيها حصر، طريقه تقديم ما حق التأخير، والله أعلم. نعم شيخ،
1: هل نقول أن الناسخ شامل لكل أمة أو حصل لأمة محمد؟
0: كيف
1: ناسخ؟
0: النسخ
1: هل هو شامل لأمم سابقة أو خاص بأمة
0: محمد؟ نعم، لا، لنا ولغيرنا. اسمع قول الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هذا نسخ، كانت هذه الطيبات حلالا ثم نسخت وحرمت، والشريعة واحدة. أما الشريعتان فقال عيسى لبني إسرائيل وليحل لكم بعض الذي حكم عليه. نعم،
2: قول المؤلف على هذا شرط الجهاد،
0: نعم،
2: يقصد يعني أنها خصومة، أنه وقت جاء كانت خصومة بين المسلمين والكفار.
0: لا، كثير من العلماء ومنهم المؤلف إذا أتوا مثل هذه الآيات قالوا هذا قبل أمر بالجهاد، ويعني ذلك أنه منسوخ، فقول لكم دينكم والذين قالوا هذا قبل الأمر بالجهاد، ما حاجة، البراءة موجودة حتى بعد الأمر بالجهاد. نعم نعم، هذا فيه خلاف، بعض العلماء يقول شرع من قبلنا شرع لنا، وبعضهم يقول لا، شرع من قبلنا لهم ولنا شرع، بقوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والمسألة لها ذيول طويلة وبحوث عميقة في أصول الفقه. والظاهر لي أن شرع من قبلنا الذي أوحاه الله إلينا شرع لنا، لأن الله لم يوحي إلينا عبثا، بل لنعتبر ثم إن نسخ في شريعتنا نسخ. ولذلك تجد العلماء يستنبطون أحكاما كثيرة من قصة الأنبياء. لشيخنا رحمه الله فوائد مستنبطة من قصة يوسف. رسالة. نعم. إيش؟
3: هل من فائدة وحكمة في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وباقي الأنبياء بالوصية؟
0: نعم. نعم. الحكمة هو إثبات أن هذا القرآن موحى به. نعم. أثبت لي هذا بارك الله فيك، أنا أطالبك بصحة النقل.
4: أنا سمعت من الإذاعة بنفسي.
0: السعودية؟
4: لا لا لا لا لا لا لا
5: لا لا لا
0: لا كيف؟ إيه؟
4: تسمع
0: الجو من يمنع؟ من يمنع الجو؟ لا لا ما يجوز ابدا. يروى ان عمر بن الخطاب ارى النبي صلى الله عليه وسلم صحيفه من التوراه فغضب وقال افي شك انت يا ابن الخطاب؟ لقد جئت بها بيضاء نقيه ولو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعه. ابدا ولا يجوز. لكن مشكل من يمنع الجو؟ انما انا متردد، يعني هل نحذر العوام من سماع هذه الاذاعات؟ لأن مع الأسف الشديد أن هذه الإذاعة تأتي صوتها عاليا وواضحة كل الوضوح، هل نحذر الناس؟ فيه إشكال، لأنك إذا حذرت الناس فتحت الباب لاستماعها، يقول ما هي اللي حذر منها، وإن تركتهم فأكثر الناس لا يسمعونها والحمد لله. نعم.
6: قال الله تبارك وتعالى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. من فوائد الآية الكريمة وجوب الدعوة إلى توحيد الله عز وجل لقوله فلذلك فادع، وتقديم المعمول يدل على الاهتمام به. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على المرء أن يستقيم كما أمر فلا يحدث بدين الله ما ليس منه لقوله فاستقم كما أمرت. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز توجيه الأمر لمن كان متصفا به من قبل من أجل الثبات عليه لقوله واستقم كما أمرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقام كما أمر من حين ما أرسل بل من حين ما بعث، لكن المراد بذلك الثبوت على هذا الشيء. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد مأمور يوجه إليه الأمر وليس له من الأمر شيء، كما قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، وهنا قال كما أمرت. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على أولئك القوم الذين يدعون أن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصرفا في الكون وتدبيرا له. ومن باب أولى أن يكون فيها رد على القائلين بأن من دون الرسول عليه الصلاة والسلام له تصرف في الكون، كقول الرافضة وبعض الصوفية الذين يدعون أن من أئمتهم من يتصرف في الكون، وأولئك الصوفية يدعون أن من أقطابهم من يتصرف في الكون، فهؤلاء لا شك أنهم ضالون على مشركون بالله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة النهي عن اتباع الهوى بقوله تعالى ولا تتبع أهواءهم. فإن قال قائل هل اتباع الهوى محمود أو مذموم؟ قلنا أما ما كان موافقا للشريعة فهو محمود، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وأما ما خالف الشريعة فإنه مذموم. ومن فوائد هذه الآية تثبيت الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن مثل هذه الأوامر والنواهي تؤيده وتثبته وتقويه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان بكل ما أنزل الله من كتاب، بقوله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. ولكن كيف يكون الإيمان بالكتب السابقة؟ الإيمان بالكتب السابقة يكون بالإيمان بأنها نازلة من عند الله عز وجل حقا، وأما اتباعها فإنه منسوخ بهذه الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل وهل نؤمن بأن الكتب التي في أيدي النصارى واليهود الآن هي الكتب النازلة على أنبيائهم؟ فالجواب لا، لأن الله تعالى ذكر أنهم حرفوها وأخفوا كثيرا منها، فلذلك لا ثقة لنا بما عندهم من الكتب التي يزعمونها كتب الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب العدل، وجوب العدل لقوله وأمرت لأعدل بينكم في كل معاملة، بل حتى في معاملة الله عز وجل فإن الواجب العدل. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى اليهود في خيبر من أجل مقاسمتهم جمعهم وقال لهم إني أتيت من أحب الناس إلي، وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، وليس حبي إياه وبغضي إياكم بمانع من أن أقوم فيكم بالعدل. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه لو اجتمع مسلم وكافر في خصومة بين يدي القاضي فإن الواجب عليه أن يعدل بينهما في الجلوس وفي النظر وفي الكلام، يعني لا يتكلم للكافر بغلظة وينظر إليه شزرا، وإنما يعامله كما يعامل المسلم، لأن العدل واجب. ولا يجوز في مقام الحكم أن نفرق بين فلان وفلان، ولهذا قال وأمرت لأعدل بينكم. ومن فوائد الآية الكريمة إعلان ما به الإلزام للخصم لقوله الله ربنا وربكم، يعني وإذا كان ربنا وربكم فالواجب أن ننقاد جميعا لأوامره. فإن قال قائل وهل الله تعالى رب للكافرين؟ فالجواب نعم، رب كل شيء، لكن لا يضاف إليه فيقال رب الكافرين كذا اللهم إلا في مقام الاحتجاج، لأنه وإن كان الله تعالى خالق كل شيء ورب كل شيء لكن لا ينبغي أن تضاف ربوبيته وخلقه إلى أقبح خلقه، كما أن نعلم أنه سبحانه وتعالى رب الكلاب ورب الخنازير ورب القردة وما أشبه ذلك، لكن ما لا نقول رب القردة ورب الكلاب وما أشبه ذلك. وهذه نقطة قد لا يتفطن لها بعض الناس، وهو الأدب في التعبير. ويذكر أن أحد الملوك رأى في المنام أن أسنانه ساقطة فدعا معبرا يعبر الرؤيا، فعبرها هذا العابر بأن حاشيته تموت وأهله، لأن الإنسان بأسنانه يتغذى ويحفظ حياته، فأمر بسجنه، أمر بسجنه. ثم إنه دعا عابرا آخر فقال له إيش أطولهم عمرا، فأكرمه وارتاح لقوله. والمعنى المعنى واحد، لأنه إذا مات أهله قبله صار أطولهم عمرا،
0: لكن التعبير يختلف. هنا الله ربنا وربكم أضاف ربوبيته عز وجل إلى الكافرين، لكن في مقام الاحتجاج. ثم إنه يسهل الأمر أنه قال ربنا وربكم لإفادة العموم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى سوف يجمع بين الناس يوم القيامة ويحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، لقوله الله يجمع بيننا. ومن فوائدها أن المرجع إلى الله خاص، لقوله إليه المصير. لكن في أي شيء؟ هل معناه إليه المصير أو الحساب أو إليه المصير في كل شيء؟ الجواب الثاني، إليه المصير في كل شيء. إن أردنا الحكم الشرعي فالمصير إلى الله، الحكم القدري المصير إلى الله، الحكم في الدنيا المصير إلى الله، الحكم في الآخرة المصير إلى الله، فكل شيء فإن مصيره إلى الله عز وجل. يتفرع على هذه القاعدة أن الإنسان لا يرجو ولا يخاف ولا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يستعين إلا به. ثم قال الله تعالى

قال الله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. الإعراب: الذين يحاجون مبتدأ، وحجة مبتدأ ثاني، وداحضة خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. الذين يحاجون في الله أن يجادلون فيه. قال المؤلف: في دين الله، يعني يحاجون في دين الله، والصواب العموم. المحاجة في الله تشمل المحاجة في دينه، والمحاجة في أسمائه وصفاته، والمحاجة في ذاته، لأن الآية عامة في الله، والمحاجة أيضا في قدره. فكوننا نخصها في دين الله فيه نظر، حتى لو قدر أن الذين يحاجون إنما يحاجون في الدين ويقولون إنه ليس بصحيح، فأخذها بالعموم أولى، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال المؤلف: نبيه مفعول يحاجون، يعني كانه قال من يحاجون، فيقال نبيه. وهذا أيضا فيه نظر، لأن تقييد المحاجة في الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح، لأنهم يحاجون نبي الله ويحاجون غيره أيضا، فإطلاق الآية أولى. ويقولون إن حذف المفعول يفيد العموم، فإبقاء الآية على ما هي عليه هو الأولى. إذن الذين يحاجون في الله أي يحاجون كل من يجادلهم في الله عز وجل، وأيضا ليس في دين الله فقط، بل في دين الله وذات الله وكل ما يتعلق بالله عز وجل. وقوله من بعد ما استجيب له، يعني من بعد ما استجاب له من الله عليه بالاستجابة. وهذه الجملة كإقامة البرهان على هؤلاء من بعد ما استجيب له بالإيمان لظهور معجزاته، وهم اليهود. هذا قوله من بعد ما استجيب له بالإيمان صحيح، وقوله لظهور معجزته بناء على أنهم يحاجون النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا بالعموم فلا حاجة لهذا القيد. وقوله وهم اليهود أيضا فيه نظر، بل نقول كل من يحاج في الله، حتى المشركون من قريش وغيرهم حاجوا النبي صلى الله عليه وسلم، أليس يخاصمونه دائما ويستهزئون به ويسخرون منه؟ فتقييد هذا أيضا باليهود فيه نظر. فصار عندنا الآن ثلاث أشياء في هذه الآية خصصها المؤلف بشيء. الأول قوله في دين الله وهي أعم، والثاني نبيه وهي كذلك أعم، حجتهم داحضة عند ربهم. يقول داحضة باطلة، لكن الدحوض أشد البطلان، يعني باطلة بطلانا لا فوقه، داحضة عند ربهم. فهل تنفعهم؟ لا. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه فائدة قوله عند ربهم. وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. عليهم غضب ممن؟ من الله ومن أولياء الله. ولهذا لم يقيد الغضب بكونه من الله لإفادة العموم. وتأمل سورة الفاتحة حيث قال الله عز وجل: الصراط الذين أنعمت عليهم، لأن النعمة من الله، وإضافتها إلى الرب عز وجل ثناء ومدح لله، غير المغضوب عليهم. ولم يقل غير الذين غضبت عليهم، بل قال المغضوب عليهم، ليشمل غضب الله وغضب أوليائهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ولئلا يسند الغضب إلى الله عز وجل في هذا المقام، وإلا فإن الغضب قد يسند إلى الله تعالى في قوله: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، أي قوي. متى؟ قد يكون في الدنيا، وقد يكون في الآخرة، وقد يكون فيهما.
من فوائد هذه الآية الكريمة بيان بطلان جميع الحجج المخالفة لدين الله بقوله والذين يحاجون في الله حجتهم داحضة عند ربهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أولئك المحاجين لا وجه لمحاجتهم، لأن الحق قد بان وقبله الناس لقوله من بعد ما استجيب له. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بطلان حجج أهل الباطل لقولهم حجتهم داحضة عند ربهم. ومن فوائدها أن هؤلاء المبتلين وإن غلبوا أهل الحق في الظاهر فإن حجتهم عند الله لا تنفعهم بل هي باطلة، وهذا من فوائد قوله عند ربهم، لأن حجة الكافر والمبطل قد لا تندحض أمام الناس، قد يكون الذي حاجه ضعيفا في علمه أو فهمه أو في خصومته، لكن مهما كان فهي عند الله إيش باطل بل داحضة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الغضب لله عز وجل بقوله عليهم غضب. فإن قال قائل كيف تثبت الغضب لله عز وجل وهو لم يضاف إلى الله هنا، بل قالوا عليهم غضب وهو نكرة، فكيف تثبته لله؟ فالجواب أن السياق يعين هذا لقوله حجتهم داحضة عند ربهم، وإذا دحضت عند ربهم فهل يرضى الله عنهم أو يغضب؟ يغضب. هذا وجه. الوجه الثاني أن الله تعالى قد أثبت لنفسه الغضب في آيات أخرى، إذن يصح أن نثبت غضب الله أو أن نثبت الغضب لله بهذه الآية الكريمة. وإنما أوردت هذا الإيراد لأنه لا يجوز لنا أن نثبت لله إلا ما أضافه لنفسه، وانظر إلى قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هل يمكن أن نثبت لله الساق في هذه الآية؟ لا يجوز، لأن الله تعالى لم يضفه إلى نفسه، بل قال يوم يكشف عن ساق. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنه فسرها بقوله عن شدة. ولكن نقول هذه الآية لا نستطيع أن نثبت منها الساق لربنا عز وجل لأن ظاهرها خلاف ذلك، لكن سياقها يوافق حديث إثبات الساق لله عز وجل، حيث جاء مصرحا به أن الله تعالى يكشف عن ساقه. وحينئذ نقول ما دام سياق الآية مطابقا لسياق الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بإيش؟ بتفسير كتاب الله، وإلا فلا يجوز أن نثبت لله عز وجل ما لم يضف إلى نفسه. الخلاصة أنه يستفاد من هذه الآية إثبات الغضب لله. ما وجهه؟ السياق يدل عليه، وهو ليس ممتنعا على الله بدليل ثبوته صريحا في آيات أخرى. فإن قال قائل بماذا تفسرون الغضب؟ قلنا نفسر الغضب بأنه صفة لله عز وجل لائقة به وليس كغضب المخلوقين. فإن قال قائل ما قولكم في من يفسر غضب الله بانتقامه؟ فيقول غضب بمعنى انتقم أو بمعنى أراد الانتقام. فالجواب نقول هذا غلط خطأ يبطله أدلة. أولا أن الله تعالى قال فلما آسفونا انتقمنا منه، ومعنى آسفونا أغضبونا انتقمنا منه، فجعل الانتقام مرتبا على الغضب فهما متباينان. ثانيا أن نقول إن الغضب الذي نثبته لله ليس كغضب المخلوق، إذا غضب أساء التصرف ولم يتصرف تصرف الحكيم، لأن الإنسان إذا غضب تكلم بكلام يندم عليه
وفعل أفعالا يندم عليها، ربما يطلق زوجاته، ربما يوقف أملاكه، ربما يحرر عبيده من شدة الغضب. لكن غضب الله عز وجل ينتفي عنه ذلك غاية الانتفاع، فهو حكيم وإن غضب عز وجل. فإن قال قائل: هل الغضب صفة مدح أو صفة عيب؟ فالجواب: الغضب صفة مدح في محله، لأنه يدل على قوة الغاضب وقدرته على الانتقام بخلاف الحزن، ولهذا لا يوصف الله بالحزن لأنه صفة ذم، وإنما يوصف بالغضب لأنه يدل على قدرته على الانتقام. انظر مثلا إلى رجل أساء إليه ابنه، هل يحزن أو يغضب؟ يغضب ويؤدبه. وانظر إلى شخص ضعيف أساء إليه رجل قوي، هل يغضب أو يحزن؟ يحزن ولا يستطيع أن يغضب. ماذا يفعل إذا غضب؟ رجل كبر الجمل في قوة الفيل يضرب شخصا يكون قدر فخذه وضعيف، هذا يغضب؟ وش يسوي؟ يغضب، يقمص عليه؟ ما ينفع. إذن الغضب لا يكون إلا قادر على الانتقام، ولهذا نقول إن الغضب في محله صفة مدح. من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء والعياذ بالله مع الغضب لهم عذاب شديد، فيجمعون بين غضب الله عليهم وبين عذابه الشديد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم برحمته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد:

0: قال الله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. قال: الكتاب القرآن. بالحق متعلق بأنزل. أولا قول المؤلف: الكتاب أي القرآن فيه نظر، وهو أن الكتاب أعم من القرآن، بدليل قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم أتم الكتاب بالحق والميزان. فأنت ترى الآية التي سقناها تطابق هذه الآية التي معنا، والمؤلف خص الكتاب بالقرآن وفيه نظر، بل الصواب أن المراد بالكتاب كل كتاب أنزله الله. فأل هنا للجنس، وقوله بالحق يقول المؤلف متعلق بأنزل، وعلى هذا يكون المعنى أن نزول هذه الكتب من عند الله حق. ولكننا نقول الآية أعم مما قال المؤلف، فهي نازلة بالحق، يعني أنها نزلت حقا من عند الله، وهي أيضا متصفة بالحق، بمعنى أنها جاءت بالحق. والفرق بين المعنيين ظاهر، لأنها على ما فسرنا تتضمن أن هذه الكتب حق من عند الله، وأن ما جاءت به هذه الكتب إيش؟ فهو حق، فهو حق. فتكون الباء هنا على كلام المؤلف تكون للتعدية، وعلى ما قلنا تكون للتعدية والمصاحبة أو الملابسة. بالحق والميزان، قال المؤلف العدل، وعبر عن العدل بالميزان لأنه يحصل يعرف به العدل، لأنه يعرف به العدل. وما يدريك، أي ما يعلمك أيها المخاطب، لعل الساعة قريب، أي إتيانها قريب. وعبر المؤلف بقوله أي إتيانها ليطابق قوله قريب، لأن قريب مذكر يا أخوان، والساعة مؤنث. وكان مقتضى ذلك أن يقول: وما يدريك لعل الساعة قريبة، لكنه قال إيش؟ قريب. احتاج المؤلف أن يؤول هذا إلى قول إتيانه حتى يكون مذكرا ويكون قريب مطابقا له. أفهمتم؟ إذن فالآية على تقدير مضاف، ألجأ إلى تقديره أن الخبر مذكر والساعة مؤنث. وقال بعض العلماء: إن قريب صفة يستوي فيها المذكر والمؤنث كقتيل وجريح. وقال إن هذا له نظائر في القرآن، منها قوله تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون إيش؟ قريبا ولا قريبة؟ قريبة. ومنها قوله تعالى: إن رحمة الله إيش؟ قريب ولا قريبة؟ قريب من المحسنين. قال: فلما اضطرد تذكيرها في مواضع عدة وجب أن يقال إن قريب، يعني هذا اللفظ يستوى فيه المذكر والمؤنث. وبناء على هذا لا نحتاج إلى تقدير، لأن الأصل في الكلام إيش؟ عدم التقدير. أي نعم، قريب. وصدق الله عز وجل، الساعة مهما طال الزمن فهي قريبة، لا من حيث الساعة العمومية ولا من حيث الساعة الخصوصية. الساعة الخصوصية ساعة كل إنسان بحسب، ساعة كل واحد منا قريبة أو بعيدة؟ نجيب جماعة قريبة لو نبلغ آلاف السنين، لأن ما مضى من سنينك كأن لا شيء. الآن مضى أمس القريب كأنه لم يكن، ويوم ولادتك كأنه أمس. إذن الساعة قريب باعتبار كل إنسان بنفسه، وكذلك الساعة الكبرى هي قريبة أيضا كما قال عز وجل كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وما أدريك لعل الساعة قريب. ولذلك من عبارات الناس كل آت قريب وكل ماض بعيد. قال المؤلف ولعل معلق للفعل عن العمل وما بعده سد مسد مفعول. كلام أعجم من العربي. وما يدريك تنصب ثلاثة مفاعل، تنصب ثلاثة مفاعل. المفعول الأول موجود وهو قوله وما يدريك. المفعول الثاني والثالث تنصبه لكنه علق، علقت عن العمل بالإتيان بلعل، لأن لعل موجبة لتعليق أفعال القلوب عن العمل فتسد مسد المفعولين. الآن فهمت لعل معلق للفعل عن العمل، وين لعل؟ لعل الساعة قريب. وأين الفعل المعلق؟ يدريك. وما بعده أي ما بعد لعل سد مسد المفعولين، أين الذي بعد لعل؟ الساعة قريب. فيكون هنا لعل علقتها عن العمل أي أبطلت عملها لفظا دون المحل. والمعلقات كثيرة ذكرها ابن مالك رحمه الله في الألفية فليرجع إليها. نعم كيف؟ هل يعد عابرا عابرا؟ نعم. لا هذا غلط، هذا من الغلط العظيم الرجوع إلى الكتب التي تعبر الرؤيا غلط، لأن الرؤيا تختلف باختلاف الرأي واختلاف المرأي الذي رؤيت فيه إلى آخر. من الناس مثلا من يرى أنه يؤذن فنفسر له الأذان بأنه سيحج، يقول وأذن في الناس بالحج. ومن الناس من يرى هذه الرؤيا ونقول إنه سارق فأذن مؤذن بينهم إنكم لسارقون، على حسب الحال. وإذا رؤى نعم إيش؟ إذن لا يجوز أن نرجع إلى كتب التعبير حتى ننظر لكل قضية بعينها. ثم إن عبر الرؤيا في الواقع ليس سببه العلم، قد يكون إنسان من أعلم الناس ولا يعرف عبر الرؤيا، وقد يكون من عوام الناس ويعبرها وتقع كما عبر. إذن لا نعتمد على هذه الكتب، لكن إن كان فيها قواعد عامة أنا ما لم أراجعها من قبل، إن كان فيها قواعد عامة يستعين بها الإنسان فهذا يمكن نرجع له. كيف؟ لا لا لا لا ما يصح. نعم نعم لن يوجد كتاب ايش؟ نعم لا، لأن حتى قريش يقول لهم رسول هذا، يعني معناها أنه يقول لقريش هذا الكلام أني لست ببدع من الرسل ولا قائم على الرسل ولا ثائل عليهم. نعم إن كنتم للرؤيا تعبرون ولا تعبرون؟ نعم ها تحت يعني باطلة أشد البطلان. والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن الذين يحاجون في الله يشمل أكثر مما ذكر المؤلف. المؤلف يقول في دين الله، وذكرنا أنه أشمل مما قال. نعم، في دين، في ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه، يعني أنه أعم مما قال المؤلف، ليس في الدين فقط. طيب، قوله حجتهم داحضة، محمود إعرابها حجته مبتدأ، داحضة خبر، والجملة للمبتدأ الأول. بارك الله فيك. قوله عند ربهم، ما هو فائدة هذا القيد سامح؟ تمام، يعني أنها عند الله داحضة على كل حال، أما في الدنيا فقد يكون المحاج من أهل الدين يكون ضعيف بالحجة فلا يدحض حجة هذا المبتدأ. قوله عليهم غضب، يلا صالح، ممن؟ من الله ومن أوليائه. طيب، أحسن. لماذا قال الله عز وجل في الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ولم يقل غير الذين غضبت عليهم؟ يا جزاء، أحسن. والنعمة من الله خاصة، كذا؟ لم يقل صراط المنعم عليهم غير المغضوب، ولم يقل الذين أنعمت عليهم غير الذين غضبت، لأن النعمة ممن؟ من الله وحده، كما قال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. الغضب يكون من الله ومن عباده وأوليائه. في الآية الكريمة إثبات الغضب لله عز وجل. يلا وليد، يعني لو قال قائل عليهم غضب ولم يقل من الله، فكيف يصح أن تقول إن هذا دليل على أن الله يغضب؟ وثانيا، دلت آيات أخرى على غضب الله على هؤلاء. تمام. طيب، قولها أنزل الكتاب بالحق، ما المراد بالكتاب؟ كتاب واحد؟ يعني إذن المراد بالكتاب إيش؟ الواحد ولا الجنس؟ الجنس. طيب، ما هو دليلك على هذا؟ قوله ولا قوله؟
1: قوله.
0: ترى لديك سبعيون كثيرون. نعم.
1: الله الذي أنزل الكتاب بالحق. أنزل الكتاب بالحق. لم يقل أنزل الكتاب.
0: ال. فهمنا أن ال هذه الجنس. لكن ما هو الدليل على هذا؟ نعم، يدل لذلك قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. طيب، تمام، هذه قاعدة مفيدة جدا. إذا احتمل النص معنيين على السواء ولا منافاة بينهما وجب أن نحمل عليهما جميعا، لأن الله جل وعلا يعلم ماذا يحتمله كلامه، وكذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه قاعدة نافعة لطالب العلم. أما إذا تنافيا فيطلب المرجح من دليل آخر، وأما إذا كان أحدهما أرجح أخذ به وترك الآخر. فهنا ثلاث أقسام: أن يكون أحدهما أرجح فيؤخذ به ويترك الآخر، أي أن لا مرجح واللفظ لا يحتمل إلا أحدهما. نعم، يطلب الترجيح من دليل آخر. أن يكون اللفظ يحتملهما جميعا فيحمل عليهما، لأن ذلك أوسع وأشمل. في هذا الآية فوائد. قال الله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. من فوائد الآية الكريمة علو الله عز وجل، لقوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن كلام الله، لأن القرآن كلام، وإذا أضيف إنزاله إلى أحد صار كلاما له وصفة من صفاته. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكتب التي أنزلها الله نازلة بحق فليس فيها باطل. الباطل في الأخبار هو الكذب، والباطل في الأحكام هو الظلم والجور والفساد. فكلام الله عز وجل ليس فيه كذب وليس فيه ظلم ولا جور ولا فساد. ومن فوائدها أيضا أنها نازلة من عند الله حقا لقوله بالحق. وأظنكم تذكرون أننا ذكرنا في معناها إيش؟ وجهين. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات القياس لقوله والميزان، لأن الميزان ما توزن به الأشياء ويقارن بينها، ففيه إثبات القياس في الشريعة في الشرائع السماوية. وهذه المسألة، أعني مسألة القياس، أنكرها بعض العلماء ولا سيما الظاهرية عفى الله عنا وعنه، وإنكارهم هو المنكر، لأن القياس جاء في الكتاب والسنة. فهنا ذكر الميزان، والميزان ما توزن به الأشياء، وهذا لا يكون إلا بالقياس. واعلم أن كل مثل ضربه الله في القرآن فإنه مثبت للقياس، لأن المقصود به قياس هذه الحال على هذه الحال. إنما مثل حياة الدنيا كما أنزله من السماء فاختلط به نبات الأرض إلى آخر. عندنا هنا مشبه ومشبه به، والتشبيه يقتضي المواصلة وإلحاق المشبه بالمشبه به، وهذا تماما هو القياس. وهذه خذها قاعدة، كل مثل في القرآن فإنه يتضمن إيش؟ إثبات القياس. طيب، وقال الله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم. هذا في قياس، قياس أولوية ولا مماثلة؟ أولوية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قياس في عدة أحاديث، منها أنه شبه قضاء الحج عن الميت بقضاء الدين، ومنها أن رجلا جاء إليه وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وهو والمرأة أبيضان، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ألوانه؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال أنى لها ذلك؟ ما الذي جاء بالأورق؟ قال يا رسول الله لعله نزعه عرق. قال فبلتك هذا، أو قال فابنك هذا، لعله نزعه عرق. فإثبات القياس لا بد منه، ولا يمكن أن تتوسع الشريعة إلا بالقياس، لأن أكثر الحوادث لم يوجد بعينه في النصوص، لكن وجدت قواعد وأصول ترجع إليه هذه الحوادث في حكمها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى قرب الساعة لقوله وما يدريك لعل الساعة قريب. وسبق في التفسير أن المراد، هل المراد بالساعة الساعة العظمى الكبرى أو الساعة الصغرى وهي موت كل إنسان؟ وقلنا إن المراد المعنيان كلاهما. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة بقوله وما يدريك، أي ما يعلمك. وهذا حق ثابت، فإن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أخبرني عن الساعة، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني كما أنك أنت تجهله فأنا أجهله. ولهذا من ادعى علم الساعة فإنه كافر مكذب لقول الله تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل لقوله أنزل الكتاب، والمراد بالكتاب هنا كلامه عز وجل الذي أوحاه إلى رسله. ما وجه الدلالة من الآية أنزل؟ هذا هذا هذا الدليل، لكن ما وجه الدلالة؟ نعم، وجه الدلالة أن النزول يكون من الأعلى إلى الأسفل. وعلو الله سبحانه وتعالى، انتبه له يا أخي، علو الله ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كل الأدلة الممكنة حاصلة لإثبات علو الله عز وجل. وهل العلو علو ذاتي أو علو وصفي، بمعنى أن علوه علو صفة أو علو ذات وصفة؟ الثاني، ذات وصفة، لقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وقوله تعالى ولله المثل، يعني الوصف الأعلى. إذن فعلو الله عز وجل علو ذات وعلو صفة. علو الصفة لا أعلم أحدا ينتسب إلى الإسلام أنكره، كل المنتسبين للإسلام من مبتدعة وسنية كلهم يؤمنون بعلو الله تعالى علو الصفة. لكن عد ما هو علو الصفة هنا يختلف، تختلف الأفهام. بعضهم يقول من علو صفته تعطيل صفاته، أفهمتم؟ هذه بحث آخر. علو الذات هذا محل المعترك بين السنيين والبدعيين، انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام، ولا بأس أن نبسط لأن هذه عقيدة يا أخوان. قسم أثبتوه، وقسم نفوه، وقالوا إن الله تعالى لا يقال إنه فوق ولا تحت، وقسم نفوه وقالوا إنه سبحانه وتعالى في كل مكان، في السماء وفي الأرض، في الأسواق، في المساجد، في المراحيض، وأعوذ بالله، في كل شيء. فإذن الأقوال ثلاثة. القول الأول علو الله تعالى بذاته، أنه بذاته فوق كل شيء. انتبه يا أخي، قلت لكم هذا دل عليه إيش؟ دل على الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. نأخذ من كل واحد من كل نوع بدليل. القرآن، ما أكثر ما يقول الله عز وجل في كتابه وهو العلي، العلي. والعلي هنا صفة مشبهة، والصفة المشبهة صفة ثبوتية لا تفارق موصوفة. ويقول عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى اسم تفضيل حذف المفضل عليه ليدل على العموم، يعني الأعلى على كل شيء. نكتفي بهذا، وإلا ففي القرآن ما لا يحصى على وجوه متنوعة. في السنة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى، وقد دلت السنة القولية والفعلية والإقرارية على علو الله عز وجل. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام سبح اسم ربك الأعلى هذا سنة قولية، وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، هذه إقرارية. ورفع يده إلى السماء عند الدعاء وهو يدعو الله يا رب سنة فعلية. وقد جرت السنة الفعلية في أكبر اجتماع حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه، وذلك في يوم عرفة، حين قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم إشارة إلى إيش؟ إلى علو الله. اشهد هذا سفل، علو سفل للخلق. قال أله البلاغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. أله البلاغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد ثلاث مرات. يشهد الله عز وجل على إقرار أمته بأنه بلغ. وهل تشهدون أنتم؟ نعم والله نشهد أنه بلغ البلاغ المبين، وأنه عانى من أجل ذلك أكبر عناء صلوات الله وسلامه عليه. هذه السنة إيش هي؟ فعلي. إذن السنة بجميع أنواعها كلها دلت على علو الله. الإجماع، إجماع الصحابة وأئمة المسلمين من بعدهم على علو الله. فإن قال قائل أثبت لي قولا واحدا عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي على أنهم

بذلك دليل. لو كان عندهم معارضة لورد عنه خلاف ما في القرآن، وهم يقرؤون القرآن وهم عرب يعرفون المعنى ويعرفون المراد، ألا توافقون على هذا؟ وهذا من أحسن ما يكون في تقرير إجماع الصحابة. يعني إذا أتاك إنسان وقال لك طيب يا أخي أثبت لي قول واحد عن الصحابة أنهم آمنوا بعلو الله بذاته، أقول ما يحتاج أثبت، قرأوا القرآن وعلموا من السنة ما علموا، ولم يرد عنهم حرف واحد يقولون أتيه إن الله ليس في السماء أبدا، ولا إنه بذاته في كل مكان. وهذا إجماع. وهكذا يا أخواني كل الصفات التي لم يرد عن الصحابة ما يناقضها فهو إيش؟ دليل على إجماعه. طيب العقل، العقل هل يدل على علو الله؟ نعم يدل على علو الله، لأنك لو سألت أي إنسان هل العلو أكمل أو السفول لقال لك العلو أكمل لا شك. حتى في أمور الدنيا يقول هذا اللباس أعلى من هذا اللباس، كل يعرف أن العلو صفة كمال. وإذا كان كذلك فهل الرب موصوف بالكمال عقلا أو لا؟ موصوف بالكمال عقلا. ولهذا قال إبراهيم لأبيه محتج عليه بدليل العقل: يا أبتي لما تعبد إيش؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هذا ما يعبد. هذا استدلال عقلي. أيضا نحن نقول العلو باتفاق العقلاء صفة كمال، والسفول باتفاق العقلاء صفة نقص. فحينئذ ثبت لله العلو الذاتي عقلا، بقينا بالفطرة. الفطرة لا تسأل، اسأل عجوزا تدور بالرحى تطحن الطحين، اسألها وين الله، وهي ما درست لا العقيدة الوسطية ولا الطحاوية ولا غير، اسألها وين ربك، وش تبي تقول؟ ها هذا كل هذا في السماء، ولا تتوقف لحظة، لأن هذا أمر مفطور عليه الخلق. ويقال إن أبا المعالي الجويني عفى الله عنه وعنه وهو إمام الحرمين كان يتكلم على الاستواء. ومعروف أن الأشاعرة، وهو من أئمة الأشاعرة عفى الله عنه وعنه، معلوم أنهم ينكرون استواء الله على العرش، يقولون استوى على العرش يعني استولى عليه، ما في علو، استولى عليه. وأحدثهم أنا في مجلس عن مجلس جمعني بعوام أجلس عادي قهوة، تكلم أحد الطلبة في نفس المجلس قال يعني إن أهل التأويل يعني أهل التحريف يقولون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يقولون ثم استوى على العرش ثم استولى عليه. فقال العام عام عام جمال يحمل على الجمال يسافر من بلد إلى آخر، دعا عليه بدعوة معروفة عندنا في العامية، نعم يقولون غربله الله، غربله الله يعني عاقبه. العرش منه له قبل هذا، العرش منه له قبل هذا، سبحان الله فطرة، لأن خلق ثم استوى، خلق إذن ثم استولى، وقبل منه له عام. إذن الفطرة تدل عليه. المهم يقولون إن أبا المعالي الجويني تكلم عن الاستواء وقال إن الله تعالى كان ولم يكن عرش ولا مخلوق، وهو الآن على ما كان عليه. إذا صار كان ولا عرش وهو الآن على ما كان عليه، يعني ليس على العرش. فقال له أبو العلاء الهمدان: يا شيخ دعنا من ذكر العرش، دعنا من ذكر العرش، يعني نبحث بحث آخر، أخبرنا